والآن فأتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت عليه يد الرب على إليشع، فقال: هكذا قال الرب، اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا، لأنه هكذا قال الرب: لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء، فتشربون أنتم ومواشيكم وبهائمكم، وذلك يسير في عيني الرب، فيدفع مؤاب إلى أيديكم، فتضربون كل مدينة محصنة. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة إذا مياه آتية عن طريق أدوم، فامتلأت الأرض ماء. ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق، وقفوا على التخم وبكروا صباحا، والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا: هذا دم، فقد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاب، وأتوا إلى محلة إسرائيل. فقام إسرائيل وضرب المؤابيين فهربوا من أمامهم، فدخلوها وهم يضربون المؤابيين. عدد 26. فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه، أخذ معه 700 رجل مستلي السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم، فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر الذي كان ملك عوضا عنه، وأصعده محرق على السور، فكان غيظ عظيم على إسرائيل، فانصرفوا هناك ورجعوا إلى أرضهم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه أحبائي معجزة واحدة، أو هذه مجموعة من 14 مجموعة معجزات اللي صنعها ربنا عن طريق إليشع. هحكي القصة وهيدينا الرب فيها بعض التأملات المحددة. كان في ملك اسمه يهوشافاط، ويهوشافاط ده كان ملك مؤمن حقيقي بيصدق ربنا، وكان تقي جدا ويخاف الله، بس كان عنده عيب متكرر، هو انه كان ليه صداقة مع غير المؤمنين، وما كانش بيسمع الكلام اللي بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. على اي حال، يهوشافاط ملك يهوذا اتحد مع يهورام ابن أخاب ملك إسرائيل، اتحدوا مع ملك أدوم، يعني ملك إسرائيل وملك يهوذا، ملك إسرائيل اللي هو يهوشافاط وملك يهوذا اللي هو يهورام ابن أخاب، وملك أدوم اتحدوا مع بعض ضد ملك مؤاب، لأن مشع ملك مؤاب ده اللي هما بيحاربوه كان رفض يدي ملك إسرائيل زي كان بيديله أغنام كتيرة علشان يقدم منها ذبايح. على أي حال اتحدوا مع بعض، ويهوشافاط الملك اللي هو كان مؤمن فيهم اتحد معهم للأسف الشديد، وراحوا قالوا طب نحارب ازاي ملك مؤاب، فاختاروا طريق وراحوا فيه، وللأسف الشديد تاهوا. ولما تاهوا عطشوا، لأنه تاهوا في الصحراء لا في أكل ولا في شرب. وبعدين ملك إسرائيل اللي هو يهورام ده كان دايما متشائم، صورة لكل إنسان بعيد عن الله دايما حزين، وقال آه إن الرب قد دفع هؤلاء الملوك الثلاثة ليد ملك مؤاب علشان يموتوا بالجوع. أما يهوشافاط لأنه مؤمن رغم أنه كان في وضع خاطئ، قال أنا عايز نبي أسأله. فحد كان شاف إليشع، قال ده إليشع ابن شافاط هنا. وده الشيء العجيب، إيه اللي ودى إليشع معهم؟ إليشع النبي كان عارف انهم هيتوهوا، وعلشان كده راح معاهم. انه رمز جميل لربنا يسوع المسيح اللي بيرافقنا في كل ظروف حياتنا، حتى المرات اللي بنبقى فيها غلطانين وتعبانين بندور عليه وبنلاقيه، لما ما بنلاقيش حد تاني من الناس بنلاقيه. المهم انه قالوا له يعني نعمل ايه؟ فطبعا الاول إليشع النبي قال كلام توبيخ لملك اسرائيل، لانه كان هو بيعبد البوسن، هو وباباه اخاب ومامته ايزابل، وقال له انت جاي ليه ربنا وانت بتعبد الوسن؟ لما اتزنقت دلوقتي علي حال كفايه ان في واحد مؤمن اللي هو الملك يهوشافاط. بعد كده قال انا عايز حد يعزف بالعود علشان الجو، ائتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت يد الرب على إليشع النبي، وتنبأ قال اجعلوا هذا الوادي هذه الصحراء جبابا جبابا، كل واحد يحفر حفرة لا

ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء وذلك يسير في عيني الرب. شيء العجيب ان كل واحد من الجنود من الثلاث جيوش دول حفر حفرة، والصبح بدري بينما كان الكاهن يقدم التقدمة الصباحية اللي هي المحرقة في الصباح، جاءت المياه وملأت هذه الجباب. ازاي دي المعجزة؟ من غير ريح، من غير مطر، ربنا بعت المية علشان يشربوا، بس مش بس عشان يشربوا. ملك مؤاب لما بص على المية والشمس أشرقت عليها اتهيأ له ان المية دم، وقال يا دول الثلاث ملوك اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض وبقوا دم، انزل انا اخد الغنائم. ونزل وعملوه بتعبير الجيش، عملوه كماشة وحصروه. هو طبعا ملك مؤاب حاول يعمل ثغرة في أدوم، لأن أدوم كان صغير شوية ما قدرش، فعمل حاجة صعبة جدا. عارف عمل إيه؟ جاب ابنه. تخيل، جاب ابنه ملك مؤاب، جاب ابنه وطلع على السور وذبح ابنه قدام الناس وولع فيه النار، قدمه محرقة. وطبعا كان غيظ على إسرائيل علشان حسوا إنه الملك قدم ابنه، ملك مؤاب ملك الأعداء قدم ابنه، فرجعوا وانتهت القصة بتاعتنا. القصة بتاعتنا مليئة بالمعاني والتعاليم الجميلة، وعايز أشارك حضراتكم وحضراتكم في ثلاث أفكار أساسية أرجو منك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة أن نركز فيها. الحاجة الأولى التوبة الناقصة. يهرام ملك أرام، ملك يهرام ملك إسرائيل، تاب توبة ناقصة. وأقول يعني التوبة الناقصة، والتوبة الناقصة لا تؤدي إلى التوهان. توبة ناقصة ثم دماء مخلصة. المية اللي شافوها مية، هي مية، شافوها دم، وهنحاول نشوف هي مية ولا دم. على أي حال هذه المياه التي رآها الأعداء دم كان السبب نهاية الأعداء، وكان السبب خلاص يهوشافاط والمحيطين به. يبقى توبة ناقصة، دماء مخلصة، والنقطة الثالثة والأخيرة اللي هشاركك فيها هي عن الشيطان وخصائصه. صورة واضحة جدا لما ملك مؤاب ذبح ابنه وقدمه محرقة ولع فيه النار، صورة واضحة لما يريد الشيطان أن يعمله مع كل أتباعه. هتقول لي والشيطان عنده أولاد؟ قال المسيح لكل الذين يدعون الإيمان دون أن يتغيروا، قال لهم أنتم من أب، يوحنا 8، هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. الناس اللي إبليس متبنيهم بيديهم هدايا ويديهم شوية شهوات وشوية مخدرات وشوية نجاسات، بس في يوم من الأيام 100% زي ما عمل ملك مؤاب هيحصل. إبليس هياخد الناس لأتباعه ويحاول يهلكهم، كما قال المسيح السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة ولتكن لهم أفضل. توبة ناقصة. يقول الكتاب عن يهرام، يقول كده ملك 12 سنة وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، يعني قلل شوية من الشر، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه، إلا أنه لصق بخطايا أربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. يعني يهرام ما بقيش وحش قوي زي باباه، بس ما بقيش مؤمن حقيقي، يعني باختصار شديد توبته ناقصة، يعني زي الناس. أخاف حضرتك، أرجو أن يكون لا، أو حضرتك يكون كده بتقول ساعة لقلبك وساعة، ودي مش آية على فكرة، ساعة لقلبك وساعة لربك ده مبدأ شيطاني، لأن لو أنت اديت ساعة للشيطان يعني لقلبك زي ما أنت بتقول، يبقى ربنا مش هيكون ليه أي نصيب معك. التوبة المعنى الحقيقي للتوبة مش أن أبطل بعض الخطايا، لكن المعنى الحقيقي للتوبة أني أعمل زاوية 180 درجة. هقول لحضرتك الآية الحلوة، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفعاله وليتوب إلى الرب، أشعياء 55. إذن التوبة حتى مش بكى على الخطايا بتاعتي، ده مظهر التوبة، لكن التوبة هي تغيير المسار، أني
يعني أطلب من الرب

يغيرني وانا انوي اني اتغير، لانه كما قال الرسول بولس في اريوس باغوس في سفر الاعمال اصحاح 17، الله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنه الجهل. التوبه الناقصه انك بتحاول تمسك العصايه من النص، لكن التوبه الحقيقيه ليست اقلال من الشر، والتوبه الحقيقيه مبنيه على الذبيحه. وفي القصه بتاعتنا هم بطلوا ياخدوا، ملك اسرائيل بطل ياخد ذبايح، اذا بدون ذبيحه التوبه ناقصه. دايما التوبه في كلمه الله، يقول توبوا وامنوا بالانجيل، والانجيل موضوعه الاساسي ان يسوع المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب. اذا التوبه الناقصه من غير ذبيحه، التوبه الناقصه يعني يهرام صادق يهوشافاط، واحد يقول انا بتوب بحاول اروح الكنيسه شويه وصادق بعض المؤمنين، دي مش توبه. والتوبه الناقصه دايما تؤدي الى التوهان زي ما حصل هنا. لما اتفقوا الثلاث ملوك اللي هو يهرام ملك اسرائيل، يهوشافاط ملك يهوذا، ثم ملك ادوم، اتفقوا الثلاثه حصلوا ايه؟ تاهوا. انا بقول عزيز المشاهد، عزيزات المشاهده، قال الرب حتى متى تعرجون بين الفرقتين عن طريق إلي؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاعبدوه. التوبة الناقصة سعى لقلبك وسعى لربك بتؤدي للتوهان، تاهوا وعطشوا ويئسوا. لا أتمنى لك أنك تتوه، الطريق قريبة جدا، الباب واضح، بلاش مواربة. قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. قال المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. لا أتمنى لك أن تكون توبتك توبة منقوصة، لكن تكون توبة صادقة، التوبة الناقصة. ثم الدماء المخلصة، أول حاجة أنهم رنموا، وأنا بحب الترانيم. الترانيم مرات كتير ناس بتتقابل عن رب مع المسيح عن طريق ترنيمة حلوة بتترنم. علشان كده قال أليشع أتوني بعواد، يعني شخص يضرب بالعود ويقول المزامير. أتوله بعواد متنبأ، قال إيه؟ قال هكذا قال الرب، لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء. بس في شرطين. الشرط الأول أنهم يجعلوا هذا الوادي جباب جباب، أرجو ملاحظة ذلك عزيزي المشاهد. ثم الحاجة الثانية أن المية نزلت وقت إصعاد التقدمة، أي الذبيحة، ذبيحة المحرقة الصباحية. أرجو أن كلامي يكون بسيط جدا. يعني إيه يحفروا حفر؟ يعني ما المية هتيجي، بس المية علشان هم يشربوا منها لازم يبقى في حفرة. ببساطة شديدة لازم يكون عندك عطش. أي دارس لكلمة الله يعرف أن ربنا بيتعامل مع ناس مخلصين عطشانين. من التطويبات اللي قالها المسيح على طول أول ما اتكلم، قال المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر. يا ريتك تعطش لربنا، تقول له يا رب أنا جوايا حفر. قال القديس أغسطينوس، يا الله قد خلقتنا لذاتك، لذلك نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. خلي الحفر اللي جواك، ما تقولش لا ما عنديش فراغات، بالعكس عمقها أكتر وقول له ربنا يا رب أنا بعترف أن جوايا فراغ شديد وما يملهوش إلا أنت، اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. ثم الشرط الثاني كما ذكرت، مش بس أكون عطشان لكن أأتي عند التقدمة. ذبيحة المحرقة التقدمة الصباحية كان عبارة عن زي حمل يتذبح ويتقدم بالكامل على المذبح، إنه رمز واضح جدا لذبيحة ربنا يسوع المسيح الذي ذبح على الصليب. تعال شوف إيديه المسامير فيها، تعال شوف إزاي ظهره اتملى بالجروح، ازاي عند الصليب كانت نيران الجحيم اللي انا وانت هندخل فيها من غير المسيح ولعت فيه. قال الهي الهي لماذا تركتني، يبست مثل شقف قوتي ولصق لساني بحنك. ان التقدمة الصباحية التي على اساسها جاءت المياه لارواء هؤلاء رمز لموت المسيح على الصليب. وشوف شوف الرابط، وقت تقدمة المحرقة الصباحية كانت هناك مياه، ومياه عجيبة.

المياه التي قال المسيح عنها في إنجيل يوحنا أصحاح 4 للسامرية: كل من يشرب من هذا الماء أي مية العالم يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا، قال المسيح، فالماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. في يوحنا 7 في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ومازال أن يناديك، ونادى بصوت عظيم قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب.

القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، أي ذهب إلى الصليب ومات وقام. إذن هناك شرطان لكي ترتوي. الشرط الأول أنك تشعر بالعطش. أيها العطش هلموا جميعا إلى المياه، قل له أنا عطشان ليك يا رب، كما قال داود النبي: عطشت إليك نفسي. يا رب أنا جوايا جباب، جوايا فراغات ما يملهاش إلا أنت. فاكر ترنيم الزمان اللي بتقول لو حطوا العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي. الحاجة التانية تيجي عند التقدمة، لا توبة حقيقية إلا على أساس ذبيحة المسيح، إلا على أساس صليب المسيح. المهم أنه عند تقدمة الصباح جات المية دي، والمية دي كان ليها تأثير مزدوج. الشعب ارتوى منها وانتصر، والأعداء بصوا عليها واعتقدوها دم. علشان كده عايز أسألك، هي مية ولا دم؟ كلمة مية ودم بتذكرني بحادثة عظيمة جدا تمت عند الصليب. بعد ما الرب يسوع المسيح الصلب جلدوه، حطوا إكليل من شوك على راسه، حطوا المسامير في ايديه ورجليه، يعني الدم الصفة زي اتعصر المسيح كده. بعد ما مات المسيح كإنسان كان في دماء موجودة حوالين قلبه وفي قلبه ومية. عسكري طعن جنبه بالحربة، ولما طلعت الحربة يقول الكتاب: للوقت خرج دم وماء. المية اللي رويتهم والدم اللي أنقذهم في القصة دي رمز جميل واضح جدا. بعد تقدمة الصباح المحرقة رمز لدماء المسيح التي سالت من جنبه على الصليب، ومكتوب: دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. المية تغسلنا وتروينا، والدم يكفر عنينا. ما أحلى عمل وصليب ربنا يسوع المسيح. بس مش كده بس، الدم والماء ادوهم غلبة، وعمل المسيح على الصليب هو الحاجة الوحيدة اللي تنصرك على إبليس. في رؤيا 12 عدد 13 يقول: المؤمنين غلبوا الشيطان بدم الذبيحة، هم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم. هل تثق في عمل المسيح على الصليب تحصل على النصرة؟ مرات كتير شاب أو شابة يقولوا لي: أنا باخد مخدرات، أنا الشيطان مستعبدني. أقول المسيح الصلب، يقول لي: حضرتك ما فهمت سؤالي، أنا بقول لك أنا عايش في النجاسة، تقول المسيح الصلب. أقول له: ما صليب المسيح ودماء المسيح المسفوك على الصليب هي الطريقة الوحيدة للتطهير من الخطية والنصرة على إبليس. ليفتح الرب عينيك الآن وأنت تسمعني وتقول له: يا رب أنا عطشان جدا ليك، وأنا يا رب محتاج أن المية بتاعتك ترويني، ومحتاج كمان يا رب أن دماءك تغسلني. ارتووا وانتصروا. لكن أختم كلامي في المعجزة الحلوة دي بما فعله ملك مؤاب. واللي ما تزعلش مني عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أخاف أن يكون الشيطان هيعمله معاك في يوم من الأيام. عمل إيه؟ مسك ابنه. ما ملك مؤاب ده رمز الإبليس، وابنه رمز كل الناس اللي هم عايشين مع إبليس، كما قال المسيح في يوحنا 8: أنتم من أب هو إبليس. ما هو ما تزعلش، اللي عايشين مع الشيطان بيقول لهم: أنت ولادي، تعال خد، آدي خيانة، آدي فيلم من أفلام النجاسة، آدي فلوس خدها بطريقة غلط، آدي سرقة، آدي مخدرات، خد يا ابني. بس خلي بالك، ملك مؤاب بذاته قتل ابنه، وده صورة لما يفعله الشيطان في البشر هنا على الأرض لكي يرميهم إلى الجحيم إلى أبد الأبدين. صدقني وصدق الكلام اللي قاله الرب يسوع: السارق إبليس لص لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. استحضرني قصة عن دوقة اسمها إيزابيلا، وإيزابيلا راح يعني كانت غنية جدا ومعها قصر، وبعدين قالت للساحر بتاع القصر: أنا عندي سر اكشفه لي وأدفع لك أي حاجة. قال لها: أخذ مليون دولار. قالت له: ماشي، اكشف لي السر واديك مليون دولار. قال لها: لا، اديني مليون دولار الاول وبعدين اكشف لك السر. علي حال قالت له: طب ما انت ممكن ما تكشفش. قال لها: لا، ده انت الدوقه ممكن تذبحيني في اي وقت.
وبعدين

صورة يعني مرسومة بالألوان، الألوان الزيت كده، وقال لها أنت بس تقبلي الصورة دي رمز لخضوعك للسحر والجان، مرة كل صباح ومرة كل مساء في القصر، وخلال 3 شهور هيكون السر أذيع. اديت له $1,000,000 وبدأت تقبل الصورة صباحا ومساء، ولم تمضي 5 أيام مش 3 شهور حتى كانت الدوقة إيزابيلا ماتت. عارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كان حاطط لها سم، حط لها سم في الصورة، وهي كل مرة تقبلها بتمص السم. فهمت المعنى؟ إبليس بيحط السم في العسل. إبليس المرموز عنه بملك مؤاب هنا قتل ابنه. إبليس مش بيرحم. أيوة مرات بيحاول أو يبدو إنه كملاك نور أو كحية، حية لامعة شكلها حلو، لكن في يوم من الأيام، شوف أعظم الناس انتحروا، ديل كارنيجي بتاع الكوميونيكيشن والعلاقات انتحر، وغيره وغيره. من يعني عايز أقول لك حكاية إنه ملك مؤاب خد ابنه في وقت كتير، يجي إبليس ياخد الناس بتوعه ثم يعني يستفرد بيهم ويقتلهم، يا إما بالانتحار يا إما بطريقة أو بأخرى. ما نفسكش تتحرر منه؟ تعال الآن وأنت تسمع هذه المعجزة الجميلة، صلي معي. يا رب يسوع أشكرك من كل القلب، أنت يا رب عن طريق صليبك جبت لي المية الحية، أنا بقبل الماء الحي يا رب. حررني من إيدين إبليس يا رب، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. يا رب تعالى وغير حياتي، اديني النصرة على إبليس، حررني، اعتقني يا رب، أبدأ معك حياة جديدة، لأن لك كل المجد. آمين.

0: شبعني بيك يا رب.
1: امين.
0: املى عيني بجمالك النهارده، السيستم بتاعي يتملي.
1: امين اسم يسوع. هللويا.
0: جوعني لي
1: شبعني يا رب،
0: واشبعني بيك، اشبعني رب،
1: اشبعني ربي.

0: صليها معانا من فضلك من قلبك.
1: من جمال يسوع
0: املى عليا يا رب، املى كياني بالسيستم الجديد،
1: اغسل خيالي
0: بجروحك، اغسل

0: قد يستغرق الصيد وقتاً لذا تحل بالصبر. القاعدة الرابعة من كتاب 250 نصيحة مذهلة للصيد. القاعدة الرابعة الانتظار. عندما يشد أرخوا، وعندما يرخي شدوا. عندما يشد أرخوا، فإذا كان يتراجع لا تهاجموه. أنت لا تعلمين كم أتوق إلى أن يخلص. لا أريد تدينكم، لا تشدوا. استمعوا، انتظروا، إنها رقصة.
1: الصيد كرقصة،
0: عليكم الانتظار. يجب أن تشعروا به، يجب أن تلمسوه، كونوا حذرين. هذا موضوع حساس، أنتم تتعاملون مع نفس إنسان. إن كانت لديكم أجندتكم الخاصة وكنتم تتقنون الأمر، هذا لا يعني أنكم صيادون عظماء. التقيت زوجين منذ سنوات، كانا قد عاشا في تركيا لسبع سنوات. سألتهما، أنا أطرح هذا السؤال دائماً وهو محرج للكثير من المرسلين، قلت: خلال سبع سنوات كم شخصاً ربحتم للمسيح؟ كم شخصاً تلمستم؟ فبدأت تبكي. سبع سنوات، وأحد الأسباب هو أنهما بدأا يرافقان أناساً مثلهما، مرسلون مع مرسلين، ولم يذهبا إلى السمك. كانا خائفين من الصيد، فلازما بيتهما وشبكا الأيدي وصليا. فقلت: كان بإمكانكما فعل هذا في أمريكا والبقاء في بيتكما وتوفير تذاكر الطيران. فقالت: لكننا في بيئة مسلمة في بلد مخيف، ماذا يمكننا أن نفعل؟ فقلت لها: هل عانقت أحدا؟ هل ذهبت إلى السوق وتحدثت مع أحد؟ هل اختلطتما بالناس؟ هل خرجتما وصليتما في الجوار؟ هل فعلتما هذا؟ لقد فعلنا بعض هذه الأمور ولم يحدث شيء، ففقدنا عزيمتنا. بعد سبع سنوات أصبحت تعرف جميع أصناف الطعام وكل لوائح الأطعمة في المطاعم التركية، الحمص والتبولة، الخروف وكل شيء. عرفا كل شيء، كانا يعرفان كل شيء عن المطاعم وأماكن الترفيه، لكنهما لم يعرفا شيئا عن السمك. فأحزن الأمر قلبي. أريد أن تعلموا، قلت لهما، كانا سيعودان. قلت لهم: لا تعودا. ثم قالا: أيمكنك مساعدتنا؟ فقلت: حسنا، سوف نصطاد. ومن ثم رابعا، الصياد العظيم يتعاطى مع سمكته. يجب أن تتعاطوا مع السمك. ثمة أمر يحدث لنا عندما نصبح مؤمنين. في بداية إيماني حين قبلت الرب كنت لا أزال امرأة طائشة، وكنت لا أزال منخرطة في العالم، لكني حصدت نتائج عكسية. حصدت نتائج عكسية. هنا عليكم القول: يجب أن أنفصل عن العالم لكي أنمو، وهذا جيد. لكن يأتي وقت عليكم فيه الاستعداد للتعاطي مع السمك. عليكم التعاطي مع الناس والتحدث معهم. نحن نخاف منهم كثيراً. نحن نخاف من الناس. يوجد عامل خوف في الكرازة. نحن نخاف الناس. لكن سأقول لكم أمراً أسوأ: نحن لا نحب الناس. سأكشف لكم إعلاناً عظيماً: الناس لا يحبون بعضهما بعضاً. كلموا جيرانكم، انظروا إليهم. ثمة أشخاص جالسون بالقرب منكم، صحيح؟

يوجد ناس في كل مكان، فعلاً لا يمكننا التخلص منهم. تذهبون إلى السوق أو إلى المطعم فتجدونهم. أتعلمون كيف أعرف أن الناس لا يحبون بعضهم بعضاً؟ يوجد كرسيان فارغان بينكم وبين الشخص التالي. لا تحبون الاحتكاك، لا تحبون أن تكونوا على مقربة من الناس، تريدون مسافة لكم، تنزعجون. لماذا تقترب مني هكذا؟ إذا كان أحدهم واقفاً في الصف أمام المحاسب في السوبر ماركت، خصوصاً في خلال جائحة كورونا، فهو ينظر إلى الآخر هكذا. هل أنت تمزح؟ الآن لدي عذر مقنع. إن كنتم لا تحبون الناس، لديكم عذر مقنع في هذه الفترة. قال لي البعض، قالت لي صديقتي، لم نرى حماتي منذ 6 أشهر. وقالت هاليلويا. نحن لا نحب الناس، يجب أن نتعلم أن نحبهم. يجب أن تحب الناس فعلاً، بعرقهم ورائحتهم، بنظراتهم، بمواقفهم وتصنعهم. يجب أن نتعلم أن نحب الناس. إن كنتم ستطلبون أمراً من يسوع، فاطلبوا معمودية المحبة في حياتكم، معمودية الرأفة. أقول لكم، انسوا أمر الكرازة والصيد، يستحيل أن تصبحوا خداماً ما لا تحب الناس. يجب أن نحب الناس، يجب أن نهتم للناس. اليوم الماضي كنت في بارنز أند نوبل ورأيت سيدة جالسة بعيداً تبكي، وكان لدي اجتماع، لكني قلت لا، لن أترك هذه السيدة تبكي. فذهبت إليها وقلت، لما تبكين يا حبيبتي؟ قالت، لو كنت شابة مثلك لما كانت لدي مشاكل. وهذا غير صحيح. ثم بدأنا نتحدث وأجلستها إلى مائدتي. أنا وجوشوا صلينا لها في النهاية. وفي تلك الليلة حضرت اجتماع درس الكتاب في كنيسة الحلم، وأنا فعلت كل شيء لأجلها باستثناء قيادتها للرب. نعم، أفعل الأمر نفسه في برنامجي، لأن الناس يعرفون أن هدفنا هو التحويل. كما نحول المال من الدولار إلى العملة الألمانية، نريد تحويلهم، نريد تحويلهم. إنها لغة خاطئة أو مصطلح خاطئ، تحويل الناس. لن نريد تحويل أحد، لذا أريد من الناس أن يسترخوا. لست هنا لتحويل أي أحد، لأن الخلاص عمل فائق للطبيعة. ولما جلسنا سألتنا، من أنتما؟ كنا نتبادل أطراف الحديث، كنا نتكلم عن يسوع ولم نحاول فعل شيئاً. فأجبت، نحن ملاكان نعمل لتنمو أجنحتنا، لذا دعوناك إلى مائدتنا. فبدأت تضحك بعد البكاء، ثم فتح الباب وقلت لها، سأكشف لك سرا، من فضلك لا تخافي إذا اختفينا فجأة أو بدأنا نطير في المكان. فلم تتمالك نفسها من الضحك. لكن أريد أن تعلموا، أنا أحب الصيد. افعلوا الأمر وأنتم مسترخون بدلا من القول اليوم سأذهب للصيد. فلنرى. لا، سأستمتع بالأمر وسأمرح. الصيد هواية ممتعة ومريحة، وهو يصبح شغفاً. الصيادون أناس شغوفون، يرفعون سمكتهم ويتخذون صورة. كان زوجي يفعل ذلك، كان يعود إلى البيت ويقول لي، حبيبتي اتخذي لي صورة، وكنت أتخذ له صورة من هذه الزاوية وهذه الزاوية. صوري زندي أيضاً حبيبتي. يجب أن تتعاطوا مع السمكة. وصل يسوع عند بئر يعقوب، وإذا كان متعباً من الرحلة جلس عند البئر في وقت الظهيرة. ولما وصلت المرأة السامرية لتملأ جرتها، قال لها يسوع، أعطيني لأشرب. يسوع المسيح تعاطى مع السمكة، ثم ابتدأ الحديث.

حديثاً، الصياد العظيم لا يمانع أن يتسخ. الصيد رياضة وسخة، لعبة وسخة، دعوة وسخة، سوف تتسخون. أقول لكم، ما هو ذاك الشيء الذي تنزعونه عن السمكة بملعقة؟ الحراشف، شكراً. تعلمت كلمة جديدة اليوم، شكراً. لكن أتعلمون، كانت لدينا حراشف سمك على السرير. حراشف، كانت رائحته سمك، وكان يرش العطور والروائح على نفسه لأن رائحته السمك تفوح منه. كان ينام مع السمك في القارب. كان السمك في كل مكان. لدينا مقولة في تركيا في الشرق الأوسط تبين مدى محبتنا لثمار البحر. حتى لو جاء أبي من البحر فسآكله. لكن بعد مرور سنتين على زواجنا، لا أعرف عن أبي، لكن السمك بحد ذاته كان يدخل إلى بيتي، وأنا لا أحب أكل السمك. يسوع أكل مع عجبات الضرائب والزانيات ولمس المرضى وأصحاب الروائح الكريهة. أنا أشكر الله فعلاً على زواجي من هذا الرجل، لأني ذهبت إلى السجن معه بدون أن نسرق. ذهبنا إلى السجن، وفي السجن بشرنا مساجين، وتعلمنا عنهم، وكرزنا سوياً في الشارع. أقول لكم، إذا خدمتم في الشارع وأقمتم كنيسة في الشارع، فلن يعجبكم هذا المكان أبداً، لأنه معقد جداً. ليست هذه الكنيسة معقدة، فأنتم لا تأتون إلى هنا ببدلات وربطات عنق، فكثيرون ينتعلون أحذية مفتوحة، وأنت لا تنتعل حذاءً. هي تلبس سروالاً ممزقاً. لدينا خدمة رحمة، وهي من القادة الرئيسيين لدينا. يجب أن نجلب لها سروالاً. أعني، كنيستنا عادية جداً، لكن ثمة كنائس تعتمر فيها سيدات قبعة، ويضعن جزرة، وليس حبة برتقالية بل جزرة فعلية. أتعلمون؟ أتعرفون هؤلاء القوم؟ لا أعرفهم. إذن هذا ما قاله يسوع. قال يسوع: اطهروا فوراً. سادساً، إذا أردتم أن تصبحوا صيادين عظماء، توقعوا غير المتوقع. فعندما تنتظرون نوعاً معيناً من السمك، قد تأتي أسماك القرش. قد تأتي أسماك القرش إليكم، ثم ستزداد حدة الصراع. هذا الصراع سيزداد حدة. ستشدون السمكة وهي ستحاول سحبكم. وأقول لكم، ما إن تغيروا بعدكم حتى تخسروا المعركة. أعرف أناساً يقصدون الحانات. لدي صديقة ذهبت لتصطاد في الحانة، لكن السمكة كانت كبيرة جداً، كانت من نوع سمك القرش، فانجرفت في حياة العالم وخسرت كل شيء بالكامل، دعوتها وسلوكها وكل شيء. قلت لها: توخي الحذر. فأجابت: عندما أكون ثملة يستخدمني الروح القدس بصورة أفضل. وكانت تلك المرة الأخيرة التي كلمتها فيها، لأنها لم تسمع. قالت: إن علينا النزول إلى مستواهم. نعم، انزلوا إلى مستواهم، لكن لا تنتقلوا إلى بعدهم. فعندما تنتقلون إلى بعدهم تخسرون، فالسمكة توقعكم في بعدها، فتسحبون للخلف. وأقول لكم، إنكم أحياناً عندما تسحبون ستصارعون. لديكم صلاة المخاض، وبدون صلاة المخاض لن تصبحوا صيادين عظماء. ستشدون السمكة. ربما هذه السمكة هي في عائلتكم، ربما لديكم ابن ضال، ربما لديكم ابنة ضالة أو زوج، فتبدأون بشده لأنكم تريدون جلب السمكة إلى بعدكم. لكن الأمر لا يتحقق في العالم الطبيعي الذي تنظرون إليه. عليكم أن تعملوا، عليكم أن تتمخضوا وتنتصروا في العالم الروحي. في معظم الأوقات نحن نصارع في الجسد، لذا نحن نخسر أحباءنا. كنت أكره أمي، كنت أكره أبي. عندما نلت الخلاص كلمتهما بلغة الكراهية.
وكلمت أبي في أحد الأيام وقلت له: الحديث والجدال بيننا تحول إلى شجار، وهذا سهل جداً في الشرق

الأوسط. قلت لأبي: أنت زير نساء، أنت منحرف مقرف، سوف تذهب إلى الجحيم بدون يسوع. فقال لي: انظر إلى المرآة وأخبريني ما إذا كنت تريدين يسوعك هذا. فانكسرت. وبعد 4 سنوات قدت أبي للخلاص في مؤتمر. كان آخر إنسان اعتقدت أنه قد ينال الخلاص. سلم حياته للرب بصورة مجيدة لأني صرت إنسانة مختلفة. بدأت أحب أبي. يستحيل أن تقود أحدهم للمسيح بدون أن تحبوه. يجب أن تحبوه لتربحوه. تعلمت أن أحب أبي، تعلمت أن أحب أمي، تعلمت أن أكرمهما. تلك المحبة استخدمها الله لربحهما للمسيح. تعلمت أن أكرمهما. مع أن أبي لم يكن جديراً بالكرامة، لكنه أصبح جديراً بالكرامة. إنه رجل صالح الآن. يجب أن تنظروا إلى السمك. ينظر الناس إليكم فيرون ما أنتم عليه الآن، لكن الله ينظر إليكم فيرى ما ستؤولون إليه. انظروا إلى ما ستؤول إليه هذه الأسماك وكفوا عن الاستخفاف بها. النقطة 7 والأخيرة، لا بل ما قبل الأخيرة. الصياد العظيم يحب الشراكة. يجب أن يدخل في شراكة مع مجموعات أخرى للحصول على سمك أكبر. ينشأ تعاضد إلهي فائق للطبيعة لدى الصيد معا. أتريدون سمكا كبيرا؟ تعلموا الصيد معا. لذا فريق الصيد لدينا يذهب إلى مفارق الطرق وإلى المنتزهات وإلى أماكن أخرى ويكلم الناس ويصلي معهم ويقودهم للرب. يفعلون هذا ضمن مجموعة. الصياد يحب مرافقة صياد. هو يحب هذا. ماذا اصطدت؟ اصطدت هذا. اصطدت مسلما. واو، ماذا استخدمت؟ أي طعم استخدمت؟ آمين. المحبة، المعجزات، ثمر الروح، هذه كلها طعوم، آيات وعجائب، وهي كلها من الروح القدس. لوقا 5: فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. 8: عندما تصطادون السمكة لا ترجعوها إلى الماء، نظفوها. هذه هي التلمذة، هذه هي المأمورية العظمى. تلمذ السمكة، نظف السمكة. هذه النقطة الأخيرة، فأنتم لا تنظفون السمكة قبل الإمساك بها. من المذهل كيف أن الله يستخدم ماضينا ليبني مستقبلنا. كان بطرس صياداً، لم يكن متعلماً، لم يكن لديه دكتوراه في اللاهوت، لم يحصل شهادة دكتوراه من أي مدرسة لاهوت، لم يقصد كلية اللاهوت، وربما لم يقرأ كتباً كثيراً، لكن يسوع رأى شيئاً فيه وقال له: اتبعني فأجعلك صياد بشر. ولم يكذب يسوع حين دعاه، فهو كان رجلاً متشدداً ومندفعاً. كان مندفعاً لتلبية أي طلب ليسوع، وفي النهاية أنكر يسوع 3 مرات. لكن لم تكن هذه النهاية، بل كانت البداية. كم من المرات بتصرفاتنا وبمواقفنا وبردود فعلنا أنكرنا المسيح؟ لا تستخفوا ببطرس. اسم سمعان يعني مزاجي، أما بطرس فيعني صخرة صلبة. إذن سمعان المزاجي أصبح بطرس الصخرة الصلبة لأنه تبعه، ويسوع علمه كيفية الصيد.
وعندما

حل اليوم الخمسين، بشر بطرس 3000 رجل في اليوم الخمسين، التقط 3000 سمكة، وكانت هذه سابقة في حياته. أمسك الأسماك بالآلاف أمامه، لأنه ترك طرقه وتبع طريق الله ومثال الله ومحبة الله، فوقف أمام الجميع وتعرض للخطر وشعر بالخوف وواجه اضطهاداً ومعارضة، لكنه وقف وكرز بالإنجيل بجرأة، فقبل في ذلك اليوم نحو 3000 نفس يسوع المسيح، وكان الرب يزيد عددهم. الله يسألكم اليوم، سندعوكم للتقدم للصلاة. من منكم يريد أن يصبح صياداً عظيماً؟ وحتى قبل أن أسأل، سألقي الشبكة الآن. تلك كانت شبكة صيد، ولم يصطادوا بالطعم في ذلك اليوم. ألقى الشبكة، فقفزت 3000 سمكة. أريد أن أسألكم الآن، إذا كان يوجد أي سمك في هذا المكان لم يسلم حياته ليسوع المسيح وهو يريد قبول المسيح ربا ومخلصا، أنا لا أتحايل عليكم، لا أريد تحويلكم إلى أي شيء. أنا أشعر بمسحة للخلاص في هذا المكان. تقدموا إلى الأمام لقبول المسيح ربا ومخلصا. لا تخجلوا. إذا لم تقبلوا المسيح في قلوبكم من قبل، أو إذا كنتم قبلتموه وأنتم لا تعلمون ما إذا كنتم مدعوين، كرروا هذه الصلاة من بعدي. أيها الرب يسوع، آتي إليك الآن وأعترف بأنك ربي ومخلصي. أنا أؤمن بأنك مت على الصليب من أجل خطاياي، وبأنك قمت من بين الأموات في اليوم الثالث، لأني أؤمن بك صرت ابنا لله ونلت الحياة الأبدية وولدت من جديد. من فضلك اغفر خطاياي، أنا أتوب عنها كلها، وهبني حياة جديدة وقلبا جديدا. من اليوم فصاعدا كن محور حياتي. باسم يسوع أصلي، آمين ثم آمين ثم آمين. أصلي الآن من أجل كل واحد بينكم، سواء كنتم مبشرين أو كنتم مدعوين للعمل الإرسالي. يوجد أناس كثر هنا مدعوون للأمم، والله يقول من الآن فصاعدا سأجعلكم صيادي بشر. من الآن فصاعدا ستحبون الصيد. من الآن فصاعدا لن تمانعوا أن تتسخوا. من الآن فصاعدا، هللويا، أصلي باسم يسوع أن يمنحكم الله حكمة فائقة ومعرفة وفهما ورأفة ومحبة لتمسكوا صيدا وافرا جدا من أجله. أنا أعلن اليوم أنكم ستصبحون صيادي بشر باسم يسوع المسيح. ذلك الرجل المسلم راسلني قائلا، أشكرك لأنك بشرتني بالإنجيل، كنت أعيش كالحيوان، وللمرة الأولى منذ أن سلمت حياتي ليسوع المسيح أدركت كم أني محبوب ومحبوب

كإنسان. للمرة الأولى شعرت بقيمتي وقدري في المسيح. حين تتلقون رسالة كهذه تشعرون بالرضا وبفرح عظيم.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. وفي دراستنا السابقة في الحلقة السابقة قدمنا لإنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وبدأنا في سلسلة النسب في إنجيل متى صح واحد الأعداد من 1 إلى 17، وأشرنا إلى سلسلة النسب الضرورية لتقديم المسيح إلى الشعب اليهودي باعتباره المسيا وهو وريث العرش، وريث عرش داود. سنبدأ اليوم الأعداد من 18 إلى نهاية الصح واحد التي تتكلم عن ولادة الرب يسوع المسيح العذراوية. فلم يكن هناك دخل ليوسف في مجيء المسيح، لكن يوسف كان رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك خياط.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. محتاج أخ يوسف أربط عدد 18 بعدد 16، فأرى عدد 16 تاني.
1: نعم.
0: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. عدد 18: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع، وجدت حبلى من الروح القدس. العددين دول بيرسخوا لهذا التعليم الواضح والصريح: ميلاد المسيح العذراوي. عايز تعريف من حضرتك يعني ميلاد المسيح العذراوي وضرورة هذا التعليم والإيمان بعذراوية ميلاد المسيح.
1: قيل عن المسيح في أول نبوة وردت عنه أنه

0: أسل المرأة. ويمكن واحد يقول ما كلنا نسل المرأة. من زاوية احنا كلنا نسل المرأة، بس احنا عارفين انه لازم زرع بشر. لكن لما يجي يتكلم عن الطبيعة الجديدة اللي انا اتولدت بيها من الله، يقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. فاذا كانت الطبيعة الجديدة اللي فيا ملهاش دخل بمشيئة الرجل، هل يمكن للمسيح له كل المجد عندما يولد أن يولد بمشيئة إنسان كائن من كان، بمشيئة رجل؟ في الحقيقة كان الأمر فوق مدارك مريم، فوق مدارك يوسف، لا يمكن لأحد أن يتصور. يعني واضح لما بنقرأ قصة هنا وكذلك في لوقا واحد أن مريم اندهشت واستعجبت، وأعتقد أن الدهشة عقدت لسانها فلم تستطع أن تبيح ليوسف رجلها بأي شيء. وهو واضح هنا الحيرة اللي وقع فيها هو كمان، إزاي اللي حصل ده؟ لكن الكلام هنا واضح جدا أنه مولد عن طريق الروح القدس. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. المولد العذراوي أنه ولد دون دخل لإنسان ولا حتى المطوبة مريم، بس يدوبك ولد منها، لكنه لم يأخذ من أي إنسان أي شيء، لكن كما جاءت في الكتاب المقدس هيأت لي جسدا.
1: فالميلاد العذراوي ده حجر الأساس في الإيمان. نعم. المسيحي
0: طبعا،
1: وهو أيضا حجر الأساس في إيماننا بكمال نسوت المسيح.
0: صحيح.
1: يعني خلال دراستنا الإنجيل متى نتوقف كثيرا عند شهادات كثيرة عن كمان ناسوت المسيح.
0: أيوه.
1: هنقف عند المعمودية وكمان ناسوت المسيح. صحيح. هنقف عند التجربة من إبليس في البرية وكمان. أيوه. ناسوت المسيح. أصدق. لكن فيما يختص بالميلاد العذراوي، لماذا لم يكن في الإمكان أن يأتي المسيح من تزاوج رجل وامرأة؟ ليه؟ يعني ليه كان لازم يجي من عذراء عن طريق الروح القدس؟ يعني مش قصة معجزة بس، لأن ناس تقول لك طب هو آدم يعني ربنا جابه كده من غير أب ومن غير أم، وحواء طلعت من ضلعة من آدم من غير أم، هل هي بس يعني كانها معجزة ولا في قضية مرتبطة بمن هو المسيح وماذا سيفعل المسيح؟
0: يعني بالإضافة إلى ما أشرت إليه من قداسة ناسوت المسيح، ما كان يصلح أن إنسانا يحضر ربنا. يعني فين المنطق ده؟ هنا يبقى الإنسان مغيب، إن في إنسان أيا كان هذا الإنسان يجيب ربنا. لا، ده الرب لما عايز يدخل وقت أن يشاء بالطريقة التي يدخل منها. حضرتك تفضلت بعمل مقارنة يعملها بعض غير العارفين، مش عايز أقول جهلاء، لكن خلينا أقول غير العارفين، أنه يعقد مقارنة آدم من غير أب وأم. طب ما مخلوق، يعني إيه مخلوق وتقول لي من غير أب وأم؟ طب ما لازم يكون من غير أب وأم. وبعدين حواء ليها أب بس ملهاش أم، مين أبوها؟ هو آدم أبوها؟ منين جبتوا المعلومات اللي تودي في داهية دي؟ وبعدين يجي يقول لك المسيح من أم من غير أب. يا سلام، الله خلق آدم وخلق حواء، يوم خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى خلقهما ودعا اسمه آدم. لكن بعد ذلك بلايين البشر دخلوا العالم بطريقة واحدة، لا مفيش اختلاف فيه، تزاوج رجل بامرأة، مفيش طريقة تانية، لا مفيش طريقة تانية. إلى أن جاء المسيح، ما دخلش من الباب ده، باب ما تفتحش غير للمسيح. أنا دايما بشبه، بقول إن في المطارات وزمان في القطارات ومحطات القطارات كان في باب يسموه الباب الرسمي، ما يتفتحش غير للملوك والرؤساء العظام. لكن الباب اللي دخل منه المسيح لم يفتح لا للملوك ولا العظماء، لم يفتح إلا له، لأن المسيح ما نقدرش نقارنه ولا نسويه بأي عظيم أيا كان. فالمسيح دخل من باب فريد. ليه؟ لأنه فريد.
1: صحيح.
0: لأنه ملوش زي.
1: المرات الكثيرة التي شهد المسيح فيها عن نفسه أنه جاء إلى العالم، كان يستخدم عبارات جئت إلى العالم. صح. وآتيا إلى العالم، وأتيت إلى العالم، مما يعني أنه له وجود سابق.
0: صحيح.
1: أنا وأي إنسان على الأرض ما أقدرش أقول كنت جيت، لكن أنا بدأت في العالم.
0: صحيح.
1: لكن من يقول أتيت إلى العالم كان له وجود سابق قبل أن يولد.
0: أصبوط.
1: وأن يأتي إلى هذا العالم.
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: ممكن أخ يوسف حضرتك تكلمنا عن يوسف رجل مريم، إيه موقفه من اللي حصل وإيه شخصيته إنه ما قدرش يتخلى عنها في موقف زي ده؟
1: تفضل يا خير. في الحقيقة بتشوف في يوسف على الأقل أربع صفات جميلة رائعة، وكل اللي اسمهم يوسف في الكتاب المقدس
2: طبعا
1: رائعين بدون تحيز
2: طبعا
1: أولا بنشوفه رجل بار، وده بالنص يعني كده يقول لنا فيوسف رجلها، عدد 18 عدد 19 متأسف، فيوسف رجلها إذ كان بارا. هنا مش يوسف بيتكلم عن نفسه بيقول أنا بار، لكن ده الكتاب المقدس يشهد عن يوسف فيقول إنه بار. نمرة واحد. نمرة اتنين أنه كان مفكر مش انفعالي. في ناس كتيرة لما تحصل لهم حاجة تبص لهم يتصرفوا بانفعالية ويعني من غير انضباط، لكن هنا يقول لنا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، يعني شاف حاجة مش قادر يفسرها، طيب اصبر واستنى لما تفهم الموضوع أوله إيه وآخره إيه. في ناس كتيرة ما عندهاش الصفة الجميلة دي، أولا بار، جميل إنه بار، الحاجة التانية إنه متفكر وليس اندفاعي،
2: تمهل
1: بالظبط. الحاجة التالتة أنه طائع، يعني لما بيطلب ربنا منه حاجة احنا هنشوفه في الأصح ده وفي الأصح اللي جاي، السماء قالت له حاجات كتيرة وكان كل ما السماء تقول له حاجة يقول سمعا وطاعة. هنا خد مريم ما تخافش انك تاخدها، حاضر. خد الصبي وامه وهرب الى مصر، حاضر. ارجع الى ارض يهوذا، حاضر. ما عندوش غير كلمة حاضر. رائع هذا الرجل العظيم اللي هو يوسف. واخيرا رجل متعفف، فاخذ امرأته ويقول لنا الكتاب ولكنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. فهو بار، متفكر، طائع، منضبط، متعفف، شيء رائع هذا الرجل العملاق العظيم يوسف.
2: هنلاحظ يا يوسف أن الظهورات الملائكية في هذا الأصحاح جاءت إلى يوسف،
1: صحيح.
2: لكن في لوقا واحد جاءت إلى مريم،
1: صحيح.
2: هل في تعليم نقدر نطلع به من خلال الأجزاء دي؟
1: في الحقيقة التعليم وارد. سلسلة النسب اللي جت هنا احنا عرفنا انها بتاعت يوسف، بينما في لوقا 3 سلسلة نسب مريم. وعشان كده بعض غير العارفين، مش عايز اغلط واقول غير العارفين، بس بيقول لك ده فيه واحد قال لك حوالي 100 غلطة في الكتاب المقدس، سلسلة النسب دي غير دي. طب يا عم ما هي غيرها، هي دي سلسلة ثانية، يعني دي سلسلة مريم ودي سلسلة يوسف، لكن هؤلاء هم المتصيدون اللي هم عميان ويقولون إننا نبصر فخطياتهم باقية. هنا سلسلة النسب بتاعت يوسف، في لوقا سلسلة نسب مريم. الظهورات هنا ليوسف بينما الظهورات هناك لمريم. اللي يسمى الطفل يسوع في لوقا مريم، اللي يسمى الطفل يسوع بأنه اسمه يسوع هنا يوسف، مع الفارق أنه لمريم يظهر لها الملاك مباشرة بينما هنا في حلم الليل، وكأنه عاوز يقول أن هناك مسافة بين السماء ويوسف، لكن بالنسبة للمطوبة مريم لا مسافة، لذلك ملاك جبرائيل ملاك البشارة هو الذي يأتي إليها ويديها الخبر بهذه البشرة السارة ويقول لها تسميه يسوع. هنا الكلام كله ليوسف وليس إلى المطوبة مريم،
2: تمام. عدد 21 نتقابل مع الاسم الحلو، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إنجيل قصير. هذه العبارة يعني تطبع وتنشر وتوضع في كل مكان إنها إنجيل قصير اسمه يسوع، ومعنى يسوع يخلص شعبه من خطاياهم. ياه يخلص، ياه ويخلص. كلمنا عن اسم يسوع.
1: في الحقيقة لسه وصلني خطاب من أحد الأصدقاء الأحباء، وبيقول كده إن في واحد كان أصله يهودي وآمن بالمسيح وكان متحير إزاي اسم يسوع ما يجيش في العهد القديم ولا مرة، وبعدين هو بيقرأ الكتاب اكتشف أن اسم يسوع ورد كثيرا جدا.

0: في العهد القديم. أنا هذكر لك مرة واحدة عشان تشوف حلاوة هذا الاسم كيف ورد في العهد القديم في تكوين 49-18 لما يقول كده يعقوب: لخلاصك انتظرت يا رب، بالعبري ليسوعك انتظرت يا رب. وفي آيات كثيرة بقى ذكرها لي بتتكلم عن هذا الاسم الجميل يسوع، تدعو اسمه يسوع. أول اسم في العهد الجديد كتاب ميلاد يسوع المسيح، آخر اسم في العهد الجديد نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. فأول اسم هو يسوع، وآخر اسم هو يسوع، وأحلى اسم
1: هو يسوع.
0: هو يسوع،
1: اسم يسوع الاسم الحلو، اسمه صحيح. يسوع لأنه يخلص.
0: صحيح.
1: ودايما الخلاص مرتبط بنوع من يعني الناس فاكرة أنه هيجي بس عشان يخلص من أيدي الرومان ومن أيدي الأعداء، لكن في نوع تاني من الخلاص يقول عنه يخلص شعبه من خطاياهم.
0: صحيح.
1: برضو كلمنا يا أخي يوسف لماذا جاء المسيح إلى العالم؟ هل فقط ليخلص الأجساد من الأمراض؟ هل فقط ليخلص المتضايقين من الضيق ويخلص الحزانة من الحزن؟ ولا في نوع تاني من الخلاص تقيل على قلب الناس وكان يحتاج إلى يسوع فقط الذي يخلص؟
0: يعني لهذا السبب رفضه اليهود. ليه رفضوه؟ لو كان بيخلص من الأمراض عز الطلب، لو بيخلص من الرومان كان يبقى أجدع، لكن يخلصنا من الشيطان يا عمي، الشيطان إيه؟ ده احنا حبايب احنا والشيطان. يخلصنا من الخطيه يا عم، احنا بنحبها مش عايزين نخلص من الخطيه. لماذا رفض المسيح؟ لانه بيخلص من الخطايا اللي هتودي الانسان في جهنم وبئس القرار. هم مش عايزين كده ولا مقدرين الخطيه ولا، لكن المسيح عندما جاء صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاة ويخلص شعبه من خطايا.
1: عدد 22: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. الآية اللي أنا قريتها ديت اقتباس من سفر إشعياء 7:14. هنشوف الآية دلوقتي والاقتباس، وحضرتك تعلق لنا على معنى كلمة عذراء، لأن في كلام كتير برضو أضداد الكتاب بيعلقوا على معنى كلمة عذراء، أن عذراء ليست بالضرورة فتاة غير متزوجة، لكنها فتاة صغيرة السن، ممكن تكون متزوجة، ممكن تكون أرملة، لكنها صغيرة السن. تقول لنا إيه؟
0: الآية اللي جت في إشعياء 7:14 مزعلة بعض الناس، لأنه كان مفروض تيجي كلمة عذراء، هل عذراء تحبل، كان مفروض تيجي في نظرهم بتولة، لكن هي جت في الأصل العبري علمة، وكلمة علمة عذراء. في الحقيقة علماء اللغة اليونانية اللي ترجموا الترجمة السبعينية أكيد بيفهموا عبري أكتر مني ومنهم.
1: أساتذة لغة
0: ترجموها بارثينوس التي لا تعني شيئا آخر غير إنها عذراء. وعندي هنا كلام من واحد أحد علماء العهد القديم اسمه إدوار يانج، ده واحد من المشاهير، قال العبارة ديت: علمة لم تستخدم قط عن امرأة متزوجة سواء في العهد القديم أو خارج أسفار الوحي. ده راجل عالم لغات بيتكلم كلام علم لغة فقط. فكلمة العذراء، هل عذراء اللي هي بالعبري علمة تعني عذراء، أما كلمة بتولة فتعني في بعض الأحيان عذراء فتاة متزوجة، لكن علمة معناها فتاة غير متزوجة. لكن أنا بيلفت نظري شيء في هذا الاقتباس لما يقول: وهذا كل كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. أنا كنت أنتظر إنه يقول أن المولد العذراوي أن الآية اللي جت في إشعياء 7:14 صممت لكي ما تشرح لنا المولد العذراوي، لكن أنا بيقول إيه؟ هذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي. يعني المولد العذراوي ده علشان خاطر يتمم النبوة. عجيبة، مش العكس كان أحسن؟ الإجابة في الحقيقة أنه زي ما المولد العذراوي حتمية لا يمكن أن نستغني عنها، كذلك كلمات الوحي لا يمكن أن تنقض.
1: صحيح.
0: وده احترامنا للمكتوب. هذا كله كان ليتم ما قيل، في نبوة قالت، يبقى لازم المولد العذراوي يتم رغما عن أي إنسان أو رأي

0: كان سؤالي يا أخي يوسف، ملاك الرب في العهد الجديد هل هو بعينه ملاك الرب في العهد القديم؟
1: في الآية دي بالذات لا، ملاك الرب في العهد القديم كان يشير إلى المسيح نفسه. طبعا من غير المتوقع أن الرب يسوع نفسه يأتي لكي يقول ليوسف، طبعا الكلام ده ما ينفعش. عشان كده في الإنجليزي الترجمة دقيقة لما يقول an angel of the Lord، مش the angel of the Lord. an angel يعني ملاك من الرب، الترجمة الدقيقة، وليس ملاك الرب. ملاك الرب the angel of the Lord، ملاك من الرب an angel of the Lord.
2: أرجع تاني يا أخي يوسف للاسم عمانوئيل.
1: أيوة،
2: وإحنا عرفنا أن في اسمين، في يسوع وفي عمانوئيل.
1: أيوة.
2: عمانوئيل الله معنا.
1: صحيح.
2: يمكن المرتبط في أذهان الناس الله معنا يعني معنا في الضيقات ومعنا في الظروف الصعبة ومعنا في التجارب، ماشي، وربنا معنا.
1: أيوة.
2: بس معنى كلمة عمانوئيل الله معنا بالارتباط بميلاد المسيح.
1: أيوة.
2: الله صار بيننا.
1: صحيح.
2: أخيرا الله جاء عندنا.
1: صحيح.
2: ووصل إلينا.
1: صحيح.
2: برضو اديني فكرة عن من هو الذي ولد، هل هو مجرد إنسان جاء إلى الأرض؟ من الذي ولد في بيت لحم؟
1: تلاحظ حضرتك أن عمانوئيل جاء بعد اسم يسوع، وهذا معناه أنه لا يمكن أن الله يبقى معانا قبل ما يخلصنا.
2: أيوة.
1: يعني وإحنا في حالة الخطية هل يمكن أن الله يكون معنا؟
2: لا،
1: لا إحنا هنرتاح ولا هو حيوافق. أولا يخلصنا من خطايانا، عشان كده دقة الوحي تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص. وبعدين هذا كله كان ليتم الكتاب القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، فهو معنا. ولما نروح لآخر إنجيل متى هنلاقي ترجمة هذا الاسم إيه هو؟ وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. لما واحد يقول أنا معكم كل الأيام، هل ده يمكن يكون إنسان؟
2: لا.
1: في حاجة اسمها إنسان يبقى
2: غير
1: معنا.
2: محدود،
1: غير محدود كل الأيام، كل غير محدود زمانا ومكانا. زمانا دي الآية اللي احنا قلناها في متى 28، مكانا لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسط. وأحب أقول أن في رباعية جميلة أحب أسيبها مع المشاهد عشان يتعزى زي ما أنا متعزي. أولا الله معنا عندما ولد من العذراء المطوابة كان معنا، لكن في حاجة أعجب، يعني إذا كان ده عجب لا في أعجب. الله لأجلنا عندما مات فوق الصليب كان المسيح لأجلنا، لكن في حاجة أعجب أنه بعدما قام وصعد أرسل الروح القدس فبقى الله فينا. وآخر حاجة اللي بنقراها في رؤيا 21 هو ذا مسكن الله مع الناس إلى أبد الآبدين، هذه البركات التي صارت لنا من ربنا يسوع المسيح.
2: الرجل المحترم يوسف.
1: نعم.
2: الذي تتميز حياته بالطاعة، يقول عنه في عدد 24: فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب.
1: أي.
2: وأخذ امرأته ولم يعرفها.
1: صحيح.
2: حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. عايز تعليق على هذه الكلمة عن شخص المسيح البكر، الابن البكر.
1: يعني أحب بالمناسبة أذكر 7 أدلة في هذا الجزء عن المولد العذراوي، وأبتدي بالآية 16 اللي حضرتك أشرت إليها: يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها المسيح، أسميها شهادة سلسلة النسب. الآية الثانية عدد 18: شهادة الروح القدس، وأما ولادة يسوع المسيح. وكلمة وأما تختلف عن كل ما سبقها وعن كل ما يلحقها. الشهادة الثالثة شهادة الواقع، وجدت حبلى من الروح القدس، كلام صريح واضح. الشهادة الرابعة شهادة الضمير، يوسف رجلها إذ كان بارا لم يرد أن يشهرها بل أراد تخليتها سرا. الحاجة الخامسة شهادة السماء، فجاء ملاك من الرب ظهر وقال له: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم امرأتك، شهادة السماء. ثم شهادة النبوة، هذا كله كان ليتم ما قيل بإشعياء النبي هو ذا العذراء تحبل. وأخيرا الآية اللي حضرتك قريتها شهادة الواقع، لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر.
2: معنى كلمة البكر، ادينا تعليق على البكر.
1: يقال عن المسيح أنه البكر 7 مرات، منها مرتين بالارتباط بمريم ابنها البكر في متى 1،

0: أيضا في إنجيل لوقا ولدت ابنها البكر. بعد كده 5 مرات بتتكلم عن المسيح كبكر في دائرة أسمى وأعلى، مثلا بكر كل خليقة، بكر من الأموات، أنا أيضا أجعله بكرا فوق ملوك الأرض. متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. فالمسيح بكرا بين إخوة كثيرين. فالمسيح بكر بهذا المفهوم الشمولي 5 مرات، ومرتين يقول عنه إنه بكر مريم.
1: في الأجزاء 5 الأخرى الإشارة للبكر ليس كما يدعي شهود يهوى،
0: أيوة،
1: أنه بكر خليقة الله.
0: لا،
1: ثم بدأ الله توكيله لكي يفعل أو يصنع أو يخلق باقي الخليقة، لكن بكر يعني الأول مركزا والأول رتبة والأول مقاما، هو السنتر الذي يدور حوله الكل.
0: غلطة شهود يهوى أن بيعتبروا البكر الأول زمنا، مش دايما في الكتاب، فداود ما كانش أول الملوك، لكن أنا أجعله بكرا فوق جميع ملوك الأرض، وهكذا كثير جدا. هو الأول زي ما حضرتك تفضلت رتبة وليس زمنا.
1: أشكرك أخي يوسف، ربي يباركك. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا أن يوسف شخصيته كانت مختلفة قوي في الجزء ده، عرفنا عنه 4 مميزات، أنه كان بار وكان مفكر وليس اندفاعي، كان كمان طائع لكل أمر ادهوله ملاك الرب. آخر حاجة كان متعفف، بيقول لنا أنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر.
1: تمام،
3: عرفنا أن معنى اسم يسوع يعني مخلص، وكتير بيدعوا اسم يسوع بس عشان يخلص من الأمراض، من الأزمات، من الضيقات، من المشاكل، لكن أهم سبب جاء يسوع بسببه هو كان يخلصنا من خطايانا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، في الكلام الرائع عن شخص المسيح وعن ميلاده العذراوي، أحب أسيب معك تاني ما قاله الكتاب، أصدق أقوال موجودة على الأرض أقوال كتاب الله. يقول في عدد 21: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانويل، الذي تفسيره الله معنا. من هو المسيح؟ المسيح هو الله السرمدي، هو الأزلي، هو الأبدي، هو ابن الله الأزلي، هو القائم وهو الكائن قبل أن يأتي إلى هذا العالم. كان له وجود سابق عن ميلاده العذراوي، أتى إلى العالم، دخل إلى العالم، وصل إلى العالم متخذا جسدا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. من هو الكلمة؟ والكلمة هو الله، لكن الكلمة صار جسدا وحل بيننا. جاء المسيح متخذا جسدا، هيئ له من الروح القدس ووصل إلى عالمنا. لم يكن لأي رجل فضل على استحضار المسيح، لكن الروح القدس هو الذي كون هذا الجسد. وجاء المسيح خاليا من أي عيب ومن أي خطية ومن أي طبيعة ساقطة، وكان ميلاده العذراوي هو قاعدة أساس عمله الكفاري على الصليب. فهو لم يرث الخطية ولم يفعل الخطية ولم يعرف الخطية، لكن على الصليب وضعت عليه الخطية، إذ وضع الرب عليه إثم جميعنا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

رسالة بطرس الرسول الثانية وآية 10، اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. رب يقول لك اجتهد أن لا تفقد اللي دعاك إليه الرب، اجتهد أنه اللي دعاني واللي الرب اختارني لأجله لا أفقده.

أشهد أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يا رب أشكرك لأن الأمور اللي أنت دعيتني ليها والأمور اللي أنت اخترتني لأجلها يا رب هتكون تمتلك في حياتي. لا أفقد دعوة الله على حياتي. الرب دعانا عشان نعيش في المجد. الرب دعانا عشان نكون مباركين. الرب اخترنا فيه، فقال في أفسس كده أنه اخترنا قبل تأسيس العالم عشان نكون قدسين وبلا لوم في المحبة. أقول يا رب أشكرك، مش عايش حياة ضعيفة منهزمة من الخطية، منهزمة من الشر، منهزمة من روح العالة. أنا دعيت عشان أعيش قديس. كونوا قدسين كما أنا قدوس. يا رب أعيش ببر وعيش بقداسة، وحياتي تاخد قوة للبر، حياتي تاخد قوة للحياة بقداسة، حياتي تتملي قوة للهزيمة الخطية وأعمال الجسد في حياتي. أخذ قوة للمجد، مش أعيش في خزي، أعيش في بركة، أعيش في نعمة، أعيش في غنى، أعيش في راحة. حياتي تاخد، الرب دعاني عشان قال كده أتيت لتكون لهم حياة. الرب عايز يديني حياة وليكون لهم أفضل. رب جابني من الموت، أنقذني من الظلمة عشان يعطيني حياة. بس يقول كمان أنه هصنع ترقيات في حياتك وليكون لهم أفضل. حياة فائضة، يعني حياتي مع الرب تبقى فيها ترقيات دائما، فيها نقلات، فيها عمق جديد الرب بيحملني ليه. ونؤمن دائما أن الترقيات الإلهية في حياتنا تستمر إلى المنتهى. ترقيات في البركة، البركة اللي باركت بيها الوقت اللي فات الرب عايز يباركك أكتر. المسحة اللي الرب اديها لك الرب يزيد مسحتي، نعم أكون أفضل. يا رب أعطيك، الرب يديني مسحة والرب يديه وتتزايد المسحة في حياتي. كتاب قال عن داود أنه امتلأ من ذلك اليوم فصعدا، حياتي تتملي. النار لا تهدأ، والمسحة والقوة والأمور الإلهية اللي الرب بيعملها في حياتي لا تهدأ. الرب يديني شفاء والرب يطلق حياتي لي لمعان ولمجد أكثر. حياتي ما ترجعش تاني للأمور الضعيفة اللي كنت مهزوم فيها، كنت مخدوع منها، اللي كنت مقاد فيها. لا، الرب يديني ترقيات للانتصار، الرب يديني ترقيات للارتفاع، الرب يديني ترقيات للعمق، الرب يديني ترقيات للبركة. قول يا رب أؤمن إنه دي دعوتك، إن حياتي تبقى من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة، من جمال إلى جمال. الرب يصنع فيا جمال وينقلني إلى أمور أعظم، والرب يزيد عظمتي، والرب يزيد جمالي، والرب يزيد قوتي، والرب يزيد البركة في حياتي. يا رب أشكرك، ده قصد الرب في حياتي. نعيش حياة ضد مشيئة الرب أو ضد القصد. عشان كده الرب يقول لهم اجتهدوا، والاجتهاد هنا هو فعل اليقظة، هو أن أكون منتبه وإني أعيش اللي بيقوله الرب. عشان كده آية 19 مفتاح من المفاتيح اللي الرب ينبهنا ليه، أنه يقول عندنا الكلمة النبوية. ده مفتاح للاجتهاد، ده مفتاح لليقظة، أنه عشان نمتلك الأمور اللي دعانا واخترنا الرب ليها، عشان نجعل دعوتنا واختيارنا ثابتين. ثابتين يعني مستقرين في حياتنا، يعني بنمتلكهم، يعني بنحياهم ونتمتع بيهم. ولكن عندنا الكلمة النبوية هي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها. بيقول إنه عندك الكلمة النبوية. الكلمة النبوية في الكتاب تتكلم عن أمرين، تتكلم عن حق الرب الدائم، وصايا الرب، الأمور اللي يتكلم بيها الرب. فأنا عندي الكلمة. الرب بيقول لك أنت محبوب وأنت غالي، لا تصدق العدو. الرب بيقول لك لا تخف أنا معك، ما تصدقش العدو. عندك الكلمة، عندك الكلمة النبوية اللي بتعلن ليك حق الرب في حياتك. والكلمة النبوية ممكن يكون حق حاضر، أمور بيكلمك بها الرب في هذا الوقت، إعلانات جديدة تكلم بها الرب لحياتك في هذا الوقت بالخصوص. قول يا رب أشكرك، كلمة النبوية، عندنا الكلمة النبوية هي أثبت. كلمة أثبت في الأصل اليوناني ده مصطلح قانوني، ده تعبير قانوني استخدمه بطرس وهو بيقول ده. والتعبير القانوني ده معناه أنه يعطي شرعية. كلمة النبوية بتعطيك قانون شرعي، بيعطيك القوة اللي تطبيق، اللي تحيا، اللي تحقق هذا الأمر. ده تعبير قانوني يقول أنه ده معناه أنه يعطي الشرعية لهذه الأمور أن تحدث في حياتك. ويجي كمان بمعنى يضمن أو يكفل، لأنه قانوني وشرعي، فهو يضمن ويكفل.

مقفول ليك أن تتحقق هذه الأمور في حياتك. كلمة الله كلمة، مش كلمة تشجيعية، مش كلام قاله الرب ليه عشان يرفع بيه معنويات، لا، كلمة الله يقول الكتاب إنها كلمة قادرة تدخل إلى مفرق النفس والروح، تغير أفكار وتصل للأعماق. كلمة الله قادرة، بتصنع أمور. كلمة الله حية، بتعمل حياة في حياتك. كلمة الله كمطرقة تحطم الصخر. كلمة الرب زي المطر لما بينزل بينبت ويعطي ثمر. كلمة حية، فيها فعل، فيها قدرة، فيها عمل. فيا رب أشكرك، كلمة النبوية هي أثبت، هي ليها قوة، هي تضمن وتكفل تحقيق هذه الأمور في حياتي. يقول التي تفعلون حسنا إن انتبهتم ليها. هنا حسنا مش مجرد شيء جيد، كلمة في الأصل اليوناني معناها وضع سليم يأتي إليك بنتائج عظيمة. ده الأمر الصح اللي لما تتحرك ليه يجيب ليك النتائج المرجوة. ده الأمر السليم، إنك لما تتحرك إلى هذا الأمر، لما تمسك في الكلمة النبوية، لما تنتبه للكلمة النبوية التي لها الحق الشرعي اللي تضمن وتكفل ليك إنها تحقق هذه الأمور، أنت تتحرك بالطريقة الصحيحة. أنت بتتحرك صح لأنك ممسك بالكلمة ومش بترخيها، لأنك بتتمسك بكلمة الله وبالإعلان. فبيقول لك هو ده الطريق الصح، هي دي الطريقة الصحيحة اللي تمتلك بها النتائج المرجوة من الرب. رب أشكرك، كلمة النبوية هي أضمن، هي أثبت، هي اللي بتعطيني الشرعية لتحقيق هذه الأمور في حياتي، وهي اللي تقودني لتفعلون حسن. قول رب عايز طرق فيها إدراك لكلمة الله، فيها فهم لكلمة الرب، مش عايز حياتي تتحرك بعيد عن الكلمة النبوية. سفر تثنية 1، كلمات اللي قالها الرب لبني إسرائيل، تثنية 1 وعدد 6، قال لهم كفاكم قعود حول هذا الجبل. قوموا، رب مش عايزك قاعد في نفس الحتة دي. كلمنا الرب في حوريب، كلمة نبوية، الرب بيطلق كلمة نبوية لشعبه، كلم ليهم في هذا الوقت، قال لهم الوقت ده وقت امتلاك، الوقت ده وقت خروج، الوقت ده تسيبوا البرية وتتحركوا إلى أرض كنعان. كلمنا الرب قائلا كفاكم قعود في هذا الجبل. الرب عايزك تتحرك، بس شعب إسرائيل في الوقت ده ذهب وتجسس الأرض. ده الجزء اللي حصل في سفر العدد 13، راح ذهب وتجسس الأرض، راح شاف بني عناق هناك، الأرض جيدة، لكن شافوا أنه الأرض تأكل سكانها، شافوا الصراعات، شافوا قوة، شافوا الأمور، خافوا وارتعبوا. رأينا بني عناق هناك، حبرون، شافوا التحدي الضخم، حبرون بنيت قبل صوعا ب7 سنين، شافوا التحديات الصعبة والمواجهات الصعبة، فرجعوا وبكوا وتذمروا وأشاعوا مذمة. الجواسيس لما رجعوا أشاعوا مذمة، قالوا إحنا مش هنقدر ندخل الأرض. فغضب الرب عليهم، تعطلت حياتهم لأنهم خضعوش للكلمة النبوية، ما انتبهوش للكلمة النبوية، ما مسكوش بالإعلان الإلهي اللي اتكلم به الرب. فكانت النتيجة فضلوا ماشيين بطرقهم الطبيعية، فضلوا ماشيين بميولهم. الأمور بتأثر، بيجي حاجات تعمل لي حزن فتخليني تخلي إيماني يفشل، تحدث أمور في حياتي وتحديات صعبة تخليني مش قادر أصدق الأمور اللي اتكلم بيها الرب، تيجي حاجات في شفتها بعيني فتؤثر عليا. أقول يا رب أنا مش عايز أعيش تحت نفسيتي، مش عايز أعيش تحت المنظور والواقع، أنا عايز أتمسك بكلمة الرب وعايز أخرج برا الأمور اللي احتطت. الشعب ده قعد في البرية ومستسلم للبرية وللطرق. الرب يقول له أخرج، غير مسارك، أخرج وراء الكلمة النبوية. يقول له يا رب غير مساري، أنا مش عايز أقعد في نفس الحتة وأبقى مرتاح في الحتة دي وأخاف من التحركات وراء صوت الرب. الرب يحركك بالإيمان ويقول لك تحرك في كلمة نبوية. بس مرات كتير أنت، أنا معتاد إني أسلك كذا، معتاد إني أشوف الأمور ده، وأقول يا رب غيرني، مش عايز، لا نفسيتي هي اللي بتقودني ولا العيان هو اللي بيقودني، اللي أنا شايفه أو اللي أنا معتقده عن نفسي. مرات كتير جدعون قعد سنين تحت مذلة مديان وهو مدعو جبار، بأس في إعلان نبوي على حياته، في كلمة نبوية على حياته، بس هو مش بيستقبلها لأن جدعون
بيتحرك باللي معتقده على نفسه.

أنا الأصغر في بيت أبي وعشيرتي هي الذلة. فطول الوقت ده أنا محبوس في هذه الفكرة طول الوقت ده، فأنا مش عارف أتحرك ورا الصوت النبوي، مش عارف أروح أحقق اللي الرب طالبه، مش عارف أني أحقق الدعوة والاختيار اللي الرب اختارني لي. الرب اختار يكون قائد ويكون بطل ويكون جبار بأس ويصنع به الرب خلاص لإسرائيل، لكن سنين جدعون فضل محبوس عن هذا الدعوة والاختيار أن تتحقق في حياته، لأنه عايش بالمسارات الطبيعية بتاعته، الاعتقاد اللي ظن بيه، اللي شايفه على حياته، اللي الناس اتكلمت بيه فحطه جواه وراسخ جواه. بني إسرائيل معرفوش يطلعوا لأنهم كانوا مليانين بروح العبودية، الأمور اللي اتملوا بيها، شعارين ان احنا عبيد، عاش حياتهم كلها عبيد، حياتهم مليانة بصغر النفس والعبودية، فمعرفوش يشوفوا انهم أبطال للرب وانهم يمتلكوا الأرض وأنهم يقدر الرب يدخلهم ويجعلهم ينتصروا على بني عناق وعلى الكنعانيين. يجي الرب بعد سنين طويلة يقول لهم أنا أبت من أمامكم الأموري. رب يقول لهم أنا عملت ده، ليه أنت معرفتش تصدقه ومت في البرية بسببه، واللي هلك فيه جيل كامل 40 سنة يتعطلوا عن الدخول. رب يقول لهم أنا أبت لكم الأموري اللي طوله كالأرز كالبلوط، قوي زي البلوط، بس الرب يقول وأبت ثمره من فروعه ومن جذوره. يا رب أشكرك إنه الرب أباد العدو، دمر العدو، العدو اللي أنت شايفه، المقاومة، التحدي اللي أنت شايفه ممكن يكون بيعطلني أمور في طبيعتي، مش أقول ده شخصيتي، أنا مش أنا بخاف، أنا برتعب، أنا كذا، فمش عارف أعيش الكلمة النبوية. يبقى الرب بيكلمك عن حاجات، الرب مرات يقول لك ازرع بارك، تقولي بس طبيعتي أنا بخاف على الأمور المادية، أنا شخص غير مغامر، أنا شخص ما عنديش عطاء، حريص في موضوع التحدي صعب، يبقى الطبيعة بتاعتي بتعطل أني أخرج وراء الكلمة النبوية. في الأناجيل كلم عن شخص اسمه توما. توما اشتهر بأنه الشكاك، كلنا عارفين القصة بتاعت توما لما ظهر الرب للتلاميذ في العلية، دخلوا الأبواب مغلقة، ما كانش موجود توما، ورجعوا قالوا له أن الرب ظهر لنا، قال لهم مش هصدق ده غير لما ألمس مكان الجروح وحط إيدي مكان الطعم. بس اللي في توما ده ما كانش حدث، موقف حدث كده في دي، لا ده دي طبيعة توما. توما شخصية تقدر تسميها شخصية سوداوية، شخصية ما عندهاش تفاؤل، ما عندهاش الإيمان، ما بترجاش أمور. شوف ده في إنجيل يوحنا 11 وآية 15، الرب بيتكلم إنه لعازر حبيبنا قد نام، أنا أذهب لأوقظه. والتلاميذ افتكروا إنه بيتكلم عن رقاد النوم، فالرب قال لهم لا، فاضطر يقول لهم إنه لعازر مات وإنه، ويقول لهم كده آية 15، أنا أفرح لأجلكم أني لم أكن هناك لتؤمنوا لكن لنذهب إليه. يعني رب يقول لهم أنا مبسوط أن أنتم معايا، مش بتسمعوا القصة دي، أنتم هتشوفوا إحنا بنروح هنلاقي العذر ميت وأنا أقيمه عشان تؤمنوا. رب يشجع إيمانهم. آية 16 يتكلم يهوذا ويقول كده، فقال توما الذي يقال له التوام للتلاميذ رفاقه، لنذهب نحن أيضا لكي نموت معهم. شخصيته ما عندهوش الإيمان، ما عندهوش الثقة، احنا هنخرج ونروح معاه ونموت احنا كمان معاه. رب يقول انا هقيمه عشان تؤمنوا وتشوفوا القيامة. وهو شخص سوداوي يميل كده على تلاميذ رفاقه اللي حواليه يقول لهم تعالوا نروح عشان نموت احنا كمان معاه، لانه لما عرفوا ان الرب يقول لهم تعالوا نذهب الى اليهودية عشان يقيم لعازر، قالوا له انت مطلوب، انت الناس عايزه تقتلك. قال لهم اليس عدد ساعات النهار 12؟ ما تخافوش، لانه وقت ساعاته لم يجيء، لانه كان عارف بالايمان انه مش هيتاذي. قال لهم كده انه عدد ساعات النهار 12 ساعه، لكن هو خايف، هو عنده ما عندهوش الايمان اللي يثق انه الرب يحميه، ما عندهوش طبيعتي فيه مش بتقدر تؤمن. في يوحنا 14 مشهد آخر في حياة توما، يوحنا 14 وآية 5، الرب بيشجع التلاميذ من أول عدد في هذا الإصحاح، الرب يقول لهم كده أنه لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي،
وإني أنا صاعد عشان أعدي لكم في بيت أبي منازل كثيرة أنا

قلت لكم أمضي لأعد لكم مكانا. والرب عمال يشجع إيمانهم على اللي جاي وإنه هيشوفوا أمور عظيمة. آية 5، فقال توما، ممكن آية 4، قال لهم وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. رب يقول لهم عارفين أنا رايح فين وعارفين الطريق. توما، آية 5، شخص سوداوي، شخص بيشك، قال له يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق. دائما ما عندوش هذا الإيمان، أمين الرب هيقودنا والرب هيحركنا وإحنا بنثق. قول يا رب لو طبيعتي بتعطل مجدك في حياتي غير طبيعتي، غير الطبيعة بتاعتي. عشان كده الرب لما زار توما قال له طوبى لمن آمن ولم يرى. يا رب تعال زورني، تعال زورني النهارده، مش عايز حاجات تعطل، عايز اخرج وراء الكلمه النبويه فتنجح الكلمه النبويه عشان تجعل دعوتي واختياري ثابتين، عشان الكلمه النبويه تنجح بقوه في حياتي. شوف مجد الرب وهو بيحدث في حياتي، وشوف الامور، شوف ايات وعجائب، شوف نقلات، اشوف معاملات الهيه بتحدث في حياتي. في سفر ملوك الثاني اصحاح 6 و7 يحكي عن معجزة من معجزات اللي صنعها الرب من خلال إليشا، ودي المعجزة اللي كان فيها الشعب محاصر وجات مجاعة مع الحصار. يقول الكتاب حتى رأس الحمار صار بـ80 من شوقل، وقاب الحمام بـ5 شواقل. حاجات اللي ملهاش لازمة، الحاجات اللي جوع وتعب سأقول يا رب أشكرك لأنك تخترق حياتي وشوف أمور إلهية عظيمة. ملوك الثاني إصحاح 7 وآية 3، كان 4 رجال برص عند مدخل الباب. معجزة دي 3 مفاتيح أو 3 أمور رب يكلمنا من خلاله. المعجزة دي كان مفتاح المعجزة هؤلاء الرجال البرص، 4 رجال برص، 4 مصابين بالبرص، وحسب شريعة الرب انه يخرجوا خارج المحل، يخرجوا خارج المدينة. عشان كده يقول 4 رجال برص عند مدخل الباب، قاعدين عند الباب. كانت اللي بيحدث لأنه ما قدروش يقتربوا لأنهم منجسين بالبرص، وما قدروش، كان بيلقى ليهم الخبز ويرسل ليهم، يلقى ليهم الخبز من وراء السور وكانوا بيأكلوا. فلما حدثت المجاعة ما بقاش يلقى ليهم السور الخبز، ما بقاش يترمي ليهم الأكل، فبقوا قالوا احنا ما نقدرش ندخل المدينة، ولو دخلنا المدينة هنموت من الجوع. قالوا تعالوا نروح إلى محلك، إحنا كده كده ميتين، فتعالوا نروح، لو استحيونا ولو متنا نموت، خلاص ما إحنا حياتنا منتهية. فكروا بطريقة عملية وتحركوا. ولما راحوا هناك، آية 9، أخذوا دخلوا خيمة، لقوا أكل وذهب وفضة، فأكلوا وشربوا، أخذوا فضة وذهب وتمروها. دخلوا خيمة تاني، أخذوا ذهب وفضة وتمروها. فكده قالوا آية 9، فقالوا بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنة، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. ثم قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنا. الرب يقول لك انه تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها. ايه اللي هم شافوا؟ ان هم مش ماشيين بحسب شريعه الرب، مش ماشيين ورا وصايا الرب، هم فكروا في نفسهم ونسيوا اخواتهم. هم قاعدين ياكلوا ويكنزوا ذهب وفضه ويطمروها في الارض ويخبوها لاجلهم. قال لا، ووصية الرب في حياتي تحب قريبك كنفسك، اني ما عيش اناني محصور في حياتي، وان لما اعيش واكرم الاخرين وافرق ازداد. ده حسب وصيه الرب، ده الصوت النبوي اللي بيكلمني اني بعيش بهذا الاسلوب. لما اكرم ابويا وامي تزيد ايامي وبركتي في الارض. لما اعيش بامانه اكرم من الرب. بس العالم بيكسب بالفساد، بس انا عايش للرب. لما عايش امين في حياتي مع الرب ومقدس مع الرب، الرب يكرمني زي ما حصل مع دانيال والفتية الثلاثة.

أمناء رفضوا أن يتنجسوا بأطايب الملك وبخمر مشروب. النتيجة أن الرب بيرفع الأمناء. ما عايز أعيش يا رب وراء صوت النبوي، عايز أمسك في... فهدول مسكوا في الصوت النبوي، قالوا إحنا اللي عاملينه ده مش شيء صح، إن إحنا عايشين لنفسنا وسايبين إخواتنا. عشان كده يقولوا إن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر. هنا يصادفنا شر يعني نجازة من الرب. هم عارفين إنهم ماشيين ضد وصايا الرب. لو عدنا وكنا وانتظرنا حتى للصبح ده مش صح. اليوم بشارة والرب بيتكلم والرب قال أمور والرب أعلن أمور فيها خلاص وفيها فرح. وإحنا لو انتظرنا ساعات دي يا رب أشكرك لأن اجعلني حساس لكلمتك، اجعلني حساس لصوتك، اجعلني حساس لوصاياك. ما عرفش أعيش خارج وصية الرب. ده عدد ساعات، ما قالوش أيام مش هيقعدوا وقت، قالوا لو انتظرنا إلى ضوء الصباح صدفنا إحنا هنبقى بنعمل حاجة غلط. قول يا رب خليني حساس لكلمتك، خليني حساس لوصاياك. ما أقدرش أعمل ده، كيف أفعل هذا الشر؟ أنا حساس لحضور الرب وللأمور اللي بيطلبها الرب. ما ينفعش يبقى فيه لا شر ولا شبه شر، لا في أمور من يقدر أن يفعل حسن ولا يفعل فذلك خطيه. أنا في إيدي أعمل حاجة بس أنا ما بعملهاش، خطية. أنا عارف أنه فيضربني قلبي زي ما حصل مع داود. داود لما قطع طرف قطبة شاول ضربه قلبه. ما ينفعش أعمل كده في مسيح الرب، ما ينفعش. رغم أنه تقولي ده عدو، بس الرب قال أحبوا أعدائكم. قولي يا رب عايز أبقى حساس للروح. مش كده الأربعة البرص دول كان مفتاح لعمل الرب. خرجوا ما عاشوش الطبيعي، ما عاشوش بروح العالم. كلمة الله كان لها قوة وسلطان عليه، وصية الرب كان لها قوة وسلطان عليه. قول يا ربي عايز وصاياك صوتك النبوي، أخرج وراء الصوت النبوي. قول يا رب علمني أني أغلب طبيعتي، أغلب النفسية بتاعتي اللي مليانة خوف، مليانة اضطراب، مليانة أمور اللي فيها انزعاج، اللي فيها الصور والأمور الكاذبة اللي إبليس زرعها فيا، والمعتقدات إن عن اللي زرعها جوايا زي ما زرع في جدعون وزي ما زرع في عروس نشيد الأنشاد إنها مش جميلة وإنها مش محبوبة وإنها مكروهة. يا رب شيل ده كله من جوايا، خليني أقاوم هذه الأمور عشان أخرج وراء الصوت النبوي. بعض تقليد اليهودي شوفوا انه الاربعه البرص دول هم جحزي واولاده الثلاثه، يعني اعتقاد انا مش، بس انا بقول لك ليه هذا الاعتقاد. انا يعني لا معاه ولا ضده، بس ليه بقوله لك؟ عشان عايز اشجعك انه الرب يقدر. لو في امور انا انكسرت فيها قبل كده، لو هذا الكلام فيه يحمل امور سليمه، يبقى ربي عايز يوصل لي رسالة مشجعة إنه الرب يعطيني فرص إني ما عشتش بوصية الرب، ما عشتش بأمانة الرب، ما سمعتش لصوت الرب، فانكسرت قبل كده، صرت أبرز، بس الرب يديني فرصة جديدة. رب يشجعك، تقولي ما أنا تهزمت وإيماني ضعف وكان في معركة في حياتي وأنا خسرتها، ما عرفتش أمتلكها ونفسيتي غلبتني وطبيعتي غلبتني. قول يا رب اديني فرصة جديدة ان اقوم من جديد وامتلك امور عظيمة وتصنع معجزة وتصنع امور الهية وتجيب دعوتك واختيارك في حياتي فيعيشه. انا ممكن اكون زي الابرز ضعيف وقليل وشايف نفسي اخر واحد ومنكس وماليش حق ان ادخل. هم ما راحوش حتى دخلوا، هم اخبروا الحراس من على الباب، والحراس هم اللي اخبروا الملك، ما لهمش الحق ان يدخلوا المدينة. قول يا رب أشكرك لو أنا شايف نفسي أبحش واحد، أضعف واحد، أبعد قوي من إني اللي بسمعه، بس أشكرك يا رب لأنه من خلالي تصنع معجزة في أرضي. رب ليس عنده مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير، فتيلة مدخنة لا يطفئ. العدو هيرمي جواك، أنت مش هتقدر، أنت ضعيف، أنت أصلا حياتك فيها تشوهات، أنت قول يا رب أشكرك. رب استخدم البرص، رب استخدم المنجسين اللي ما لهمش اي حق، المطرودين خارج المحل. قول يا رب اشكرك انت تستطيع ان تعيد مجدك في حياتي وان تصنع امور الهيه عظيمه مهما كان ضعفي. برص بيؤمنوا، تحركوا وراء صوت الرب النبوي، تحركوا وراء وصايا الرب وحق الرب في كلمته. قول يا رب لما اتحرك بحقك بوصاياك هنجح.

الرب يكلمك عن الحب. تقولي ده شخص أخطأ، ده شخص عمل أخطاء، بس ممكن الرب يقولك غير طبيعته ويقدم ليه الحب. قال كده لكورنثوس، مكنوا له المحبة. اديني فرصة. رب يقولك غير طبيعتك، طبيعتك انك بتحكم على ده وانه كذا. قول له يا رب انا عايز ادي فرصة لاخطائه، ادي فرصة للي عملوا امور لكن وامكن ليهم المحبة فيقوموا من جديد ويبقوا ابطال للرب، والرب يصنع بيهم، الرب يستخدمنا، والرب يعمل بينا امور الهية عظيمة يصنعها الرب في حياتنا. افتح التاني آية واحد في اصحاح 7. وقال إليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقر وكيلتا الشعير بشاقر في باب السميرة. يمكن في العربي هنا مش واضح، لكن الأصل العبري كلمة الرب هنا هي يهوى. في عدد 6 في كلمة الرب، بس الكلمة في عدد 6 فإن الرب أسمع جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيل. هنا الرب أدوناي. فعدد 1 اسمعوا كلمة يهوى، هكذا قال يهوى في مثل هذا الوقت. مفتاح الثاني أنك تدرك أن إلهك اللي بيتحرك في حياتك، إلهي اللي بيتحرك في أرضي وفي ظروفي في أيامي وفي حياتي هو يهوى. رب تقول لي ليه يهوى؟ لأنه يهوى هو إله الحب، إله اللي بيحب شعبه اللي جه عشان يخرجهم من كل ضيق، عشان يخرجهم من كل تعب، عشان يخرجهم من كل مزلة، ويخرجهم إلى الأرض اللي تفيض لبن وعسل، واللي عايز يديهم الدعوة والاختيار والأمور اللي الرب كلمهم بيهم. لأنه كلم هذا الشعب في إبراهيم أبيهم من سنين طويلة إنه هيمتلكوا الأرض وهيعيشوا فيها، والرب جاي يخرجهم عشان يحقق ليهم المواعيد والدعوة. فيهوى هو الإعلان اللي بحياه، والرب لما بفهم ده بفهم إن أنا عايش في مظلة المحبة الإلهية كل أيام حياتي. أنا عايش في مظلة الرب، فأنا الرب هيرعاني، الرب هيهتم بيا، الرب هيحارب حروبي، الرب هينتصر، الرب هيغيرني وهيشفيني. عشان كده تلاقي اسم يهوى مرتبط بأسماء كثيرة بالرب، لأنه محبة الرب هي اللي خارجة وراء كل فعل للرب. فتلاقي أنه رب الجنود اسمه يهوى صباؤوت. الرب هيحارب عنك، هيحارب حروبك، هو اللي هيقتحم أعدائك أمامك، لأنه هو يهوى اللي بيحبك، فعشان كده هيخرج يحارب. الرب هيشفيك من كل إزاءات، إذا كانت نفسية أو جسدية أو أمور داخلية في أعماقك، لأنه هو اسمه يهوى رفا. أنا الرب شفيك. فيهوى هو المحرك، يهوى نسي، الرب اللي هيعمل معجزة انتصار في حياتك. لما موسى انتصر على عماليق قال دعا اسم الرب يهوى نسي. الرب معجزتي، الرب انتصاري، الرب رايتي اللي بترتفع على أعدائي مهما كانت قوته. هشوف آيات وعجائب من الرب، هشوف معاملات إلهية، هشوف أبواب بتتفتح من تلقاء نفسها، هشوف قيود بتسقط من إيدي، هشوف تحديات قوية، الرب بيخلصني من الدب والأسد لأنه يهوى نسي. الرب هيصنع انتصارات عظيمة في حياتي. أشوف يهوى، أشوف يهوى هو بيتحرك في كل حاجة، أشوف يهوى مقاديش، الرب اللي بيقدس، الرب اللي بيصنع بر في حياتي، أشوف يهوى اللي بيحبني ويهتم، أشوف رعاية الرب ليا اسمه يهوى روحي، الرب رعاية. فيهوى هو المحرك لكل الأحداث والأمور العظيمة اللي تحدث. أنا أحيا في مظلة محبة الرب. لما الرب كلم موسى في خروج 3 قالوا لو سألوني إيه اسم الرب هقول لهم إيه. خروج 3 وآية 15، وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أبائكم إله إبراهيم إله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. رب أشكرك. رب قال له أهيا الذي أهيا، تقول لهم أنه أنا يهوى، لأنه الرب عايز يطلق ليهم أمان الحب. أنت عايش في مظلة محبة الرب اللي بيتحرك.

اللي جاي يحررك واللي جاي ينقلك واللي جاي يخلصك من فرعون واللي جاي يخلصك من عبوديتك هو الإله اللي بيحبك, اللي مش اللي مش عايزك تعيش في تعب, اللي مش عايزك تعيش في مذلة, اللي مش عايزك تعيش في شح, اللي مش عايزك تعيش في خزي, اللي عايز يطلقك للمجد, اللي عايز يباركك, اللي عايز يعطيك الأرض جيدة ميراث دي كل أيام حياتك, ويقول هذا اسمي. ده الاسم اللي بتتحرك بيه فإدراك. قول يا رب خليني أدرك أني إلهي اللي بعبده هو يهوى اللي بيحبني, اللي لن يدع أحد يظلمني ولا يدع أحد يذللني, مش هيسيب حد يغتصب ويسلب حقوقي, اللي مش هيسيب العدو, مش هيسيب فرعون يتسلط عليا, اللي عايز ينقلني إلى أرض لا تفيض لبن وعسل, اللي عايز يديني بنعمته بغنى نعمته بمجد نعمته أمور كثيرة. قال لهم كده عن أرض كنعان, ليست كأرض مصر التي كنت تزرعها برجلك. رب عايز يديك نعمة, عايز يفيد عليك نعمة, وعايز يديك بركات ما تمتلكهاش, وعايز يعمل معاك أمور عظيمة. وتبص وتقول من ولد لي كل هؤلاء, من صنع لي كل هذا العظائم. يا رب أشكرك لأن هسبح الرب وهبارك الرب عن أمور عظيمة يا رب اصنعها, لأنه ده يهوى اللي بيحبني اللي بيعطيني بسخاء واللي عايز يكرمني واللي عايز يباركني رغم أني أنا ما امتلكش هذه القوة. قول يا رب أشكرك, أنت يهوى, أنت يهوى اللي مش هيسيبك تحتاج ولا هيسيبك في عوز, لأنه هو يهوى اللي يهتم بيك ويسدد أعوازك. يهوى اللي قاد الشعب ده في البرية, قال كده أنه نعالهم لم تبلى عليهم, لم يمنع منه من أفواههم. الرب اداك ثيابهم لم تبلى, أرجلهم لم تتورم, 40 سنة علتكم. الرب مش هيسيبك تعوز إلى أشياء مش هتجدها في حياتك, تعوز إلى احتياجات مش هيسددها في حياتك. تؤمن أن الرب يسدد احتياجاتي المادية والعملية, تؤمن أن الرب يسدد احتياجاتي النفسية والعاطفية العميقة الداخلية. تقولي أنا فقدت المحبة, أنا ما تحبتش, أنا مشاعر ما رب يعطيك, رب يعوضك, رب يملاك, لا يشفي الجراح اللي جواك ويشفي الإزاء اللي جواك, لا يرسل إليك أشخاص يغرقوك بهذا الحب. رب يرسل لك شفاءات, رب يرسل لك شفاء. ليه كانت محرومة من التقدير ومن الحب وناس تلتصق بيها؟ قولي يا رب أشكرك لأنه الرب يعطيني رأوبين, الرب يعطيني لاوي يقترن بيا رجلي, لاوي يقترن بيا رجلي, خلاص ده التصق بيا, ده بيحبني, وده يبقى ده أول إحساس لي أتحسه, ده الشفاء الإلهي, ده العمل الإلهي. قول يا رب أشكرك, أشكرك لأنه أنت بتحبني وتهتم بيا فتشفي نفسيتي وتشفي أموري وتعالج الأمور اللي بحتاج إليها وتملاني. يمكن رحيل كانت ما تشعر بالتقدير وتشعر بمحبة الناس ليها لأجل جمالها بس قول يا رب أشكرك لو أنا اتحرمت من ده, أنت يهوى اللي بتهتم بيا, كل أمور عانيت منها, كل أمور اتسلبت, كل أمور أشكرك أنت يهوى اللي اعتنيت بيعقوب لما سلبوا لبان إنه الرب أعطاه كل مجد بيت لبان. قول يا رب أشكرك, أنت يا يهوى أنا برتاح فيك. عشان كده الرب قال لي لموسى في إصحاح خروج 6 إني أنا عرفوني بإيل شداي والله القدير, أما بيهوى فلم يعرفوني. الرب عايز يعرفك يا يهوى, مش بس عايزك تعرف قدرة الله, لأنه في ناس كتيرة عارفة أن الرب قادر والرب لا يعصر عليه أمر, الغير مستطاع مستطاع لدى الله, بس هو رغم أنه عارف قدرة الله الغير محدودة في القوة, بس هو ما بيؤمنش أن هذه القوة موجودة لحياتي ولحياته بمحبة يهوى. وعارف أن الله قدير بس إيه, بس مش مصدق. وده اللي قاله الملك في إصحاح 6 آخر آية, قال في إن هذا الشر من الرب, ماذا أنتظر من الرب؟ والكلمتين كانوا يهوى. هو ما عندوش الإعلان, ما عندوش الإدراك, ما عندوش الفهم الروحي والإعلان الروحي إن يهوى هو الإله الحب اللي مش هيسمع, اللي مش هيذلك, اللي مش هيطرقك. قال كده إنه هذا الشر من قبل يهوى, ماذا أنتظر من يهوى بعد؟ عشان كده الرسالة جت, يهوى يجعل قيلة القمح قيلة الدقيق بشاقل. قول يا رب أشكرك لأنه هؤلاء البرص اللي عاشوا بواسطة الرب وبالصوت النبوي

هم دول اللي خلوا المعجزة، ده اللي يقدر ينقل حياتي من رأس الحمار بـ80 شاقل، حاجة اللي ملهاش فايدة، اللي ما فيهاش أي فايدة غذائية، ما فيهاش، توصل لـ80 شاقل، تجعل مذلة والتعب والأمور اللي كانت بتداس وبتترمي لها قيمة إلى الشعير والدقيق بشاقل. معجزة، شوف حياة بتتنقل، شوف أمور بتتنقل للذين يتبعون وصية الرب. أبرز، لكن أستطيع أنه أن الرب يستخدم ده في حياتي، ضعيف بس أقدر أشوف معجزة الرب في حياتي، نقلة، نقلة الأمور إلى هي بصنعها الرب. أؤمن أن يهوه يتحرك لحياتي بالحب. المفتاح الأخير لوك الثاني إصحاح 6 وآية 26، لما ذهب للامرأة بتشتكي وهو بيتفقد الشعب عند السور المدينة، بينما كان الملك جائزا على السور، صرخت امرأة إليه تقول له: خلص يا سيدي الملك. آية 27، فقال: لا، يخلصك الرب. هو ما عندهوش إمكانية للخلاص، قال: الرب هو اللي خلص. وهو فاقد الإيمان في الرب، هو ما عندهوش هذا الإيمان في الرب، فكأنه بيقولها بسخرية، قال لي: خلاصك الرب، أنا مش، أنا ما عنديش إمكانية، من أين أخلصك؟ أم من البيدر أو من المعصرة؟ وبنوع من السخرية، الرب هو اللي خلاصك، أنا هخلصك منين؟ من البيدر ولا من المعصرة عندي؟ ما هو نفس المجاعة جاي على الملك، والملك ده لما شق ثيابه يقول الكتاب عنه: وإذ من الداخل مسح على جسده. يعني جواه داخليا هو شعر بضعفه، شعر بحزن واكتئاب، وشعر انه شايف انه المدينه محاصره، انه مدينه محاطه بارام، بجيش ارام القوي ومجاعه، فشعر ان كل شيء، هو ضعيف، ما عندوش الامكانيه، ما عندوش القوه، مش هيقدر لا يحارب ولا قادر يعطي الشعب اكله وشربه، انه كل الامور يا رب، لو شايف نفسي ضعيف قدام المواجهات، شايف نفسي ما عنديش قدرة، المطلوب مني أكبر بكتير من إمكانياتي. لما إليشع سأل المرأة زوجة أحد الأنبياء: ماذا عندي؟ قالت: لا شيء. إيه اللي ممكن من خلاله الرب يصنع بيه؟ ولا حاجة، عنديش. ممكن تشوف نفسك كدودة قدام جبل، ممكن تشوف، بس قول له: أرفع عناية على إله النعمة. أنا ما عنديش، أنا ما عنديش، بس الرب قال ليش على كده؟ هاتي قارورة الزيت اللي عندك، الدهنة البسيطة اللي انت شايفاها انها ما تنفعش، نعمة الله هتفيد فيها، رب هيصنع منها معجزة إلهية، رب هيخرج منها قوة غير عادية، رب هيجعل منها نهر زيت يتدفق حتى تمتلئ جميع الأواني. نعمة الرب، عينيه مرفوعة عن النعمة، تكفيك نعمتي، انت ضعيف لكن تكفيك نعمتي، نعمتي في الضعف تكمل، الرب بيصنع قوة، نعمة الرب كافية عشان تعدي بيا هذه الأمور. المعجزة دي خلصت أنه ملوك 7 وآية 6 يقول أنه جيش أرام، فأنا الرب أسمع جيش أرام الأراميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقال الواحد هوذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحسيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. أسمع الرب، ولما جيش أرام سمع هذا الصوت قالوا أنه الملك، عارفين أنه إسرائيل ما فيهاش جيش قوي، وأنه ملك إسرائيل ضعيف، وأنه ما يقدروش يحاربوهم، هم نفسهم ظنوا أنه استأجر ضدنا ملوك الحسيين وملوك مصر، دول الملوك الأقوياء في المنطقة في الوقت ده. حتى ذهن الأراميين ما راحش ناحية ملك إسرائيل ولا جيش إسرائيل، هم ظنوا أن الصوت اللي سمعوه ده حسيين ومصريين. قول يا رب أشكرك، مهما كان ضعفي، مهما كنت واقف قدام من يدحرج لنا الحجر، قد أنتن، بقى 4 أيام وقد أنتن يا سيد. مش مهم التحدي، مش مهم قد ايه انا ضعيف، مش مهم قد ايه يمكن في وجهة نظري وافكاري انه الوقت مضي وبعد قوي عن اوقات الخلاص، خلص الوقت يا رب، ما ينفعش، ده قد انت. بس اقول لك صدق في نعمة الرب، تؤمن بنعمة الرب. يقول فاسمع الرب، يعني ده فعل إلهي، ده مش عمل إنساني، ده مش

أمور، مش ظروف اجتمعت فعملت خلاص لصيد. لا، ده عمل إلهي. ويقول إنه سمع صوت مركبات وخيل وصوت جيش، وهذه الأمور تلاقيها في سفر الرؤيا، ده صوت سماوي. في سفر الرؤيا وصحاح 9 وآية 9 يتكلم إنه صوت مركبات وصوت جيش بيتكلم، فده ده صوت سماوي. الصوت ده ده صوت سماوي اللي سمعوه، ده صوت جاي من السماء، ده صوت تحرك سماوي بيحدث في الأرض. ده نعمة السماء، معونة السماء اللي مش موجودة في إمكانياتي وفي حياتي، الرب بيحركها من العرش لأجلي، حاجة اللي أنا ما أقدرش عليها. ما أقدرش أقول لواحد قم احمل سريرك وامشي، بس في قوة من السماء تخلي كلمات بطرس ويوحنا يقيموا، تخلي ايد بطرس ويوحنا لما تمسك بايده يقول تشددت كعباه وقام ووقف وانتصب ودخل الى الهيكل وكان يقفز. ايه اللي يدينا قوه لتتميم هذه الامور؟ ايه اللي يخلي ظل بطرس؟ هو ظل بطرس فيه ايه؟ في نعمه الهيه، في مجد اله الرب بيسكب على بطرس الضعيف الخائف اللي انكر، بس الرب في نعمه منسكبه على بطرس. خلي ظل بطرس قول يا رب اشكرك. ايه اللي يخليني اجد نعمه؟ ايه اللي يخلي اسدير تجد نعمه الهيه من النار؟ ايه اللي يخلي اسدير تترقى تبقى ملكه؟ نعمه الهيه الرب يسكبها على اسدير. ايه اللي يخلي رعوس تدخل الى شعب الرب وتكون زوجه لبوعز والرب نعمه الهيه تنسكب من عليه؟ قول يا رب فجر نعمتك. نعمه هي بتكلمك عن ادراك قوه ليست منك ولا تستطيع ولا استحقها، لا حاجة قادر اعملها ولا حاجة حتى باستحقائي. ما اقدر، هل عندي استحقاق اني اعمل ده؟ إني ما انا ما استحقش. المرأة لما جت لإليشع وصرخت قالت له انه المرابي هياخد اولادي، مش بطرق غلط ومش بطرق ضد شريعة الرب، فهي ما مشيتش في طرق الرب. اشكرك يا رب لاجل النعم. النعمة بتقول لي انا ما النعمة بتقول لي انا اغطي عدم استحقاقك. انت تقولي انا ضعيف وانا ليه الرب يعمل معاك؟ عشان انت ابنه، عشان انت بنته، هو بيحبك، بيحبك عشان الرب يحبني، عشان هو يهوى هيفيد بنعمته على حياتي. افسس 1 يقول الرب عايز يفتح عينيك عشان تدرك ما هي عظمه قدرته الفائقه نحونا، انك تشوف قدره الله الفائقه وهي بتعمل فينا نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقام من الموت وأجلسه عن يمين في السماوات. ده عمل النعمة، عشان الرب عايزك تشوف قدرة وقوة الله اللي الرب بيسخرها ليك بالنعمة. قول يا رب أشكرك عشان تشوف ما هي عظمة قدرته إيه؟ الفائقة اللي مفيش حدود. النعمة مفيش حدود للقوة اللي بتصنعها في حياتي. جيش أرامل قوي اللي جاي بكل أسلحته وجاي بذهب وفضة ومؤن أكل كثيرة جدا وعارف أنه هيدخل صراع ويهزم بني إسرائيل ومفروض يدمر، رب يجعلهم هم أنية السلب، يجعلهم هم أرض السلب، حاجة قوية العنيفة. لما جه فرعون قول يا رب أشكرك الأمر اللي لما شرع فرعون خرق مياه قفل. في نعمة، ايه اللي يخلي ايد موسى دي تفتح تشق؟ رب اشكرك لاجل النعمة، نعمة فائقة تصنع معنا، قدرة الله الفائقة اللي بتعمل في ارضنا. يا رب اشكرك النعمة هي عمل الله الفائق في حياتي، اني اؤمن اني هشوف اعمال فائقة، انا مش هشوف امور صغيرة، انا هشوف نعمة الله، يعني قوة الله وهي تصنع امور عظيمة في حياتي. النعمة لا تتكلم ليا وليك عن أمور ضعيفة، النعمة لا تتكلم عن إنه الرب مثلا يمطر على أرضك إنه يظل الحصار، الرب يقول لا، الرب هينهي تأثيرات المجاعة والرب يهزم جيش أرام أمام بني إسرائيل، والرب يجعل بني إسرائيل عندهم غنيمة انتصار لم يصنعوها. قول يا رب أشكرك، تمتلك حاجات ما عملتهاش، تمتلك انتصارات ما دخلتش فيها حروب، يعني دي نعمة الرب. قول يا رب أشكرك أمتلك غنائم لأمور لم أحارب فيها. نعمة نعمة نعمة من الرب. يا رب أشكرك نجد حجر الزاوية فيهتف البنائين
كرامة كرامة. رب يخلي يديك الحجر اللي تتبني عليه مجد الرب في حياتك. الرب يديك أمور تشوف مجد الرب في حياتك. قول يا رب أشكرك لأني أؤمن إن أشوف زيارة.

يا رب أشكرك لأنه يمينك مرتفعة بالقدرة وبالقوة. أشكرك لأنه حينئذ تسلط الشارد على عظماء الشعب. ونعلن كده أنه باسم الرب يسوع على كل أمر في حياتنا يبدو عظيم، على كل مركبات حديد قد ضايقت بني إسرائيل جدا، اعلن قدام الأمر اللي فيه تحدي على حياتك أن الرب يسلط الشارد على عظماء الشعب. أؤمن أن الرب عايز يصنع معجزات عظيمة كثيرة في أرضنا بنعمته. أؤمن أن ده زمن لمعجزات إلهية، زمن لزيارات مجد سماوي على أرض حياتنا. أؤمن أن الرب يريد أن يصنع فينا أمور يتعجب كل من يراها ويقول بالحقيقة الرب فيهم أنت مبارك الرب، شهادة عن مجد الرب وعن عمل نعمته في حياتنا. عيسو لما شاف يعقوب شاف نعمة الرب، من أين لك هذين الجيشين؟ نعمة نعمة، بركة بركة بركة في الغنائم، بركة في الأولاد، بركة في الزوجات، بركة في كل ما أعطيت. لأن الرب قابل يعقوب في ضعفه في عجزه، قال له أنت ضعيف، أنت أعرج، أنت أبرص، لكن أباركك، أكون معك حيثما تذهب، تشوف إيديا، تشوف نعمتي، تشوف قوتي وهي بتصنع ليك أمور عظيمة، تشوف وجهي بيسير أمامك فيريحك، أردك إلى هذه الأرض وأصلح كل ما أزي في حياتك، أصلح كل ما خرب في حياتك، أصلح كل ما

قصدته باسم الرب يسوع. صدق كده نعمة نعمة نعمة. اوعى ابليس يملاني ويملاك ويقول لك اصل انت اخطأت ودي نتائج اخطائك ودي نتائج امورك. قول يا رب انا بصدق في نعمة بتغطي نتائج اخطائي. اوعى يقول لك ما تقدرش وانت اصغر. وده اللي قاله شاول واللي قاله اخو داود. انما اتيت لتنظر. انا عارف كبرياك. انما اتيت لتنظر الحرب. اقف قدام الرب وقول يا رب اشكرك. انا ابرز او انا ملك ضعيف زي ملك اسرائيل او احنا شعب بلا قوة زي شعب اسرائيل, بس بنؤمن بنعمة غير عادية. بنؤمن بسماء مفتوحة فوق ده. بنؤمن انه زراع الرب الملآن بالقدرة الالهية ملآن بالغنى المجد يفيد على ارضنا نصرة ومجد وبركة وغنى ومسحة واعمال الهية عظيمة اعظم مننا. نؤمن نؤمن نؤمن باسم الرب يسوع. يا رب اصدق انه باسم الرب يسوع الرب عايز يشيل كل مسوح, كل روح حزن, كل هم, كل مشاعر فيها احباط وفشل. ارفع عينيك على النعمه, ارفع عينيك على النعمه وبارك الرب وبارك الرب. قول اؤمن اؤمن اؤمن بنعمه غير عاديه. اؤمن بنعمه بتصنع ايات وعجائب. اؤمن بنعمه بتجيب الامور الالهيه وبتحقق مقاصد الرب في حياتي. اؤمن بنعمه بتصنع ترقيات. اؤمن بنعمه بتصنع انتصارات واتساعات ملقانه بالمجد الالهي على ارضي.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسنواصل مع الجزء الثاني.
1: الوصية الثانية؟
0: نعم الوصية الثانية. دعونا نشاهد مبدأ

0: الثقة بالله الجزء الثاني.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الثقة بالله. إذا كان يسوع أولاً وفوق كل شيء في حياتك فأنت تعيش كمسيحي مؤمن. دعني أسألك، فكر في أغلى ممتلكات لديك، هل عندك استعداد للتخلي عن ذلك لو قال الله ذلك؟ إذا تمسكت بهذا الشيء ربما يكون هذا صنم، وربما هو مهم جدا بالنسبة لك. لا يوجد خطأ في امتلاك الأشياء طالما الأشياء لا تمتلكنا. الآن ماذا يحدث عندما تضع ثقتك بالأشياء بدلا من الله؟ ستصاب بخيبة الأمل والسيطرة عليك. لكن السؤال الثاني، لماذا لا نثق بالله؟ أعتقد أن الناس لا يثقون بالله لأنهم يريدون إلها يمكنهم التحكم فيه. هم لا يريدون إلها ليخدموه، بل يريدون إلها يخدمهم. في ثقافتنا نظرة الكثيرين لله أشبه بقصة الفانوس السحري. الله بالنسبة لهم محصور بطريقة ما، نطلبه في وقت الحاجة، كأننا نفرك الفانوس ويخرج الجني ويقوم ببعض الحيل السحرية. وهناك أشخاص يريدون أن يكون الله هكذا: اشفيني عندما أمرض، أعطيني وظيفة عندما أكون عاطلا عن العمل، اعتني بهذه المشكلة في عائلتي، ثم ارجع إلى الفانوس ولا تفرض أي مطالب في حياتي، لا تطالبني بالتلمذة، لا تطالبني بالحياة المقدسة. إذا كانت هذه رؤيتك لله فهو فعلا صنم. الصنم أيها الأحباء لا يجب أن يكون صورة منحوتة فعليا. قد تفكر في الله كشخص يخدمك بدلا من شخص تخدمه. نحتاج أن نسأل أنفسنا، هل أنا موجود من أجل الله أم أن الله موجود من أجلي؟ يقول الكتاب المقدس أننا كبشر خلقنا على صورة الله. ما يحدث هو أننا نريد أن نخلق الله على صورتنا. الفردية في أمريكا هي أن تخلق إلها في ذهنك وتتصور الطريقة التي تعتقد فيها أنه الله ثم تخدمه، حتى لو لم يكن يشبه إله الكتاب المقدس. كما ترى الجميع تقريبا في أمريكا يؤمنون بالله، لكن لا يكون في الواقع إله الكتاب المقدس. هم يرون الله بطريقة معينة ثم يخدمون هذا التصور وليس إله الكتاب المقدس. ما يهم هو ماذا قال الله عن نفسه، والكتاب المقدس هو إعلان عن الذات الإلهية. الصورة التي تمتلكها عن الله لا تبنى اجتماعيا من قبل الكنيسة أو المجتمع، ولا تبنى بشكل فردي، لأن الحقيقة موضوعية أبدية ثابتة ومطلقة، ونجدها في كلمة الله. لذا ما يهم ما يقوله الله عن نفسه وليس رؤيتنا عن الله. الرومان واليونان أيها الأخوة خلقوا إله لتبرير خطيتهم. على سبيل المثال، إذا أردت أن تسكر كل ليلة كانوا يقولون عليك أن تخدم باخوس إله الفجور، وإذا أردت الانخراط في الانحلال الجنسي كانوا يقولون عليك أن تخدم فينوس إله الانحلال الجماعي، وهذا ما فعلته أمريكا. أيضا هناك إله النجاح، حيث يقولون يريدك الله أن تكون غنيا وصحيا طوال حياتك. هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا هو إله الاختراع الأمريكي. إنه إله خلق لتبرير الماديات. هل تحب أن يتم تمثيلك بشكل خاطئ؟ طبعا لا، لا أحد منا يحب أن يتم تمثيله بشكل خاطئ. الحقيقة تهمنا عندما يتحدث أحدهم عنا، لأننا نريد أن نمثل بشكل عادل ودقيق. لكن في ثقافتنا

كل شخص يريد أن يكون الصورة التي يريدها عن الله، وكل فكرة عن الله الآن تعتبر صحيحة. يقول الناس: لا تخبرني عن الله، لأن الله في تصوري يختلف عن الله الذي في تصورك. الوصية الثانية في جوهرها: لا تسئ تمثيلي، وهذا ما يقوله الله: لا تصنع لك تمثالا ولا صورة في ذهنك وتسميها الله، لا تخلق في ذهنك إلها يتعارض مع كلمة الله. الآن إذا لم تكن تعرف الحقيقة عن الله، فكيف ستثق به؟ لماذا لا يثق الناس بالله اليوم؟ لأنهم يعرفون الله ولا يعرفون من هو الله، ولا يعرفون طبيعة الله. الآن أنت تثق بوالدتك ووالدك، أنت كزوجة تثقين بزوجك، وكزوج تثق بزوجتك، وقد تثق بصديقك المفضل، نثق بهم لأننا نعرفهم، لكنك لا تثق دائما بشخص غريب. أعني إذا جاء إليك شخص في الشارع وقال لك شيئا، لن تثق بذلك بالضرورة لأنك لا تعرفه. والسبب في عدم ثقة الناس بالله اليوم هو لأنهم لا يعرفون الله الحقيقي، إله الكتاب المقدس. كل ما يعرفونه هو صورة له في أذهانهم، ليست صورة إله الكتاب المقدس. كل ما يعرفونه هو صورة له في أذهانهم، ليست إله الكتاب المقدس. الحقيقة أيها الأخوة هي أن الله يحبك، هو فعلا يحبك ويحبك جدا، في أحلك لحظاتك يحبك، وفي أكثر لحظاتك إحراجا هو يحبك ويريد لك الأفضل. الله لا يضع لنا قواعد وقيود ليؤذينا، بل ليساعدنا. وعندما تفهم ذلك عن الله وحقيقة الله أنه يحبك وأنه يهتم بك، ستقول: أعتقد أنني أستطيع أن أثق بهذا الإله. لكن أي صورة في ذهنك عن الله تختلف عما تقوله كلمة الله هي في الواقع صنم. هناك جميع أنواع الصور في أذهان الناس عن الله. يعتقد بعض الناس أن الله يشبه شرطي مسؤول عن نظام الكون، سيوقفك في طريق الحياة ويرميك في السجن، وأنه يستمتع بمعاقبتنا، وأنه وضع كل هذه الوصايا والقوانين فقط ليسلب منا متعتنا. هذا ليس إله الكتاب المقدس. هناك البعض ممن لديهم صورة في أذهانهم لإله من نوع سانتا كلوز، هو فقط يوزع الهدايا، أو أن بعض الناس يرون الله كرجل مسن خرف ضعيف، وأن الكون خارج السيطرة والله عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك، أو أن بعض الناس يرون الله كجد رحيم دائما متساهل مهما فعلت، يربت على رأسك ويقول: لا بأس، فالأولاد سيظلون أولادا. الحقيقة أيها الأخوة هي أن إله الكتاب المقدس يحبك، لكنه لا يوافق على الخطية. بعض الناس يرون الله كقوة فقط، كما في حرب النجوم، موجود في أي شيء في الطبيعة، في فيك في صخرة. هذا ليس إله الكتاب المقدس. الله ليس شيئا تتصوره في عقلك ثم تبدأ في تكييف نمط حياتك حسب ذلك. الحقيقة مهمة، والكتاب المقدس يكشف لنا ذلك. لكن السؤال التالي هو: لماذا يجب أن نثق بالله؟ لأن الله دائما يقول الحقيقة، والكتاب المقدس هو الحقيقة. اسمع ماذا تقول كلمة الله في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد 28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. أيها الأخوة الأحباء، لا يقول أن كل ما يحدث جيد، وإلا سيكون ذلك سخيفا. هناك اغتصاب، هناك قتل.

القاتل، هناك سفاح القربة، هناك كل أنواع الشرور في العالم، والشر ليس من الله، لكن الله بقدرته وعظمته يأخذ كل الأشياء السيئة والقبيحة ويعمل معا للخير للذين يحبون الله. هل تعلم؟ هذا يجب أن يجعلنا نرغب في الثقة به، وهذا يعني أن هناك هدفا في الحياة لأنه يعمل معا. لكن بعض الناس سيقولون لن أثق بالله لأنني تعرضت لخيبة أمل منه في الماضي. أريد أن أقول لك لن يخيب رجاؤك أبدا من إله الكتاب المقدس. تقول نعم كان الله سيجعلني ثريا لكنني فقدت وظيفتي، هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا إله اخترعته في عقلك. السؤال الأخير، ما هي نتيجة الثقة بالله؟ أولا الشبع الروحي في المزمور 37 والعدد الرابع، وهذه واحدة من آيات المفضلة، يقول وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا وعدا رائعا؟ تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، أليس هذا ما تريده؟ نريد رغبات قلوبنا، إذا وجدنا بالرب بهجتنا ولذتنا سيسدد الرب رغبات قلوبنا واحتياجاتنا. ستقول كيف يمكن لله أن يفعل ذلك؟ بأن يغير رغبات قلبك. عندما تأتي إلى الله ستشعر بالشبع والرضا. وعلى ماذا تحصل أيضا؟ لا تحصل فقط على الشبع الروحي بل تحصل على الحرية. يقول الكتاب المقدس تعرفون الحق والحق يحرركم. الله لا يريد أن يقيدك بل يريد أن يحررك، ولا يوجد شيء أكثر تحررا من ضمير مرتاح. معظم الناس في ثقافتنا يعيشون في قيود عاطفية بسبب الفشل والذنب، لكن هل تعرف ماذا يفعل؟ الله عندما تأتي إليه بإيمان يكسر تلك القيود من الذنب والفشل من خلال المغفرة ويحررك. لا شيء يضاهي حريتك في المسيح. أجري استطلاع قبل سنوات في أمريكا أظهر أن الهدف الأول للأمريكيين هو أن يكونوا سعداء، ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا. الهدف الثاني هو رغبتهم في أن يكونوا محبوبين. أما الهدف الثالث فهو أنهم يريدون السلام. يسوع يعطيك الثلاثة معا. يريد الناس أن يكونوا سعداء وأن يحبوا وأن يعيشوا بسلام. لنستمع مرة أخرى للوصية في خروج الإصحاح 20 والعددين الرابع والخامس. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. أيها الأحباء، عندما نقرأ هذا نقول من غير العدل أن يدان الأطفال على خطية الآباء. لا أعتقد أن هذا ما يقوله على الإطلاق، إنه يؤكد مبدأ مفاده. إذا عبدت الله الحقيقي سيخلق ذلك جوا في منزلك بحيث يصبح من السهل نقل عصا الإيمان إلى الجيل القادم، لأن لكل إنسان الخيار والإرادة. لكن العكس صحيح أيضا، إذا كنت تعبد صنما أو إذا كان لديك صورة خاطئة عن الله في ذهنك فإن ذلك يخلق جوا داخل البيت، يخلق ميلا للجيل القادم لعدم عبادة الله. هناك قصة مثيرة جدا في أخبار الأيام الثانية الإصحاح 26 عن الملك عزية الذي كان رجلا صالحا، ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور، ودخل وراءه عزرية الكاهن
ومعه 80

من كهنة الرب بني البأس، وقاوموا عزية الملك وقالوا له: ليس لك يا عزية أن توقد للرب، بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد. أخرج من المقدس لأنك خنت، وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد، وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البقور. فالتفت نحوه عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة، وإذا هو أبرص في جبهته، فطردوه من هناك حتى أنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه. وكان عزية الملك أبرص إلى يوم وفاته. وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب. كان رجلا صالحا، رجلا أخلاقيا، كان ملكا، لكنه في الأساس كان يعتقد أن الحقيقة لا تهم. قال: سأعبد الله بالطريقة التي أريدها. قال الله للملك: أنت المسؤول عن البلاد سياسيا وعسكريا، وهذا هو مجالك. الكهنة هم من سيقدمون التضحية، الكهنة هم من سيحرقون البخور، وأنت كملك لا يجب أن تفعل ذلك. لابد أنه فكر: أنا الملك، سأفعل ما أريد، لأن الحقيقة لا تهم. لنعد للقصة في أخبار الأيام الثاني الأصحاح 26. ثم اضطجع عزية مع آبائه ودفنوه مع آبائه في حقل المقبرة التي للملوك، لأنهم قالوا إنه أبرص، وملك يثام ابنه عوضا عنه. ونتابع في الإصحاح 27 والعدد الأول: كان يثام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروشة بنت صادوق، وعمل المستقيم في عيني الرب. كان يثام يبلغ من العمر 25 عاما عندما أصبح ملكا، وحكم 16 سنة في أورشليم. اسم والدته يروشة بنت صادوق، وفعل ما هو صحيح في نظر الرب حسب كل ما فعله والده عزية، رغم أنه لم يدخل هيكل الرب، ومع ذلك تصرف الشعب بفساد. يصبح يثام ابن عزية ملكا، ويخبرنا الكتاب المقدس: وعمل المستقيم في عيني الرب. والآية المهمة تقول: إلا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. هل ترى ما الذي يحدث؟ الجيل الأول كان عزية الملك رجلا صالحا، لكنه قال: الحقيقة لا تهم، وسأعبد الله بالطريقة التي أريدها. الجيل الثاني ابنه يثام كان رجلا صالحا وأخلاقيا، فعل كل ما علمه إياه والده، فعل ما هو صحيح، لكنه لم يدخل الهيكل أبدا. كان الهيكل هو المكان الذي كان من المفترض أن يعبدوا فيه الله مع الآخرين. لابد أنه فكر: لا أريد أي علاقة بالتدين، وسأخدم الله بطريقة خاصة. الآن دعونا ننظر إلى الجيل القادم. هذا نجده في سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 27. ثم اضطجع يثام مع آبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آحاز ابنه عوضا عنه، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. ونقرأ في العدد 24: وجمع آحاز آنية بيت الله، وقطع آنية بيت الله، وأغلق أبواب بيت الرب، وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشليم.

0: لكل مدينة فمدينة من يهوذا عمل مرتفعات للإيقاد لآلهة أخرى، وأسخط الرب إله آبائه، وبقية أموره وكل طرقه الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ثم اضطجع آحاز مع آبائه فدفنوه في المدينة في أورشليم، لأنهم لم يأتوا به إلى قبور الملوك إسرائيل، وملك حزقية ابنه عوضا عنه. أيها الأخوة، هذا الرجل حرفيا آحاز أغلق أبواب الهيكل. كان رجلا شريرا لم يفعل المستقيم في عيني الرب. على مدى 3 أجيال تحولت هذه العائلة من رجل صالح يدخل الهيكل للعبادة إلى ابنه الذي كان رجلا صالحا لم يدخل أبدا إلى الهيكل، إلى حفيد قدم أطفاله كذبيحة بشرية وأغلق أبواب الهيكل بالمسامير. لماذا؟ كيف بدأ هذا الانحدار في هذه العائلة؟ بدأ الأمر مع عزية الذي قال: الحقيقة لا تهم، سأعبد الله كما أريد أن أعبده. وهذا انتقل إلى يثام الذي قال: إن الحقيقة لا تهم، أعلم أن من المفترض أن أدخل الهيكل للعبادة لكني لن أدخل. ثم إلى ابنه حيث ضاعت الحقيقة تماما في تلك العائلة. كما ترى، الوصية الأولى تتعلق بمن نعبد، قال: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. الوصية الثانية تتعلق بطريقة عبادتنا. الآن أيها الإخوة، عندما أفكر في جميع الوصايا العشر ربما أشعر بالأمان مع الوصية الثانية، ربما نفكر قد أخالف بعض هذه الوصايا، لكن على الأقل ليس لدي صورة منحوتة وليس لدي صنم أعبده وأنحني أمامه، لذا نشعر بالأمان مع هذه الوصية. لكن الصورة التي لديك عن الله إذا كان إلها قد تصورته وابتكرته في عقلك بطريقة ما، إله يتعارض مع إله الكتاب المقدس وأنت تسميه الله، هو في الواقع صنم. دائما ننهي خدمتنا بدعوة: أدعو الناس ليسلموا حياتهم للمسيح، وأدعوكم اليوم لتسلموا حياتكم للمسيح. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للصلاة معك، لذا إذا أردت المساعدة في ذلك فاتصل بالرقم الموجود على الشاشة الآن. نحب أن تنضموا إلينا في نفس الوقت الأسبوع القادم، والرب يبارككم جميعا.
1: كان ذلك الجزء الثاني من رسالتنا حول الوصية الثانية، وتكلمنا عن الوصية الثانية في الجزء الأول. سنتكلم ثانية عن الأصنام، وأعتقد أننا كثيراً ما نفكر أن الأصنام هي صور منحوتة، لكن ليس كذلك.
0: أي شيء نضعه أمام الله قد يكون المال أو مركزنا أو ممتلكاتنا، أو عندما يكون لدينا صورة خاطئة عن الله نعتقد أننا نخدم الله، لكننا نخدم إلهاً غير موجود. الناس يفعلون ذلك طوال الوقت، يقولون: لا أعتقد أن الله يفعل هذا، أو أعتقد أن الله سيكون هكذا. حسناً، نحن نعرف كيف هو الله. الكتاب المقدس يخبرنا عن الله. يسوع هو صورة الله غير المنظور، كان الله على الأرض. لذلك إذا أردنا أن نعرف كيف هو الله ننظر إلى حياة يسوع الذي هو صورة الله تماماً. لذلك لا نحتاج إلى اختلاق الأمر، وحتى لا نستطيع أن نخترع ذلك. وعندما يكون لدينا صورة خاطئة عن الله في أذهاننا أو قلوبنا فهذا يعتبر صنم. هناك الكثير من الصور الخاطئة. بعض الناس يرون الله كشرطي يلاحقك وسيرميك في السجن، أو يرونه سانتا كلوز فقط يوزع الهدايا،

0: الفانوس السحري أو كجد رحيم ومتساهل يقول لا بأس لا بأس، الأولاد يبقون أولاداً وأشياء من هذا القبيل. لكن الحقيقة أننا نعرف كيف هو الله. الله هو الخالق، هو كلي السيادة، هو كلي المعرفة، لكنه المخلص، وهو يحبنا محبة غير مشروطة ومستعد أن يغفر لنا. لكن الغفران له ثمن، كلف يسوع حياته لأن محبته حقيقية،
1: وهذا يجعلنا نعبده. أعني أعتقد أنه عندما تصبح أولوياتنا غير متوازنة ونبدأ في وضع الأصنام، فإننا نعبد الأشياء الخطأ ونستثمر وقتنا في الأشياء الخاطئة، وكما قلت ليست أشياء سيئة دائما.
0: صحيح، الخير يمكن أن يصبح عدوا للأفضل.
1: نعم، أعني ماذا نحمل في أيدينا، أليس كذلك؟ من الجيد أن نكون متصلين ببعضنا البعض، لكن الحقيقة هي هل يصبح هذا صنم أم يصبح أولوية عند قضاء الوقت مع الله؟
0: العلاقات الفعلية بدلاً من العلاقات الافتراضية أو حتى العلاقات الصحيحة.
1: تماماً، بالتأكيد. قسيس راجر، شكراً جزيلاً، كل ما قلته كان مقنعاً جداً بالنسبة لي. إذا كنت تشاهدنا، وكلمة مقنع هي كلمة مهمة، تعني أدركت بالتأكيد أنني بحاجة لتصحيح نفسي. والحقيقة هي إذا قيمنا أنفسنا سنجد مجالات في حياتنا تظهر أن الله وعبادة الله ليست أولاً في حياتنا، ونحن لا ينبغي أن نعبد أي شيء آخر، وهذا ما تقوله الوصية: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون لفتح الكتاب المقدس والإجابة على أسئلتكم، أو بإمكانكم أن تصرخوا إلى الله وتعترفوا بخطاياكم وتسليم حياتكم للمسيح، وهنا تبدأ العلاقة الشخصية مع الله. فقط اتصلوا بنا. قسيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة الرائعة، وأنا أتطلع لمواصلة هذه السلسلة عن الوصايا العشرة. انضموا إلينا الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

واحد مرة قال: لما شمس محبة الله تلتقي مع مطرة دموعك وأحزانك، هناك بس رح تظهر قوس قزح وعود الله. في آية بتقول: إنه من أحسنات الرب أننا لم نفنى لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. تأكد في وقت أحزانك، هناك بس الوقت اللي رح يتحقق فيه كل وعد وعد وياك الله في كتابه المقدس. لا تخف، لا تحزن، أنا معك. آمن إن وعود الله ثابتة إليك في وقت الضيق.

الجنس هو من أكثر المواضيع الشائكة اللي منتجنب إنه نحكي عنها، لكن أنا كيف بدي أعرف عنه؟ كيف بدي أعرف صورة صحيحة عن الجنس؟ هل بتصدق إنه الله أوجد الجنس عشان يكون طاهر، عشان يكون مقدس؟ لكن أنا من وين لازم أعرف عنه؟ كتير أهلينا والناس اللي حوالينا بتجنبوا يحكوا عنه، لكن في كتاب اسمه الجنس ليس هو المشكلة إنما هو الشهوة، بفرق بين الجنس الطاهر وبين الشهوة اللي هي خطية. هل لازم أنا دائما أحس بالذنب؟ هل لازم أنا دائما أتجنب الموضوع وأهرب منه؟ كيف لازم أفكر؟ كيف لازم أعرف عنه؟ بالنسبة لي إذا بقرأ أنا بلاقي استنارة عن أي موضوع، بما أنه هذا الموضوع ما بنحكى عنه عادة، فبشجعكم كل واحد فيكم يقرأ عن الموضوع. بهذا الكتاب بيحكي الفرق عن الجنس والشهوة، كاتبه اسمه جوشوا هاريس بيفرق بين الخطية والإشي اللي أراده الله في حياتنا في الزواج. إذا أنت محتار عن الموضوع، إذا أنت مش فاهم عن الموضوع، اقرأ هذا الكتاب. ومش هذا الكتاب بس للرجال، لكن كمان للنساء، لأنه الشهوة والجنس هو موضوع بخص التنين، مش جزء واحد من المجتمع. فإذا أنت حاب تتعلم فكرة الله عن الجنس، اقرأ هذا الكتاب، لأنه كتير رح يساعدك ورح يسهل عليك تمشي طريقك مع ربنا.

التاريخ كله بيتحرك ناحية هدف واحد عظيم، وهو عبادة الله وابن يسوع المسيح، عبادة قوية بين كل شعوب الأرض. الإرساليات موجودة لأن العبادة غير موجودة، العبادة هي المطلقة مش الإرساليات، لأن الله هو المطلق مش البشر. لما ينتهي هذا العصر ويبتدي الملايين من المفديين يحنوا جباههم أمام عرش الله، مش هتكون هناك إرساليات، مش هيبقى فيه إرساليات. الإرساليات دي ضرورة مؤقتة، لكن العبادة تظل إلى الأبد.

0: ومعنا هلأ أساف بوربا من البرازيل. بدنا نسأل أساف هالسؤال، شو خدمته في البرازيل؟ أساف ويلكم، and we would like to ask you, what is your ministry in Brazil?
1: My ministry is awesome. has been for
0: بيقول بين 32 سنة هو في البرازيل خدمته في العبادة والتسبيح، وآخر 12 سنة عم يطلع برا البرازيل لبلدان أخرى. Can you say more about that?
1: Yes, sure. I have been here in the Middle East for 11 years, going to many countries, and
0: وأنا صار لي بيقول هو صار له 11 سنة عم يرجع كل سنة بيرجع على الشرق الأوسط لهون، وبيعملوا مؤتمرات للتسبيح وبيعملوا خدمات وبيعملوا أشياء كثيرة حلوة في الخدمة. أساف، بدنا نسألك يا أساف، شو الفرق بين الترنيمة التقليدية القديمة اللي ترنم في كنائسنا والترانيم الجديدة اللي طالعة؟ What's the difference

0: أساف، على مر العصور التسبيح والعبادة ظلت مثل ما هي بالبرازيل، ولا مرت فترة تغيرت فيها الترنيمة؟ أساف، when did the changes happen in the song, in the worship music song in Brazil?
1: I believe that right in the beginning of my ministry, we had some conferences like this where people came from
0: بيقول من بداية الثمانينات صاروا يبلشوا يعملوا مؤتمرات وصار الناس تيجي من أمريكا، مثل مايك هيرن، شخص معروف في أمريكا، كان يجي ويقودوا مؤتمرات عبادة وتسبيح، وصاروا يشوفوا الترنيمة مش بس فقط هي عبارة عن أغنية، لكن صاروا يقدموها في طريقة جديدة، طريقة من القلب. What is your role in your country, in Brazil? شو دورك أنت يا أساف في العبادة والتسبيح في بلدك؟ أنا واحد من أقدم قواد العبادة والتسبيح في بلدنا في البرازيل، صار لي حوالي 30 سنة عم قود العبادة والتسبيح، وكمان أنا بكتب وبلحن ترانيم أكثر من حوالي 700 ترنيمة أنا كتبتها ولحنتها.
1: I'm a music producer and teacher in our nation.
0: وأنا كمان بنتج موسيقى وبعلم الموسيقى في بلادنا. أساف، شو حلمك للمستقبل؟ What is your dreams?
1: My dream is to see these worshipers to plant the seed of Jesus through all the nations. The worshipers will be the people whose heart belong all to the Lord that will go through all to everywhere planting the good seed of Jesus Christ, the sowers.
0: وهدفي اني اشوف هالناس اللي عم بتسبح وتعبد الله ترمي بذار، يبذروا بذار حتى ينتشر تسبيح الله في كل الامم. Thank you أساف. شكرا أساف.
1: My joy.

0: وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة المرأة الفاضلة بتستدعي الرجل حسب قلب الله، وهيكلمنا على كلمات هتكون ليها مصادر أمان في حياتنا كثيرة أو في الفترة الجاية، بالرغم من أن الفترة الجاية يمكن فيها هزات اقتصادية كثيرة، هزات نفسية كتيرة، حروب ممكن تكون كتيرة، لكن الرب عايز يعرفنا اللي جاي علشان نكون مستخدمين بطريقة مختلفة عشان نحقق دعوته لبلدنا، دعوته لمصر، بلد الملجأ، البلد اللي مليانة بروفيجن لأولاد ربنا. النهاردة ربنا قال مبارك شعبي مصر، ودي بركة من البركات اللي احنا متمتعين بيها في أرض مصر. معانا النهاردة حسام نبيل، الرجل حسب قلب الله اللي بياخد إعلانات سماوية للوقت الجاي وحلول سماوية. أهلا بيك.
7: أهلا يا فت.
6: أهلا بيك يا حسام. أنا يعني أنا كل مرة بنتكلم فيها مع بعض بحس إن ربنا بياخدنا العمق أكتر.
7: ده جمال الروح القدس مع الجسد.
6: ايه ده؟
7: ايوه.
6: ايه اللي بيحصل ده؟ بلدنا جميلة قوي يا حسام.
7: جدا جدا.
6: ودعوة ربنا على مصر جميلة قوي.
7: يعني ما شفتش بلد من اول التكوين لغاية الرؤية مكتوبة في الكتاب المقدس زي مصر بصراحة.
6: دي حقيقة.
7: ايوه.
6: دي حقيقة. احنا بنسمع عن حروب وحرب ايران دلوقتي، والدنيا اللي ما فيهاش استقرار وجنود في كل حتة وفي البحر وفي الجو واستعدادات غير عادية، وده هيدخل العالم في موجة اقتصادية صعبة جدا
7: لا شك.
6: لكن احنا عندنا يوسف اللي كان في أرض مصر اللي ربنا بيديله strategic planning، نعمل ايه في الفترة اللي جاية؟
7: ده حقيقي. وأنا شخصيا من الناس اللي أؤمن أنه أرض مصر بيها دعوة خاصة عبر العصور المختلفة. يعني فعلا احنا كلنا بنشوف القصة في سفر التكوين بتاعت يوسف، وإزاي ربنا على إيد يوسف عدى العالم كله بمجاعة، لكن كانت مصر أرض للملجأ والإنقاذ. وبعتقد أنه الدعوة دي موجودة على مصر دايما عبر العصور. عندي إيمان وثقة ويقين أنه مصر هتفضل ملجأ، ودي مش شعارات عنترية أو يعني حاجة بنمني بيها نفسنا وخلاص، لكن أنا عارف أن البلد دي مصدر للخير دايما. أي نعم أحيانا تنهب تسلب، لكن مازال ربنا بيقيم فيها أتقياء ياخدوا اللي على قلبه ويبدأوا يفعلوه، مش بس إنقاذا لمصر لكن للمنطقة كلها، ومنها

0: تخرج بركة، لدرجة ان لوط يعني لما كان شايف ارض مصر بيقول كجنة الله كأرض مصر. فهي جنة الله فعلا،
1: بلد محبوبة، بلد الله راضي عنها وباركها وبارك شعبها.
0: ده حقيقي، ويوصفهم شعبي،
1: شعبي
0: أقل ما يقال شعبي، ما قالش على أي أمة أو نيشان تاني شعبي غير مصر.
1: مش عارفة أقول لك إيه على اللي جاي، وناس خايفة وناس مرتبطة بربنا قوي واثقة فيه، لكن ربنا النهاردة عايز يعلن إعلانات وحاجات نعملها علشان لما يجي الوقت الصعب نكون احنا جاهزين.
0: كويس.
1: زي ما حصل في ايام يوسف، بنى المخازن بتاعت الامر.
0: صحيح.
1: عمل حاجة ربنا ادهاله. ايه اللي ربنا بيقوله لنا النهاردة؟
0: يعني خليني ارجع زي ما انت قلتي ايفات لقصة يوسف. يعني ده كان راجل عبقري جدا في التخطيط المالي. اولا نقسم الموازنة بتاعت الدولة لثلاث تلات، 40% للاستهلاك، 40% لإعادة الاستثمار، 20% للملك. ده كان لازم يعطى للملك مبلغ، وكان حاططها 20%. وأنا بدعو كل الناس اللي بتشوفنا إنها تنتقل من ثقافة الاستهلاكية للاستثمار. ودي بالك الثقافة دي ثقافة اتزرعت في العالم لسنين طويلة، وتزعمتها بعض الدول في الماركتس بتاعتها وفي الماركتينج والإعلانات، إنه
1: اشتري
0: ومن كتر ما الأوفرز أو العروض بتنزل إحنا بنشتري أحيانا حاجات
1: مش عايزينها.
0: أنا شخصيا لقيت في البيت عندي حاجة كنت شاريها وثمان شهور أنا ما لمستهاش. وفي قاعدة بتقولك لو في حاجة أنت في البيت عندك ست شهور ما لمستهاش أفهم إنك مش محتاجها، هي قاعدة في البيت بتشغل، أو حد تاني محتاجها، محتاج إنك تباركي الشخص ده بيها. فبادئ ذي بدء. لو أنا عايز أزرع في ولاد ربنا حاجة، أنا نفسي أعلم ولاد ربنا الاستثمار. وهنا أنا عايز أفرق ما بين ثلاث ألفاظ: الاكتناز، الادخار، الاستثمار. الكتاب المقدس مش بيشجعنا على الاكتناز خالص. ما هو الاكتناز؟ يعني كلنا
1: أخزن.
0: ليه بخزن؟ عشان خايف. طب ولما تخزن خوفك ده هيتحل ازاي؟ لان زي ما الكتاب المقدس بيقول، قول للاثرياء الاغنياء ان هم فاكرين ان معيشتهم من اللي خزنوه. فانا حولت ثقتي من ربنا لثقتي في اللي انا خزنته، وده اللفظ اللي هحجز فيه كلمه اكتناز. فالكتاب المقدس بيوصي بيقول للاغنياء ما تحطوش يقينيه حياتكم على اللي انتوا بتكتنزوه، لان مش هو ده اللي هينقذك. ومثال احنا شفنا في دول كتير قوي، شفنا انه النهاردة، زمان كان الدولار بخمسة جنيه، بقى ستة جنيه، بقى 15 جنيه، بقى 30، بقى 50، وبيلعب في 47. ده معناه لو انا كان معايا 10,000 جنيه، 10,000 جنيه دول قيمتهم قالوا بقوا 5,000 جنيه، بقوا 3,000 جنيه، بقوا ما يوازي 2,000 جنيه. فقيمة اللي انا شايل فيها الفلوس وحاطت رجائي في ان معيشتي ده هينقذني، ده بيروح. والمسيح في متى 6 قال كده، قال انه في ثلاث حاجات، واحدة فيهم بيأكلهم السوس والصدق واللصوص يسرقوها. لان زمان الوسائل الاكتناس كانت في الغلة، فده هيأكلها السوس، الصدق في العملات المعدنية كانت بتتصك من مادة ممكن تصدق، والمعادن الثمينة زي الذهب والفضة ده ممكن يسرقها اللصوص.
1: واو واو.
0: فدول الثلاث حاجات اللي المسيح قدمه في متى 6 وقال لهم بل اكنزوا لكم كنزا في السماء لا يفنى. ايه بقى الكنز اللي في السماء اللي لا يفنى ده؟ هو التشكيل اللي بيحصل في الشخصية بتاعتي، النضوج اللي بيحصل في الشخصية بتاعتي، كل بر انا بصنعه لمجد الله في الارض. واحدة من البر ده هو الادخار للاستثمار. فانت هتلاقي اتنين بيشيلوا فلوس، واحد بيشيل فلوس زي ما شرحنا قبل كده، لكن واحد بيشيل فلوس عشان الفلوس دي هيحطها في شغل يدورها وتجيب فلوس تاني. واقع الامر انا مش بتكلم عن الفلوس ككرنسي كعملة، لكن انا بتكلم عن الموارد عموما. احنا اعتدنا النهاردة

0: نقيم الموارد بالفلوس. يعني لما احب اجمع مجهود 5 بني آدمين زائد 2 كمبيوتر هنزلهم على أرضية الكرنسي أو العملة. فأنا إيه الموارد اللي في إيدي اللي أنا هفكر بطريقة إلهية driven من السماء، وده إزاي أنا ببقى هيكل بيحصل فيه تقابل المجال الروحي اللي ربنا عايز يعمله في المجال المادي المنظور الأرضي. وده اليوسف، التكنيك اللي يوسف فكر بيه. احنا قدامنا موارد، ايه الموارد يوسف اللي عندك؟ قمح. هتعمل ايه بالقمح ده؟ هحط له نظام 40% expenses تكاليف لسد احتياجات الشعب، 40% هخزنها. القمح ساعتها يتخزن، بس النهارده احنا عندنا موارد يعاد تدويرها تاني، يعاد الاستثمار فيها، هحطها وده يجيب ده. بنشوف الكلام ده فين؟ في المثل المشهور بتاع المسيح لما قال كده انه سيد جاب العبيد بتوعه اداهم وزنات، ادى 1، 1، 2، و5، و10. وانا بيلفت انتباهي في المثل ده انه الرب يسوع ما بيفرقش معاه العدد اللي انا عملته. فاللي خد 2 جاب 2، اللي خد 5 جاب 5. ممكن واحد يقف قدام كده يقول اشمعنى اللي خد 5 وانا بس خدت 2؟ لكن ده يمتدح وده يمتدح. ليه يمتدح؟
1: لانه اشتغل بيهم وعمل بيهم
0: ونسبة العائد 100%. فاللي خد 2 جاب 2 نسبة العائد 100%، اللي خد 5 جاب 5 نسبة العائد 100%، اللي جاب 10 كذلك نفس الأمر. مشكلة كانت في اللي خد 1. اللي خد 1 ده عمل الكارثة اللي بنتكلم عليها، اكتنزها، طمرها في الأرض، وادعى ادعاء خاطئ عن السيد. قال له أنا عرفت أنك مولى قاسي، بتاخد من حيث لم تضع وعايز تحصد من حيث لم تزرع، فأنا خفت. بصي الكلمة دي، أنا خفت. أول ما الخوف بيخش قلوبنا بنتشل، فحتى الوزنات والموارد اللي في إيدينا ما بنعرفش ندورها وبنعرفش نستثمرها، بنقوم دفنينها في الأرض. حد يقول لي طب لا ما أصدق خد وزنة واحدة، ما بيفرقش، بدليل إن في حد خد 2 وحد خد 5 وخد 10، وكل دلهم تدحوا لأنهم أعادوا تدوير الوزنات اللي في إيديهم. ده فكر الاستثمار وده فكر الادخار. يعني ايه بقى الادخار هنا في الحتة دي؟ يعني ان انا برغي كتير، لو عايزة تقطعيني في اي وقت قطعيني وانا هوقف كلام. يعني
1: No please continue.
0: يعني الادخار هنا وازاي نفرقه عن الاكتناز، انت بتقتطع الفلوس دي من اللي معاك عشان ايه؟ عشان قلبك خايف من المستقبل، فالقرش الابيض هينفعنا في اليوم الاسود. انت كده بتكتنز، وانا بقولك والمسيح بيقولك إن اللي هتكتنز ده عرضة للصوص وللسوس وللصدق.
1: طب أعمل إيه؟
0: أنت بتدخر عشان اللي بتدخره ده هترجع تحطه في شغل بعد كده. مثال عمل. النهاردة أنا بقبض 10 مثلا، 10 جنيه. مش لازم نحط نسب يوسف، لكن في الآخر أنا احتياجي 4 مثلا، 5. وأنا هشيل جزء منه للحاجات اللي ربنا عايز يتحرك بيها من خلال الأمانة دي في شريعة موسى، على الأقل العشر، ممكن يبقى أكتر من العشر، لكن في جزء أنا هشيله عشان هحطه في حاجة بعد كده. أضعف حاجة ممكن يتحط فيها الجزء اللي بيتشال ده هو في البنك ويجيب عائد، لأن ده أضعف عائد يعني. لكن النهاردة بقى في حاجات كتير ممكن نحط فيها الجزء المدخر ده، ممكن يتحط في ذهب. والذهب كمان مش استثمار بالمناسبة، يعني لو في ناس بتفتكر ان الذهب استثمار، الذهب مش استثمار. الذهب بيحافظ على القيمة الشرائية للفلوس. يعني ليه؟ بسبب القيمة الشرائية دي بتبوظ بسبب حاجة اسمها الانفليشن او التضخم، او زي بلد زي حالتنا بتقيم كل حاجة بالدولار، الديفالويشن او تقدير العملة والتعويم واللي حصل. فقيمة الفلوس عشان تفضل بس على قيمتها ممكن تتحول لذهب، لكن ربنا عايزنا ناخد الكلام ده ونشغله فيجيب عائد. بشغله يعني ممكن احطه في ستوكات في البورصة. وهنا انا بحذر برضو من نقطة، لان البورصة احيانا بيؤخذ عنها سمعة سيئة. البورصة سمعة سيئة في المضاربة. يعني ايه المضاربة؟ يعني انا كان معايا 100 جنيه حطيتهم في سهم قليل، ولما السهم عالي رحت بايعه 150 جنيه فرحت. المكسب السريع 150 جنيه، طب ما تيجي نحطهم في سهم تاني، هوب نزلوا 70 جنيه

0: ناس بقى بتجيلها سكتات قلبيه وناس بتمرض وناس بتتشل بسبب المضاربه. فدخول البورصه في المضاربه ده حاجه غلط. لكن ان انا احطه في سهم، السهم ده بيكبر، فانا بعمل حاجتين. اولا بالمبلغ ده انا ببارك ناس، لاني بفتح بيوت وبشغل ناس، ولان الفلوس دي اتحطت في شغل فالفلوس هتجيب موارد، الموارد هتجيب موارد. هو ده فكر الاستثمار اللي ربنا حتى اتكلم عليه في المثل اللي كنا بنقوله، اتخدت وزنتين شغلتهم.
1: طب انت بتتكلم هنا على مبالغ كبيره، طب واللي بيعمل يدوب ومقضي المرتب بتاعه يدوب مش مقضي وبيستلف عشان يكمل الشهر،
0: كويس
1: يعمل ايه؟
0: هرد عليكي في نقطتين. في النقطه دي نقطه منهم احنا قلناها من شويه، انه اللي خد وزنتين كان ممكن يقول انا عشان ادورهم انا كنت محتاج اخد 10 زي اللي خد 10. لا خالص، انت معاك وزنتين هتتاجر بيهم. الحاجة التانية، مرة كنت في اجتماع من الاجتماعات بقدم التعليم ده، وبعدين سألت الولاد قلت لهم لو كل واحد فيكم حصل وان جه في ايده 2 مليون دولار هتعملوا بيهم ايه؟ طبعا احلام الثراء الفاحش طفحت انا اسف في اللفظ يعني، فهلا ده انا هشتري عربيه واشتري فيلا واروح اصيف فين واسافر فين، وبعدين في الاخر قلت لهم والفلوس تتبعزق وترجعوا تاني معكوش فلوس. وهي دي ثقافه الاستهلاكيه.
1: معظم الناس اللي بتكسب اللوتري وزين 5 years بيرجعوا مفلسين.
0: ليه؟
1: عشان استهلكوا،
0: عشان المايند سيت.
1: يس،
0: عقليه الاستهلاكيه، العقليه اللي انا هنا هدخل بقى في حته روحيه شويه، اللي رئيس هذا العالم عاوز يحطها في الناس عشان يفضلوا دايما
1: فقراء
0: تحت عبودية. مش بس فقراء، تحت عبودية. في في في مبدأ كتابي كبير قوي ممكن نتكلم عنه بعد كده اسمه الحرية المالية. وإبليس مش عايز ولاد ربنا يبقوا في حرية مالية. وأنا هنا أنا بكرر، أنا مش بتكلم على إنجيل الرخاء ولا بتكلم ان ربنا عايزك تبقى غني وما بتمرضش ونو
1: no.
0: الحريه الماليه ان انا ما بقاش تحت عبوديه ممن، اله المال.
1: بالظبط،
0: ما بقاش ممسوك من رقبتي ومستعبد لهذا الاله القاسي. بالمناسبه في نفس متى 6 المسيح بيفرق ما بين العمله، في اليوناني اسمها هوبر خونتا، فالعمله او الممتلكات دي اسمها هوبر خونتا. لكن لما يجي الايه بيقول لا يقدر احد ان يخدم سيدين اما الله او المال، هنا ما بيقولش على المال هوبر خونتا، بيقول مامون. مامون ده اسم رئاسة ساقطة، كائن حي مرتب تحت إبليس لإدارة الجشع باستخدام نقود.
1: واو واو. وده يعني لما احنا بنتكلم على روح الفقر، ما قصدش الفقر اللي هو ما معكش ما معكش ما معكش، لكن الفقر ده مايند سيت.
0: وبالظبط، وده اللي بولس قاله. يعني الآية المشهورة اللي بنستخدمها احيانا في وعظات، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إيه المناسبة اللي اتقالت فيها؟ بيقول أنا اتدربت، اتعلمت إن أنا أستفضل وأن أجوع، أعيش باللي معايا، أعيش بأقل من اللي معايا. وبعد ده تمرين، بص بولس بيستخدم اتعلمت، اتمرنت، اتدربت. فده تغيير المايند سيت، ده تدريب بولس بيتكلم عليه. فحقيقة الفقر والغنى يا إيفيت هي في الذهن مش في الموارد. وأرجع بقى للسؤال اللي أنت سألتيه، لو انا بقبض 10 جنيه او لو انا بقبض 100,000 جنيه، مش فارق، العقليه هي العقليه. فانا بال10 جنيه ممكن يبقى معايا 4-5 جنيه بدبق اكلي عليهم، و4 جنيه تانيين او 3 جنيه هدورهم هشتري بيهم اساتك وفلايات وشربات وابيعهم في المترو. اللي عايز يتاجر هيتاجر، واللي عايز يدور فلوس هيدور فلوس، هشتري بيهم مصاصات وابيعهم جنب مدرسه، هديهم لحد يشغلهم ويجيب لي العائد. ولو معايا 30,000 جنيه هعمل فيهم كده، ولو معايا 2 مليون دولار وما عنديش عقلية الاستثمار هيروحوا مني وهرجع تاني مفلس.
1: بالظبط.
0: وانا هنا مش بتكلم عشان يبقى بس معانا فلوس، نو، لانه خدي بالك الموارد اللي ربنا حطها في ايدينا هي بركتنا وبركة اخرين. بالزبط. فانا مؤتمن على الموارد دي ان انا ادورها لصالح المملكة. دي كلمة عايز أقف عندها.
1: وللأسف وقت البرنامج خلص، بس هنعمل حلقة تانية ونكمل فيها الكلام، لأن الكلام ده خطير جدا وللزمن ده.
0: مين؟
1: أمين. هنرجع مرة تانية في حلقة الأسبوع الجاي، وأنا فعلا بشجعكم تقولوا لكل أصحابكم وقرايبكم والناس اللي تهمكم اسمعوا الحلقات دي وشيروها، أرجوكم شيروا الحلقات دي لإنقاذ شعب، لإنقاذكم من الأيام اللي جاية. أحبائي دايما قولوا أنا علي الاختيار وهو علي التغيير. هو علي التغيير لما احنا بنختار صح. إيه رأيكم؟ نتقابل الحلقة الجاية وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: مساء الخير اخواتي المشاهدين، برحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد وجلسة جديدة مع كلمة الله الغنية من برنامج من جوه لبره. اللي بصلي من قلبي ان يكون سبب بركة لحياتك، بصلي من قلبي ان يكون سبب تغيير لحياتك، بصلي من قلبي انك تاخد كل اسبوع قرار جديد، انك تعيش مع رب اكتر، انك تقترب منه اكتر، انك تلتصق وتثق بيه اكتر، انك تمتلئ من نور الهي، ان يكون عندك بصيرة إلهية يمنحها الرب ليك. بصلي كمان النهاردة إنك تتجاوب مع كل فكرة، مع كل آية، مع كل سؤال، ولو عندك استفسار، عندك طلبة صلاة، عندك تحدي تحب تشاركنا بيه، أرجوك ابعت لنا وهتلاقينا بنرد عليك ونتجاوب معاك وهنصلي معاك وهنتابع كمان سؤالك دوت على مدار الأسبوع. عايز أشجعك على جروب من جوه لبره اللي باسم البرنامج، في تدريبات روحية، في تأملات، في أفكار بتنزل على مدار الأسبوع. شجعك تنضم وتشجع كمان أصدقائك وقرايبك أن يكونوا بينضموا معانا على الجروب من جوه البرة. عايز كمان أشجعك خلال الرحلة الطويلة اللي ماشينا مع بعض، اللي فيها مشابهين صورة ابنه، اللي فيها بنقرب منه أكتر، اللي فيها بنقول له تعالى غيرنا ونقينا. عايز أشجعك أنه برغم الرحلة معناها طويلة، برغم التعب، برغم كمان الإحباط أوقات، برغم الفشل أوقات، رب يديك قوة وعزيمة ويديك كمان إصرار أنه هكمل معاك، أنه هستمر معاك. مين يقول معايا أمين؟ هكمل معاك، هستمر معاك، حتى لو التحديات زادت أنا مازلت مكمل أن أكون مشابه صورة ابنه. النهاردة فرحان جدا وسعيد جدا أن وجود شخص غالي جدا على قلبي وغالي جدا على قلوبنا كلنا ككنيسة، هو الشيخ عادل نصحي، شيخ بالكنيسة الإنجيلية بشبرا النزهة. أهلا بك يا شيخ عادل.
1: أهلا،
0: فرحان جدا جدا وجودك معنا.
1: أنا كمان فرحان.
0: إحنا اخترنا النهاردة موضوع جميل قوي مع بعض، نحكي مع بعض ومع أخواتنا المشاهدين، تلميذ والقلب. يمكن كلمة تلميذ حكيناها كتير هنا في البرنامج، وحكينا عن التلمذة وعن مشابه صورة ابنه وإزاي كنت تلميذ وكنت تلميذ فين، حكينا على الجزء الجميل دوت. بس أنا عايز أقف عند القلب. إيه القلب؟ مفهوم القلب بالنسبة لحضرتك وبالنسبة للكتاب؟
1: يعني أولا شكرا علشان الدعوة، أنا متشرف أكون مع حضرتك ومع المشاهدين. أعتقد دي مش أول مرة، يمكن دي ثالث مرة في البرنامج.
0: أكيد مش آخر مرة.
1: لا أمين. لفت انتباهي بس أنه اللوجو بتاع البرنامج هو قلب.
0: نعم.
1: ومكتوب عليه من جوه البر. أعتقد موضوع القلب من الموضوع المهمة قوي قوي قوي، والموضوع ده أنا مشغول بيه بقالي فترة كبيرة قوي. لو عايز أقول تعريف سريع للقلب في الكتاب المقدس، أنا بس عايز ألفت انتباه المشاهدين أنه القلب كلمة محورية جدا في كلمة ربنا. يعني أنا مرة أعمل سيرش على كلمة القلب في الكتاب المقدس، لقيتها تتخطى 750 آية. ده رقم كبير قوي. يعني أنا لو افترضت أن كل أصحاح في الكتاب المقدس في آية بتتكلم عن القلب، ده معناها أن احنا عدينا نص أصحاحات الكتاب المقدس بنتكلم عن القلب. وفي مبدأ في دراسة الكتاب المقدس أنه أي كلمة متكررة الروح القدس عايز يلفت انتباهنا ليها، يعلي قيمة الكلمة دي. فالقلب موضوع كبير محوري أساسي في فكر الله وفي حياتنا. القلب تعريفه ببساطة، أوقات في الكتاب المقدس القلب بيتكلم عن الفكر، أوقات بيتكلم عن المشاعر، عن المعتقدات، الحاجات الخفية. لكن أقدر أحط تعريف بسيط قوي للقلب، أقول القلب هو الكيان الداخلي،
0: الكيان
1: الإنسان الداخلي، كل حاجة جوه، كل حاجة مختفية. بالمناسبة طبعا معظم الآيات بتتكلم عن القلب موجودة في العهد القديم. الكلمة العبري لكلمة القلب لذيذة قوي، اسمها لباب، ودي قريبة قوي من العربي، بالذات لما نجيب العيش، عارف العيش الفينو كده، وتطلع اللبابة، هي قريبة قوي من نفس الكلمة. فالقلب أو اللب أو الحاجة الداخلية، المحتوى الداخلي بتاع الكيان الإنساني، هو ده المقصود بالقلب.
0: اللب الداخلي اللي بيتحكم اللب الداخلي في كل شيء، كأنه بالزبط. هو النظام اللي بيقود أفكاري، اللي بيقود نظراتي، اللي بيقود سلوكي، اللي بيقود خدمتي. فالقلب هو اللي منه كل حاجة، زي ما الكتاب يقول منه مخارج الحياة. بس عايز أخش جزء تاني عن القلب. ليه مهم نحكي عن القلب؟ لو أنا عرفت أنه هو القلب منه مخارج الحياة، القلب اللي بيقود فكري وسلوكي، طب ليه أحكي عن القلب؟ ليه ما حكيناش عن جزء تاني جوه كيان الإنسان ممكن يكون برضو مهم؟ ليه ما حكيناش

0: مش عنه للقلب.
1: يعني اسمح لي أبدأ بجزء من الكتاب، قصة معروفة قوي في سفر صموئيل الأول أصحاح 16. عايز بس أدي خلفية سفر صموئيل الأول قبل ما نقرأ الجزء ده. أول ملك على شعب الله في القديم كان اسمه شاول. وربنا ما عندوش مشكلة أنه الشعب يكون ليه ملك. بنكتشف ده مثلا من أسفار الشريعة. يعني في سفر التثنية الله أعطى لموسى شريعة الملك، كيف يكون الملك، كيف يسلك الملك. واحدة من الحاجات أن الملك لازم ينسخ الشريعة، شريعة الله اللي هي أسفار موسى، ويلتزم بها. ال- ال- ال- الشعب لما جه يختار ملك ما اختارش ملك بالمقاييس الإلهية، وربنا سابهم يختاروا الملك بحسب ما هم
0: شايفين.
1: تكتشف هم اختاروا شاول على أي أساس؟ أساس أنه طويل. طويل، والطول ما فيهوش حاجه، يعني طول طول هيبه. والقصيرين مش وحشين، القصيرين جمال، بس هم الشعب اختار الملك الطويل. ليه بقى؟ علشان ببساطه الطويل ده هيخرج قدامنا وهيدي هيبه. وبالمناسبه في نفس السفر صمويل الاول لما جوليات واجه داود، ومواصفات جوليات كانت فيها هيبه،
0: صح؟
1: يعني ست أزرع وشبر، طويل وقوي ومعاه أسلحة. فالمهم أول ملك كان شاول، لكن بنقرأ في بداية الأصحاح ده حاجة صعبة قوي، إن ربنا رفض شاول. وكلمة رفض شاول مش معناها رفضه من الأبدية أو رفضه من الرحمة، لكن كلمة رفض شاول معناها لم يعد شاول مؤهل للقيام بالمهمة دي، إنه يقود شعب الله. وأرشد الله صموئيل النبي إنه يتحرك لبيت واحد اسمه يسى علشان هيختار ملك جديد. بس الطريقة اللي ربنا أرشد بها صموئيل، هو ما ادالوش الصورة كاملة، ما ادالوش تفاصيل، هو قال له روح بيت يسى وأعلمك ماذا تفعل. عشان كده أنا عايز أقرأ مع حضرتك ومع المشاهدين صموئيل الأول 16. هقرأ جزء بسيط من عدد 7. أول ما صموئيل دخل برضو بنفس الاتجاه بتاع الشعب، وده غريب جدا مع أنه صموئيل كان رجل صلاة وكان نبي لله. أول حاجة لفتت انتباه صموئيل
0: المظهر،
1: إلياب، ده البكر، ده الكبير، وربما يكون طويل ما أعرفش، بس على الأقل الكبير البكر. فأول حاجة صموئيل استعجل وخلاص، هو واخد معاه قرن الدهن، وده عبارة عن إناء فيه مجموعة من العطور والأطياب اللي بتعني أنه إحنا بنكرس الشخص ده عشان يكون ملك. لكن ربنا وقفه، وفي عدد 7، لا هو الحقيقة كان طويل وده بيأكده عدد 7، فقال الرب لصموئيل لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته. وهنا برضو ده معنى رفضته مش معناه رفضته من الرحمة، لأنه الإياب لسه ما ابتداش يعمل حاجة، بس كلمة رفضته هنا معناها لم يعد أو غير مؤهل للمهمة. وبعدين الرب بيقول لصموئيل لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فدعا يسى أبي نداب وعبره أمام صموئيل فقال وهذا أيضا لم يختره الرب، وعبر يسى شمة فقال وهذا أيضا لم يختره الرب، وعبر يسى بنيه السبعة أمام صموئيل فقال صموئيل ليسى الرب لم يختار هؤلاء، وقال صموئيل ليسى هل كملوا الغلمان؟ فقال بقي بعد الصغير، وده الصغير هو زيارة الغنم. فقال صموئيل ليسى أرسل وأتي به لأننا لا نجلس حتى يأتي إلى هنا. فأرسل وأتى به وكان أشقر مع حلاوة العينين. وفي اليوم ده المسحة جت على داود. الآية الرئيسية هي الآية رقم 7، الرب لا ينظر إلى العينين لكن الرب ينظر إلى القلب، القلب. ليه بنقول القلب؟ علشان رقم 1 القلب هو الـ الـ الـ الحقيقة الداخلية. يعني القلب هو الكيان الداخلي الحقيقي. في قصة أنا دايما بقولها وبكررها وهكررها النهاردة، لأنه القصة دي بتعني بالنسبة لي حاجات كتير قوي. في أحد بيوت المؤتمرات كان في شجرة كبيرة جدا موجودة في الفناء الرئيسي، وكانت الشجرة دي مضللة ضلة كبيرة جدا. المؤتمرات كانت في الصيف، كل الأنشطة الخارج تحت الشجرة دي، كل أنشطة الفناء تحت الشجرة دي. في يوم من الأيام كان في مؤتمر أطفال موجود في البيت ده، القصة دي حقيقية. كان في مؤتمر أطفال موجود في البيت ده، وكانوا بياخدوا الدرس بتاعهم في قاعة المحاضرة.

0: وبعد كده خارجين يلعبوا. وقبل ما يخرجوا بنص ساعه كل الناس اللي في البيت سمعوا صوت مدوي وناس بتصرخ. الناس خرجت عشان تعرف ايه اللي حصل. فجاه اكتشفوا ان الشجره المهوله دي سقطت في لحظه. سقطت. طبعا اول حاجه كل الناس قالوا نشكرك يا رب، لانه الاطفال
1: ما كانوش موجودين.
0: بس انا عايز للحظه حضرتك والمشاهدين يتخيلوا معايا، السقوط بتاع الشجره دي حصل في لحظه، كان ايه النتيجه اللي هتحصل لو الشجره دي وقعت والاطفال، انا ما اعرفش كان وقتها المؤتمر 100 120 طفل تحت الشجره دي، كانت هتبقى ماساه.
1: صح.
0: بس حاجه تانية او ملاحظه تانية، الناس لما قربت للشجره دي وبصت هو ايه اللي حصل، لقيوا الساق من جوه متاكل خالص، مخوخ مسوس. السقوط حصل في لحظه، لكن التسويس خد سنين، لكن ما حدش واخد باله الحقيقه في الداخل. عشان كده الايه اللي حضرتك ابتديت بيها في امثال 4، فوق كل تحفظ احفظ قلبك.
1: نعم.
0: كيانك الداخلي، لان منه مخارج الحياه. فليه القلب مهم؟ لانه القلب هو الحقيقه، ربنا شايف القلب، ربنا شايف القلب. حاجه ثانيه، ليه القلب مهم؟ لانه لو انا عايز تغيير حقيقي، وده اسم البرنامج من جوه البر، التغيير الحقيقي مش بره. انا ممكن اخدع الناس، انا ممكن امثل، انا ممكن او بصدق شديد احاول اغير سلوكياتي، بس كلنا عارفين بحاول شويه وارجع كانك بتزق حاجه مش هنجح، لانه التغيير الحقيقي بيبتدي جوه. احنا النهارده بنقول احنا عايزين نغير سلوكنا، ومين مش مشتاق يتغير؟ زي ما التتر تقريبا بيقول، الترنيمه الجميله بتقول كده بتاعه التتر، مين مش مشتاق يتغير؟ بس هو التغيير بيبتدي منين؟ لو التغيير ابتدى من بره اوقات كتير بيبقى خادع، لانه هو انا النهارده بسلك بسلوك معين، يعني مثلا باخد رد فعل غاضب او عنيف وانا عايز اغير ده. احيانا رد الفعل العنيف ده، او مش عايز اغفر لحد، او عايز اللي يغلط فيا رد فعل عنيف اسيء لي، يمكن انا عندي قناعه داخليه انه اي حد بيهني ده بيقلل من قيمتي، فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز استرد قيمتي. فانا بسلك سلوك معين مبني على قناعه جوه داخلي، جوه فكري، جوه قلبي. عشان كده التغيير بيبتدي من جوه. بس اقول حاجه تانية بيعلمها لنا الرب يسوع في الموعظة على الجبل، لما بيقول في متى 5:8، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. ليه القلب مهم؟ لأنه نقاوة القلب. يعني إيه يعاين الله؟ الله روح، أنا مش أقدر أشوفه بعناية، بس كلمة يعاين الله معناها في بصيرة، بأدرك الأمور الروحية، بعرف ربنا، بقرب منه. عايز أخاطب كل مشاهد بقال وقت شاعر أن في فاصل بينه وبين ربنا، أو أنه ربنا غايب عن المشهد في حياته. قد يكون أنه أنا في حاجة في قلبي مش نقية، لأن الكتاب بيقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. في أسباب كتير قوي، بس ده اللي أقدر أقوله. بس خليني أقول سبب أخير في الحتة دي وننقل على نقطة تانية. ليه القلب مهم؟ لأنه في القصة اللي احنا قريناها دي، الله قال لصموئيل وجدت في بني يسدى. كلمة وجدت دي معناها أنا لقيت. وفي آية في الكتاب بتقول أنه عينا الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم، برضو قلوبهم كاملة. إيه اللي خلى المسحة تيجي على داود ويبقى ملك؟ قلبه، قلب داود. فالناس اللي منتظرة مسحة الروح القدس، يعني ايه مسحه الروح القدس؟ المسحه هي عباره عن مجموعه من الاطياب والزيوت بتخلط خليط معين وبيسكب على راس الناس اللي كانت بتقود الشعب في الوقت ده، الملك والكاهن والنبي. في العهد الجديد كل اولاد الله لانهم مملكه كهنه مدعوين انه هذه المسحه تكون على حياتهم، والمسحه دي بتمثل الروح القدس. ايه اللي بيخلي تأييد الروح القدس على حياتي وعلى خدمتي، فخدمتي يبقى ليها تأثير؟ ان قلبي قلب نقي قدام الله. في القصة اللي احنا قريناها دي المسحة جت على داود، وبالمناسبة وفارق روح الرب شاول، لانه شاول قلبه لم يعد بحسب فكر الله.
1: وانا شيخ حاضر بسمعك في حتة القلب عمال افكر، بقول انا كتير، انا وكل اخواتنا المشاهدين، بنبص على الأداء وعلى الكفاءة وعلى الدور اللي بقوم بيه، وعلى أن أحاول أغير السلوك بتاعي، وأحاول أغير رد فعلي، وأحاول أضبط غضبي، وأحاول أنه أقلل خطية.

0: افكار اللي هي لو لوثتنا، لكن مش باجي خالص ناحيه قلبي، وكانه بقول ان الجزء ده انا مش عايز حد يقرب له، ولا عايز روح القدس اقرب له، ولا عايز انا اقرب له. انا عايز اشتغل دايما على الاداء وعلى الدور وعلى الخدمه وعلى الكفاءه وعلى شطارتي بره، وعلى الناس شايفه افضل حاجه، وعلى مظهري زي ما الناس كانت بتدور على واحد شكله كويس. الجزء اللي انا ناسيه ده، انا وكل اخواتنا ناسينه، ليه انا ناسيه؟ ليه مش بفكر فيه؟ ليه مش بركز عليه؟ ليه مش بهتم بيه؟
1: انا عايز اقرا مع حضرتك ومع المشاهدين. انا افتكرت ايه مهمه قوي بتقول نفس الفكره دي في انجيل متى اصحاح 12 وفي عدد 33. متى 12 عدد 33 ايه بتعبر بالظبط عن اللي احنا بنتكلم فيه. الرب يسوع بيقول عدد 33 متى 12 33 بصوا كده معايا بيقول ايه: اجعلوا الشجره جيده وثمرها جيدا، أو اجعلوا الشجرة ردية وثمرها رديا، لأن من الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ نعم. بص بقى الحتة الجاية دي: فإنه من فضلة القلب. فضلة القلب معناها من فيض القلب، من جوه كل إناء ينضح بما فيه. من فضلة القلب يتكلم الفم. وبعدين الرب يسوع في عدد 35 بيقول: الإنسان الصالح من الكنز الصالح فين؟
0: يخرج
1: في القلب يخرج الصالحات. والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. فهو إحنا بنحاول نخلي الشجرة ثمرها. أنا النهاردة عايز شجرة تفاح، استحالة أبقى زارع شجرة برتقان وأتوقع شجرة تفاح.
0: صح.
1: الشجر الثمر بيعرف من أصل الشجرة. أصل الشجرة، أنا فاكر في وقت من الأوقات كان عندي صراعات وخطايا في حياتي، وعمال أصلي، وكان تخيلي أنه يا رب أنا عايز أبطل خطية، أنا عايز أوقف خطية، وأقعد كده أرصد هو أنا بعمل كام خطية في اليوم وكم خطية متكررة. وكان في ذهني أن التغيير هو أنه ربنا هيساعدني بمعونة الله كده، امبارح كنت بعمل 50 خطية، بكرة بنعمة الله يبقوا 43، وقفنا 7، وبعده نجتهد شوية فنوقف 2 كمان يبقوا 40، وعلى آخر السنة نوصل 10، يبقى كده حاجة جميلة جدا. أنا فاكر كويس قوي أنه في يوم الأيام في خلوتي ربنا وجه لي كلمات واضحة: عادل، أنا مش عايز عادل أفضل، أنا عايز عادل جديد. إحنا بنحاول نتغير للأفضل بإني إيه؟ وقف ده، حاول في ده. طبعا التغيير محتاج مجهود مني أكيد. صح. وهننهي صح. ده هننهي بده حلقتنا إزاي أنا ليا دور في تغيير واكتشاف قلبي ونوايا قلبي. لكن البداية هي أني أنا أتغير من جوه، طبيعتي تتغير من جوه، طبيعتي تبقى زي طبيعة الله. واحدة من الحاجات اللي الخطية عملتها أنها شوهت طبيعتنا، فبقت طبيعتنا وطبيعة الله مش راكبة على بعض.
0: صح.
1: ضد بعض، النور والظلمة، فكرة النور والظلمة، الله نور أنا بقيت ظلمة. عشان كده لو أنا عايز أتغير، التغيير الحقيقي بيبتدي من جوه لبره.
0: صح.
1: فعلا
0: صح. ولما أجي أبص على القصة اللي أنت قلتها الجميلة أو بتاعت الشجرة اللي سوست، بتخيل يعني أنه كانت مليانة بأمراض كتيرة قوي قوي، خلتها بتتاكل من جوه وبقتش قوية زي الأول. هي صحيح شكلها من بره كبير وبتغطي الأولاد اللي كانوا بيلعبوا تحتها، لكن في الآخر هي فيها أمراض من جوه. إزاي أعرف أنه أنا قلبي فيه مرض؟ أو إيه المرض اللي بيصيب قلبي؟
1: يعني السؤال ده سؤال مهم قوي قوي قوي، أشكرك لأنك سألته، لأنه ممكن تكون أمراض كتيرة قوي. وإحنا بنتكلم على أمراض القلب، مش دكتور قلب، لكن أمراض القلب الروحية. بس واحد من الأمراض الكبيرة والخطيرة، وأعتقد أن ده المرض الرئيسي اللي في قلوبنا كلنا، هو اللي موجود في سفر أرميا. وأنا نفسي نفتح الشاهد ده مع بعض ويجي قدامنا. أرميا أصحاح 17 وعدد 9 و10 بيقول آية عن القلب برضو. شوف احنا قرينا كام آية، وأنا نفسي نعمل مسابقة للمشاهدين، أكتر حد يقدر يجيب آيات بس حافظها من الذاكرة، مش يعمل سيرش ويجيبها. بيقول كده: القلب

0: اخضع من كل شيء.
1: خلي بالك من كلمه كل شيء دي،
0: يعني القلب اخضع من كل شيء وهو نجيس. من يعرفه؟ بالمناسبه كلمه نجيس مش بس بتعني النجاسه، لكن لما ندرس عمق الكلمه دي نكتشف ان الكلمه دي ليها معنى طبي، بمعنى القلب مريض مرض عضال، مرض غير قابل للشفاء. القلب اخضع من كل

0: الليلة الأخيرة الرب يسوع كان قاعد مع التلاميذ وقال تصريح مهم. قال إيه؟ قال كلكم تشكون فيا. مين الوحيد اللي رد؟
1: بطرس.
0: رد قال إيه؟
1: إن شك فيك الجميع.
0: على فكرة الحادثة دي اتكررت في متى ومرقس ولوقا. وكل مرة بطرس بيعلي على نفسه زيادة. يعني مرة يقول له وإن شك فيك الجميع. مرة يقول له ولو اضطررت أن أموت معك وأن أذهب معك إلى السجن. عارف اللي هو الهتافات الحماسية اللي هي إيه؟ استحالة. استحالة. إنكار. أنا عندي سؤال. بطرس لما قال كلنا طبعا عارفين القصة إيه اللي حصل بعد كده.
1: صح.
0: بطرس على فكرة قبل أي حاجة وقبل أي إنكار المسيح راح يصلي بطرس نام.
1: أو من أولها كده.
0: بطرس نام على الجبل. وبعدين أنكروا والمرة الثالثة في الإنكار كانت صعبة جدا جدا جدا. ده فتح الحاجات داخلية حاجة تكسف حاجة تفضح. بدأ يلعن ويحلف إني معرفوش. السؤال اللي عندي واللي أنا بقف قدامه كتير. بطرس وهو بينكر أو هو بيقول للمسيح قبل الإنكار وهو بيقول للمسيح وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك. هل كان بيكذب؟ ما أقدرش أقول كان بيكذب خالص. لكن التشخيص بتاع الحالة دي إيه؟ كان مخدوع. بس كان مخدوع في مين؟ في نفسه. إحنا أنا مش عارف المشاهدين اللي بيتابعونا أنا لو سألتك اتخدعت في حد قبل كده؟ أيوة. أنا أتوقع يعني بنسبة 99.9% لأن كلنا فينا طبيعة بشرية اتخدعنا في الناس. قد إيه مؤلم إنك تكون اتخدعت في حد؟ مؤلم جدا.
1: صح.
0: بس الأكثر ألما إني أتخدع في نفسي. بطرس كان مخدوع في نفسه. عشان كده الآية دي بتقول على مرض خطير جدا. بتقول إنه القلب خادع. أنا ما ينفعش أنا مرجعية نفسي. أنا قلبي ممكن يخدعني. ده واحد من الأمراض الخطيرة. علاجها في الآية اللي بعدها. أنا الرب فاحص القلوب ومختبر الكلى. إنه الرب هو اللي بيفحص القلب. الرب هو اللي يقول لي إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا. إحنا مرجعيتنا مش أنا حاسس بإيه أو قلبي بيقول لي إيه. لأن القلب خداع. لكن إني بحط نفسي قدام الرب وهو اللي بيفحص قلبي. دي شغلته. الرب طبيب قلب ماهر.
1: صح.
0: الرب طبيب قلب ماهر.
1: وكأنه ده أسهل الطريق اللي أنا بتردد إن أنا روحه. لو عارف أنه قلبي خداع وقلبي غير كامل وغير مستقيم وغير طاهر وغير مقدس وعارف أنه الطريق أنه أنا أروح للرب وده طريق سهل بس ما بروحوش بتعطل بروح لناس ممكن تساعدني بروح لأشياء ممكن تساعدني بقلل زي ما حضرتك قلت قلل بعض الخطايا اللي تقول أنا بقيت قلبي كويس وقلبي بقى طاهر وكده لكن في الآخر لا أنت قلبك مش مستقيم قلبك مش كامل قدامي فده طريق سهل أنا أروح هو فتح إيده وحضنه للجميع كمان يا شيخ خالد إحنا عندنا تدريب جميل جدا لايق قوي النهاردة على الحلقة هو تدريب فحص النفس فحص الأفكار والمشاعر والمعتقدات يعني نكتب الحاجات دي مع بعض فهنتفرج عليه بعد دقايق بس عايز قبل ما اتفرج عليه ارجع لحته المرض اللي بيسيب قلبي هو الخداع. حضرتك ذكرت لنا بطرس انه كان مخدوع في نفسه. انا عايز اكتشف انه انا مخدوع. عايز اكتشف ان انا مش حقيقي. انا كلمه حقيقي حضرتك ذكرتها في اول حلقه هي اللي بتلم الجزء انا مش حقيقي. انا مخدوع في نفسي. الحته دي اساعد نفسي ازاي ان انا اعرف ان قلبي بيخدعني وانا مش حقيقي.
0: أنا عايز أشجعك نتفرج على
1: التدريب.
0: التدريب يمكن يكون فيه مفاتيح
1: أوكي.
0: وننقل على ده بعد التدريب
1: أوكي. هنتفرج مع بعض على التدريب دي رغبة شيخ عادل ونرجع بقى تاني بعد التدريب نكمل حلقتنا ولقائنا جميل جدا مع الشيخ عادل هنحكي فيه عن التلميذ والقلب الحياة الداخلية والحياة الدفينة اللي مش باينة اللي فيها فحص الدوافع فيها فحص أفكاري فنتفرج مع بعض على التدريب ونرجع تاني نكمل لقائنا وحلقتنا الجميلة دي مع بعض
2: لبرا. الهدف من تدريب فحص النفس هو انك تحدد وتراقب كل اللي بيدور جوه نفسك وتعرف تتابعه كويس جدا. مزمور 139 بيقول كده كاتب المزمور اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان فيا طريق باطل واهدني طريقا ابديا. كم من مره بتلاقي في وسط يومك فكره ترمت عليك فكرة تلقائية فجأة هبت على ذهنك وفجأة قلبت دماغك كلها وتلاقي نفسك كأنك منجرف ورسيل ورا موجة عالية قوي انت رايح ورا الفكرة دي أوقات تلاقي مشاعر معينة هجمتك يمكن بدون مبرر واضح، بس فجأة تلاقي حالة من الحزن، حالة من الخوف، حالة من

0: الفرح حتى الشديد اللي تلاقيها فجأة جت هاجمت مشاعرك، وفجأة بتلاقي مشاعرك مضطربة وكأنك كله مضطرب بسبب شوية مشاعر أو حزمة من المشاعر اللي جريت وراك وهاجمتك. تدريب فحص ذات بيخليك وبيساعدك إنك إزاي تراقب الحاجات دي. في لوقا إصحاح 18 بيتكلم عن مثل أو قصة، مثل مشهور قوي، بيتكلم عن الفريسي والعشار. يمكن سمعت القصة أو المثل ده من وانت صغير. اتنين طلعوا يصلوا، بس الاتنين دول فجأة وهم واقفين بيصلوا، مش عايز أقول فجأة، بس كان عندهم أفكار. الفريسي كان عنده شوية أفكار ابتدى يصغها قدام ربنا في صلاته. قال له أنا بشكرك، أنا مش زي باقي الناس، أنا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل ومش زي الباقيين الوحشين مجموعة أفكار كان بيصغها في كلمات. العشار كمان كان عنده أفكار ويمكن كان عنده كمان مشاعر، بس كل اللي قدر يعمله قال له اللهم أرحمني أنا الخاطئ. وبرغم أنك أنت سمعت القصة دي يمكن من وانت صغير، بس إحنا ما بنتكلمش قوي عن فكرة مدى صحة الأفكار أو الكلمات اللي قالها الفريسي عن نفسه. في الحقيقة كانت أفكار غلط، ما كانش قدام ربنا الصورة كده خالص. التدريب دوت بيساعدك إن ما تبقاش حياتك عبارة عن مكان مفتوح لكل أفكار أو مشاعر تترمي عليك. بالعكس، ده بيخليك تتابع أفكارك ومشاعرك بشكل كويس جدا عشان ما تبقاش زي الفريسي، لكن تكون أقرب لنموذج العشار، تكون أقرب لنموذج كاتب مزمور 139 اللي بيقول له امتحني واختبرني، مش كل فكرة أنا هجري وراها. وفي الحقيقة أنا عايز أشجعك في الفيديو دوت إنك تعمل حاجتين أو ثلاثة. واحد، راقب أفكارك. مش كل فكرة تترمي على ذهنك تجري وراها وتقعد تفكر فيها، لكن أنت محتاج تعمل ستوب. ممكن تكتب الفكرة دي على ورقة وبعدين تبتدي تقول هي مدى مصداقيتها قد ايه، هي حقيقية ولا لا. ابتدي حط الأسباب المنطقية اللي تخلي الفكرة دي حقيقية أو غير حقيقية. 2، ابتدي كمان تابع مشاعرك. اسأل نفسك شوية أسئلة هتبدو ان هي بسيطة جدا، بس في الحقيقة هي مهمة جدا. انا ليه دلوقتي شاعر بحزن؟ ايه اللي يخليني اشعر بحزن؟ ورد ولا سيما على المشاعر السلبية دي بمسببات تبعث على الفرح. ايه اللي يخليني اكون فرحان؟ ازاي اقدر اقاوم المشاعر دي؟ اكتب الحاجات دي، فكر فيها، اكتر واجتهد فيها، الهك فيها، عشان تبقى ولا مشاعرك ولا افكارك سايقاك طول الوقت، بالذات الافكار التلقائية اللي تبقى قاعد فيها وتلاقي فجأة فكرة هبت في دماغك. لا، تابع أفكارك، اكتبها وحدد مدى مصداقيتها، تابع مشاعرك واسأل نفسك أنا ليه شاعر بالمشاعر دي، ورد على المشاعر السلبية دي. وأهم حاجة، اطلب معونة الروح القدس إن هو يوضح لك ويبين لك. كتير من الأفكار وكتير من المشاعر ممكن كبشر نبررها، لكن عاوز أقول لك كاتب المزمور كان شاطر قوي، قال له أنت اختبرني، أنت امتحني، أنت بص، أنت أحكم على طرقي، شوف أفكاري ومشاعري دي بحسب أفكارك ومشاعرك ولا لأ، ولو طلعت مش صح اهدني طريقا أبديا. صلي الصلاة دي، قول له يا روح الله القدوس امتحن الأفكار، ولا سيما الأفكار اللي بتيجي فجأة في ذهنك، امتحن المشاعر، ولا سيما المشاعر اللي بتيجي تسيطر عليك وتقلب لك يومك، وقول له اهدني أفكار ومشاعر من عندك.
1: من جوا لبرا.
2: رجعنا تاني ليكوا حبايب بعد ما اتفرجنا على التدريب الجميل اللي بنحكي فيه عن فحص النفس، وعايز اشكر دكتور امير وديع لتسجيل الفيديو الجميل ده اللي بنحكي عن فحص الدوافع او فحص النفس. احنا شيخ عادل بعد ما اتفرجنا على التدريب، احنا قبل التدريب كنا بنحكي عن المرض اللي بيصيب القلب، وكلمنا عن مرض مهم جدا واساسي وهو الخداع. وكنت سألت حضرتك سؤال قبل التدريب الجميل دوت، واحنا بنحكي عن الوسائل اللي انا عايز استخدمها علشان اكتشف ان قلبي بيخدعني، انا مش حقيقي. فايه بعض الوسائل اللي بعملها او حاجه تحصل حواليا بحيث اكتشف ان انا مخدوع؟
3: يعني خليني ابتدي بانه الله مهتم بيا، وجزء من الاتقال في التدريب الجميل ده هو آيات في مزمور 139 اللي ابتدت ب يا رب قد اختبرتني. انت بالفعل اوريدي اختبرتني وعرفتني، وداود في الجزء ده اتكلم عن نوع من المعرفة مش موجود عند البشر. ان صعدت الى السماوات فانت هناك، ان فرشت في الهوية فانت، فهمت فكري من بعيد، ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها، مسلكي ومربدي ذريت وكل طرقي عرفت. داود اتكلم عن انه ربنا عارف كل التفاصيل، بس داود بيختم المزمور ده برغم انه هو قال الحقيقة في الاول يا رب قد اختبرتني وعرفتني، بيختم بصلاة اختبرني يا الله واعرف قلبي. لان القلب خادع انا مش قادر اعمل حاجة في نفسي، يعني تخيل واحد عنده

0: ومرض، بيحاول بكل الطرق يدور على حاجة على الإنترنت، على الفيسبوك، نصيحة حد يقولها له. أسهل حاجة لو أنا عندي مرض روح للدكتور. خلينا نقول بعض الحاجات اللي طبيب القلب اللي هو الرب يسوع بيعملها في حياتنا، وممكن يكون ناس فينا بتعدي بده علشان يكتشفوا قلبهم. هقول بعض الحاجات. أول حاجة، أحيانا ربنا عشان يكشف قلبي بيتأنى في استجابة الصلاة. أنا بصلي علشان حاجة ومستني مستني مستني مستني مستني وألاقي الحاجة تعطلت. أنا نفس الشخص اللي ابتدينا الكلام عنه شاور، حصل موقف. احنا قرينا اصحاح 16، صموئيل الاول 16، في صموئيل الاول 13 شاول كان في موقف صعب قوي. شاول كان في حرب مع اعدائه وهو الملك، فهو مسؤول عن النصره ولم الشعب بالعافيه حواليه، ولكن كان قبل ما يدخل الحرب دي لازم يقدم ذبيحه. القانون او الشريعه بتقول ان اللي يقدم الذبيحه دي هو الكاهن او النبي،
1: صح؟
0: خلاص. في الوقت ده كان النبي مين؟ صموئيل. فعدد 6 في صموئيل الأول 13 بيقول كده: لما رأى رجال إسرائيل أنهم في ضنك، في ضيق شديد يعني، الشعب تضايق، اختبأ الشعب في المغاير والغياض والصخور والصروح والآبار. الشعب تشتت وهو موقف صعب جدا، خلاص. وبعدين عدد 8 بيقول: فمكث 7 أيام حسب ميعاد صموئيل. صموئيل قال له أنا هاجي في خلال 7 أيام. انتظر شاول لنهاية 7 أيام ولم يأتي صموئيل إلى الجلجال، والشعب تفرق عنه. أنا في الموقف ده بقى أعمل إيه؟
1: هتنتظر؟
0: أطيع الشريعة وانتظر ولا أعمل اللي في مزاجي؟ إيه اللي حصل لما حصل الانتظار ده؟ بيقول إيه؟ عدد 9: فقال شاول: قدموا إلي المحرقة وذبائح السلامة، فأصعد المحرقة. مين اللي بيعمل كده؟ ده مش دورك،
1: صح؟
0: ده مش دورك، ولا الشريعة بتقول كده. لازم اللي يقدم الذبيحة يكون شخص مفوض من الله لهذا العمل. وكان لما انتهى من إصعاد المحرقة إذا صموئيل مقبل، فخرج شاول للقائه ليباركه. وشاول كان دايما عنده حتة الخداع دي، عارف اللي هو إيه؟ لقوهم بالصوت قبل ما يغلبوكوا. مرة بعد كده برضو لما قال له أنا أطعت وصايا الرب في صموئيل الأول 15، شاول كان عنده الحتة دي. لكن عدد 11: فقال صموئيل: ماذا فعلت؟ أنت عملت إيه؟ فقال شاول: لأني رأيت أن الشعب قد تفرق عني وأنت لم تأتي في أيام الميعاد، والفلسطينيون متجمعون في مخماس، فقلت الآن ينزل الفلسطينيون إلى الجلجال، ولم أتضرع إلى وجه الرب فتجلت وأصعدت المحرقة. لما نقرأ بعد شوية نكتشف أن النتيجة أنه يا شاول أنت لم تعد صالح لقيادة الشعب. مؤهلات الدور ده واحدة منهم أنك تكون خاضع وماشي بحسب وصايا الله. هو ده الناموس، هو ده القانون، اتبع القانون. شاول لما تأخر صموئيل هو عملها بنفسه. أحيانا ربنا بينتظر علينا، لأن الانتظار ده بيفضح حاجات جوه. أوقات أنا طالب من ربنا مثلا زيادة مادية في شغلي، في احتياج، صح؟ وعلى فكرة الرب هيستجيب، يعني في الآخر صموئيل جه،
1: أيوه،
0: بس جه في وقت متأخر شوية. الوقت اللي طول ده فضح إيه؟ فضح اللي جوه، فضح القلب. أنا هعملها بنفسي. يعني في ناس بتدخل تصلي وتقول الرب احنا عايزينك تتدخل في حياتنا، احنا عندنا مشكله، احنا طالبينك، احنا احنا احنا، لكن انت هو نفسه عارف جواه انه اذا ربنا جه واستجاب خير، اذا ما جاش انا بنفسي
1: هعملها.
0: انا بنفسي هعملها. في ايات، في مواقف كتير قوي في الكتاب، واحده من الحاجات اللي بتكشفنا الانتظار لما ربنا بيتأنى في استجابه الصلاه. وانا عايز اقول لكل واحد بيسمعني، لو انا اكتشفت في موقف زي كده انه قلبي مش مستقيم وانه دايما في دافع بيزقني اعملها بنفسك، ما تستناش الرب، انت تقدر، انا من هنا ابتديت اكتشف اعمل ايه بقى. الجا للرب وقول يا رب صلح قلبي قلبا نقيا اخلق فيا الله. واحده من الحاجات هي الانتظار. تاني حاجه، هي كلمه صعبه شويه بس انا عايز اشرحها، الجوع. انا عايز اقرا مع المشاهدين شاهد في سفر التثنية. انا عارف ان احنا بنقرا حاجات كتير
1: كويس،
0: ولان ده برنامج تلمذة، برنامج تعليم، فكويس نرجع لكلمة ربنا. عايز اشجع اللي بيسمعني افتح الكتاب المقدس على قد ما تقدر. في سفر التثنية أصحاح 8

0: عدد 2 بيقول وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم لا. عدد 3 فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباءك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. كلمة أذلك وأجاعك دي كلمة صعبة قوي، وهي الكلمة دي بتاعت أذلك بتترجم ترجمات كتيرة قوي، لكن باختصار شديد عشان وقتنا كلمة أذلك هنا مش معناها الذل، ربنا بيذلني، لكن كلمة أذلك جاية من معنى الاتضاع. كسر كبريائي، خلاني أتضع، خلاني أنحني. وأجاعك حاجة غريبة قوي، أجاعك والكلمة اللي بعدها وأطعمك. إزاي أجاعك وإزاي أطعمك؟ نكتشف إن هو إداله نوع واحد من الأكل مش النوع اللي هو نفسه فيه. فكرة التجويع هي فكرة، أنا عايز برضو أقول بتحفظ، مش إن ربنا بيجوعنا، لكن أوقات ربنا بيوقف حاجات يخليني مثلا يعني هنا خلاهم يأكلوا المن بس نوع واحد من الأكل. التجويع ده والانحناء ده والاتضاع ده بيكشف كبريائي. صح. انا دايما عايز ارفع راسي وعايز ابقى متكبر وعايز انا نفسي في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. احنا بعد شويه هنكتشف انه القلب في حاجه جواه عميقه قوي اسمها الشهوه، والشهوه هي الرغبه الغير منضبطه. هقول لك حاجه بسيطه خالص تكشف قلوبنا كلنا. انا النهارده عايز اخس، بروح للدكتور، بعمل دايت، نظام غذائي عبارة عن ايه؟ النظام الغذائي عبارة عن ايه؟ الدكتور بيقول لي تاكل من ده وما تاكلش من ده. سؤال، دي نفس الكلمة، اجاعك واطعمك. هو جوعك عن حاجة واكلك حاجة تانية. السؤال، انت بتروح للدكتور تقول له بس انا نفسي في البيتزا، انا بحب البيتزا جدا وانا كل ليلة بتعشى 18 ساندويتش رغيف فينو، أنا مش عارف اللي بيتابعونا في البلاد العربية فاهمين اللي أنا بقوله، لا بس العيش ده يعني الخبز عندكم، يعني الخبز إحنا البلد الوحيد في العالم العربي اللي بتقول عن الخبز عيش، سامحونا. أنا باكل 18 رغيف عيش وعايز أخس، الدكتور اللي بروح له هيضحك، هيقول لي أنت عايز تتغير، أنت عايز تخس، تابع اللي أنا بقولك عليه. أنا هوقف، أنا هجوعك عن حاجات وهأطعمك حاجات. صح. عشان كده فكرة اختبار الجوع، ان اوقات ربنا يقول لي على حاجة اعملها او سكة اسلكها او يفتح باب مش كل الابواب اللي انا عايزه يفتحها. ليه؟ ده بيكشف القلب. صح. ده بيكشف القلب، وده المعروف برضو في نظام الدايت، انه اللي عايز فعلا يخس بجد ويقوي ارادته و بيتبع النظام الغذائي. اللي مش عايز او مش قادر او بايع القضيه او
1: بيطنش
0: خلاص. حاجه ثالثه، احنا قلنا الانتظار
1: والجوع،
0: وقلنا الجوع بمعنى انه بيمنع عني حاجات لخيري. لكن حاجه ثانيه الاحتكاكات اليوميه في العلاقات، دي بتكشف القلب. لانه مثلا انا لو انا سايق العربيه واحد فجاه جه عدى قدامي وفي غضب، انا اوقات انكر الغضب ده، اقول انا مش غضوب. لا، انت الغضب ده كان جواك، هو الموقف ده ساعدك انه يخرج. واحد قال كلمه بايخه ما عجبتكش، انت بترد، بتاخد رد فعل تلقائي. واحد غلط في حقي، انا رافض الغفران، انا رافض اغفر، بعتبر ان الغفران ده كبرياء، مع ان الغفران ده بركه لحياتي واطلاق لحياه الناس. فالاحتكاكات بتكشفني، الاحتكاكات الخارجية دي والتعاملات مع الناس بالذات في الدوائر الضيقة. يعني كل ما الدائرة ضاقت واحتكاك حصل، حد من العيلة، حد قريب من العيلة، شريك حياتي، ابني، بابا، أخويا، أو دوائر الخدمة جوه الكنيسة، أو حد معايا في مجموعة التلمذة أساء إلي، قبل ما تاخد رد فعل اسأل نفسك أنت إيه اللي زعلك قوي؟ أقولك حاجة غريبة، احيانا بنتعرض لمواقف انه مثلا، ودي في وسط الكنيسه، انه مثلا حد ينده عليك تصلي من غير ما ينده اللقب بتاعك، يندهك باسمك. انا بقول حاجات بسيطه، بس ايه اللي بيدور جواك وقتها؟ بتفكر في ايه؟ حد تعود على لقب معين، دكتور فلان، قسيس فلان، اخ فلان، شيخ فلان، الاخت فلانه، حتى الحاجات البسيطه دي بتكشف

0: لقيت حد لابس لبس أشيك مني أو بيعرف يعمل مهارة معينة أحسن مني، إيه اللي بيدور جوه مش بره؟ أنا ممكن بره أقول أحسن كلام، ربنا يباركك، اللبس ده جميل قوي عليكي، البدلة دي حلوة قوي، طريقتك في الإلقاء عجباني، لكن أنا من جوه عشان كده
1: تحفظ بمرارة.
0: عشان كده داود في مزمور 139 قال ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب قد عرفتها كلها.
1: صح.
0: دي بعض الحاجات اللي بنعدي فيها بتفضح، بتكشف اللي جوه القلب.
1: الانتظار والجوع اللي بيؤدي إلى الاتضاع
0: والاحتكاكات.
1: والاحتكاكات اليومية الخاصة بالعلاقات بالذات الدوائر القريبة. دايما في سؤال في الموضوعات دي بالذات بيتسأل عن دور الله ودوري. دايما السؤال ده بيتسأل، بس انت قلت جزء منها مهم، انه لازم اروح للطبيب، اروح لله، هو اللي خالق قلبي اللي يقدر يتحكم فيه ويقدر يضبطه ويقدر يخليه خليقة جديدة. بس هل انا عندي بعض الادوار اللي حتى قليلة، يعني حتى اللي انا اروح له ده دور، يعني
0: طبعا.
1: دور القليلة اللي اقدر اكون بعملها بشكل يومي بحيث ان انا قلبي دوت اقدر اكون بفحصه، اقدر اكون بكتشف خداعه او اكون حي اكتر؟
0: يعني خليني ابتدي يا سيس ديفيد بانه انا محتاج اقتنع، وانا مش عارف كام واحد من اللي بيسمعني لغايه دلوقتي مقتنع، انه انا مش هعرف اغير نفسي. استحاله. اقول لكم على سر، وهذا سر اقوله لكم. احيانا ربنا بيرفع ايده ويخليني اواجه سقطه او ضعفه او حاجه زي كده في حياتي عشان اكتشف انه انا لوحدي مش هقدر، انا محتاج اطلبه. عارف ليه؟ انا كل ما بعافر انا بغرق نفسي.
1: صح.
0: تعالى الواحد بيغرق في البحر. دايما يقول لك لما تيجي تنقذ واحد بيغرق في البحر، يا اما تسيبه خالص لغايه لما يجيب اخره، يا اما بتخبطه خبطه على راسه عشان يفقد الوعي. عارف ليه؟ لانه هو في حاله الغرق دي بيعمل كل ردود الافعال العنيفه بايديه ورجليه علشان ينقذ نفسه. ممكن يغرق اللي راح ينقذه.
1: صح.
0: وهو في الاخر مش بيعرف يعوم، فالنتيجه النهائيه ايه؟ هو يغرق وده راح ينقذه هيغرق. فأوقات لما واحد بيروح ينقذه بيقولوا له واحدة من التعليمات، استنى لما يجيب آخره خالص أو اخبطه خبطة عشان يفقد الوعي فتقدر تسحبه بره للشاطئ. إحنا محتاجين يبقى عندنا يقين وإيمان إننا لا نستطيع. الرب يسوع قالها بوضوح شديد جدا في إنجيل يوحنا صح 15 عدد 4، بدوني
1: لا تقدرون
0: أن تفعلوا شيئا. مش معناها مش هقدر أعمل حاجة، أنا ممكن أمسك المج ده وأشرب المايه اللي فيه، هقدر اعمل، بس المعنى انه انا مش هقدر اعمل حاجه ليها معنى او تاثير او تغيير بدون الرب يسوع. فدي اول قناعه لازم اتملي بيها. عشان كده حكمه شديده جدا الروح القدس قاد داود تاني في مزمور 139 ان يبتدي المزمور بانه الله اختبرني بالفعل، اوريدي اختبرني، وفي الاخر قال له انا عايزك كمان تختبرني تاني. فدي رقم واحد، صلي صلاه عميقه صادقه، أنا فاشل، أنا قلبي ممكن يخدعني، بكل تأكيد بيخدعني لأن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا محتاجك أنت تفحصني. حاجة تانية، في تدريب أنا شخصيا بعمله، أنا لقيت في بعض المحاضرات والكتب مجموعة من الامتحانات، امتحان حقيقي ورقة وقلم وامتحان، في أسئلة فيها مواجهة مع النفس. أنا بجيب الأسئلة دي كل فترة وأقعد أسألها لنفسي، أنا عايز الأسئلة دي تيجي قدامنا على الشاشة، ست أسئلة عايز المشاهدين يتابعوها، تقدر بعد كده تاخدها من على الإنترنت أو تعمل بوز للحلقة وتشوف الأسئلة، لكن عايز أقرأ معاك الست أسئلة دي. وأنا شخصيا برجع للأسئلة دي وبرد عليها وبصلي قدام كل سؤال علشان أواجه نفسي بالحقيقة. تعالوا نشوف الست أسئلة دي. ده أول سؤال، عندما أكون بعيدا عن أضواء الخدمة تكون تصرفاتي مختلفة عن تصرفات خادم للمسيح. عايز كل خادم يفكر في السؤال ده وإحنا بنتكلم،
1: يقيم نفسه،
0: يقيم نفسه. أنا قدام الناس حاجة ورا الناس حاجة، وده الخفاء، ولا أنا قدام الناس زي من ورا الناس؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، كثيرا ما ينشغل فكري بأمور وتخيلات لا تليق. على فكرة الأسئلة دي ينفع أرد بواحدة من الإجابات الثلاثة، أيوة بيحصل، لأ ما بيحصلش، بيحصل أحيانا. لو لأ ما بيحصلش أنت شخص مش محتاج الحلقة دي خالص.

0: لكن لو بيحصل كثيرا او بيحصل احيانا زي
1: وزي
0: اشكرك وزي كثيرين احنا ضعفاء ومعرضين للخطا، احنا محتاجين نواجه نفسنا. فالسؤال الثاني معلش مره ثانيه اطلب من المخرج، كثيرا ما ينشغل فكري بامور وتخيلات لا تليق، ده سؤال محتاج ارد عليه. السؤال الثالث، اهتم جدا بمظهري امام الناس واقلق جدا اذا اخذوا صوره تقلل من شاني. اراجع نفسي، انا بهتم بمظهري قدام الناس؟ مظهري ده لبسي، مظهري ده الطريقه اللي بتكلم بيها، مظهري ده انه اقول كلمتين فاهم الناس ان انا عارف اكتر لغه اكتر استخدمها. انا مش بتكلم على الطبيعه، لكن بتكلم على محاولات اظهار نفسي حاجه مش حقيقيه مش فيا. السؤال الرابع، اهتم جدا باختيار كلمات رنانه حين اصلي وسط جماعه. ده بقى امتحان انا محتاج احط نفسي فيه. لما بيطلب مني اقف اصلي او اصلي بصوت عالي، انا ببص لفوق لربنا بتكلم معاه ولا انا بكلم الناس؟ اوقات بحس انه انا بكلم الناس، انا بختار كلمات الناس تسمعها. كل ده بيفضح ايه؟ انا هنا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اظهر مش عايز اختفي، انا عايز اتكبر. عشان كده ازلك واجاعك. السؤال اللي بعده، لدي رغبه شديده في اخبار الاخرين بكل ما اقوم به لمساعده المحتاجين. تنزل تعمل عمل خير ومعاك الموبايل
1: تصور.
0: وتصور سيلفي وتنزلها على ايه؟
1: فيسبوك.
0: بالظبط كده، على الفيسبوك. ما فيش مشكله ان احنا نشارك الناس بالفيسبوك، لكن انا اوقات وانا بتفرج على الحاجات دي بتساءل ازاي الرب يسوع بيقول لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، وازاي ان العطاء بيبقى في الخفاء. يعني دي أسئلة صعبة. سؤال، خلصنا الأسئلة؟
1: ده آخر سؤال.
0: لا آخر سؤال أهو. أستطيع القول بأني في الخفاء شخص وفي العلن أنا شخص آخر؟
1: أعلنها.
0: ده سؤال خطير
1: صح،
0: وكل واحد فينا واحدة محتاج يجاوب على السؤال ده. أنا قدام الناس حاجة وورا الناس حاجة، انا في الكنيسه وفي الحياه الاجتماعيه وفي الجامعه وفي المدرسه منظر، ورا وفي الخفاء وانا لوحدي وانا في اوضتي وانا بعيد عن عينين الناس حاجه تانية. انا وانا في الخفاء ومعايا شاشه الموبايل بتاعي او الكمبيوتر بتاعي، انا بتصرف تصرفات تانية مختلفه. ده نوع من الاسئله والامتحانات اللي اهو، ده واحده من ادواري
1: صح.
0: واجه نفسك بالحقيقه. تالت حاجه، حلو قوي الاختبار اللي احنا خدناه عن فحص النفس،
1: تدريب.
0: فحص الذات. التدريب ده انا اشجع كل مشاهد عايز ياخد الموضوع بجديه ان يرجع تاني يراجع. مش الاختبار ده موجود على الصفحه بتاعتكم؟
1: نعم.
0: انا بدعو المشاهدين اللي محتاجين انهم يتدربوا التدريب ده يراجعوا الفيسبوك بتاع كنيسه الايمان ويسمع التدريب ده مره
1: تانيه،
0: ولو قدر يعملوا داونلود على الجهاز عنده ويسمعه من وقت للتاني علشان افحص نفسي. انا في الاخر لو انا بخدع نفسي مين الخسران؟
1: انا
0: الخسران. هقول حاجه تانية، اسمع للاخرين. اسمع للاخرين دي، احنا كلنا من وقت للتاني بتلاقي حد بيقولك تعليق عنك، طريقتك مش عجباني، الكلام وقت تقال بطريقه فيها تهريج عشان الناس تخفف. انا بس عايز اقول على حاجه، الناس بتتكلم عننا كده كده بغض النظر ده صح او غلط، من ورا ظهري الناس بتتكلم عنه. الافيد ليا ان الناس بتقوله من ورا ظهري تقوله قدامي. طب والافيد اكتر ان لما الناس تقوله قدامي، انا بقى محتاج اعرف لما حد بيوجهني في حاجه باخد رد فعل دفاعي بقول لا مش انا، انكار، ولا لا ممكن يكون اللي بيقول لي ده عنده حق الحقيقه، انا فعلا شخص متكبر، انا شخص لما بهزر باسيء للناس ومحتاج حد يوجهني. ده قمة النضوج يا أسيس ديفيد أني آجي أنا بإرادتي لواحد زيك وأقول له من فضلك ساعدني خليك مرايتي. إحنا لما بنسوق العربية في ثلاث مرايات، مراية في اليمين، مراية في الشمال، مراية في النص. ليه؟ لأن كل مراية فيها حاجة اسمها النقطة العمية. النقطة العمية، فأنا النهاردة وأنا سايق لو أنا باصص في مراية واحدة أنا مش شايف كل حاجة، أنا مش شايف كل الزوايا. لما ببص على الثلاث مرايات، المرايات دي على فكرة المرايات دي ممكن تكون

0: مراتك. انا عارف الكلام ده صعب. المرايات دي ممكن يكون جوزك، المرايات دي ممكن يكون واحد صديقي، المرايات ده ممكن يكون مديري،
1: قائد
0: المرايات ده ممكن يكون قائد في الكنيسة. لو انا شخص الناس اول ما تيجي تواجهني او تقول لي حاجة اخد رد فعل دفاعي وافضل اقول اصل انتوا ما تعرفوش، اصل انا ما اقصدش كده، ايه اللي هيحصل في الاخر؟ الناس هترجع لورا وهتبطل تقول. انا يؤسفني اقول لك قبل ما انقل على النقطة الاخيرة، يؤسفني اقول لك اني انا شفت قادة كتير بيقعوا، وفي حاجة مشتركة قبل سقوطهم، رفضوا يسمعوا للناس، رفضوا يسمعوا للناس اللي حواليهم، او جمع حواليه كل الناس
1: اللي بيسقفوا
0: اللي بتسقف له او تقول له كلام حلو. الناس اللي بتقول لك كلام حقيقي عن نفسك دول بركه من الرب، والناس اللي بتقول لك كلام صعب خد الكلام
1: امتحنه.
0: ممكن يكون كلام مؤلم بس ممكن يكون كلام حقيقي. هو انا النهارده لو رحت للدكتور وقال لي انت عندك مرض خطير وتعبت وعيطت ورجعت وانهارت وبعدين
1: مازال موجود،
0: خد العلاج. خد العلاج. اخر حاجه هقولها في الحته دي، اقترب من الكلمه. كلمه ربنا فيها سر غريب جدا، كلمه ربنا كلمه فاحصه. يعني انا عايز اقرا مع المشاهدين مزمور 19، هقرا اعداد بسيطه كويس لو تيجي قدامنا على الشاشة. مزمور 19 من أول عدد 7 بالضبط كده، بيقول كده: ناموس الرب، قانون الرب، الكلمة كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة
1: كلها.
0: لما برجع لكلمة ربنا تبقى زي المراية قدامي، بشوف نفسي بشوف حياتي. ارجع لكلمة ربنا، قضي معاها وقت.
1: احنا قلنا الفحص،
0: احنا قلنا الفحص
1: عشان نرجع مع اخواتنا مشاهدين،
0: اني ابتدي اقوله اختبرني الله واعرف قلبي. اتنين،
1: اواجه
0: امتحان فحص النفس.
1: أيوة.
0: اللي احنا خدناه. التلاتة الامتحان، الست اسئلة، تدريب فحص النفس، اقيم نفسي في الاسئله السته،
1: اسمع الاخرين،
0: اقترب
1: من الكلمه،
0: اقترب من الكلمه.
1: احنا بقى 3 دقائق والوقت يبقى خلص. نفسي يعني دول اعتقد ارشادات، بس نفسي نصلي مع اخواتنا المشاهدين، يا رب ادينا قوه ومعونه ان احنا نقبل، ان احنا نتحرك ونروح ناحيه الخطوات الصحيحه والحقيقيه. نروح لمحضر ربنا واقول له تعالى افحصني، اكشفني، واعرف الخبايا اللي جوه اللي مش باينه. وانا عايز اقتنع زي ما حضرتك قلت، ابقى مقتنع انه مش هينفع اغير من نفسي، ابقى مقتنع انه قلبي لما يتغير سلوكي هيتغير، مش لما سلوكي يتغير قلبي هيتغير. فنفسي نصلي مع كل مشاهد، الرب يملا قلوبنا بالحق ده.
0: امين.
1: اتفضل يا شيخ عادل.
0: يا رب بشكرك لانه انت النور الحقيقي الذي ينير كل انسان. يا رب في يوم من الايام اشعياء وقف قدامك واكتشف ان هو نجس الشفتين، وقال ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين، وهو بيواجه قداستك. لكن انت لم تتركه يفشل وهو بيعترف بخطأه وبضعفه، لكن ارسلت لي جمره من على مذبحك طهرت حياته. انا النهارده عايز اصلي مع اشعياء، وعايز اصلي مع كل حد فينا، كلنا واقفين قدامك يا رب بنقول لك انقذ حياتنا، انقذ حياتنا من الخداع، انقذ حياتنا من انه الخفاء يكون صورة والعلن صورة تانية. ادي لقلوبنا انها تمتحن مش باللي الناس بتقوله او اللي احنا فاهمينه عن نفسنا، لانك قلت لنا في سفر ارميا انه القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ انا الرب فاحص القلوب ومختبر الكلى. افحص قلبي، قلب اخواتي، كل شخص النهاردة بيتابعنا يا رب، انا بتحد باخواتي
1: اسم يسوع
0: في كل مكان. أنا بصلي إنك يا روح الله القدوس ترافق الكلمات دي.
1: مين؟
0: وبصلي إنك أنت تنفرد بكل واحد فينا. وإنك تكشف حقيقة قلوبنا قدامك، لأنك لما أنت بتكشف حقيقة قلوبنا مش بتعرضنا للفشل، لكن بتخرجنا برجاء جديد وبتنقذ حياتنا وبتقدس حياتنا. ودي صلاتي يا رب، إنك تقدس حياتنا عشان نعيش بقلوب نقية فنستطيع أن نعاين الله.
1: مين؟
0: في اسم المسيح يسوع. آمين.
1: آمين. آمين. كنت بركة لي شخصيا وأكيد

0: كلك بركة لكل حد بيشوفنا، ورب يستخدمك ويقودك ويجعلك بركة في كل مكان تكون فيه. ربنا يباركك حبيبي.
1: أشكرك.
0: بشكر رب جدا جدا جدا اخواتنا المشاهدين لوجودكم معانا طوال الساعه، وبصلي الرب يمنحنا معونه وقوه نكمل في رحله التلمذه، ونكمل في القعده اليوميه معاه، ونكمل في طلب وجهه، والرب يفحص دوافعنا ويفحص مشاعرنا ويفحص افكارنا لتكون افكار مقدسه مستعده لكل عمل صالح. تقابل في الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج من جوه لبره. ربنا معاك.

0: تحدي جديد ونصرة جديدة ونعمة جديدة.
1: أمين.
0: احنا اتكلمنا في تحديات كتير الحقيقة، وماشيين في السكة في التحديات اللي بتقابلنا وازاي ربنا بيعدينا فيها في انتصارات. بس للأمانة واحنا بنفكر في التحديات وبنفكر في أكبر وأصعب تحدي في الوجود لأي أم. ورب ما يسمحش إن أي أم تجرب في المنطقة دي. تحدي فقدان الابن. لأن الحقيقة ده تحدي مرعب. وأفتكر إنه الأب والأم لما بيفقدوا ابن بيبقى صعب قوي قوي قوي عليهم. فأنا أفتكر يعني من شهور سمعت عن أب في اجتماع ما كان بيحب ابنه قوي قوي قوي، وهو راجع من الجامعة، ربنا يحفظ كل شاب، خبطته عربية وانتقل. فأنا فاكر إنه الكنيسة كانت بتقول لي بابا بطل ينزل شغل، بطل يتحرك، المسكين بيلبس لبسه تقريبا بيتشبه بيه، لكن الأصعب إنه جزمة ابنه أقل من رجله، لكن هو مصر إنه يلبس the same shoes ويتحرك بيها، وكأنه رافض 100% إنه الولد انتقل، فكأنه بيعيشه. وقتها يعني صليت له قوي، وكان في قلبي إني يعني أروح له، لأنه الحقيقة فقدان الابن ده حاجة مرعبة. فإن كان على الأب كده فكان بالحري الأم اللي يعني حلمت وحملت ووضعت وكبرت.

0: ورضعت
1: ومشاعرها يا حبيبتي
0: بيبقى مرعب.
2: يمكن انا بس يعني اختلف سنه مشاعر الاب والام واحده فقدان الابن. ده الابن حتى الاب بيحس ان ظهره انكسر. يعني الابن الام بتحزن والاب بيحزن لان ده ابن. ومن مقاييس الضغط يعني بنتكلم على مقاييس الضغوطات في الحياه، نسبه الضغط والازمه الخاصه بفقدان الابناء 100%. هي اقوى ازمه ممكن يمر بيها الاب والام. لانه لما بيحلموا انه الابن هو اللي هيشيل الاب والام وهو اللي هياخد عزاهم. ففجاه يكتشفوا ان هم اللي بياخدوا عزا الابن. يعني مش بتبقى شيء سهل بالمره، هو بينكسروا. وطبعا اللي عمله الاب ده يعني مش قادر يصدق انه ابنه راح
1: مبقاش موجود.
2: طبعا بيبقى حزن جيد جدا. يعني حقيقه انا بصلي من كل قلبي انه يطلع.
0: بس يمكن فكرتي يا هايدي انه الاب عقلاني اكثر منه عاطفي. يعني الزوجه بتفكر اكتر بعواطفها اكتر من ذهنها، فعشان كده بيبقى طبعا رياكشن الحزن اصعب. الحاجه الثانيه، في اوقات كتير الاب لما بينزل الشغل اوقات طويله فإلى حد ما يعني بينسى شوية، لكن الأم اللي هي موجودة طول الوقت في البيت فقدام قطه مخدته لبسه دخله، الحزن واحد لكن يمكن رد الفعل للحزن اللي هو
2: تقدر تقول الشخصية. يعني ممكن يكون يعني شخصية الأب اللي أنت بتسأل عليه ده هو أب، لكن الكاركتر بتاعه زي ما سمعنا قبل كده، يعني حتى قلت قبل كده الشخصية. فغالبا شخصية الأب خلته كده. هي بتبقى وجهات نظر وكل حد بيبقى ليه يعني الدنيا مختلفة عن التاني.
1: يعني بتهيألي إن دي من الأزمات اللي لما الشخص بيدخل فيها لا يمكن يرجع زي ما كان، لا يمكن يبقى هو بنفس الطريقة. في حاجات كتيرة قوي بتفقد بريقها في الحياة. يعني في حاجات كتيرة بيبقى ملهاش قيمة بعد فقد الابن، في حاجات كتيرة الشخص بيعيشها تحصيل حاصل يعني بس عشان الأيام تعدي. وعايز أقول إنه الأمر ده بتزيد صعوبته قوي لما يبقى مفيش رجاء، لما يبقى دي آخر محطة في الحياة أو آخر حاجة ممكن يعني يتلاقى فيها.
0: قصدك الناس دي بعيدة عن ربنا.
1: الناس دي بعيدة عن ربنا وإحساسها إنه أنا مش هشوفه تاني. يعني طبعا الأمر صعب جدا إنه فقد حتى وإحنا عايشين في الأرض هنا، لكن كمان لما يبقى مفيش أمل ولا رجاء إنه هنشوفه مرة تاني ده بيبقى قاسي جدا جدا. يعني أنا عايزة أقول خبرة شخصية عندي. أنا ماما فقدت إخوات ليا أطفال صغيرين، أولاد يعني، بسبب النزلة المعوية اللي كانت زمان ملهاش علاج. ولغاية لما كبرنا ودخلنا الجامعة وتخرجنا واتجوزنا، ماما فاكرة أخونا اللي انتقل بعد ما كان عدى على الأمر ده 20 سنة أو أكتر شوية. فالفقد بيسيب جرح عميق قوي مهما الشخص تأقلم على الحياة وحاول يعيش اللي جاي، لكن بيبقى الأمر موجع جدا. وزي ما كنت بقول لن يرجع كما كان قبل هذا الحدث أبدا.
0: يعني أنا شفت الحقيقة بعض أشخاص انكسروا انكسار رهيب، وزي ما حضرتك قلتي إنه ما رجعوش خالص زي ما كانوا. بس قابلت كمان بعض الشخصيات التانية إنهم زي فهموا لعبة الحياة إن هي مش مضمونة.
1: أيوة.
0: ومش بالبريق اللي كانوا بيفكروا فيه. فبدأوا يبصوا للحياة بطريقة روحية أعمق.
1: بالزبط.
0: فشفت بعض الآباء والأمهات لا زادت خدمتهم وزاد بريقهم وزاد تعلقهم بالرب، فبقيوا إنجاز التعبير نار، فبيعدوها باللحظة والثانية إزاي يكرموا ربنا وإزاي يعملوا في ملكوت الله حاجة عظيمة.
1: أيوة.
0: فيعني إما أحزن وبعد ما أحزن أكتئب وبعد كده أغرق بقى. يعني أغرق في الحزن وأنزل فيه. وأعتقد اللي غرقوا في الحزن بيبقى صعب جدا جدا يطلعوا. وأعتقد واحد من اللي غرق في الحزن غرق رهيب يعقوب. لما فقد يوسف. بعد ما فقد يوسف فقد عينه وعينيه الاثنين بصر، وبدأ ما يشوفش بسبب كم الدموع والحزن والألم اللي عدى فيه.
1: عشان كده انا بحس انه الشخص في الازمه الرهيبه ديت

0: يسمع كلمة من ربنا وربنا يكلمه بجد، ده بيعمل اختلاف كبير جدا جدا في رد فعله وفي نوعية الحياة اللي هيعيشها لما الرب يتكلم ليه. وبيبقى قصد الرب أن يظل الرب صالح حتى في وسط الأزمات الرهيبة ديت، يظل الرب صالح وحكيم ومحب جدا. فلما يستقبل الشخص طبطبة وأحضان من ربنا وتترفع عينه على الأبدية، على ما هو أبدي يعني، بيحصل التحول الرهيب في حياة الشخص الحزين اللي فقد ابن ليه غالي يعني.
1: سواء يعني أنا عايزة بس أخد جزء مختلف سنة، يمكن أنا في الأوجاع وفي الأحزان ببقى شوية مع الإنسان أكتر، إنه من حقه يحزن. والحزن في الوقت ده ساعات بيبقى حتى مش قادر يسمع ربنا بيقوله إيه. فده مش معناه إنه هو عنده مشكلة، يعني أنا مش قادر أسمع دلوقتي ربنا بيقول لي إيه، ده مش معناه عندي مشكلة خالص، ده معناه إنه أنا متألم وموجوع.
0: موجوع قوي.
1: فأنت من حقك تبقى بتقول إنه ليه يا رب، بالذات فقدان الابن أو الأبناء بتتقال لي يا رب بصورة جامدة. فالله حنين قوي مع الموجوع يعني. يعني بيجرح ويشفي يعني، هو عارف يتعامل إزاي. هي الفكرة هنا إنه لما أستسلم قوي قوي للحزن، يعني في ناس وكأنها رافضة تخرج من الحزن. اللي رافض يخرج من الحزن هو اللي مش بيقدر، أنا ما أقدرش أقول يرجع يعيش تاني يعني، حتى لو فهموا أنه دي إرادة ربنا بتفضل فيها الندبة. إن أعرف لما بننجرح جرح جديد
0: بتسيب،
1: هي خفت بس لسه في حاجة
0: معلمة.
1: يعني لسه بفتكره، أكيد لسه بتوجع، لكن في سلام. سلام الله الذي يفوق كل عقل بيبقى موجود حتى في وقت الألم. بس إمتى؟ بعد ما أسيب نفسي أسمع لربنا. هنا معلش ما ينفعش تقول له دي إرادة ربنا، ما تزعلش إيه لما بتزعل، دي ده مش أحسن حاجة، معنى كده أنك مش قابل إرادة ربنا. لا، أنت لازم ترجع بسرعة. عدم رجوعك ده معناه أنك أنت، يا جماعة الكلام ده كله معزول متعبون يعني. لا،
2: الوعظ في الوقت ده
1: استوعبوا
2: مش هيفيدك
1: طبعا، استوعبوا يعني مع المسيح ذاك أفضل جدا. ماشي، أنا عارف كل اللي أنتوا بتقولوه، أنا عارف كل اللي أنتوا بتقولوه. فساعات بحس إنه نسكت فعلا، انا بجد انه افضل حاجه نروح ونبكي ونعزي ونسكت. ليه؟ لانه في الوقت ده الحزن مطلوب.
0: ايوه.
1: وبعد شويه هتلاقي بعد الدنيا ما تهدى هتلاقي ربنا ابتدى، على فكره اللي بياخد الخطوه الاولى ربنا. في الموقف اللي زي كده ربنا بيعرف مفتاح كل حد، فبيجيله بالحتة بتاعته.
0: أيوة.
1: في الوقت اللي شايف انه هو ابتدى يبقى بيستوعب. فهي دي بس النقطة، انه مش عايزة أقول اللي هو الرفض إني أخرج من دايرة الحزن دي مشكلة،
2: بس في أوقات الأشخاص استسلموا للحزن،
1: ما ده الرفض
2: يعني. يمكن في فرق شوية بين الاتنين في وجهة نظري، إنه رفض الحزن إن أنا ده اللي هو حالة يعقوب، أبى أن يتعزى. إن هو خلاص هو ماسك في ابنه وأبى أن يتعزى، لكن التاني هو مش أبي إنه يتعزى، لكن هو
1: مش قادر.
2: يعني استسلم لي. يعني بيقولوا إنه آسف الكلب لما بيتجرح، فأوقات كتير نتيجة الجرح بيموت، مش بيموت من الجرح لكن كثرة إنه بيلعق جرحه ويفضل يذكره، وكأنه بيحس إنه أنا بقدم له خير وبقدم له حب وبقدم له عطف لما أفضل أفتكره وألعق في نفس الجرح القديم، فهو بيستسلم وهو مش واخد باله إنه الاستسلام. يعني في فرق بين واحد غرقان وحد بيمد اللي ايده عايز يطلعه وبيقول له اطلع وهو رافض، بين واحد انه هو غرقان بس مش يعني مش عايز يقاوم، هو خلاص استسلم. وعايز كمان اضيف حاجه للامانه الناس لازم تدركها في وقت الحزن، انه العالم الروحي ده مهم قوي، لانه في اوقات بيبقى في فرق بين الحزن وروح الحزن. الحزن ده الطبيعي اللي حضرتك بتتكلمي عنه، انه ولما اتجرح طبعا مين ينتقل ابنها ما تعيطش، مين ينتقل ابنه
0: طبعًا
2: ما يعيطش، ويقعد وقت طويل جدا، الحياه بالنسبه له مش سهله، والاكل صعب والشرب صعب والحياه صعبه، ده 100% وطبيعي 100% انه بعد الفقد بيبقى في حزن. بس اعتقد روح الحزن ده الاصعب، اللي هو بيمتلك شخص فمش بيحزن فتره ويبدأ يستقبل تعزيات الله، اللي قال له أقليل عليك تعزيات الله، أبو الرأفة إله
0: كل
2: تعزياتنا الذي يعزينا في كل ضيقتنا

0: حتى نعذب بالتعزية الذين
1: هم في ضيقة أيضا.
0: هم في ضيقة أيضا. فعايز أقول إنه في فرق بين الحزن وروح الحزن. اللفظ اللي قالته أختنا فينيس من شوية ده مهم جدا، إن أنا باكل من غير طعم، بتفسح من غير ابتسامة، بنجح من غير بهجة، بكمل وأنا طالع. يعني فعلا حد قال لي بص أنا عايشة بس علشان أنا عايشة، لكن ولا حاجة في الدنيا
1: ليها طعم. هو فقدان الشغف، فقدان شغف الحياة بتخلي البني آدم يعمل اللي أنت بتقول عليه ده، اللي هو الاستسلام، اللي هو روح الحزن، اللي هو الاستسلام للحزن لحد ما يموت. يعني بحس ان انا منتظر الموت المره الجايه او الخطوه الجايه، يا رب انا منتظر اموت. وفي ناس انا منتظر اموت عشان اشوف ابني في السماء. يعني لسان حالها كده.
0: طب يعني لو انا فاهم صح برضو صح قولي. الحزن ده البدايه للجرح،
1: ده العادي.
0: الاستسلام ده الموقف البشري، لكن كمان لما انا بستسلم ابليس كانه فتحت له باب فجي على الحزن والاستسلام، روح امتلك الشخص، فبقي عنده كمان بجانب الاستسلام لا روح حزن.
1: هو نتيجه الاستسلام، يعني ده نتيجه الاستسلام روح الحزن.
0: حاجه شيطانيه امتلكت الشخص فبقي مستسلم للحزن.
2: لا، عايزه اقول يعني انه الخطوره في كده انه الشخص بيبتدي بطريقه يعني غير واعيه يبقى جواه تمرد على الله، شكايه على ربنا، زي مخاصمة، أنا مخاصم ربنا. ده بنسمع الكلام ده كتير، يعني مع أن كلمة ربنا بتقول داود قال أبر أنت يا رب من أن أخاصمك لكني أسألك من جهة أحكامك. فبقى في زي عداوة بيني وبين الله، أنت اللي خدت ابني، أنت السبب في اللي أنا فيه، فبقى عندي شكاية على الله. ودي اتجاهات خاطئة، يعني أنا مسؤول عنها. أنا اتوجعت واتجرحت واتألمت جدا والجرح رهيب، لكن أنا ما ينفعش الأمر يكبر معايا ويزيد لغاية لما أبقى بشتكي على ربنا وبقاوم إرادته يعني جوايا. أنا مش قادر، أنا لا حول لي ولا قوة، بس أنا متغاظ منه. أنا يعني أو ببتدي أفكر بقى بطريقة قدرية، يعني فيها استسلام، هو ربنا عايز كده، هو يعني هو بقى يعني هو قاعد فوق يموت ده ويحيي ده ويشيل ده وياخد ده، هو مش حاسس بينا. وتبتدي تبقى عندي مفاهيم خاطئة عن الله. فدي تبقى يعني كوارث بتحصل في حياة الشخص اللي مش بيستقبل تعزيات ومش بيفتح قلبه أنه الله يتعامل مع الجرح بطريقته، يعني لأنه أرض الإبليس يعني في حياة الشخص.
0: أعتقد أن في اتنين في الكتاب المقدس شجعونا أو في استقبال الحزن وعملوا فرق، داود والقديسة العذراء مريم. داود ابنه عيي قوي وكان مريض، وهو مريض ومقترب إلى الموت، داود رافض يأكل ويشرب ويخرج وعايش فعلا حالة حزن رهيب وقاعد قدام ربنا. لما الطفل مات بيقول الكتاب المقدس أنه قام وأكل وشرب وقال لهم أنا أذهب إليه أما هو فلا يرجع إلي. أنا كنت يعني في وقت ألمه متألم، أو طبعا كان وقتها ده طفل صغير مش كبير، فداود يعني إلى حد ما صورة جميلة. لكن الأصعب قوي انتقال المسيح، موت المسيح كإنسان والقديسة العذراء مريم. يعني الكتاب قال جملة فظيعة عن اللي حدث معها، قال لها وأنت أيضا
2: يجوز
0: في نفسك سيف. فأعتقد السيف ده ما كانش سهل على الإطلاق، بس النصرة والجمال إني أشوف القديسة العذراء مريم وسط التلاميذ في يوم الخمسين ومكملة الخدمة ومكملة العمل لله. وأعتقد عندنا مثل كمان ثالث جميل في سفر ملوك الثاني أصح 4 عن المرأة الشنمية اللي فقدت ابنها.
1: هي مش عارفة، بس أنا بحس أنه هل ربنا بيأدب الشخص اللي في وقت حزن موت الابن يلوم على ربنا؟
0: أبداً.
2: لا طبعا،
0: ربنا في صف يعني دايما حتى لو ربنا في صف عشان يعزيني، عارفه الفرق؟ بس اقول دي يعني في فرق بين ان ربنا بيضربني بالقلم ويقول لي ما تحزنش، وبين ان ربنا يقول لي نفسي اخدك في حته احسن.
1: انا ساعات بقلق، بس من الحته بقلق انه انا لما بسمع انه او لما حد بيسمع انه لا انا ما ينفعش يبقى في شكايه على الله، انا فهماها كحد مؤمن، لكن لما يكون مؤمن بس مختبر الالم ده ساعات بنخاف نتكلم. يعني ساعات اللي فقد الابن

0: بخاف اتكلم لالا اتفهم غلط، بخاف اقول يا رب انا لا زعلان وانا مخصمك لانك ازاي اخذت ابني لالا اتفهم غلط. بس انا بخاف اللي بيسمع الكلام اللي هو صح والكلام اللي فيه ايمان، بخاف انه يضغط على نفسه في وقت ما يقدرش يعبر عن نفسه.
1: لا ما احنا قلنا انه الطبيعي انه في الاول ابقى مجروح جدا ومتالم جدا وبلوم ربنا.
0: على فكره انه الشكايه على الله غلط.
1: ايوه اللوم على الله غلط. امتى احنا قلنا انه لما الحزن يتمادى والشخص يبقى رافض
0: يعني لما التعزية. يطول الحزن،
1: لما الحزن يبقى مستمر والشخص مش عايز يتعزى ومش قابل الموضوع ما بيقفش عند كده،
2: كاننا بنقول له يعني اخلع النضاره السوداء،
0: يعني خد وقتك في الحزن واتكلم زي ما انت عايز وخد وقتك وحريتك في الكلام، لكن
1: هيجي وقت لازم تستقبل
2: اتكلم. يعني عايز اقول برضو كل ما بيبقى بيتكلم للرب بطريقه بتشفيه، بمعنى انا مكسور وحزين
1: بالزبط.
2: ومش فاهم وصعبان عليا منك ومش فاهم الموقف وزعلان من اللي حصل، ده كله كلام طبعا مليون في المية لازم أقوله للرب
1: كلام.
2: احنا بس عايزين ندخل في قصة الشنامية علشان وقتنا لأنه قرب يقذف مننا. ايه رأيكم في الرياكشن القوي اللي الكتاب المقدس قاله عن الشنامية بين نفسها المرة فيها وبين السلام اللي كان مليها في وقت انتقال ابنها؟
1: يعني أنا شايفة أن الست دي مذهلة. هي عاشت اللي الكتاب بيقوله أنه إحنا مكتئبين لكن غير يائسين، متحيرين لكن غير متروكين. يعني هي مش كان عندها ازدواجية، بالعكس هي كانت شخصية صادقة جدا، حاسة بعمق الألم اللي جواها، لكن في نفس الوقت قادرة تستقبل سلام من ربنا، قادرة تستقبل راحة من ربنا. ما تهزتش، أنا شايفة كده في القصة، يعني أن هي ما تهزتش ولا لحظة ثقتها في صلاح الله، ثقتها في محبته ما تهزتش خالص، بدليل أن هي وهي بتتسأل أسلام لك، أسلام لزوج، أسلام لابنك، فقالت سلام. يعني أي واحدة مكانها في موقف زي ده ابنها اتاخد منها سلام مين؟ سلام إيه دلوقتي؟ لكن هي كانت بتقولها بجد. فالست دي عظيمة زي ما قال عنها الكتاب أنه امرأة عظيمة في شونم، فعلا دي ست عظيمة. يعني
0: هي الميزة هو طبعا ابنها قام، بس ما كانتش تعرف أن ابنها هيقوم. السلام موجود جواها برغم أن هي ابنها فعلا مات. والأصعب ابنها فجأة. احنا بنقول دايما في الأزمات تصعب كلما حدثت فجأة.
2: ايوه
0: يعني بيحصل كده، مش مرض،
2: ضربة شمس
0: ومات، قعد ينام على رجلها ومات. بس لفتت نظري في حته برضو، يمكن ان هي لما راحت ما عملتش اي مشكله، بس لما راحت كلمت ايليا قالت له كلمه جميله قوي، قالت له لمته، قالت له انت يعني طالما هيموت خليته يجي ليه؟ او انا ما كنتش عايزه. فحتى بالرغم انه السلام موجود الا انها عبرت عن الشيء اللي جواها، بس التعبير كان كويس. هي دي الفكره، انه انا ما كنتش عايزه، انت وجعتني. لكن طبعا كان ليها سلام وكان ليها ثقه في الله وفي رجل الله، عشان كده رحلته.
2: انا يعجبني التسلسل الجميل اللي حصل للمعجزه الشفائيه دي، لان الحقيقه المعجزه مش بس اني اقوم من الموت، المعجزة مش بس إن شخص يبقى مريض ويخف، لكن أنا بعتقد إنه خلاص الإنسان وتغييره دي أعظم معجزة، لكن كمان شفاء إنسان من أزمة كبيرة زي دي، دي معجزة إلهية. ولو هنبص للقصة، رجعوني برضو لو حطيتها في خطوات، رقم واحد العلاقة العميقة مع ربنا قبل الأزمة بتسند وقت الأزمة.
0: صحيح طبعا.
2: فلما الكتاب المقدس يقول إن الست دي استضافت رجل الله وقالت علمت أن رجل الله الذي يمر علينا دائما مقدس، وصنعت لي سرير وإخوان وكرسي وكان ليها علاقة روحية عميقة بربنا. عايزين نقول يا جماعة، هو إيه الفرق بين شخص ليه علاقة عميقة قوية بربنا لاستقباله للصدمات وبين شخص سطحي؟ كل ما بتبقى علاقتك عميقة بربنا قبل لما بتيجي الأزمة،
0: رد فعلك
1: طبعا
2: مختلف، رد فعلك يعني في حاجة إلهية بتسند
1: معرفة الله بتخلي الشخص يبقى واثق
2: صح
1: الله.
2: كده؟
1: واثق في الرب
2: صحيح.
1: طبعا طبعا.
2: رقم اتنين إنه الاتزان الداخلي والنعمة اللي خدتها اديتها فرصة إنها تتصرف صح. يعني الوقت ده وأنا شايفها الحقيقة بتروح لزوجها وتاخد إذن منه وتقول له أنا رايحة لرجل الله، ويقول لها طب رايحة ليه ده؟ لا

0: لعيد ولا سبت تقول له لا سلام، وبعد كده تاخد الولد وتشد وتروح بيه في الوقت اللي عايز اقول يا جماعه ما كانش الامر هين عليها، لان الناس بتفكر انه الامر ده راحت لرجل الله ومسكت في رجليه وقعدت تبكي وقليشع اتخض، فجي جهز يشده فقال له سيبها
1: دي مرت
0: دي نفسها مر فيها زي ما حضرتك كنت بتقولي دي متمرره. فالاتزان في الوقت ده ادها فرصه تفكر تتصرف ازاي
1: بطريقه صح.
0: الحاجه الثالثه انها استقبلت سلام من الله. انا الحقيقه لغايه دلوقتي مش قادر افهمها الا معجزه الهيه، ما عنديش ذهن بشري طبيعي يفهمها، اني تسال ويقول لها السلام لك سلام، السلام لزوجك سلام، انا لغايه هنا فاهم، السلام للولد سلام. طب جابت منين الاعلان ده ان لم يكن في حاجه عميقه روحيه سكنت في القلب؟ حبايب عايز اقول من قلبي جدا جدا جدا في الفكره دي، انه الشفاء الإلهي لموت ابن محتاج معجزة وتدخل إلهي.
2: صحيح.
0: تدخل إلهي، استقبال
1: صح،
0: شفاء إلهي بالروح القدس معجزة يخرج الشخص لحاجة عظيمة.
1: بالزبط.
0: وده بيحصل في عرش النعمة.
1: أيوه.
0: عشان كده الكتاب المقدس قال جملة فظيعة عن الست دي، إليشع بيقول لجيحزي خد العصاية واجري روح للولد، قالت له حي هو الرب إني لا أتركك. أنا عارفة اللي هيعزيني
1: أنت.
0: فالتعزية الحقيقية بتصدر من شخصك، من روحك، من العلاقة معاك، فأنا مش هسيبك. أعتقد عايزين نقول لكل أم فقدت ابنها كتر ألف خيرك، إحنا مقدرين أوي أوي أوي أوي الوجع والألم والحزن اللي حضرتك موجودة فيه، بس كمان واقفين في صفك وبنقول لك أبو الرأفة وإله كل تعزية ينفع يعبر بيكي ويعد بيكي ويديكي نصرة وتشعري إن مش نهاية الحياة بموت ابنك، لا ربنا إنجاز التعبير يكمل الرحلة فيكي وفي حياتك.
2: أمين.
0: أختنا فينيس قدام التحدي الصعب ده وناس كتير مجروحة هتسمعنا، ينفع تصلي من أجل كل أم مجروحة فقدت ابنها؟
1: أمين. يا رب أنت قريب قوي، أنت محب قوي، أنت متحنن، أنت يا رب بتحس بوجع كل أم يا رب فقدت ابنها. إحنا بنصلي دلوقتي يا رب إنه يبقى في زيارة خاصة منك.
0: أمين.
1: لكل أم يا رب زيارة. أمين. خاصة تحضنها وتطبطب عليها وتمسح دموعها.
0: أمين.
1: وتكلمها في قلبها وتملاها برجاء وبإيمان، أنت بس اللي تقدر تعمل كده يا رب.
0: أمين.
1: إحنا عايزينك يا رب مش كلام بيتقال، لكن زي ما كنا بنسمع دلوقتي مقابلة حقيقية معاك
0: يا رب.
1: يا رب أنا بصلي إنك تشجع كل أم تمسك فيك
0: في اسم يسوع،
1: تدخل يا رب العرش النعمة وتسكب قلبها قدامك وتستناك. أنت قريب، أنت حنين، أنت عايز يا رب تلمس القلوب المجروحة والمقروعة
0: يا رب.
1: وتدي يا رب وتدي رداء تسبيح بدل النوح.
0: أمين.
1: وتدي يا رب جمال بدل الرماد.
0: أمين.
1: وتدي يا رب دهن فرح بدل الروح اليأسة.
0: أمين.
1: وحدك يا رب اللي تقدر تعمل كده، منتظرينك مع كل أخت غالية فقدت ابن ليها يا رب.
0: يا رب.
1: بزيارات إلهية حقيقية يا رب تعملها أنت بالروح القدس. في اسم يسوع.
2: في اسم يسوع.
0: أمين. أمين. أمين. أمين.
3: إنه الأب والأم ممكن يكونوا مؤذين، أيوة، كلما زاد اقتراب الشخص وقربته مني وقربته من قلبي كلما زاد جرح الأذى اللي بيعمله فيه،
1: بيستمتع بإنه يمص دم اللي قدامه يعني،
3: ويوم الرد تعترض بيبقى ضرب وإهانة وبهدلة.
1: مفيش حاجة اسمها علاقة بين واحد وواحدة ملهاش اسم، ملهاش عنوان.
0: إمتى أكتشف إني أنا كبنت عندي علاقة، العلاقة دي مؤذية؟

عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطع كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشة.

0: من المعاملات الرديئة، من النظرة الشريرة. في حاجات كتير كده في حياتي أنا عارف إن ده كله غلط، أنا عاوز أبطله، أنا مش حابب نفسي كده. أنا حابب نفسي أكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز أكون مسيحي اسمي، عاوز أكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك. صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن أرجع للأسوأ، فأعمل إيه؟ أنا مش عارف، نفسي أبقى إنسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مشاهدينا مشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 17 اغسطس 2026. كل سنه وحضراتكم طيبين. احتفالات عيد العذراء مستمره، المفروض العيد هيكون 22 اغسطس باذن الله. وزاره النقل في مصر تشغل القطار الرابع الاضافي لاسيوط تزامنا مع الاحتفالات بعيد السيده العذراء. عندنا بقى النهارده الحقيقه كمان موضوع ليه علاقه باثيوبيا وتصريحات جديده من اثيوبيا بان هي عايزه تسيطر على تدفقات النيل لكل من مصر والسودان ببناء سدود اخرى، وهنشوف برضو مسؤولين مصريين ردوا على هذا الامر، وطبعا ده بعد صد النهضه. اندونيسيا والزلازل اليومين دول، الحقيقه احنا طبعا ابتدينا كنا فنزويلا بعديها كولومبيا وبعدين اندونيسيا شهدت 3 زلازل، وبعدين عندنا برضو مناطق اخرى. فالحقيقه الزلازل هذه الايام تنشط بشكل كبير جدا، وللأسف ضحايا ومباني تهدم وطبعا أمور كثيرة، وأيضا بيكون هناك مفقودين. الرئيس ترامب بيهدد بقصف عمان بشدة. ليه طيب يا عم الحاج، في ايه عمان، ايه اللي حصل؟ طبعا انتوا عارفين المفاوضات المفروض بين ايران وعمان بخصوص سد النهضه، واضح كده ان عمان مش راضي عنها الرئيس ترامب، فهددها في السكه وهو بيهدد ايران، وبيدعو ايران كمان للاستسلام ورفع الرايه البيضاء، وان هم كده خلاص يعني يعتبروا ان انتصرت امريكا على ايران. لكن المواضيع لسه معقده. عندنا كمان ترامب امر بتقليص المناورات العسكريه مع كوريا الجنوبيه علشان هي ما ساعدتوش في حرب ايران. قائد الجيش الايراني اعلن عن مكافأة $30,000 لأي عسكري يتمكن من أسر أو قتل جندي أمريكي. وبدأت تهدد إيران وقالت لك احنا دلوقتي في موقف يا جماعة الهجوم وليس موقف الدفاع. لقينا في استهداف لسفينة تابعة لأدونك في مضيق هرمز اللي مرات تدين، ودي مش أول مرة الحقيقة، في استهدافات متعددة خلال الأيام اللي فاتت لسفن من هذه الشركة الإماراتية. هيئة بحرية بريطانية أعلنت تلقيها تقرير عن حادثة على مسافة 4 أميال بحرية قرب ماريبو في قبالة سواحل الصومال، وكمان قالوا ان في 8 مسلحين سيطروا على سفينة تجارية

قبالة سواحل الصومال، يعني التوتر في كل السواحل. تصعيد جديد على الساحل اليمني، هجمات حوثية تستهدف المخا بالصواريخ والمسيرات، وبرضو القوات اليمنية بتحاول ترد وتستهدف عناصر من الحوثيين. مهم جدا كوشنر راح مصر والتقى بوفد حماس والتقى بالرئيس السيسي والتقى بعد كده ب اللي راح على إسرائيل والتقى ببنيامين نتنياهو، كل ده من أجل خطة السلام في غزة اللي يعني نقدر نقول إن هي فيها صعوبات شوية، وفي اتهامات من دول طلعوا بيان بيتهموا إسرائيل بأن هي بتعرقل إنه إن تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة. بالنسبة للعراق استنفار بقى، وفي القوات الأمنية تستنفر، تعزيز انتشارها في بغداد تحسبا لمواجهة الفصائل المسلحة، وعندنا برضو كان في استهداف مسيرات إيرانية لمكتب كردستان زعيم كردستان برازاني. دي كلها برضو أمور كتيرة النهاردة حصلت. حزب الله استهدف الجنود الإسرائيليين بمسيرة انتفاضية أثناء عمليهم بمنطقة علي الطاهر، والحقيقة ده رد على الغارة اللي قامت أو الضربات اللي قامت بها إسرائيل الأيام اللي فاتت وقتلت فيها 11 علشان تستهدف واحد من حزب الله، يعني قيادي من حزب الله. متحدث باسم نتنياهو بيقول إسرائيل تريد محادثات أكثر جدية مع لبنان بعد طبعا كل هذه التوترات والضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل قائد كتيبة في قوة الرضوان خلال غارة على مقر الحزب الله في دير الزهراني، ودي اللي راح قدام هذا الرجل، في 10 قتلوا علشان يتم استهداف هذا الرجل اللي هو قائد كتيبة في قوة الرضوان. الاستخبارات السورية أعلنت القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش. أما الحرب الروسية الأوكرانية فأوكرانيا بتستهدف موسكو بمئات المسيرات، وروسيا تطلق صواريخ باليستية على كييف. كمان بنتابع معاكم موضوع سبتة، وانه المغرب احبط تسلل مهاجرين نحو سبتة بسبب شائعه اخرى كانت يوم السبت اللي فات، والمهاجرين الموجودين في سبتة بيحاولوا هتافات وتجمعات علشان يستغيثوا العالم كله انه اسبانيا تديهم اقامات. وزاره الاستخبارات الايرانيه اعلنت عن احتجاز دبلوماسيين فرنسيين بتهمه التدخل في الشؤون الداخليه، مشيره الى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق في وثائق مشروع تجسسي. للاسف حرائق الغابات بعد ما كانت هدي الثاني ضربت أوروبا مرة تانية بشكل كبير جدا، موجة حر جديدة برضو ضربت أوروبا. النيران امتدت من اليونان إلى فرنسا، وعندنا كمان إطلاق نار في جامعة ولاية فرجينيا الأمريكية، وفيضانات صعبة جدا. منطقة هاواي متدمرة الحقيقة بإعصار، مناطق في هاواي متدمرة بإعصار لالا، وعندنا تقرير هيوضح لنا كل هذه الأمور. بالنسبة لمصر بقى عندنا شوية أخبار كده غريبة قوي، مشاجرة واشتباك وحالة إغماء زوجة المدير الفني المنتخب مصر حسام حسن وطليقته، وأمور صعبة جدا الحياة بتحصل في الساحل، وكمان موضوع تحرش بقى ودنيا بالنسبة لحفل محمد رمضان، لكن الداخلية نافت وبتقول يا جماعة لا ما كانش تحرش، ده هو بس كانت الدنيا زحمة وبعض الفتيات اشتكوا من شدة الزحام. عندنا بقى كان في برضو للأسف ناس بتنهي حياتها، طالبتين بالصف الثالث الإعدادي في القناطر الخيرية جابوا حباية غلة وقسموها مع بعض يعني، وهم الاثنين توفوا، ربنا يرحمنا من كل ده. الجيش السوداني أعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. أما الجيش الصومالي فأحبط هجوم إرهابي وقضى على 30 عنصر. كل ده معانا النهاردة، لكن حاجة مهمة جدا بفكر حضراتكم بيها، احنا عندنا البانكوت احتفالية قناة الكارما هتكون في نهاية هذا الشهر، احتفالية مهمة جدا نفسنا حضراتكم تشاركونا كلكم معانا كل الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. الاحتفالية هتكون السبت 29 أغسطس الساعة 5 مساء في دبل تري باي هيلتون في لوس أنجلوس نورواك. عندنا كمان هيكون في اعلاميين، هيكون في مرنمين، هيكون في فقرات الاسيس زياد شحاته وفقره ترانيم جميله. بتمنى حضراتكم تكونوا معانا وتدعموا دايما البانكوت ده هدفه. طبعا حضراتكم عارفين قناه الكارما بتعتمد بالكامل على تبرعاتكم ودعمكم، قناه غير هادفه للربح، وبيكوا انتوا بنقدر ان احنا نستمر في خدمتنا في قناه الكارما وتنتشر رساله المسيح في كل العالم. خليكم معانا، يا ريت ان شاء الله نشوف عدد كبير يكون بيشاركنا البانكويت يوم 29 اغسطس اللي جاي باذن الله. عندنا
اختفاء رانيا جرجس نظير.

الحقيقة عندها 21 سنة، متغيبة من يوم 13 أغسطس الحقيقة، والساعة 8 صباحا رانيا أم لطفل سنة ونص، وكانت عمل محضر في اسم شرطة سنهور الفيوم، ولم يستدل على مكانها حتى الآن. انتشرت صورها وانتشرت صورة بطاقتها، وطبعا نداءات واستغاثات، وبرضو واضح أن دي مشاهد من الكاميرات المراقبة لآخر مرة ظهرت فيها. يعني نتمنى، يعني دلوقتي طبعا واضح ان هي مش معها ابنها، متساب طفل سنة ونص. بنتمنى لو رانيا تكون سمعينا وترجع. طبعا مفيش ملابسات اكتر مكتوبة عن رانيا، لكن الحقيقة بنتمنى من كل قلوبنا انه تكون حاجات بسيطة كده وترجع تاني لأسرتها ولابنها. بنصلي من اجل عودة رانيا ومن اجل عودة كل بنت وكل سيدة وكل فتاة وكل رجل وكل شاب بعيد عن أسرته. الحقيقة هي دي التفاصيل. لو في حد من قرايب رانيا يحب برضو يدينا تفاصيل اخرى، ممكن حد يتواصل معنا أثناء حلقتنا النهاردة. يعني إذا حد تواصل هنسمح له، هيكون معنا يدخل معنا مداخلة ويشرح لنا برضو وصلوا لغاية فين، ويا رب يا رب ترجع بالسلامة. بالنسبة لاحتفالات عيد السيدة العذراء، وزارة النقل أعلنت تشغيل القطار الرابع الإضافي لأسيوط، علشان طبعا عدد كبير جدا بيروح لدرونكا في هذه الاحتفالات طول ال 15 يوم، مش بس العيد 22. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبنشكر طبعا وزارة النقل على أنه مهتمة أنها تسهل على المواطنين اللي بيروحوا للعذراء درونكا في أسيوط. كمان كانت نشرت أم اسمها ثيكيلا، الأم دي الحقيقة من بورسعيد وهي في اليونان، والحقيقة كانت نشرة احتفالية عيد العذراء في اليونان. احتفالهم هي قعدت تشرح في الفيديو، الحقيقة في أيقونة هناك بتعمل معجزات، الزفة اللي بتكون للعذراء في هذا الوقت من كل عام بيحضرها الرئيس والقيادات والجيش والبوليس. بتقول طبعا على مدى سنوات عديدة بيكون التجمعات دي كلها والاحتفالات دي كلها بأيقونة العذراء وبعيد العذراء، و المنطقة اسمها تينوس في اليونان. الحقيقة اليونان بتتميز فعلا يعني بيكون في أديرة ومناطق كتيرة كده للصلاة طول ما انتم ماشيين في اليونان في جزرها المختلفة. فالحقيقة كانت جميلة قوي أمنا ثيكيلا وهي بتعرض هذا الوصف للاحتفالات، وبتقول آلاف بيجوا للجزيرة علشان يحتفلوا في هذه الاحتفالات الجميلة بعيد العذراء. في مصر بقى الحقيقة والحوادث الطرق بتحصد أرواح. حادث طريق حصد روح بنوتة جميلة، البنوتة دي اسمها ناتالي ريمون، متفوقة كانت في رياضة الجمباز وكانوا بيكتبوا عنها في المواقع الخاصة بالجمباز. والحقيقة الحادث أودى بحياة ناتالي ومعها والدتها مارينا ومعها كمان جدتها. الحقيقة كانت حتى الجنازة في الكنيسة مع الثلاث صناديق والحزن فعلا، يعني وناس كتير حضروا مش مصدقين ايه اللي حصل. مارينا وابنتها ويعني ناتالي ومامتها مارينا وجدتها حاله من الحزن، وطبعا حادث اليم مع طبعا الاسره والاحباء. شفنا كانت الصفحه اللي هي يعني صفحه من صفحات الجمباز كانت مكرماها اللي هي على الاداء الاكثر من رائع في بطوله الجمهوريه للجمباز مرحله تحت 10 سنوات، ده كان حضراتكم يوليو 24 اللي حققت المركز الاول والميداليه الذهبيه. الحقيقه عزقنا لكل الاسره وكل المحبين. ثلاثه يا جماعه من اسره واحده في حادث، البنوته الجميله ناتالي والدتها ماريانا وجدتهم كمان ربنا يعزيهم. اليومين دول فعلا بنشوف كتير جدا حوادث كده بتحصد أرواح ناس كتير، ممكن شباب نلاقيه برضو إعلانات كتيرة أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ربنا يعزي كل أسرة بيروح لها عزيز عليها بأي سبب أيا كان في هذه الأيام. ايه بقى اللي بيحصل من اثيوبيا؟ ما اكتفتش بسد النهضه وبدات تهدد بان هي بقى تتحكم في كل الميه وتدفقات النيل اللي داخله للسودان ومصر. وزير المياه والطاقه الاثيوبي كان هيتامو ايتيفا كشف عن توجه بلاده للتحكم في تدفقات مياه النيل المتجهه الى مصر والسودان في تصريحات اثارت جدلا جديدا في القاهره والخرطوم. بحسب ما نقلته وسائل اعلام عن الوزير الاثيوبي، بلاده تعمل على استغلال مواردها المائيه عبر اقامه مزيد من المنشات والسدود بما يعزز قدرتها على تنظيم تدفقات المياه قبل وصولها الى السودان ومصر. مصدر مصري مسؤول قال

0: طبعا وعلق على هذه التصريحات، وقال ان التصريحات اثيوبيا الاخيره بتسقط الادعاءات بان تحركاتها تستهدف التنميه. ده انتوا كده مش عايزين تنميه، ده انتوا كده عايزين تتحكموا في كل مياه النيل. قالوا ان في سدين عايزين يعملوهم، والسدين دول حضراتكم سدود جديده بسعه، واحد منهم 140 مليار متر مكعب والتاني 74 مليار متر مكعب. يعني انتوا كده فعلا بجد مش فكرتكم خالص تنميه ولا سد نهضه لتنميه وكهرباء والكلام ده كله. انتوا واضح كده فكرتكم ان انتوا تعطشوا مصر والسودان للاسف الشديد. مصدر مصري مسؤول قال لن نسمح لاثيوبيا بفرض امر واقع في النيل، واوهام السيطره على النهر تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وقالوا انه دي بتسقط الادعاءات بان تحركاتها تستهدف التنميه. اكدوا بان لن نسمح لاثيوبيا بفرض امر واقع في النيل، اوهام السيطره على نهر النيل تتعارض مع القوانين الدوليه. بننتظر. دي كل دي مصادر، الاخبار كلها بتتكلم عن مصادر مسؤوله، مصدر مصري مسؤول. نتمنى ان يكون في تحركات حيال الامر هذا الامر، وخصوصا انه قبل كده الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان لمح بالتدخل في هذا الامر طبعا ضد اثيوبيا وضد سيطرتها وفرض السيطره على نهر النيل، وهدفها شكلها كده تعطيش مصر والسودان. اندونيسيا شهدت زلزال كبير، بعديه لقينا زلازل اخرى وعدد كبير قوي من التوابع لهذا الزلزال. اول ما حصل زلزال كانت قوته 7.7، هز الدنيا كلها في اندونيسيا، الشوارع والاسفلت اتشقق، منازل هدمت، كان مناظر طبعا صعبه جدا جدا. 7.7 بمقياس ريختر قباله جزيره فلوريس، وهو الاعنف والاكثر تدمير. دي مناظر ومشاهد بعد الدمار اللي حصل، لكن اعتقد عندنا مشاهد اثناء الزلزال زميلنا زي دي. كل دي الدمار اللي حصل بعد الزلزال. طبعا بعديها لقينا انه دي انهيار اجزاء من مباني خلال الزلزال. بصوا الاهتزازات عامله ازاي، ومباني كانت بتتهدم وناس كانت بتجري بالظبط زي المشهد اللي حصل في كولومبيا وفنزويلا، واجزاء من مباني بتقع على الناس والناس بتحاول ان هي تحمي نفسها. بعد الزلزال ده حصلت هزه ارتداديه بمقدار 6.1 و 6.2. بعديها كمان لقينا سوماترا حصل 6.9 برضو زلزال بكود 6.9. زلزال فلوريس الرئيسي عقبته نحو 1000 هزة اهتزازية أو ارتدادية عفوا. ارتفعت حصيلة الضحايا ل 53 وفاة، وطبعا دي برضو حصيلة مبدئية، و 135 مصاب. أعتقد عندنا مشاهد، نركز على مشاهد اللي هي فيها الدنيا والناس اللي بتجري. يعني بصراحة مشاهد كانت صعبة قوي، نشرت في أماكن كتير قوي. طبعا إدارة الكوارث الأندونيسية أعلنت تضرر 346 منزل و87 منشأة تعليمية و18 مركز صحي ودور عبادة ومباني حكومية. فاحنا كده حصلت الزلازل دي في المناطق، كانت جزيرة ميناهاسا في أندونيسيا، وبعدين كمان عندنا كان في منطقة سوماترا الشمالية. ما كانش يعني في سوماترا ما كانش فيه خسائر بشرية الزلزال 6.9. أكتر زلزال عمل خسائر هو الأول خالص اللي كان 7.7، وبعد كده زي ما قلت لحضراتكم كان في عدة هزات ارتدادية. الزلزال اللي كان بقوة 6.0 وكان جزيرة منهاسة ده يعتبر الثالث. بعد كده لقينا برضو مشاهد بدأت تنتشر عن سقوط جسر حديدي في البحر في ميناء بجزيرة فلوريس شرقية أندونيسيا. السلطات طبعا لأن كان في تحذير من تسونامي، فالسلطات حذرت وقالت كل الناس تبعد عن السواحل. وزي ما بقول لكم دي مشاهد لأقوى واحد، الأول اللي حصل اللي كان بقوة 7.7 والجسر اللي سقط. عندنا كمان كان في رجال الإنقاذ انتشروا ركاب من مياه ماو ماري بعد أن ضرب الزلزال قبالة الساحل الشرقي. يعني طبعا في مشاهد كتير. حصيلة الزلزال المزدوج اللي ضرب شرقي وغربي أندونيسيا كان طبعا زي ما قلنا حصيلة أولية، كانت أكتر من 200، وفي طبعا عدد كبير من الإصابات وعدد كبير من المنازل اللي هدمت. كان في ثوران هائل لبركان إيبو في أندونيسيا، وكان برضو طبعا عشرات القتلى وألاف النازحين. التقرير ده يمكن بيوضح لنا اللي حصل في هذا الزلزال المدمر العنيف والتوابع والزلزالين الكبار. يعني 3 زلازل 7.7 وتتراوح الزلازل الأخرى ما بين 6 و6.9.
1: زلزال جديد يضرب سواحل إندونيسيا، وهذه المرة

0: جزيرة فلوريس شرقي البلاد، وبقوة بلغت 7.7 درجات كان مركزه قبالة الساحل الشمالي للجزيرة، وعلى بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي، الأمر الذي جعل تأثيره شديدا على المناطق القريبة من السواحل. الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث أعلنت سقوط عشرات القتلى والمصابين مع وجود محاصرين في عدد من المباني، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، خصوصا في المناطق التي تعذر الوصول إليها بسبب الانهيارات الأرضية وانقطاع الطرق والاتصالات.
1: وقعت الحادثة في الصباح قرابة الساعة 5:48، وكان مركزه على عمق 15 كيلومترا تحت سطح البحر.
0: وأدى الزلزال إلى انهيار عشرات المنازل وإلى أضرار لحقت بمدارس ومنشآت صحية ومباني حكومية، بينما اضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمنا.
2: بدأنا بالنزوح نحو المناطق الداخلية، وحتى الآن لم نحصل على خيمة واحدة. نشعر بخيبة أمل كبيرة، إذ كان ينبغي توفير الخيام للقادمين الجدد، لكننا لم نتلقى شيئا. لدينا هنا طفلان رضيعان وهما ينامان في العراء وسط المطر.
0: وكالة الإرصاد الجوية الإندونيسية أعلنت أن الزلزال أعقبته 235 هزة ارتدادية بحلول ظهر السبت، بلغت أشدها قوة 6.2. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول، سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل، بلغت قوته 6.9. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضررا بسبب الانهيارات الأرضية التي قطعت الطرق الرئيسية، فيما تستمر السلطات في تقييم حجم الأضرار وإرسال فرق الطوارئ والمعدات إلى المناطق المعزولة في بلاد يقول عنها خبراء الجيولوجيا إنها تقع في منطقة تعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، إحدى أكثر مناطق العالم تعرضا للزلازل والبراكين وموجات التسونامي.
3: بعد الزلزال بتاع اندونيسيا، لان الزلزال ضرب اسبانيا، مشاهد من داخل منازل ومتاجر بتوثق لحظة اهتزاز غرناطة بالزلزال كان بقوة 5 درجات. الدفاع المدني تلقى مئات الاتصالات، وكان طبعا الحمد لله يعني يعتبر برضو مش قوي جدا، ولكن بعض المشاهد زي ما حضراتكم شايفين كده، المشاهد الأولى مفيش أي خسائر بشرية نشكر ربنا، مفيش غير بس طبعا زي ما شفتوا كده بعض الحوائط اللي انهدمت، عربيات، محلات العبضايع كلها نزلت على الأرض. يعني برضو لما بيكونش في زلازل ما بيكونش في خسائر بشرية بنقول طبعا نشكر ربنا. بالمناسبة برضو بنتابع معاكم اللي حصل في الزلازل الكبيرة اللي كانت في كولومبيا وفنزويلا، مئات القتلى وآلاف المصابين. كولومبيا كانت بنتكلم عن نحو 290 قتيل، برضو لسه ممكن العدد يزيد، 4200 مصاب، أكثر من 140 مفقود حتى الآن. منازل ومباني هدمت، آلاف المنازل تضررت، أكثر من 12000 منزل دمر وفق أحدث تقديرات منشورة. بالنسبة لي زلزالي فنزويلا بقى اللي حصل وكان في 24 يونيو، الحصيلة الرسمية ارتفعت إلى 4490، وبرضو معرضة للزيادة ليه، لأن عندنا 16740 مصاب يا جماعة، ونحو 17907 أشخاص بلا مأوى، وده وفق أحدث التقارير من اليونيسف. إيران بتتوعد بالتصعيد، في مهلة اسمها مهلة الستين يوم انتهت النهاردة يا جماعة. إيران ردت على طول وقالت لك إيه، لا لا لا، إحنا ما كانش في مهلة يا جماعة في الاتفاق. وبعدين لقينا ترامب بيقول إحنا هنشوف إذا كنا هنمدد المهلة ولا لا، أو تقارير يعني من أمريكا. وبعدين لقينا ترامب النهاردة قال لك لا لا، ما فيش حاجة اسمها تمديد مهلة. طب هتعملوا إيه؟ إيران قالت لك لا، إحنا كده كفاية علينا قوي هجوم، إحنا هنصعد بقى. وبدأت تهدد وبدأت تعمل نوع من أنواع المكافآت لكل حد يقدر إن هو ياخد أسير أمريكي. فبالتالي بدأنا ندخل في مرحلة جديدة الحقيقة من التصعيد. بس المرة دي بقى إيران قالت لك إيه؟ هو كل مرة ترامب اللي يصعد، لا ما تخلينا احنا كمان نصعد بالمرة. فالحقيقة الموضوع وصل بجد المنحنى، مش عارفين هنخرج.

منه ازاي. الخارجية الإيرانية قالت إن مذكرة التفاهم يا جماعة لا تنص على ما يسمى بمهلة الستين يوم. أمال إحنا مهلة الستين يوم اللي إحنا سامعينها الأيام اللي فاتت دي لينا فترة طويلة أو بنتكلم عنها والكلام ده. قال لك المفاوضات مع عمان ستأخذ وقتا طويلا نظرا لمساعي بعض الدول لتفويض العملية وجهود مستمرة للوسيطين باكستان وقطر من أجل التهدئة. هناك اتصالات مستمرة مع قطر اللي بتلعب دور مؤثر في جهود التهدئة. واشنطن بقى نقضت بنود وهم قالوا ايران قالوا ان واشنطن اساسا نقضت بنود مذكره التفاهم. مذكره التفاهم اللي انتوا بتتكلموا عنها هي فين دي على ارض الواقع؟

ليست إلا محاولة أمريكية وإسرائيلية لكسب الوقت، زي ما كان ناس كتير بتقول إن مفيش ذخيرة عند أمريكا، بيحاولوا يحسوا الشركات اللي بتصنع الصواريخ والأسلحة والباتريوت وكل ده عشان بسرعة تنتج أكتر. فإيران قالت لهم طب إحنا كده فهمنا إن مذكرة التفاهم دي مجرد إيه بقى، حيلة عشان تكسبوا وقت. إيران بدأت تعلن أنها أعدت خطة لتصعيد الحرب بمشاركة أكثر المتشددين في الحرس الثوري، ولقينا أن إيران بتدرس خيارات استهداف كابلات الإنترنت كمان وإثارة اضطرابات خارجية. دي تهديدات كل شوية لما بتتزنق إيران بتهدد بيها. وبعدين دلوقتي نبقى احنا كده خلاصة الموضوع ان ايران تحولت من الدفاع الى الهجوم. مش بس كده، دي رصدت 30,000 دولار امريكي علشان لاي حد يقدر ان هو من الجنود الخاصين بالحرس الثوري او اللي مشتركين في الحرب اللي هم لاي اسير امريكي، يعني اثرته واحد الامريكي قيمته 30,000 دولار. الله، طب ده انتوا عندكم تعثر واقتصاد صعب، وبازشكين طلع وقال ان فعلا اعترفتوا ان الحاله الاقتصاديه بتاعتكم صعبه، لكن عندكم انكم ترصدوا 30,000 دولار لاي شخص يعمل اي جندي ياثر امريكي. قائد الجيش الايراني هو من اعلن هذه المكافاه، 30,000 دولار لاي عسكري يتمكن من اسر او قتل جندي امريكي. في بعض المواقع التانية قالت لك هي يعني ما بين 30 ل 40، يمكن 30 للأسر و40 لما يقتلوا جندي أمريكي. وده زي ما قلت لكم إعلان من القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، قال لك خطة لمنح مكافآت مالية مقابل قتل أو أسر، وإنه هتتضاعف قيمة المكافأة حال تنفيذ العملية على يد امرأة. عسكريين أمريكيين قالوا برضو أنه كان يعني أي عسكريين أمريكيين قالوا التهديدات دي الحقيقة كانت تزامنا مع بالتزامن مع تهديدات كانت القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. الحقيقة حاتمي اعتبر أن الوجود العسكري لواشنطن في المنطقة لن يعود إلى ما كان عليه في السابق، اللي هو كده نوع من أنواع التهديد. أي جندي أمريكي بقى خاف على حياتك وابتدي أطلب أن أنت ترجع بلدك تاني، ما تستمرش. فدي كانت الحقيقة الوضع بالنسبة للمكافأة. طيب ايه تهديد ترامب بقى لقصف عمان بشدة؟ ده هو بيضغط على عمان الحقيقة، لان عمان المفروض ان احنا بفكركم مضيق هرمز بيمر عند الحدود الخاصة بإيران وعمان، وان المفاوضات اللي كانت حاصلة اليومين اللي فاتوا دي كلها علشان نفتح مضيق هرمز كان مع إيران وعمان. قال لك ايه؟ قال لك طب احنا اتفقنا اتفاق مبدئي ما تنفذش لغاية دلوقتي، ان اللي داخلين يدخلوا عن طريق المضيق من ناحية الحدود الإيرانية، واللي خارجين يدخلوا من ناحية الحدود العمانية وما يكونش فيه اي رسوم. لكن الواقع ايه؟ امبارح ما عدتش ولا سفينة يا جماعة في مضيق هرمز. المهم ان ترامب مش بس بيهدد بقصف عمان، لا ده كمان قال لهم لإيران ان لو سمحتوا ارفعوا الرايه البيضاء بقى واستسلموا. ترامب قال واشنطن كمان ليست في عجلة من أمرها بالنسبة للتوصل اتفاق مع إيران، محذرا عمان من أنها ستتعرض لقصف شديد إذا عرقلت التحركات الأمريكية بشأن مضيق هرمز، وأكد أن هناك قناة اتصال مباشرة وسرية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. الحقيقة المسؤول السرية دي بدأت بعض المواقع تعلن عنها. طب هو ترامب دلوقتي شكله أو أمريكا شكلها استعانت بحد تاني غير باكستان وقطر؟ قالوا آه، ده تقريبا استعانوا بمسعود برزاني اللي هو زعيم كردستان. إيه ده؟ معقولة؟ وبدأت بقى تقارير تكتب عن إنه إيه بيقولوا ده شخص سري، وبعدين قال لك ده برزاني تواصل مع مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، تواصلت مع برزاني إمتى بقى يا جماعة؟ ده في 10 مايو. يا نهار أبيض، ده إحنا في أغسطس. يعني الحاجات دي فعلا كانت سرية من 10 مايو بس بدأ الكشف عنها شوية. فقال لك علشان يعمل وساطة مع قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، مشددا على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. طب يعني التواصل ده وصل لإيه؟ قال لك إحنا أساسا مديرة الاستخبارات تواصلت مع برزاني علشان نقدر نوصل نشوف قائد الحرس الثوري ده، علشان واضح كده إن في تخبط وإن إحنا مش عارفين بالظبط مين هو اللي ليه الكلمة في إيران. فبالتالي التواصل ده يمكن يبتدي يؤدي إلى أن المفاوضات توصل لطريق إيجابي، لكن ما حصلش حاجة. ده احنا بنتكلم إنهم من مايو. وقال لك فعلا برزاني تواصل مع الحرس الثوري وحددوا له ميعاد، واتكلم مع برضو المسؤول للحرس قائد الحرس الثوري اللي هو أحمد وحيدي بس برضو ما قالوش أي تفاصيل وصلنا لإيه. جه ترامب قال لك بقى ايه، هدد عمان، وهدد كمان وقال لإيران انتوا لازم ترفعوا يا جماعه الرايه البيضاء وتستسلموا خلاص.
وطبعا ترامب قال برضو انه يعني بالنسبه لموقف اسرائيل وهل هتعمل ايه في الانتخابات وهل هيدعم نتنياهو، قال لك انا

0: مش في حيال دعم نتنياهو دلوقتي. طبعا هو كل ما بيكون في تجمع، كل ما بيكون في اي مناسبه، بيبقى فيه صحفيين وبيسالوه، بيبتدي التساؤل، الرد بتاع ترامب يكون على موضوعات متداخله. الحقيقه الحرس الثوري بقى نفسه بعد تصريحات ترامب ان في اتصال مباشر مع الحرس الثوري، المتحدث باسم الحرس الثوري قال لك لا لا لا يا جماعه، الكلام ده كله ما فيش ليه اي اساس من الصحه، لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن، وقضايا القضايا الدبلوماسيه من اختصاص جهات اخرى. هو صح، ما هو الحرس الثوري ده جهه اللي هي تنفيذ الهجمات والحرب والدنيا العسكريه والمواضيع دي كلها. المفروض ان الامور الدبلوماسيه والمفاوضات تكون مع فعلا الرئيس بازشكيان، مع العراقجي، مع فالمهم ده كان رد الحرس الثوري. فوجئنا بقى يا جماعه النهارده انه اقليم كردستان العراق اعلن انه في طائرتين مسيرتين، وقالوا ان هم ايرانيتين، ما استنوش كتير، احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش المسيره بتاعت مصر مين ضربها، لكن هم بقى النهارده حصل الحادث ده وقال لك اه على فكره ده كان في استهداف، المسيرتين دول احنا كشفنا عليهم وحللناهم، طلعوا مسيرتين ايرانيتين واستهدفوا مكتب رئيس حكومه الاقليم مسعود بارزاني، وان ده غير مقبول بالمره. وخلينا نشوف التقرير ده اللي بيلخص لنا ايه اللي حصل النهارده في هذه الضربات والهجمات بمسيرات ايرانيه على مكتب رئيس حكومه الاقليم مسعود بارزاني.
1: مسيرتان مفخختان، والهدف هذه المرة مواقع في قلب الدائرة السياسية والأمنية لإقليم كردستان العراق. مكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني ومنزل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات في منطقة برمام بمحافظة أربيل. استهداف قال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم إن مصدره الأراضي الإيرانية من دون تسجيل خسائر بشرية. بارزاني وصف الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره.
2: بناء على معلومات وتحقيقات أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، تبت تعرض مكتب ومقر إقامة رئيس وكالة الاستخبارات لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة. أدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة، وأؤكد أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره.
1: الهجوم يأتي فيما يتزايد الاهتمام بدور أربيل في الاتصالات بين واشنطن وطهران. بحسب موقع أكسيوس، استعانت إدارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي برئيس الإقليم نيجرفان بارزاني لفتح قناة اتصال مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيرانية. بارزاني رتب اتصالا مع قائد الحرس أحمد وحيدي في محاولة لمعرفة موقف المؤسسة العسكرية الإيرانية من المفاوضات مع واشنطن. وجود قناة اتصال خلفية بين إدارة ترامب والحرس الثوري أكده الرئيس الأمريكي بنفسه في حديث لشبكة فوكس نيوز. الاستهداف الجديد يأتي أيضا ضمن سلسلة هجمات متكررة على إقليم كردستان، فمنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير شباط، تعرض الإقليم لأكثر من 1000 هجوم بحسب السلطات المحلية. ضربات توزعت بين هجمات على مصالح أمريكية وأخرى استهدفت مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية. إيران تقول اليوم إنها قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل، كما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أوضح أن بلاده باتت مستعدة لتصعيد التوتر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية مع واشنطن.
0: لينا كام يوم كده وفي تصريحات كتير قوي عن انه الضربات اللي هتوجه من امريكا دلوقتي هتبقى ضربات قاسمه لاقتصاد ايران، وبدات التساؤلات، طب هو ترامب بيخطط هيضرب ازاي اقتصاد ايران بقوه؟ طبعا في الحصار اللي على المواني اكيد وجع ايران طبعا بشكل كبير جدا. ترامب يعتزم تصعيد الضغط الاقتصادي على ايران عبر اجراءات عقابيه غير مسبوقه تشمل استهداف مصافي التكرير الصينيه التي تشتري النفط الايراني، احتمال فرض عقوبات على بنوك صينيه كبرى تتعامل مع الاموال الايرانيه، ملاحقه شركات وافراد يساعدون طهران على الالتفاف على العقوبات، تشديد العقوبات على شركات الشحن ومشتري النفط ووسطاء العملات المشفرة، احتمال استهداف قطاع الطيران الإيراني. ويرى خبراء أن العقوبات المتكررة قد لا تغير سلوك إيران، لكنها تستطيع إنشاء كيانات جديدة لتعويض الجهات المستهدفة. فالحقيقة أن الموضوع ده كان موضوع مهم جدا في قصة أنه إزاي ممكن الرئيس الأمريكي

الامريكي يستهدف اقتصاد ايران. على فكره بازشكيان طلع وقال ان احنا اقتصادنا صعب وقال ان احنا عندنا مشاكل اقتصاديه، وكانوا بيقولوا برضو ان هم هيبتدوا النهارده هيبتدوا يرفعوا اسعار البنزين تدريجيا في الداخل الايراني. فبالتالي انه احنا دلوقتي الحقيقه في اطار ان احنا هنشوف ايه اللي هيحصل. الحقيقه انه لقينا برضو النائبه السابقه في الكونجرس الامريكي مارجري تايلر جرين بتقول ان في مسؤولين كبار في البيت الابيض يبحثون احتمال استخدام اسلحه نوويه ضد ايران. طب احنا هنضربهم بشكل اقتصادي، هنضرب الاقتصاد ولا هنضرب نووي؟ الحقيقه ده كان خبر النهارده حبيت برضو اعرضه على حضراتكم. بيقولوا ان في دي ادعاءات لم تقدم ادله عليها ولم تؤكد واشنطن، وتاتي بالتزامن مع انتهاء مهله التفاهم الامريكي اللي هي 60 يوم دون اتفاق وتصاعد التوتر بين البلدين. جرين قالت في منشور على منصه اكس أمس الأحد أن اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى تعقد لمناقشة هذا السيناريو، مؤكدة أن هذه المحادثات حقيقية. فين الحقيقة؟ مش عارفين الحقيقة. لكن طيب مضيق هرمز لغاية دلوقتي الوضع فيه إيه؟ المضيق زي ما هو مقفول، مفيش سفن عدت امبارح خالص، على مدى الايام اللي فاتت كان سفن قليله جدا اللي بتعدي، لقينا الاستهدافات مستمره لسفن تابعه لشركه ادنك اللي هي الشركه الاماراتيه، وبتم استهدافها في مضيق هرمز، والامارات تدين والسعوديه تدين ومصر تدين وكله بيدين. لكن طبعا زي ما قلت لكم امبارح الحد مفيش ولا سفينه عبرت مضيق هرمز، وهيئه عمليات التجاره البحريه البريطانيه قالت ان في سفينه شحن البضائع السائبه كانت تعرضت لاصابه بمقذوف مجهول في المضيق مما ادى الى اصابه في هيكلها. وزير الماليه العراقي بقى عشان اللي بيحصل ده عنده ده كله قال لك احنا اكتر دوله على فكره تاثرنا باغلاق مضيق هرمز واثر بشكل كبير على اقتصادنا في العراق. فدي كانت الوضع بالنسبه للمفاوضات، مهله ال 60 يوم، الامور اللي رايحه جايه الحقيقه. وفي موضوع مهم هنقوله بعد الفاصل. مرة واحدة كده لقينا قطر إيران بتتهم قطر بأن هي بتحتجز 3 طيارين إيرانيين. إيه ده الكلام ده؟ طب فيه إيه؟ قعدنا ندور شوية لقينا أو بعد كده تصريحات، طبعا في الأول ما كانتش الدنيا واضحة إيه موضوع ال3 طيارين الإيرانيين اللي محتجزاهم قطر ده، ما كانش فيه أي حاجة خالص حصلت ولا وقطر طب احتجزتهم إزاي؟ لقينا يا جماعة الموضوع ده بيعود إلى مارس في إسقاط مقاتلة كانت فيها ال3 طيارين الإيرانيين دول، ومصرة إيران أنه قطر محتجزاهم. طبعا قطر بتنفي. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع الادعاءات والشائعات اللي بتتحدث عن احتجاز طيارين إيرانيين في الدوحة. واستغرب، واحنا كمان استغربنا اطلاق تصريحات مضلله في الوقت اللي بتستمر فيه جود. انتوا ايه ده من مارس لغايه دلوقتي مش مكتشفين ان هم مختفيين غير اليومين دول؟ ده احنا بنتكلم من شهر مارس واحنا في اغسطس يا جماعه. فبتهيألي يعني الموضوع غريب جدا جدا زي ما بقول لكم، كلنا استغربنا. وبعد شويه قالوا ايه بقى؟ المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه اسماعيل بقائي قال ان بلاده ستعتبر طياريها الثلاثه المفقودين منذ مارس الماضي اسرى في قطر الى حين اتضاح مصيرهم. يعني انتوا مش عارفين مصيرهم وفالحين بس بتتهموا قطر؟ طب ما ده حاجه غريبه جدا. طب ما قطر يا جماعه نفت. المهم انه كان بقى عندنا في الوضع في عند مضيق هرمز برضو في حاجه مهمه جدا نسيت اقولها لحضراتكم عند المضيق. دلوقتي حاملة الطائرات اللي هي إبراهام لينكولن كان في بعض الشكاوى الأيام اللي فاتت من الأسر لأن ليهم فترة طويلة جدا موجودين في الشرق الأوسط وأنه كده في معاناة كبيرة للجنود اللي على يعني متن هذه الحاملة. فبدأ طبعا كان ترامب نفوا أنه في أي حاجة وأن في انتحارات لأن كان في انتحارات، لكن الوضع الأسر قالوا لا مش معقول يكونوا الجنود كل الوقت ده والحاملة الطائرات دي لازم ترجع. فعلا استجابت الحقيقه الولايات المتحده الامريكيه وسنتكم اعلنت يوم السبت انه مقاتلات تابعه للبحريه الامريكيه على متن حامله الطائرات يو اس اس جورج دبليو بوش بحرها في بحر العرب، وقالوا ان هي هتستبدل دلوقتي حامله الطائرات ابراهام لينكولن هتعود ادراجها للولايات المتحده الامريكيه.
بالنسبة بقى إيه اللي حصل ما بين الرئيس ترامب وكوريا الجنوبية؟ هو متضايق منهم علشان خاطر إن مساعدهوش في الحرب الإيرانية، فبدأ يتكلم إنه أعلن الرئيس الأمريكي إنه وجه البنتاجون إلى تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة المقررة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة قبل ساعات من انطلاق التدريبات السنوية المعروفة باسم درع الحرية

0: أولتشي. ترامب قال في منشور على منصة إكس أنه هو غير راضي عن موافقة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على المشاركة في المناورات، مستندا أن وصفها بالعلاقات الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. واعتبر أنه ترامب كان بيقول طبعا لا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، ضربناها بقاذفات بي 2، لكانت لو ما كناش ضربناها كانت امتلكت سلاح نووي. الأمريكيون بيدفعوا دلوقتي مبالغ إضافية في الوقود، لكن بصراحة احنا بيستحملوا علشان خاطر ما تمتلكش دولة شريرة سلاح نووي. واستخدمت القوة العسكرية أكتر مما كنت أرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري، لن أعتذر أبدا فقد فعلت الصواب. طبعا هنا برضو كان بيسأل مؤخر رئيس كوريا، ممكن ناخد التقرير ده من الجزئية دي معلش يا زمايلي.
1: مؤخرا رئيس كوريا الجنوبية عما إذا كان يرغب في الانضمام إلينا في مسعى نزع السلاح النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فكان رده لا شكرا.
2: كان من المقرر أن تشمل هذه المناورات التي أطلق عليها اسم درع الحرية مشاركة 18,000 جندي كوري جنوبي وأكثر من 28,000 جندي أمريكي. ليست هي المرة الأولى التي يعارض فيها ترامب المناورات المشتركة، فقد قلص نطاقها في عام 2019 وألغاها تماما عام 2018. في المقابل صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأن المناورات قد بدأت.
0: عشان حضراتكم بس ما تستغربوش، في تصريح مهم، بس التصريح ده جه امتى؟ احنا قلنا لحضراتكم ان الفتره اللي جايه هيبتدي في تركيز على الانتخابات النصفيه اللي جايه في نوفمبر، وده بالفعل حصل. بدا ترامب يعمل جولات وتجمعات انتخابيه، بس اثناء هذه التجمعات الانتخابيه بصراحه فجر تصريح قوي جدا، قال لك قريبا جدا ساعلن مضيق هرمز ارضا تابعه للولايات المتحده الامريكيه.
3: Finish. Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is.
0: البيت الأبيض رد بسرعة وقال يا جماعة ترامب كان بيهزر بشأن إعلان هرمز أرضا أمريكية. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض قولها أن ترامب لم يجتمع مع مستشاري بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد الحرب، وأنه كان يمزح خلال خطابه في نيويورك، وده كان تجمع انتخابي. ترامب خلال هذا التجمع الانتخابي طبعا قال لك بعد أن ننتهي من هزيمة إيران والتي تتعرض لهزيمة قاسية سأعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. ردا على ترامب قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب في منشور على إكس أن مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا، وأنه لن يفتح أو يغلق ب عفوا. ترامب إيران برضو قالت إيه ده ترامب يا جماعة خفيف العقل ومضيق هرمز ملكنا. نيجي بقى اللي بيحصل من التكثيف الضربات الحوثية على السعودية. ضربت سفن سعودية بجانب ان هي قاعدة تضرب طبعا ميناء المخا. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، ما تتسرعوش انا مش عارفة هو معانا جزء من كلامه ولا لا، بس هو دايما بيسرعنا كده. الجماعة اليمنية المتحالفة مع ايران هجمت سفينة عسكرية سعودية واربعة زوارق مرافقة لها في البحر الاحمر بصواريخ باليستية. جينا بقى لقينا طبعا هم مستهدفين، السعودية بتحاول ان هي تأمن سفنها وموانيها عن طريق طبعا دعم القوات اليمنية. هم عشان كده بيقول لك اصل السعودية بتدعم القوات اليمنية واحنا هنفضل نضرب فيهم في السعودية وفي اليمن وميناء مخا دي. ميناء مخا دي كل شوية يعني بيضربوها، سفينة متدررة داخل ميناء المخا غربي اليمن في اعقاب هجمات للحوثيين على الميناء. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت ان الحوثيين اطلقوا 6 صواريخ باليستية على الميناء ما اسفر عن مقتل 4 مدنيين. تصعيد جديد على الساحل اليمني وبدأنا نشوف هجمات بالصواريخ والمسيرات على ميناء المخا. الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ برضو باليستية باتجاه باب المندب. أما الجيش اليمني فأنفذ 181 عملية على مواقع حوثية خلال 24 ساعة الماضية. والحقيقة أنه كان في إعلان برضو من قبل بعض المسؤولين في اليمن انه كان في استهداف لقائد من القاده اللي بيحرسوا عبد الملك الحوثي، وانه هيتم تصعيد الدنيا حتى يتم اغتيالات للقاده الحوثيين بسبب طبعا الهجمات اللي بيقوموا بها. وبقت كده عندنا ايران

كمضيق هرمز، ودي دلوقتي توتر عند باب المندب، وربنا يسترها في الايام اللي جايه. جاريد كوشنر وزيارته باختصار يا جماعه، علشان خاطر بيحاول ينقذ الوثيقه السلام اللي كانت اتفاقيه السلام اللي كان وقعها الرئيس ترامب لو تفتكروا في مصر في شرم الشيخ. والحقيقه ان هو التقى وفد حماس برئاسه الحياه، وخصوصا دلوقتي مع تعهد حماس، والرئيس الامريكي كمان اشاد بان هو حماس قالت ان هي خلاص هتستغنى عن سلاحها وهتسلمه كله. وكمان تصرح تصريح مهم جدا اليومين دول حماس كانت مبسوطه جدا بيه، قال اسرائيل يجب ان تتوقف عن الضربات اللي بتقوم بها في غزه. المهم كوشنر راح والتقى وفد حماس برئاسه الحياه والتقى الرئيس السيسي، وعمل شويه اجتماعات مهمه جدا علشان خاطر طبعا بحث تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزه وخريطه الطريق لاعاده الاعمار. واكد وفد حماس التزامه باستكمال خطه ترامب لانهاء معاناه سكان غزه وبدء اعاده الاعمار، لانه قال لك ما فيش اعمار يا جماعه غير لما يكون في ايه؟ لما يكون في تسليم حماس لسلاحها بالكامل. التقى كوشنر ايضا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العالمين، وشدد على ضروره التزام جميع الاطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب اللي تم التوصل اليه في قمه شرم الشيخ في العام الماضي 2025. في المقابل بيرفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خطه تتضمن تسليم حماس سلاحها واداره فلسطينيه جديده للقطاع مقابل انسحاب اسرائيلي تدريجي. هو مش عايز ينسحب خالص ولا يبدا حتى بالتدريجي غير بعد ما يطمن ان الدنيا تمام، وقال لك لن نسمح بانه يحصل 7 اكتوبر تاني. المهم متحدث الرئاسه بقى بالنسبه قال ان الرئيس السيسي وكوشنر اكد ضروره الرئاسه المصريه أكد ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب، ودي كانت أبرز الرسائل اللي خرج بها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جاريد كوشنر، وبحث تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الإقليمية في كل المنطقة بالنسبة للقطاع الفلسطيني وقطاع غزة، وطبعا وقف الحرب والظروف للتعامل مع والحلول برضو الدبلوماسية. بعد ما خلص زيارته لمصر راح كوشنر والتقى بنتنياهو اجتماع لمدة 8 ساعات لرسم مصير خطة غزة. الحقيقة الاجتماع ده كان الجانبان اتفقا فيه على تشكيل مجموعتي عمل بشأن غزة في إطار طبعا الجهود الأمريكية لدفع خطة وقف إطلاق النار إلى الأمام. اتفقوا بقى على ايه؟ فريق نزع سلاح وتجريدها من القدرات العسكريه سلاح حماس وقبل بدء اعاده الاعمار. الفريق الثاني فريق صحه عامه وخدمات اساسيه، صرف صحي، مياه نظيفه وغيرها من قضايا الصحه العامه. نزع سلاح حماس كان هو محور المفاوضات. اسرائيل عايزه حماس تسلم سلاحها بالكامل قبل ما يبقى فيه انسحاب من الخط الأصفر، وبتريد الحفاظ على حرية العمل العسكري ضد حماس. كمان في اتفاق مهم جدا، اتفقوا ان جاسبر جيفرز جنرال جاسبر هو اللي يشرف على تسليم حماس لسلاحها وتدميره. إعادة اعمار غزة مرتبط بنزع السلاح، وبدأنا نشوف كمان انه نتنياهو اقترح ان تتخذ حماس الخطوات اولا، وتقييمات إسرائيلية إسرائيل تقيم الدنيا وبعد كده يشوفوا ايه اللي ممكن يحصل حيال هذا الامر. طبعا زي ما بقول لكم قلت لكم من شويه انه ترامب لقيناه دعا لايه بقى؟ دعا اسرائيل للتوقف عن ضرب غزه، والحقيقه انه هذا الامر لقى الحقيقه ترحاب كبير قوي من حماس. غزه بقى جوه غزه الحقيقه الجيش استهدف قائد سريه بحماس بهجوم في خان يونس، وقائد بالجهاز الاسلامي في النصيرات. وكان في اجتماع فلسطيني على رفض خطة وزير الدفاع كاتس واعتبرها خطوة جديدة نحو ضم الضفة الغربية. وقوات الاحتلال الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية ألقت قنبلة من طائرة مسيرة على قرية المغير في رام الله بالضفة الغربية. لقينا طبعا حضراتكم كان في بيان مشترك، والحقيقة احنا عرفنا البيان المشترك ده قبل لقاء نتنياهو جاريد كوشنر ونتنياهو. البيان ده كان لتركيا مصر الأردن الإمارات وقطر وأندونيسيا والسعودية وباكستان، بيحمل إسرائيل مسؤولية إفشال جهود السلام في غزة. ومسؤول في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة قال الإسرائيليون سيمنحون هذا المسار فرصة، واجتماع كوشنر ونتنياهو كان مطولا ومعمقا وبناء للغاية، فإن شاء الله تستكمل خطة السلام في قطاع غزة. العراق بيشدد على حصر السلاح بيد الدولة، مفيش حاجة اسمها السلاح في ايد ميليشيات، والميليشيات دي للأسف الشديد تابعة لداعمة لإيران. والحقيقة انه
قالوا انه جددت العراق تاكيدها بان هذا القرار يشمل كافة

الجهات غير المرتبطه بالمؤسسات الامنيه، يعني سواء مع ايران او غيرهم، مفيش حاجه اسمها يبقى في سلاح في ايد اي حد غير في ايد الدوله. واكدت القياده العراقيه او الرئاسه في العراق ان الحشد الشعبي جزءا من المنظومه، فيما أكد أن الحشد الشعبي جزءا من المنظومة الأمنية. القوات العراقية بدأت تستنفر وتعزز انتشارها في بغداد تحسبا لمواجهة الفصائل المسلحة. ومجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن ضبط 20 مليون و340 ألف دولار و200 مليار دولار عراقي و60 كيلو جرام من الذهب، إضافة إلى 7 سيارات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي والمتورطين معه. احنا طبعا هنا جبهتين بيشتغلوا فيها العراق، بيشتغلوا في موضوع نزع السلاح وتأمين الحدود، وبيشتغلوا طبعا في قضايا الفساد اللي متورط فيها مسؤولين عراقيين كبار في الدولة. التوتر اللي في برضه في جنوب لبنان لسه مستمر. بصوا، توترات عندنا مضيق هرمز وامريكا وايران وباب المندب والعراق والحدود العراقيه والسلاح اللي في العراق، وبعدين جنوب لبنان، وبعد شويه هنقول لكم عن سوريا. فالدنيا كلها متوتره بشكل غريب جدا. الجيش الاسرائيلي اعلن مقتل قائد كتيبه في قوه الرضوان خلال غاره على مقر الحزب الله في بلده انصار جنوب لبنان، اسمه ايه بقى؟ ابو حسن علاء، في دير الزهراني. بس هم عشان يقتلوا ابو حسن علاء ده قتلوا جنبه 10 تاني منهم للأسف الشديد. فطبعا حزب الله تعهد بأنه هيرد برد كبير جدا. لبنان قالت كده مفيش التزام من قبل إسرائيل، ففي تصعيد مستمر. وطبعا ده بيعتبر أعلى تصعيد أو يعتبر أعنف تصعيد منذ الاتفاق الإطار اللي كان بين إسرائيل ولبنان في 26 يونيو. وأسفرت الغارات عن مقتل 11 شخص بينهم 3 منهم الأخ اللي هم اغتالوه. حزب الله توعد بالرد، بينما دعت إيران إلى وقف الهجمات الإسرائيلية، وإسرائيل أعلنت رغبتها في فتح مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية. وطبعا بدأوا يقولوا ان احنا كل استهدافاتنا دي بنستهدف مواقع للسلاح الحزب الله، بنستهدف قادة تابعين لحزب الله. وبالتالي قالوا كمان ان احنا قضينا على سمير الحاج حسن اللي كان قائد قطاع قوة الرضوان. جرافة إسرائيلية جرفت منزل في جنوب لبنان، وبرضو الجيش الإسرائيلي أعلن هاجمنا الليلة الماضية مقر مركزي الحزب الله في منطقة أنصار بجنوب لبنان، وكان في غارة إسرائيلية على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وكان في برضو أعلنت لبنان عن 6 قتلى بغارة إسرائيلية على بلدة أنصار جنوبي لبنان. بدأوا يقولوا برضو ان في قنابل فسفورية استهدفت مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان، وكان في تفجيرات إسرائيلية في عدد من القرى ايضا جنوبي لبنان. قتل الرئيس اللبناني جوزيف عون وأدان طبعا كل هذه الاعتداءات المستمرة، لا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، والخروقات لاتفاق الإطار والعمل مجموعة التنسيق العسكرية والقوانين الدولية لحماية المدنيين. وبالنسبة للمحادثات المستمرة كان لها فترة، فكان في متحدث باسم نتنياهو قال إسرائيل تريد محادثات جديدة أكثر جدية مع لبنان. جه أمين قاسم وقال لنا بقى إيه؟ انه اتفاق الاطار بيضع لبنان تحت الوصايه الامريكيه، لن نقبل ان تسرق الوصايه الامريكيه لبنان. ايران وضعت لبنان كشرط اول في مذكره التفاهم. النهارده تطورات صراع جديد قوي سوري اسرائيلي، واسرائيل ضربت مناطق، تقارير ميدانيه وحقوقيه حديثه اشارت الى تعرض مناطق زراعيه في ريف القنيطره السوري المحاذي للجولان لعمليات رش جوي بمبيدات اعشاب كيميائيه. ومصادر محليه قالت انها استهدفت مساحات واسعه من الاراضي الزراعيه والمراعي بالتزامن مع توغلات اسرائيليه وعلى عمليات تجريف للاراضي. اعلنت الاستخبارات السوريه القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش. وبدانا برضو نشوف توترات كبيره في منطقه الجولان بعد طبعا ما كانت اسرائيل اعلنت ان منطقه الجولان دي منطقه تحت القياده الاسرائيليه بالكامل. روسيا وأوكرانيا مستمر الصراع وبيتصاعد. أوكرانيا يعني بتضرب مسيرات كأنها زي البومب كده. كم المسيرات اللي بتطلقها أوكرانيا على مناطق وفي العمق الروسي، لأن المسيرات دي الحقيقة مداها
بيوصل ل 2000 كيلو متر. المهم اوكرانيا استهدفت موسكو بمسيرات، وروسيا اطلقت صواريخ باليستيه على كييف، وزاره الدفاع الروسيه اعلنت استهداف سفينه شحن في البحر الاسود شرق اوديسا، بيقولوا ان هي كانت بتنقل اسلحه غربيه الى اوكرانيا. وقياده الاركان الاوكرانيه قالوا استهدفنا مصنع الوقود الصلب لمنظومات الصواريخ في مقاطعه روستوف الروسيه. اما حاكم مقاطعه اوديسا فقال ان الجيش السوري الروسي قصف مجمع

0: مجمع تجاري مدني في وسط مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا. التقرير ده زي ما أنتم شايفينه طبعا بيجمع لنا الضربات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا.
1: لم تمنع هذه المسيرة الأوكرانية من إصابة مستودع ضخم على بعد نحو 40 كيلومترا من موسكو. النيران امتدت إلى المبنى وأعمدة دخان أسود غطت سماء المنطقة في مشهد يعكس حجم الهجوم الأوكراني غير المسبوق. بحسب وزارة الدفاع الروسية أسقطت أكثر من 800 مسيرة في البلاد، بينها نحو 600 استهدفت موسكو، فيما تقول كييف إنها استهدفت منشآت عسكرية. على الجانب الأوكراني صواريخ روسية باليستية استهدفت كييف خلال الليل، يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق في هذا السوق.
2: تعرضت العاصمة مجددا لهجوم بصواريخ باليستية وانتشرت فرقنا في منطقتين.
0: منطقة سبتة الحقيقة لسه ما زالت متوترة، وكل شوية شائعات بتخلي مغاربة يبتدوا يروحوا لسبتة عن طريق البحر أو عن طريق البر. تمكنت السلطات المغربية إلى حد ما من منع أي محاولة تسلل أو اختراق جماعي للمهاجرين غير النظاميين بمحيط مدينتي سبتة ومليلة، بعدما سجلت السبت تجمع لحوالي 300 مهاجر غير شرعي في المناطق الجبلية، بعد شائعات على فكرة انتشرت انه هفتحين الحدود. تظاهر مئات المهاجرين على احد شواطئ سبتة مطالبين السلطات الاسبانية بمنحهم حق اللجوء بدلا من ترحيلهم. آلاف المهاجرين من جنسيات المختلفة بيعيشوا في ظروف صعبة داخل الجيب الاسباني هو سبتة بعد موجة عبور جماعي شهدتها الحدود قبل نحو اسبوعين. حرائق الغابات رجعت تاني، ضربت أوروبا بشكل كبير جدا من اليونان إلى فرنسا. الحقيقة أنه وبلجيكا ومرورا يعني نقدر نقول دلوقتي كم المناطق اللي فيها حرائق غير طبيعية، وفي مناطق أخرى بتواجه خطر تمدد النيران في وقت طبعا حذر العلماء من التغير المناخي يسهم في زيادة حدة هذه الظواهر. في كان جنوب غرب فرنسا برضو امتد حريق دون أن يسبب أضرار. في بعد كده بقى ناس انتقدت ماكرون قالت لهم بصوا يا جماعة ماكرون بيتفسح ولا همه، ومش وخسائر كبيرة تعرضت ليها فرنسا بسبب أسوأ حرائق. اليونان أيضا أوقفت إسرائيلي قالوا أنه تقريبا هو اللي تسبب في حريق بجزيرة كريت. كل دي طبعا أمور صعبة جدا، وكان زي ما قلت لحضراتكم كان عندنا كمان فيضانات في إنديانا، وكان عندنا أيضا إعصار ضرب هاواي، إعصار كبير جدا جدا. الناس على فكرة هناك التضرر والدنيا والمياه يعني غير طبيعية، وفي قتلى. رب نصلي من أجل أنه الطبيعة تهدى وكل الأمور الصعبة اللي فيها توترات في العالم كله يحصل فيها سلام. ألقاكم إن شاء الله الأربعاء والمزيد من الأحداث ومرة الأحداث. إلى اللقاء.

هللويا، مبارك اسم الرب، وليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. أهلا بيكو، تعالوا نرحب ببعض، تعالوا نسلم على بعض، سلم على اللي جنبك وعلى اللي وراك، قول له أهلا بيك في بيت الرب. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نفرح ونبتهج بإلهنا الحاضر والساكن وسط تسبيحات شعب موجود وحاضر وسطينا. سفر الخروج صح 15، ترنيمة المعروفة، ترنيمة موسى ومريم، عدد 2: الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. آية جميلة أوي، الرب قوتي، هو أغنيتي، هو نشيدي، هو خلاصي، هو مجدي وهو رافع رأسي. ويسوع المسيح هو أغنيتنا، مش كده؟ هو مركز عبادتنا، هو مركز الحياة، به نحيا ونتحرك ونوجد. أمين. تعال نقف مع بعض لو تحب في بداية وقتنا. أنا عارف أنه يوم الحد الناس بتبقى جاية تعبانة من الشغل، استعالوا نتشجع بالرب ووجودنا مع بعض، وارفع قلبك كده ثواني قبل ما نقول كلمات ترنيمة. قول له أيوة يا رب، أنت أغنيتي وأنت قوتي ونشيدي، وأنا جاي عيني عليك، عيني على شخصك، هذا إلهي، أنت إلهي أمجدك. أنت خيري، لا شيء غيرك، أنت سيدي،

نصيبي نصيب قسمتي، حبال وقعت لي في النعماء، فالميراث حسن عندي. جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. هللويا. تعرفني سبيل الحياة يا رب، لأن أنت الدليل، أنت الطريق، وأنت الحق. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيسوع المسيح. جاي نتقدم بثقة على حساب عمل يسوع المسيح، وبيسوع وفي يسوع نقدم به ذبيحة التسبيح، ثمر شفاء معترفة باسمه. هللويا. خذني

ارفع ايدك معايا زي ما كنا بنصلي، قل له يداي ممدودتان يا رب، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمامك. يسمع الصلاة إليك يأتي كل بشر، إلهي يسمع الصلاة، فاسمع صلاتي، اسمع دعايا وأنا بدعوك من كل القلب يا رب. واحد قلب الخوف اسمك، أعبدك بقلب كامل وبنفس راغبة، مش كما لقوم عادة، مش جاي أقول شوية كلمات تراتيل وأناشيد كاتبينها البشر، لكن أنا عايزك تحط في فمي ترنيمة جديدة يا رب. الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، بكل قلبي أغني لك وسبحك، أنت مخوف بالتسبيح، صانع العجائب، وحدك وحدك وحدك شايف القلب وعارف احتياج القلب. فيك الرجاء لأن أنت الرجاء، فيك السلام لأن أنت السلام، رب السلام وإله السلام، يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. رب السلام ورب الحياة، صخرتي، قول معايا الرب صخرتي، قول معايا بصوت عالي الرب صخرتي، الرب عزي، الرب نشيدي، الرب قوتي، مجدي ورافع رأسي. هللويا، أنت مجدي ورافع رأسي، رافع رأسي، رافع رأسي. يلا نقول مع بعض، يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور، ايوه، واملاها بالروح القدس يا رب.

تعال نرفع علينا كلنا نقول له أيوة يا رب، أنت اللي منور العمر، أنت النور، مجدي ورافع رأسي، نشيدي وقوتي، الرب قوتي ونشيدي وصار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، مش بكلماتي لكن بحياتي، بكل ما فيا وكل ما ليا، كل ما فيا يديله المجد، كل ما ليا هو ليه، هو المصدر، هو الحياة، رب الحياة زي ما كنا بنقول في الترنيمة. وفي صفي ليه؟ لأنه عمانوئيل الله معنا، قلبك كله حب ورحمة وإحسان وطيبة ورأفة، وحضنك مفتوح للكل طول الوقت يا رب. أيوة أنت العالي والمرتفع، من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي والناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض وقريب لكل الذين يدعونك. برحمتك تقرب كل بعيد ليك يا رب، برحمتك، رب حنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمة يزيل التحنن، رب عاضة كل الساقطين كل واقع ومقوم كل منحني، أعين الكل إياك تترجى، أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حين حسن. نعلي اسمك ونعلي شخصك، هللويا.

واحنا واقفين نقول له ايوه يا رب اطيع امرك، اطيعك من كل القلب، مش بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. اطيع شخصك، اخضع نفسي ليك، لايديك، لعملك، لمحبتك. اذني ثقبتها يا سيد رب، اكون عبد مؤبد ليك، حبا في شخصك، حبا ليك لان انت المحب اللي قدمت نفسك.

مساء الخير. مساء الخير. لما حد يحييك بترد عليه التحية، صح كده؟ فنجرب تاني كده آخر مرة، مساء الخير. آدي الكلام. النهاردة عندنا عنوان خاص لكل الأسبوع، وعندنا سبت خاص، وعندنا بوك مارك خاص توزع عليكم. كلنا معانا الورقة دي؟ كلنا معانا الورقة دي؟ هايل. اسمحوا لي أقرأ جزئين صغيرين، الأول من إنجيل مرقس وأصحاح واحد، حارة من عدد 14، بعدين حارة من سفر الأعمال أصحاح 6. وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل، وكأن بيقول رسالة يوحنا أن يعد الطريق أمام المسيح. عندما اكتملت جاء يسوع يكرز ببشارة ملكوت الله، مهم أول كلمة دي، ويقول كمل الزمان، أتت الساعة، جاء الميعاد. الأزمنة اللي ربنا أعدها، تدبير بولس كده، تدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح. قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. الكلمة العربي دي تتوهنا شوي، اقترب مش معناه قرب يجي، لا، اقترب يعني بقى في متناول اليد، at hand. ملكوت الله جاء في المسيح يسوع وصنع كل ما نحتاجه عشان كل اللي مد ايده ينال ملكوت الله. اناله ازاي؟ فتوبوا وامنوا بالبشارة المفرحة، توبوا وامنوا بالانجيل. فدي خدمة المسيح. وبعدين بيقول وفيما هو يمشي عند البحر، بحر الجليل، ابصر سمعان واندراوس اخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين. ده جالهم وهم بيشتغلوا، هم بيمارسوا مهنتهم وحياتهم. فقال لهما يسوع هلما ورائي فاجعلكما تصيران صياد الناس. فللوقت ترك شباكهما وتبعا. ثم اجتاز من هناك قليلا فرأى

يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك. فدعاهما للوقت، نفس الدعوة، هلما ورائي. فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجرة وذهبا وراءه. من سفر أعمال الرسل هقرأ من عدد ست، من أصحاح ستة هقرأ عدد واحد، عدد سبعة. وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. أما استفانوس واحد من السبعة اللي انتخبوهم، إذ كان مملوءا إيمانا وقوة، كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وانت واقف خد لحظة صلي، قول له كلمني وفهمني ايه حكاية اتنين للمسيح، ايه الورقة اللي في ايدي دي، عايز تقول لي ايه، عايز تنادي عليا بايه يا رب النهاردة، ايه اللي عايز توقظه في اعماقي، ايه اللي عايز ودني تصغي فاسمع وقلبي يقبل فينال ويخضع. كلمنا يا رب من فضلك، اهمس في ودننا أرجوك، اتعامل معانا، أنهض كنيستك يا رب، رجع لها دعوتها، رجع لها كلماتك اللي ناديت بيها عليها من اليوم الأول، عشان نعيش في طرقك، في سبلك، لغايتك، لهدفك، لمشيئتك. صحح مفاهيم كتيرة جوانا وعطلتنا، صحح نظرتنا للعالم اللي بنعيش فيه وللأيام اللي بنكتازها، عشان نشوف ازاي ان الأيام شريرة قصيرة واغلبها ردية، وكغرباء ونزلاء في هذا العالم. دعوتك وقصدك في حياتنا ايه بالظبط؟ اخفي عبدك بضعفه، بجهله، بمحدوديته، عشان انت صاحب الكنيسة، رب الكنيسة، عريس الكنيسة، مخلص الكنيسة، انت تنادي عليها في اسم المسيح. آمين. الكلمات اللي قالها المسيح لبطرس أو كان سمعان في ذلك الوقت، وإندراوس ويعقوب ويوحنا، وأول ما نادى عليهم تابعوه. طبعا دي مش بداية القصة، هو انتهى هنا بموت يوحنا وبداية إرسالية المسيح في حتة كده صغيرة بنقراها في متى وبنقراها في لوقا، إن مش دي كانت أول مقابلة معاهم، وعشان كده المرة دي لما دعاهم ترك كل شيء وتابعوه. الكلمات اللي قالها المسيح دي الملخص المفيد، الكلمات اللي قالها المسيح الملخص المفيد. هلما ورائي فأجعلكما تصيران صياد الناس. ثلاث كلمات بترسم خارطة الطريق، ترسم الدعوة واللي هو هيعمله واللي بيدعونا أننا نعمله. الدعوة هي ايه؟ هو هيعمل ايه؟ واحنا علينا نعمل ايه؟ المقدمة اللي كتب بيها الوحي هذا الجزء عن إرسالية المسيح، جاء يكرز ببشارة الملكوت، جاء يخبر ان ملكوت الله قد اتى، ملك الله، العهد الذي وعد الله به ابراهيم قد تحقق، النسل الذي تكلم عنه الإبراهيم جاء إلى العالم، مخلص العالم، ليعطي الملكوت لكل من يقبل، لكل من يمد يده وينال ملكوت الله، ملك الله، أن يكون جزء من هذه المملكة الإلهية السماوية، أن يكون جزء من هذه العائلة المقدسة. طب لو أنا مديت إيدي وقبلت بالتوبة والإيمان،
هذه الحياة الجديدة ملك

الله على حياتي. القصة بقى تخلص عند هنا ولا دي البداية؟ دي البداية. السكة ايه؟ هلما ورائي، هلما ورائي. الدعوة المسيحية هي دعوة لتبعية المسيح شخصيا، مش لمجرد مبادئ. في مبادئ سامية ورائعة ولا نظير لها، مش حقائق، لا ده في حقائق مذهلة ومقنعة ومشبعة، في وعود عظيمة وإلهية أن نصير شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم. لكن الدعوة بتاعتنا مش أن نتبع مبادئ ولا قيم ولا وعود ولا حقائق، الدعوة هي أن نتبع شخص. هل هم إيه؟ ورائي. امشوا ورايا. ليه؟ عشان أنا الطريق. فيلبس قال له لسنا نعرف الطريق، قال له أنا هو الطريق. احنا مش عارفين نمشي ازاي، مش عارفين هنعمل ايه لما انت تمشي، قال لهم أنا الطريق، أنا الطريق. الطريق مش أفكار، الطريق مش ممارسات، الطريق مش مجرد طقوس بمارسها، الطريق شخص، شخص يسوع المسيح. هلما ورائي. بنشوف ختام إنجيل يوحنا كده بيقول البطرس اتبعني أنت. الدعوة هي تبعية المسيح. إن أعيش وراه اللي عاشه، أعيش وراه اللي عاش من أجله. أقول تاني، أعيش وراه اللي عاشه، وعيش وراه اللي عاش هو من أجله. إذا أنا ما عملتش الحاجتين دول، وأنا قبلت الحياة الجديدة وقبلت ملكوت الله في حياتي وما مشيتش ورا المسيح، أنا مش عارف أسميك إيه. أكيد أنت مش تلميذ، لأن التلميذ بيتبع المعلم. مش عارف يبقى لقبك إيه، بل إني أخاف عليك إن لم تتبع المسيح ستتبع أمور أخرى وطرق أخرى وحتؤدي بيك إلى التوهان. الدعوة الأصيلة هي أن أتبع المسيح. مطرح ما يحط رجليه يحط رجليه. اللي عمله عمله، اللي ما عملوش ما عملوش، اللي عشله عشله، واللي ما عشلوش ما عشلوش. وبولس بيقول كده، أنا ليا الحياة هي المسيح، خلاص المسيح ده بقى حياتي دنيتي، فكره هو فكري، قصده هي قصدي، ألامه هي ألامي، أنا ماشي وراء الشخص ده، أنا بتبع سيدي. الدعوة هي للتبعية، ولما بتبعه عنده هو وعد، أصيركم تصيروا، في صيرورة، في كينونة، هو بيعيد تشكيلي، هو بيغير كينونتي، كينونة، الكينونة، تكونون، تصيرون، صيرورة، كينونة، تغيير جذري في الدي ان ايه بتاعي، كينونة جديدة، حياة جديدة مختلفة هو عاشها ورأيناها وسمعناها فيه. يبقى الوعد لو مشيت وراه هتغير، اتغير، اتغير، ابقى ايه؟ أبقى طويل، أبقى رشيق، أبقى مهذب، أكيد حبقى مهذب عشان هو مهذب، حبقى رقيق، هو أكيد رقيق، حبقى محب، أكيد هو محب. لكن هو قال بالذات حاجة مهمة جدا، إذا أنتم مشيت ورايا هجعلكما تصيران إيه؟ صياد الناس، صياد الناس. طب أنا قبلت المسيح ومديت إيدي وقبلت بالإيمان نعمة الحياة الجديدة، ومش بصطاد ناس، ما ما ما ما قلت لا لا لا، الموضوع ده ما يخصنيش، ده هم، ده مش أنا، ده الأسيس، ده الخدام، لا لا مش أنا، مش أنا، أنا مش أصطاد الناس. لو أنا ما بقتش بصطاد الناس أبقى أنا بتبع المسيح؟ طبقا للمعادلة دي أبقى أنا بتبع المسيح؟ أبقى أنا عايش السكة اللي هو مشيها؟

أبقى أنا عشت للغرض والغاية التي هو جاء من أجلها. لو أنت مش صياد الناس، أنا عايزك النهاردة تراجع نفسك وحقيقة إيمانك وحقيقة أنك تلميذ أم لا. وأخاف عليك إن لم تكن تلميذ حقيقي للمسيح، أخاف عليك. والعلامة اللي وضحها المسيح للتبعية الحقيقية، التلمذة الحقيقية، هي أنا هخليك صياد الناس. إذا ما اديتنيش الفرصة إني أخليك صياد الناس، أنت ما مشيتش ورايا، أنت مشيت ورا أهوائك، أنت مشيت ورا أحلامك، أنت مشيت ورا مشيئتك، أنت مشيت ورا الناس، أنت مشيت ورا التقاليد، أنت مشيت ورا المجتمع، أنت ما مشيتش ورايا. لو أنت مشيت ورايا هجعلك صياد الناس. اللي فهمني يرفع إيده عشان ما عدش. أشكركم. هو كان صياد الناس، هو ده الحاجة اللي عاش عشانها، هو ده الحاجة اللي وضع حياته من أجلها. ده السؤال. ولو شفناه هو كده هنبقى مقتنعين ان اللي هيمشي وراه هيبقى كده. في إنجيل لوقا صح 19 وعدد 10 آية جميلة جدا بتقول: لأن ابن الإنسان، هو بيتكلم عن نفسه، لأن ابن الإنسان قد جاء. انت جيت ليه؟ انا جيت عشان اعلن عن الاب، انا جيت عشان اصنع الفداء، انا جيت عشان اعمل حاجات كويس. ايوه، ايه الغرض في الاخر؟ يعني ايه البرودكت، ايه المنتج، ايه الهدف، ايه الغايه؟ وده هنتكلم عن الحكايه ديت في الاخر. من مجيئك لكي اطلب واخلص ما قد هلك. أنا جئت لخلاص البشرية، لخلاص الإنسان. يدعى اسمه يسوع. ليه هنسميه يسوع؟ لأنه يعمل إيه؟ يخلص شعبه من خطاياهم. ابن الإنسان جاء لهذا الغرض. عمل ثلاث حاجات: أعلن عن الآب، أعلن الملكوت، صنع الفداء، أظهر لنا من هو ابن الإنسان. بس التلات حاجات دول عشان يعملوا إيه؟ يحققوا إيه في الآخر؟ خلاص الإنسان، لكي يطلب ويخلص اللي هلك. وإحنا جميعنا هلكنا، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يصنع صلاحا، ليس ولا واحد. جاء لخلاص البشرية. بولس بيقول كده: جاء ليخلص الخطاء الذين أولهم أنا. بيقول كده المسيح جاء عشان يخلص الخطاء، وأنا أول الخطاء. هو جاء عشان كده. كلمة يطلب مهمة قوي هنا. يطلب مش معناه يطالب الناس أنها تخلص، لا. يطلب هنا معناه تسيك، يدور، يفتش، يبحث عن الضال حتى يجده. وده المثل الشهير بتاع الخروف الضال والدرهم المفقود اللي المسيح شرحه لما قالوا له: انت محب للعشرين والخطاء. اللي طبعا ما انا جيت عشانهم، انا جيت ادور على دول، انا قاعد عند البئر مستني السامرية، انا قاعد في بيت الراجل الفريسي ده مستني المرأة الزانية، انا هنا بدور على، انا معدي من الحتة دي عشان زكا فوق بيدور علي، انا اللي بدور عليه. انا جئت لكي اطلب وأخلص، أطلب وأخلص ما قد هلك. فالمسيح جاء لا ليدين العالم بل ليخلص به العالم. ما جاش في اليوم الأخير حيدين، لما يكون مفيش حياة، لما الحياة تنتهي حيدين. بس طول ما ان في حياة هو موجود عشان يعمل ايه؟ مش عشان يدين، عشان يخلص الخطاة الذين أولهم أنا. عاش لهذا، جاء لهذا، عاش لهذا، لكن أهم حاجة مات لأجل هذا. لماذا مات المسيح؟ ليكون ذبيحة إثم، ليحمل خطايا العالم كله، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل

تكون له الحياة الأبدية. هكذا أحب الله العالم حتى بذل. فالمسيح على الصليب بذل نفسه، والآب بذل الابن، فهي تضحية. مش الابن ضحى عشان الآب، لا، ده الآب ضحى والابن ضحى عشان إيه؟ عشان خلاص الإنسان اللي أنت وأنا منهم. جاء، عاش، مات، قام ليطلب ويخلص ما قد هلك. لو أنا ماشي ورا المسيح هتبقى حياتي عبارة عن إيه؟ بطلب خلاص الناس اللي حواليا. طب أنا بقى الموضوع ده مش في بالي خالص، أنا لا بدور ولا بفتش ولا بساعد الناس إنها تخلص واجيبهم للمسيح، ده مش موضوعي خالص، دي مش قضيتي. أبقى أنا ماشي ورا؟ ردوا علي، أبقى أنا ماشي ورا؟ أبقى أنا تلميذ؟ عايز أوضح إزاي إن الكنيسة الأولى فهمت، مش مجرد بطرس ويعقوب ويوحنا وإندراوس اللي فهموا الحقيقة دي، لأن المسيح قال لهم أجعلكم صياد الناس. الكنيسة الأولى فهمت إن رسالتها الأولى غايتها الأولى والأهم هي خلاص البشرية، هي أن ننادي بالمخلص، هي أن ننادي الناس أن يرجعوا ويعرفوا المسيح فيخلصوا. غاية الكنيسة الأولى هي خلاص النفس البشرية. الكنيسة الأولى فهمت الحكاية دي، فعاشت دي أول حاجة بتعملها دايما. يوم 50 عند الميلاد، ميلاد الكنيسة، نادت في 3000 نفس. بطلوا بعدها؟ لا، فضلوا ينادوا، فضلوا يكلموا الناس، فضلوا يوعظوا، والالاف والالاف بتخلص. خلصوا ابدا؟ الكنيسه اتملت وبقت زحمه ومفيش مكان للناس، يعملوا ايه؟ ينادوا وينادوا، لان هي دي المهمه الاولى، هي دي الاولويه اللي عاشت الكنيسه لاجلها. سؤالي، الكنيسه النهارده عايشه الاولويه ان تربح الخطاه؟ دي اولويتها؟ ردوا عليا، لا، دي مصيبه، دي كارثة، دي نايبة. ده احنا محتاجين نتوب، ده احنا محتاجين نصرخ، ده احنا محتاجين نبكي، لأن الكنيسة التي ولدت لتنادي بالإنجيل موجودة النهاردة مش دي بتنادي، بس مش دي أولويتها، مش دي أولويتها. عايز أصلح مفهومين هنا مهمين قوي، يمكن جزء إن المفهومين الغلط دول عطلوا الكنيسة، منعوا الكنيسة والمؤمنين إن يشوفوا الأولوية دي اللي المسيح جعلها أمام. تكونون لي شهود، يحل عليكم الوحي فتكونون لي شهود، أنتم شهود يقول الرب. المفهومين دول اللي تفهموا غلط فعطلوا الكنيسة. مفهوم الأول يعني، وده بنجده في كتب كتير من كتب اللاهوت، لماذا خلقنا الله؟ الإجابة دايما خلقنا الله لنمجده. هدف الإنسان في العالم أن يمجد الله. المفهوم ده خطير جدا. ربنا جامدي عشان أمجده، عشان هو مجده ناقص وأنا جايبه أكمل المجد ده، صح كده؟ عشان ربنا قاعد كده وبعدين قال نجيب ناس يهتفوا لي ويسعفوا لي ويغنوا وكيرو يشجعنا والموسيقى وكده، فربنا يزيد مجدا. ده ربنا اللي نعرفه؟ ربنا كامل في ذاته بذاته من قبل الخلق، ووجودنا لم يضيفه مجدا، بالعكس. يعني الله مش عايزنا نمجده؟ عايزنا نمجده، دي الغاية؟ لا، ده مش الغاية، دي الوسيلة مش الغاية. مجدوا الله في أجسادكم في أرواح، هي موجودة الآية كده، هذا الشعب خلقته لمجدي يحدث نزيه. الآيات بتقول كده، بس مش دي الغاية، دي الإيه؟ دي الإيه؟ دي الوسيلة. ولو الوسيلة بقت غاية تبقى مصيبة، يبقى احنا فقدنا الغاية وحولنا الوسيلة غاية، فدي ضلالة، لأن الوسيلة بقت الغاية.
احنا ليه عايزين نمجد الله بحياتنا وبكلامنا وبافعالنا؟ عشان الناس تشوف جماله فيحصل لهم ايه؟

فيرجعوا ويتوبوا فيعرفوه فيحصل ايه فيخلصوا. لو اننا بنمجد الله وهذا التمجيد لله لم ياتي بالبعيدين الى معرفه الله يبقى الغايه اتحققت؟ لا. يبقى الهدف تحقق؟ لا. في فرق بين الوسيله والغايه. احنا بنمجد الله، احنا بنبشر، احنا بنشهد، بنعمل حاجات كتير قوي، دي وسائل، الهدف منها ايه؟ خلاص النفس. ربنا ما عندوش حاجة أغلى من كده. السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. أكتر من 99 بار قاعدين مؤمنين بيهتفوا بيغنوا. يعني أنت مش فرحان بيهم؟ فرحان بيهم، بس النفس اللي بتخلص أهم. ابني هذا كان ميتا فعاش، كان ضالا فوجد. إذا الغاية لم تعود هي الغاية الحقيقية، الغاية هي خلاص النفس البشرية البعيدة عن الله. إذا الوسيلة بقت الغاية هنضل الطريق. المشكلة الثانية ودي أعقد منها، النظرية اللي اتقالت دي فكرة إن الله ليه مختارين، هو اختارهم من الأزل كده، والمختارين دول مجموعة صغيرة كده ربنا اختارهم للحياة الأبدية، والباقيين بكل أسف ما اختارهمش للحياة الأبدية، فهم هيهلكوا عشان ربنا ما اختارهمش، هم خطاة فهم ذاهبين للجحيم بوجه عام، بس ربنا ما اختارهمش، ولا ربنا اختارهم هيجوا غصب عنهم لأنه أصلا ما عندهمش إرادة. النظرية دي موتت رغبة الكنيسة فأن نطلب ونخلص ما قد هلك. احنا عندنا آيتين مهمين جدا في الكتاب، الأولانية إن الله يريد جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلوا. الله عايز الكل مش عايز شوية، هو عايز إيه؟ الكل. الله لا يصر بموت الشرير بأن يرجع الشرير عن طرقه، الله مش مبسوط إن الخاطي يذهب للجحيم خالص، فالله عايز الكل مش عايز شوية ولا مش عايزهم. دي هانة لله ان نقول له عايز شويه ومش عايز الباقي. يبقى ربنا مش كلي الحب، لان لو بيحب الكل يبقى عايز الايه؟ يبقى عايز الكل، بس يقدر يخلص شويه، والمسيح مات من اجل الشويه دول بس عشان ما يقدرش يموت من اجل الكل. يبقى ربنا محدود، والايات بتاعتنا كلها بتقول ان المسيح مات لاجل الجميع، ايات كتيره قوي المسيح مات لاجل الجميع لكي يذوق بنعمه الله عن كل واحد منا. هو كفر لخطايانا ليس لخطايانا فقط، بصوا الآية، بل لخطايا العالم كله. لما تيجي تقولي بقى limited atonement ان المسيح مات من اجل مجموعة صغيرة، انت بتكسر الكتاب، انت مش انجيلي. لو انت انجيلي ما تقولش الكلام ده اللي خلى الكنيسة تبقى فروزن، تتجمد وتحس انها مش مسؤولة. اللي هيخلص هيخلص، ولا مش هيخلص مش هيخلص، نتعب روحنا ليه؟ لا نتعب روحنا، نطلب ونخلص ما قد هلك. ليه المسيح استخدم الانالوجي دي، المثل ده، التشبيه ده بين صيد السمك وصيد النفوس؟ ليه؟ عشان دول صيادين فبيكلموا بلغتهم، ده صحيح اكيد، بس لا، في سبب تاني. السبب التاني إن في تشابه كبير بين صيد السمك وصيد الناس، والتشابه ده المسيح دايما بيستخدم صور مادية من العالم عشان يجسد لنا المعاني الروحية غير المنظورة. فاسمحوا لي أقول لكم خمس أوجه شبه وعدم شبه وتناقض، والتناقض بيبين المعنى اللي موجودة بين صيد السمك وبين صيد النفوس. التشبيه الأولاني زي ما كنت بقول أهميتها، واحد بيصطاد سمك، لو ما اصطادش سمك حياته تحصل لها إيه؟ قاعد في البيت ما بيروحش يصطاد، نازل يصطاد ما بيمسكش، تحصل إيه لحياته؟ كل حاجة تقف، لأن صيد السمك بالنسبة له لقمة العيش، مش بس عيشه هو وعيش مين؟ ولاده، مش بس لقمة العيش، ده العلاج، ده التعليم، ده السكن، دي الحياة كلها، الحياة

ان انا اصطاد، ما اصطادتش بيتنا خرب، حياتنا اتدمرت، هنفلس، هنجوع، هنتداين، هنتشرد. فبالنسبة لهم الصيد مش هواية، لا ده شغلتهم، فهي حياتهم صيد السمك. الكنيسة بالنسبة لها صيد النفوس، هي نفس الحاجة. من غير ما نصطاد سمك نفلس روحيا، نفلس. من غير ما نصطاد سمك الكنيسة تبقى مهجورة، الملكوت يبقى فارغ. لما بفهم يعني ايه صياد سمك، هيبقى صياد الناس، هيفهم يعني ايه ان ده full dedication، ده تكريس كامل. لما كانت حياتي معتمدة على صيد السمك، لما بعيش للمسيح وبمشي ورا المسيح، الحياة معتمدة على صيد الناس، ومن غيرها حياتي ما بقاش ليها ايه لازمه، الاهميه، الضروره. بيقول بولس كده، اذ الضروره موضوعه عليا فويل لي ان كنت لا ابشر. يعني ده مش حاجه اوبشنال كده بعملها، لا، الاوبشن بقى ان انا بعملها على حسابي وبدفع من جيبي وما اخدش فلوس من حد، ده البونس. لكن ان انا ابشر دي ضروره، ده مش هزار، ده مش اوبشن، دي مش اختيارات شخصيه، لا لا لا لا لا لا لا. زي صيد السمك، لو ما اصطادتش سمك بيتي هيخرب، لو الكنيسه ما اصطادتش ناس الكنيسه تخرب. الفرق الثاني او التشبيه الثاني المهم، ان في صيد السمك في نوعين اساسيين. بصطاد كشخص بالصنارة، رايح لوحدي أصطاد بالصنارة، صنارة كده مكنة يعني، أو حتى إيه فتلة، صح كده، أخذ البكرة بالفتلة وبرمي الفتلة وشد بتاع، تعور إيدي معلش، لكن يعني ألبس جوانتي، وهي في الآخر فتلة وفيها هلب وفيها طعم يصطاد. فاللي بيصطاد شخصيا فردي بيصطاد بالصنارة. لما بتصطاد صنارة بتصطاد كم سمكة؟ واحدة بالكتير، حطت اتنين يعني حظك يبقى ما حصلش لو طلعت سمكتين في وقت واحد، يعني هتزغرط لأن ده مش المعتاد. لو أنا عايز أصطاد بالشبكة ما ينفعش أطلع أصطاد لوحدي، صح كده؟ لازم أخد مركب وأروح مع مين؟ مع مجموعة، مجموعة نصطاد بالشبكة. لما بنصطاد بالشبكة بنصطاد سمكة، صح؟ بنصطاد كتير ومن كل نوع. وفي صيد الناس نفس الفكرة، أنا كشخص لوحدي مطلوب مني أصطاد بالصنارة، وإحنا ككنيسة مطلوب مننا نصطاد بالإيه؟ بالشبكة. ده ما الشبكة تكفي؟ لا، الأفراد دي لو كل واحد يصطاد بالصنارة هيجيبوا أكتر من الشبكة. يعني بلاش الشبكة؟ لا، الشبكة لا غنى عنها، الشبكة بتجيب التلات تلاف والخمس تلاف زي ما شفنا يوم الخمسين. فزي ما في صيد السمك في الصيد الفردي الصنارة، وفي الصيد الجماعي في ربح النفوس في الصنارة في الشبكة. أوجه الشبه الثالث والمهم، إن في صيد السمك أنت بتنقل السمكة من عالم إلى عالم تاني خالص، بتاخدها من المية اللي هي بتعتمد على المية في التنفس لأنها بتتنفس بالخياشيم، والخياشيم بتاخد الأكسجين اللي دايب فين؟ في المية. لو طلعت بره المية الخياشيم ما بتاخدش الأكسجين اللي في الهواء، الرئة تاخد الأكسجين اللي في الهواء لكن الخياشيم ما تاخدش، فده عالم تاني خالص. عشان كده لما بتطلع بتقعد تفرفس تفرفس تفرفس تفرفس، ولو ده خد فرصة بترجع تاني المية عشان خاطر تتنفس، وبعدين في الآخر ما تنفستش يحصل لها ايه؟ هتموت. يعني عايز نقول ده عالم وده عالم تاني خالص، في وجه شبه بين عالم المية وبين عالم الهواء. واحنا بنصطاد نفوس احنا بنصطاد من عالم الى عالم تاني خالص.

قصة من القصص اللي حكيتها أكتر من مرة. شاب من أوائل المجموعة اللي كانت مدمنة هيروين، وربنا ادانا نعمة ككنيسة في مؤتمر للشباب أن يبقوا معنا، وربنا بطريقة معجزية بدون أي أعراض سحب الخمسة كلهم خفوا ودوا حياتهم للمسيح. واحد منهم كان من أكبر مدمني مصر، لدرجة أن التجار لما كانوا بيستوردوا الهيروين كانوا بيجيبوه ياخد يعني يقول لهم ده كويس وده مش كويس، ده فيه بودرة ده مفيش، خبير هيروين. بيقول لي بعد فترة 6 شهور من أنا مبطل بصيت في المراية معرفتنيش، مين ده؟ شكلي اتغير، شخصيتي اتغيرت، أنا مش هو، ما عرفتنيش. ده عالم وده عالم تاني خالص، دي قوانين ودي قوانين، دي مبادئ ودي مبادئ، دي متعة ودي متعة. أنا بخاف إن في ناس بيؤمنوا وما بيخرجوش من المية. بيفضلوا عايشين في العالم القديم، بيعتمدوا على الخياشيم. انت بقى عندك رئه بتاخد اكسجين، انت بقى عندك عينين تبصر مجد الله، ده عالم وده عالم تاني خالص. انت بتنقله من عالم الى عالم، من الظلمه الى النور، من الموت للحياه، من ملكوت الشيطان الى ملكوت ابن محبه المسيح، محبه الاب. هي كده، هي مش تحسين للاخلاق، هي مش مجرد واحد كتب اسمه في سفر الحياة، لا لا لا لا، ده انتقل من عالم إلى عالم تاني خالص خالص. التشبيه الرابع، نفسية السمك ما تقعدش في بيتكو والسمك يجي لك، صح؟ انت لازم تعمل ايه؟ تروح البحر او تروح النيل، مش كده؟ ولو هتصطاد بالشبكة بتروحوا مع بعض وتوضبوا الشباك وتصلحوا الشباك زي يعقوب كده بتاع، وبعدين تصلحوها لأنها بتتقطع، وبعدين تنزلوا وبعدين ترموا الشباك، أو رايح ومعاك الطعم ومعاك السنارة وبتروح ناف رامي البتاع عشان تصطاد، مظبوط؟ وقبلها بتزفر المية، عارفين تزفر المية؟ ترمي شوية حاجات كده من سمك قديم فيحصل زفارة، فالسمك يتلموا على الزفارة فتبتدي تصطاد. المهم يعني في قوانين كتير قوي. وبعدين بعد نص ساعة ما مسكتش حاجة تروح، صح؟ لا، بعد ساعتين، لا، التلاميذ قالوا له تعبنا الليلة كله، تعبنا. صيد السمك في مجهود، في بحث، في اهتمام، في خروج عن الراحة، في قضاء الليل كله، في انتظار، في توقع، في جهاد. انت ممكن تمسك سمكه وتبقى تقيله منك وتفضل تجرها تجرها تجرها، وفي الاخر هي اللي تبقى تجرك فتروح سايب لها لانها كان ممكن هي اللي تغرقك. ابني مره خرج يصطاد وراح عند في حته فيها التونه الكبيره اللي هو اللي بيسموها البلو، البلو فينس اللي هي الزعانة بتاعتها، فالهلب مسك في سمكه 60 كيلو. بيقول عشان اطلعها خدت 4 ساعات، وكل واحد فينا بيتعب فبيسلمها للتاني يفضل يصارع معانا، يسيب لها وبعدين يسحبها، يسيب لها وبعدين يسحبها، يتعب يجي اللي بعدها بيسحبها 4 ساعات عشان نطلع سمكه. بس ايه؟ احنا عايزين نصطاد الناس واحنا قاعدين في بيوتنا من غير مجهود، من غير انتظار، من غير توقع، من غير صلاة، من غير صوم، من غير جهاد، من غير بحث، من غير عطاء، من غير من غير. كان يطلب ويخلص ما قد هلك. الفرق الأخير هو الضداد، العكس. صيد السمك بننقل سمكة من الحياة إلى الموت عشان نعمل إيه؟ عشان ناكلها أو عشان نبيعها، وبعدين ناخد السمكة وعلى حسب بقى حجمها وبقشر ولا مغير.

برضه عشان يبرز المعنى. احنا في صيد الناس بننقل الانسان من الموت للحياه عشان ناخد مكافئات، عشان نقطعه ونعمله جزل، عشان ناخد من وراه فلوس. بالعكس بولس بيقول انفق وايه؟ وانفق من اجلكم. ابن الانسان جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل لاجل خلاص الناس. في صيد السمك بتعب عشان انا استفاد، في ربح النفوس انا بتعب وبشقى وبضحي وبصارع وببكي وبروح وباجي وبدور، مش عشان انا استفاد، عشان انسان يعيش. يعقوب بيقول من رد ضالا عن ضلال، من رد خاطئا عن ضلال طريقه يعمل ايه؟ انقذ نفسا من الموت وسترى كثرة من الخطايا. انت صياد الناس، سبت المسيح ينقلك ويعملك صياد الناس، ولا انت امنت واحتفظت بايمانك لنفسك؟ السامرية ما قدرتش تستنى، تركت جرتها وذهبت تنادي المدينة تعالوا انظروا، مش يمكن ده المسيح اللي منتظرين؟ تعالوا. أندراوس ما استناش، في نفس الليلة راح يدور على سمعان قال له وجدت المسيح، وجدت الحياة.

الحقيقة الثانية اللي عايز أشارككم فيها وبعدين أختم خطوات عملية اللي أنا قريته لحضراتكم. نرجع تاني للآية دي أعمال 6-7. كلمة مهمة جدا جاءت هنا، كانت كلمة الله تنمو وعدد المؤمنين، لا عدد الايه؟ التلاميذ اللي ماشيين ورا يسوع يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور عظيم من الكهنة يطيعون الإيمان. الكلمة اللي عايز أقف عندها هي كلمة يتكاثر، مش يزيد، مش يزيد. لو عملت إحصائية كده، الكنيسة اللي اتولدت يوم 50 سنة 33 ميلاديا وقبل خراب أورشليم وهدم الهيكل سنة 70 ميلاديا، يعني بنتكلم عن 37 سنة. في 37 سنة ديت اجتياح، اجتياح بالذات الفترة الأولانية دي، السنة الأولى أو الثانية ديت. يتكاثر هنا عارفين معناها ايه؟ multiplied، يتضاعف. يعني 5000 بقى 10، ال 10 بقى 20، ال 20 بقى 40، ال 40 بقى 80. كان عدد التلاميذ يتضاعف، مش بيزيد، مش بيزيد. مش مجرد بطرس بيوعظ وبيجيب ناس، واندراوس بيوعظ ويجيب واحد ده يجيب واحد ده يجيب واحد وبعدين يحطهم يرصهم جنب الكنيسه، وبعدين يخرجوا يجيب واحد ويحطهم يرصهم جنب الكنيسه. ده ما يعملش تضاعف، ما يعملش اللي حصل في الكنيسه الاولى، الهزه اللي هزت الامبراطوريه الرومانيه، اللي كتب عنها دانيال انه يقطع عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد وبعدها تبطل الذبيحه. تنبأ دانيال عن هذه النهضه. كلمة يتكاثر دي كلمة مفتاحية جدا، بتحط مسؤولية على كل واحد فينا. كان عدد التلاميذ يتضاعفون. تلميذ هو اللي ماشي ورا يسوع، فماشي ورا يسوع، يسوع بيعمل منه ايه؟ صياد ناس. فبيعمل هو ايه؟ فبيصطاد ناس. الناس اللي بيصطادهم دول بيخليهم ايه؟ تلاميذ. فلما بيبقوا تلاميذ بيعملوا ايه؟ بيصطادوا ناس، فبيحصل تضاعف، multiplication. الورقة اللي معاكم دي شرح لكم فكرة المالتيبليكيشن ديت، الهرم اللي مرسوم في ظهرها ديت. 4+4=8، ده بلس، ده اديشن، ده إضافة، ده زائد. لكن 4+4=16، ده مالتيبليكيشن، ده جدول ضرب مش جدول جمع.

0: الكنيسة كانت ماشية بجدوى للضرب مش الجمع. ليه؟ لأن كلهم تلاميذ ماشيين ورا يسوع، ويسوع بيعمل منهم كلهم إيه؟ صياد الناس، فكلهم بيعملوا إيه؟ اصطادوا ناس. ده اللي حصل النهاردة. مجموعة من الخدام جمعتهم وقعدت معاهم، وبعدين سألتهم، دول قادة مجموعات، كم واحد منكم السنة اللي فاتت جاب نفسي للمسيح؟ صمت. كم واحد من اللي انتوا بتلمزون في مجموعاتهم السنة اللي فاتت جاب نفسي للمسيح؟ صمت. احنا معتمدين على المنبر، المنبر هو اللي بيدعو الناس وبيجيب الناس، احنا معتمدين على النهضات الكرازية، احنا معتمدين على الكنيسة تعمل بالشبكة، احنا ملناش دعوة. ده مش ملتيبليكيشن، ده خيبة قوية. التلاميذ يتكاثرون بالتضاعف، لان كل واحد بيربح على الاقل في الشهر واحد. في الكنيسة في الشهر بيحصل لها ايه؟ تضعف. الكلمة دي اتكررت 3 مرات في سفر أعمال الرسل، نفس الكلمة اليونانية المستخدمة هنا. أعمال 9:31، أعمال 12:24 للي عايز يدرس. وأنا طلعت الكلمة اليونانية لقيتها دي اللي اتكررت 3 مرات. الوحيد اللي جابها multiplication revised standard version. أغلب الترجمات التانية ما خدتش بالها فسمتها تتزايد. الوحيد اللي بالعربي قال تتكاثر هي اللي عندنا. هي مش تتكاثر، هي مش تتزايد، هي تتضعف. إيه علاقة ده بالشعار اللي احنا رافعينه النهاردة، 2 للمسيح؟ عندنا أمل، عندنا رجاء، إن بدل ما بنصلي ونقول يا رب عصر الرسل أعيدوا علينا، نقول له روحنا طب ما يلا إحنا نجيب عصر الرسل. هو ده دور ربنا إنه يجيب عصر الرسل، ولا دور الرسل إنهم يجيبوا عصر الرسل؟ أيوة، بس عصر الرسل كان فيه آيات وعجائب، كان فيه معجزات. أيوة، إيه اللي جاب المعجزات؟ هم قالوا له احنا عايزين نتكلم بكلامك بكل مجاهرة فاعمل معجزات، لان هم كانوا بيتكلموا بمجاهرة. ربنا كان بيعمل ايه؟ معجزات. لو كانوا هم ما تكلموش بمجاهرة كان عمل معجزات؟ لا. طب احنا عايزين عصر الرسل يعود علينا، نعمل ايه؟ نتكلم بكلامه. فلما نتكلم بكلامه كان الرب يشهد معهم بآيات وعجائب ومواهب الروح القدس. لما ابتدينا اجتماع مساء الأحد سنة 90 كان في اجتماع صغير، لأن الاجتماع الرئيسي كان صباح الأحد. لما ابتدينا الاجتماع ابتدينا نصلي، كان فاضي، فقلنا روحنا مش ده عار إن اسم المسيح بينادى والناس محتاجة تسمع عنه وفي أماكن فاضية؟ هنصلي الأماكن الفاضية، هنصلي إن محدش يجي لوحده. في سنتين الكنيسة اتملت على الآخر وبسبب تاريخ اجتماع صباح الجمعة، وبعدين عملنا العصر رجع الكنبي يبقى فاضي. لأنه بيجي لوحدنا، لأنه مش صياد الناس، لأنه مش عايزين نضعف، لأننا مش عايشين عشان نربح ناس. بالكثير أنا عايش عشان نمجد الله، وهو ده القصد. لا، مش القصد، القصد نربح ناس. ولو احنا عايشين لمجد الله مش بنربح ناس، يبقى احنا مش عايشين لمجد الله. مش كده؟ طبعنا الورق ديت وعاملين تحدي كده، هنتحدى بعض، كلنا هنتحدى نفسنا. واحنا بنصلي دلوقتي هنصلي لاسمين انت عارفهم بعاد عن المسيح، وتكتبهم، وبعدين تكتبهم في الكعب. انا بلاقي ناس بتحط اللي فوق مش اللي تحت، وبعدين تكتبهم هم تحت في الكعب،
1: وبعدين تقطع الكعب.

بحطها مش في سبت الطلبات، في سبت اتنين للمسيح. الورق اللي انتوا شايفينه ده، ده الورق بتاع الجمعة الصبح والظهر وبالليل، ده اللي جمعناه الجمعة أو امبارح الصبح والظهر وبالليل، وده دورنا النهاردة. ممكن تقول روحك ملاش دعوة، ممكن تقول لروحك أنا نفسي ضايع. يوم الجمعة الصبح واحد جالي بعدها قال لي أنا حطيت اسمي، أنا ضايع، أنا عايز حد يلاقيني فحط اسمه. جمعة بالليل قلت اللي ضايع يطلع قدام عشان نلاقيه قبل ما يملى كارت، وعدد مش قليل طلع، صلينا معاهم عشان يقبلوا المسيح. ما انت يا اما قابل المسيح وهتدور على الناس، يا ما انت مش قابل المسيح ومحتاجين محتاج تلاقي المسيح. في حاجه في النص؟ مفيش في النص. يا انت ميت وعايز تعيش، يا انت حي بتدور على الميت. اللي بين البنين ده بقى اللي احنا عايشينه ككنيسه زمان وزمانين ونصف زمان، دي ماساه عايزينها تقف. دي قصه عايزين نحط ليها نهايه. ممكن أدعوك تقف. ممكن كير والفريق يجوا معنا. عايز أدعوك تعمل أربع حاجات وانت واقف. الحاجة الأولانية، عايزك تتعهد أنك تقول لروحك أنا كل يوم الصبح هطلب من ربنا اديني فرصة أشهد لواحد عنك. يعني إيه أشهد لواحد عنه؟ يعني أدعو للتوبة والإيمان؟ لا، يعني أقول له أنت خاطي وهتروح في 60 داهية وأمن بالمسيح وإلا يا ابن الذين. لا، يعني أشهد الواحد، يعني أقول للواحد أنت عارف أن ربنا حلو قوي، أنت عارف أنا لما دقت الحياة معاه الدنيا نورت، ربنا صالح، ربنا جميل، ربنا مش زي ما الناس فهمها، ربنا وديع، ربنا قريب. اللي احنا بنرنمه ده هي دي الشهادة اللي احنا عايزين نشهد بيها للناس. صلي كل يوم ان كل يوم ربنا يديك فرصة تشهد لواحد ايا كان، تحور الكلام وتقول له ربنا حلو، مش عارف انت دقته ولا لا، الرب حلو. الحاجة التانية اللي عايزك تعملها وانت واقف، انك تصلي مين الاثنين اللي انا من هنا لغاية اخر السنة هصلي لهم بانتظام. اثنين، هلاقي طريقة اوصل لهم الحب الاهتمام، هسأل عنهم، ازورهم، ابعت لهم كارت، ابعت لهم آية، هشوف احتياجه واروح اسده، هسأل عنهم، هوصل لهم الحب. ثلاثة، إذا الناس دي تجاوبت هقوله تعالى، تعالى اسمع، تعالى تقابل مع ربنا. أربعة، إذا لقيت الشخص ده جاهز هصلي معاه، أقول له توب وآمن، يقول لي اعملها إزاي؟ أقول له قول ورايا، وصلي يصلي ورايا، وبعد ما يصلي ورايا أقول له صليها أنت، وبعد ما يصليها أقول له أنت متأكد؟ يقول لي لا، أقول له لا، صلي تاني وتأكد. أنا بعمل كده مع الناس، وبعد ما بيصلي بيتأكد أقول له حاسس بإيه؟ يقول لي طاير طاير، مش مصدق نفسي، أنا كنت أعمى، أنا كنت ميت، أنا كنت يائس. مفيش فرحة أكتر من فرحة أنك تشوف إنسان بيولد للحياة. السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. لو ده مش بيفرح قلبك مش عارف انت اذا مؤمن ولا لا، لو دي مش اعظم فرحة في حياتك مش عارف انت مؤمن ولا لا، مش عارف، مش عارف انت دقت الفرحة دي فعايز غيرك يدقها ولا انت ما دقتهاش فعشان كده مش عايز غيرك يدقها. انت ما دقتش. غمض عينيك، خد لحظات قبل ما نرنم، قبل ما نصلي. ساعدني يا رب اني كل فرصة تتاح لي

مش بس الاثنين دول، أي فرصة تتاح لي أشهد عنك، أقول كم أنت حلو لحياتي، أقول ما أطيب الرب، أقول له ما أحلاه ما أحلاه، ما أجمله ما أروعه. الناس ما تعرفش عنه كده، الناس فاكر ربنا كشر وزعلان منهم، مش عارف منهم، زعلان عليهم، مش مخصمه، هم اللي مخصمينه، سابهم، هم اللي سابوه. هو عن كل واحد منا ليس بعيد، ملكوت الله اتهاند، اي حد هيمد ايده هينال. الناس ما تعرفش، الناس ما تعرف، الناس مضلله، ابليس اعمى اذهانها، واحنا شهوده، احنا شهوده. عايزين الكنيسة تتغير ونسمع عنها. كان عدد التلاميذ يتكاثر. أنا مش أقولك كل شهر، أنا بقولك مع خمس شهور اتنين، قول يا رب أنا عايز اتنين أقودهم ليك في الخمس سنين، في الخمس شهور اللي جايين. أنا عايز الكنيسة هنا تتضاعف ولو مرة في كل ست شهور، ولو مرة كل ست شهور. كنيسة الأولى كانت بتتضاعف كل شهر، احنا عايزين نتضاعف ولو كل ست شهور. ده أضعف الإيمان. لو هتمشي ورا يسوع هيخليك صياد الناس، هيخليك تحبهم، هيخليك تصلي عشانهم، هيخليك تدور عليهم، هتخليك تنتظر كل فرصة أنك تتكلم عنه. واللي هيجي يسألك ماذا أفعل، سهل قوي، ارجع وآمن، ارمي نفسك في حضنه وقول له سامحني غيرني. خلينا نرنم ترنيمة بتعبر، احنا عايزين نبقى تلاميذ، عايزين نمشي وراك، عايزين نبقى true followers، تابعين حقيقيين للمسيح، مش مزيفين، مش أمنا ومشين في سكتنا، لا مشين وراه، مش أمنا وملناش دعوة، لا لا لا لا، دي حياة وموت، دي الدعوة، دي القصد، دي المشيئة، دي الحاجة الغالية اللي تستحق. غيرني ربي والمس حياتي عشان الناس تشوف في يسوع، وساعتها اقدر اقول لهم تعالى وانظر، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، طوبى لجميع

مش عايز الأشرز يلموا مننا الكعب، أنا عايزك أنت تتحرك من مكانك وتروح تحطه في السبت وتقول يا رب أتعهد أمامك، والبوك مارك ده هحتفظ بيه في كتابي عشان كل يوم هصلي عشان الاثنين دول، واصبر وانتظر ان ربنا يديني فرصة ان اوصل لهم الحب وانادي عليهم وشوفهم وهم بينتقلوا من الموت للحياة. عندنا سبتين، عندنا سبت هنا طلبات الصلاة احتياجاتنا، وعندنا سبت هنا اثنين للمسيح. احنا طول الوقت بنصلي للسبت ده، مع ان الكتاب قال اطلبوا اولا ملكوت الله وهذه زاد. طول ما احنا بنطلب دي مش دي، بيبقى صعب قوي دي تحصل، لانه اشترط لو طلبتوا دي من غير ما تطلبوا دي تحصل. لكن لو كل طلباتكم دي، انتوا مش تلاميذ، انتوا مش تلاميذ، انتوا قلبكم مش قلبي، انتوا مش عايشين عشان اللي انا عشت عشانه، انتوا عايشين عشان نفسكم، انتوا مشغولين بروحكم، مع ان انا مشغول بيكم، بس انشغلوا بالناس انشغل بيكم، امشوا ورايا انا اشيلكم. رسالة اعطيتني يا سيدي ان اخبر الملا عن الحب العجيب، وقلت لي ان الطريق شائك. سهله؟ لا مش سهله. سهله؟ لا مش سهله. انفق وانفق؟ لا مش سهله، بس انا عايز اعيشها، انا عايز احياها. دي كانت الترنيمه المفضله عند القسيس منيس عبد النور في اي احتفال، انه تختار ايه. قال رساله اعطيتني يا سيدي، عايش ينادي الناس، عايش يربح الناس بالسنانير وبالشبكه، وعلم الكنيسة هنا ان شغلتها انها تربح الخطاة ونجيب البعيدين، وكل ما بعيدين قوي كل ما اهلا وسهلا اكتر، لان المسيح مات لاجل الجميع وعايز الجميع وبيحب الجميع. قول معايا كده كعهد انت بتقوله، رسالة اعطيتني يا سيدي ان اخبر الملا عن الحب العجيب.

كل مؤمن هو غصن في الكرمة. بس تخيل انك تبقى غصن ومش شايل عنب ورق، بس مش شايل عنب. الكرمة ما بتشيلش العنب، الأغصان بس في الكرمة اللي بتشيل العنب. لو كل غصن كل مؤمن نبت، بقى مثمر، الملكوت يحصل ايه؟ نفتن المسكونة، نغير الأزمنة والأوقات، نهز الإمبراطورية الرومانية، مش بسلاح، مش بميديا، مش بفلوس، بنفوس، بناس بتولد للحياة. غمض عينيك معايا وقول له أنا عايز أبقى غصن مثمر، مش عايز أبقى غصن في ورق مش بشيل ثمر. أن تأتوا بثمر ويدوم ثمركم، أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. مش عايز أروح السماء وسلتي فاضية، سلتي فاضية فش ولا نفس، ولا نفس، ولا نفس. عايز أبقى غصن مثمر يا رب، عايز أبقى تلميذ، عايز أبقى صياد الناس، عايز اللي عشت ليه أعيش ليه، اللي مت لأجله أحيا ليه، اللي فرح قلبك هو اللي فرح قلبي، اللي غالي عندك يبقى هو الغالي عندي. مدوا ايديكوا على السبت ده، انسوا السبت ده، نركز على السبت ده الايام اللي جايه ونشوف السبت ده هيحصل له ايه. عايزين نجرب كده، مدوا ايديكوا على السبت ده على الناس. يوم الثالث اجتماع الصلاه، واحنا هنخلي السبت ده لغايه اخر السنه، وهنصلي على السبت ده وعلى الاسماء اللي فيها لغايه اخر السنه ونشوف ربنا يعمل ايه. امين. مد ايدك، مد ايدك على السبت دوت، قول له كل اسم موجود هنا يا رب يعرفك، كل اسم موجود هنا يعرفك. مد ايدك، مد ايدك مكسوف، مد ايدك، حط ايدك على الاسماء ديت، زورهم، افتقدهم، اطرق ابوابهم، ضيق عليهم لو ده اللي هيجيبهم، وسع عليهم لو ده اللي هيجيبهم، ولو رسيت تظهر لهم بنفسك اعمل كده. قول تاني واطلب وخلص ما قد هلك، قول تاني في شوارعنا، قول تاني في أزقتنا، قول تاني بين البيوت يا رب، واطرق على الأبواب ونادي على البعيدين. الأموات لا يسمعون إلا صوتك يا ابن الله، وإحنا جايين نحط أموات كثيرين بين إيديك. اسمع صراخي، اسمع نداءنا يا رب، فرح قلبك قبل قلوبنا، فرح السماء قبل ما تفرحنا، ليرى ابنك من ثمرة تعبه ويشبع، ويشبع ويشوف ان دماءه دي لم تكن دماء هدرت لكنها اقتنت كثيرين للحياة، اشترت كثيرين للحياة، اعطت الحياة للأموات. يا رب، يا رب،

اسمعنا واحنا بندعوك كبنين، اشتريتهم من العالم، اقتنيتهم لنفسك. الصلاة التي علمتنا أن نصليها، يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الآن وإلى كل الدهور. آمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، رائع وجيد أن نلتقي عبر هذه الشاشة مع حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. سوف أتحدث معكم في هذه الحلقة عن امتحانات القيادة. امتحانات القيادة، كل يوم من أيام حياتنا نجتاز بظروف معينة، بامتحانات معينة وأمور علينا أن نتخذ فيها قرارات. والامتحانات أو الاختبارات هو شيء مشترك لجميع الناس. في المدارس تعطى الامتحانات للطلاب، وعادة الامتحان يحدد مدى استيعابك للمادة وفهمك للمادة، وإذا نجحت في الامتحان فهذا ينقلك إلى مستوى أعلى وإلى صف أعلى. أغلبنا لا نحب الامتحانات، وإذا بنرجع بنتذكر أيام الامتحانات ربما كانت أيام صعبة بالنسبة لنا، وخاصة الامتحانات اللي كان فيها تقرير مصير سواء دخول كلية أو تخصص معين. وبالرغم أنه إحنا ما بنحب الامتحانات لكن ولا الاختبارات، لكن إحنا بنحب الأشياء الممتحنة والمختبرة. فعلى سبيل المثال لما تشتري سيارة بتمتحنها قبل ما تشتريها، تتأكد أنه البريكات أو الفرامل بتشتغل بطريقة جيدة قبل ما تشتري السيارة. وأيضاً بتحب تتأكد أنه السواقين الآخرين اللي على الطريق كل واحد منهم امتحنوه ومعه رخصة السواقة. فإحنا بنحب الأشياء الممتحنة. لما جيت على هذا المكان ركبت بالطيارة وكنت بحب أتأكد أنه الطيار أخذ كل الامتحانات اللازمة قبل ما يسوق الطيارة، وأيضاً فحصوا الطيارة قبل ما نطلع فيها. فالفحص والامتحان مهم جدا. عادة لما تروح على دكتور، لو أنت رحت على دكتور وقال لك أنا مش دارس، يعني أنا طبيب ومش دارس لكن بحب أساعد الناس، عادة ما بتحب تروح على طبيب من هذا النوع. بتحب تتأكد أنه هذا الطبيب هو دارس ومعه شهادة وفاهم في الأمور اللي هو بيتكلم فيها. فإحنا عادة بنحب الأمور الممتحنة والأمور المجربة. وهكذا الله يمتحن الخادم، يمتحن ويختبر حياة الإنسان وحياة الخادم. أريد أن أقول لك شيء اليوم، إنه الامتحان في حياة الخادم هو ليس مشكلة وليس عقبة لكنه فرصة للتشكيل والتغيير. رح أقولها مرة تانية، الامتحان في حياة الخادم مش عقبة مش مشكلة لكن هو فرصة حتى الله يغيرنا ويشكلنا. والامتحان أيضا هو تحدي للقائد حتى يبين قدراته ونضوجه، وبالتالي الله ينقله لمستوى أعلى. والامتحان عادة بيكشف قديه إحنا ضعفاء من جوا وهشين من جوا أكثر من ما إحنا بنتخيل، لأنه الامتحانات اللي بنجتاز فيها أحيانا بتحطنا أمام حقيقة أنفسنا. الامتحانات اللي بنجتاز فيها أحيانا بنسأل فيها يا رب وينك في هذا الامتحان، وينك في هذا الظرف اللي إحنا بنجتاز فيه. وأحيانا الامتحان يشير وبيفرجينا أنه إحنا لم ننضج، لسه مش ناضجين روحيا ولسه مش نمين روحيا بالطريقة اللازمة. كم من الخدام شكلهم حلو من برا لكن تعال قرب منهم بتحس ما فيش اتساع، ما فيش احتمال، وأي أمر معين ضغطهم زيادة عن اللازم بتلاقيهم بينفجروا بطريقة غير مناسبة، بيطلعوا كل اللي في داخلهم. والامتحان اللي بنجتازه بنجاح، إذا أنت كخادم اجتزت بامتحان بنجاح فالامتحان بينقلك لمستوى أعلى ولمستوى جديد في حياتك وفي حياتك الروحية. أقرأ من سفر التكوين إصحاح 22 وابتداء من العدد الأول، يقول: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك.

فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه ومعه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. لاحظ إبراهيم نجح في امتحان الطاعة. لو إحنا في مكان إبراهيم لكنا سألنا يا رب هل إحنا سمعنا صوتك صح؟ هل إحنا يا رب متأكدين منك؟ والله طلب من إبراهيم يقدم أغلى شيء عنده. مش عارف الله شو بيطلب منك اليوم تقدم. ربما يقول لك قدم خدمتك، ربما يقول لك قدم شيء غالي عندك وضعه على المذبح، قدمه لإلي. هل إحنا مستعدين فعلا نقدم لله أغلى شيء عنا؟ صحيح ابن إسحاق هو ابن إبراهيم لكن هو ابن الموعد، فإبراهيم بوضعه إسحاق على المذبح وكأنه وضع كل المواعيد، وضع كل وعود الله وأماله، لكن عرف أنه الله أمين جدا وأراد أن يطيع الله ونجح في امتحان الطاعة. خبرنا الكتاب المقدس في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11 هذه الكلمات: بالإيمان إبراهيم أيضا لما امتحنه الله قدم إسحاق ابنه، فإنه إذ قبل وعود الله قدم ابنه الوحيد ذبيحة، مع أن الله قال له بإسحاق سوف يكون لك نسل يحمل اسمك. فقد آمن إبراهيم بأن الله قادر على إقامة إسحاق من الموت. الله ما كان ناوي يخلي إبراهيم يضحي بابنه، لكن إبراهيم كان في امتحان ولم يعلم أنه في امتحان. بتعرف صعب جدا لما تكون موجود في امتحان وأنت مش عارف أنك أنت في امتحان. هذا الوضع كان مع إبراهيم، لكن منشوفه نجح في امتحان الطاعة وقدر يكون عنده الطاعة والخضوع الكاملين للرب. شو في أكثر من أنك تقدم ابنك الوحيد؟ شو في أكثر من أنك تقدم ابن المواعيد؟ لما تقدم الغالي عندك كل شيء آخر سوف يكون سهل بالنسبة لك. مش عارف اليوم شو الرب يريدك أن تقدم على المذبح؟ هل يريدك أن تقدم خدمة أو علاقة أو عمل أو أي أمر معين؟ إذا بتسمع صوت الرب وبتطيعه في حياتك سوف تختبر نقلة روحية عظيمة. اقرأ البركة اللي الرب تكلم فيها لإبراهيم بعد الطاعة في إصحاح 22 وعدد 15. الله أعطاله بركة عظيمة جدا بسبب الطاعة وبسبب الخضوع. اليوم إذا الرب بقول لك تقدم شيء، هل أنت مستعد تقدمه؟ هل مستعد تطيع الرب؟ كل واحد فينا سيتعرض لامتحان من الامتحانات في حياته وفي الخدمة في مراحل النمو اللي بيجتاز فيها. كل واحد سيجتاز في امتحانات، وتذكر أنه هدف الامتحان، هدف الله أنه يمتحنك أنك تنجح حتى ينقلك إلى مستوى أعلى وينقلك إلى صف أعلى، زي اللي بيكون في صف أول وبيخلص فبيطلع وبينجح فيترقى أو بيترفع لصف تاني. مطلوب منك أنك تطيع الرب، والرب هو قادر أن يقيمك وأن يمتحنك، هو القادر أنه يرقيك. مشكلتنا كتير مرات كخدام إحنا مستعجلين ونريد أنه كل الأمور تكون في حياتنا بسرعة، لكن كلمة الله تخبرنا في سفر الجامعة أنه لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. الرب هو اللي بيقيم الناس، الله هو اللي بيقيم، هو اللي بيضع، هو اللي بيحط، هو اللي بيشيل، هو إله كل السلطان. لكن خليني أحكي لك شيء آخر، أنه امتحان الله لإلك ليس بسبب الخطية. طبعا الخطية عائق ومعطل في حياتك، لكن امتحان الله لإلك لأنه يريد أنه يغيرك، يريد أنه يشكل في حياتك، ويريد يشوفك إذا أنت جاهز للمرحلة التالية أو لا. هل أنت جاهز للنقلة اللي جاي في حياتك؟ صلي أنه الله يمتحنك ويمتحن قلبك. داود في مزمور 26 وعدد 2 بقول هاي الكلمات، بقول: جربني يا رب، امتحني، صفي كليتي وقلبي. صفي كليتي وقلبي تأتي بمعنى امتحن فكري وقلبي، يا رب امتحني. أيضا في مزمور 16 عدد 7 يقول: أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. عم بقول له يا رب امتحني حتى في وسط الليل، صحيني وابحث في داخلي وامتحني ونقيني. إخوتي الأحباء، بحاجة أنه نعرف ما في دواخلنا، بحاجة أنه الله يمتحننا، وهي الامتحانات بتنقينا، وهي الامتحانات بتخلينا مستعدين لأمور أكثر الله يصنعها من خلالنا. كلنا بنعرف الآية الشهيرة في مزمور 139، أيضا داود يصلي فيقول: اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري. قل له يا رب امتحني، نقيني.

داود يطلب من الله أن يمتحنه، لأن القلب غير الممتحن هو قلب لا تستطيع أن تثق فيه. لكن عندما الله يمتحنك ويمحصك، هو يجهزك لأمور أكبر وأمور أعظم. وهناك امتحانات كثيرة في القيادة إخوتي الأحباء، لكن أولها وأهمها هو الامتحان الأمور الصغيرة، امتحان الطاعة في الأمور الصغيرة. في إنجيل لوقا أصحاح 16 وعدد 10 تقول كلمة الله أن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم أي الخائن في القليل ظالم أيضا في الكثير. هذا اختبار مهم جدا ببرهن إيماننا وقدرتنا على مواجهة الأمور الكبيرة. الله بيمتحننا بأمور صغيرة. لغاية الآن لم أرى مؤمن مستخدم بقوة من الله إلا وبدأ أمور صغيرة وكان أمينا عليها. ما في مؤمن شفته مستخدم من الله بقوة إلا بدأ بأمور صغيرة، بأمور قليلة جدا، وكان أمين عليها. والله شاف أمانته في القليل وأقامه على أمور أكبر وأمور أعظم. الأمانة في الأمور الصغيرة هي مفتاح مهم جدا، وتقود إلى الأمانة في كل شيء وفي كل ما أفعل. تذكروا داود في سفر صموئيل الأول إصحاح 17 لما أجى الأسد والدب وأخذ الشاة من القطيع. داود كان أمين جدا، كان أمين جدا، وقدر يخلص الشاة من الأسد ومن الدب، قدر ينقذها. نجح في الأمور الصغيرة، كان في البرية لوحده، نجح في الامتحانات اللي كان فيها لوحده، كان أمين ومطيع والده بأنه يحضر الطعام لإخوته، كان أمين، عمل الأمور الصغيرة بأمانة. وأجل الوقت وأجل اليوم اللي يوقف فيه قدام جولياد، لأنه كان أمين في القليل الله أعطاه له أمانة في الكثير. لأنه نجح في أمور صغيرة الله أعطاه نجاح في أمور كبيرة وأمور عظيمة جدا. أنقذ شاف البداية ثم أنقذ شعب بعد ذلك. وهذا الامتحان، امتحان الأمانة في الأمور الصغيرة، بيكشف قلب الخادم، بيكشف ما في داخل قلبك وما في داخل حياتك. هل الخدمة بالنسبة لك كخادم هي مجرد حب الظهور وتحقيق الشهرة؟ ومن أجل هذا بنشوف الناس تتهافت على الخدمات المنبرية، بينما يوجد أنواع كثيرة من الخدمات في جسد المسيح. بصلي أن الرب يحط كل واحد فينا، كل خادم فينا، في المكان المناسب والمعين له من قبل الرب، فيكون شخص مناسب في مكان مناسب. مهم جدا أمتحن نفسي كخادم وأمتحن دوافعي. هل ما هو هدف خدمتي؟ ما هو دافع خدمتي؟ هل محبة الآخرين وخدمة الآخرين أو هو مجد شخصي؟ إخوتي الأحباء، لازم يكون الهدف النهائي الأول والأخير من خدمتنا هو خدمة الآخرين ومحبة الآخرين، لأنه هذا هو هدف الخدمة في النهاية. لا يوجد خدمة أهم من خدمة أخرى. كل الخدمات مهمة في جسد المسيح. اللي بنظف الأرض في الكنيسة زيه زي اللي بفريق الترنيم، زيه زي اللي كارز. كل شخص له دور، كل شخص له مهمة في جسد المسيح. والله يريدك أن تكون أمين حيث وضعك. الله يريدك أن تكون أمين في الأمور الصغيرة اللي بطلبها منك. هو سيقودك ويقيمك على أمور أكبر وأمور أعظم، لكن يريدك أن تكون أمين في الأمور اللي وضعها بين إيديك. كلمة الله تقول في رسالة كولوسي إصحاح 3 عدد 17 وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. إخوتي الأحباء، اختبار الأمور الصغيرة يحدث يوميا في حياتك، موضوع يومي في حياة كل خادم. كل موقف بمر عليك، كل أمر بتجتاز فيه في الحياة هو امتحان، هو امتحان. هل أنت أمين مع الله؟ هل أنت بتطيع الله في الأمور الصغيرة؟ الله إن وجدك بتطيع في الأمور الصغيرة سوف يقيمك على أمور أعظم. بذكرك في نهاية هاي الحلقة أنه امتحان الله لك ليس عقبة وليس عائق، لكن هو فرصة. هو مش عقبة، لكن هو فرصة حتى الله يشكلك، حتى الله يغيرك، حتى الله يجعلك الإناء الذي يريده أن يكون، حتى الله يجعلك الإناء ليستخدمه لامتداد ملكوته ولنشر اسمه وكلمته في كل مكان. الرب معك.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. كل مرة بسألك في البرنامج، يا ترى أنت وقفت مرة تفكر مع نفسك أنا عايش لمين وعايش لإيه؟ بنجري بنسعى بنعمل أعمال كتيرة في حياتنا، لكن ما بنقفش مرة نفكر إيه فايدة اللي أنا بعمله؟ أنا رايح بالأعمال ديت بحياتي لفين؟ ابتدينا في الحلقة اللي فاتت نشوف الحياة بعينينا الله مش بعينينا إحنا، واتكلمنا عن إن الحياة بعينينا الله ممكن تكون أمانة بيستأمننا على أمور معينة، ممكن تكون اختبار، وممكن تكون الحياة بعينينا الله هي مهمة مؤقتة لفترة محدودة. حياتنا على الأرض قصيرة. كاتب المزمور قال غريب أنا في الأرض، غريب أنا في الأرض. داود في العهد القديم صرخ لله وقال له عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. الحياة في الكتاب المقدس بتتوصف بأوصاف مجازية بتورينا أنها قصيرة قوي ومؤقتة. الحياة بيتقال عنها مثلا أنها بخار، خيط دخان، ظل. أيامنا على الأرض ظل. مش عايزك تنسى الحقيقتين دولت. الحقيقة الأولانية أن حياتنا قصيرة قوي على الأرض بالمقارنة بالأبدية، والحقيقة الثانية أن الأرض ما هياش غير مسكن مؤقت، ما هياش المسكن النهائي بتاعنا. أنت مش هتقعد كتير على وجه الأرض، عشان كده ما تتشبس قوي بيها. مش هنقعد كتير على الأرض، فما تتشبس قوي بالأمور الأرضية. خليك زي ما داود صلى وقال في البداية، عرفني يا رب مقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل. بطرس الرسول بيقول لنا سيروا زمان غربتكم بخوف. بيقول في الآية إن كنتم تدعون أبنا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. الحقيقة الكتاب المقدس بيقارن أو بيوصف دايما الحياة على الأرض بالحياة المؤقتة في بلد غريبة. الحياة على الأرض دي ما هيش منزلنا الدايم، ما هيش النهاية بتاعتنا، عشان كده احنا بنمر بس مرور عابر، مجرد زيارة للأرض. كلمات في الكتاب زي مثلا غريب، مسافر، أجنبي بتوصف لنا طبيعة الحياة اللي احنا بنعيشها على وجه الأرض هنا. الله بيفكر ولاده دايما انهم لازم يفكروا بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي الناس بتفكر بيها. غير المؤمنين بيفكروا في الأرضيات، الآية بتقول كده الذين يفتكرون في الأرضيات، لكن احنا بنفكر في ايه؟ سيرتنا نحن في السماوات، السماوات اللي احنا بننتظر منها ايضا مخلص هو الرب يسوع.

المسيح. في آية صعبة قوي في الكتاب المقدس بتقول: أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ آية صعبة قوي لما بيقول أنتم كأنكم زنا وزواني، لما بتفكروا أن في أهم حاجة بالنسبة لكم هي محبة العالم، دي تبقى عداوة لله. الحقيقة الترجمة الثانية للآية ديت بتقول، هقراها لك، بتقول إنكم تخونون الله، ده معنى إنك زاني أو أيها الزنا والزواني، أنتم بتخونوا الله. إذا كان كل ما تبتغونه هو طرقكم الخاصة منجذبين لشهوة العالم كلما أتيحت الفرصة، النهاية إيه؟ هينتهي بكم المضاف كأعداء لله وطرقه. لما تدرك انك مش موجود هنا لمدة طويلة، هتبطل تفكر بان انا عايز استحوذ على كل حاجة ولازم املك كل حاجة دلوقتي. ايه هو الزنا الروحي في الآية من وجهة نظر الله؟ هو ان انا بستجيب لاغواء العالم وبتستهويني المباهج بتاعته وبجري وراه. خليني أديلك مثال. لو بلدك اختارك علشان تبقى سفير في بلد، والبلد التاني ده هو في الحقيقة عدو لبلدك الأصلي، أنت مضطر تروح تعيش في البلد الجديدة ديت برغم أنها بلد عدوك، أنت مضطر أنك تتعلم اللغة بتاعتهم عشان تمشي أمور بلدك، مضطر أنك تتعرف على العادات والتقاليد اللي موجودة في البلد ديت عشان تعمل مصلحة بلدك. ما تقدرش تنعزل عن العدو، لكن لازم تتعامل معه ويكون في علاقات وتواصل بينك وبينه عشان تنجز المهمة اللي بلدك بعتتك ليها. لكن خلينا نفترض انك ابتديت تستريح قوي في البلد الجديدة ديت اللي هي غريبة واللي هي عدو ليك، وابتديت تحبها اكتر عن وطنك الاصلي. في الحالة ديت انتمائك ما بقاش للعدو القديم، ما بقاش لبلدك القديم، بقى انتماء للعدو. ما بقيتش انت بتعمل مصالح البلد اللي بعتتك، لكن انت بقيت تبع العدو. يا ترى فهمت اللي انا عايز اقوله؟ انت عايش في العالم لكن انت ما انتاش من العالم. عايز اسيبك مع الآية اللي ابتديت بيها: عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي فاعلم كيف انا زائل. النبي في العهد القديم قال انا غريب في الارض. خلينا مع الفكر ده، وهنتقابل تاني عشان نكمل في الاعداد الحلقات السابقه، والى ان نلتقي لتكن نعمه الرب معك.

عذبوا، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

في وعد متجدد لك من الرب اليوم، طعام اليوم بيومه، وجبة مخصوصة ليك اليوم من الرب. وعد اليوم من سفر أشعياء أصحاح 43 أي 4 بيقول: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. أعطي أناسا عوضا عوضك وشعوبا عوض نفسك. أصل أنت عزيز في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. يراك الرب غالي جدا، قيم جدا، يثمنك بأعلى قيمة. أنت في عينيه شخص غالي جدا، وما عندوش استعداد أبدا يسمح بأي حد يحيك أي مؤامرة ضدك إلا بإذنه، ولحدود هو يحددها والزمن هو يقوله. أما أن يتجاسر حد ويدبر مكايد من عنده بره إذن الرب وحمايته وأمانه وتخطيطه، يدبر مؤامرة ليك، فاعلم هذا الأمر: أن من يدحرج عليك حجرا يرجع عليه، ومن يحفر لك حفرة يسقط فيها. مكتوب: الشرير فدية الصديق. أي حد هيدبر مكيدة ضدك، الرب عنده استعداد تماما يأمنك ويخليه هو يقع فيها. على فكرة ده مش كلام بقوله، مش مجرد آيات، ده التاريخ بيشهد أن كل من أحاك مؤامرة ضد قطيع الرب أو ضد واحد من الصديقين بكل أسف كانت لضرره. مثلا خطط فرعون لإهلاك الأطفال غرقا، فكان موسى بحسب أوامر فرعون المفروض يموت في النهر غرقا. طب وبعدين اللي حصل؟ عاش موسى وعلي شأنه جدا، وللأسف اللي مات غرقا هو فرعون. صحيح ده اللي تم بالظبط. مش بس كده، يجي واحد غلبان خالص اسمه مردخاي، ده غلبان ده عند الناس، لكن الغلبان اللي عند الناس دوت هو اللي الله يشاور عليه ويقول: عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. ده اللي يشاور عليه ويقول: القديسين الذين في الأرض والأفاضل كل مصاراتي بهم. غالي جدا. ويجي واحد مسؤول كبير قوي اسمه همان ويدبر مؤبرة لقتل مردخاي تحديدا، لكن لمين؟ اعمل له أكبر صليب وعلي فيه قوي. يمر الوقت والصليب اللي عمله همان لصلب مردخاي يتصلب عليه همان، وينجو مردخاي ويعلى ويعلى شأنه. ده تتميم للوعد انه الشرير فدية الصديق. اطمن جدا عزيزي المشاهد، فيش مؤامرة تتم ضدك الا بإذن منه وبحدود منه. واعرف انه ان في يوم تطول عليك شخص وفكر يحيك ضدك اي ضرر، فالله بيقول: من يمسكم يمس حدقة عينه. خلي بالك معايا، عايز أضبط لك الآية دي صح عشان تبقى حضرتك ملم بمعناها الصحيح. اللي هيمسك الله يمس عينيه، اللي هيسمح لك بضرر الله يطلعه من عينين الشخص اللي عاوز يضرك. طبعا هو أنت أي حد؟ ده أنت صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. يا بختك بمكانتك الغالية في العيون الرائعة، العيون الله السماوية اللي بتشوفك بالغلاوة والقيمة، فتضمن ليك أعلى منسوب من الحماية والأمان. يا بختك بإلهك.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشاير فرح. إيماننا أن الرب هو اللي ابتدى العمل ده، وعندنا يقين أنه هيكمل وهيثمر، والثمر اللي الرب هيجيبه بكلمته الحية هو ثمر من قبل الرب وحده، ما فيش فضل لأي إنسان فيه، لأن هو اللي قال من قبلي يوجد ثمرك. فإحنا واثقين أن الرب هو اللي هيشتغل فيك، هو اللي هيستخدم الآيات دي بالروح القدس ويصنع في حياتك أمر جديد جدا ما حصلش قبل كده. حاجة كمان بنصلي لها وواثقين فيها، أنه الثمر اللي الرب هيعمله بالبرنامج ده وبالحلقات اللي بتشوفها هو ثمر يبقى ويدوم إلى الأبد، مش عشان حد شاطر، لكن لأن رب يسوع نفسه قال بهذا يتمجد أبي أن تذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. كل صلواتنا وكل اشتياقنا أن الآب يتمجد، الثمر يجي ويدوم الثمر، وده مجد لله أبينا، لأنه هو اللي بيسهر على الكلمة وحده ويجريها. النهاردة عايزين نتكلم مع بشرة فرح جميلة جدا ومشجعة جدا لكل نفس انهزامية، لكل نفس حاسة أن هي مش شاطرة ومش بتعرف تمشي مع الرب أوقات طويلة على نفس الخط، بمعنى أن هي بتمشي مع الرب شوية وتثبت في الطريق شوية، وبعد ما تيجي الريح وتنزل الأمطار زي ما بيقول عن الرجل العاقل اللي بنى بيته على الصخر، ممكن أنت تكون بتشوف البرنامج وفعلا ثقتك ورجائك في الرب وإيمانك فيه، لكن أحيانا لما الريح بتيجي أو المطر بينزل بيتهز شوية بيتك. فالنهاردة الرب جاي يشجعك ببشرة فرح جميلة جدا كتبها الرسول بولس لكنيسة كورنثوس وفي الإصحاح الثاني، وأشجعك أن احنا نقراها مع بعض علشان عينك تشوفها وذهنك تثبت فيه الآية. في عدد 14 بيقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية لله. جميلة قوي الآية دي، بتشجع كل واحد فينا أنه في موكب نصرة، القائد بتاع موكب النصرة ده هو شخص ربنا يسوع المسيح اللي انتصر على إبليس في الصليب وجردوا من كل قوته وفضحوا زي ما الكتاب بيقول، أشهرهم جهارا ظافرا بهم، إلهك ومخلصك منتصر وغالب، انتصر على الخطية لأنه لم يفعل خطية، انتصر على العالم لأنه غلب العالم، ثقوا أنا قد غلبت العالم، الرب إلهنا إله غالب، انتصر كمان على الموت، ما بقيناش عايشين في عبودية طول عمرنا خايفين من الموت، لأن الرب هزم الموت بقيامته. يعني باختصار كده، القائد بتاعك اللي انت هتختار انك تمشي وراه هو قائد منتصر. عايزة كمان أشجعك وأفرح قلبك معايا ان موكب النصرة ده تعبير بولس كان بيشوفه، أو لأنه عاش في زمن كانوا اليونانيين والرومان كمان، يعني اليونانيين جم الأول بعدين الرومان، فدول كانوا بيهتموا قوي بالاحتفالات والمظاهر. لما كان ملك من ملوكهم يروح حرب وينتصر، لما بيجي راجع ما كانوش بيذيعوا الخبر زي دلوقتي في التي في، لكن كانوا بيعملوا موكب، المدينة كلها تخرج تتفرج على الموكب ده. بص بقى جزيئات الموكب ده كانت بتمشي ازاي. اول حاجة كانوا يجي جزء من الجنود اللي دخلوا المعركة وانتصروا فيها، يبقوا ماشيين لابسين لبس الجندية مفتخرين بيه، وهم

عاملين الغنائم، والموكب الضخم الكبير ده اللي طالعه كل المدينه تتفرج عليه، بيبقوا جايبين فيه الخيول والحيوانات، بيجيبوا كده نوع من الثيران يغطوا القرون بتاعتها بالذهب عشان تمشي معاهم في موكب النصره. وبعدين يجي كمان الأسرى وهم مربوطين، دي كأنها غنائم الحرب، بيمشوا خلف الملك، الملك يعني العساكر أو الجنود المنتصرين، وبعدين الملك، وبعدين الأسرى من ورا خالص. الملك المنتصر ده بيبقى جالس على العرش الملوكي بتاعه، لابس أفخر الثياب والتاج الملكي والعصاية الصولجان كده، موكب مهيب جدا جدا، وماسكين أغصان الزيتون، وبيعلنوا إن هم جنود منتصرين. عشان كده بولس هو بيكتب موكب نصرته بيوصف حاجة كانوا بيشوفوها أو كانت الناس فاهمة هو بيكتب عن إيه. حبيت أوضح لك دي عشان تبقى فرحان ومتشوق للحياة اليومية المنتصرة مع الرب. أقول لك على حاجة جميلة في الآية، لو خدت بالك بيقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين. يعني كأن قصد الرب ليك كابن من أبنائه الغاليين على قلبه أنك أنت تكون متمتع بالنصرة دي، مش من موسم لموسم، يعني مش في موسم المؤتمرات في الصيف لما بتحضر، أو في موسم النهضات الروحية الانتعاشية هي دي المواسم اللي أنا أتمتع فيها بالنصرة. لا، الكتاب يقول هنا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته هو، لأن النصرة اللي عملها الرب نصرة أبدية. يقدر يقول لنا بعديها أن النصرة اللي عايز يمشيك وراه فيها كل حين، كل حين، بمعنى أنك يكون عندك الروح المنتصرة، الروح الغلبة، مش الروح اللي دايما حاسة كده بالعوز وبالهزيمة وباليأس وبالإحباط وأي حاجة تخليني أتزعزع بسرعة. لا، الرب النهاردة بعت لك بشرة فرح، بيقول لك أنا الملك المنتصر، أنا مش ملك، أنا ملك الملوك ورب الأرباب، لأني خرجت غالب لأجلك. عايزك تصدق وتؤمن، وهنا المفتاح للنصرة، انك تصدق كلام الرب زي ما هو، مش انت اللي هتنتصر، هو انتصر لحسابك. زي بالظبط كده لما حد يشحن لك رصيد بمبلغ ضخم جدا جدا ضخم جدا جدا، ويحطه في حسابك او يحط في حسابك البنكي مبلغ ضخم جدا جدا، ويقول لك ما عليك الا انك تستعمل اللي انا وهبته لك، انت ما عملتش مجهود عشان تاخده، بس غيرك عمل وحط. في ناس بتختار ان هي تعيش فقيرة بالرغم ان في رصيد عالي ليها، وفي ناس بتصدق وتآمن وبتسحب بمقدار احتياجها يوم ورا يوم، والرصيد ده ما بيخلصش ابدا ابدا، لان نصرة الرب نصرة ابدية لحسابك. يقول الكتاب شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. اتفقنا ان ده قصد الرب ليك، بس لما تبقى ماشي ورا سيدك، تبقى ماشي ورا القائد بتاعك، مش انت ماشي في شارع وتقول له لو سمحت تعالى اعمل موكبك في الشارع ده عشان انا عايز ابقى منتصر. لا، انا اسفه، ما وعدكش ان انت هتبقى منتصر، لكن الملك اللي شايف السكه كلها، لانه حامل كل الاشياء بكلمه قدرته، لان كل شيء عريان ومكشوف امامه، هو الملك المنتصر، هو اللي من حقه يسير وانا اتبعه امشي خلفه. عشان كده هو كان لما بيجي يدعي الناس تمشي وراه كان يقول له اتبعني، زي ما قال للاوي اتبعني، زي ما قال لبطرس في يوحنا 21 اتبعني أنت، إن كان أحد يخدمني فليتبعني. يبقى النهاردة الرب بينادي عليك بيقولك أنا منتصر، وإنت عندك حرية الاختيار، يا تعيش حياة الانتصار على العالم، على الخطية، على محاربات إبليس، يا تختار سككك بذهنك وطرقك، وده بيكون عدو الحياة المنتصرة. أول واحد بيحارب الحياة المنتصرة عشان تبقى عارف هو المنطق،
هو عقلك، هو خبرتك، هو نقاشاتك المستمرة مع أصحابك أو مع زمايلك، إنه لا ما ينفع

عشان ده كله كلام نظري، ده الانجيل ده كلام بس مش اي حد يقدر يعيشه. ما انا جربت اعيشه وما قدرتش. اقول لك لا معلش، كلمه الرب مثبته في السماوات، ويقول عنها كمان كلمه حيه باقيه الى الابد. كلمه الرب هي اللي تقدر تنقلك وتحط رجليك في التراك بتاع النصرة بس مع المسيح. آية كمان جميلة قوي قالها بولس الرسول لكنيسة كورنثوس برضو في الرسالة الأولى، بيقول لهم في أصحاح 15: ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. هنطلع مع بعض فاصل سريع، من فضلك كمل معايا عشان نشوف إزاي نمشي عمليا مع الرب في موكب النصر.

هنكمل مع بعض موضوع النهاردة، موكب نصرته كل حين، موكب نصرة المسيح اللي دعيكي انك تقومي فورا من الانكسار اللي انت فيه، من الانحصار في المشاكل، من طريقة الكلام السلبية اللي بتسرب القوة من حياتك، وتاخدي قرار اختياري تقولي له اتبعك يا رب في موكب نصرتك، لانك انت الذي تعطيني الغلبة على الهم، على الخوف، على الإعياء الجسدي، على تهديد الناس، على الظروف الصعبة اللي ممكن تكوني بتعيشي فيها. بيقول شكرا لله الذي يعطينا، والفعل في المضارع المستمر، يعني كل ما تحتاج هتلاقي الرب عنده رغبة شديدة أكتر منك بكتير أنه يمتعك بالغلبة. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. في مفتاح مهم عايزة أقوله لك من رسالة يوحنا الأولى، ويوحنا من أكتر الناس اللي اختبرت الغلبة بربنا يسوع المسيح. هقول لك حالا إزاي، وهقول لك الآية فين. يوحنا اختبر الغلبة إزاي؟ إنه هو كان شخص طبعه يمكن مش انفعالي زي بطرس، لكن كان ماشي مع الرب يسوع في مرة، ولما مدينة السامرة قفلت أبوابها أمام الرب، كان يوحنا ويعقوب طبعهم ناري شوية، حاد، فراحوا قالوا يا رب قل أن تنزل نار من السماء. كان عندهم غيرة كده، بس غيرة مش بحسب الروح، بحسب الجسد. قالوا له يا رب لا، خد حقك منهم، انتقم، دول رافضينك. فراح الرب يسوع رد بودعته وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. غير الرب في أواني يعقوب ويوحنا، وصار يوحنا بالروح القدس وبعمل النعمة فيه وبالتواجد مع الرب يسوع، صار يوحنا رسول المحبة. هو اللي بيتكلم عن المحبة وبوفرة. أنا بقولك كده عشان تتشجع، لو عندك في طبيعتك وفي شخصيتك بتميل للسلبية والتشاؤم والأفكار بطريقة قليلة في نفسك أو في أولادك أو في بناتك، شايفة بنتك أقل من الناس، شايف ابنك ده مش ناجح زي الباقيين، الرب النهاردة بيقولك حاجة مهمة قوي. بيقولك أنا بديك الغلبة على طريقة التفكير دي، بس أنت عليك الدور اللي أنا هقوله حالا في رسالة يوحنا الأولى وأصحاح 5 وعدد 5، مش هيتنسي لأنه الشاهد يوحنا 5:5، بيقول لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يعني يوحنا ادانا الدواء الشافي في أقل من ثانية. تعال بقى نبص على الآية كده بالراحة مع بعض. بيقول من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. أنت بتؤمن أن يسوع هو ابن الله الذي جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، صح؟ صح، أنا مؤمن بكده، أن يسوع هو الفادي وهو المخلص وهو ابن الله، وبالحقيقة هو الله. طيب، بيقول أن الشخص اللي ولد كده، اللي يقول هنا بالضبط بالنص، يقول كل من ولد من الله. أنت مؤمن أن يسوع هو ابن الله، وأنت قبلت الخليقة الجديدة، قبلت أنك تتولد ولادة جديدة

تقدر مع الولادة الجديدة دي تاخد إمكانية إنك تغلب العالم. تقولي إزاي؟ ببساطة شديدة، يسوع هو بيقول للتلاميذ في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. طيب الخليقة الجديدة دي مصدرها منين؟ روح القدس بيعمل منك إنسان جديد. يبقى أنت تاخد الغلبة اللي للمسيح تقدر تعيش بيها لأنك صرت خليقة جديدة. يجي على بالك سؤال سريع تقول يعني معنى كده أني مش هواجه متاعب ولا ضغوط ولا مشاكل؟ لا، ما أقصدش كده. أقصد أنك لما تتواجه مع الأمور دي أنت اللي هتبقى فوقيها، مش هي اللي هتبقى فوقيك. أقولها تاني، رب ما خدعناش، قال في العالم سيكون لكم ضيق لأن العالم ما قبلش يسوع، فبالتالي مش بيقبل أتباع يسوع. ممتاز وواضح وبنعيشه. لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني كل اللي بتواجهه ده والرب مر فيه لأنه شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، جرب الاضطهاد وجرب الضيق وجرب الإهانات وجرب وجرب وجرب، لكن غلبها غلبها. وبيقولك الغلبة دي لحسابك. يبقى أنا لما بصدق أن يسوع غلب وأنا فيه وهو فيا، اللي لي بإلي، حساب الغلبة بقى رصيدي. حتى لو واجهت مشاكل أنا بسحب من رصيد الغلبة بتاعه وبحطه في حياتي أو بسلك بيه. هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيمانك ثقتك. أنت مش شايف لكن مصدق إن يسوع فيك ويسوع ده غالب، يبقى أنت هتغلب الحزن، يبقى أنت هتغلب الضيق، هتغلب الاكتئاب. مش لازم أعدي على المراحل اللي بيقولها الطب النفسي بعشرات السنين. أنا بصدق باخد الأدوية، بس بصدق إن يسوع شافي، بصدق إن الأمر أمام الرب بسيط وسهل جدا. حاجة كمان أفكرك بيها، الرسول بولس هو بيكتب رسالته لكنيسة روميا قال لهم احنا ممكن يكون في شدة، ممكن يكون في ضيق، اضطهاد، خطر، سيف، كل الحاجات دي احنا بنعدي بيها، ده طبيعي، ده قوانين الله. لكن في هذه جميعها، في كل الحاجات اللي ذكرها في روميا 8، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وكأن بولس، مش كأن، دي حقيقة، هو صدق أن الغلبة اللي تغلب العالم والضيقات اللي هي في العالم هو الإيمان. فقال أوكي، رب سامح بالحاجات دي، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا. رب مش عايزك تعيش بقطرات انتصار، بلمحات انتصار. الرب عايزك تعيش في انتصار عظيم. هو ده قصد الرب، عايزك تعيش في انتصار على الخطية. الخطية لا تسودك، انت مش عبد، انت ابن وحبيب كمان. قال لا أعود أسميكم عبيد، أنتم أحبائي. رب عايزك تعيش منتصر على العالم وشهوات العالم. عشان كده لما بيقولك لا تحب العالم ولا شهوات العالم، مش بيعجزك أبدا. الرب بيقولك كده لأنه هو قال أنا أقدر أديلك قوة ما تحبش العالم بشهواته بشروره. الرب عايزك تعيش منتصر على مكايد الأشرار، ما يبقاش ليك أعداء. تنتصر على المكايد لكن مش بتكره الناس اللي بتعمل المكايد. دعوة الرب ليك النهاردة إنه عايزك تكون منتصر. آخر حاجة عايز أقولها لك قبل ما نختم الحلقة، إن الرب لما إدى الشعب نصرة في العهد القديم ما إداهمش النصرة فجائية كاملة. يعني هو وعدهم إنهم يدخلوا الأرض، لكن كان بيدخلهم بخطة واستراتيجية حكيمة جدا جدا. مرات يحصروا بلد ويقع السور ويدخلوا، ومرات تانية يزعج الأعداء ويمشوا. وفي مرة كده الرب قال لموسى خلي بالك يا موسى، لما يجي الشعب داخل الأرض ويواجه أعداء أنا هطرد الأعداء من أمامه شوية شوية، قليلا قليلا، مش لاني عاجز ولا لان امكانياتي بتضعف، لكن انا عندي حكمه فائقه. هتلاقي القصه دي في تثنيه 23 بيقول انا اطرد الاعداء من امامك قليلا قليلا لئلا تكثر عليك وحوش البريه. طب ايه يا رب قصدك؟ قال انا همتعك بنصره، بس احيانا تظل مضايقات الناس ليك مستمره، والنصره كمان بتزيد في حياتك. النهارده اتضايقت ورديت،
بكرة النصرة بتزيد، لا أنا اتضايقت وما اتكلمتش، بكرة لا.

ده النصرة زادت في حياتي أكتر، مش الناس سكتوا، لا ما تصليش الناس يسكتوا، لكن اتعلم انك تسحب من النصرة وتصلي لأجل المسيئين إليك، هو ده الانتصار الحقيقي، هي دي الغلبة الحقيقية، ان يسوع بيشتغل فيا ويخليني منتصر على الرغبة في الانتقام، ويخليني منتصر على الشماتة في الناس اللي بتضايقني، ويخليني منتصر على رغباتي اني انا مش عايز اتعب ابدا، بس نصرة جت شكلها ايه؟ قليلا قليلا. حاجة كمان أفكرك بيها، الشعب اللي خرج من مصر ما دخلش الأرض، ما تمتعش بالنصرة، لأنه شك في وعود الرب، ولأنه تذمر في البرية وأهان الرب لما ما صدقوش. لكن الجيل الثاني اللي اتولد في البرية، الجيل الثاني اللي طلع مع يشوع، دخلوا الأرض وامتلكوها. قصد الرب انك انت مش ان انت تفضل طول حياتك في البرية تعبان، قصد الرب انك تدخل الارض وتستريح وتمتلك، حتى لو عدت سنين وكنت زي الجيل الثاني. مش قصد الرب ابدا ابدا ابدا ان عدم الايمان هو يكون خط حياتك. النهارده الرب بيقول لك انا هشتغل فيك، هذه هي الغلبة اللي تغلب العالم، ايماننا. طب منين يا رب اجيب الايمان؟ سهل علينا السكة. وقال لنا بولس في رسالته للعبرانيين، قال ناظرين في عبرانيين 12، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومصدره ومكمله يسوع. ارفع قلبك معايا، بس خلي عندك توقع، أبسط حاجة التوقع، خلي عندك توقع إن رئيس الإيمان مش بس يزود إيمانك، ده لو ما كانش عندك إيمان يخلقه، طالما أنت جيت له دلوقتي بتوقع أنه يفيض في قلبك بإيمان. وصلي معايا كده وقول له يا رب أشكرك، أشكرك لأنك غالب، لأنك منتصر، لأنك سيد الأرض كلها، أشكرك لأنك تعطيني الغلبة، شكرا لله الذي يقودنا. أيوة يا رب، أنت ملك منتصر، مش ممكن هتقودني للفشل، مش ممكن هتقودني للإحباط، مش ممكن هتقودني للخزي، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين في المسيح يسوع. أشكرك لأن مشيئتك أني أكون منتصر، ومشيئتك أنك تظهر بي رائحة معرفتك. أيوة يا رب استخدمني، وخليني رائحتك المشجعة المطمئنة المفرحة لكل الناس اللي حواليا. أباركك وأعظم اسمك لأنك تصنع أكثر مما أطلب أو أفتكر في المسيح يسوع. آمين. نشكر الرب من أجل عمله فيك، من أجل النصرة والغلبة والقوة اللي هيفيض بيها في حياتك. مستنيين نشوفك في بشرة جديدة من بشائر الفرح. ربنا معاك ويباركك ويزيدك من كل نعمة.

0: في الحياة أحياناً بنكون مستعجلين.
1: أنا في الطريق جاي حالاً.
0: بندور على الحرية والحقوق لينا والأولادنا. بنقابل ناس شبهنا.
2: أخيراً اتقابلنا.
0: وناس مختلفين عننا. لكن جمال الحياة إننا نعيشها بدون رتوش.
3: أنا ساندي.
4: أنا نورة.
5: أنا سونيا.
3: يلا نبتدي الرحلة دي مع بعض
4: في برنامجنا
5: بدون رتوش.
0: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، نرحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. وحلقة هذا الأسبوع أحبائي حلقة جديدة طبعا بعنوان يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنكي. هذه نبوءة أتكلم فيها الوحي المقدس بقلم داود الملك قبل 1000 سنة من مجيء المسيح، وشرح فيها عن آلام المسيح، عن صلبه، آلامه صلبه، عن أنه كيف ثقبوا يديه ورجليه، كيف اقترعوا على لباسه، وأمور كثيرة متنوعة بمزمور 22. وضع الروح القدس على قلبي هذا العنوان لأنه كيف لما بيقول كتاب لصق لساني بحنكي، كيف استطاع يصرخ بالأخير الصرخة العظيمة، ومع أنه القفص الصدري عنده اللي بيصلبوه بيبقى دايما طابق صدره عامل هيك، لأنه بيبقى مضغوط ومعلق بمسامير وعم بيحاول يرفع نفسه، كيف استطاع؟ هي أنا أراها أنه إحدى علامات معجزية، علامات الألوهة في شخص المسيح اللي كان عم ينصلب، لأنه هو الله الظاهر في الجسد وهو الإنسان الكامل، إله كامل وإنسان كامل. وحبايبنا المسلمين دائما بيسألونا أسئلة، أوكي معكم حق تسألوا، بس ما تتهكموا، خلوا خط رجعة لأنفسكم، لأنك عم تتهكم على رب المجد الذي فداك، جاء يفتديك من خطاياك ويموت بجسده البشري عنك حتى يعطيك حياة أبدية وتغفر خطاياك بدمه الثمين. بحسب ترتيب قانون الذبائح المسوية لازم يسفك دم الذبيحة حتى يغفر ويصفح للخاطئ اللي قدمها. تصور هذا قانون الشريعة المسوية عند اليهود. فأنا سعيد جدا أحبائي أنه ربي يباركنا اليوم إن شاء الله نحن وإياكم بهذه الحلقة. معي بنعمة الرب بالاستوديو الدكتورة سونيا سعد، دكتورة هي بروفيسورة بجامعة سيدني وبجامعة التكنولوجي، مسؤولة عن أحد أقسام الأبحاث في جامعة سيدني. ونشكر الرب، بتحب الرب كثير وعم تخدم الرب على عدة جبهات، الرب عم يستخدمها والرب فعلا ميزها بخدمة مباركة. ربي باكك دكتورة.
1: أشكر ربنا أجلك، أنا سعيد أكون معكم اليوم ومعكم مع الأخ أندرو. حقيقة بركة لألي أنا أنه أحكي عن صليب الرب وعن إلام الرب، وأنا بشوف نفسي أعجز عن أني أتكلم عن هيك موضوع، لكن الرب يعطينا نعمة أنه نقدر نظهر للي عم يسمع اليوم مدى محبة الرب اللي أظهرها لنا من خلال موته على عود الصليب.
0: مجدا للرب، أمين. وأنا سعيد جدا أنه يكون معنا خادم الرب الفاضل، وأنا دائما بعتبره بطل من الجبابرة اللي الرب أقامه في هذا العصر، أنه يقدموا رسالة الإنجيل خاصة لأحبائنا المسلمين اللي طبعا هم مخلصون يبحثون عن الحق، كثر منهم مخلصون. والحلو فيه أنه هو متعمق في الأمور الإسلامية ودارس وباحث، وكان مخلص جدا قديما قبل ما يتعرف على المسيح وقبل ما المسيح يكلمه شخصيا. فأنا بفرح جدا أنه عنده عمق قديم إسلامي، عمق إسلامي لأنه كان مخلص جدا في ديانته الإسلامية، إلى أن اتكلم معه المسيح وأتى به إلى نور المسيح، فصار عنده كمان أيضا عمق. يعني أنا كخادم بقدر شوف الخدام لما بيخدموا، الأخ أندرو أنا مش عم بمدحه، هو أحد الجبابرة بالخدمة، يعني أنا لما بسمع وعظته أتلذذ بوعظته. فالرب يباركك أخ أندرو، أهلا وسهلا بحضرتك، ونشكر رب من أجلك أخ أندرو مقدم برنامج أنا مش كافر على القنوات الكرمة الفضائية العالمية. رب يباركك أخ أندرو.
2: أهلا بك حضرت الأسيس، الرب يباركك، ده شرف وامتياز كبير ليا أنك بتديني فرصة أنا أكون موجود معك في هذا البرنامج الرائع جدا، اللي أنا وكثيرين بنعتبره من أعظم البرامج اللي بتقدم من خلال الميديا المسيحية. أشكر رب جدا لأجلك، شخص رائع جدا محب لكلمة الله، تدافع عن الحق بكل شجاعة وكل قوة، تعلم الحق باستقامة.

0: مفصلا لكلمة المسيح بكل قوة. بشكر رب جدا لموضوع الحلقة النهاردة عن الصليب، وزي ما قالت الدكتورة سونيا واللي أنا بتشرف إن أنا أكون موجود معاها، ده أعظم بركة لينا، وأنا بعتبر الصليب هو لب الكتاب المقدس كله، ويعني هذا هو العمل الذي من ضمن الأعمال، بل هو يعني على رأس الأعمال الذي جاء من أجلها شخص الرب يسوع المسيح. صلي أن الرب يدينا وقت مبارك، وصلي لكل أحبائنا اللي بيشاهدونا أن ينتبهوا جدا لموضوع الحلقة النهاردة، وبصلي أنه أكبر عدد يقدر يشير الحلقة، لأنه فيها نقاط مهمة جدا بتجاوب على أسئلة مهمة جدا بيسألها الكثيرين من جهة موقف أو المشهد اللي ظهر به الرب يسوع المسيح على الصليب.
1: أمين الرب يباركك. أخ أندرو، شو بتحب تقول في البداية حول هذا العنوان الرائع؟
0: الحقيقة يا حضرت الأسيس، دايما اختياراتك في المواضيع اختيارات جديدة وملهاش شبيه في الميديا المسيحية. عايز أقول أنه قارئ المزمور، مزمور 22، وهو يعد واحد من ضمن المزامير المسيحية اللي بتتكلم بشكل واضح جدا عن صليب المسيح، بل أنا أراه وكأن شخص، وده عمل الروح القدس، وده من قوة الكتاب المقدس ومن قوة النبوات من الكتاب المقدس، أنه شخص في داود الذي هو قال هذا المزمور، وكأن شخص يقف أمام الصليب ويشرح لنا بشكل تفصيلي ما اجتاز فيه المسيح على الصليب. شيء روعة وشيء رائع وشيء مدهش وشيء عجيب. يعني إن لم يكن الروح القدس هو من أخبر داود، كيف لداود أن يعرف ويتنبأ ويوصف ويشرح ويقدم بوصف تفصيلي أحداث الصليب؟ وأستأذنك في شيء كنت قرأته في إحدى في الكتابات اليهودية القديمة المنسوبة لترجوم يوناثان، وترجوم قديم كتب يعني في الفترة اللي بعد في القرن الأول على ما أظن. يقال أنه في وقت أعياد الفصح كانت هذه المزامير المسيانية تردد بين الشعب المحتفل بعيد الفصح في أورشليم، ولأن المزامير لم تكن لها ترقيم بالشكل اللي متواجد عندنا، فكانوا يعرفوا، ودي طريقة لسه الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بتتبعها لهذا الوقت، كان يعرفوا قراءة المزامير أو المزمور من خلال الآية الأولى، فالكاهن أو اللاوي الخادم ينطق الآية الأولى فقط، اللي على رأس المزمور كل الجموع اللي واقفة حواليه واللي قاعدة حواليه تردد المزمور تلقائي، لأنه عرفت وبيشير إلى أي نوع من المزامير. يعلق شخص ويقول أن المسيح كان بمثابة المرشد الذي يأخذ عقول الواقفين عند الصليب إلى مزمور 22 ليروا تطبيق مباشر لكلمات مزمور 22 متجسد قدامهم بشكل واضح من خلال المسيح المعلق على الصليب.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا. دكتورة، بتحب تعلق تعليق ولا بنقرأ من البداية بعض النقاط؟
2: فينا نقرأه.
1: أوكي. بيقول أحبائي المزمور بمزمور 22، وهذا المزمور رائع جدا جدا جدا، من النبوءات الواضحة عن ألام وصلب المسيح وقيامة المسيح، مش بس الصلب يعني الموت والألام بيتكلم فيها. والعنوان رائع، أنه جاي المزمور على أساس بيقول لإمام المغنين، الشخص المتقدم الذي يقود الجوقة الموسيقية التي ترنم هذا المزمور في الهيكل في بيت الرب، لإمام المغنين على أيلة الصبح، مزمور لداود. بيقول فيه إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري، إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل أباؤنا اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا

0: فلم يخزو. أما أنا، هذا داود عم بيقول هالكلام، بس هو بيروح النبوءة أيضا عم بيجيب بين السطور سيرة آلام المسيح والمسيح الضعيف. بيقول أما أنا فدودة لا إنسان، الدودة بتسحقها سحق. نعم. عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجه. المسيح لما جاء على الأرض اتكل على الآب السماوي كإنسان، كابن الإنسان يعني، لينقذه، يعني الرب ينقذه لأنه سر به. وبيقول له أيضا لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم، من بطن أمي أنت إلهي. المسيح ولد إنسان كامل، بس الكلمة الأزلي الله تجسد في أحشاء مريم العذراء المطوبة ومن عمل الروح القدس، يعني طبعا بعمل الروح. لا تتباعد عني لأن الضيق قريب، لأنه لا معين. أحاطت بي ثيران كثيرة، أقوياء باشان اكتنفتني، هي إشارات للأقوياء والأشرار اللي اكتنفوه. فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر، كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي. داود ما مر بهذا الاختبار، صار قلبك الشمع قد ذاب في وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني. لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. داود لم يثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي. كيف أحصو؟ ما حدش أعد داود وقال له تعال نعد لك عظامك. لكن لما المسيح كان معلق على الصليب كان من يعني زي ما تقول ممغوط مخط، وفيك تعد كل عظمة خاصة من الأضلاع. أوكي؟ وهم ينظرون ويتفرسون فيا، فعلا وقفوا عند الصليب. لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي. وهم ينظرون ويتفرسون فيا، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. طبعا باقي الأصحاح بيخبرنا عن قيامته وعن تسبيحه في وسط الجماعة، تسبيحه أي بمعنى في وسط الكنيسة، يسبح ويسبح لأنه هو رئيس المغنين الأصلي للكنيسة، لأنه هو رأس الكنيسة ومخلص الجسد أي الكنيسة. دكتورة شو بتحب تفوتي بالموضوع؟
1: أمين أمين. بحب أعطي خلفية بالأول عن المزامير.
0: نعم.
1: سريعة أكيد سريعة. نعم. وبحب أحكي عن مزمور 22، ومثل ما قال الأخ أندرو عن كيف أنه منقدر نشوف تفاصيل دقيقة عن موت المسيح من العهد القديم. نحن أسا ما فتحنا سيرة العهد الجديد. للأحبة اللي بدهم يعرفوا الحقيقة، بتمنى أنه حقيقة الرب يلمس القلوب، وهي بحاجة، نحن بحاجة لإعلان إليه، لأنه قد ما نحكي نحن اليوم إذا الرب ما أعلن نفسه للبشر ما حدا رح يفهم شيء. بحب أقول بالأول أنه سفر العهد القديم للي ما بيعرف مقسم بين أسفار موسى الخمسة يلي هي أسفار شريعة، أسفار تاريخية 12 سفر، وبعدين أسفار شعرية وخمس أسفار، وأسفار نبوية 17. أوكي؟ الأسفار الشعرية من سفر المزامير، ومثل ما قال الأخ أندرو في أنواع كثيرة من المزامير. المزامير بتحكي عن صلوات أشخاص مؤمنين، أو بتحكي عن تسبيح، وبتحكي عن عبادات. صارت بعدين كتب المزامير يعني تستعمل كعبادة وترنيم لشعب إسرائيل، وانكتبت بأشخاص عدي كتبوا هالمزامير. بنعرف نحن هن 150 مزمور، وكتب منهم داود 73 مزمور. هلأ المزامير المسيانية ليش اسمها المزامير المسيانية؟ لأنها بتعلن أو بتفرجي بصورة خاصة، تتكلم عن هوية المسيح، مين هو المسيح. هو مثلا هو حجر الزاوية اللي رفض وصار رأس الزاوية، تتكلم عن كهنوت المسيح، تتكلم عن مركزه الأزلي، الكاهن على رتبة ملكي صادق، تتكلم عن حياة المسيح، بتتكلم عن موت المسيح بالتفصيل، بتتكلم عن آلام المسيح، بتتكلم عن المؤامرات اللي الأعداء أظهروها للمسيح، والظلم، بتتكلم عن قيامة المسيح حتى، وعن صعود المسيح، وعن الأم جاد التي للمسيح. مزمور 22 مثل ما قلت حضرة الأسيس مقسم إلى قسمين كبار. أول قسم بيحكي بالتفصيل عن الآلام، آلام الصليب.

0: نحكي بالتفصيل نحن عن شو معناتها طبيا اذا صار في مجال بشو اجتاز المسيح. لكن انا وعم بحضر كنت عم شوف انه في بالعهد الجديد 116 اقتباس اقتبسهم الرب يسوع المسيح او التلاميذ من سفر المزامير، يعني تطبيقا لسفر النبوات الموجوده بسفر المزامير. واذا بس عملنا جوله سريعه بسفر المزامير من خلال بالعهد القديم ككل، يعني الرب قال لتلميذ عمواس قال له لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. فمن سفر المزامير بنشوف مثلا مزمور 41 انه الرب يسوع المسيح اللي بده يجي، ونحن قلنا انه المزامير انكتبت حوالي 1000 سنه على ممر 1000 سنه، حوالي 1000 سنه قبل المسيح، قبل ما يجي المسيح. بنشوف انه هالمسيح سيسلم بخيانه لح يخونه اكل خبزه، مكتوب اكل خبزي رفع على يعقبه، لح يكون يسلم بخيانه، شخص قريب منه. لح يسلم ب30 من الفضه بزكريا 12. بنشوف اشعياء 53، يعني اذا بس بالتسلسل انا حطيتهم تلي قاري العهد الجديد يشوفهم انهم كلهم تموا حرفيا قبل ما ينصلب المسيح، وهيدا بيدل على صحة الكتاب المقدس وعلى صحة الوحي.
1: وحضرتك أكاديمية، يعني عم تتكلمي كإنسانة أكاديمية لأنك بروفيسورة علميا، يعني
0: أكيد أكيد رح نحكي أكثر بهالموضوع. منشوف لكن أنه يسلم، منشوف ثمن الخيانة 30 من الفضة، منشوف أنه يحاكم، المحاكمة الظلم لح تكون وصمت خلال المحاكمة بأشعياء 53. منشوف بمزمور 22 اللي قريناه أنه الأشرار أحاطوا به وتآمروا عليه. منشوف بأشعياء 53 أنه جلد وضرب وبوسق عليه وحمل العار، لح يحمل العار. لاحظوا أنه هيدي كل النبوءات قبل ما تمت. منشوف أنه تشوه منظره، ما عاد ينعرف، حمل أحزاننا وأوجاعنا، والناس حسبوه أنه مضروب من الله ومزلول. منشوف أنه بمزمور 22 كمان أنه نعروه، قاسموا ثيابه، اقترعوا على لباسه. منشوف بمزمور 22 الصلب، لح يسكبوا يديه ورجليه. منشوف بأشعياء 53 صلب بين اللصوص المذنبين. منشوف منرجع بين بأشعياء 53 بمزمور 22 سخروا منه، استهزأوا به وقالوا اتكل على الرب فلينجه. منشوف بعاموس 8 الظلمة، مكتوب ظلمة الشمس أظلمت وقت الظهر. منشوف بمزمور 22 جفاف، عطش شديد ونزيف. منشوف بمزمور 69 أعطوه خلي يشرب. بمزمور 22 صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، وهلا رح نفسر شو معناتها. ومنشوف بمزمور 31 في يدك أستودع روحي وأسلم الروح. منشوف بزكريا 12 طعنوه. منشوف بخروج 12 عظمه لا يكسر. منشوف بأشعياء 53 دفن في قبر رجل غني. يعني إذا بنطلع بس من النبوءات اللي انكتبت على ممر مئات السنين أو ألف سنة قبل المسيح، وصفت بدقة شديدة شو صار بالمسيح، لكن
1: أو شو رح يصير
0: بالمسيح. وبدي أقول شغلي أنه المسيح اجتاز بثلاث أنواع من الآلام. اجتاز بآلام نفسية، واجتاز بآلام جسدية، واجتاز بآلام كفارية. الآلام النفسية رح نشرح عنها وممكن نفهمها شوي حتى علميا ممكن نفسرها. والآلام الجسدية ممكن نشرحها وقرينا عنها، لكن الآلام الكفارية اللي اجتاز فيها ولا يمكن حدا من البشر يقدر يفهمها. ورب يعطينا نعمة أنه شوي نقدر نكشف الضوء عن هالموضوع اليوم.
1: أمين أمين. أخ أندرو ربي باكر، طبعا عندك كلام كثير، بس خلينا نحاول نساعد أحبائنا البعيدين حتى يقدروا يستوعبوا سر المسيح، سر التجسد، سر وجوده كإله في جسد بشري، وكيف ممكن الله يموت. وخاصة كتار من الأحبة بيسألوا، وهذا المذيع اللي فعلا تجاوز حدود الإعلام وما كانش يعني محترم خالص، اللي تقابل مع أحد أحبائنا من الأخوة اللي عمل معه مقابلة، سألوا سؤال تهكمي، قالوا يعني لما مات المسيح هل مات الابن ومات الآب ومات الروح القدس، يعني وشو صار بالدنيا؟ تفضل يا محبوب.
2: ربنا يباركك. أولا أنا بحيي جدا الدكتورة سونيا لأجل العرض الرائع والقوي جدا اللي قدمته من خلال كل إشارات جاءت في الكتاب المقدس من جهة صلب المسيح. والحقيقة أنه ده يعني شيء رائع جدا أنه الكتاب المقدس سبق وتنبأ وأعلن ووضح كل شيء، علشان ما يجيش واحد يقول أن الأمور مشيت بطريقة صدفة أو غيره. لكن من جهة السؤال اللي حضرتك سألته،

واضح ان السائل، لا اقصد حضرتك، لكن السائل الاخر يجهل تماما طبيعه الايمان المسيحي. اول حاجه، نحن لا نؤمن بتعدد الالهه، فليس لدينا 3 اله. 2، نحن لا نؤمن باله مركب من اجزاء، جزء جنب جزء جنب جزء. 3، نحن لم نؤله انسان فجعلناه اله، رفعناه من مرتبه البشر لنجعله اله. هذا الكلام غير مظبوط. رقم 4، نحن لا نؤمن أن المسيح هو نصف إله ونصف إنسان. هذا الكلام عاري تماما من الصح. رقم 5، نحن لا نؤمن بما يشابه البدعة الأوطاخية اللي هو الانحصار الكامل لله في المسيح، وكأن الله ترك الكون وأصبح منحصر تماما بفهم خاطئ من أوطاخي. وللأسف الإسلام جه ومشي على هذا المبدأ لما يعتقد ان احنا بنؤمن ان الله خلاص ترك الكون وترك العالم واصبح منحصر تماما لفهم خاطئ ان يصر ان يحل كل من الهوت جسديا. لكننا نؤمن باله واحد، والكتاب المقدس سبق واعلن هذا الايمان من قديم الابد. ومن البدايه الله بيتكلم عن طبيعته. أي واحد قاري لابد أن هو يتوقف أمام إعلان مهم جدا في أول سطر في الكتاب المقدس: في البدء خلق الله السماوات والأرض. في البدء خلق إلهيم السماوات والأرض، وجاء اسم إلهيم بصيغة الجمع. واحد يقول لي أن دي لغة تعظيم، وده الكلام غلط جدا. ليه؟ لأن الأسماء لا تجمع. الأسماء لا تجمع في كل اللغات، الأسماء لا تجمع. لو نفترض أن اللغة العبرية، مع أن اللغة العبرية ما فيهاش لغة التعظيم، لكن لو نفترض أن اللغة العبرية فيها لغة تعظيم، الأسماء لا تجمع. تكون ما فيش واحد مثلا، مع احترامي لحضرتك أو أقول على نفسي أنا اسم أندرو، ما فيش صيغة جمع لاسم أندرو، ما فيش صيغة جمع لاسم جون. فالأسماء دي قاعدة لغوية في اللغة العربية أو في العبرية أو في الإنجليزية أو في أي مكان، الأسماء لا تجمع. تقول أن الله بيشير لنفسه باسمه في البداية وفي أول سطر في كتاب مقدس عن اسم إلهيم، بيتكلم هنا عن وحدانية جامعة. نحن لا نؤمن بوحدانية مجردة ولا نؤمن بوحدانية مطلقة، لكننا نؤمن بوحدانية الله الجامعة المانعة الشاملة. ونحن والكتاب المقدس هو أول كتاب، وهو الإعلان الأول اللي بيتكلم عن الوحدانية. نحن ولا نستخدم لفظ التوحيد، لأن التوحيد معناها تجميع للأشياء مع بعض. نحن في المسيحية، وأنا بقول الكلام ده لأن بسمع للأسف بعض الخدام، بعض الناس يقول لك احنا عندنا توحيد، احنا ما عندناش توحيد، احنا عندنا وحدانية. فنحن نؤمن بالله الواحد، هذا الإله الواحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة. هو واجب الوجود، هو متكلم، هو حي. لا نؤمن بمسميات ممكن الناس ياخدوها على أنها آلهة منفصلة أو شخصيات منفصلة، لكن نؤمن بالله الواحد مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، وكلمة أقنوم، ما هو من له عمل متميز دون انفصال، وهي كلمة سريانية ليس لها مرادف ككلمة واحدة في اللغة العربية. فعشان كده، لأن الأقنوم يعرف أنه من له عمل مستقل دون انفصال، ده يعني أن المسيح الابن وهو الكلمة الأزلي، في البدء كان الكلمة، وهذه هي افتتاحية إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة، وفي البدء هنا البدء الذي لا بدء له، يتكلم عن الأزلية. في البدء كان الكلمة، الكلمة أزلي حاضر موجود، وأنا ولم يستخدم صيغة التأنيث للكلمة، مع أن نطقها بالعربية يلزمنا أن احنا نستخدم لها صيغة التأنيث، لكن هنا يتكلم عن شخص، يتكلم عن أقنوم. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. نجد 3 إعلانات مهمة جدا في الآية الأولى: أزلية الكلمة، جوهر الكلمة في جوهر واحد،
الوهيه اقنوميه الكلمه الجزء الثالث من هذه الايه، والكلمه صار جسدا وحل بيننا. ولان الكلمه هو يعني مش عايز اقول المسؤول او القائم عن الاعلام.

0: كائنات بشرية مادية محدودة لا تستطيع ولا يمكن لها أن ترى الله، لكن الله حريص جدا أن يعلن عن ذاته، أن يكشف عن ذاته. والكتاب المقدس بيستخدم لغة مهمة جدا، لغة الإعلان. الله أعلن عن وجوده من خلال الخليقة، الله أعلن عن تفرده ووحدانيته من خلال الكتاب المقدس، والله أعلن عن شخصه من خلال المسيح، فكان المسيح هو الإعلان الكامل. عشان كده يوحنا في يوحنا 1:18، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو الكائن هنا هو في حضن الآب. مش معناها حضن اتنين حاضنين بعض، تعني الكينونة الدائمة، الوجود في اتحاد في الجوهر الواحد والطبيعة الواحدة. الابن الوحيد الذي هو الكائن في حضن الآب هو خبر، هو أعلن، فهو المسؤول عن الإعلان، المسؤول عن عمل الخلاص. فمن مات على الصليب ليس الآب وليس الروح القدس، من مات على الصليب هو الابن المبارك، شخص ربنا يسوع المسيح. فكان إلزاما أن يتم هذا العمل، لأن لا توجد وسيلة أخرى لنجاة وخلاص الإنسان إلا من خلال شخص الرب يسوع المسيح وعمله الكفاري على الصليب. في ملء الزمان أرسل الله ابنه، شوف الكلمة أرسل، يعني له وجود سابق، وجود أزلي. في ملء الزمان أرسل الله ابنه، دخل لعالمنا إزاي؟ مولود من امرأة، فين؟ مولود تحت الناموس، ليفتدي كل الذين كانت حياتهم تحت الناموس. هذا هو عمل المسيح، وهذا هو المسيح الذي بذل نفسه بكامل إرادته لأجلنا. وعايز أضيف جملة، أن الصليب لم يكن شيء اعتراضي ظهر في الزمان، لكن كما تفضلت الدكتورة سوني، الصليب متنبأ عنه ومشهود له وتحدث عنه أنبياء، الذين الأنبياء الذين استخدمهم الله واستأمنهم على الوحي الإلهي، المتكلمين مسوقين بالروح القدس أعلنوا عن الصليب. فالصليب مش شيء عرضي وشيء كده ظهر، ويعين الرومان غلبوا المسيح أو اليهود غدروا بالمسيح، صحيح اليهود غدروا بالمسيح، لكن عمل الصليب وجوهر الصليب هو عمل إلهي كامل، خطة إلهية لخلاص الإنسان، لأن على الصليب كان المسيح بمثابة رئيس الكهنة الذي يقدم الذبيحة أمام الله، ذبيحة نفسه أمام الله. فلم يكن أحد من البشر، من رؤساء الكهنة اللاويين البشريين، ولا أي كاهن، إلا ليس لديه الجرأة وليس لديه أن يقدم المسيح، لكن كان المسيح هو رئيس الكهنة الذي يقدم نفسه، ذبيحة نفسه أمام الله. عشان كده واحد يقول لي ليه ما ماشي بكرسي متحرك، ولا زقوه من على الجبل، ولا رجموه بالحجارة؟ لا، المقصد الصليب، لأن المسيح على الصليب في مشهد رئيس الكهنة الواقف ليقدم ذبيحة نفسه.
1: طيب السؤال بسرعة لو سمحت أخي أندرو، لو معايا تليفون وبدي كمل مع الدكتورة. بس سؤال، حضرتك قلت أنه الذي مات هو الابن المبارك، يعني أصدق الابن أي بمعنى المسيح الإنسان وليس اللاهوت؟ لو سمحت بسرعة توضحية.
0: يا حضرت الأسيس، اللاهوت لا يموت،
1: لا يموت.
0: إذا كانت أرواحنا البشرية لا تموت، بل إنها تجتاز الموت، يقع على الوضع الكيان المادي.
1: حلو حلو.
0: يا حضرة الأسيس، لما الكوباية بنحط فيها شيء سخن، الإزاز اللي بيحس، لكن النار لما بيجوا يعملوا الحديد، النار ما بتتأثرش بالمطرقة اللي بتضرب الحديد، الحديد هو اللي بيتأثر بيمتد ويتشكل. أرواحنا البشرية بتجتاز الموت، اللاهوت لا يموت، الله له وحده عدم الموت.
1: امين امين. الرب يباركك، اشكرك جدا. دكتوره سوني راح باخذ الاخت نهال بسرعه، ولانه موضوع طويل مش سهل. طيب اخت نهال، الرب يباركك. معانا الاخت نهال احبائي على الهاتف، حضرتك معنا اخت نهال على الهواء، بس يا ريت بسرعه لانه اليوم الحلقه يعني طار نص ساعه بعد ما حكينا شيء نحن.
2: نعم وسلام. أسي جون، انا برحب بحضرتك وبدكتورتنا الجميله المتواضعه والمباركه الاخت سونيا، وكمان برحب بالاخ الغالي اندرو، وبتفق مع حضرتك انه بطل من ابطال الايمان اللي الرب باركنا بيهم في هذا العصر، سواء في المسيحيه او في الاسلام. وانا عارفه ان الوقت قليل جدا، لكن لازم اشكر الرب من اجلك يا أسي جون، ومن اجل امانتك في السجود عند أقدام الرب عشان دايما تباركنا بمواضيع مش هامة وبالغة.

0: لكن مواضيع من على قلب الرب اللي هو وحده بيعلم احتياجات شعبه في كل مكان. فالرب يباركك يا بابا ومن مجد المجد باسم يسوع. انا بصراحه مش هزود حاجه لانه الضيوف النهارده عمالقه وبيغطوا الموضوع بطريقه اكثر من رائعه، لكن كل اللي هعمله ان انا هتقمص شخصيه المعارضين، فاستحملوني انا هسكن نقطتين اثنين فقط.
1: يعني حضرتك بتؤمني بالتقمص يعني ولا
0: أنا بحاول أجيب صوت الشعب
1: لحضرتك.
0: أول حاجة إذا اتفقنا إن الصلب لم يكن معروفا في زمن داود، فمن في اعتراض بيقول إذا كان الصلب هو المقصود في هذا المزمور فكيف يصف داود شيئا لم يكن هو نفسه يراه؟ فالمعارضين بيقولوا انه كتبة الانجيل او الاناجيل اخترعوا او الفوا بعض التفاصيل لتطابق مزمور 22 وتبان وكأنها تحقيق لنبوات. فايه رأي حضراتكم؟ والنقطة الثانية والاخيرة، لو مزمور 22 كان نبوة عن الصليب، طب لماذا لم يذكر كلمة الصليب اطلاقا في كل المزمور؟ مش كان الله يسهل علينا الدنيا؟ ثم ان ليه اليهود لم يفهموا بهذه الطريقة لو هو واضح زي ما حضراتكم تتكلموا؟ ارجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. بتحبي تجاوبي عنهم ولا
2: بتحكي
1: ولا بترك الموضوع للاخ اندرو؟ حضرتك بتجاوبي اللي حضرتيهم لانه عندك 3000 صفحه مش عارفه.
2: بقدر اجاوب بس بسرعه مشان ما نبعد كثير. ليش يعني هل المسيحيين حرفوا الكتاب المقدس بما معناه؟ لو المسيحيين حرفوا الكتاب المقدس ما كان الكتاب المقدس، انا اعطيت امثله عده عن مش بس المزامير، لكن نحن حكينا عن النبوءات، عن كتب الأنبياء، وحقيقة الصليب واضح والوعد بأنه نسل المرأة يسحق رأس الحية واضح من أول صفحات الكتاب المقدس وعبر الكتاب المقدس. تاني شيء نحن نؤمن وواضح من الكتاب المقدس أنه كل الكتاب موحى به بالروح القدس. روح الله أعلن للبشر الحقيقة، وهذا اللي بيثبت الإيمان المسيحي. ممكن ناس كتير يدعيوا أنه هن بيعرفوا الطريق المستقيم أو الصراط المستقيم، ممكن كتير يقولوا نحن كتابنا أنزل ولا ما أنزل، لكن اللي بيدل حقيقة على حقيقة الإيمان الحي الحقيقي بالإله الحي هي صحة النبوءات اللي كتبت من زمان كتير، يعني من آلاف السنين، وطبقت حرفيا، هي وحدة الوحي. تاني شيء بعدين ليش اليهود ما آمنوا فيه؟ لأنه على عيونهم برقع. نحن بنعرف من كلمة الرب مع الأسف إبليس أعمى عيون الناس ما تفهم، وبعد لهلأ ناس عيونها معمية ولا بدها تعرف الحقيقة. النور جاء إلى هذا العالم لكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة بكل بساطة.
1: بدك تضيفي عن لأنه الأخت نهال قالت نقاط حلوة إنه إذا كان الصليب لم يكن معروفا كيف داود قدر يوصف هالموضوع؟ هل هذا عمل إلهي إعلانات؟
2: حقيقة كان بالعهد القديم، يعني من الشريعة من كتاب اللاويين بنعرف انه اذا مات واحد وانصلب على خشبه كان لازم ما يخلوا جدته على لتاني نهار. بس الصليب بمفهومه اللي بيصلبوا عليه الناس اكتشفوا الفرس وتفننوا فيه، يعني اكتشفوا الفرس لكن تفننوا فيه وضافوا عليه وحسنوا الرومان. ليش؟ لانه جربوا يطولوا فترة التعذيب للشخص. يعني شو عملوا اليونان؟ الفرس كان صليب عادي ما كان فيه سندة الإجر من تحت، الرومان حطوا السندة مشان الإنسان يقدر يسند إجريه عليهم ويكون بطريقة يقدر يطعج إجريه ليقدر يعلي جسمه ويتنفس يسند
1: وهيك
2: جسمه،
1: وهيك بيكمل
2: وهيك
1: أكثر.
2: بيطول فترة العذاب، لأنه نحن بنعرف الإنسان، يعني في فرق بين الواي شايب والتي شايب. الواي شايب لما الإنسان بيكون مصلوب مثل الواي شايب جسمه بيبقى التقل، جسمه بيبقى منه قادر يتنفس. ليش؟ لأنه نحن بس نتنفس في شهيق وفي زفير. شهيق العضلات already very stretch، يعني مشدودين، فأنا أقدر أتنفس وطلع الهواء لازم أنا يصير في relaxation، لازم أنا أدفي جسمي تقدر أحكي تقدر أتنفس. من هيك منشوف حقيقة، يعني أنا كتير تعزيت أنا وعن أدرس الموضوع بأول الإصحاح اللي قريناه بمزمور 22
1: بعيدا عن خلاصي،
2: بيقول لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. يعني الإنسان ما رح يقدر يتكلم إلا إذا كان عن

0: مش عن يعمل زفير، شهريك ما بيقدر، بس الرب يسوع المسيح والإنسان المصلوب لازم يشد جسمه وهو عن يتنفس أو يدفش الهواء بحالة الزفير بيقدر يحكي. أوكي؟ so, وليش الصليب؟ في شيء كتير مهم بالكتاب المقدس. ليش الصليب؟ أنه في ناس يقولوا لك أوكي، أنه ليش ما يترجم اليهود
1: أو بسكين أو بسيف.
0: اليهود كان عندهم الرجم، الرومان كان عندهم الجلد، فنانو بالجلد، وهلا بنحكي عن الجلد كمان شو بعد شوي اذا الرب راد، والفرس الصليب. بس ليش الصليب؟ والرب اعطى من العهد القديم اشارات كثيرة عن الصليب، كما رفع موسى الحية بالبرية، هكذا كان ينبغي ان يرفع ابن الانسان. بس ليش الصليب؟ يعني لما كنت عن اتامل، ما بعرف كيف انا حسيت حالي مرتاحة لهالتفسير. المرأة السقوط صار بالجنة، أوكي؟ والسقوط صار من خلال الشجرة،
1: السقوط البشري،
0: السقوط البشري أكيد دخل أو دخل الخطية على الأرض، من خلال المرأة ومن خلال الشجرة أو الخشبة، ومن خلال هالخطية اللي دخلت على الأرض تعرى الإنسان وصار لعن الإنسان، طرد من الجنة وصار تحت لعنة. من شان هيك الرب يسوع المسيح كان لازم من خلال المرأة، نسل المرأة، ومن خلال الخشبة يلي هي ترمز للشجرة، كان لازم يتعرى الرب يسوع المسيح، وكان لازم يموت ويحمل العار اللي حمله بالعهد القديم، العار بسبب دخول الخطية آدم والبشرية، أكيد اجتاز الموت إلى الجميع بسبب الموت نتيجة عن الخطية. كان لازم الرب يسوع المسيح يحمل العار، وما في عار مثل موت الصليب، لأنه موت الصليب هو موت العار. يعني واضح أنه كان لازم يكون الصليب.
1: وكان في تدبير أنه الشخص اللي عم يصل المصلوب بيحطوا علته،
0: بيحطوا علته، الرومان
1: حطوا راسه، فلو الشخص قطعوا له راسه خلص باللحظة وخلصت.
0: مزبوط.
1: بس قاعد ممكن يطول ايام، العنوان تبع العله المصلوب لاجله مكتوب، كتبوا للمسيح، ما فيش قال هذا هو اليهود، هذا هو يسوع ملك اليهود.
0: مزبوط. مزبوط. وليش ما قالوا كلمه الصليب؟ قالوا اوضح، لما حدا بيوم من الايام يجي ويقول اه انصلب، يمكن ربطوا له ايديه، قال سقبوا يدي ورجلي، اوضح من هيك؟
1: مزبوط. يعني وين بدو يثقبوهن إلا بالمسمرة، والمسمرة وين بتكون؟ بخشبة، والخشبة شو هي؟ خشبة عود الصليب. ربي باكي. أخ أندرو، بتحب توسع الفكرة بعد لو سمحت إذا بتريد؟
2: ربنا يباركك حضرتك لذيذ، ويبارك الدكتورة سونيا. بس الفكرة اللي قالتها الأخت نهال، ربما شخص يقول إنه المسيحيين لما قرأوا المزمور أو اللي كتبوا العهد الجديد، فكتبوا العهد الجديد متوافق مع المزمور. الفكرة يعني في نوع من الاتهام التحريف زي ما قالت الدكتورة سوني. أول حاجة، لو المسيحيين حابين يحرفوا، هيحرفوا عن ملكهم مصلوب ولا يحرفوا عن ملكهم متوج على كرسي العرش؟ الناس لما بتجي تكتب سيرة، بتكتب أقوى نقاط في سيرة حياتهم. السادات لما كتب مثلا كتاب اسمه البحث عن الذات، كتب أقوى نقاط في مسيرة حياته. فهل التلاميذ وهم بيحرفوا أن القائد بتاعهم والمعلم بتاعهم والملهم ليهم والملك بتاعهم يعلق على الصليب بهذا الشكل اللي لحد النهاردة ناس كتير جدا بتستهزأ بيه، ناس كتير جدا بتسخر منه؟ طبعا ده امر منافي للمنطق تماما. فكون ان التلاميذ وكتاب الاناجيل ينقلوا لينا وصف تفصيلي، ونلاقي ان الوصف ده مطابق تماما لمزمور 22، ده يدل على صدق الكتاب المقدس وصدق النبوات. وزي ما قالت الدكتوره سونيا، الموضوع مش بس مزمور 22، لا، ده في اشعياء 53، في مزمور 69، في يعني الكتاب المقدس كله او اشارات كثيره جدا الكتاب المقدس بتتكلم بوصف تفصيلي عن الصليب. عشان كده شبهه التحريف غير موجوده وغير منطقيه، لان لو في فرصه للتحريف كان هيجمله، كان هيشيله، كان هيخلوا القائد بتاعهم شخص منتصر، انتصر في المعركه، او يعني ايهما كان مقبول للشخص اللي فيه عنده فرصة انه يحرف، ان يقول ان المسيح لما جم قبضوا عليه راح مموتهم كلهم واعلن نفسه الملك المنتصر وما ادالهمش فرصة ان ياخدوه للصليب، ولا يكتب أن المسيح

ذهب كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جذيئة. وهذا هو ما حدث وما ظهر في الصليب. الحاجة اللي بعد كده، كيف لداود أن يعرف بدون ما يذكر كلمة الصليب أن يعرف تفاصيل الصليب؟ هذا أيضا إشارة قوية جدا إلى قوة الكتاب المقدس وقوة وصدق النبوات، أن داود بالروح القدس بحوالي 700 وشوية سنة أو 800 وشوية سنة يتكلم بوصف وبدقة شديدة جدا عن أحداث الصليب وقصد الرب الصليب. وزي ما قالت الدكتورة سونيا وأشارت أن في إشارة واضحة جدا الرب قالها لنقوديموس، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فالموضوع مش متروك للصدفة، مش متروك لخيال الإنسان، مش متروك للإنسان يتفنن في طريقة موته. 7 مرات الأناجيل بتقول لنا أنه اليهود حاولوا يقربوا من المسيح بطريقتين، إما يرموه من على الجبل أو إما يرجموه، لكن لم تكن ساعته قد جاءت بعد. حاجة تانية، أن يسوع عارف هو المحدد الطريقة اللي يقدم بها نفسه على الصليب. الوصف التفصيلي، كنت بستمع من فترة لشخص ملحد وكان بيقول أنه ناس كتير اتصلبوا، صح؟ ناس كتير اتصلبوا، فهي الضرورة أن احنا نقول أن المسيح اتصلب مطابق لنبوات العهد القديم. ناس كتير اتصلب، بس مش ناس كتير اتكتبت عليها اللي اتكتب وسبق وأعلنه العهد القديم عن النبوات. فلو كان المسيح اترجم، ملايين اترجم، ما فيش شيء مميز. ولو كان المسيح قطعت رقبته، واحد يقول لي طب مش هو ذبيحة؟ طب ما الذبيحة بتقطع رقبتها. لو كان المسيح وهو ذبيحة بالفعل وقدم نفسه بصفته رئيس الكهنة، قطعت رأسه، أين العلة ستكتب؟ لكن ما كتب قد كتب، وهذا ما دفع بيلاطس أن يكتب يسوع المسيح ملك اليهود على الصليب. دقة شديدة جدا، أحدهما يعني توقف أمام النبوات اللي تمت في يوم واحد، ومنها الأحداث الساعات اللي صلب فيها رب المجد رب يسوع المسيح، تقريبا 21 نبوة تتم بشكل كامل في يوم واحد وفي 6 ساعات علق فيها الرب يسوع المسيح على الصليب. هتقولي مين يقدر يعمل كده؟ مين يقدر يتنبأ ويكتب الوصف دي؟ كيف يتحقق هذا الكم وتتحقق هذه النبوات بهذا العدد في يوم واحد في 6 ساعات؟ إلى درجة أن المسيح قبل أن يسلم الروح، ونجل بعد شوية للجزء ده، يقول كده: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل. كل شيء يعني، وهو حتى على الصليب وأهوال الصليب لكن مركز، يعني ما كانش في غيبوبة، ما كانش مغمى عليه، مركز تماما أن كل ما كتب عنه في العهد القديم تم. تبقى نبوة واحدة: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء كل ما كتب عنه قد تم. لكي يتم المكتوب قال أنا عطشان. وكأن المسيح يحصر بذهنه كل النبوات التي سبق العهد القديم وتنبأ بها عنه من جهة الصليب، لسه في نبوة واحدة لسه ما تمتش، وهو قبل ما يسلم الروح أن يقول: أنا عطشان، في عطشي يسقونني خلاد. مين يعمل ده؟ لو في تحريف مين يعمل ده؟ لو داود بيكتب بالطريقة شوية، إزاي يوصل لهذا العمق؟ وإزاي في المزمور 69 يشير إلى هذا؟ وإزاي عظام يعني حالة الأسيس وأسيب الفرصة؟ كان الأمر الملكي للجنود أن يذهبوا ليكسروا أرجل المصلوبين لكي لا تبات الجسد، لأن اليوم التالي هو يوم السبت، وهذا السبت سبت عظيم لأنه سبت مرتبط بالفصح. رايحين واخدين أمر لكسر الساقين، عشان زي ما كانت بتقول الدكتورة سونيا إن في شيء كان حاملهم اللي هي المسامير، عشان الجسم ينزل يحصل نوع من الضغط على الرئة، يحصل اختناق يسرع وعملية الموت. قصروا الأولاني وقصروا

0: التالت وجم عند المسيح وجدوه ميت. في واحد مش واخد امر ملكي انه يعملش الامر ده، هو واخد امر بكسر ثقيل، لكن طلع من خياله، بس مش من خياله لان في نبوه، ضرب الحرب في الجنب عشان يخرج المعبد. عشان ايه؟ ينظروا الى الذي الي الذي طعنوه.
1: نبوءه
0: تبقى الطعن علامه. مين يعمل السيناريو ده؟ مين لوقا ازاي يعمل سيناريو ولا يوحنا يعملوا السيناريو؟ يجي على بالهم ازاي هذا الامر؟ شيء عجيب وشيء رائع وشيء عظيم.
1: ربي باكك، ربي باكك، روعه. حقيقه احبائي عجبتني النقطه اللي ظهرها او شرح كله نقاط طبعا الاخ اندرو، بس عجبتني النقطه اللي قالها بحسب يوحنا 19:28 بيقول لك بعد هذا راى يسوع ان كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان. يعني هل قد مهتم المسيح انه يتمم كل النبوءات؟ نعم. ليه؟ لانه عارف انه راح يجي قوم مستهزئون عبر الاجيال، وناس عنيدين، وناس متفلسفين، وناس مقتحمين، وناس ما بدهم يعني الا ما بدهم يخلصوا نفوسهم، بدهم يضروا عمل المسيح. الرب عارف. فالرب يسوع قام رمى الكلمه الاخيره، قال انا عطشان. هو ما كانش، هو لما ضاق رفض في البدايه، مع انه كنت عم بحكي انا والدكتوره سونيا قبل الهوى انه المسيح امتى شرب اخر مره؟ شرب لما كان عم يعمل بعشاء الفصح. يعني بمعنى الفصح بيعملوه بين العشاءين، اوكي، يعني من الساعه 3 وصاعدا، خلينا نقول انه يمكن الساعه 4 5 صار يعني شرب مي، اخذ شيء سوائل، ومن بعدها بعد ما مسكوه ما شربوه ولا نقطه مي. فعشان هيك بيقول لك لصق لساني بحنك. يا ريت نوسع بعض الافكار اذا بتحب. تفضل.
2: ايه اكيد. حقيقه بس بدي اعلق على الشرب. كنت عم فكر انه ليش الرب ما رفض انه يشرب الخل اول شيء وبعدين رجع شرب الخل بعدين اخر شيء. وحقيقه قعدت ابكي يومين. الرب رفض انه يشرب الخل لانه الرب كان على الصليب عم يحمل يدفع اجره قصاص. خطايا
1: عم يحمل قصاص خطايانا،
2: قصاص خطايا ملايين او مليارات من الناس على ملايين السنين.
1: لا مش على ملايين السنين، على
2: ابد الابدين،
1: على الاف على الاف. لا انا قصدك للابديه،
2: للابديه يعني. لانه لكل شخص بده يموت.
1: قصدك انه مش بس على طول. اوكي
2: خليني افسر النقطه، خليني افسرها. انا عم فكر وكنت عم صلي بالموضوع، الرب اخذني، حسيت حالي رحت على انه الرب يسوع المسيح قال له لا تخافوا من الذي يقتل الجسد، بل من الذي عنده سلطان انه يهلك الجسد والنفس في جهنم. الجسد والنفس في جهنم. وبجهنم الناس رح يكونوا واعيين، رح يكونوا حاسين بالالم، والرب كان عن يرفع إجرة الخطايا، كان عن يدفع دينوني، عن يدفع عني وعنك وعن البشر الدين،
1: الدينونة الأبدية،
2: دينوني الأبدية.
1: نعم.
2: عن يدفع دينوني، عن يحمل الخطايا، عن اللي كان لازم يحمل الخطايا ويحمل الدينوني ويحس بالألم بدل هالناس. ما هو أخذ، ما هو البديل، بدل هالناس اللي بدها تعيش كل أيامها وتحس بالألم كان لازم يحس بالألم، لهيك ما شرب. وكان عند الرومان عادة
1: ما بده يخفف ألامه يعني.
2: أكيد.
1: كان فيها،
2: كان لازم يدفع للتمام، كان فيها مخدر، كانوا الرومان كانوا يسقوا الناس اللي بدها تنصلب هيدا النوع من المخدر، الخل المحطوط بمرارة كنوع من التخدير مشان يلشلش العضلات تبعينهم او يصير في ريلاكسيشن للعضلات تبعينهم تما يحسوا بالالم.
1: لا انا سمعت وقرات مره انه النساء الشريفات او يعني بسموها النساء المحترمات عاملين، كانوا اورجانيزيشن عاملين مجموعه فكانوا هم طلبوا من الرومان انه اذا في مجال يجيبوا دائما للمصلوبين الخل الممزوج بالمر اللي بسكن الاوجاع فسمحوا لهم فيها. انا هذه قراتها تاريخيا.
2: مزبوط يعني. بس ليش كانوا يعطوني اياه؟ كانوا يعطوني اياه قبل الصلب تمشين يخففوا الاوجاع تبعينهم، تمشين يلين العضلات، وتمشين يعني ما يكون بوعيه. لكن تقصد الرب يسوع المسيح انه يكون بوعيه تمشين يحس بكل خطيه ويحمل كل خطيه على التمام.
1: يعني قصدك هلا كدكتوره طبيا يعني انه لما بياخذ المخدر بيرخي العضل،
2: مخدر بيخليه ما يتوجع، بيخليه ما يتوجع،
1: وبيخليه ما بيقول يكون تنس، ما بيقول يكون مشدود.
2: مزبوط. ثاني شغله، نحن بنعرف انه يعني في شيء صار كمان على الصليب لما صرخ الرب يسوع المسيح ولما قال انا عطشان، جابوا له الخل أو حطوا له إياه على قصبة زوفة. قعدت أتأمل أنا إنه ليش الزوفة؟ ليش الزوفة؟ يعني وما في

0: شيء عرضا بالكتاب المقدس انه زوفا
1: كان ممكن يبين له الشقفه تقماش
0: حي الله شيء بس ليش تحطوها على قصبه الزوفا؟ ورجعت للعهد القديم، العهد القديم الزوفا للتطهير كان يستعمل للتطهير، والزوفا لما صار الفصح لما الرب يسوع المسيح قال لهم للشعب قال لهم هن وبمصر قال لهم انه يذبحوا الشاة ابن سنة وبتجيبوا الزوفة بتغطوها بالدم وبتحطوا الدم على العتبة العليا والقائمتين، كان لازم
1: التي انتم فيها
0: مظبوط، وكان لازم الشعب يعمل هالشيء يلي هو رمز لدم المسيح وللالم وللتطهير، وهلا رح نحكي عن قوه الدم للتطهير اذا صار في مجال، وكان لازم الشعب يعمل هالشيء تيحتمي من الغضب تيحتمي من الموت، وعلى عود الصليب يعني بي بي بي بي بالكتاب المقدس بنشوف مثلا الابرص شريعه الابرص بنشوف الطير لما كان يشق اول طير وثاني ويموت يسفك دم وتاني طير يربطوه بالزوفة ويدكوه بالدم مزبوط وينضحوا عليها مشان يطهروا الأبرص اللي بيرمز للخطية. سو الزوفة كان لازم يكون مع الدم، وكان لازم هون على الصليب تتم النبوة حرفيا، تمت الزوفة تلامس مع حمل الله حمل الله لما كانوا عن يقدموا له الخل وتمم نبوءات. يعني
1: خليني اياها حتى مثل ما فهمت انا من حضرتك انه هاي. لما حطوا له اياها على تمه لابد تمه كان حوله كله دم لانه كله دم
0: تلامس مع الحمل
1: تلامس مع دم المسيح
0: مع دم المسيح
1: ربي باكي
0: مع دم المسيح يعني بس اذا بدي احكي عن الاوجاع او عن الالم يعني ممكن حدا يسال ويقول هل الرب يسوع المسيح خاف من الموت؟ هل الرب خاف من الموت؟ ولأنه لما كان بالبستان بجبل الزيتون كان الرب يسوع المسيح يعني مكتوب عنه أنه كان يتصبب عرق وعرق نزل كالدم مظبوط
1: كقطرات من الدم
0: وكان الرب يسوع المسيح مكتوب ابتدأ يحزن ويكتئب وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت ونحن بنعرف طبيا انه هيدي حالة طبية اسمها هيماتودروزيس. الهيماتودروزيس شو بتصير؟ تحت الضغط النفسي القوي، لما بيصير في ضغط نفسي قوي الشعيرات
1: تتفجر.
0: الشعيرات اللي فيها الدم اللي حوالي الغدد العرقية بتتفجر، الدم بيفوت بالغدة، بيصير الإنسان لما بيعرق بينزل معه قطرات الدم، حالة طبية أوكي؟ بس نحن بنعرف
1: هذه من شدة الحزن
0: من شدة
1: والألم.
0: الحزن وشدة الألم شدة الألم ومنعرف
1: الألم النفسي
0: أكيد نحن عم نحكي عن الألام النفسية اللي صارت للمسيح هون والألام الجسدية كمان شفناها بالمزمور. بس في شيء كمان لازم نعرفه، الرب يسوع المسيح هو الوحيد اللي انجلد وانصلب عند الرومان. عند الرومان كان في عقوبات، عقوبة الموت كانت صلب، ولكن الرب يسوع المسيح لأنه بيلاطس البنطي لم يجد شيء فيه يعني علي فيه تمنشان يموت ليصلب، ما كان بده يصلبه، لكن شو قال لهم
1: اليهود؟
0: شو قال لهم اليهود؟ قال لهم أؤدبه وأطلقه وأدبه وسلموا للكتيب اللي تفننوا بتعذيبه بجلده. والجلد بأيام الرومان كان يعني حقيقة شيء مرهب، لأنه كانت عبارة عن خشبة فيها سيور وكان فيها أربع سيور، والأربع سيور فيهم أربع يعني 16 سير، وبراسهم كان فيه مثل عظام مثل سن أسنان مسننة أو
1: ولما
0: وأضح حديد معدنية، لما كانوا يضربوا الإنسان تمنشان يجلدوه ويسحبوا إيدهم كان يطلع معه اللحم والجلد، يعني كان ألم رهيب.
1: إشارة لسلخ الذبيحة الحيوانية قديمة
0: مزبوط، من الرب على الصليب تمم كل الذبائح المكتوبة باللاويين anyway. مش بس هيك، بعد ما صلبوه وتفننوا بصلبه بآلامه كانوا يجيبوا الخل وكانوا يستعملوا الخلطة مشان يطهروا الجرح وتصور الوجع، وبعد الخل نحن بنعرف انه ألبسوا الرداء الاسفنجي الاسمنجوني كملك وصاروا يستهزئوا فيه ويتمسخروا عليه، وبعدين حطوا له اكليل الشوك، وبعدين جابوا العصبي وضربوه على راسه ويعني يعوزني الوقت، يعني ما بقدر اتخيل هيك وجع وهيك الم. وبعد ما عملوا هالشيء رجعوا سلخوا عنه له تيابه مع اكيد لما بيكون في دم وجلد رايح بيلزق على التياب. عروه حتى يصلبوه, رجعوا سلخوه من جديد, بصقوا عليه, نتفوه, يعني من العهد القديم نقدر نشوف انه نتفوه
1: بيجوا نبوءة بإشعياء

0: أكيد أكيد. سو الألم كان شيء رهيب رهيب، وهيدا كله كان عم يتفننوا فيه. وخلال الألم الرب يسوع المسيح، إذا علميا بدنا نكتب يعني، مرق بشيء اسمه هايبوفوليميك شوك، مرق بشيء اسمه تاكيكارديا، مرق بشيء اسمه بيريكارديال افيوجن، بلورال افيوجن، كوزالجيا، ريسبيراتوري اسيدوزيس، او زيروستوما. يعني رح فسرهم شوي بسرعه بكل سرعه. صار عنده مثلا صدمه ناتجه عن نقص الدم. هالصدمه اللي نتجت عن نقص الدم ايش بيصير؟ لما بينزف الانسان كتير دم، القلب بيصير بده يحقن الدم مشان ما يموت الانسان. والقلب شو بيعمل؟ حوالي القلب في غلاف، في غلاف، هالغلاف بيصير يجمع فيه مثل مصل ماء. ليش لما انطعم الرب نزل دم وماء؟ بصير في غلاف مثل مصل. ولما انكتبوا هودي النبوات،
1: هيدا المصل بصير كأنه محل الدم؟
0: لا مش محل الدم، هيدا بصير كأنه عم يحمي القلب من الشوك بس. وهيدا شو بيكون داير القلب وبيروح لداير الرئتين، وبعدين الإنسان بصير بيختنق. بس اللي صار إنه لما الرب يسوع المسيح صار معه هالشي، نتذكر نحن لما انطعنوه ما نزل الدم ونزل المي. أوكي، بس مش بس هيك، السائل هذا يفرز. بس لما انكتبت هاي النبوة، كنت عم بقول بالقبل، لما انكتبت هاي النبوة اللي كتب النبوة كان يوحنا، ما كان طبيب. ولما انكتبت النبوة كان إسا مش معروف طبيا هالموضوع. هالموضوع نعرف طبيا بعد آلاف السنين أو بعد مئات السنين بعدين. سو طبيا
1: يعني هو شهد وعاين، عاين وشهد وكتب عن اللي شافه، هو كتب بس هو مش عم يعرف شو عم يحكي،
0: مش عارف شو عم يحكي
1: طبيا
0: ما كان إسا العلماء عارفين. وبعدين قصة اللاصقة لساني بحنكي مشان نرجع لها، بسموها بالطب زيروستوميا. ليش؟ لأنه لما بنشف الجسم من الماء، اللعاب اللي بجسم، اللعاب اللي بخلي اللسان يحرك بيصير سميك، بيصير بيزيد، لأنه بيروح فيه منه الماء، بيزيد البروتين والميوسين بقلبه، بيصير يلزق، بيصير ستيكي، بيصير يلزق في الحنك. يعني
1: إيش لاصقة؟ يعني لاصقة
0: لاصقة لاصقة لما لزق، يعني ما بقدر أحكي.
1: شو تعذب المسيح لأجلنا؟
0: يعني هذا ألا شي فيني أقوله، ما بقى فيني كمل على الأشياء، يعني يعوزنا الوقت.
1: أنا من زمان أحبائي كنت عم تقلي هلأ من شوي قبل الهواء، الدكتورة سونيا قالت لي كل ما أنا أحضر أبكي أبكي أبكي، يعني كثير بكيت لما هيك عم تابع. قلت لها ذكرتيني لما كنت أوعظ، كل ما أجي عصيرة الصلب وألام المسيح صير أبكي اختنق بالوعظة، والناس طلعوا فيي حس حالي محرج. قلت له يا رب بليز بليز أعطيني قوة إني لما أوعظ عن ألامك بليز ما أختنق ووقف، بتكأني أنا عم بعمل شو، كأني عم بعمل استعراض، ما يفكروني عم بعمل استعراض إنه عم زي ما تقول عم بشحد اهتمام أو لا لا. قلت له يا رب بليز أعطيني نعمة. بس بالفعل لما بتجيب سيرة ألام المسيح لساني بيختنق من الحشرجة، أو يعني ما بتتحمل إنك بس الرب بيعطي. يعني نشكر رب. أخ أندرو، أنا مش رح طول على حضرتك، طولنا شوي. إيه اللي بتحب تضيفه زيادة، وخاصة إذا بتحب تجي على نقطة إنه المسيح أوكي عم بيقول لي المخرج إنه عندنا الأخت إيضون ناطرة من قبل. طيب معلش اسمح لي أخ أندرو بس بسرعة، يعني نص دقيقة بأخذ السؤال وبرجع. أخت إيفون، الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، تفضلي.
2: ويباركك يا أسي جون، ويبارك الدكتورة سوني العظيمة دي، وابني أندرو الغالي. أنا صحيح ما شفتهاش بعض جنب الوجه، لكن ربنا عالم
1: الرب يباركك. الرب يباركك.
2: أنا كنت عاوز أقول حاجة، يعني معلش أنا بتكلم بسرعة. كان الابن أندرو كان ذكر حتة في المزامير انه في واحد بيقول حته وبعدين يكرروها، فلما المسيح قال على الصليب ايلي ايلي لماذا شبقتني، لما شبقتني، قالوا ده بيستدعي الي علشان يسأل. او لو الرب عاوز ليه بيصرخ؟ لا، هو كان بيقول ايلي ايلي لما شبقتني، لان دي كانت اول المزمور، وعند اليهود كان لما حد يقول اول المزمور لازم يكملوا المزمور. فهم لو كملوا المذكور كانوا هيعرفوا انه ده عليه وعلى وضعه الحالي.
1: ربي باكك، ربي
2: يعني دي
1: ربي باكك. تعليق لا تعليق تعليق رائع، ربي باكك، نقطه حلوه حلوه، ربي باكك. اشكرك جدا.
2: وعلى فكره انا لما بشوف حتى مشاهد المسيح بالجلد، قول انا لو جلده واحده كنت هموت فيها.
1: اي
2: فده ازاي
1: تحكم المسيح؟ لا ربي باكك، اشكرك جدا. احبائي المسيح صلى وطلب كابن الإنسان من الآب السماوي إنه ما يموت تحت التعذيب.

0: بل يموت على الصليب. اخ اندرو تفضل حبيبي، ربي باك، كمل معنى المواضيع. بس كنت بدي احط نقطه كمان تشرح لنا اياها زياده، عدا عدا عدا عن كذا نقطه قلناها قدامك. المسيح دخل القبر بس بقي قدوس، المسيح علق على الصليب بقي قدوس، المسيح مات بقي قدوس. تفضل.
1: بس هعمل الاسترجاع للكلام الرائع اللي قالته الدكتورة سونيا في وصفها لكل الأمور الطبية اللي اكتشف فيها المسيح ولا سيما الجلد. مرات كتيرة حضرة القسيس اعتدنا على القراءة، فاعتيادنا على القراءة واعتيادنا على التسليم ان احنا عرفنا الموضوع ده، مش بندخل وعدم وجود تعليم للدخول في تفاصيل الصليب بيخلي الناس تشوف الصليب وكأنه المشهد بتاع الفيلم اللي شايفينه، لكن مش شايفين كم الألم اللي اكتس فيه المسيح وكم التعذيب. عايز أشارك بحاجة اختبارية قبل ما أتكلم في الأسئلة أو الأفكار اللي حضرتك طرحتها قدامي. أنا سمح الرب قبل الإيمان أن أنا اكتس في سجن عسكري سياسي في سوريا، وهذا الفرع السوريين اللي بيسمعونا يعرفوه تماما، اسمه فرع فلسطين 303 مخابرات عسكرية. أنا سجنت في الفرع ده بعيد، كان لسه ما كنتش مؤمن بالمسيح، لكن أثناء التحقيق الجلات، ولما جلدوني جابوا اللي هو بيطلق عليه في سوريا الدولاب اللي هو الإطار بتاع العربية، حطوه في راسي مع ركبتي، وبعد كده خلوني في وضعية الجنين جوه الرحم وضعية كده، وبعد كده بالجلد كان بيضربوا، الجلد كان ينزل على جسمي يخض. لأول مرة في حياتي أشوف فيلم يسوع، ده كان بعديها بكذا سنة، بعديها بكذا شهر في الأردن، وأنا بتفرج على مشهد الجلد، مع أن ده تمثيل وأنا عارف أن ده تمثيل، لكن وأنا بتفرج أنا رحت بعقلي للحقيقة مش للتمثيل، وإزاي المسيح يتحمل هذا النوع القاسي جدا من الجلد اللي شرحته الدكتورة سونيا، أنه القضيب بتاع الجلد في أربع سيور، كل سير فيه عظمتين، يعني إحنا بنتكلم أربعة في ستة، أربعة في اتنين بتمانية، في 40، اضرب بقى 40 في 8، عشان كده على ظهري حرس القراصون. فتخيل كل ضربه بتنزل تعمل حفره، وفي تطليعه اللي بيضرب الجلاد وهو بيضرب وبيشد الجلد بياخد جزء من جلد المسيح، زي ما حضرتك قلت ذبيحه بتتسبخ، ظهره اتسلخ بقى عبارة عن حفر حفر حفر حفر حفر حفر. تخيل احنا بنتكلم في 48، يعني انت بتتكلم في رقم كبير جدا من الحفر ومن آثار الجلد على ظهر المسيح، وانا بشاهد المشهد طبعا ما كنتش اعرف التفاصيل دي كلها، لكن شفت منظر الجلد وتذكرت المنظر المشهد او الموقف اللي انا اكتست فيه، وكنت بتجيلي حاجة من القشعرينة وحاجة من الخضة، إلى درجة إن أنا كنت بحس وكأنه كل ضربة هي نازلة فعليا على ظهري بحس بيها. ده اللي تحمله لأجلنا على الصليب الرب يسوع المسيح، ده اللي تحمله المسيح من أجل أن ينقذنا من الخطية وعقوبة الخطية، ده اللي تحمله المسيح نيابة عنا، ده اللي اكتاس فيه المسيح ويوصف انه كشاه تساق الى الذبح وكنعجة صامت امام جزيل. هذا هو المسيح. الفكره اللي حضرتك بتطرحها انه المسيح البار لاجل الاثمة، الذي لم يعرف خطيه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا. اصعب شيء حضرت الاسيس احنا لان احنا مختبرين الخطيه والخطيه معلمه فينا، وقدرنا من خلال نعمة الله نعرف جرم الخطية بالنسبة أمام قداسة الله، وعرفنا كل التعريفات للخطية، لكن المسيح لم يعرف خطية ولم يفعل خطية وليس فيه خطية، لأنه من البداية الملاك جبرائيل قال للقديسة المطوبة العذراء مريم القدوس المولود منك يدعى ابن الله.

0: القدوس هو كلي القداسة، أنه في هذا المشهد يتحمل خطايا العالم. أنا عمال أفكر فيها من أول لحظة أنا أمنت بيها فيها بالمسيح من 29 سنة. زي المسيح اتوضع عليه وكأن الخشب الجف بتاع فلك نوح بيطلي بالقار بالزفت الأسود اللي بيغير مش بيغير اللي بي اللي بي اللي بيطلي كل الخشب فيخفي كل معالم الخشب ولا يظهر إلا الزفت القار اللي بيواجه كل مصدات المية وكل أهوال الطوفان. نفسية المسيح ومشاعر المسيح وفكر المسيح، وهو يجتاز هذا الأمر بكل رغبة منه من أجل السرور الموضوع أمامه. احتمل الصليب
1: صح.
0: مستهينا بالخزي يا جماعة. ده لو واحد قال عليه كلمة مش حقيقية بيفضل يأكل في نفسه عشان يبرق ساحة نفسه وعشان يقول أنا ما فيهاش الكلمة دي، وإزاي تقول علي الكلمة دي؟ البار لأجل الأسماء أنه يحمل خطايانا على الصليب، أنه الخطايا البشرية تتحط بالكامل عليه، وضع عليه إثم جميعنا كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريق، والرب وضع عليه. تخيل الكلمة حضرة الأسيس والدكتورة سلطان، تخيل الكلمة وضع عليه أي نوع من أي كم من الإثم، إثم جميعنا كل البشرية موضوع على المسيح. وبقى المسيح وهو في موقف النيابة وفي موقف البدلية يعمل خطيئة لكنه القدوس.
1: طيب انا بسالك سؤال لو سمحت، معلش طولنا على نطول شوي على الدكتوره سوني لانه مشكل ساعه بنقدر نتمسك بالاخ اندرو.
0: انا على فكره عايز اقول حاجه حضرتك الاسيس، انا النهارده صدقني وانا بسمع الدكتوره سوني وبسمع حضرتك قاعد يعني بتعلم
1: الرب يبارك
0: ومتعزي وإيه الكلام اللي بيتقال ده وإيه التفاصيل دي كلها. ربنا أنا بعتبر الحلقة دي حلقة الأسيس والحلقة اللي عملناها بتاع القيامة هي حلقات وثائقية، وأنا بقول للأخ صامول في القرمة خلي الحلقات دي تتذاع كتير لأنها بمثابة وثائقية تقدم وتعرض أمام المشاهدين لأن فيها حقائق أكاديمية لاهوتية علمية طبية منطقية يعني لم يتعرض لها اي برنامج.
1: مجدا للرب. طيب انا رح بسالك سؤال عن الكأس لما المسيح قال، لانه في ناس بيفكروا انه المسيح خاف من الموت وخاف من الكأس اللي بده يشربها، بمعنى انه شو هالكأس هيدي، هم ما عرفوا انه هي صبغه العار انه ينفصل
0: صبغه الالم
1: وصبغه الالم. الالم بالنسبه له كان امر سهل، بس اللي كان صعب الموضوع عليه انه سيحسب لعنة، سيحسب اثيم وهو القدوس. تصور هو القدوس اللي جالس في وسط تسبيحات الملائكة لازم يصير اثيم ويصبغ بصبغة العار والاثم والنجاسة والشر. فالكأس يا اخ اندرو حضرتك بتعرف يعني انت خبير بالكتاب، بحسب ارميا 25 هو كأس اشارة على انه كأس دينونة كمان. تفضل لو سمحت.
0: طبعا
1: تفضل.
0: طبعا يعني إن في جهد امرين، الامر الاول انه البار اللي بيشرب هذه الكأس تماما ويتحمل ويتوضع عليه اثم جميعنا، وفي نفس الوقت هي للدينونه لانه هذا الغضب كان لابد ان ينزل علينا نحن نحن من كنا نستحق ان ينزل، تنزل نيران العدالة الإلهية تصب تماما علينا، والمسيح تصبت عليه نيران العدالة الإلهية. عشان كده صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني، صرخ كان المسيح يصرخ صرخة البشرية.
1: نعم.
0: بهذا الموقف صعب يا حضرة الأسيس، والكلام فيه فعلا يوجع القلب والدموع ممكن تغلبنا، واحنا بنتكلم على الامر.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. دكتوره سونيا، بدي اتابع قليلا عن موضوع الكاس لان

0: المسيح له كل المجد ببستان جثيماني في الليلة التي أسلم بها، كان عم يصلي كابن الإنسان، بيقول له يا أبتا إن أمكن أن تجز، يعني تجيز أن إن أمكن أن تجز عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. اللي بيلفت بالنظر في الموضوع، في العهد القديم الرب أعطانا صور، بحسب إرميا 25 بيقول الوحي المقدس الرب كان غضبان على الشعوب بسبب شرورهم، ودون الوحي بسفر إرميا 25 أنه بيقول لأنه 25-15 لأنه هكذا قال لي الرب إله إسرائيل، خذ كأس خمري هذا السخط من يدي واسقي جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها، اسقيهم إياها، فيشربوا ويترنحوا ويتجننوا من أجل السيف الذي أرسله أنا بينهم. فأخذت الكأس من يد الرب، هي رؤية، وسقيت كل الشعوب. كلمة كل الشعوب بتذكرني بكل الأرض، كل العالم، من بدء السقوط الآدمي إلى آخر آدمي، نحن خطاة، والكأس يجب أن يشربه كل واحد منا. وبيعدد وبيقول لك، بيبتدي بمين؟ بيقول لك أورشليم، يعني ابتدى الرب بمين؟ باليهود اللي هن شعبه. وهذا ما يخلينا ننتبه أنه حتى المسيحي إذا ما قبل أنه المسيح يموت عنه ويتوب ويصير في المسيح قديس، رح يشرب كأس الغضب أي كأس الدينونة. فبيقول لك أورشليم وكل البلاد المحيطة، بيقول لك ومدن يهوذا وملوكها ورؤسائها، ها، لجعلها خرابا ودهشا وصفيرا ولعنة كهذا اليوم، وفرعون ملك مصر وعبيده ورؤسائه وكل اللفيف، ملوك أرض عوس، ملوك كل أرض، كل ملوك أرض فلسطين، أشقلون، غزة، عقرون، بقية أشدود، لأن الوقت عم بيعجل معي، وأدوم ومؤاب وبني عمون وكل ملوك سور وكل ملوك صيدون وملوك الجزائر التي في عبر البحر، يعني القارات، وددان وتيماء وبوز وكل مقصوصي الشعر مستديرا، وكل ملوك العرب وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية، وكل ملوك زمري وملوك علام وملوك مادي وملوك الشمال القريبين والبعيدين. يعني ما خلى واحد، ما خلى شخص إشارة على أنه هذا الكأس اللي عبر قديما بالدينونة على أولئك هو المسيح شربه عن كل الأرض.
1: مزبوط،
0: تفضلي.
1: مزبوط، مكتوب كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ما في حدا بدون خطية أو بيقدر يقول أنا لم أخطئ. الكتاب المقدس أظهر وأعلن أنه الأنبياء كلهم خطاط، الكل أخطأ، وأعوزه مجد الرب. ما في غير الرب يسوع المسيح، هو الوحيد الذي لم يعرف خطية، لم يعمل خطية، ولم يوجد فيه إثم. أوكي، هو البار، هو القدوس، هو البار. مش بس هيك، نحن منعرف لما الرب يسوع المسيح كان عم بيصلي بجبل الزيتون وقال يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ورجع سلم لمشيئة الله الآب، أنا فيني شوف فيها يعني. ونحن منعرف أنه الكتاب بيفسر بعضه، منشوف من عبرانيين الإصحاح 5:7 مكتوب الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. يمكن حدا يقول هون أوكي، يخلصه من الموت وسمع له، ما مات كيف يعني خلصه من الموت؟ رجعت أنا على اللغة الأصلية. إذا بترجع على اللغة الأصلية مفسرة بالإنجليزي أدق من العربي، جاي باللغة الأصلية out of death، منو out from death، out of death يعني يقيمه بعد الموت، هذا يخلصه من الموت. نحن بنعرف كمان أنه الرب يسوع المسيح، يعني في تفسير كتير وبيقولوا أنه ما مات قبل الصليب لأنه بسبب الألم وبسبب جلك لازم كإنسان طبيعي يموت قبل، لكن الرب تمم الفداء.
0: خلينا أشرحها حتى توضحيها كمان، لأنه
1: أوكي.
0: out of death لأنه لما كان عم ينجلد كان لازم يموت،
1: أكيد.
0: فالرب خلصه من موت الجلد، out of كذا، يعني الفكرة وين؟ المسيح لما طلب أنه ما يموت إلا يوصل على الصليب لأنه كان لازم يموت على الصليب.
1: ما ينبغي، ما كان لازم، كان لازم يتمم عمل الفداء. ما الرب يسوع المسيح ما تفاجأ بالصليب. يعني النبوات عن العهد القديم بتظهر مثل ما قلناها معنا وقت أولى أنه المسيح سيأتي وسيموت، وبتظهر طريقة الموت وأمتين لازم يقطع المسيح بسفر دانيال معنا وقت. لكن المسيح أعلن عن نفسه أنه جاء ليموت، والمسيح أعلن عن نفسه قال أنه الكأس لازم يشربها، وقال أنه لي صبغة أصطبغها وكيف أنحصر حتى تكمل
0: صبغة العار.

0: الموت.
1: مظبوط، الكأس بيدل على الآلام الداخلية أو الآلام النفسية، الآلام الداخلية، لكن الصبغة لما واحد بتحطه بشيء وبينصبغ من برا بتدل على الآلام الخارجية.
0: نعم.
1: الآلام، الآلام الجلد، آلام التعذيب، أوكي؟ وهيدي الرب يسوع المسيح قالها، ونحن بنعرف مكتوب بيوحنا 18: فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم: من تطلبون؟ لما نسلم نفسه كان عالم بكل ما يأتي عليه، ما كان هم يعني يصلي فزعان انه ما بده الموت، لانه هو جاء ليموت. ما هو اللي اعلن وقال انه مكتوب: ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. مش بس يقتل،
0: عم يعلن اعلانات واضحة.
1: كان عارف حاله انه لح ما كان فزعان من الموت، لانه اجى تيموت وكان عارف حاله انه لح يموت ولح يقوم،
0: لانه هو قال هو قال يعني كان بيقول هو انه يعني هل اقول للاب يعني ايها الاب نجني من هذه الساحه
1: لهذه الساعه
0: لاجل هذه الساعه قد اتيت.
1: مظبوط،
0: يعني يعني المسلمه ما بحاجج بليز انت ارجوك انت بتاخذ ايه وبتقصها من سياقها وما بتعرف انت الابعاد. يعني سوري نحن بنضحك عليك، نحن يعني لما بتصير انت تسالنا اسئله بحسك سخيف، سامحني على الكلمه، لانك انت مش قارئ، انت مصدق حالك انه متمسك بموضوع ولقطت الديب من دينه. يا حبيبي اقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك، لانه المسيح تألم وحمل العار وقبل الموت وهو رب الحياة. صدقني اذا ما رح تقبله انت رح تدفع ثمن يو ابدي مرة، وتعض اصابيعك اذا رح يبقى لك ضفير، اذا جاز تعبيره اصابيع، رح تعض اصابيعك ندامة حقيقة. قل له يا رب ارحمني وخلصني قبل فوات الاوان.
1: يعني بس نقطتين لضيق الوقت،
0: معي
1: يعني
0: مكالمة كمان بدي اخدها كمان.
1: يعني الرب يسوع، الرب يسوع المسيح كان بيقدر يخلص من الموت، كان بيقدر يطلب من الله الاب يرسل له ملائكة وهو اعلن لبطرس وينجى من الموت.
0: لا استطيع
1: بس اكيد بس في شغلة لازم اقولها، انه الكأس، الكأس اللي من اللي شربه الرب يسوع المسيح، كأس الألم، كأس الدينون اللي أخذوا عن العالم وعن البشرية، هيدا نفسه الكأس صار كأس البركة. هيدا كأس الخلاص، هيدا كأس الخلاص اللي نأخذه لكل ما اجتمعنا نتذكره ونعلن مجد الرب ونعلن الغلبة على الموت من خلال عمل المسيح.
0: هللويا. هذا اللي قاله داود بمزمور 116: كأس الخلاص ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي، كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. اشرب كأس الخلاص لأنه بدك تشرب كأس الدينوني إذا ما قبلتش المسيح المخلص. معنا أحبائي بسرعة لو سمحت، الأخ خادم الرب الفاضل الأخ إبراهيم سعد، الرب يباركك. ليش تأخرت علينا شوي أخ إبراهيم؟ تفضل. الرب يباركك.
2: انا بكرر الكلام اللي قاله اخويا اندرو، انه زي ما هو كان قاعد عمال يسمع وعمال يتمتع، انا برضه كنت بسمع واتمتع انكم اتكلمتوا في كل النقط.
0: الرب يباركك. حضرتك جبار بأس.
2: لا ده انت بص يا سيدي، عايز اقول حاجه، انه الالام اللي تمت مع الرب يسوع ده مختلفه عن كل الالام اللي تمت مع كل البشر على مر العصور.
0: نعم.
2: الرب يسوع شاف الاخت سونيا قالت كلام في غايه الروعه، والالام التي لا يستطيع احد ان يحتملها. لكن عايز احط نقطه بس كده شويه في السكه، الرب يسوع برغم كل ما تعرض له ولم يتعرض له إنسان على وجه الأرض من التعذيب، لكنه كان في منتهى الوعي والإدراك الكامل كابن الله المتجسد. عمل حوالي ثلاث حاجات. نمرة واحد، في عز الألم بتاعه قدر يلقط الكلام اللي قاله النص على الصليب: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. انت في ألام ولا انت مهتم بنفسك ولا انت مهتم بالناس اللي بره؟ لا، هو يقدر يركز في الكلام ده. اثنين، لما بص لمريم العذراء ولقى جنبها يوحنا: يا امرأة هذا ابني، يا يوحنا هذه امك، كان واعي. لكن الشيء العجيب انه هرد على بس على حته قالتها الاخت سونيا في الكلام، كان بيتكلم على ان الاب السماوي يخلصه من الموت، كان يقصد بيها انه ما موتش غير لما تمم كل النبوات اللي اتكتبت عني.

0: لأنه عدى في 7 مراحل. طبعا ما فيش وقت أن أنا أتكلم عنها، لكن أي واحدة من دول طبيا كانت ممكن تقضي على حياته.
1: صحيح صحيح.
0: كإنسان. وده اللي اتكلم عليه الرب يسوع، مكتوب عنه في عبرانيين 2 قد تألم مجربا. اتألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يعني ما فيش حد في الدنيا هيحتمل ألم زي اللي احتمله المسيح عشان ما يقولش أنا صليبي تقيل. والتانية اللي مكتوب عنها الذي لنا رئيس كهنة مجرب في كل شيء، يعني أي تجربة حتى فيها إنسان الرب يسوع عدى فيها عشان يقدر أن يعين المجربين. لكن لما جاء عند الصليب كان عنده حاجتين، كان عنده الصبغة وعنده الكاس. الصبغة من البشر، كل ما تعرض له نفسيا خارجيا، والكاس كل ما تعرض له من الآب السماوي. لما كان يتكلم عن الآب أكثر من مرة يقول لك الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها، لما حب بطرس دافع عنه. كمان قال لبطرس وقال ليوحنا حتتين في غاية الجمال. قال لبطرس، بطرس بيقول له أي أتبعك؟ قال له حيث أذهب الآب لا تقدر أن تتبعني. ليه؟ لأن اللي أنا هحتمله ما يقدرش إنسان يحتمله على الأرض.
1: قال له لا تقدر أن تتبعني الآن.
0: واخد بالك؟ لانه مش هياخد عذاب ولا الم من يد البشر، لكن من يد الاب السماوي.
1: امين امين. اخ ابراهيم انا مضطر اوقف لانه بعد معي كم دقيقه ولازم انهي المكالمه، سوري الخدمه. الرب يباركك، كفيت ووفيت. راح نتابع معك الاسبوع الجاي بنعمه الرب، لانه حيكون معنا الاخ ابراهيم. لا الاسبوع الجاي ولا اللي بعده؟ اللي بعده
0: اللي بعده
1: اللي بعد اللي بعد. الرب يباركك، الرب يباركك. امين. بركي من بنكمل. اشكرك جدا لاجل المداخله. الرب يباركك محبوب خادم الرب المبارك اخ ابراهيم، حيكون معنا بنعمه رب 1 سبتمبر بنعمه المسيح. اخ اندرو الرب يباركك، بعد معنا كم دقيقه، شو اللي بتحب تعمل فيه هيك اختصار سريع؟ واذا قدرنا خلصنا مع حضرتك بناخذك بتعليق سريع ايضا من الاخت دكتوره سوانيا. تفضل. وانا فعلا فرحان جدا انك تكون انه معنا اليوم حضرتك. تفضل.
2: ربنا يباركك أسيس. أنا شايف أنه الموضوع يعني له المفروض يبقى له تكملة جزء تاني وتالت، لأن الموضوع كبير قوي. لكن زي ما كان بيقول أخونا
1: أنا أنا أنا أخ أندرو، أخ أندرو أنا قلبي عليك. إذا بتعطينا وعد أنه نكمله بعد كم أسبوع بنعمة رب نكمله، لأنه حضرتك حتصحى بكير الساعة 3 صباحا بده يكون معنا 3 فجرا. فإذا بتحب تعطيني وعد أمين ما عندي مشكلة. تفضل.
2: رغم هول الصليب لكن المسيح لم يمت بسبب يعني تفاصيل الصلب، لكن المسيح لأنه قال أنه يضع نفسه ليس أحد يأخذها منه. رغم كل ما حدث في هذا اليوم الطويل، هذا اليوم الصعب، أصعب يوم في تاريخ البشرية، لكن كانت النهاية إزاي؟ أن المسيح نكس رأسه، وضع أخذ وضعية الموت. وكلمة نكس هي نفس الكلمة ليس لابن الإنسان موضع أين يسند رأسه. نكس رأسه ثم أسلم الروح. وفي جمع أو التفصيلة دقيقة في اللغة اليونانية، كلمة أسلم معناها أمرها أن تنصرف. وهنا تم كلام المسيح ليس أحد يأخذ مني، أضعها أنا من ذاتي. قل لي مين يركز في هذا المشهد الرهيب من الآلام من الجلد للصلب ويظل محتفظ بقوته وذاكرته وسلطانه على روحه إلى درجة أنه في أبتاه في يديك أستودعه. كان واحد بيسلم واحد بيطلق حاجة بكامل إرادته. مين يعمل كده إلا شخص الرب يسوع المسيح؟ مين يعمل كده إلا أن يكون هذا الشخص شخص غير عادي وعارف هو بيعمل إيه؟ لم يجبر على الصليب، لم يدخل في مشهد وكأنه محتاج اللي يساعده، وكأنه زي ما بيظن المسلمين يعني مسكين، ليه الله سابه وليه وإذا كان ابن الله ليه أبوه بيسيبه؟ الموضوع مش كده خالص خالص. موضوع أنه طريق الألام اجتازه الرب يسوع المسيح.

0: سياح من أجلنا.
1: ربي يباركك، شكرا من اجل تعبك معنا، ربي يكفيك تعبك خادم رب الفاضل الاخ اندرو حبيب مقدم برنامج اكثر، سوري انا مش كافر قدمته معنا، انا مش كافر، ربي يباركك. ونشكر رب من اجل نشكر رب من اجلكم حقيقه دكتوره سونيا، ربي يباركك اخ اندرو. اذا عندك مجال نتابع

0: بدي أقول إنه على الصليب صار عدة أشياء، مش بس ابن الله صلى لأجل صليبيه، مش بس غفر الخطايا للص التايب، مش بس اهتم بخاصته بمريم العذراء والتلميذ، ومش بس أعلن وتمم النبوات، ولكن الرب يسوع المسيح على من خلال موته الطبيعة تغيرت. الطبيعة أعلنت وحزنت احتجاجها على موت المخلص الفادي نور العالم،
1: الظلمة.
0: إن كان بالظلمة بالشمس ولا تشقق
1: الزلزلة
0: ولا أهم شيء شق الحجاب. نحن بنعرف بس كلمتين، إنه العبرانيين 10 بيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. الحجاب انشق، بلش انشق بآخر ثلاث ساعات الظلم الكفارية اللي يجتاز فيها الرب الألام الكفارية بأصحاح متى ومرقس بنشوف أنه انشق من فوق إلى أسفل. بإنجيل لوقا بنشوف انشق في من وسطه آخر صرخة لما صرخ الرب وأسلم الروح وفتح مجال للدخول لأي شخص تايب مؤمن بالمسيح يدخل إلى محضر الله ويحصل على غفران الخطايا.
1: لما يقول من وسطه يعني
0: من نص
1: من وسط من يعني زي ما تقول المسافة
0: فتح مجال بالنص
1: مش مزمد. على جنب جنب هيك يعني واضحة. مجدا للرب. ربي يباركك دكتورة سونيا، ربي يباركك ونشكرك من أجل مجهودك، حطيتي فعلا جهد قوي بالتحضيرات. المشاهدين عم بيحبوك كتير، ربي يستخدمك أكثر فأكثر ويفرح قلبك بربح النفوس.
0: أمين.
1: ربي يباركك. أحبائي نشكر رب مثل ما ذكرتنا الدكتورة سونيا بالأواخر كمان والأخ أندرو بالنقاط الأخيرة أنه نشق الحجاب. تعرف شو انشقاق الحجاب؟ يعني الهيكل، بهيكل بني إسرائيل في حجاب سمكه قد كده ما بينشقش، بس الرب شقه حتى تدخل الناس إلى قدس الأقداس، لأن ممنوع حدا كان يدخل إلا واحد رئيس الكهنة. الآن صار في فرصة ندخل، ادخل قبل ما يغلق الباب. لوقا 13 واضحة، اقبلوا المسيح، ادخلوا، بقول المسيح اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. ليه؟ لأنه كثيرون سيطلبون في ذلك اليوم، رح يدقوا يا سيدي مش رح تفتح، مش رح يفتح لك. الآن قلوا للرب سمعت عن عمل الكفارة وآلامك وموتك وقيامتك وانت القدوس البار، مت لأجلي يا رب، أنا بقبلك مخلص شخصي لحياتي. اطلب الرب اليوم موجود، الرب عم بيكلمك، انت مش صدفة قدامنا على الشاشة، انت يا أختي مش بالصدفة، الرب عم بيكلمكم. لا تتفهم القصة مش فهلوة ولا زكا وبركي كده وبركي كده، لا، الرب يسوع المسيح مات بحسب قصد إلهي وبحسب إعلان النبوءات. 333 نبوءة تقريبا كلها كانت عم تعلن عن مجيء المسيح وخدمته وموته وقيامته. فمن أجل ذلك اللي بيقول لك أي خبرية تاني بيكون جاهل، مع احترامي له، جاهل، لأنه عم بيبعدك عن خلاص نفسك. قل له يا رب ارحمني، غسل لي قلبي الخاطي بدم صليبك، دم الذبيحة، لأنه المسيح مات بإنسانيته، اللاهوت لا يموت، واسكن فيه بالروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره هو واحد، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. أمين. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة.

مبسوطين قوي نكون معاكم النهارده من الكنيسه هنا، ومتباركين ان احنا هنسبح الرب سوا. تعالوا نقرا مع بعض الشاهد اللي قدامنا، فيليبي 2 من عدد 5. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب خلسه ان يكون معادلا لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل

لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله.

نشكرك لأجل عطية العطايا يسوع المسيح. نشكرك لأنه ملناش في حد تاني الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص، هو وحده يسوع المسيح.

عدد الاب الاخير اللي احنا رنمناه بيقول مفيش شيء يشغل بالي، ربي مدبر احوالي. وده فكرني الحقيقه بعبرانيين 11، لما بنشوف سحابه الشهود بنشوف كل الناس اللي الله بيختار انه يفكرنا بيهم في الاصحاح الجميل ده. بس بيلفت نظري ان موسى انه ابى ان يدعى ابنه فرعون حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. كم مرة أنا بشغل بالي بكل الحاجات اللي حواليا بس مش ببص عليه. كل الناس دي شافوا الوعود وشافوا الله بالإيمان من بعيد. نفسي نرنم الكلمات اللي جاية تقول إن أنا رافع إيدي بسلم ليك، دفت عمري ملك إيديك. قالوا كتير فين الخير، النهاردة بيقولوا كتير برضه، بس هو الوحده الخير اللي احنا عايشين فيه، احنا ملناش بغيره الخلاص.

امبارح كنت في اجتماع شباب ناشئ، وكل الشباب زي الورد بيحبوا الكلمة وبيحبوا الكتاب، بس شاركتهم بحاجة وحابب قوي اشاركها معاكم النهاردة. اتكلمنا عن النبوة اللي اتقالت عن شخص المسيح في سفر إشعياء، واتكلمنا كمان عن تحقيق النبوة في شخص يسوع المسيح في العهد الجديد. بس الحاجة اللي لفت نظرهم ليها وربنا لفت نظري كمان ليها، انه تحقيق النبوة ده مش دايما انا بستفاد منه. انا كمؤمن مرات ناس دايما تسالها عامل ايه النهارده، اهو يعني طالع ونازل بس الحقيقه مش ده اللي ربنا خلقنا عشانه.

ده اللي ربنا خلقنا نعيشه، مش ده اللي ربنا خلقنا نكونه. خلقنا ان احنا نكون بثقة نتقدم لعرش النعمة كل يوم لنجد نعمة ونلاقي الرحمة عونا في حينه. نفسي نصلي في الدقيقة الجاية قبل ما نكمل الوقت بتاعنا النهاردة، احنا بنفتكر عمل المسيح الكفاري. دينا رب نفتكر القوة دي اللي لينا في شخص يسوع المسيح.

ادينا يا رب كل يوم كل يوم ناكل من المن النازل من السماء ومشبع كل الجياع. ارفع عينينا عليك وحدك يا رب النهارده.

إلهنا أجلسنا معاه في السماويات، مش دي حاجة عظيمة؟ ندخل لحجاله، نشبع بجماله، نهدي لجلاله أحلى الأناشيد، يملانا نوره، يغمرنا سروره.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، برحب بيكم وحييكم بتحية المسيح النعمة والسلام لكل أحبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما. بنعمة الرب حلقة النهاردة هي استكمال لموضوع حلقة الأسبوع الماضي بعنوان الضربة القاضية، القرآن مخلوق أم غير مخلوق. طرحت في الأسبوع الماضي بعض الأسئلة اللي كنت أتوقع أو أتمنى أنه أجد إخواتنا المسلمين ينتفضوا ويحاولوا أنه هم يجاوبوا على هذه الأسئلة، لكن نظرا لأني من خلفية إسلامية سابقة وأعلم أنه أمام هذه الأسئلة لن أجد شخص يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة. والنهاردة بنعمله بنستكمل الموضوع، وسوف أطرح أيضا المزيد من هذه الأسئلة اللي بتتعلق باختلاف السلفية أو أهل السلف مع الأشاعرة مع مذاهب مختلفة من المسلمين حول ما هي

آية القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ في البداية خلونا نصلي. احنا دايما نصلي لأجل بركة الرب على بلادنا وعلى منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. بنصلي أن الرب يثبت الهدنة الموجودة، أن الرب يوقف كل أنواع الحروب والصراعات الدينية المذهبية أو أي صراعات سياسية، أن الرب يفتقد منطقة الشرق الأوسط، ينير بنوره على هذه المنطقة، يشرق بإعلان جديد على هذه المنطقة، أنه يجي الوقت أن المنطقة دي تتحرر من روح القتل اللي استشري فيها من 1440 سنة، وروح الذبح باسم الله، وروح الاستعمار والاحتلال والغزو والنهب باسم الله، صراعات الفرق والمذاهب المختلفة بمبدأ أنه كل واحد بيحاول يثبت للتاني أنه هو الفرقة الناجية من النار. بصلي لأجل أن الرب يستخدم كل برامج الكارما لتكون سبب بركة ونور وإعلان جديد ومعرفة حقيقية وخلاص لكل إخواتنا المتحدثين باللغة العربية. ونشكر رب النهاردة بقى في الكارما لكل الأمم، فيها لغات مختلفة ممكن يتابعها كل المتحدثين بالأردو أو بالتركي أو بالفارسي أو بأي لغة أخرى. بصلي أن الرب يستخدم كل هذه المجهودات لتكون بركة وخلاص للكثيرين. خلونا نصلي. يا رب احنا طالبين وجهك، رافعين قلوبنا، نعلم بالإيمان وبكل ثقة أنك أنت الإله الواحد الوحيد الخالق العظيم، ليس شبيه لك ولا نظير لك، لا شريك لك يا سيدنا الرب. أنت الإله المتفرد يا رب، الإله العظيم، الإله القدير، الإله الخالق، أنت اللي مكتوب عنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. نستودع الحلقة وموضوعها بين إيديك. بصلي أن الموضوع مش موضوع مبارزة أو مين يغلب أو مين الأكتر أو مين يحاول يهدم معتقد التاني أو يثبت فشله، لكن موضوع رسالة. يا رب وضعت على قلوبنا رسالة من جهة المجتمع العربي الإسلامي يا رب، لأنه مكتوب أن محبتك هي للجميع، هكذا أحب الله العالم، ومكتوب يا رب أنك تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، ومكتوب أن ليست مشيئتك أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع على التوبة. بناء على ذلك يا رب أنه بنقدم رسالتك بنعلن الحق، وإحنا بنعلن الحق يا رب نكشف الزيف وكل فكر ومعتقد يا رب وقف ضد خطتك، وكل فكر ومعتقد حمل روح ضد المسيح، وكل فكر ومعتقد يا رب حاول العدو من خلاله أنه لا يظهر عمل الصليب، لا يظهر قوة الله التي ظهرت في عمل الصليب وفي عمل المسيح المصلوب لأجلنا. أنا بصلي أنك تفتح عيون، تلمس قلوب، تنور حياة أشخاص. بصلي أن تترفع كل قشور وكل غشاوة موضوعة من إبليس على أعين الناس يا رب. بصلي لأجل قناة الكارما، نعمة وبركة واستخدام وحماية من كل جهة. ادي حكمة خاصة للقائمين للعمل، ادي لهم نعمة وسندة ومعونة لكل فريق العمل، احفظ كل واحد في موقعه، استخدم كل واحد بحسب الموهبة المعطاة لي يا رب، ليكونوا مباركين مستخدمين بقوة الروح القدس لكل عمل يقول لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. كل هذا نصليه في اسم ربنا يسوع المسيح، نهدي لك من كل القلب كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين آمين. حقيقة في البداية عايز أعلق على كذا حاجة. أول حاجة حابب أتوقف قدامها، إحنا كلنا تابعنا الحادث اللي حصل لأسرة مسيحية، للزوج والزوجة وبنتين كبار، واحد يعني أطلق عليهم النار وكلهم استشهدوا وماتوا. لحد دلوقتي وزارة الداخلية بطريقة عجيبة أو محيرة أو بطريقة تثير الأسئلة، ليه ما فيش أي إعلان واضح عن هوية القاتل، عن وظيفته ومهنته والموقع، عن أسباب اللي أدت، الأسباب الحقيقية، مش الكلام المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا عايزين خبر من وزارة الداخلية، احنا عايزين الحقيقة من وزارة العدل. في بعض الناس بيقولوا ان النائب العام امر بعدم نشر اي معلومات تخص هذه القضية، مش عارفين ليه. هل الشخص القاتل
ينتمي

إلى وزارة سيادية معينة؟ ده سؤال مطروح بيطرحه ناس كتير جدا. هل السبب في القتل سرقة أم شيء يعني أو موقف ديني تجاه الأسرة من جهة الشخص القاتل؟ احنا عايزين نعرف الحقيقة. معرفة الحقيقة وكشف الحقائق بتمنع الأقاويل وبتمنع أن كل شخص يطلع يسرد حكاية معينة من داخل ذهنه. وده السؤال، الموقف ده عدى عليه أيام كتيرة جدا. إيه المانع أن يكون بيتقال الشخص ده هو القاتل، وظيفته كذا، بينتمي لكذا، أو أن هو زي ما قيل أنه عقيد شرطة سابق، أو أنه هو ابن لواء سابق في الجيش؟ أسباب اللي دفعته أنه هو يقتل، هل هي أسباب دينية أم أسباب ما سرقة أو مادية أو معاملات مادية؟ احنا عايزين نعرف الحقيقة. ليه القضايا اللي بتخص الأقباط دايما فيها لغط ودايما عليها تحس كده حلق يعني داري ما تطلعش، وتاخد وقت طويل لحد ما الأمور تنكشف ولحد ما الأمور تظهر على حقيقتها؟ احنا مطالبين وبنطالب انه الحقيقة تظهر في أقرب وقت. شيخ سلام عبد القوي هو شيخ إخواني متواجد على القنوات الإخوانية، طلع أتكلم عن القضية دي. ردوا عليه أصحاب خير أمة أخرجت للناس، أصحاب الدين الوحيد لله، المتحدثين باسم الله، اللي شايفين نفسهم أن هم أعز الناس وأعلى القوم، وأن هم يتبعوا المبعوث رحمة للعالمين، وأن هو جاء ليتمم مكارم الأخلاق. أصحاب هذا الدين كتبوا له إيه؟ قال رسول الله على لا يقتل مسلم بكافر. يعني إيه؟ يعني لو مسلم قتل كافر، الحديث بيقول أن المسلم لا يحاكم، يدفع دية لكن لا يحاكم ولا يتعرض لحكم الإعدام. دول أصحاب خير أمة. واحد تاني كتب تعليق بيقول ده اسمه إعلان لحرب أهلية، يعني لما تطالب أنه يتحكم على المسلم القاتل بالإعدام كأنك بتعلن لوجود حرب أهلية. وإزاي مسلم يتحكم عليه بالإعدام وهو قاتل؟ يعني كل اللي عمله قاتل كافر، ما عملش جريمة كبيرة يعني ولا مصيبة ضخمة، قتل كافر، قتل أسرة كافرة، زوج وزوجة وأربعة، يعني دول كفار كده كده رايحين جهنم، فهو سرع بمروحهم لجهنم. ده عقلية كتير من خير أمة، أتباع خير أمة. واحد تاني كاتب اسمه أحمد سلام أو سالم، كاتب سؤال: هل المقتول نصراني امتنع عن دفع الجزية مع قدرته على دفع الجزية؟ وامتناعه عن الدفع فهنا ترفع عنه الحماية والأمان ووجب القتال حتى يدفع الجزية؟ يا حبيبي دول شريحة كبيرة. لا تقول لي بقى دول عينات، ولا تقول لي دول ناس بسيطة، ولا تقول لي هؤلاء لا يمثلون الإسلام. لا، دول شريحة كبيرة جدا عايشين وتعلموا، ويمكن منهم اللي تخرج من جامعة الأزهر، ويمكن منهم اللي بيدرس في مدارس، ويمكن منهم المدرب، ويمكن منهم الطبيب، ويمكن منهم المحامي، ويمكن منهم المهندس، ويمكن منهم اللي شغال في وزارة الصحة، ويمكن منهم اللي شغال في المحاكم، بيفكروا بالطريقة دي. شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري بيفكر بالطريقة دي، بيفكر انه المسيحيين دول يا جماعة حسب او حطب، في قراءة اخرى حطب وفي قراءة حسب، ما هو مش عارف يفرق بين الصاد والطه، جهنم فانتم مكبرين الدنيا ليه؟ والقرآن بيقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. لما تلاقي التعليقات اللي زي دي وما اكثرها، تقول ان احنا عايشين في وسط شعب ارهابي بطبعه، الجينات بتاعته جينات إرهابية، لأن المعتقد اللي غسل دماغه والمعتقد اللي هو بينتمي إليه بيجعله يشوف أن الناس كلها كفرة شياطين ماشي على الأرض، وهو الملاك الوحيد وهو المتحدث باسم الله. والله غضوب قاعد في السماء، غضوب عندما يرى النصارى واليهود والملحدين، الله غضوب وعمال يعني
من غضبه مشتعل غضبا في الداخل ويتكلم في نفسه متى يتحرك المسلم ليقتل هؤلاء.

الشياطين ليقتص من لي من هؤلاء الشياطين. هو في معتقد وفي صورة الكثيرين مسلمين كتير جدا، جيرانك فوق وتحت جنبيك في التخته جنبيك في الفصل، ما اعرفش المدارس دلوقتي ربنا وسع عليها وما عادش حد بيقعد جنب حد في التخته ولا ايه، ما اعرفش زميلك قاعد قدامك وراك في الجامعه قاعد جنبيك بيفكر بالعقليه دي انك انت كافر، وانه من رحمه الاسلام ومن رحمه المسلمين لما غزوا مصر تحت مسمى الفتح سابوك عايش. ويقول لك ايه انت شايف الاسلام ارهاب ليه؟ إيه لو الاسلام ارهاب ما كانش سابك تعيش في مصر. هو عقليته كده انه من رحمه الاسلام انه سايبك تعيش، سايبك تعيش، سايبك موجود على وجه الكره الارضيه، ويرى في ذلك وجودك يرى في ذلك رحمه للاسلام، ويرى في ذلك سماح، مش سماح انور، سماح الاسلام. مدرسة البيان النموذجية الجديدة، فعشان كده بقول لكم ممكن تلاقيهم معلمين ومدرسين ووكلاء مدارس ووكلاء تربية وتعليم ومفتشين لوزارة التعليم ونظار في مدارس بيفكروا بنفس العقلية. مدرسة البيان النموذجية الجديدة بتقول إيه؟ ربنا يستر ما يكونوش مع الكفار، مش عارف، على البنتين. واحد تاني عنده أخلاق بس بعتقد أنه ده مسيحي، عادل عزمي، بيقول جريمة بشعة ضد الإنسانية، القصاص العاجل رغم أنه غير كافي أمام بشاعة الجريمة، ربنا ينيح أرواحهم. طبعا هو ده مسيحي. أحمد كاتب بيقول إيه ده، هم نصارى يلا بستين داية. دي أخلاق خير أمة، دي اللي انتوا بتقروه ده أخلاق خير أمة. هم شايفين نفسهم ان هم الله اصطفاهم عن كل شعوب وامم العالم، وشايفين نفسهم ان هم يتبعون من جاء ليتمم الاخلاق، بعث ليتمم مكارم الاخلاق، بعث رحمه للعالمين. هم دول اتباعك يا محمد، جبت مصيبه للارض من ساعه ما ادعيت النبوه، وانت جبت مصيبه للارض، والارض لم يعني ينتهي منها الدماء وسفك الدماء وقطع الرؤوس بسببك، بسبب الادعاء الكاذب اللي انت ادعيته. واحنا بخاطب مين؟ بخاطب ميت اتحلل في التراب، اخاطب مين يعني؟ بس هم دول اتباع خير ام، هم دول اتباع الضحوك القتال، هم دول اتباع اللي بيقول عن نفسه امرت ان اقاتل الناس، هم دول اتباع اللي وقف لقومه وقال لقد جئتكم بالذبح، هم دول اتباعه، هم دول أتباع القاتل المشرع للقتل، هم دول أتباعه. إيه ده هم نصارى يلا بستين داهية يا عم ولا تزعل. رندا إسماعيل عبد الله يمكن عندها إنسانية، الله يرحمه ويغفر ليهم ويتقبلهم الله بقبول حسن، الله يصبر أهلهم. معرفش بقى هي استمرت على هذا الكلام عندما أدركت أن هم مسيحيين نصارى كفار ولا غيرت رأيها. أنا قدمت ليكم عينات، نموذج صغير من اللي انت عايش في وسطيه، من الشعب المصري اللي في قايم نايم بيتكلم باسم الله، اللي ماسك السبحه 24 ساعه، اللي مالي الجوامع، اللي الاف مئات مئات المئات مئات مئات مئات المعاد الازهريه ماليه كل شارع وكل قريه وكل نجع، اللي كل في الرايحه والجايه صلى على النبي، اللي شايف نفسه ان هو العالم كله بيحمده على او بيحسده على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام. هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ خبرني عن دين، دعني ارى دينك في سلوكك وتصرفاتك. وانا اشكر الرب، رايت الاسلام في كتبه على حقيقته، ورايت الاسلام في سلوك وتصرف المسلمين وفي المجتمع الإسلامي المتدين اللي عايز يغطي المرأة وفي نفس الوقت بيغطي المرأة وفي نفس الوقت أصابعه على الكمبيوتر بيدور على أي فيلم أباحي يدخل يتفرج عليه، ولا أي رقصة تستهويه يدخل يتفرج عليها. هو الازدواجية، التدين المزيف، هي دي الشعوب العربية الإسلامية من المحيط للخليج. يمكن في مصر الأمر زيادة قوي، ليه؟ لأن موجود قلعة تفرغ أو معقل يفرغ الإرهابيين اسمه
الأزهر داخل مصر. حاجة تانية، هات الصورة دي من فضلك. ملايين الصفحات الإسلامية نشرت الصورة دي اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي، معرفش ليه المخرج أهو. بيتمنوا من أمنياتهم وأحلامهم أن في 2032 يكون ده المشهد في داخل أمريكا، يكون عبد الرحمن السيد رئيس لأمريكا، مسلم صريح واضح ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، نائب الرئيس لأنه مش مولود جوه أمريكا، فالدستور بعتقد يديله الحق أنه يكون نائب الرئيس زهران ممداني. قالوا لي لا، ما اعرفش هم ازاي حطنا، واضح ان اللي عمل ده الغريبه بقى انه منتشر. صح، معاك حق، المخرج بيراجعني. الدستور الامريكي ينص نص صريح على ان الرئيس الامريكي يجب ان يكون مولود جوه امريكا، ونائب الرئيس ايضا يجب ان يكون مولود جوه امريكا، لانه لو حصل حاجه للرئيس نائب الرئيس هيكون رئيس، فده مخالف للدستور. ومع هذا احلام المسلمين، احلام المسلمين بتتمنى ان في 2032 يبقى رئيس امريكا مسلم صريح اللي هو عبد الرحمن السيد، نائب الرئيس مسلم ايا كان بقى هم حاطين زهران ممداني او الهان عمر او اي حد تاني، ووزير الخارجيه يكون درويش راج درويش، وهو شخص فلسطيني ينتمي ايضا لمنظمه كير اللي بينتمي ليها عبد الرحمن السيد، وهي منظمه اخوانيه تتبع الإخوان المسلمين. هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل، مش هقول لك لا مش ممكن، ممكن يحصل. ليه؟ لأنك عندك تكتل كبير جدا جوه المجتمع الأمريكي مغسول دماغه باسم المثالية اللي زيادة اللي مش موجودة على الأرض. يقول لك فيها إيه؟ هو مواطن أمريكي، خايفين ليه؟ مكبرين المواضيع ليه؟ عندكم هوس ضد الإسلام ليه؟ مصابين ليه بالإسلاموفوبيا؟ يا عزيزي مجتمعاتنا زمان عملوا كده، فيها ايه يعني لما يجي 3000 واحد مع عمرو بن العاص قدام 6 مليون هيغيروا ايه؟ استهانوا وبصوا للامور بشكل ضيق جدا وقالوا فيها ايه؟ لسه كتير، ده قدامهم عمر طويل لما يحصل التغيير. عملوا كده زمان اهالينا امام الجيوش الصغيره باعتقادهم اللي جايه من شبه الجزيره العربيه باسم الغزو تحت مسمى الفتح، واستهانوا. والنتيجه النهارده، النتيجه النهارده بلادنا اتوحلت، وبلادنا راحت في الدرك الاسفل، وبلادنا نزلت الى قاع قاع قاع الوحل والزفت والطين، واصبحت من الدول العالم الثالث والدول المتخلفه. السبب ايه؟ استهانوا زمان. كتير جدا من قطاع الحزب الديمقراطي ينتمي الى اليسار المتقدم، وكتير جدا مش فارق معاهم، فارق معاهم الشعارات. عشان يتكتب في التاريخ ان احنا حطينا واحد مسلم، عشان يتكتب في التاريخ ان احنا ما وقفناش في وجه ان احنا دعمنا واحد مسلم يترشح. وللاسف للاسف مسيحيين كتير جدا انا شفتهم على صفحاتهم الشخصيه هنوا وفرحوا وقال لك هي دي الحريه وهي دي الديمقراطيه. هي دي الحريه وهي دي الديمقراطيه اللي بتتمتع بيها امريكا، وعبد الرحمن السيد لو كان في مصر ولا كان هيحلم ولا كان هيطول يوصل لهذا الامر. وهل اي مسيحي يقدر يحلم او يطول في مصر ان هو يتمنى يكون عنده فرصه ان هو يكون رئيس جمهوريه في مصر او حتى في وزاره سياديه؟ انسى يا حبيبي انسى. لكن الديمقراطيه والحريه اللي موجوده في امريكا، سؤالي بقى، هل الديمقراطيه والحريه نافعه لكل انسان؟ نافعه لكل يلي بتتشدق بيها، يا مسيحي ليبرالي يساري تقدمي، هل الديمقراطيه نافعه لكل مجتمع ونافعه لكل انسان؟ ده سؤال. هناك من يستغلون الديمقراطيه، وده كان كلام حازم ابو اسماعيل، وكان كلام صفوت حجازي، وكان كلام محمد البلتاجي، وكان كلام عصام العريان، وكان كلام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكان كلام ناس كتير جدا قالوا نحن نستخدم الديمقراطية التي يتكلم بها العالم ويتكلم عنها العالم ويحاول العالم نشرها للوصول من خلالها إلى الحكم، ثم نغير كل الأمور ليكون متوافق حسب الشريعة الإسلامية. جريمة ترتكب في حق المجتمع الأمريكي وفي حق المجتمعات الغربية لما يدوا ناس ادخل انت، بس انه المجتمع يزيد

الطريقه ويوسع الطريق لوصول ناس زي دي عندها اجنده واضحه عندها رؤيه واضحه. سيبكم من اللي بيتقال، وانا يهمني ان الضرائب اللي بتؤخذ من المواطن الامريكي لا تذهب الى المساعدات العسكرية لإسرائيل ولا للدول الغير ديمقراطية، ويشير إلى مصر بلد اللي هو أهله مولود فيها. هو طلع حتى ناكر لبلده وطلع قال كده، لو أنا عشت في مصر ما كنتش أبقى سواق تاكسي، أو يمكن كنت أوصل لسواق تاكسي. إهانة لقطاع كبير جدا، ناس محترمة بتشقى وبتشتغل وبتتعب جوه مصر، اللي هم عاملي على التاكسي أو أصحاب التاكسي أو سواقين التاكسي في مصر، مع ان فيهم ناس كتير جدا متخرجين من شهادات عليا، لكن شايفين ان ده شغل بكرامه وشغل حلو، لكن بسلامته، لانه ما عندوش مشكله انه المجتمع الامريكي صرف عليه، ما عندوش مشكله ان المجتمع الامريكي تبناه وكبره ووقف قدامه، ما عندوش مشكله خالص ان المجتمع الامريكي صرف عليه من اموال الضرائب، لكن يقول لك ليه فلوس الضرائب؟ طبعا دي الصوره بقى اللي بيقدمها، ليه فلوس الضرائب نطلعها لناس بره؟ ما احنا اولى والمجتمع الامريكي اولى والمواطن الامريكي، ونقلل الانشورنس من عليه ومش عارف نعمل ايه ونعمل ايه. طبعا كل ده احلام الصباح، احلام ملهاش اي واقع وملهاش اي تاثير. ما اعرفش البس شغال على الفيسبوك، شغال ولا واقع ولا تاثير، وبيتاجر بالشعارات اللي هو عارف ان المجتمع الامريكي وفصيل معين نفسه يسمع كده، لكن الحقيقه جوه قلبه ايه؟ لا، ده حاجه تاني. للاسف المجتمع الامريكي ما يعرفش يعني ايه التقيه عند الاسلام، ولما تيجي تتكلم يقول لك اصل انت شرق اوسطي، اصل انت جاي بسبب ظروف معينه بتجعلك تكره الاسلام، اصل انت مصاب بمرض اسلاموفوبيا. طيب انا عايز اقول كده، هتشربوا وزي ما شربت بلدنا هتشربوا وتدفعوا الثمن، وهتيجي اجيال تلعن فيكم بسبب انكم سبتوا الناس دي تركب هنا وتدلدل رجليها وتعمل اللي هم عايزينها ويعملوا اللي هم عايزينها. هتيجي اجيال في المستقبل تلعنكم وتتهمكم بالتراخي والكسل وعدم حب الوطن، لكن لانكم سبتم الناس دي توصل باحلامها الى هذه الطريقه والى هذا الحد. عايزين تملكوا امريكا ليه وتحكموا امريكا ليه؟ عشان الاسلام. عشان فاكرين بقى ان هم لما يحكموا امريكا واسبانيا زي اللي كانوا عايزين 60,000 يروحوا اسبانيا ولا في فرنسا ولا بتاع، انه البلاد دي هتفضل متقدمه لما تكون في ايادي مسلم. يا حبيبي انسى، ما بلادنا في ايادي مسلمه امينه قوي ومتخلفه جدا. بلادنا في ايادي مسلمه امينه قوي ولهذا اصبحت متخلفه جدا، بس امينه من جهه ايه؟ من جهه الفكر الاسلامي. انتوا بتتفرجوا، انتوا شايفين تركيا يعني؟ تركيا بلد تعبانه اقتصاديا، اوعى تفتكر ان تركيا عشان المناظر اللي انت بتشوفها والجبال والمدن والمولات يبقى تركيا دي بلد، لا يا حبيبي، متخلفه اقتصاديا. منهاره اقتصاديا، عايشه على الدعم المالي من قطر والامارات والسعوديه والكلام ده كله. ما فيش دوله اسلاميه، ما فيش، كان زمان ماليزيا، لكن لما اتحكم فيها الحكم الاخواني دلوقتي جت تحت. كله رجع ورا. ليه؟ لأن الحكم الإسلامي مش حكم قائم على الازدهار. هم بيحلموا بزمن الأمويين والعباسيين، بس هم مش عارفين الحقيقة إن سر تقدم الأمويين أو سر النهضة اللي كانت موجودة أبان الحكم الأموي والعباسي ما كانش بفضل القرآن والإسلام، كان بفضل الكتب اليونانية اللي سرقوها من المكاتب ومن الكنائس ومن الأديرة، وبفضل الشعوب اللي دخلت وأجبروها على الإسلام، وكان عندهم حضارة زي مصر، زي القيروان، زي الأندلس، أسبانيا، زي العراق، زي سوريا، دي بلاد حضارات. لكن لو الإسلام عايز تدور على الحضارة الإسلامية، وريني المدينة قبل خروج البترول من الأرض، وريني مكة، وريني الرياض، وريني الطائف، وريني جدة، وريني الدول دي كلها، كل المربع ده وريني صوره قبل ظهور البترول. لو انت عايز تدور على الحضارة الإسلامية وتتشدق، الإسلام كان عنده حضارة علم العالم. فين ده كاتب أحاديثك؟

كتاب أحاديثك أصولهم من فارس، مفسرين قرآنك أصولهم من فارس، اللي عملوا الفقه والمذاهب بتاعتك أصولهم من فارس، ده أنت كلك على بعضك مديون لدول فارس وما بعد دول فارس، وكل الدول اللي بتحمل استان أنت مديون ليها، مديون لمصر، مديون لشمال أفريقيا، مديون لأسبانيا، أنت على بعضك كلك كده ولا حاجة، ولا حاجة، ولا حاجة، لو فضل الإسلام جوه المدينة أنت ولا حاجة، ولا حاجة. طبعا سورة عبد الرحمن في وسط قادة الإخوان المسلمين، وما الراجل بيقولك أنا إخواني وما عندوش أي مشكلة خالص. وفي أخت كاتبة بتقول الكلام ده، مليون بوست ومليار صفحة بتحتفل بنجاح عبد الرحمن السيد الأمريكي ذو الأصول المصرية في الكونجرس، مركبين على صورته أغنية لو سألتك أنت مصر تقول إيه، وبقى لينا مصري في الكونجرس الأمريكي. الراجل معروف بدعمه لغزة والقضية المهببة، هي كاتبة كده المهببة اللي هي تقصد القضية الفلسطينية. ويلا نسمع عبد الرحمن لما مسك الحديدة قال إيه، قال أنا ممتن للديمقراطية في أمريكا لأنني أتيت من بلد ليس فيه ديمقراطية، يقصد مصر، ولا يمكنك حتى أن ترفع يدك. الصدفة التاريخية سمحت لوالدي بالهجرة إلى أمريكا مما منحني فرصة التعليم في مدارس أمريكا العامة وجامعتها المذهلة. كنت بقضي أجازة الصيف في مصر، وكنت بشوف بعيني حياتي في مصر كانت هتبقى عاملة إزاي، زي ولاد عمي، يعني حتى هو بيحتقر ولاد عمه، ده انت أصيل قوي يا عبد الرحمن. بفرصة ولادتي في الولايات المتحدة حصلت على لقاحات ضد أمراض أدت لوفاة عمي عندما كنت في الرابعة من عمري، لولا أمريكا لكنت مجرد سواق تاكس في مصر. ده عبد الرحمن. عبد الرحمن اللي بينتمي للإخوان المسلمين طلع حي المثليين وقال أنا مع اليهود، أنا مع اليهود. هو لما يبقى في لقاءات عارف إنها هتبقى بالعربي وتروح لشرق الأوسط، أنا ضد إسرائيل وضد الاحتلال وأنا مع الفلسطين، هم بيعرفوا يتلونوا، بيعرفوا يتلونوا. وللأسف السذج اللي موجودين هنا، اليسار واليساريين التقدميين واليسار الاشتراكي، للأسف سذج، مش عارفين الناس دي ممكن تدعم المثلية بهدف مش حب، مش حرية، ده بهدف انه يقول لك الشيء اللي يجعل المجتمع ده ينهار ادعمه، اقف في ظهره ادعمه. انت ما تعرفوش الناس دي بتفكر، احنا منهم، احنا منهم، طالعين منهم، انا ولدت مسلم لأسرة مسلمة وعارف بيفكروا ازاي، وعارف ايه اللي بره وايه اللي جوه، وعارف ايه الامان اللي مستخبية جوه، والاحلام والطموحات اللي مستخبية جوه، وعارف ازاي ان هو ممكن يمشي معاك في سكة هو عارف انه في الاخر هيزقك فيها وهيرميك فيها وبعد كده هيردم عليك. انا عارف الناس دي بتفكر ازاي، بس تقول ايه للعقول اللي هنا مصدية، عقول مصدية، عقول بتتبنى شعارات بسببها هتجعل بلادها تنهار، وهناك ملايين من المسلمين ينتظرون لحظة انهيار أمريكا وأوروبا عشان يشمتوا فيها، عشان الشماتة وعشان التكبير والتهليل. فهو ما عندوش مشكلة، ولا عند إلهان عمر، ولا عند أي واحد مسلم عايش هنا في أمريكا ونفسه يترشح، ما عندوش مشكلة أن كمان يرفع علم المثليين، ما عندوش مشكلة، ما عندوش مشكلة. تقول لي ده ضد دينه وضد إيمانه، يقول لك آه، بس مبدأ التقية يجعله يعمل كده. ومبدأ تاني اسمه كيف تجعل المجتمعات دي تنهار من داخلها، انك تشجع الاشياء اللي ممكن على مدى بعيد تجعل المجتمعات دي تنهار. هو عايز انه ما يكون في مثليه، هو مش عايز الناس في امريكا يتجوزوا ويخلفوا، لانه عارف انه عدم وجود زواج وانجاب يجعل المجتمع ده يتآكل في الوقت اللي المجتمع الاسلامي اللي موجود هنا بيتقاثر حسب حديث محمد. هو عايز ده، عايز الناس تألحد، عايز الناس تتبنى اي افكار، يقول لك انا مع الحريه، انا مع الحريه، بس انت مع الحريه ليه؟ لانك عايز تستخدم الحريه لهدم المجتمع هنا.

انت مع الحريه ليه؟ لانك عايز تستخدم الحريه لنشر الفوضى من اجل حلمك انك تسيطر على المجتمع. تعالوا بقى لو الناس دي مسكت الحكم، اول ضحايا هيكونوا للناس دي المثليين اللي رافعين معاهم الاعلام، اول ضحايا هيكونوا الناس دي اليساريين الاشتراكيين واليساريين التقدميين، اول ضحايا هيعلقوهم على المشانق. مرات محدش يلومني، بحس ان زي ما الرب كان بيعمل في سفر القضاء لما كان شعب اسرائيل يدي ظهره للرب، الرب كان يسلط عليهم شعوب اخرى، مديان وغيره وغيره وغيره. ليه؟ لانه الشعوب دي هي سيف قضاء وسيف تاديب لارجاع شعب الرب الى الرب. مرات بقول يا رب هل الاسلام سيف قضاء وسيف تاديب؟ صحيح هو دين شيطاني، لكن هل انت يا رب بتسمح بوجوده وبتسمح بانتشاره في العالم ليكون سيف قضاء وسيف تاديب لارجاع الشعوب دي الى حضنك؟ الشعوب اللي ادت ظهرها ليك، الشعوب اللي رفضت أقوالك، الشعوب اللي رفضت الحق المعلن في الإنجيل، الشعوب اللي بتتباهى وتفتخر يوم فخر، تتباهى وتفتخر بالرذيلة وبالخطية. هل أنت يا رب هتستخدم الإسلام سيف قضاء لإرجاع الشعوب دي لحضنك ولشخص الرب؟ خلونا ننتظر ونشوف الدنيا هتمشي إزاي وإيه اللي هيحصل. أنا معرفش يا جماعة، كل شوية بيقولوا لي البث بيقف وبيقطع، لو تتابعوا الأمر ده عشان أقدر أتابع. طيب خلونا نبدأ موضوعنا. أنا طرحت الأسبوع اللي فات عن بعض الأسئلة اللي طرحها يوحنا الدمشقي حوالين شخصية المسيح وحوالين عبارة المسلمين حول القرآن. طرحت بعض الأسئلة اللي أنا متأكد إنه المسلمين مش هيعرفوا يجاوب عنها. السؤال الأول اللي طرحه يوحنا الدمشقي في البلاط أمام علماء المسلمين داخل البلاط الأموي، السؤال الأول قال لهم كده: هل تؤمنون أن القرآن كلمة الله؟ قالوا نعم هو كلمة الله. ثم قال: هل تؤمنون أن المسيح هو كلمة الله بحسب القرآن؟ قالوا نعم نحن نؤمن أن المسيح هو كلمة الله. ثم قال لهم: هل القرآن كلمة الله مخلوق أو غير مخلوق؟ فقالوا: هو غير مخلوق، هو أزلي بأزلية الله. فبالتالي فقال لهم: إذن يكون أيضا المسيح باعتباره كلمة الله يكون غير مخلوق ويكون أزلي أيضا. إذن هو الله الظاهر في الجسد ويجب عبادته. استند يوحنا الدمشقي على الآية اللي موجودة في سورة النساء 171: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ما دام المسيح هو روح الله أيضا بحسب النص القرآن، ده كلام يوحنا الدمشقي، وما دام الله وروحه لا يمكن أن ينفصلا أو ينفكا عن بعضهما أبدا، إذن يكون المسيح هو الله ويجب عبادته. من اللحظة دي حصل يعني مشكلة كبيرة ومعضلة موجودة إلى هذا الوقت. وعايز أقول لكم بيصلوا وراء بعض لكنهم مكفرين بعض، الأزهر بكل علمائه يسيرون على منهج الأشاعرة، والسلفيين يسيرون على منهج الحنبلية أحمد بن حنبل، والاتنين مقفرين بعض، بيصلوا وراء بعض والاتنين مقفرين بعض. لو عايز تعرف اسمع مناظرة ما بين شخص سلفي اسمه محمد شمس الدين وما بين شخص أزهري اسمه الشيخ أو الدكتور علي الأزهري، وشوفهم إزاي وهم بيتكلموا عن موضوع خلق القرآن، وشوفهم إزاي وهم بيكفروا بعض. أنا طرحت برضو بعض الأسئلة هقولها بسرعة عشان أدخل النهاردة في موضوع الحلقة. قلت: خالق أم مخلوق؟ فلا يوجد ثالث بينهما. هتقول لي خالق أو غير مخلوق؟ لو استخدمت عبارة السلف أنه غير مخلوق، يعني إيه غير مخلوق؟ أقول لك نقف عند الكلمة. الله نهانا عن أن نتكلم بما لا علم لنا به، يبقى أنت زنقت نفسك. المسلمين بيرددوا عبارات مش فاهمين عنها حاجة، حطوا مصطلحات وعبارات لا يفقهون عنها شيء. عملية يا جماعة سد خانة مش أكتر، عملية ردت كلمات مش أكتر من كده، ما بيعرفوش أكتر من كده خالص. يعني ايه هو غير مخلوق؟ ما الغير مخلوق يعني قديم. يقول لك هو قديم بس ما نقدرش نقول اكتر من كده. يعني فصل الامر ده، يا اما خالق يا اما مخلوق غير مخلوق.
يا إما خالق أي غير.

مخلوق يا إما مخلوق، ما فيش تالت في النص. هل نستطيع أن نقول عن شيء لا خالق ولا مخلوق؟ مش موجودة إلا في عقلك. ليه؟ لأنك أنت مزنوق. السبب ده اللي أنا قلت عليه من شوية، معرفش يا جماعة، لا مش شغال، فمش جاي عندي لأنه مش قادر أتابع التعليقات. فمفيش تالت في النص، يا إما خالق يا إما مخلوق، مفيش تالت. لكن يجي السلف يقول لك إيه؟ هو قديم غير مخلوق. يعني فصلاً يقول لك أنا ممتنع. سبب المشكلة دي ترجع في حاجتين. حاجة الأولى، ليس هناك تعريف واضح لشخص الله في القرآن. الله هو أحد، لم يولد ولم يلد، هو الخالق، هو الرحمن، هو الجبار، هو المتكبر، هو المعز، هو المذل، هو الهادي، هو المضل، هو هو هو هو كوكتيل، حاجة وعكسها، صفات متضاربة مع بعض. هو إيه؟ 100 حكاية تسمع. لو قعدت مع أصحاب المذهب الواحد مش هتاخد تعريف واضح أبدا عن مين هو الله وصفاته عاملة أم غير عاملة، صفاته أزلية أم غير أزلية، مجسم أم غير مجسم، له صوت مسموع أم له كلام نفسي. مش هتاخد حتى مع الأشاعرة مش هتاخد كلام واضح أو كلام متفق عليه. يقول لك مصطلحات، قال الرازي، قال الباجوري، قال اللاكائي، قال فلان، مش هتاخد كلام واضح. تقعد مع السلفية يقول لك قال أحمد بن حنبل، قال فلان، قال علان، مش هتاخد كلام واضح. ليه؟ لأن هو بيرد الكلام مش عارف يوصله، هو بيرد الكلام مش عارف يقوله، هو بيرد الكلام مش فاهمه، هو بيرد الكلام مصطلحات. يقول لك هو قديم القول لكنه أحد الحدث. يعني إيه؟ يقول لك خد الجملة زي ما هي، هو مش عارف. فالمشكلة بتتلخص من اتجاه، أو المشكلة موجودة لأجل حاجتين: ليس هناك معرفة حقية عن شخص الله. المشكلة الثانية، الخوف من تميز وجود شخصية المسيح جوه القرآن، رغم أن شخصية المسيح منقولة من خلال الأناجيل المنحولة، لكن تميز شخصية المسيح. والقرآن زنق الناس في مطب، لأن القرآن نائل وليس شيء يعني له وحي سليم أصولي، لكنه ناقل. عندما نقل القرآن عن المسيح أنه كلمة الله، هنا حدث المطب والفخ اللي وقع فيه المسلمين. ما حدش يقول لي دي قضية قديمة، دي قضية موجودة. والدليل تابعوا المناظرات ما بين السلفيين والأشاعرة، وشوفوا التطاحن والتضارب في الأقوال والعبارات، وشوفوا الكلام اللي بيقولوه حوالين ماهية القرآن. هل هو خالق أم مخلوق؟ هل هو قديم أم محدث؟ محدث يعني جه في الزمن والمكان. عشان كده أنا سؤالي اللي بطرحه لإخواتي المسلمين، هل هناك شيء يمكن أن يطلق عليه لا خالق ولا مخلوق؟ ده سؤال بضعه قدام إخواتي. ما هو هذا الشيء الذي نستطيع أن نقول عليه لا خالق ولا مخلوق؟ أنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت. هل تستطيع أن تقدم لي مثال على شيء موجود في الوجود يطلق عليه لا خالق ولا مخلوق؟ ما هو وجه الاستدلال والأدلة القاطعة على أن هذا الشيء لا خالق ولا مخلوق؟ الغير مخلوق يا عزيز المسلم يعني أزلي أبدي سرمدي. فهل هناك شيء أزلي أبدي سرمدي بخلاف الله؟ هل الإجابة يقول لك لا؟ طب والقرآن؟ يقول لك لا خالق ولا مخلوق. القرآن يا حبيبي يقول لك مش مخلوق. القرآن يا حبيبي يقول لك قديم. يا حبيبي كلمة، تفصل لي كلمة قديم يعني. يقول لك أنا أكتفي بهذا القول، ممنوع أن أنا أتكلم أكتر من كده. يبقى أنت إنسان ما بتفكرش، يبقى أنت إنسان يعني مبرمج ومتلقن لأقوال وعبارات لا تفقى عنها شيء، مجرد ترددها. وأنا بقوله كنت موجود في الحلقة اللي فاتت وموجود النهاردة، لسه قدامي وقت في الحلقة مخلصتش، وأنا أتحدى أي مسلم يدخل يتحاور معي أو يناظرني في هذا الموضوع. لن يستطيع أي مسلم. هات أحمد الطيب وحط قدامه ياسر برهامي، أو حط قدامه مصطفى العدوي ده سلفي، أو حط قدامه محمود المصري ده سلفي، حطهم قدام بعض. إن طلعت بحقيقة، أنا بقول لك لن تطلع بحقيقة. مش هتطلع بجملة مفهومة، مش هتطلع بقول مفهوم، مش هتطلع بالنتيجة، مش هتطلع بفايدة. وهتبص تلاقيهم هم عبارة عن مصطلحات يقدموها، قال فلان
في الكتاب.

الكتاب الفلاني قال فلان، في الكتاب الفلاني قال فلان، طب اشرح لي يا حبيبي. يقول لك انا منهي عن القول، انا منهي عن القول. طيب سؤال، لو كان القرآن قديم فالله قديم، إذن هناك اثنين يتصفوا بصفة القدم، إذن انت تعدد، وتعدد القدماء يعني شرك، يعني المسلم مشرك وهو لا يدري، مشرك وهو لا يعلم، مشرك وهو لا يفهم. وهل اللوح المحفوظ اللي عليه القرآن محدث أم أزلي؟ ده سؤال طرحته. أيهما أسبق، القرآن أم اللوح المحفوظ؟ وهل القرآن تكلم بها الله في الأزل؟ وده سؤال هقف أشرح قدامه، يعني تكلم بها الله في الأزل. السلفية والأشعرة واقعين في مطب كبير جدا. السلفية بتقول القرآن كلام الله أزلي قديم. يعني يا حبيبي، وهنا بقى السؤال، انتبه انتبه، الله قبل ما يخلق الخلق والكون والملائكة، لو كان متكلم في الأزل ومتكلم بالقرآن في الأزل، كان بيتكلم بالقرآن مع مين؟ مش القرآن كلام أزلي قديم؟ الله قبل ما يخلق الخليقة ويخلق الملائكة، إن كان الكلام صفة لازمة لله أزلية بحسب السلفية والأشاعرة، قبل أن يخلق الخلق مع من كان يتكلم الله؟ الأشاعرة يقول لك كلام نفسي. يعني كلام نفسي؟ يقول لك ما نعرفش كلام نفسي. هل هو خواطر؟ هل الله كان لديه خواطر مثل خواطر البشر؟ يبقى في مصيبة، التشبيه مع البشر. يبقى أنت وقعت يا أشاعرة، يلي رافض التشبيه والتجسيم، وقعت في مشكلة كبيرة جدا. إنك باعتقادك أن لله كلام نفسي، يعني كلام نفسي، كلام داخلي نفسي، يعني إيه؟ يعني متشابه مع خواطر البشر. وهنا وقعت في التشبيه، وقعت في التجسيم، مع انك رافض التجسيم ورافض التشبيه. ليه؟ لانك انت عايز تخرج من مطب ولا تتشابه مع اقوال السلف. طيب نروح للسلف، يقول لك كلام الله صفه لازمه له ازليه ابديه. يا حبيبي حاضر، وانا معاك، كلام الله صفه لازمه له ابديه ازليه، بس تعالى خد السؤال ده، قبل ان يخلق الخلق وقبل أن يتواجد الكون وقبل أن تتواجد الملائكة، مع من كان يتكلم الله في الأزل؟ هل كان صامتا أم وأصبح متكلم بوجود الخلق، أم كان متكلما في الأزل؟ وإن كان متكلما في الأزل، مع من كان يتكلم الله في الأزل؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب على سؤالي؟ لا. هل يمكن أن نقول أن الله أزلي وأيضا هذا الشيء الذي هو القرآن أزلي مثله؟ يبقى أنت عندك اثنين في الأزل، يبقى في تعدد، يبقى أنت عامل زي أريوس. أريوس حتى المسيح قال لك إيه؟ أول المخلوقين. والمعتزلة حطوا القرآن مكان المسيح وقال لك أول المخلوقين. السلفية بقى بيقول لك إيه؟ أزلي، يعني في اثنين أزل. يبقى أنت عامل زي سبيلية، اثنين أزل بأسماء مختلفة، الله والقرآن. يبقى إذن القرآن مرادف لله، القرآن مرادف لله. لو قلت واحد أزلي باسمين مختلفين يبقى القرآن مرادف لله. السبيلية، يبقى أنت وقعتوا في هرطقة وبدعة وأنتوا مش عارفين حاجة. إذن فهو إن كان القرآن مخلوق فهو ليس أزلي، وإن كان ليس أزلي فهو محدث، وكل محدث هو مخلوق لأنه داخل الزمان والمكان، ولأنه لم يكن موجودا في زمان ما، إذن هو مخلوق. وإن كان مخلوق إذن هو غير صالح لكل زمان ومكان، إذن هو ليس كلام الله بل كلام المنقل جبريل بقى أو محمد أو البشر. لو كان القرآن أزليا، إذن كل ما فيه من نصوص وآيات وأحكام هي أزلية أيضا كأزلية القرآن. والسؤال هنا، ليه ما بتعملش بيها النهاردة وعطلتها وموقفها؟ وإن كان كل ما فيه من نصوص وأحكام هي أزلية، إذن هي مقدرة من الله، أي واجب حدوثها ولا دخل للإنسان وإرادته بها، إذن ليه القرآن يلوم محمد؟ وليه القرآن يكون متفاعل مع الأحداث طالما هي أزلية، ويغير الرأي ويغير الأرقام طالما هي أزلية؟ فهل منع التبني وزواج محمد من زينب بنت جحش، وهل امرأة وأمره له في سورة التحريم أن لا يحرم ما يحلله الله من نكاح ماريا القبطية، والمرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي وتوليها عن الأعمى عبس

تولى إن جاءه الأعمى، كل هذا مقدر عليه ومكتوبا عليه أزليا، وما محمد إلا أن كان يجب أن يفعل ما فعله فلماذا تلومه وتعاتبه إن كان مقدر عليه؟ كيف يقول القرآن أزلي غير مخلوق وهناك أحداث كثيرة في داخل الزمان والمكان؟ فهل القرآن أزلي في سبه وشتمته لأبي لهب؟ هل القرآن أزلي في سبه وشتمته للمغيرة ابن الوليد؟ هل القرآن أزلي في سبه وشتمته لليهود أن هم أصبحوا كردة خاسئين؟ ادوني طب الفاجع الضربة القاضية للمفهوم ده. لو كان القرآن يا سلفيين أزلي قديم، فلماذا تؤمنون أن السنة تنسخ القرآن؟ لو كان القرآن كلام الله الأزلي القديم، فلماذا تؤمنون بأن السنة تنسخ القرآن؟ فهل أقوال البشر المخلوقين بينسخ كلام الله الأزلي الأبدي؟ كيف تؤمنون بأن السنة تنسخ القرآن؟ هذه هي الضربة القاضية للقرآن. لو القرآن أزلي إزاي السنة وأقوال بشر بتنسخ القرآن؟ جاوبوني يا مسلمين، جاوبوني، هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ سؤال تاني، لو كان القرآن أزلي كلام الله القديم، كيف تكون هناك في داخل القرآن آيات الناسخ والمنسوخ؟ فقال الله في الأزل نزل حكم وفي الأزل نسخ الحكم؟ ده سؤال. هل الله في الأزل نزل حكم وفي الأزل نسخ الحكم؟ يعني في الأزل بينزل بيحط وبينسخ مع نفسه؟ ازاي ده منطقي يا جماعة؟ هل الطريقة دي اللي انت بتفكر بيها شيء منطقي؟ طيب الآية اللي ذكرها أخونا سمعان المرة اللي فاتت في مداخلته، سورة الأنفال 65، انتبهوا للآيتين دول ورا بعض، ودول ضربة قاضية لمفهوم أن القرآن غير مخلوق. ضربة قاضية، النهاردة بنوجه للقرآن أكثر من ضربة قاضية، ينهون على فكرة أن القرآن غير مخلوق، ينهون على الفكرة أن القرآن كلام قديم. في سورة الأنفال 65، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. كاتب القرآن والمفروض بقى ده كلام الله القديم الأزلي، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200. حلو قوي، مجرد 20 واحد مؤمنين بالله هيغلبوا 200 من الكفار. وإن يكن منكم 100 يغلبون 1000. طبعا النسبة اختلفت، 20 في 5 ب200 ب100، فالنسبة هنا المفروض تكون إيه يا جماعة؟ 10، لكن هنا 100 يغلبون 1000، النسب بتختلف. من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآية اللي وراها على طول، والمفروض ده كلام أزلي، سواء بحسب الأشاعرة كلام نفسي أو سواء بحسب السلف كلام أزلي، الآية اللي وراها على طول الآن خفف عنكم. إزاي الاتنين دول في الأزل يا مسلم؟ إزاي الاتنين دول في الأزل الآن خفف عنكم وعلم؟ هو أنت ما كنتش بتعرف في الأزل ولا إيه؟ بس ده شيء بيكلم عن إيه؟ حدوث شيء على الأرض، وبناء عليه طلع باستنتاج أنه لا الأعداد دي هتبقى كتير على المسلمين خفف عنهم، فهنا حصل شيء ملازم لحدث على الأرض، فهنا ينفي فكرة القدم والأزلية للقرآن، وهنا يجعل إله متفاعل مع الحدث مختلف ومتردد ومتناقض في الأرقام والأفكار ومتغير في الطرح، ودي ضربة قاضية للقرآن. ضرب القرآن يوجه لنفسه ضربات قاضية، ويوجه لأصحاب السلف من يؤمنون أن القرآن غير مخلوق ضربة قاضية، ويوجه أصحاب الأشاعرة من يؤمنون أن الله كلام نفسي، أن القرآن وكلام الله كلام نفسي في الداخل، يعني يستطيع أن يتكلم، وعندما يتكلم يتكلم في الحدث. يعني في الحدث يعني كلامه داخل الوقت والزمن، يعني متغير. والسؤالين بقى للاتنين، الآيتين دول ورا بعض
يقولوا لنا ايه؟

إله متغير، إله متناقض، إله حكمه ارتبط بحدث على الأرض، فأصبح الحدث على الأرض هو الغالب على حكمه. فلما نظر إله الإسلام ولقى المسلمين ضعاف ومش ممكن أبدا 20 يغلبوا 200 ولا 100 يغلبوا 1000، رجع في كلامه وقال إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم، وأنت ما كنتش بتعرف قبل كده، وعرفت لما اختبرتهم وخدوا على دماغهم في أحد ولا إيه الحكاية، وعلم أن فيكم ضعفا فأن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 200. بس الآية اللي قبليها 100 يغلبون 1000، والآية اللي وراها 100 صابرة يغلبون 200، يعني عملية كفة متوازنة شوي، 100 قدام 200 فالمية يغلبوا 200، كفة متوازنة. بس كانت واسعة منك قوي يا إله القرآن، يا كلامك الأزلي، إن 100 يغلبوا 1000 كانت واسعة قوي قوي، عشان كده رجعت تنزل المرة دي، تنزل المرة دي، رجعت في كلامك. فأن يكن فيكم 100 صابرة يغلبون 200، وأن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذن الله. واللي فوق ما كانش بإذن الله، واللي تحت بإذن الله. كيف يلوم القرآن محمد ويعاتبه في صورة وأكثر من صورة، منها سورة التحريم أشرت إليه، إن كان القرآن كلام الله الأزلي صفة ملازمة له في الأزل، صفة ملازمة له في الأزل، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حبيبي غفور رحيم. طيب نحط احتمالين هنا، لو القرآن كلام أزلي يبقى اللي عمله محمد مقدر له، فلا تلوم ولا تعاتبه لأنه مقدر له. لو أنت بتؤمن أن القرآن غير مخلوق قديم إذن هو أزلي، فاللي عمله محمد مقدر له فلا تلوم. ليه؟ يعني مقدر له يعني مكتوب في الأزل، في فكر الله، في أقوال الله الأزلية، أن محمد هيخضع لابتزاز عائشة وحفصة ويمتنع عن نكاح ماريا القبطية، ويوقف ويقول لهم مش هقرب منها تاني، فيجي القرآن يلومه ويعاتبه. تلومه وتعاتبه ليه؟ ما أنت مقدر عليه الفعل. فكيف يلوم الله في الأزل محمد على حادثة لم تقع بعد؟ أقول تاني، كيف يلوم الله في الأزل محمد على حادثة لم يتواجد محمد في الوجود أصلا، ولم تتواجد عائشة في الوجود، ولم تتواجد حفصة في الوجود، ولم تتواجد ماريا القبطية في الوجود، ولم يتواجد الحدث نفسه؟ فكيف يكون هذا النص القرآني كلام قديم أزلي فالله؟ طيب لو القرآن كلام الله الأزلي، أنت بتنسف فكرة أسباب النزول، يقول لك الآية دي أسباب نزولها كذا، الآية دي أسباب نزولها كذا. طيب لو الآيات مرتبطة بأسباب نزول، زي آية الحجاب اللي عمر بن الخطاب قالها كمقترح ومحمد قال له نزلت هكذا، زي آية تغير القبلة اللي عمر بن الخطاب قالها ومحمد قال نزلت هكذا، فهل مقترحات عمر بن الخطاب اللي بيكتب داخل مع الآيات إن أسباب النزول إن عمر بن الخطاب قال كذا، هل هذه الأقوال أقوال أزلية في فكر الله الأزلي، أم أقوال عمر بن الخطاب في الزمن والمكان مرتبطة بحادث ومرتبطة بموقف؟ مين هيجاوب؟ مين عنده واخد حباية الشجاعة والجرأة ويقول أنا جاوب؟ مشكلة تانية، النطق وتسلسل الحروف. لو الله له كلام أزلي يبقى له صوت، ولو له صوت يبقى جسم. لو الله له كلام أزلي ملازم له حسب أقوال السلفيين يبقى له صوت، ولو له صوت يبقى له جسم، وطالما له صوت يبقى فيه كلمات خارجة منه، وطالما في كلمات خارجة منه يبقى في حروف، لأن القاعدة اللغوية تقول أن الكلمات مكونة من حروف، يبقى الله بيطلع حرف، فالحرف اللي طلع منه سبق حرف، فوقع في التقديم والتأخير، فوقع في التتابع والتقديم
والتأخير.

خير ودي مشكلة. فالله إن وقع في التتابع، تتابع الحروف والتقديم والتأخير، يبقى إله مخلوق، أفعاله تتشابه مع أفعال البشر، أفعاله تتشابه مع أفعال البشر. فأنا لما بنطق كلمة، الكلمة دي بتزيل الكلمة اللي قبليها، والكلمة دي اللي طلعت أحدث من الكلمة اللي جاية، والحرف اللي في الكلمة دي يعني مثلا كلمة كلمة

الكلمة مكونة من حروف متتابعة. فالله هنا حسب اعتقادك يا سلفيين عنده نطق وصوت، يعني عنده كلمات متتابعة، يعني عنده حروف متتابعة، يعني وقع فيما يسمى بالتقديم والتأخير. فهل الله ملازم له لنطق الحروف التقديم والتأخير والتتابع في الأحرف والكلمات؟ سؤال ممكن نلاقي إجابة يا جماعة لو سمحتوا، ولا ما عندكوش إجابة؟ الصمت بتاعكم ده معناه ان ما عندكوش إجابة. في مناظرة اتكتبت في كتاب اسمه الحيدة والاعتذار لأبي الحسن عبد العزيز الكناني المكي المتوفي سنة 240 هجرية. المناظرة دي تمت ما بين واحد اسمه عبد الرحمن بشر المريسي المعتزلي سنة 218 قبل ما الخليفة المأمون بعد ما الخليفة المأمون مات في زمن المعتصم، وكان حجة لغوية، وقال أن القرآن يقول أن الله خالق يقول للشيء كن فيكون، فلو كان الأمر مخلوق والكلام مخلوق لصار فعل الأمر من مخلوق. عبد الرحمن المريسي بيرد عليه واحد اللي هو أبي الحسن عبد العزيز، ده أبي الحسن عبد العزيز بيطرح السؤال ده على عبد الرحمن المريسي، فبيقول له لو كان القرآن مخلوق فالله قال يقول في القرآن للشيء كن فيكون، فلو كان الأمر مخلوق والكلام مخلوق لصار فعل الأمر من مخلوق. وهنا هندخل في التسلسل، بمعنى أن كلمة كن تخلق كلمة كن، وكلمة كن تخلق كلمة كن، هنوصل إلى ما لا نهاية، وأين هي كلمة كن الأزلية؟ فكيف يخلق الله مخلوقاته باستخدام أداة مخلوقة؟ أهل السلف اعتبروا المناظرة دي انتصار للحنبلية وأهل السلف. لكن على الجانب الثاني نقل المناظرة، وقف أحمد ابن حنبل في حيرة شديدة أمام ابن داود في سجال غير متكافئ، يقول كده المنتمي للمعتزلة والمش بيصرحوا نفسهم، كتلميذ مرتبك أمام أستاذ متمرس، إذا سئل احتار وإذا سأل تورط. فكتب الجاحظ عن هذه المناظرة، قال ابن داود لابن حنبل: أليس لا شيء إلا قديم أو حديث؟ قال ابن حنبل: نعم. اسمعوا بقى ورطة الضربة القاضية رقم 4 للقرآن وللفكر الإسلامي كله. الجاحظ بينقل المناظرة دي، بيقول ابن داود سأل ابن حنبل قال له: أليس لا شيء إلا قديم أو حديث؟ يعني ما فيش حاجة في الوجود، يا إما تكون قديمة أزلية أو حديث يعني مخلوقة يعني محدثة يعني جوة الزمن. قال ابن حنبل: نعم. قال: أوليس القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال لابن حنبل تاني: أوليس لا قديم إلا الله؟ قال: نعم. قال: فالقرآن إذن حديث. قال ابن حنبل: ليس أنا متكلم، أي لست فيلسوف. شو بقى السلفي لما يتزنق، ولما يتزنق المسلم في الحوارات معانا ولا سيما العابرين، يقول لك دي أمور غيبية، يقول لك ربنا نهانا إن احنا نتكلم عن ما لا علم لنا به، يقول لك أنت جايب أمور تعجيزية. بس هو شاطر يقول لك إزاي سلوس، لكن لما تزنقه يقول لك أمور غيبية. الله نهانا عن أن نتكلم فيما لا نعلم به. فلما ابن داود زنق ابن حنبل في سؤال قال له: لست أنا متكلم، يعني لست فيلسوفا. الجاحظ بيستمر: زعم ابن حنبل يومئذ أن حكم كلام الله كحكم علمه، فكما لا يجوز أن يكون علمه محدثا ومخلوقا، فكذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا ومحدثا. فقال له ابن أبي داود: أليس قد كان الله يقدر، انتبهوا للضربة رقم 5، أليس قد كان الله يقدر أن يبدل آية مكان آية وينسخ آية مكان آية وأن يذهب بهذا القرآن ويأتي بغيره، وكل ذلك في الكتاب مسطورا؟ قال ابن حنبل: نعم. قال ابن داود: فهل كان يجوز هذا في العلم؟ وهل كان جائزا أن يبدل الله علمه ويذهب به ويأتي بغيره؟ قال: لا. قال ابن داود:
روينا في تثبيت ما

نقول ما تقول الآثار، وتلونا عليك الآية، أو تلونا عليك الآية من الكتاب وأربكناك. يعني يا جماعة يعني وقعوا ببعض، وقعوا ببعض. لا ابن حنبل عارف يجاوب ولا ابن داود عارف يجاوب. إذا كان القرآن كلام الله صفة لازمة له، فكيف يكون هناك تبديل لآيات؟ إذ بدلنا آية مكان آية. وما ننسخ من آية أو ننسها، فعلى الله بينسي آياته الأزلية، وعلى الله بينسخ آياته. فوق يا مسلم، فوق يا مسلم، وعي واعرف أنت بتتبع إيه. تعليقي عن هذه المناظرة فيها عوار شديد ومعضلة كبيرة. واحد، أن الله له جسم بحسب السلفية وابن حنبل يصدر حروف متعاقبة فيها الأقدم والأحدث، وهذه مشكلة كبيرة. اثنين، أن الله يخرج منه أصوات تدخل في حي الزمان زي الأشاعرة، زي ما بيقولوا الأشاعرة، تنتظر دورها وراء بعض متلاحقة لتخرج في حيز الوجود والزمان، وهذه مشكلة. رقم ثلاثة، ماذا عن دخول الصوت الإلهي الصادر منه والمتعاقب في أحداث المكان والزمان والمعالجة الزمنية اللي هو النسخ والمنسوخ لمواقف وأحداث داخل الزمان والمكان؟ التداخل بين كلام الله والأمر وأداة الخلق، وهي كلمة كن، وبين أثر الكلمة زي أي شيء حدث. هنا المسلمين الأشاعرة والسلفيين مش عارفين يفرقوا ما بين الكلام وأثر الكلام. فهل الله لله أصوات وحروف تنتظر دورها للخروج إلى حيز الوجود؟ وإن كان الله يصدر أصوات وحروف، إذن الله مجسم من الأزل، وهذا لم يقله المسيحيين. المسيحية تؤمن أن الله روح، أي طبيعته روحية ليست مادية أو مجسمة. أنت بقى يا سلفي يلي رافض التجسد بتقول عن الله مجسم وله جسم وينكر رؤيته رؤية العيان في الجنة، ومن يقول بحسب السلفية وأحمد بن حنبل وابن تيمية أننا لا نرى الله في الجنة فهو كافر زنديق خارج عن الملة. إيه رأيكم بقى يا جماعة؟ أنتوا جعلتوا الله مجسم من الأزل، جعلتم الله مجسم من الأذى، ونحن من نقول أن الله روح، أي طبيعته روحية وقادر على التجسد في الزمان والمكان، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، وليس هذا يعني أن الله حد في جسد وأن الله حد في الزمان والمكان، لكن يعني التجسد وقدرة الله على التجسد. يقول لك أنت كفار، مع أنك أنت جعلت لله صوت مسموع، جعلت لله حروف منطوقة، جعلت لله حروف متتابعة، جعلت لله حروف مركبة على بعض، جعلت لله طالما صوت جعلت لله جسد وجسم مشبه بأيد وعين وكل شيء. ما رأيكم يا جماعة في هذا الكلام؟ أنا مش عارف إذا كان معنا تليفونات ولا لأ، لكن قبل ما أخذ التليفونات، المسلمين يقول لك المسيحيين أقاموا حاجة اسمها محاكم التفتيش في الأندلس، ودي مصيبة، وعمالين في الرايحة والجاية يتكلموا عليها، محاكم التفتيش، محاكم التفتيش. طب تعالى يا حبيبي يا مسلم يا كيوت، مين بقى أول من عمل محاكم التفتيش؟ عارف يا مسلم يا غلبان، مين أول من عمل محاكم التفتيش؟ هو المأمون، الخليفة المأمون، هو أول من مارس محاكم التفتيش من خلال ما يعرف بامتحان الأئمة والمحدثين والقضاء حول معضلة خلق القرآن. نقل الطبري، ده مش كلامي، ده كلام الطبري في تاريخ الطبري، رسالة المأمون لإسحاق ابن إبراهيم يأمره فيه بامتحان القضاء والمحدثين والأئمة والفقهاء، وهذه هي الرسالة. أما بعد، فإن حق المأمون بيقول لإبراهيم ابن إسحاق، لإسحاق ابن إبراهيم، اجمع كل القضاة والمحدثين والفقهاء وامتحنهم. هتمتحنهم في إيه؟ بتؤمن إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ دي محاكم تفتيش، محاكم تفتيش حوالين الإيمان وطبيعة الإيمان وماهية الإيمان. رسالة المأمون لإسحاق ابن إبراهيم بتقول إيه؟ في الطبري، رجع ورايا. أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله في استحفاظهم
ومواريث النبوة التي أورثها.

0: وأثر العلم الذي استودعهم والعمل بالحق في رعيتهم تشمير لطاعة الله فيهم. والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفق لعزيمة الرشد والإكسادوي ورعيته ورحمته ومنته التي منع بها عليه من رعيته. وقد عرف أمير المؤمنين الخليفة، انتبهوا للكلام ده، أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة، الخليفة المأمون سب المسلمين وشتم المسلمين وحقر المسلمين واستهان بالمسلمين وازدرى بالمسلمين، قال عن المسلمين حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق، أهل جهالة بالله. الخليفة المأمون بيقول عن المسلمين أهل جهالة بالله وعمي عنه، يعني عمي، وضلالة عن حقيقة الدين وتوحيد والإيمان به، ونقوم عنه وواضحات أعلامه وواجب سفيله، وقصور أن يقدروا الله حق قدره ويعرفوه كانت معرفة، ويفرقوا بينه وبين خلقه لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفاؤهم عن التفكر والتذكر، وذلك بأنهم ساووا بين الله وبين ما أنزل من القرآن. يعني الخليفة المأمون بيقول إيه؟ إن اللي يقول القرآن مش مخلوق هو ساوى بين الله الخالق والقرآن، فهو من عامة الناس، سفلة الناس، من حشو العامة، من الجهال، من الذين وقعوا في الكفر. ايه رايكم يا مسلمين؟ الخليفه المامون بيقول ايه؟ ان اللي بيقول انه قديم اول لم يخلقه الله ويحدثه ويخترعه، وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء وللمؤمنين رحمه وهدى، ان جعلناه قرانا عربيا، فكل ما جعله الله فقد خلقه الله، فكيف يكون القران قديم ازلي والقران بيقول جعلناه أي أوجدناه أي خلقناه؟ دي رسالة المأمون، هي رسالة أولى وتانية كلها عبارة عن تحقير لمن يقول أن القرآن غير مخلوق. والمأمون أصدر مرسوم في الدولة العباسية بيقول في هذا المرسوم أن القرآن مخلوق، ومن يخالف ذلك سوف يقيد في سلاسل ويفقد منصبه ويسجن ويقتل، وهذه هي محاكم التفتيش. إذن من هم أول من مارسوا محاكم التفتيش؟ ليس الأندلسيين لكن المسلمين، وعلى رأسهم الخليفة المأمون. ناخد بعض تليفونات، وعندي لسه مفاجآت في هذه الحلقة. معانا موسى من مصر، أهلا بيك، تفضل.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، تفضل، حاجة على الهواء.
1: أنا ببص على حضرتك وبقول لك حضرتك أنت فخر المسيحية.
0: أنا إيه؟
1: فخر المسيحية.
0: ربنا يباركك أستاذ موسى، ربنا يباركك.
1: أنا حضرتك ويسير يعني للأمام وربنا يزودك يا أستاذ.
0: الرب يباركك، شكرا جدا ليك، شكرا جدا ليك. معانا رضا محمد، اهلا بيك رضا، اتفضل. ابعد عن الجهاز، اسمعني واتكلم معايا من التليفون بس، اتفضل.
2: مساء الخير يا استاذ اندرو.
0: مساء النور.
2: ازي حضرتك عامل ايه؟
0: اهلا بيك، انا كويس، اتفضل.
2: انا بحب، صدقني بحب برنامجك قوي قوي يعني.
0: شكرا اخ رضا، حضرتك انت اتصلت في الحلقه اللي فاتت صح؟ انت عابر. اوكي. ربنا يبارك.
2: معلش
0: الله يبارك. هل عندك تعليق عن الموضوع اللي انا بطرحه؟
2: اتفضل. هو فعلا الكلام ده في القران ماشي، بس هم مش محترفين بيه. بس في حاجه ممكن اسالها لحضرتك خارج الموضوع. هو فعلا في القران عندهم قال وجعلنا عيسى ابن مريم ديانة للعالمين؟
0: لا مش في القران، ما فيش ايه في القران بتقول كده. شكرا. معانا، شكرا يا رضا. معانا احمد، كان في احمد.

0: هنا احمد ايه؟ احمد من مصر، احمد الحلو ولا الحلو؟ احمد الحلو، اتفضل استاذ احمد الحلو، حضرتك على الهوا.
1: ماشي يا اخ اندرو،
0: اتفضل.
1: احنا كمسلمين بنؤمن ان التوراه كلام الله والانجيل كلام الله.
0: لا لا لا، القران ما تدخلش في السكه دي. انت تؤمن ان القران كلام الله مخلوق ام غير مخلوق؟
1: بتقول ايه حضرتك؟
0: انت تؤمن ان القران كلام الله مخلوق ام غير مخلوق؟
1: القران كلام الله غير مخلوق.
0: اذا القران ازلي.
1: نعم.
0: فكيف يكون الازلي فيه ناسخ ومنسوخ؟ وكيف يكون الأزلي في إله ما يعرفش يقول الآن خفف عنكم وعلم أن بكم ضعف؟
1: تمام، النسخ يكون في الأحكام ولا يكون في
0: يبقى الأحكام. الإله في الأزلي، أنت وقعت في مشكلة. يبقى الإله في الأزلي، لأن القرآن كلام الله الأزلي، قاعد في الأزل ينسخ ويعدل في الأزل، بيحط الحكم في الأزل وينسخه في الأزل.
1: الرب بيقول إيه؟ اما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لان كلمه كل انسان تكون وحي. اسكت، حرفتم كلام الاله.
0: يا عزيزي رد على سؤالي، ما تقوليش كلام الامام، رد على سؤالي. انت بتقول القران، اسمعني
1: كلام ربنا
0: يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، القران كلام غير مخلوق يعني ازلي؟
1: ما احنا قلت لحضرتك.
0: طيب امشي معايا بس خطوه خطوه، ما تستعجلش، امشي خطوه خطوه. قلت ازلي، إذا كل النصوص اللي فيه أزلية، صح؟
1: أنت حضرتك كاتبني ولا إيه؟
0: إيه؟
1: أنت حضرتك كاتبني؟
0: أنا حضرتك إيه؟ لا أنا مش كاتمك، أنا سامع صوتك، أنا سامع صوتك، أنا باخد ودي معاك.
1: 123:36، أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه. إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلى.
0: أيوه أيوه، البرمجة بتاعتك. ايه علاقة ارمية بسؤالي؟ انا بسألك سؤال. سيبك ارمية يا عم، احنا مش بنؤمن بطريقة الوحي بتاعتك. سيبك دلوقتي من الكتاب المقدس وارمية. رجوعك لارمية عجز منك على الاجابة على سؤالي. انت تقول ان القرآن ازلي، اسمعني يا سيدي، في تحريف، انت مالك وماله؟ خليني في موضوع الحلقه.
1: يعني
0: انا في موضوع الحلقه
1: بكتاب محرف
0: يا حبيبي، خليك في موضوع الحلقه، خليك.
1: اندرو ازاي تؤمن بكتاب محرف؟
0: مش محرف، انت مش فاهمه، مش فاهمه. انت نطيت الارميه.
1: قال اليهود انت حرفت كلام ربنا. طيب ارميه عن كده لليهود.
0: تعصب وعلي صوتك، انت عارف التعصب وتعلي صوتك وانت محمد البسيوني على فكره، وداخل انت محمد البسيوني وداخل باسم تاني، لانك شخص كذاب رقم واحد. اسمعني بقى، انك تروح لأرمية وتجيب كلام لأرمية بيقولوا على ناس على ان الكتاب محرف، يبقى انت جاهل، مش قاري الاصحاح كله، مش فاهم عنه حاجه. اتنين، انك تروح لأرمية وتتجاهل سؤالي، يبقى انت عاجز عن الرد. ثلاثة، وقعت نفسك في مشكله، قلت لي القران ازلي، اذا طالما ازلي كيف يكون الناسخ والمنسوخ ازليا؟ يعني الله في الازل عامل حكم وفي الازل بينسخ الحكم؟ ايه المصيبة السودة دي؟ ايه الجهل ده؟ ايه اللامنطق ده؟ ولما تكون انت محمد بسيوني، خلي عندك الشجاعة والجرأة وبلاش الكذب، ادخل باسمك الحقيقي، وانا ليا الحق. اخدك ولا لا؟ عرفت بقى انك انت داخل عايز تعمل نمرة ان الكتاب المقدس محرف، عايز تعمل نمرة بآية وسايب الموضوع. انا عارف ان الموضوع ده لا انت ولا شيوخك اللي بيخلوك تدخله، ولا مصطفى اللي وراك، ولا اللي ورا مصطفى ووراك عندهم الجرأة ان يجاوبوا على الأسئلة بتاعتي. طيب معانا خالد، اهلا بيك خالد، اتفضل.
2: اهلا وسهلا،
0: اتفضل حضرتك على الهواء.
2: كان الله سميعا منذ الأزل فمن أيوة. كان يسمع، كان الله بصيرا منذ الأزل فمن كان يبصر، كان الله متكلما منذ الأزل فمن كان يتكلم معه.
0: صح، ممكن الرد؟
2: اتفضل.
0: اتفضل انت، ممكن الرد ولا انت بتطرح على سؤالي؟
2: الرد اهو، ان صفات الله قديمه منذ الازل.
0: يعني انت يا اخي خالد، بس عشان اعرف ماهيه اسئلتك، انت شخص مسلم بتسالني ولا انت بتعقب على كلامي؟ ها؟
2: انا بعقب.
0: هو بيقول ايه يا جماعه؟ يعني هو مسلم ولا مسيحي؟ انت مسلم ولا مسيحي يا اخ خالد؟

0: اخي خالد، اخي خالد صوتك قطع. لو انت مسيحي انا معاك، وده سؤال بطرحه للمسلمين، مع من كان يتكلم الله منذ الازل ام كان صامتا ثم تكلم؟ ان كنت تؤمن ان الله كان صامتا ثم تكلم، اذن الله حدث فيه تغيير، وهذا ما يسمى بالمحدث. فالمحدث معناه شيء حدث في الزمان والمكان. شكرا جدا اخ خالد. لو انت عايز تدخل مره تانية معانا اهلا بيك. معانا الاخت نهال من لندن. سلام المسيح اخت نهال، اتفضلي.
1: نعم وسلام يا اخويا الغالي. انا بس بشكر حضرتك من اجل انه انت وصلت لنا يعني ايه الدين الاسلامي فيه رحمه وسماح، انه سايب الاقباط عايشين لغايه دلوقتي، ويا لها من رحمه. والتعليقات اللي حضرتك قريتها علينا، انه اي مشاهد مخلص بيبحث عن الحق، التعليقات دي كفيله انها توصله للطريق السليم، لانه كل اناء بينضح بما فيه.
0: صحيح.
1: وعلى حسب راي الكتاب من ثمارهم تعرفونه. وعايزه اقول على قد ما الواحد بيتقطع من جوه على كل حاجه من حوادث الإرهاب على الناس اللي بتروح ضحيته، على قد ما الواحد بيشكر ربنا انه بعد كل حادث من هذه الحوادث دي في ناس بتفوق وبتصحى، وبيحصل لها يقظة للذهن المركون، الذهن اللي رفض التفكير واستسلم للمسلمات تسليما أعمى. وبنلاقي الواحد بيتساءل داخليا، حتى لو لم يظهره في العلن، ويقول أهذا حق الدين من عند الله؟ أهذا هو الإله الحقيقي الذي ينبغي أن أعبده وأتبعه؟ يعني عايز احط مليون علامه استفهام ومليون علامه تعجب. فبصلي ان الاستناره توصل النهارده، والقرار بترك هذه التعليم برضه يحصل النهارده، لا كمان مره للتاجيل، لان العمر غير مضمون. فمن فضلك ارجوك واتوسل اليك يا اللي بتسمعنا النهارده، خلي شغلك الشاغل فين هتقضي ابديتك، واوعى تغامر اكتر من كده. وطبعا حضرتك قلت على النهارده، انا لو مسلم وبعترف او بقر ان في ناسخ ومنسوخ، يبقى ده اعتراف ضمني انه كتاب مؤلف ومخلوق وليس كتاب.
0: المشكله يا اخت نهال، المشكله انه المسلم مش واعي للامر، ازاي في ناسخ ومنسوخ والقران ازلي؟ يبقى الله في الازل. المشكله يقول لك اصل ده احد الحدث. يا حبيبي النصوص دي ازليه ولا مش ازليه؟ لو ازليه يبقى الله في الازل بيحط الحكم وبينسخ الحكم في الأزل، في الأزل قبل أي وجود، إلا منطق ده. شكرا جدا أخت نهال، ربنا يباركك. معانا بنت الرب من كندا، أهلا وسهلا، اتفضلي.
2: سلام المسيح معك أخ أندرو.
0: سلام المسيح، سلام الرب، اتفضلي، حرك على الهواء.
2: الله يخليك. أنا عندي مداخلتين، ببعت رسالة لقداسة
0: البابا. في 30 ثانية اتفضلي عشان وقت الحلقة.
2: بقول لقداسة البابا، يا قداسة البابا، يعني عندنا بنقول حرام الكذب، ليه لما بتروح في أي بلد بتنكر إن في اضطهاد للمسيحيين؟ اللي حصل ده تسميه إيه؟ أنا عايزاك لما
0: لا يعني خلينا نتكلم مع البابا برضو. يعني ممكن نطرح سؤال، يا قداسة البابا، هناك اضطهاد داخل مصر، يجب أن ينظر إلى هذا الأمر على أنه اضطهاد للأقباط داخل مصر. الحاجة الثانية اتفضلي.
2: لو اللي حصل ده كان العكس، لو كان مسيحي اللي عمل كده في مسلمين، كان هيكون ايه وضع؟
0: كانت الدنيا اتقلبت، وكانوا عملوا الجهاد الكبير. شكرا جدا، انا فاهم قصدك، ربنا يباركك. معانا اخونا سمعان، اهلا بيك، اتفضل.
3: شكرا لحضرتك المسيح لك ولكل الموجودين. استاذ اندرو، طالما القران فيه احكام متحركه، يعني القران منه ازلي. يعني طبعا لما بنشوف انه الرسول نسخ ابنه زيد بفراش زينب، وربه بيقول له وتخفي بصدرك ما الله مبديه، فهذا الابداع حصل حديثا لما شاف لزوز زينب عريانه وقال سبحان مقلب القلوب. فاذا هذا المتحرك حصل حديثا ولم يحصل منذ الازل. بعدين بنشوف استاذنا بسورة المجادلة 12-13، أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواتكم صدقة ذلك خير.
0: ده كلام عمر بن الخطاب، ده
3: لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
0: ده كلام عمر بن الخطاب
3: 13 رأسا وراها دغري على كعبها بعد ساعة، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعلمون. نسخ كلامه الله أكبر بساعة واحدة بعد ما شاف أنه الرسول نسخه لزيد. أستاذ بعرف يمكن الوقت عندك مش زيادة، عندي مداخلة كانت شوي أطول من هيك، أما بخصوص الأحداث

0: مصر استاذنا هو عقدة نقص المسلم تجاه المسيحي. 57 دولة محمدية تتطلع شعوبها كلها مثل المغرب لطلب اللجوء والاستجداء الحياة تحت أقدام المسيحيين. فالمسيحي قوام على المسلم بما ننفق عليه. نحن المسلمين ننفق على المسلمين.
1: هاي الدول الغربية كلها بتنفق على المسلمين من أجهزة وتكنولوجيا وكل حاجة.
0: حتى بلباسهم، حتى بالتحامير، حتى بالقوات الصحية،
1: حتى صدقني بالعبايات والجلابيات اللي بيلبسوها صناعة الصين،
0: حتى بالشفرات يلي بيحلق فيها الرسول شنبه وبناته وزوجاته بيحلق فيها.
1: شكرا جدا أخي سمعان، ربنا يباركك، ربنا يباركك، ربنا يباركك. يا أحبائي، هناك ورطة كبيرة جدا ما زال أحداثها موجودة إلى هذا اليوم. لا تتخيلوا المجتمع الإسلامي شريحة واحدة، ولا أهل السنة وجماعة شريحة واحدة، يكفرون بعضهم بعضا، يقعون في مشكلة كبيرة جدا ليس لها حل. وأنا أتحدى أي مسلم إن استطاع أن يوجد لها حل. هي مشكلة القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ القرآن كلام الله ملازم له وصفة أزلية قديمة كما يقول السلفيين، أم أنه الكلام النفسي الملازم لله، لكن المنطوق من داخل القرآن هو مخلوق كما يقول الأشاعرة. فالأشاعرة يؤمنون أن هذا المصحف وتلاوته وقراءته والكتاب والكلمات المسطورة داخل هذا المصحف مخلوقة معمولة بفعل يد البشر، وأنه منقول لأنه مخلوق من خلال جبريل ومن خلال محمد. فالاثنين واقعين في بعض. احنا بقى النهاردة عايزين حل، القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ إجابتك في الحالتين ورطة كبيرة ليك، لأن القرآن كلام بشري للأسف نسبوا شخص ادعى النبوة إلى الله وهو بعيد تماما عن الإله الحقيقي. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الكارز. عندنا إيمان مع كل لقاء جديد بنتقابل فيه مع الرب، في كلام وفي رسائل وأمور جديدة من الرب لكل حد بيشاهدنا. متشوقين جدا مع بداية الوقت إن الرب يتكلم لينا بكلمات خاصة. يعني من رؤية البرنامج من بداية السنة وإحنا ماشيين في سلسلة معجزات العهد القديم إليشع وإيليا، والعهد الجديد معجزات المسيح. النهاردة الرب هيكلمنا وهيفرحنا من كلمته، من معجزة جديدة من معجزات رجل الله إليشع، إقامة ابن الشنومية. فالرب النهاردة هيتكلم لينا بكلمات خاصة، فأشجعك من بداية الحلقة اتشجع وانتظر الرب وانتظر كمان كلمته. هتظهر أرقام على الشاشة ينفع تكون بتتواصل فيها معانا لو عندك طلبة صلاة أو لو عندك مداخلة، بس استأذنك خليك وانت بتتواصل معانا، ينفع تكون بتقفل التلفزيون وتكون بتسمعنا من خلال التليفون عشان تكون بتسمعنا كويس، واحنا كمان ينفع نسمعك ونرد عليك. مع بداية الحلقة ووقتنا حابب ارحب بالضيوف الكرام، خادم الرب الجميل اخويا مينا، اهلا بيك اخويا مينا معانا في البرنامج.
1: اهلا بيك اخويا رمون.
0: لكن كمان عندنا خادم مبارك حلو هيكون بيشاركنا في وقت كرازي بكلمة الرب، أخويا مينا يعقوب. أهلا بك أخويا مينا معنا في البرنامج.
2: أهلا بك أخويا ريمون وأخويا مينا عدلي وكل قناة الكارما وجمعية خلاص النفوس بني سويف. الوقت ده وقت غالي علينا جدا. حابب أشارك من خلال عنوان الموضوع. الموضوع بيقول إن في حالة صعبة وفي حالة موت بتحصل، لكن أنا حابب أتكلم عن نوعين اتنين بس عن الموت. في موت جسدي، وده يسوع في خدمته على الأرض وسط تلاميذه قابل تلات حالات موت جسدي. أول حالة قابلهم كانت ابنة يايروس، ودي في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 5 من آية 35، لكن دي يمكن ما كملتش ساعات، يمكن البنت دي ما كملتش ساعات في حالة الموت. وبيتكلم وبيقول كده: وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين: ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم بعد؟ وبعدين عدد 41 بيقول فيها كده عن يسوع: وأمسك بيد الصبية. يسوع راح لها، الناس يقولوا اللي يقولوه، الناس يعملوا اللي يعملوه، لكن دايما الرب ليه رأي مختلف. فعدد 41 بيقول كده: وأمسك بيد الصبية وقال لها: طليثة قومي، الذي تفسيره: يا صبية لك أقول قومي. وللوقت ده صاحب السلطان، ده صاحب القدرة، ده صاحب العظمة، ده صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. وبعدين: وللوقت قامت الصبية ومشت، لأنها كانت ابنة 12 سنة، فبهتوا بهاتا عظيما. خد بالك، معاملات الله دايما تدهش الجميع، دايما معاملات الله مفاجآت، دايما معاملات الله أعلى من مستوى الفكر والعقل البشري. تاني حالة من الموت، ده شاب يمكن عدى عليه كام ساعة بس في الموت، ودي جت في لوقا 7 آية 11، بيقول فيها كده عن ابن أرملة نايين، بيقول فيها كده: وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، ده بيتكلم عن يسوع أهو، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة، عارف في بيوت تطلع منها ريحة موت وريحة مرض وريحة أتعاب وريحة احتياجات، وبيوت بتطلع منها ريحة شكاوي. في ناس كده أول ما يشوفوك يقعدوا يشتكوا. خد بالك، يسوع من على باب المدينة قابل مجموعة: إذ ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة، فلما رآها الرب تحنن عليها. يا أخي، الرب عايز يتحنن عليك. بطل الشكوى اللي عمال تشتكيها، وبطل الحالة السلبية اللي انت عايش فيها، وبطل نظرة التشاؤم اللي انت عايش بيها. الرب عايز يتحنن عليك. خد منه كلمة، خد منه إعلان: تحنن
1: عليها الرب يسوع، فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، لا تبكي، قال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقولكم. يا أخي يمكن حالتك صعبة وانت محمول من أصدقائك للمخدرات وللنجاسة وللسرقة وللأمور الغير قانونية والأمور اللي معتاد عليها في الشر، وأمك عمالة تبكي عليك يا أخي، أمك عمالة تبكي عليك من اللي انت بتعمليه، لكن الرب النهاردة عايز يمد إيده ليك بنعمة وبيقول لك أيها الشاب لك أقولكم، وبيقول لك كده يا بنتي لك أقول قومي، طليصة أيها الصبية، أنت مش للموت ولا للعجز ولا للضعف ولا للعلاقات النجسة ولا للمواقع الإباحية، ولا أنت للعلاقات اللي في الخفاء بالليل لما الدنيا تليل وتطفي النور وتعيشي في الضلمة، الضلمة الروحية وفي الضلمة الاجتماعية. خدي بالك، خدي بالك، لما يسوع لمس النعش ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم، فجلس الميت وابتدأ يتكلم. وانت في حالة الموت وانت في حالة الضعف انت لا قادر تتكلم ولا قادر تقول رأيك ولا ليك رأي أصلا يا أخي، لكن يسوع يجي يدي لك قيمة. اللي ادالي قيمة يدي لك انت كمان قيمة، اللي ادالي شخصية مختلفة يديك انت كمان شخصية مختلفة. ثالث حالة من حالات الموت الجسدي،

وهو كان شخص مش ليه ساعات لكن كان ليه أيام، وهو لعازر. لعازر في يوحنا 11 عدد 39، احنا عارفين حكاية لعازر، لكن في عدد 39 يلا بداية المعجزة هو يسوع لما راح عند قبر العازر. يلا بداية المعجزة هو، هات كتابك المقدس وخد خطين تحت الآية دي، بيقول كده يوحنا 11:39، قال يسوع ارفعوا الحجر. قال لمين؟ قال للميت اللي جوه القبر ولا قال لتلاميذه اللي معاه؟ للأمانة يسوع قال للتلاميذ وقال للناس اللي موجودين معاه. أنت لو إنسان شاعر بحالات الضعف والموت اللي بيحوم حواليك، أنت مش قادر ترفع الحجر، لكن دي مسؤولية كل المؤمنين. إحنا كمؤمنين كفريق خدمة الكارز، إحنا بنصلي من كل قلوبنا لكل حد بيشاهد البرنامج ده ولكل حد بيتابع البرامج اللي على قنوات الكارما وعلى القنوات المسيحية المختلفة. إحنا بنصلي لكل حد، بنقول له يا رب ساعدنا إن إحنا نرفع الحجر من على أخواتنا اللي محبوسين جوه القبور. فيسوع بيقول كده ارفعوا الحجر. أنت كمان عليك دور إنك من جوه القبر كده تحاول تزق الحجر شوية، إنك تعترف بخطيتك، إنك تقول له يا رب أنا هرجع ليك، تقول له يا رب اديني قوة اديني معونة، ساعدني أبطل يا رب اللي أنا بعمله، ساعدني يا رب أقطع علاقاتي الشريرة اللي في النجاسة وفي السرقة، علاقاتي يا رب اللي في الأمور الصعبة. بيقول كده ارفعوا الحجر. عدد 41 في يوحنا 11:41 بيقول كده فرفعوا الحجر. هللويا، المعجزة بتبتدي تتنفذ، الوعد بيبتدي يتحقق. يلا فرفعوا الحجر حيث كان الميت. يلا يلا. وبعدين في عدد 43، ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم. مين ده؟ ده الإله العظيم، ده كلي القدرة يسوع المسيح. صرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجا اخرج. عارف ليه قال لعازر هلما خارجا؟ لو كان يسوع قال ايها الميت لك اقولكم، كانوا كل الناس اللي في القبور حواليه قام. النهارده يسوع بينده عليك باسمك، صدقني بينده عليك باسمك. مش طالعين نقول لك الواقع حلو، ولا طالعين نقول لك غيب عقلك وعيش في دروشة روحية، ولا طالعين نقول لك ما تبصش للي حواليك وما تفكرش في اللي حواليك وعيش كده وسيبها على الله وهتعمل مش عارف ايه. انت عليك دور. احنا طالعين شايفين الواقع مر، شايفين الواقع صعب، وشايفين الواقع ملهوش حل، لكن احنا كمان شايفين يد إله قدير عظيم ليه سلطان على الواقع اللي انت فيه، ليه سلطان على الأمور اللي حصل حواليك. احنا جاي طالعين دلوقتي بنقولك ان في إله بينده عليك عشان يكسر سلطان الواقع اللي حواليك فيديك واقع تاني. المرنم قال له انت وعدت انك تديني واقع تاني. تقدر تقول له انت وعدت انك تدي لي واقع تاني؟ ما تقدرش تقولها. عارف ليه؟ لانك ما خدتش وعد. انت ما بتفتحش الكلمه، ما بتقعدش معاه وما بتقعدش تصلي، انت مش قادر تسمع صوته. منين تقول له انت وعدت؟ اخويا ويا اختي، انت محتاج تجيب كتابك تقول له يا رب توبني وارجع ليك يا رب، واغرسني كشجره مغروسه عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل ابدا. خد بالك، وكل ما يصنعه ينجح، كل ما تصنعه تنجح. دي ثلاث حالات للموت الجسدي، لكن أنا عايز أكلمك في حاجة أصعب من الموت الجسدي. الموت الجسدي ناس بتموت في حوادث، ناس بتموت في جرائم قتل، ناس في انتحار، الموت في كل حتة من حواليك والحياة الجسدية تنتهي، لكن أنا عايز أكلمك على أصعب نوع من أنواع الموت وهو الموت الروحي. خد بالك، الموت الروحي من أصعب أنواع الموت. أنت تقول لنفسك كده أنا أيوة عايش بس ميت، أنا مش مستطعم حاجة، مش مستمتع بحاجة. خد بالك، كل حالات

الموت الروحي دي جت منين؟ دي جت في رسالة أفسس إصحاح 2 من آية 1، بيقول فيها كده: منين جه الموت الروحي؟ سبب الخطية اللي دخلت قلبك، بسبب الخطية اللي امتلكت ذهنك وأفكارك، بسبب الخطية اللي مالت حياتك ومالت كيانك، بسبب الواد الشرير اللي تواصل معاكي على التواصل وسائل التواصل وقال لك ابعتي صور كذا وابعتي كلام كذا وابعتي اعملي كذا. بسبب كل ده الشيطان بيمتلك ذهنك وبيمتلك حياتك، لكن ليكي فرصة النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح تنفك من القيود دي. في رسالة أفسس إصحاح 2 آية 1 بيقول فيها كده: جه منين الموت الروحي؟ وأنتم إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم. ده مين اللي مسؤول عن كل ده؟ يلا، حسب رئيس سلطان الهواء، قوات شريرة مسؤول عن كل الأمور دي، الروح الذي يعمل في مين؟ الآن في أبناء المعصية. خد بالك الكلام ده ليك، الكلام ده ليك، الكلام ده لكل بيت خربان، الكلام ده لكل بيت فيه انقسامات، الكلام ده لكل بنت قاعدة خايفة من الفضيحة، لكل شاب قاعد وخايف يقول أنا لو ما مشيتش بكذا ولو ما عملتش بكذا ييجوا عليا ولا يضغطوا عليا ولا يفكروني في الضعف. يلا، عايز أقولك الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. إيه الحل؟ خد بالك أنت دلوقتي لو دخلت على النت وكتبت قبر لعازر أو قبر أي حد من اللي ماتوا أو عملت زيارة للمقابر هتلاقي فيه يوفط وإعلانات: هنا قبر فلان، هنا قبر فلانة. عارف أن في قبور للمدمنين؟ عايش بس ميت. في قبور للنجاسة، في قبور للحسد والنميمة، في قبور للمشاكل الأسرية. لكن خد بالك أصعب قبر، أصعب قبر، قبر مكتوب عليه التدين. دول ليهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. قبر التدين من أسوأ القبور وأصعبها. عايز أقولك الكلام ده بيقول في تلميذي عمواس في لوقا 24، بيتكلم عن تلميذي عمواس اللي كانوا ماشيين وبيتحركوا، عدد 16 بيقول كده أنهم عدد 13: وإذ اثنان منهم كانوا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة من عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وفيما هما يتكلمان. يلا، دي حالات التدين، خد بالك. وفيما هما يتكلمان ويتحوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. عمال من كنيسة لكنيسة، من مؤتمر لمؤتمر، من يوم روحي ليوم روحي، من لقاء للقاء، من قناة لقناة، من برنامج لبرنامج، لكن إيه اللي حاصل معاك؟ أمسكت أعينهما عن معرفته، مش قادرين يعرفوا إن ده يسوع. وبعدين لما يسوع اتقابل معاهم عدد 21، هم كان عندهم رجاء، إحنا ونحن كنا نرجو، إحنا كان نفسنا بس خاب أملنا. عارف إن في كتير من المسيحيين في نفس الحالة، كان نفسنا ربنا يعمل كذا معانا بس خاب رجائنا. وبعدين في عدد 29 ألزما قائلين أمكس معنا، يلا ده عايزينه يدخل معاهم، يلا هم مش عارفين كمان ده مين، لكن مبارك اسم الرب إلى الأبد. لما يسوع دخل معاهم وأعلن عن نفسه وعن ذاته لما أخذ الخبز وكسر، عدد 31 بيقول في كده: فانفتحت أعينهما، انفتحت أعينهما. يا أخي ربنا يفتح عينك النهاردة عليه ويفتح عينك عليه. عدد 45 بيقول كده: لما فتح أعينهما حينئذ ففتح ذهنهم ليفهموا الكتب. بتقرأ الكتاب ومش فاهم، ده لأنك أنت قاعد مشتت وتايه، أنت لسه معرفتش المسيح، لسه ما تقابلتش معاه مقابلة حقيقية. أو

0: أول ما تتقابل معاه مقابلة حقيقية، يفتح عينك الروحية عليه، يفتح عينك الروحية على الكلمة، وبعدين يفتح ذهنك فتفهم المكتوب. عايز أقول لك النهاردة الرب لسه بيندى عليك وبيقول لك كده، من كل تعب وكل قبر أنت موجود فيه اللي صرخ ونده على العازر، هو بيندى عليك النهاردة وبيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. من فضلك ومن فضلك لو أنت ناوي تاخد قرار، صلي معايا في الثواني القليلة دي، قول يا رب يسوع أنا بتوب ليك وبرجع ليك يا رب. من فضلك حط إيدك عليا بالبركة، حط إيدك عليا بشفاء، حط إيدك عليا بتحرير، حط إيدك عليا بالنعمة. قال كده بالنعمة أنتم مخلصون، بالنعمة بالنعمة. قول له يا رب تعالى املاني بالنعمة، تعالى غطيني بالدم الكريم، دم يسوع المسيح. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. قول له يا رب من فضلك اصنعني إناء خليقة جديدة تحمل مجدك، ممتلئ من الكلمة ومن الروح القدس في اسم الرب يسوع المسيح، ولكل المجد آمين.
1: الله بشجعك وانت قاعد قدامنا وبتشاهد، مهما كان حالة الموت زي ما كان بيتكلم الخادم المبارك أخويا مينا، مهما كان حالة الموت بتاعك، لو انت شاب صغير، لو انت شابة، لو انت كبير، لو الموت لسه في بداية خطيتك، او لو انت تعمقت في الخطية ووصلت لحالة العازر، بس عندي رجاء ليك وعندي رسالة مشجعة ليك. في إله حي يعرف يقيمك من موتك ويديلك حياة جديدة وتتنقل من موت الخطية لحياة جديدة. عندي رسالة كمان لكل حد لسه فشلان ويأسان وبيقول أنا سمعت وحضرت البرنامج مرة ومرات، ويمكن النهاردة قاعد وانت بتسمعنا وبرضو بتقول اني مفيش أمل مفيش فايدة، بس أنا عندي رسالة كمان مشجعة ليك. كمل معانا لنهاية الوقت، لأن كمان الجزء الكتابي اللي الرب هيكلمنا فيه كلام فيه مهم جدا، فيه تشجيع ليك لو انت مؤمن وضعفت وتعثرت الوقت اللي فات، لا الرب هيكلمك بكلام خاص، ولو انت لسه بعيد برضو الرب كمان عنده كلام خاص، لان احنا نؤمن ان كلمة الرب حية وفعالة. احنا بنشكر رب من اجل اخونا مينا والرسالة الكرازية اللي قدمها لينا، لكن كمان حابب ارجع للضيف الغالي اخويا مينا، وحمد لله على السلامة من الاردن يخدم الرب.
2: شكرا يا اخويا ريمون، وفرحان اكون معاك ومع كل السادة المشاهدين اللي بيسمعونا النهارده، ونصلي الرب يدينا يا رب رسائل من السماء لكل حد.
1: امين. عنوان الحلقه بتاعتنا والوقت بتاعنا اقامه ابن الشنوميه، فعايز يعني عايز ارجع لك اخويا مينا واقول لك المعجزه الحلوه دي، يعني عايز تقول لنا في ايه؟ بس حابب اقرا ايتين من الكتاب اللي خاص بالجزء ده من سفر الملوك الثاني واصحاح 4 ومن عدد 8، هيظهر قدامنا الآيات على الشاشة. يقول كده: وفي ذات يوم عبر إليشع إلى شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها: قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. أمين. الجزء ده غالي جدا على قلبي وعلى قلب كل حد من الحلوين اللي بيحب الكتاب واللي بيدرس الكتاب، وانت كمان واحنا كنا بنتشارك اخويا مينا الجزء ده الرب مدي لك فيه كلام. يعني لو حد مثلا من المشاهدين اول مرة يسمع الجزء ده او يسمع ايه هي الشنومية وايه يعني ايه اقامة ابن الشنومية، لو هتدينا فكرة مفتاحية عن الجزء ده.
2: الحقيقة انه كل كلمة الله حلوة، والجزء ده غالي عندي زي ما حضرتك قلت، لانه ده الجزء اللي كان الكارز المبارك الدكتور زكريا في يوم من الايام من سنين هذا عددها كان بيكرز منه، وانا اليوم ده جيت للرب من خلال الشاهد الكتابي
1: من خلال
2: ابن الشنمية. فانا يعني بشكر رب بترتيب الهي حلو ان نتكلم فيه. انا احكي القصه بطريقه قصصيه حلوه وبعدين ناخد فيها يعني زي افكار من الرب وصلوات، ويا رب اسالك في اسم المسيح تكلم كل حد يا يعني رب. مش بنسمع بس قصة عشان تبقى الله القصة جميلة وحلوة للأذهان أو

0: اضافات، لكن اصل اعلان في القلب بالروح القدس. القصه حصلت انه عندنا نبي في العهد القديم اسمه إليشع. إليشع ده خليفه يعني ايليا في موضوع النبوه، وبعدين الراجل ده عمل 14 معجزه. من ضمن المعجزات الحلوه اللي عملها اقامه ابن هذه المراه، كلمه شوناميه ما اسمهاش شوناميه، وشوناميه مش ابوها وامها والعيله يعني القبيله بتاعتها، لكن البلد بتاعتها اسمها شونم. شونم المكان اللي معناه الراحه يعني، او الراحه المضاعفه. الحقيقه ان الراجل اللي اسمه إليشع ده بيعدي من البلد دي، فالست دي يعني ذات يوم هو بيبدا بيحكي بيقول كان في امراه عظيمه راحت قالت احنا في رجل الله بيمر علينا، رجل الله المقدس ده، فاعتقد يمكن اقترحت على جوزها قالت له ايه نعمل، ايه رايك نعمل له زي عليه، نعمل له اوضه على الحائط، على الحائط اللي هي يعني فوق تاني دور يعني على الحائط ناحيه الشارع يعني،
1: حاجه مميزه،
0: نعمل له حاجه مميزه في فيو حلو كده يعني، من ناس بسيطه زمان. وبعدين راحت حطت في العليه دي سرير، وحطت مكتب، وحطت ترابيزه، او المكتب ده الترابيزه ده، حطت كرسي، وحطت مناره، حتى اذا جاء رجل الله يميل الينا. وبالفعل رجل الله كل ما بيعدي خلاص ارتاح في المكان ده في شونم، وكان بيقعد هناك. وفي يوم من الايام شعر ان الست يعني بتقدم كل اللي عندها وباخلاص وبحب رهيب، فنادى جحزي يعني راح قال له ايه رايك، التلميذ بتاعه قال له الست دي مزعجت بسببنا يعني نعمل لها ايه؟ فراح قال لها تعالي انت عايزه ايه؟ عايزه حاجه من جلاله الملك يعني؟ عايزه حاجه من رئيس الجيش؟ قالت له لا انا ساكنه وسط شعبي، كتر الف خيرك، يكفي وجودك معانا، ويعني انك تدخل بيت الناس اللي زينا بكل قلب حلو يعني واتضاع ومحبه رهيبه. بعدين فسال جحزي قال له طب ايه اللي بيحصل؟ قال له بصراحه رجلها قد شاخ وهي ملهاش ابن. فرح قال لها نحو زمان الحياه تحتضنين ابن، ربنا هيبعت لك ابن. بالفعل بعد سنه الرب اكرمها، حبلت ولدت ابنا، كبر الواد وابوه راح الغيط او الحقل، لانهم واضح ناس اغنياء يعني، امراه عظيمه هنا المعنى ان الست يعني عندهم ريتش مان، ناس اغنياء يعني. فراح الحقل مع ابوه، كان ايام الحصاد، الواد الرأس راسي، فحس انه الموضوع كده صعب، فقال لواحد من الغلمان بتوعه خد رواحه على مامته في البيت، خدته وحطته على ركبتها لحد الظهريه، الواد مات. طلعت يقول لك اضجعته على سرير رجل الله، خلي بالك السرير
1: وهو ميت.
0: والسرير ده بالمناسبه ده سريرها
1: طبعا،
0: ده مش سرير رجل الله، بس بص التحولات الحلوه وملكيه الرب في البيوت الى اخره. نيمته على السرير وقالت لجوزها اديني قطن واديني واحد من الغلمان، قالت لسوق بسرعه يلا رايحين على رجل الله في جبل الكرمل. رجل الله شاف الشوناميه جايه فقال لجحزي في حاجه، وروح اسالها سلام لك، سلام للولد، سلام لزوجك، قالت له سلام. فطلعت تجري، انسكبت عند رجليه، وقعت عند رجليه، قالت له انا قلت لحضرتك يعني انا محتاجه ولد، مش قلت لك الم تخدعني يعني انا مش عايزه؟ فقال لها لا يعني انا خلاص هبعت معاكي جحزي، جحز روح معاها وحط العكاز على الولد، الولد يعني هيقوم. فقالت له لا اعمل معروف، انا مش عايزه جحزي ولا عايزه العكاز، انا مش متحركه غير بالبلدي ورجل على رجلك. اتحرك معاها وروح هناك، واول ما راح هناك يقول لك دخل وطلع على الاوضه دي واغلق الباب، وراح تمدد على الولد، وبعدين طره الى هنا وطره الى هناك، سخن جسم الولد، الولد قام، دفعها لامه، راحت بقى سكبت كمان عند رجليه، وقد ايه كانت معجزه مفرحه لهذه الاسره. والى اخره في اصحاح 8 كمان قصه حلوه انه إليشع قال لها تغربي، وراحت تغربت، وبعد 7 سنين رجعت للاسف ما لقتش الحقل بتاعها. وهي راجعه كان جحزي قاعد مع الملك، فبيحكي له بيقول له ده إليشع النبي كان بيعمل معجزات وقوم ابن واحده يعني، وهو بيحكي دخلت هذه الامراه. شوف الرب والروابط الحلوه والتوقيتات الالهيه، راحت دخلت وقالت له انا سيدي، قال لها خلاص هبعت معاكي واحد، ورد لها يعني مش بس الحقل لكن حتى الغله من حين تركت الارض من 7 سنين. دي القصه باختصار شديد بتاعت النهارده بتاعت ابن الشونامي.
1: يا اخويا منا، شكرا للرب من اجلك ومن اجل حبك للكلمه، وكمان طريقتك ان انت عرفت توصل لينا المعجزه في

0: يعني اقل من دقيقتين لخصت لينا المعجزه. بس انا بصراحه لفت انتباهي من بدايه اول المعجزه دي، يقول وفي ذات يوم عبر أليشا. يعني في ايه عايز يقول لنا في ذات يوم عبر أليشا؟ هل ده كان في هل ده يوم معين خاص بأليشع ولا بالمرأة، ولا ده كان يوم موسمي، ولا ايه ايه الفكرة من فكرة وذات يوم؟
1: بص،
0: عايز تقول لنا ايه فيها؟
1: الكتاب دايما يعني موضوع ذات يوم وعبور حدث كده

0: الدراسي. الايام بتتحسب يا اخويا ريمون، لان احنا برنامج اسمه الكارز والنهارده بنتكلم عن اقامه وحياه. الايام بتتحسب من يوم ما بنتقابل مع الرب مقابله حقيقيه. لو تفتكر حضرتك في خروج 12 يقول لك كده، لما يحطوا الدم، اليوم اللي هيحطوا فيه الدم ده هيكون ده راس الشهور، ده اول ايام السنه. ليه التقويم هيختلف؟ ليه الايام هتتحسب من يوم معرفتنا بالرب؟ اتحسبت ايام الشناميه، ذكرت ايام الشناميه، اتحكت تفاصيل الشناميه من يوم عبر اليشع. وعايز اوجه رساله لكل حد بيسمعنا، ايا كان هو منين، ايا كان خلفيته، ايا كان وضعه، لو عايز العمر انجاز التعبير يتعمل له خلينا اقول مثلا تحول، العمر يبدا في حسابات جديده، اقول لك على خبر عظيم، انت تحتاج الى اليشع ان يمر على حياتك ويقيمك من موتك. انت تحتاج ان تنادي على اليشع الحقيقي، الرب اللي بيخلص، علشان يدخل حياتك ويبدا يتحسب العمر من هنا. اصلي في اسم المسيح، لو لسه لحد النهارده ما تقابلتش مع الرب تدي حياتك للرب يسوع. لو لسه لحد النهارده ما تمتعتش بزيارات اليشع الحقيقي، الرب المخلص بدم المسيح اللي مات على عود الصليب، تبدا باسم الرب يسوع من النهارده 18/8/2026 تسلم عمرك للرب يسوع.
1: يا رب يا رب. يا اخويا مينا، في ذات يوم عبر اليشع الى شونم. اليشع قاصد يروح المدينه. اليشع قاصد يزور المدينه. اليشع قاصد يعدي على المدينه. المدينة ما كانش فيها المرأة دي بس، المدينة دي كان فيها جمع غفير.
0: صح.
1: وده اللي بيعمله الرب، الرب بجاي بزيارة يعبر إلينا من هذا البرنامج لكل حد بيشاهدنا.
0: نعم.
1: بس الفكرة بقى، مين اللي يستغل الفرصة؟ مين اللي ينتهز فرصة زيارة اليشع؟ مين اللي ينتهز فرصة زيارة الرب وكلمة الرب من خلال أخويا مينا يعقوب اللي قدم لنا رسالة خلاصية، ومن خلال الكلام اللي الرب هيدهولك، ومن خلال البرنامج اللي ميز المرأة دي واستفاد بالزيارة بتاعت اليشع فأمسكته. مسكت في مين؟
0: وشونم الحلو إن معناها الراحة.
1: آه.
0: اليشع بيمر عشان يجيب راحة. يا اخويا ريمون صدقني، احنا مش قاعدين هنا عشان نقدم وعظ قدام الكاميرات.
1: صح.
0: ونقول كلام لناس ممكن تكون مطحونه، لكن بنقول احلى خبر في الوجود، قال الرب يسوع المسيح متى 11:28، تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريحكم. صدقني يا كل مشاهد كريم بتسمعني، اللي بتئن، وعلى فكره وحتى المؤمن برضو بيئنوا، نحن الذين لنا بقوره الروح نئن، بس مش بنئن بضجر زي باقي العالم، لكن بنئن في انفسنا متوقعين التبني في دق اجسادنا. على فكره اقول لك على حاجه، الرب هو المريح الحقيقي.
1: شكرا.
0: يا صديقي الشاب، يا اختي الفاضله، يا ام الغاليه، اللي موجود في اي حته في العالم بتسمعنا، بيسموها دول العالم الاول الثاني ايا كان، انا معرفش، في الدول البسيطه، في الكره البسيطه، قرانا النجوع بتاعتنا، الرب يسوع يريد الراحه لك. تعال له، قول له انا تعبان، قول له انا عايز ارتاح. وزي ما قال المرنم، هو مريح التعابه والناس الغلابه، على فكره بيعرف يحول الكآبه لاغاني وافراح. تعال له تستمتع. شونم عدى اليشع على هذه المراه في شونم عشان يريحها فامسكته. وهنا ده المهم يا اخو ريمون اللي حضرتك بتقوله، ان نمسك في الرب.
1: صح.
0: ان اتعلق، ان اقول للرب، ما هو ما انا ما كنتش لهقعد قدام التلفزيون ولا قدام السوشيال ميديا او اي منصه من التواصل الاجتماعي اللي بيسمعونا فيه الشباب، بس هو يا رب انت بتكلمني، انا بمسك فيك. انا عايزك.
1: وده اللي كان يعني ده اللي عمله اليشع، رايح هيزور المدينه، جاي بزياره.
0: نعم.
1: عنده رساله، عنده امور للمدينه دي، فهي استغلت وجود اليشع، انتهزت الفرصه زي ما احنا بنقول بلغه الكارزين، انتهز الفرصه، لان مش مضمون ان ممكن كان يعدي اليشع على المدينه دي تاني ولا لا.
0: صحيح.
1: ومش مضمون ان العمر انا الرب يكلمني تاني ولا لا، ما ممكن الحياه تنتهي والفرصه تنتهي. فيا بخت كل حد الرب جاي له بزياره، جاي له برساله، جاي له بكلمه، يعمل ايه؟ ينتهز زي المراه دي ويعمل ايه؟ فامسكته. بس قبل ما اوصل، يعني قبل ما اعدي الحته دي، يقول كده وكانت هناك امراه عظيمه.
0: نعم.
1: بدل ما يحط اسمها حط عظيمه، احنا المراه دي ما نعرفش اسمها ايه، بس حط صفه حلوه عظيمه. يعني ايه امراه عظيمه؟
0: احنا بالمناسبه في 2 شوناميه في الكتاب، في البيشه الشوناميه اللي هي امراه داوود

0: حضرتك موجود يعني في سنه المتاخر. وهذه الشنميه دي لم يذكر اسمها ودي الاكثر شهره يعني. ابيشج ما اعتقدش حد ما يعرف
1: مش كثير يعرف عنها
0: لكن هذه الامراه عظيمه عظيمه يعني. طبعا هنا لو بنعمل تفسير كتابي يعني هنا عظيمه اي ثريه، عندها ثراء مادي،
1: ذات شأن
0: ذات سمعه حلوه ماشي، بس عظيمه لانها عملت شويه حاجات حلوه يعني. وممكن نتعرض للحاجات اللي فيها عظمه، اللي فيها يعني اخلاص لإليشع، اخلاص لرب إليشع اكثر يعني، لو حضرتك تحب ندخل فيها.
1: يعني انت عايز تقول لي مثلا عظيمه دي لانها مميزه، في حاجات مميزه في حياتها خلت العنوان بتاعها، او بدل ما يتذكر ليه، ما ياما ناس لها اسم عظيم بس اعمالها مش عظيمه.
0: صحيح.
1: لكن هي مش مذكور اسمها لان مش عايز يتشاور على شغله الجسد، لكن عايز يتشاور على الجوهر من جوه. ليه امراه عظيمه؟ ليه عظيمه يا اخويا امين؟
0: عظيمه اول حاجه لانه عندها حاله من الاكرام الغير عادي يعني. الست دي عارف عندنا في امثال يقول لك كده، مش عارف اللي يعوزه ايه يحرم على ايه وبيتي وبتاعي وبكره والقرش مش عارف الايه. لكن الست دي قدمت مش بس طاقتها الجسديه، لكن قدمت زي ما بيقول الرسول بولس انفقت وانفقت لاجل الخدمه. فعلشان في خدام للرب، وعلشان في عمل الله حقيقي، ولانه إليشع ده نبي النعمه، فالست دي عملت بقى استضافه رهيبه. راحت بنت بقى، دي حاجه مكلفه جدا على طبعا. فكره طبعا. لما تبني عليه على الحائط بقى، تعمل دور خاص بقى برجل الله وريسبشن يرتاح فيه، في سرير، في ترابيزه، في كرسي، في مناره، دي حاجات احنا بنقراها سريعه، بس الحاجات دي مكلفه. الحاجات دي بتاخد ايام وشهور من الشغل الرهيب. عظيمه لانها عارف بتشارك في عمل الله. واحده من العظمه الحقيقيه اخويا ريمون مش اني انحصر في ذاتي بالمناسبه. الانحصار في الذات بيسموه هو التغذي على الذات. يعني لو انا منحصر في ذاتي، انا بيتي، عيالي، حكايتي، قصتي، انا على فكره هفضل اكل في نفس الحته، هي بأذي روحي. لكن ازاي بخرج بره نفسي؟ على فكره عندها احتياجات رهيبه
1: طبعا.
0: الراجل جوزها شيخ وهي ما عندهاش طفل يعني. يعني اعتقد واحده غيرها تفضل بقى تلوم في ربنا
1: تبكي
0: وفي الظروف، ويعني تدخل بقى في الصعبانيه على الذات ورسائل الذات. بس ازاي بطلع من كل ده وبقول لان الرب عظيم، لان الرب يستحق انا اعمل كده. انا هعمل كده مش رد فعل لمشاعري واخفاقاتي والمي واحتياجي، لكن بعمل كده رد فعل لعظمته هو. نحن نحبه مش لاننا حنا مرتاح،
1: لانه هو
0: احبنا اولا. وانا عايز اشجع اخويا ريمون النهارده، خدام كتار بيسمعونا، يمكن ناس قررت تسيب الخدمه، يمكن ناس قررت انها ما تشاركش في عمل الله بسبب حد اذاها، بسبب يمكن حد ضايقها، يمكن بسبب حد خد منصب غير المنصب، ما اعرفش. انا مش عارف تفاصيل كتيره وتدخلات كتيره، بس اعرف ان احنا ينفع نقدم للرب الغالي. عارف لوقا 10 لما الرب راح لصاحب الفندق وقال له، اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما انفقت اكثر عند رجوعي او فيك. على فكره اللي بنعمله يمكن الناس مش بتشوفه، يمكن الناس مش بتقدره، مش مشكله، بس اقول لك على خبر حلو، عند رجوعه هيوفيك.
1: اشكرك.
0: لما هيرجع تاني عنده المكافآت.
1: ليك المجد.
0: يمكن محدش شاف الست دي، يمكن محدش شاف الاوضه دي اتبنت ازاي، وايه اللي اتحط في الاوضه، واستضافه رجل الله قد ايه ايام. بس الرب شاف، بس الرب سجل. يمكن ما نعرفش اسمها، بس لما نطلع السما هنشوفها. صدقني يا خرمون، يمكن بتشارك بعمل بسيط، يمكن بتقول بعمل حاجات في الخفاء ومحدش شايفها. العظمة الحقيقية انك تطلع من نفسك وانك تكرم الرب من كل مالك زي ما بتقول كلمة الله، ومن بقرات غلاتك. بس الاحتياجات يا مينا، صدقني الرب لا يبات مديون لأحد. احنا عايزين نشجع قدام، احنا عايزين نشجع على التكريس الحقيقي في السر قبل العلن. ملهاش اسم،

0: قررت تكمل. يمكن يكون ما بيطلعش على شاشات، يمكن يكون ما بيروحش مش عارف فين، بس اقول لك على خبر صدقني الرب شايف. يكفي. مش ده علاج لضميرك ونفسيتك مرات المره الموجوعه؟ انا عايز اشجعك شارك في عمل الله، هي دي العظمه الحقيقيه.
1: وكمان اللي لقبها مش هي، مش جوزها،
0: نعم،
1: لكن مين اللي لقبها ان امراه عظيمه؟ الرب بنفسه.
0: لك المجد يا رب.
1: هو اللي اداها الاسم ده، ان كان الاخفى الاسم الحرفي بتاعها، لكن لقبها بامراه عظيمه. والدليل بعد كل السنين دي انا وانت قاعدين بنعمل ايه؟ بنتكلم عنها.
0: صحيح.
1: وفي يوم من الايام الرب يعني عرف يوصل ليك من خلال وعظه عن هذه الامراه، نعم، الامراه العظيمه. لكن عايز اقول حاجه يا اخويا مينا قبل ما تعمل له، يعني انت كنت بتكلمنا عظيمه في عطائها او في سخائها او في كرمها، لكن خد بالك هي لما بدات تعمل البيت ده لرجل الله كانت كل ما يعدي عليها رجل الله وكل ما يعدي على المدينه كانت بتعمل ايه؟ لازم تكرمه في البيت.
0: نعم.
1: وكأنتها بتبقى واقفة مترباصة عشان تسمع عن أليشع دخل المدينة عشان هي اللي تفوز باستقباله ليها.
0: نعم.
1: ويا بخت كل بيت بيتفتح لرجال الله.
0: يا رب.
1: يا بخت كل بيت بيحب يحب المؤمنين ويحب الخدام. بأمانة وانت بتخدم يا اخويا مينا وبتلف في أماكن كثيرة، يا ما ناس بتبقى حتى مش عايزة ترد من داخل الباب يعني، فاهم؟ لكن في ناس فعلا بيوتها مفتوحة، في ناس بتحب خدام الرب، في ناس بتكرم خدام الرب. فالمرأة العظيمة دي عرفت فعلا تفتح بيتها، مش بس تفتحه كزيارة لكن كمان يكون بيقيم رجل الله في البيت بتاعها. يبقى المرأة العظيمة دي ادتنا فكرة عنها ان هي كريمة او عظيمة
0: تشارك في عمل الله
1: في عطائها مثلا.
0: نعم. بتشارك طيب في العمل.
1: انا عارف انت يعني لا لا لا مليان فضل. بافكار كثيرة بس معانا تلفونات بدأت تتواصل. ينفع ناخد تلفون؟ الو الو بنت الرب من استراليا اتفضلي. في ممكن ناخد تليفون تاني. الو بنعتذر عن التأخير للانتظار. ينفع تكون بتواصل معانا لو الخط فصل، ينفع تتواصل معانا تاني ونكون بنستقبل تليفوناتكم. الو واضح في مشكلة في التواصل. يا اخويا مينا الامرأة الو استاذنك حاول تواصل معانا تاني، احنا منتظرين مداخلتك وتليفونك. ربي يباركك للتواصل بتاعك. امرأة عظيمة في عطائها وفي كرمها. طب عندي سؤال برضو يا اخي مين. المرأة دي عرفت تستقبل الراجل ده ازاي؟ دخلته بيتها ازاي؟ مش ده خطر برضو؟ يعني امرأة تدخل راجل زي كده في بيتها، مش بس كده، مش زيارة عابرة، لكن كمان ده يطلع ويقيم في البيت وأوقات ممكن يكون جوزها مش في البيت، مش ده خطر؟
2: يعني الخلفية بتاعت النص طبعاً
0: إليشع ده أولاً علمت أن رجل الله
1: المقدس
0: الذي يمر علينا، فرجل الله ده حامل حضور الله، ده النبي، ده المتحدث الرسمي باسم الرب في ذات التوقيت، فطبعاً معروف مين إليشع ومعروف مين هذه المرأة، ولا سيما ان كل التفاصيل فيها جزء، يعني حتى لما مثلا تحتاج تروح لرجل الله بتستأذن جوزها بتقول له اديني قطن واديني غلام عشان اروح بيه لرجل الله. فاعتقد يعني الموضوع بعيدا تماما عن اي حياه
1: شبهة
0: اخلاقيه او حاجه يعني تخل بهذه الامراه او برجل الله. بس عايز اقول حاجه يا اخويا رمون، صدقني احنا محتاجين نستضيف رجال الله في بيوتنا.
1: أمين.
0: انا كنت بحكي معاك ان في احد الخدام المباركين بيقول انه انا طلعت في بيت، يعني كان بابا يعمل زي اجتماعات صلاة وفي البيت وخدمات، فكان يشوف الخدام عن قرب، قال انا بصراحة حرمت ولادي من هذا المنظر. يعني
1: حرم ولادهم من مجيئة الخدام معاه
0: بسبب يمكن مش

0: مسؤوليته الكتيره وسفره الكتير وخدماته. فهو بيقول انا بصراحه حسيت انه يعني حرمت اولادي ان يشوفوا خدام الله عن قرب. صدقني يا اخويا ريمون احنا محتاجين ان نستضيف تاني خدام الله في بيوتنا ونستضيف رجال الله تاني في بيوتنا لانهم مقدسين. وعلى فكره وجود القديسين في البيت مرات بيحسم معارك روحيه, مرات على فكره بيكون سبب بركه غير عاديه. هذه الامرأة بعد شوية يقول لك ان حصل عندها حالة من الحصاد. على فكرة اكرم الذين يكرمونني, على فكرة رب لا يبات مديون لأحد. وانا بتكلم مش بس على الاكرام, احنا مرات مش بنتكلم على الاكرام المادي, بنتكلم على الاكرام بشكل عام لان خدام مش عايزين نتعرض للموضوع ده. صدقني يا ريمون انه اللي بيكرم الرب, الرب بيكرمه.
1: طب
0: احنا عايزين نشجع الناس, ويمكن حد بقى يقول لي بالعكس, يعني دايما الحاجه بالتضاد يعني تفهم, فيقول لي بس انا متعصر, القسيس مش عارف عمل ايه, الاخ عمل ايه. اقول لك على حاجه, ارفع عينك من على الناس. اخويا المبارك, اختي الفاضله, لو انت متعثر من احد الخدام مش الحل صدقني انك تفضل متمرر, انك تفضل متخاصم, انك تفضل حاطط حدود. مش الحل انك تفضل فاصل, لانه ده بيعيق نموك الروحي. الحل انه الرب يشفي مشاعرك المجروحة, والحل انك تبدأ تنطلق من جديد. ومش الحل انك تبعد عن المؤمنين وتشوه في صورة المؤمنين, لان المؤمنين دول عروسته, لان المؤمنين دول كنيسته. ومش يعني مش ينفع تزن وتنم فيهم, لكن ينفع تباركهم, بل بالاحرى مباركين. فاحنا محتاجين انه كمان نرتبط بروابط روحية حلوة. هذه الامرأة الشونامية عدى إليه شع المخلص علشان يديها الراحة في ذات يوم. هذه الامرأة صارت عظيمة, صارت رد فعل اللي عمله معها إليه شع الحقيقة ربنا يسوع المسيح. أمين. صدفته علمت أنه رجل الله مقدس.
1: أمين. التلفونات رجعت, ناخذ التلفون ونقوم ونرجع تاني. ألو ألو ألو.
2: ايوه
1: مساء الخير يا اخويا ريمون. ازيك
2: حبيبي؟ مساء
1: الخير يا اخويا وديع, اهلا بيك.
2: ايوه حبيبي
1: اتفضل.
2: ازيك اخويا مين عامل ايه؟ ربي يبارك
1: فيك. الرب يبارك
2: فيك حبيبي الغالي. جرتولنا صحراء من ملوك الثاني اربعه يحتوي على اربع معجزات فارسه. تبذير المال لامرأة مسكينة, إقامة الولاد من الشمال, إجراء طعام مسموم وطعام ميت راجل يسير. حبيبتي السيدة القائدة العظيمة قالت لي نبني الأولادية على سطح البيت, يحتاج كل عمر حتى وإن كانت تتظلمت في حياته. ولكن يا سرير أسن رب يسوع يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم, وطولة الطولة ترابيزة وهي تعني دراسة كلمة الله بمسجد وأضع. وإن كانت تستخدم لتنمية جسدي فإن هذا يدل علينا في حاجة يا ولدي.
1: أمين يا أخ وديع المبارك, شكرا لمداخلتك وشكرا للتواصل. الرب يباركك ويكافئك على مداخلتك. أخونا وديع كان بيعلق على نفس
0: الجزء. الأخ وديع بيقول أنه عارف أخرمون, سوري في تليفونات تاني ولا
1: لا؟ ما
0: عارف أخرمون, احنا بنتكلم بالمعنى الروحي, مش بس صدفت رجل أو ما صدفتش, بس عارف يا ريمون احنا في احتياج لشركة عميقة.
1: طبعا.
0: الأخ وديع بيفصل الأربعة سورة أنا سمعه بالعافية, بس بيقول السرير للراحة.
1: صح.
0: صدقني احنا في احتياج لشركة لأن الرب فيه الراحة. الترابيزة هو بيقول دراسة كلمة, لكن كمان شركة. يعني وقت بقى ناكل بقى ونحكي ونقول تفاصيلنا. مرة من المرات أم صموئيل حنة دي تقول لك أني أسكب نفسي أمام الرب, دي بتحط حياتها كلها على طاولة الرب. كرسي مكان السلطان, الرب المتحكم في زمام الأمور, الرب اللي ليه قيادة الحياة, منارة الشهادة والنور الغير عادي.

0: احنا في احتياج لهذه العلاقة، علاقة قوية، علاقة حميمة. وانا بدعو من هذا المنبر وبنادي على مؤمنين كتار،
1: يا
0: صديق المؤمن، اذا اردت ان تكون عظيما، اذا اردت ان تنمو في الحياة الروحية، اذا اردت انك تكون شبه الرب، انت تحتاج لسرير، انت محتاج ان الرب يرتاح وياخد راحته وتحكي وتتملى في الرب وتشوف الرب بحلاوته، انت تحتاج الى شركة، انت تحتاج الى سلطان الرب مرة تانية، الرب اللي يحكم، الرب اللي يقول لا، الرب اللي يقول الرب اللي يأشر، ونبقى احنا رهن اشارة ايده، ونبقى باسم الرب يسوع مغموسين في الزيت، المنارة دي اللي مليانة بالزيت، الرب يملانا بالروح القدس، ونبقى شهود عيان ليه ونتكلم عنه بكل باسم الرب يسوع مجاهرة في اسم المسيح الغالي.
1: وان كنا بنقول يا اخويا مينا من بداية الوقت ان اليشع ده رمز وصورة للرب يسوع من ناحية اسمه أو بعض الصفات ومعجزاته، فهي نجحت أن تدخل رجل الله بيتها، فأكيد كان في حوار بينهم وبين بعض، أكيد كان في كلام، أكيد بيستشروه، أكيد هو كمان كان بيشوف حاجات في البيت. فلما الرب يكون في بيوتنا هيعرف يقودنا صح، هيعرف يحل لو في أزمة. يعني أنا وأنا بسمعك وأنت بتقول الشركة، يعني في يوم من الأيام بطرس نفسه خد الرب يسوع وراح بيته، فلقى حماته محمومة ومطروحة في البيت، فدخول الرب يسوع بيت بطرس حل مشكلة كانت عند بطرس، ما كانش ينفع حد يحلها غير مين؟ غير الرب يسوع. نعم. فلما يكون الرب واخد مكانته، ده ساكن، ده أليشع ساكن في بيت المرأة الشونمية،
0: ده بعد شوية بتقول ده سرير رجل الله،
1: بالظبط. يعني فكأنها بتقول له أنت واحد مننا، أنت مش ضيف جاي وتعدي، احنا مش بنفتكرك لما تكون الدنيا واسعة، احنا مش بنفتكر الرب ونصلي وندخل أوضنا إلا لما ما يكونش عندنا أزمات. لكن هي حبت يكون شريك معاهم في البيت، عشان كده هو كمان هيكون شريك معاهم في الأزمات.
0: نعم.
1: فمهم كل واحد مننا كمؤمنين أن يكون الرب ليه مكانة أساسية في بيوتنا، يكون ليه مكان أساسي موجود في البيت. لما الرب يكون في البيت هيشاركنا كل التفاصيل، وقت الفرح وكمان وقت الأزمات.
0: وعايزين نصلي عشان بيوت كتير يا أخواني
1: يا رب،
0: يعني
1: يا رب.
0: عايزين نصلي إن الرب يرتاح في بيوتنا.
1: أمين.
0: يعني ده جزء بقى خطير.
1: آه.
0: يا رب ارتاح في بيوتنا باسم أمين. الرب يسوع، تعال أسكن مرة تانية، تعال زورنا زيارات إلهية، وزي ما كنا بنتكلم يمكن من فترة لما خدنا مرقص 2 وسمع إنه في بيت. البيوت تحتاج أن يسمع فيها صوت الرب. أكيد الرب يحب البيوت فيها أحدث الأجهزة ومش عارف أحدث الأساس أو إلى آخره، بس الرب كمان يحب يتواجد.
1: طبعا
0: يتواجد في البيت بحضوره بعمله الخاص. أنا نفسي أصلي مع مشاهدين النهاردة بيوتهم يمكن تعرضت لخراب شيطاني، يمكن بيوتهم تعرضت لتعيير العدو. أنا النهاردة بقول لك أرجوك اقبل إليشع يدخل بيتك
1: يا رب،
0: اقبل الرب المخلص يخلصك من اللي بناه العدو من أسوار من سنين ومن أيام، قدام محاكم، قدام معرفش محامين، يمكن حصل مرارة، يمكن حصل شد، يمكن حصل معرفش عدم تفاهم ما بين العائلات، ما بين الأسر. أنا نفسي النهاردة لو بتسمعنا باسم الرب يسوع قول للرب كده أنا دعوك تعالى بيتي
1: يا رب.
0: الرب بيحب البيوت، قول للرب تعالى بيتي، قول للرب تعالى زورني، قول للرب أنا بدعوك مرة تانية إنك تخرج من أولادي خدام ليك باسم
1: يا
0: الرب يسوع. إنك تخلص اللي لسه مش مخلصين، إنك تكرس كمان المؤمنين. يا رب إحنا بنتحد في هذا اليوم باسم الرب يسوع، ليكن مسكنك متينا وعشك موضوع في صخرة. يا رب أنا بصلي ها هنا أسكن لأني اشتهيتها مسكنا لي. يا رب أنا بصلي عشان بيوت يا رب ترجع ترتاح فيها، بيوت يا رب هكذا بيتي عند الله. يا رب الصورة الكبيرة اللي في الملكوت، الصورة الكبيرة اللي انت شايفها لبيوتنا، هي دي اللي تصير على الارض يا رب، يكون بيوتنا باسم الرب يسوع يا رب مؤسسة على الصخر الرب يسوع. تحارب بيوت
1: يا رب،
0: تحارب يا رب عن بيوت يا رب عايز يقتنصها الشيطان، في اسم من احبنا الرب يسوع لي كل المجد.
1: امين. وبصراحة أخويا مينا الموضوع اللي أنت أثرته، البيوت واحتياجنا لأليشع الحقيقي،
0: نعم،
1: شخص الرب يسوع المسيح، ده مهم، لأن مفيش بيت ما عندوش احتياج.
0: نعم.
1: مفيش بيت ما بيعديش بأزمات مهما كان الواقع. يعني احنا بنتكلم عن بيت بتاع

0: المرأة العظيمة دي مرتاحين ماديا يعني،
1: بس
0: خلينا
1: عندهم
0: نقول
1: احتياج،
0: عندهم احتياج. وخد بالك كمان حتى لو أنا وصلت لمرحلة إن ممكن الاحتياج ده مش هيتسدد أو بيتجلي، مش ممكن يتسدد، مش ممكن المرض يشفى، مش ممكن الاحتياج، مش ممكن المشكلة تتحل،
1: مش ممكن تخلف
0: بالظبط.
1: سيدنا
0: هذه أزمة
1: شيخ،
0: فبالنسبة لها الباب مقفول. حتى هي ما فكرتش لما رجل الله طلب منها ايه الطلبة اللي انت عايزاها، ما فكرتش. ليه؟ لان ممكن يكون قالت خلاص الباب ده اتقفل بالنسبة لي.
1: صحيح.
0: فياما بيوت فشلت في اولادها، ياما بيوت فشلت في المشاكل ملهاش حل، ياما ناس يئست من الامراض لان الدكاترة رفعت ايديها. بس لما يكون أليشع الحقيقي، لما الرب يدخل البيت، انا متاكد ان الرب لازم يصنع حاجه.
1: هاليلويا.
0: فحتى لو احنا مش شايفين احتياجات بيوتنا او حاسين ان مش هيحصل حاجه، بس مجرد ما إليشع يدخل عينه دايما هتوصل على الاحتياج ويدور على الحل، وهو عنده الحل.
1: هو ده الايمان يا اخويا ريمون، الايمان ان اشوف ان الرب مازال صاحب السلطان. ان لو انا بقول ان الخدمه مش عارف مالها والوضع الروحي ماله، طب ما ده العيان سوري، طب ما انت هتفشل يا خادم الرب، يا مبارك هتفشل، يا اب يا اللي بتربي ولادك هتفشل، يا زوج ايا كان. طب ايه الحل؟ الحل اني تسمع وعود الرب الصادقه الامينه وتمسك بهذا الوعود، فيقول لك نحو زمان الحياه تحتضنين ابنا. واحنا عايزين نشجع ناس النهارده ان الرب يعرف يغير واقع سنين. يا جماعه الرجل اللي شاخ ده، طب منين؟ طب من ممات مستودع سارة. هل ممات مستودع سارة مش بس رحم عقيم، ده رحم، ده رحم مات. هل ربنا يعرف يجيب اسحاق الضحكة؟
0: طب
1: يعرف. هل الرب يعرف يوقف نزيف 12 سنة في لحظة؟ هل الرب يعرف يشفي انحناء بقاله 18 سنة في لحظة؟ ففي الحال استقامت. وانا عايز اقول باسم الرب يسوع، الحال اللي بقاله سنين الرب يعرف يغيره في لحظه.
0: امين امين.
1: انا باسم الرب يسوع المسيح عايز النهارده ايمانك يشتعل
0: يا رب،
1: والغيره والحماسه والتكريس جواك يدب. وعايزك تطلع بقى من العيان والباب المقفول والظروف اللي مش بتتغير والحال اللي هو هو. صدق وقول الهي قدير باسم الرب يسوع. يا جبل يا كبير الهي قدير، اردد وقول يا مشكله يا كبيره الهي قدير، الهي صانع المعجزات، الهي بيتداخل في الظروف وبيعرف يحولها. مشكله كبيره جدا، كل العيله مش عارف مالها، كل الخطايا دي ازاي، كل القيود اللي بقالها سنين ازاي، كل الادمانات دي ازاي. انا اؤمن ان الرب باسم الرب يسوع يمد ايده نعم، ويكسر يد العدو العنيفه وتتفلت وتفرح وتتشجع. يمكن نديلك سنين ما شفت الثمر، الرب يوريك ثمر باسم الرب يسوع. يمكن ما دقتش فرحه، الرب يفرحك. هو ده الايمان يا خرمون، انه الست دي تصدق رجل شيخ. بس انا لما إليشع قال يبقى صادق في وعوده.
0: إليشع ما شخش،
1: إليشع لسه ما شخش،
0: جوزي شيخ بس إليشع لسه ما شخش.
1: هاليلويا.
0: لسه
1: نعم.
0: بقوته.
1: نعم
0: امين. في تليفون ناخده وبعد كده نرجع. صحيح. انا متشوق اكتر.
1: ربي يباركك.
0: الو
2: الو
0: الو، مين معانا؟
2: الو
0: الو، سامعك اتفضل.
2: الو
0: الو، أمين معايا؟ أهلا بيك يا أخويا سامح، اتفضل.
2: إزيك؟
0: الرب يباركك، اتفضل، اتفضل.
2: حياتي الأخ ميكا، حياتي الأخ ميكا. أنا عارف أقول مداخلة.
0: بس أستأذنك يعني، خليك في مكان فيه شبكة نسمعك، وبعد عن التلفزيون، إحنا سامعينك، اتفضل.
2: طيب حاضر ماشي، ثانية واحدة.
0: كده سامعينك، اتفضل.
2: ثانية واحدة.
0: ما احنا معاك. تفضل يا اخونا سامح.
2: حاضر حاضر، ثانية واحدة. الحقيقة انه المرأة دي انتهت بفرصة انه عندها من الله تقي، وهي دائما في ناس كده اتقياء تنتهز الفرصة عشان يتواجدوا. ودي اللي محبة القديسين، يعني دائما الإنسان المؤمن يقول خليني متواجد في المكان فيه قديسين، وهي حابه ان هو يكون عندها راجل

0: طبعا
1: يكون عنده بيت يعني يعني من شخص بيت من شخص بيتعامل في بيت ودي اشواق المؤمن دي اشواق المؤمن ان هو يكون متواجد مع الصديقين كل حاجه الاجتماع في البيت كل حاجه وفي اغنيه صلاه في البيت يعني ده المكان ده مقدس المكان ده مقدس في اغنيه صلاه على طول ممكن يلجأ لأي إنسان تعبان يروح عندها يقعد هناك لازم الله لازم المؤمنين المشركين في الاحتياجات معاها
0: ربي يباركك يا أخونا سامح ويبارك مداخلتك الغالية شكرا لمداخلتك أخونا سامح بيكمل على نفس الفكرة أهمية وجود الرب في بيوتنا ووجود الشركة بيأكد نفس الكلام اللي انت كنت بتحكيه يا اخويا مينا كمان معنا تليفون تاني ناخده وبعد كده نرجع نكمل الو
2: الو مساء الخير نعمة وسلام يا اخويا الغالي ريمون
0: اهلا بك يا اخت نهال
2: برحب بحضرتك وبشهد النهاردة بالذات ان ربنا مباركنا بركة ثلاثية حضرتك والاخ مينا عدلي والاخ مينا اللي قدم لنا الكلمه بجد باركتونا بجواهر وكنوز
0: ربي
2: من كلمة الرب ما اروحها من اول الحلقه
0: شكرا
2: انا متمتعه جدا بالطعام الرائع بامانه مش ببالغ بس فعلا انتوا قدمتوا طعام رائع للبالغين وانا بقول كده مش مجامله لحضراتكم لكن بقول الصدق في المسيح انه ما احوجنا لهذا النوع من الطعام لانه ياما في لبن مخشوش بيتقدم لنا من خلال العالم وعلى سبيل المثال وليس الحصر العالم يقول لك بمبادئه يا اخ ريمون اخدم اللي يخدمك حب اللي يحبك لكن ما احلى كتابنا المقدس اللي بيعلمنا التعاليم الثانيه ان احنا نحب حتى اعدائنا واي فضل لنا ان كنا بس بنحب اللي بيحبونا او هنخدم اللي هيخدمونا فانا بشجع كل المشاهدين وبتحد مع حضراتكم انه يا بختنا يا بختنا بجد لو فتحنا بيوتنا وقلوبنا لخدام الرب لان الرب عمره ما هينسى تعب محبتنا عمره ما هيضيع تعب المحبه دي بدون مكافئات فهو لم يبات مديونا لاحد وكلنا اختبرنا يعني ايه اكرم الذين يكرمونني وانا الايام اللي فاتت دي بالذات مشغوله قوي بكاميرا السماء الكاميرا اللي فعلا عارفه كل واحد فينا بالاسم وبتسجل كل ما نقوم بيه حتى لو في الخفاء وعايزه اطمن كل المشاهدين اللي حاسين بوجع في قلبهم انهم عملوا كتير وقعتوا كتير في كرم الرب لكن مش لاقيين ابريشيشن او تقدير النهارده بقول لك مع الاخ مينا عند رجوع الرب في مكافآت في جوائز في اكاليل لأن بصراحة لمس قلبي قوي الحتة اللي قلتها يا أخ مينا وتشبيه الرب بسامر الصالح بس عايز أزود حتة غنطوطة مهمة جدا
0: صفت.
2: إنه عمر ما الرب كان إكرامه قد العمل اللي احنا بنعمله لا المرأة الشنامية اللي احنا بصددها اليوم صحيح تعبت صحيح كلفت بنت علية وإلى آخره ده رائع لكن المكافأة بتاعتها من الرب كانت رهيبة ده حقق لها أمنية عمرها اللي عملها كان مستحيل ادى ابنها ان يعود للحياة مرة اخرى فانا بكلم نفسي اولا وكل اللي بيسمعونا النهاردة اوعى تستخسر في عمل الرب اوعى تحسبها بالورقة والقلم في عطاءاتك لان الهنا غني ليه الارض والمسكونة وكل الساكنين فيها ولما بيعطي بقى بيعطي حسب غناه هو في المجد بيعطي كيلا جيدا مهزوزا ملبدا يعني انا بصراحة بلاقي الكتاب مش لاقي مترادفات علشان يشجعنا على العطاء هوقف هنا وهسأل أخوي الغالي مينا سؤال واحد لو حد عايز يعطي عشوره للكنيسة اللي هو منتمي ليها لكن هو بنظرته البشرية شايف ان هذه الكنيسة غير محتاجة وفي كنائس أخرى هي اللي محتاجة فسؤالي هل من حق المؤمن أن يتصرف هذه الأموال بتاعت عشوره حسب استحسانه ولا في قانون إلهي إنه ما ينفعش مثلا آكل في مطعم وأروح أدفع للمطعم اللي جنبيه يعني عايزة نفسي كده تقول لنا لو بنتغذى روحيا من كنيستنا ينفع ما عدتش الكنيسة دي وأروح أعدد الكنائس الأخرى أرجو التوضيح والرب يبارك
0: أشكرك شكرا الرب

0: بيباركك اخت نهال على مداخلتك، ولمستي معانا في كام حاجة. اني انا عشان ادي انا منتظر المقابل، ولو انا عارف ان انا مش هاخد فانا مش محتاج ادفع. لكن احنا الحياة الايمانية المسيحية بتعلمني ان انا ادي وانا منتظرش مقابل، وده الاخت المباركة الشنومية اللي احنا بنتكلم عنها عملت فعلا كده. كمان معانا تليفون، ناخد تليفون كمان ونرجع لاخونا مينا. الو، الو، استاذنك ينفع توطي التلفزيون او تبعد عن التلفزيون شويه وتسمعنا من التلفون؟
1: الو،
0: الو،
1: ايوه،
0: مين معانا؟
1: اخو موسى،
0: اهلا بيك اخونا موسى.
1: ربنا يبارك ويبارك اللي معاكم.
0: الرب
1: انا عاوز
0: يبارك.
1: اقول ان الايمان العظيم مرة عظيمة، إن فعلا زي ما تقول بصيغة عبرانيين، إن أنا أؤمن بأن الأشياء غير موجودة كأنها موجودة. يعني إيه؟
0: أمين.
1: أنا بخلقها وشايفها قدامي، لكن أنا بالإيمان أنا باخدها بأن الله قادر يجدها، زي موضوع أبونا إبراهيم بيقدم ابن إسحاق، لأن الكتاب بيقول إن هو قادر يقيم من الامتحانات. ازاي؟ ما هو ما يعرفش، بس هو عنده ايمان ان معاه اله يعرف يعمل كل شيء. فلو حطينا كل حاجه في ايد ربنا حتى احنا مش شايفينها، هناخدها بالايمان. زي موضوع مثلا واحده عماله تصلي 5 6 سنين لربنا
0: امين يا اخونا مسعد.
1: يديها
0: الرب،
1: علم
0: الرب
1: ومش
0: يباركك
1: جايبه لك.
0: والرب يزود ايماننا ونكون زي فعلا ابونا ابراهيم. يا اخونا مينا، التليفونات كلها بتشارك في نفس الفكره وفكره العطاء والبيت، وده اللي كانت بتشارك بيه الاخت نهال. لكن كان عندها سؤال، بتحكي ان لو انا بخدم في كنيسه او بصلي في كنيسه او بتعبد في كنيسه ومعايا عشور، بس انا شايف ان الكنيسه دي يعني ما عندهاش احتياج، وكنيسه تاني جنبيه انا شايف بعيني عندها احتياج، اعمل ايه؟
2: هو السؤال طبعا تقديرنا الكبير لاختنا نهال، واضافه بكل امانه يعني هي مش بس بتشجعنا، لكن احنا كمان من وراها بنقول ان اتصالاتها بامانه مليانه فايده بتلخص
0: طبعا
2: الموضوع،
0: طبعا.
2: فشكرا لمداخلتها. احنا بنقول، انا اسف اقول ان السؤال ناقصه حته صغيره، مفيش كنيسه مفيش احتياج. حضرتك قلت بصوت عالي مفيش حد ما
0: بيت
2: عندوش احتياج.
0: صح،
2: يعني انت قلت من شويه بحصرا ان هذه المراه عظيمه ثريه، غيطان بقى وغلاء
0: خد خدم
2: خدم عندهم
0: طبعا
2: بقى وزوجها، بس ما زال عندها احتياج حتى لو الاحتياج لطفل يعني. بس انا اعتقد لانه العيله المسيحيه في الكنائس عباره عن اولاد، عباره عن احداث، عباره عن اباء، عباره عن شيوخ، ف100% الرب يفتح عينيه على الاحتياج. انا اقول حاجه شفتها بره مصر كانت جميله، يعني بيكتبوا على المظروف اللي بيوزعوه علشان يلموا فيه العطايا، بيكتبوا البند اللي انت عايز تودي فيه العطايا، حاجه كده في منتهى الرقي ومنتهى الشفافيه الروحيه. فحاطين كام بند كتير، يقول لك هل مثلا لي اخوه فقراء القديسين
0: مرضى
2: يعني مؤمنين حقيقيين، حاجه مثلا لاحتياجات الاعياد، حاجه للسوشيال ميديا بتاع الكنيسه، حاجه للراعي، حاجه مش عارف للخدام المتفرغين، حاجه للارساليه. وحضرتك اللي بتحطه بتعلم عليه، بمجرد ما اتعلم هم بكل اخلاص بيعملوا كده. فانا بقول انه الاحتياجات في الكنيسه متعدده، بس صدقني اللي يدي يعني، بس نبادر ونعطي، والرب عنده يعني احلى اكرام. انا في رايي مش بس اكرمها بالولد، لكن احلى اكرام ان احنا النهارده بنحكي عليها،
0: صح،
2: موجوده في كلمه الله. والاحلى ان موجوده في كلمه الله انها موجود اسمها في سفر الحياه الى ابد الابدين، وده احلى شرف وامتياز انه الست دي عملت التاريخ. اعتقد عظيمه لانها عندها عطاء، اعتقد عظيمه لانه عندها تمييز، ميزه ان ده رجل الله، وازاي بقى البيوت فيها اجتماعات صلاه وعليه حلوه. انا اقول شويه يعني 3 حاجات سريعه، وبعدين لو في اتصالات او صلاه او حضرتك هتشوفها تمني. سالها إليشع، قال لها اخبريني عايزه ايه؟ بالمناسبة ليش سأل قبلها على طول في السبع

0: الاعداد اللي قبليها، واحده كانت من نساء بني الانبياء ارمله، كان عندها ولدين، والمرابي جاء علشان ياخد ولديها له عبدين. قال لها اخبريني ماذا لك في البيت؟ قال ليس لجاريتك شيء في البيت الا دهونه زيت. صدقني يا اخويا ريمون، دي محترمه، الاثنين امراتين ورا بعض
1: طب.
0: بالمناسبه.
1: طب.
0: والكتاب دايما يورينا تضاد، يعني واحده ارمله وفقيره، واحده قد ايه عظيمه، الاثنين في احتياج للرب. واحد في اوروبا وامريكا واستراليا، انت في احتياج للرب. واحد في افريقيا بسيط، واحد في قريه لسه راجع من الغيط دلوقتي، فتح التلفزيون بيشوفنا، بيحب البرنامج، بيتواصل معانا، بنروح كراهم. على فكره الرب بيحبك والرب بيكلمك
1: طبعا،
0: بيوصل لكل الفئات. الحقيقه بقى انه دي قالت ليس لجاريتك شيء في البيت الا دهونه زيت، دي قالت له انا ساكنه وسط شعبي. حاله الاكتفاء، حاله العظمه في انه مش بعلن احتياجي، عارف بقى، اسف اقول، لو الاولى بقى قال لها ماذا لك في البيت اخبريني، قالت لي اليوم اللي شفنا فيه الانبياء وتعبانين، ولا زيت موجود، والمجاعه موجوده، وجوزي بعنا للمدايم، عارف يعني، عندها
1: وسوريا وشكوى.
0: وده الواقع. واقول لك الحق، صدقني يا رمون، لو قالت مش هتبقى غلطان،
1: هي مش بتتجنى عليه يعني.
0: بس ازاي الست دي قالت له كان عبدك زوجي يخاف الله؟ ايه العظمه الحلاوه دي؟ قالت له انا مش محتاجه اي حاجه، ده انا بصراحه قاعده في سلام وامام وسط العيله الكبيره وسط المؤمنين، شكرا للرب. الله. ولما دخل بيتها كذا مره، تخيل هو للدرجه اللي فيها ما لمحش عندها ابن ولا لا. شوف شوف الرقي،
1: مش بتلفت نظر اللي قدامها بالحاجات اللي مش عندي.
0: وكانت ينفع تقول له يا رجل الله صلينا، الراجل كبر وكان نفسنا في طفل، ربنا يعوضنا، ربنا يملى الفراغ. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عارف يا ريمون، حاله الامتنان والشكر دي عظمه، عمل الروح القدس الحقيقي يؤدي الى حاله من الكفايه الغير عاديه. عبرين 13 بيقول ايه بقى؟ بيقول يا جماعه كونوا مكتفين بما عندكم، لانه قال لا اهملك ولا اتركك. واحده من الحاجات المهمه، حاجه اسمها الروح القدس بيدي كفايه، معايا كتير معايا قليل، مش بتكلم بس فلوس، ايا كان على اي مستوى، بس تلاقي عنده كفايه يا شبعان، شبعان بمراسه في الرب، شبعان بخدمته. انا مش بعرف اعمل اللي بيعمله رمون، رمون ده معروف وبيخدم وبيتحرك، بس انا الموهبه بتاعتي او دوري بس قبله من ايد الرب، بس بعمله بامانه، عندي اكتفاء. عندها اكتفاء عظيمه. العظمة الحقيقية إن أكون شايف مش الرب ظلمني، لكن أشوف اللي أنا فيه ده خير الرب الكتير. يا ماذا أرد للرب من أجل كل حسناتي؟ ده كتير قوي.
1: طبعا
0: الست أنت عندك احتياج ما تقولي، بس أنا شايف إن الرب كفاية عليك، وحدك أنت كفاية لينا. وأقول لك الحاجة، ده اللي حصل مع أساب بالمناسبة، وهو برا المقادس شاف إنه غيرته من سلامة الأشرار و... بس اول ما دخل مقادس العلي
1: شاف اللي عنده افضل،
0: شاف قال كده بصراحه رب ومعك
1: لا اريد،
0: انا مش عايز اي حاجه تاني غيرك. او بمزمور 16 قلت للرب سيدي انت خيري، مش خيرك انت، الخير كله لا شيء لي غيرك. عزيزي المشاهد اللي بتسمعنا النهارده، واحده من عظمه الايمان المسيحي مش قد ايه معاك، قد ايه انت مكتفي، واحدة من قد ايه الروح القدس اشتغل في حياتك ووراك ان اللي الرب معاك ده الرب الشخص الاله الحاضر الحال في كيانك بالروح القدس اغنى من اي شيء في الوجود. يا رب اعملها معانا
1: يا رب.
0: يا رب ورينا ان انت الكفاية، يا رب ورينا ان اللي بنبحث عنه صدقني مش هيكفينا، ولو حتى حصلناه مش هيدينا قيمتنا، قيمتنا الحقيقية في إلهنا. ده جزء مهم.
1: بص، احتياج المرأة دي يا أخويا مينا، لو هي عندها احتياج مادي كان هيبقى أسهل، لأن في الوقت ده إن كانت البركة للشعب إن يكون عنده غنى ويكون كمان عنده أولاد.
0: نعم.
1: فكون إن هي محرومة من الأولاد فبالنسبة لها دعار، بالنسبة لها نظرة قليلة، فبالنسبة لها هي مكسورة وموجوعة، مش بس في عينين نفسها لكن في عينين اللي حواليها. اللي وصل لما أنا ممكن حد يكون بيسألني ويقول طب المرأة دي وصلت إزاي للاكتفاء ده؟ أنا عايز يكون عندي ده. المرأة دي كانت شاطرة، انتهزت زيارة أليشع فمسكت في الشخص ده، فدخل البيت

0: سمحت ان هو يسكن ويديم معاها، فبدات تتعلم وتشبع بيه وكانتها. ولو هناخدها روحيا، يا بخت كل حد جبل الرب، يا بخت كل حد خضع لصوت الرب فسكن فيه الروح القدس. فمع العشره والعلاقه بينه وبين الرب، الكلام اللي انت كنت بتقول يا اخويا مينا فامتلأ واكتفى. فده يخليني ابدا عناية في الاول لو انا بعيد عن الرب. يعني انا متاكد المراه دي لو ما جبلتش قليشة في بيتها، لو ما كانش في شركه حقيقيه بينها وبين الرب، الصوره في قليشة على ما اعتقد كانت هتتزمر، كانت على ما اعتقد هتشتكي، كان هيبقى في خلاف بينها وبين جوزها، كان هيبقى في مشاكل. انا محتاجه طفل زي اي حد، بس دخول قليشة ومكوسه في البيت واصرارها ان الراجل ده لازم يكون موجود في البيت، هو ده اللي ملى قلبها بالسلام وخلاه عندها اكتفاء ان هي تقول انا مكتفيه.
1: مش بقدر اشوف مشاكل يا ريمون. يعني عارف احتياجاتي بتدوب في بحر حبه.
0: صح،
1: احنا عندنا احتياجات زي الناس.
0: طبعا
1: مين ما عندوش احتياجات؟ اقول الكتاب. بس دابت كل حاجه جواها، خلاص مش عايزه اي حاجه تاني. يا انا بس عايزك انت، انا بس اشوفك انت. صدقني ده مش وهم، ده مش تخدير، ده مش فصل عن الواقع. يعني انا نفسي اصلي طبعا لكثرات بيسمعونا النهارده يمكن ما عندهمش اطفال، احنا بنتحد في شفاعة المسيح بقوة دم الرب الكريم، الرب اللي بيهب عطايا وبيهب خيرات للذين يسألونه. يا رب اصلي الناس يمكن كتبوا اوراق، يمكن ناس حطوا في مذابحهم الشخصية في خلواتهم طلبات وسط الكتب وقالوا لك يا رب هاب لي بنين
0: يا رب.
1: انا بصلي لا يعدموا البنين يا رب. انا بصلي تهب كثيرين يا رب، نسل وزرية باسم الرب يسوع لك تتعبد يا رب. انا بصلي لبيوت تحمل يا رب، بيوت وامهات وارحام تحمل اطفال في شفاعة الرب يسوع. بس صدقني يا ريمون، مش بس الاطفال، لكن بتكلم على اي مشكلة بتدوب في بحر حضور وفي بحر حبه الغير عادي. اول حاجه تانيه، الحقيقه انه الست دي لما ده بقى اللي بيلفت نظري خالص، لما الرب اكرمها والولد كبر وراح مع ابوه الحقل وبعدين سخم وبعدين رجع وراس راسي مات، يقول لك ارجعته على سرير رجل الله. ولما راحت جبل الكرمل يقول لك سجدت عند رجلي رجل الله. يا ريمون في المشكله بنعمل ايه؟ ده التحدي. الإقامة هتيجي إزاي؟ المعجزة هتيجي إزاي؟ لو بتعرض لظروف قاسية أول حاجة بعملها التليفون، فلان ساعدني، ولا بحاول أخد القرض، ولا بحاول أرتب أنا السفرية، ولا بحاول. أنا ما أعرفش أنت بتفكر إزاي، أكيد أنا وأنت بنفكر، بس القلب الحقيقي بيبان وقت الشدة. في الشدة الست دي جوزها قال لها في ايه؟ انت مالك انزعجتي كده؟ وانت رايح الرجل الله، هو ده رأس شهر ولا ده سبت؟ يعني هو احنا في اول شهر مناسبة يعني مهمة؟ قالت له سلام، في حين ان كانت ممكن تقول له انت السبب، انت اللي خدت الواد اللي غيب
0: صح
1: او الحقل ده
0: صح،
1: او كانت قالت له رجل الله واليوم اللي شفنا مثلا. انا بس ازاي الست دي في الألم عرفت تقول سلام؟ في الألم عرفت تحط ابنها اللي مات على السرير، في الألم عرفت تسجد عند رجليه. يا رب أنا أصلي في اسم المسيح، أي حد تعبان بيسمعنا، أي حد عنده مشاكل ضخمة، أي حد عنده قيود قاسية، أي حد غدر به الزمن، قصد به الأيام، تعرض إلى افتراء، تعرض إلى ظلم، أدعوك صديق المشاهد، تعال حط مشكلتك عند الرب. إني أسكب شكواي، أسكب شكواك عند الرب، حط أمورك بين إيد الرب، والمقيم الحقيقي سيحيي باسم الرب يسوع كل اللي مات.
0: اسم الرب يسوع. أقول حاجة يا أخويا مينا للمرأة الفاضلة دي، إني كانت ينفع تشارك جوزها، بس انا عايز اقول حاجه كمان لكل ام ولكل زوجه، ما شغلتوش معاها، ما شيلتوش معاها. احنا مرات بيبقى الزوجات الحاجه الصغيره تعمل ربكه في البيت الكبير.
1: صحيح.
0: وزي ما انت حضرتك كنت بتقول ان ما رميتش اللوم عليك، تنفع تقول له انت خدته معاك فعشان كده اتصاب بره، لكن المراه دي شالت الشيله لوحديها وكانتها يعني زي ما احنا بنقول مراه بمئة رجل.
1: نعم.
0: عرفت تشيل الشيله لوحديها، عارفه الحل فين. ما هي كانت ينفع تشاركه بس هيعطلها، بس هياخد وقت، فهي عارفه تروح بالظبط لمين الحل

0: المفتاح عنده حل الولد ده هو رجل الله. وأنا بصلي يا رب ادي نعمة لكل زوجة تكون بتعرف تتدخل في الظروف الصعبة والأزمات المفاجئة. هي ما كانتش تعرف ان ابنها هيموت، بس فجأة الولد مات، انتظار السنين وحلم السنين مات. واحدة غيرها هتنهار، واحدة غيرها هتعمل مشكلة، واحدة غيرها كانت بصراحة تقول للرب انت ليه عملت كده، لكن هي عرفت تروح صح للشخص الصح المناسب اللي هو صورة للرب.
1: راحت دي راحت، واللي قبليها راحت وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء، جوزها مات، مرابي، عندها عيلين، مجاعة، ما كفاية كده، بس راحت للمكان الصح. نحن نحتاج في الأزمات رجاء في المسيح، صدقني يا رمون، في الأزمات نروح للرب.
0: يا صحيح.
1: عارف داود مثلا في مزمور 34 راح متغرب في أرض الأعداء، وبعدين عرف أنه هو بتاع إسرائيل ده، فاحتمال ممكن يتعرض ليهم، فبدأ يصير ريقه على لحيته، يتظاهر بالجنون، يخربش بأصابعه على مصاريع الباب. بس كتب لنا مزمور 34، شوف الضغط بيعمل إيه. هنا بقى بيبان القلب. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون، عظموا الرب معي ونعلي اسمه معا، طلبت إلى الرب فاستجاب لي، وإلى آخره. أنا عايز أشجع كل مؤمن بيسمعنا يمكن يكون متعسر متألم، روح للرب، سبح، امتلئ بقوة جديدة كده، سبح وتحدى العيان، وقول عكس الواقع، وقول اللي مات هيحيا باسم الرب يسوع، ودعوتي مش هيبتلعها الشيطان ولا الخطية ولا الظروف، بل بالعكس همتد وهتبارك وهتسع. وارفع ايدك كده وقول من انت ايها الجبل العظيم، امام زربابل تصير سهلا باسم الرب يسوع. هذه الامور الصعبة الرب يعرف يحولها. حط هذا الإيمان في قلبك، تحدى وردد الآيات، واعمل أوقات عبادة وتسبيح، وافضل شاور في وسط الظرف الصعب، أنت صالح للكل. الولد ميت بس جات عند رجلين الرب، بس حطته في محضر الله. حط المشكلة الكبيرة في محضر الله، وصدقني وكل الشواهد الكتابية في كلمة الله بتقول أن اللي جم بهذا الشكل الرب غير الوضع وغير القصة.
0: يا اخويا مينا، احنا اتفقنا ان كل بيت وكل حد عنده احتياج.
1: نعم.
0: والمراه دي كان عندها احتياج، والاحتياج ده صعب وما ينفعش يتسدد الا من خلال باب واحد بس. وطال الانتظار والرجاء شبه انعدم والبيبان شبه اتقفلت، بس انا عندي ايمان ان كل المشكله ما تطول الحل والاجابه تكون معجزه.
1: هاليلويا.
0: لما نشوف كل الستات اللي في الكتاب اللي
1: تأخر إنجابهم
0: الرب اداهم أبطال. لما نبص على صمويل، ولما نبص على شمشون، ولما نبص على إسحاق، لما نبص على الناس الحلوين دول، فأنا أؤمن كمان إن الابن ده، ابن المرأة دي، كان مميز، ما كانش حد عادي، ما كانش طبيعي، لأن الإيمان اللي كان في الأم التقية دي، المرأة العظيمة دي، أكيد كمان اتورث لمين؟ للابن ده. والابن ده أكيد انتظار الوقت ده الرب عرف يكافئ. فان كنت انا بايماني وباخلاصي تمسكت بالرب واعلنت اكتفائي، ما اعتقدش ان يعني المراه دي زرعت صح، فاكيد الثمر والحصاد اللي هي هتاخده كمان هيكون، يعني ان كنا احنا بنتكلم كلام عظيم عن المراه دي، فاكيد كمان ان الاجابه ورد السماء للمشهد الرهيب اللي كانت عايشه فيه والاكرام اللي عرفت تكرم بيه الرب، الرب عرف يكرمها بس مضاعف.
1: هقول لك على حاجه يا اخويا.
0: طيب احنا عايز افاجئك بحاجه،
1: احنا عندنا
0: قدامنا 3 دقايق، عايزين نلخص فيهم في دقيقه، وعايزين نصلي في دقيقه، وعايزين كمان نقدم شكر لكل المشاهدين الحلوين. أمين. اللي كانوا متابعينا
1: وقت كله. انا هقول لك حاجه في دقيقه ونص والباقي مع حضرتك. الست دي بقى تمدد عليه إليشع، دخل العليه، تمدد عليه، تنازل الرب العظيم، تجسد الرب العظيم، خد مكاننا له المجد، حط عينه على عينه وايده على ايده، لك المجد يا سيد الرب. أخذ أسمنا حبيب يسوع واتحد بينا ومات على عود الصليب. وعايز أقول لشباب كتار، الرب مات لأجلك، اديله حياتك، اديله عمرك، خليه بقى يدخل عمرك ويخليك تعيش الحياة الحلوة. لما الرب أقام ابنها لك المجد يا سيد الرب. أنا هختم بيه بقى. فأتت وسقطت عند رجليه وسجدت للأرض.

0: لك كل المجد يا رب. أتت وسقطت ووقعت على رجلين رجل الله تاني. إيه ده؟ خلي بالك في المشكلة راحت سقطت عند رجلين رجل الله. طب لما اتحلت
1: عند رجلين،
0: احنا مرات بننسى
1: طبعا،
0: فأول ما تتحل شكرا خلاص بقى. إيه ده؟ دي راحت سبحت الرب ومجدت الرب. لما الرب يعمل معاك معروف، الرب مرة من مرات سأل وراح قال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ يعني أيوة ماشي، يعني مش كله اتشفى. ليه واحد غريب الجنس الأبرز ده هو اللي جه شكر؟ أنا بصلي في اسم المسيح، لو بتسمعنا النهاردة الرب يدخل حياتك. أليشع يعبر في شونم مكان الراحة، بيعدي علشان يديك راحة، وتبقى واحد من الناس العظماء بتوعه، عظيم في عطائك، عظيم في تمييزك، عظيم بقى في إخلاصك ليه وقعدتك قدامه، عظيم في الألم تبقى برضه في محضره، عظيم لما الرب يعمل معجزة ترجع تشكره في اسم الرب يسوع.
1: أخويا مينا شكرا ليك وللوقت الحلو والرسائل المشجعة. أنا واحد من الناس اتشجعت جدا، فأكيد المشاهدين كمان اتشجعوا بالرسائل اللي الرب كان مديها لك. وبشكر كمان أخويا أمين يعقوب في الوقت الكرازي، وبشكر كل المشاهدين، شكرا لوقتكم وتفاعلاتكم والاتصالات، وبنعتذر عن كل تليفون ما عرفناش نتواصل معاكم، لكن كمان بنشكر قناة الكرمة ومن خلالها بيزاع الاجتماع مباشر من جمعيتنا الغالية، جمعية خلاص النفوس بني سويف. ننتظركم يوم الثلاث اللي جاي الساعة 5، بس اوعى تفصل لان في بودكاست الكارز هتتشجع جدا وانت بتسمع الدكتور زكريا استورو وكمان الجسيس سامح حنا. الرب يبارككم.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

0: مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في بودكاست الكارز. سعيد جدا وفخور بضيف غالي على قلبي وعلى قلوبكم، جناب القسيس سامح حنا، اللي يعني انا فرحان اني استضيفه النهارده في بودكاست الكارز. اهلا بك يا قسيس سامح.
1: اهلا بك يا دكتور زكريا. انا بحب ابقى معاك سواء بقى في الخدمه او في البرامج، في اي حاجه احب ابقى معاك،
0: لان قلبك حلو زي قلب المسيح وكلك محبه وتواضع يا قسيس سامح بجد. وما انساش اضافتك ليا في كندا في تورونتو من حوالي 30 سنه يمكن.
1: حوالي فعلا
0: يمكن 25
1: 25 25 ل 28 في الرينج ده
0: مثلا.
1: اول مره تقابلنا فعلا
0: حبيبي. الحلقه احنا في حلقه سابقه اتكلمنا على ازاي تحولت من مسيحي اسمي الى مسيح حقيقي لما صليت وقبلت المسيح كمخلص في حياتك في مؤتمر بعد قصة الغرق وكده، وبعدين يعني سفرك إلى ألمانيا علشان تاخد الماستر، وقلت إنه وإنت في ألمانيا رجعت علشان تخطب نيفين. وقفنا عندي كده. طب قل لي إزاي بقى أنت تعرفت على نيفين قبل ما تسافر ألمانيا؟
1: أنا تعرفت على نيفين في الكنيسة قبل ما سافر، وقبل ما
0: في الملك الصالح.
1: في الملك الصالح. وقبل ما سافر رحت اتقدمت ليها. طبعا كان في شويه تحديات ان لسه هسافر وهدرس وما عنديش شقه، عارف انت الحاجات دي. فربنا عارف الكلام اللي بيريحوك بيه، ربنا يرتب وان شاء الله لما تخلص دراسه وكده. لكن مع الاصرار حصل ان احنا اتخطبنا قبل ما سافر، وسافرت بعدها باربع ايام على طول.
0: حلو جدا.
1: وقعدت تقريبا سنه هناك، ورجعنا عملنا الفرح وخدتها معايا ورجعنا المانيا. عشنا
0: السنة دي اللي هي كان فيها تحديات ليك وإحساس بالوحدة وهم سيكنس واللغة المختلفة، وبعدين لما قابلت الراجل الأمريكي ده في الشارع وانت
1: انت مركز في كل الحلقات.
0: طبعا. وبعدين قال لك ربنا هينجحك بس دور على النجاح الروحي، ودي والفاينل ديستنيشن مش هنا. حاجة عجيبة جدا.
1: وانا الكلمة دي انا فاكرها دلوقتي لما انا بقيت دلوقتي كده، لكن في الاول كانت بالنسبه لي كلمه فاينل ديستنيشن يعني انا يا عم عايز انجح واخد الماستر واجيب شقه مش عارف فين.
0: فأنت قلت لي انك تعرفت على الاسره الالمانيه اللي هو خلاها تتصل بيك. أيوة. وبعدين قالوا لك اتغدى، قلت لهم لا شكرا. خلاص
1: ده درس مش هنساه، كنت ميت من الجوع.
0: وندمت. وبعد كده استمريت يعني في الكنيسه دي؟
1: استمريت معاهم شويه وانا مش فاهم حاجه، لان ما كنتش لسه اتعلمت اللغه، يعني مش فاهم كويس، بفك الخط. رحت كنيسة أمريكاني في ألمانيا، كانت كنيسة جميلة قوي قوي، انبسطت فيها وبقيت بحضرها على طول. وحتى لما نيفين جت بقينا بنحضر الكنيسة دي هناك في ألمانيا، بقت كنيستنا يعني.
0: اتجوزت في القاهرة وجيت
1: اتجوزت في القاهرة، وكنت عمل لها الورق قبل ما اجي علشان ما بقاش فيه أنا في بلد وهي في بلد، وسافرنا مع بعض على طول أول ما اتجوزنا يعني.
0: قعدتوا كم سنة في ألمانيا؟
1: تقريبا 7 سنين ونص، 8 الا شهرين حاجه كده
0: يعني. كلهم على بعض يعني قبل نيفين ومع نيفين.
1: قبل سنه قبل نيفين ومع نيفين، فالتوتال يعني كله على بعضه تقريبا كده. وكنت بقى طبعا بنزل مصر كتير نشوف اهلنا، 4 ساعات مش بعيده يعني، فكنا بننزل كتير مره او مرتين في السنه يعني.
0: طيب وايه اللي خلاك تسيب المانيا؟
1: دي قصة برضو. عندك وقت؟
0: أنا معايا وقت. إحنا
1: والمشاهدين متسلين.
0: لا وإحنا هو البودكاست شغلته كده، إن إحنا هذا الرجل المبارك النجم الكبير في عصر الدبارة خلف قدام الكاميرات، لا تعال نشوفه إنه إنسان عادي.

0: ولا نجم ولا
1: أيوة، إنه إنسان عادي، عادي كل جدا. مشاهد يمكن بتعرض لظروف صعبة في شغلك، في دراستك، في نفسيتك، الله يصنع منك سامح حنة ويصنع منك اسمك أنت خادم عظيم للرب.
0: كندا ليها حكاية.
1: أنت سوري سافرت من ألمانيا لكندا؟
0: آه، قدمت على الهجرة لكندا من ألمانيا. أنا زي يمكن قلت في حلقة قبل كده إزاي ربنا شيء يعني شكل حياتي في ألمانيا في رحلة طويلة هناك، وجابني أرضا وزي ما عمل كده مع موسى 40 سنة عمل معايا في ألمانيا علشان يظبط حياتي وتتحط الأولويات في الحتة الصح وعلاقتي بربنا تبقى مختلفة. ده اللي حصل، بس ده في إنسانيتي أنا عندي أحلام وعندي طموحات. مشكلة كانت في ألمانيا إنه أنا أول ما خلص دراسة من حقي أقعد سنة أو اتنين أعمل تدريب وبعدين لازم أرجع بلدي، لأن أنا مش مهاجر ومش عامل لجوء ولا أنا طالب، فيزا طالب بتتجدد يعني. فكان لازم أخد قرار أنا هعمل إيه، أرجع مصر ولا نهاجر. بأمانة أنا ما كنت أعرف حاجة عن كندا دي ولا اسم البلد دي، يعني دايما وإحنا صغيرين شباب الأحلام كلها ألمانيا وأمريكا
1: طبعا،
0: يعني دول أوروبا بالنسبة لنا، ألمانيا أو هولندا وأمريكا. فاللي حصل انه ابتديت ابعت اشتري بقى اجهزه وابعت اوضب شقه كنت خدتها في المعادي ومش عارف ايه وحاجات زي كده على اساس خلاص هنرجع مصر وبنتنا 6 سنين الكبيره اللي متجوزه دي.
1: اتولدت في المانيا؟
0: لا اتولدت في مصر. اتولدت في المانيا معاها شهاده من المانيا لكن هي اتولدت في مصر.
1: تمام.
0: يعني لانها نيفين ولدت في اجازه، يعني ما كانتش كانت في رحله جاية تزور أهلها في مصر وحصل الولادة. فلأنها نيفين كانت حامل في ألمانيا وساندر عاشت 6 سنين
1: خدت شهادة أنها
0: هي تبقى ينفع تبقى ألمانية لو عايزة بعد 18 سنة بس. فاللي حصل أنه ابتدينا نوضب، بعدين في أختين كانوا معانا في ألمانيا زمان بيحضروا الاجتماع اللي احنا بنحضره، ما عرفش تعرفهم ولا أنت تعرفهم، عراقيتين هجروا كندا اكيد انت قابلتهم في رحله من رحلات كندا وما زالوا موجودين يعني. فما هم بيجوا يحضروا المؤتمر اللي كان بيعمله القسيس إليا موريس في شهر 5
1: في زبادن.
0: فكان
1: رحت المؤتمر ده جميل.
0: فهم ارتباطهم بالمانيا كان قوي جدا فكانوا يجوا يحضروا المؤتمر، هم اصحابنا قوي. فقالوا لنا يعني واحنا بنحكي احنا بنوضب حالنا نرجع، طب ما تيجوا كندا. كندا ايه؟ ما انا ما اعرفش حاجه عن كندا دي خالص. فهم قالوا لنا يعني ملكوش دعوه، انتوا ادونا الاوراق وهنبعت لكم الاوراق اللي احنا عايزينها بالظبط واحنا هنقدم لكم من هناك.
1: يا سلام.
0: فقلت ان دين ايه رايك؟ قالت لي ما نعمل كده، بس بعتوا لنا جواب عايزين شهادات ميلاد وشجره العيله وشهادات التخرج كل بقى بعتناها. هم قدموا من هناك لينا، السفاره بعتت لنا في بون نروح نعمل مقابله.
1: يا سلام.
0: في الوقت ده انا مش عارف حاجه خالص عن موضوع كندا، يعني ايه اللي هيحصل هناك، هعيش ازاي، هعمل ايه، ما اعرفش حاجه. ارجع بالاحداث بس شويه، وانا بوضى برجع مصر
1: شقه المعادي.
0: انت مركز معايا قوي.
1: جدا.
0: وانا برجع
1: لان انا انترست، لانه فعلا انا الحلقات دي جميله جدا يا سيس. وانا عارف انها تكون سبب بركه للناس.
0: انا بس عشان الاحداث بحاول افتكرها من سنين. كان وقت من الاوقات يعني انا كنت بوضب للاجتماع العربي ده، احجز الخدام. انا ما كنتش بوعظ ولا حاجه ولا ليا، يعني مؤمن حلو بس ماليش دعوه بحاجه.
1: الاجتماع العربي في المانيا.
0: كان القسيس إليا غالبا اتنقل مدينه تانية،
1: راح سويسرا.
0: ومسكوا الاخ سعد، هو في السما دلوقتي، وانا كنت بساعد فيه. فكنت بكلم اظبط مع خادم يجي يخدم عندنا، والخادم ده اعتقد انت تعرفه في دوسلدورف، الاخ نصحي صديق.
1: طبعا. ده مبارك.
0: الاخ نصحي انا بكلمه وعادي وبيسال عليا وبنظبط الحاجات. فقال لي انا عندي اخ خادم كان نايم على الكاوتش عايز يكلمك. فانا قلت له اهلا وسهلا. فقال لي طب اهو معاك. لا قال لي اسمه ايه ولا الخادم قال لي اسمه ايه. فقال لي انت مراتك قاعده جنبك، خليها تجيب ورقه وقلم. انا بقى ابتديت ايه اقول الراجل ماله، مال الراجل ده، ماليش بقى في
1: المشاهدين اتشدوا معانا.
0: ما انا بقى ماليش

0: في الجو مش فاهم يعني ايه برضو. يعني دلوقتي انا فاهم، بس في الاول لما بيقول لي مش فاهم هو الراجل عايز ايه. مالك ومال مراتي؟ اه مراتي جنب. آه وتجيب ورقه وقلم
1: جنبك
0: ايه؟ اه اه كانت في البيت كنا عادي. فتجيب ورقه وقلم نعمل بيه، حضرتك عايز طلبات نبعتها لك، مش فاهم. قال لي الرب يقول لك. انا عمري ما حد قال لي الرب يقول لك. لو عايز تقطعها اقطعها.
1: لا احنا من الاخوه، بس هو الرب قال كل حاجه في الكتاب، لكن هو لو حد يشجعني اهلا بيه
0: يعني. فقال لي ان انا همشي من البلد دي من المانيا.
1: صلى لك يعني.
0: اه وقال لي على شويه حاجات بتحصل معايا حقيقيه محدش يعرفها خالص غير انا ومراتي. وقال لي ربنا هيبعتك بلد بعيده، ما قاليش اسمها.
1: كنت عرفت يعني، كنت عملت انترفيو في بون ولا
0: لا؟ لا خالص. ده انا رجعت بالاحداث شويه.
1: آه صح صح.
0: قبل موضوع التقديم. وربنا هيديك بيت هناك ووطأة قدم، بس مش هيربط رجلك في البلد دي، وهتتنقل لاماكن كتيره في العالم. كان ساعتها لسه في ميديا. وقال لي هتبقى في الفضاء، في الفضاء. وقال لي انك هتخدم امم وشعوب مختلفه. طبعا انا بقى الراجل بيقول وانا بضحك،
1: لما انت مجرد بتاخد ماستر او خدت ماستر في المانيا.
0: ده انا عمري ما وعظت. عمري ما وعظت في الوقت ده، عمري ما كنت بخدم. وقعد يقول لي على لغات بقى تشاينيز ومش عارف ايه. حصل كل حاجه. كان ساعتها الاراميه بتبدا لما روحت كندا.
1: انت بعدين جه موضوع
0: بقى موضوع كندا.
1: فانت افتكرت صلاه هذا الاخ؟
0: لا ما افتكرتش ولا حاجه. قدمت عادي ناسي بقى. اربع ورقات عندي لغايه النهارده في الكتاب
1: اللي هو قال لك اكتب.
0: نيفين كتبته. حصل اذا انا يعني انا بقى ترجمها على حالتي. ان انا رحت بلد بعيده وخدت فيها الاقامه وعندي فيها بيت، ده يسمح ليك تروح بلد بعيده. وقال لي العلامه هي بقى دي العلامه الغريبه، ان اول اسبوع هتروح فيه هيدعوك توعظ، وانا عمري ما وعظت. فقلت ده دجل على طول. تخيل حصل. الاختين دول استقبلونا في بيتهم. انت تعرفهم، اقول لك اسمهم بعد البرنامج. دعونا في بيتهم نقعد عندهم لغايه احنا كنا مأجرين شقه قبل ما
1: انت ونفين والبنت
0: الصغيره. فهم بيحضروا في اجتماع كل يوم اتنين عند الاخ حلمي، معروف في كندا
1: طبعا.
0: فالخادم اللي كان عليه الوعظة هاني، انت تعرفه برضو، الاخ هاني من الاخوه برضو، متجوز الاخت ايفا، ما اعرفش افتكره ولا لا. المهم اعتذر عن الخدمه ومش عارفين يعملوا ايه، وهم بيخدموا مع الاخ حلمي. فقالوا ده احنا عندنا صديق لينا من المانيا تقي وحلو ومش عارف ايه، ما تيجي خليه يقول تامل او يشارك او كده.
1: اول مره توعظ؟
0: لا اول مره وعظت، وعظت في المانيا. بس يعني لما قال لي الكلام ده ما كنتش بوعظ، لكن بعدها وعظت في المانيا وليها اختبار اول وعظه دي. فروحت ما عدش خمس ايام وعظت. فتذكرت القول مش هيعدي اسبوع من غير ما توعظ. بعد شويه لقيت الاراميه بتفتح وبروح اعمل برامج فضاء.
1: روح ديترويت ميتشيغان طبعا.
0: وبعدين لقيت نفسي بتضيع لما عشت في كندا بقى في كنيست تشاينيز وفلبينو ومش عارف ايه. انا ما اعرفش، انا بقول لك ده اللي حصل. وان انا ما عشتش في كندا فور ايفر، ربنا مش هيربط.
1: لكن في الوقت ده خطر على بالك تدرس لاهوت؟
0: لا، قصه اللاهوت دي بقى جت بعدها بشويه في كندا. عمري ما فكرت ابقى قسيس ولا
1: هي دي نقطه مهمه برضه.
0: لا عمري فكرت عايز ابقى قسيس، ولا انا بحب ربنا بخدم ربنا، مش محتاج ابقى قسيس عشان ابقى خادم ولا كارز ولا اي حاجه.
1: خلاص بقى الرب فتح الابواب
0: خلاص ليك وبشتغل، ويعني الامور ماشيه. ولما هاجرت كندا
1: ما عندك شركات تليفونات وحاجات؟ اديتنا خطوط زمان. كل اللي يجي تديله
0: خد اتكلم
1: خطوط تليفون فري.
0: كان عندي شركه تليكومينيكيشنز، وربنا اداني نعمه في عينين الكنيسه هناك لما هاجرت، وبقيت اصغر شيخ في الكنيسه حاجه و20 سنه 28
1: ترسمت شيخ
0: 28 سنه
1: الكنيسه كنديه
0: لا الكنيسه العربيه الانجليزيه اللي هي
1: جاسبل اللي هو الشاب البليج

0: بليس. ويعني من اصغر شيخ دخل الكنيسه، وكنت بخدم بقى في الكنيسه وبخدم مع فريق النيو سونج تيم الترانيم، تتعرفوا او سمعت طبعًا عنه لما بتروح كندا. وبنلف بقى بيه كندا كلها وامريكا وبنخدم. فانا بشتغل وبخدم، وحياتي عمري ما فكرت في يوم من الايام ان اتفرغ للخدمه وأسيس او دي تبقى، ولا عمري نيفين فكرت ان هي تبقى مرات اسيس حتى. لكن في فتره من الفترات كده حصل كذا يعني حاجه في بعض الخدمات، الرب كلمني بكل وضوح.
1: طب قبل دي معلش، يعني يعني ال ال يعني انت في المانيا مجرد كنت بتحضر مع الاسيس إيليا موريس وبتدعي بعض الناس وبديت توعظ اول وعظه زي ما قلت باختبار معين يعني، لكن لما رحت كندا من كلام حضرتك بدات تتسع الخدمه، ايه اللي حصل؟ اشمعنى يعني؟
0: ما اعرفش.
1: التدريب اللي ضربوا لك ربنا يمكن
0: كان في المانيا. انا في رايي ان ربنا كان بيعدني في المانيا ونقلني نقله في كندا، اعداد تاني، ليفل تاني، او اللي عارف الليفل التاني، في ليفل مستوى اول مستوى تاني.
1: صحيح.
0: فانا اللي حصل معايا المستوى الاول كان، انا في رايي الشخصي كان حصل في المانيا، المستوى التاني حصل في كندا عشان الرب ليه قصد اخر،
1: فتح ابواب يعني حتى الصينيين
0: يعني كذا،
1: وترسمت شيخ في
0: وطبعا الكنيسه الكنديه. والكنيسه الكنديه كنت بخدم فيها ومفتوحه لي، وقعدت اخدم فتره كبيره في كنيسه كنديه بعد ما بقيت قسيس من خلال الكنيسه الاينس كنديه، يعني برضو دي من الحاجات اللي ربنا فتحها لي. فبس يعني
1: ازاي خطر على بقى يعني، ما كانش خاطر على بالك انك تبقى قسيس؟ لا انت ولا نيفين
0: ولا لا خالص. يعني اللي انا راجل يعني اشكر ربنا يعني الامور، يعني ليه عايز ابقى قسيس وانا بخدم؟ مش لازم ابقى قسيس عشان اخدم، ومش لازم اي حد على فكره يتفرغ للخدمه عشان يخدم. انت تقدر تخدم وانت موظف، وانت مهندس، وانت دكتور، وانت سواق توك توك، ينفع تخدم ربنا وتبقى مؤسس.
1: مش لازم تتفرغ للخدمه علشان تخدم، تقدر تخدم، وده اللي اختبره القسيس سامح حنا حصري لبودكاست الكارث. تقدر حتى لو انت سواء توك توك او مهندس او دكتور او عامل، تقدر تخدم الرب، وقليلين اللي دعاهم الرب للتفرغ. صح
0: بالظبط. انا حصل في الشغل معايا في الشركه اللي كنت بشتغل فيها قبل ما يبقى عندي شركتي، وده حته كده جانبيه، انه السي او مشي من الشركه وراح فتح شركه جديده وطلبني اروح اشتغل معاه. فأنا سبت الشركة اللي كنت فيها ورحت أسست قسم جديد للتليكومينيكيشنز في الشركة اللي هو فاتحها وبيعمل حاجات تانية بس ده، وأنا كنت المسؤول عن التعيينات، وربنا استخدمني أشغل ناس من الكنيسة وكده. بعد شوية حسيت إن أنا في المكان الغلط، بنزل الشغل فيه مرارة في بقي،
1: يا سلام،
0: حاسس مش عايز أروح. وكنت كده في الخلوة كده، الرب يقول لي أنت مش موجود عشان تبقى كده، انت مش موجود عشان تبقى كده. ايوه يعني عشان ابقى ايه؟ فكنت في كاليفورنيا في خدمه في بسادينا، خلصت الوعظه جالي قسيس يعني من اسكندريه عايش هناك، قسيس فاروق الداري
1: طبعا،
0: قال لي سامح انت هربان من كليه اللاهوت. سمعت الكلمه كده ولقيتها جوايا عماله تدخل، قلت يمكن عايزني ابقى يعني أدرس عشان أعرف أقدم كلمة ربنا بطريقة أحسن أو أي حاجة. بعدها رجعت في كندا وأنا بخدم، أنت إيه يا ابني اللي بتعمله ده؟ ما تتفرغ للخدمة، أنت بتضيع وقتك في الشغل.
1: كنت عملت شركتك الخاصة ولا لسه؟
0: لسه. شركتي الخاصة دي كانت ديل بيني وبين ربنا. فالمهم رحت رجعت شغلي عادي، وبعدين حسيت لا أنا هروح أدرس لاهوت بارت تايم يوم في الاسبوع واشتغل 4 ايام في الاسبوع. فروحت للسي او ده، هو ايراني بهائي، فقلت له دكتور مانو كذا كذا كذا كذا، فقال لي اوكي ادرس روح. لو هو مش مصدقني بس قال لي عايز تعمل كده وتشتغل 4 ايام، انا موافق. فروحت خدت اول كورس بريتشنج، قلت حاجه تفيدني يعني، انا اروح ادرس لي عهد قديم وعهد جديد، انا استفدت بالكورس ده. ما اعرفش ايه اللي حصل لي هناك، لاقي نفسي موجود في المكان، حاسس انا انا دي هويتي. بس رجعت بعد ما خلص الكورس ده قلت له انا عايز اشتغل بارت تايم يومين في الاسبوع على اساس ادرس بقى ويبقى عندي شويه دخل اعيش بيه. قال لي بص انت رايح تشتغل بره كونسلتنت، وقول لي انت عايز زياده كام وانا هديها.

0: راح مزودني رقم، يعني مش ده الزيادة الطبيعية. فقلت يمكن ربنا بيقول لك يا سامح قصر، فبسرعة عشان وقت البرنامج. المهم يعني رحت ومش عارف ايه، ورجعت تاني حسيت ان انا بقى مش قادر اروح الشغل ده تاني. فقلت له انا هروح اشتغل، يعني هسيب وهدرس لاهوت عشان ربنا دعيني اخدم حياة الناس وكده. فقال لي انت مجنون وعبيط وهتكلمني تاني، اعمل اللي انت عايزه. انا بقى في الوقت ده عملت ديل مع ربنا، قلت له انا هعمل شركتي، انا اللي اسست الشركة دي وانا عارف النو هاو، هعمل شركة من البيزمنت في البيت عندي عشان ادفع المورجج والعربيات. ونيفين بقى كانت ما بتشتغلش في الوقت ده، وعملت فعلا كده، خدت لون من البنك وجبت الاجهزه وابتديت اظبط من بيتنا كل حاجه. قعدت 6 شهور ما عنديش كلاينت واحد،
1: ولا عميل
0: ولا قرش، عمال اتداين من البنك، عمال اخد على البيت فلوس. في الوقت ده بعد 6 شهور تقريبا كلمني دكتور مانو، فقال لي سامح احنا محتاجينك جدا جدا جدا، حتى لو تيجي كونسلتنت في المكان، مش لازم تبقى فول تايم عندنا. فقلت له انا فرحت بقى، قلت له اوكي انا جاي ومش عارف ايه وبتاع، ورحت قافل. فنيفين بقول لها تخيلي ربنا بيصلح لي الخطا اللي انا عملته. فقالت لي ايه؟ قلت لها مانو كلمني وقال لي كذا كذا كذا كذا. لقيت نيفين بصت لي كده وراحت سايباني وطالعه فوق تعيط.
1: برافو نيفين، بحقيقة بجد برافو برافو.
0: فضلت انا قاعد في المكتب
1: وراء كل عظيم، امرأة عظيمة فعلا،
0: هي سبب بركة في حياتي. جت ساندرا من المدرسة تقول لي فين ماما، قلت لها فوق، لقيتها بتعيط فطلعت لها. فهما الاثنين نزلوا، قلت لي سامح انا اقول لك كلمة واحدة، تعملت وعظ الناس عن الايمان، عملت وعظ
1: وكان
0: الناس.
1: لك 6 شهور،
0: 6 شهور ما فيش دولار بأمانة، عمال اخد من البنك
1: طبعا.
0: فقالت لي انت عملت وعظ الناس عن الايمان والطاعه، وانت قدام اول اختبار سقطت بحصر اللفظ، قدام اول اختبار سقطت. تاني يوم قعدت بقى افكر طول الليل اعمل ايه، كلمت منه قلت له لا انا مش راجع. بعد المكالمه دي اول كلاينت، واقول لك بقى مين تتعرفه برضه، اول كلاينت شركه كبير، تعرف بيتر،
1: بيتر تدرس؟
0: كان عندهم، كان هو بيشتغل في شركة ميديكال، ماسك الحسابات ليها فروع كتيرة قوي.
1: ده غير موضوع المستشفى اللي كان هو،
0: لا غير موضوع المستشفى ده قبل ما يفتح شركته بكتير. ده كان أول كلاينت مش عارف 27 فرع، لا يعني ودي شركة مش ريزيدنشال يعني، وربنا فتحها
1: وبدأ.
0: والديل ده كان إيه؟ إن أنا هعمل
1: طب
0: شركتي.
1: طب وإنت التليفونات اللي اديتها لنا مجانا دي مش ضاع
0: من الرب، مفيش مجانا من الرب اللي بيدفع.
1: مش ضاعت عليك؟
0: دي بتاعت الرب، انا ما عنديش حاجه.
1: طب ماشي.
0: فعملت الديل ده مع ربنا، قلت له انا هعمل الشركه دي تصرف بيها على بيتي، وانا اخلص كليه لاهوت، واول ما ابقى
1: في. كانوا 4 سنين برضو ولا اختصرتهم؟
0: انا خدت 3 الماستر، وبعد كده عملت الدكتوراه بعدها لما رجعت مصر. فبعد ال3 سنين دول رجعت الشركه لربنا، وما تسألنيش ليه وإزاي، دي بتاعته
1: يعني، هي شغالة،
0: هي موجودة
1: بالرب.
0: هم طبعا بهدلوها وما بتعملش حاجة دلوقتي، لكن وقفة زي قلتها يعني، اسم شركة إكزيست موجودة وليها ويب سايت وكل حاجة، بس ما فيهاش يعني الأكتيفيتيز بتاعتها.
1: وتركت كل شيء وتبعت المسيح.
0: أنا مش ندمان لحظة، أنا مش بقول ده مجاملة.
1: طب تقول حاجة للناس اللي هم فعلا يعني عندهم صوت انهم يتبعوا المسيح بس عندهم مخاوف، وزي ما نيفين، يا رب لو نيفين معاك كنا استضفناها في حلقه، لكن نستضيف حلقات قادمه، لما قالت لك انت كان لازم تثق في الايمان وبعد كده الامور فتحت، تقول ايه للمشاهدين؟
0: انا عايز اقول للمشاهدين بجد من قلبي، انك عندك تحديات في انك تسمع صوت ربنا، ده تحديات انسانيه طبيعيه، بس لما تاخد الخطوه بجد مش هتندم. النهاردة أنا يمكن عايش في مصر، ويمكن مش عايش في كندا، ويمكن شكل حياتي اختلف تماما عن العيشة اللي كنت عايشها، بس النهاردة أقدر أقول لك أنا عايش سعيد في حياتي، عايش في مركز مشيئة ربنا، بعيش دعوة الله لحياتي، وحاسس أن أيامي ليها معنى. لو عايز تعيش فعلا أيام ليها معنى، ما تخافش تطيع ربنا حتى لو طلب منك حاجة شكلها غير منطقي. اللي شكله غير منطقي ده ربنا عارف بيعمل بيه إيه. فأنا أشجعك من كل قلبي، طيع رغم الصعوبة، طيع لأنها تشوف النتيجة.

0: لأنه بيقول كده: حاشا لي أن أكرم الذين يكرمونني، والذين يحتقرونني يصغرون. اللي مش بيسمعوا الكلمة ومش بيثقوا في الكلمة، أنا في رأيي الشخصي ده احتقار لربنا. هتبقى عندك تحديات، عادي، ربنا بيرسل ضعفاتنا، بس في الآخر ارمي نفسك على الرب وامشي السكة بتاعت ربنا،
1: ورب فتح لك أبواب تخدم غير المتكلمين بالعربية. يعني دي كانت عجيبة. طب شجع الناس، انه حوالينا ناس كتير من مختلف الثقافات.
0: بصوا يعني نفسي أشجع كل اللي بيسمعونا وبالذات المؤمنين، اوعى تبص لإمكانياتك ولا قدراتك الشخصية ولا اللغوية ولا أي حاجة. حط إيدك بين إيدين ربنا وصدق إن ربنا بيدور على المصدرة غير الموجود. ربنا مش بيدور على ناس مؤهلة، ربنا مش بيدور على ناس محترفة، ربنا مش بيدور على نجوم، ربنا بيدور على ناس فعلا مصدرة وغير موجود عشان يتمجد فيهم. لو أنت من النوعية دي وشايف نفسك غير كفء وغير مؤهل، عايز أقولك مبروك، الرب هيعمل بيك أعمال عظيمة.
1: شكرا جزيلا أسيس سامح حنا، وتوعدنا بحلقات تانية. بقى المشاهدين يعني قد إيه شاعر بفرح وشايف يد الفخاري الأعظم بتشكل وشكلت هذا الإناء العظيم، تقدر تشكلك أنت وتشكلك أنت. يا رب تكون استفدت معايا في هذه الحلقة في البودكاست الكارز، ولينا حلقات تانية. أتركك إلى حلقة قادمة من بودكاست الكارز.

0: دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: متى 28. تقدم يسوع وكلمهم، متى 28:18، تقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أمين. هذه الآيات مشهورة، عارفينها مش كده؟ آيات محفوظة. يسميها المفسرين ويسميها الكنيسة على مدار السنين، سمت هذه الآيات الإرسالية العظمى. وأنا بصراحة وقت العبادة كده قررت أن أنا أدعوك للانضمام إلى الإرسالية العظمى. هي دعوة لكل واحد واحدة سمعني، أيا كان حالتك أو أيا كان مكانك، حتى لو أول مرة تحضر هذا الاجتماع. هناك إرسالية عظمى في المسيحية، إرسالية. أنت حياتك مش بيتعامل معها الرب عشان بس كده يحسن من حياتك، لا، بيتعامل معها الرب بقوة عشان يرسلك في إرسالية تبعه، وإرسالياته عظمى أيا كانت حالتك. مجنون كرة الجدريين حالته متهيألي أوحش منك شوي. أيا كان، أنا متأكد، أنا أبصم بالعشرة بالعشرين إن حالة مجنون كرة الجدريين أوحش منك شوي. كان محتل بكتيبة من أرواح الشريرة بيتنفس في القبور، يعني عايش ويتنفس روح الموت في القبور، بيجرح نفسه وبيوجع نفسه بسبب الألم الداخلي. عارفين اللي بيجرحوا نفسهم ده بسبب ألم داخلي. كان بيجرح نفسه وبيربط نفسه بسلاسل وبتربط بسلاسل وبيعور نفسه من كتر الألم الداخلي، وكان جواه كتيبة من أرواح الشريرة، فحالته كانت أوحش منك شوي. بس هذا الشخص في المقابلة اتحرك في الإرسالية العظمى. هذا الشخص لما تحط قدام يسوع، نتيجة هذه الحطة، نتيجة هذه المقابلة، نتيجة هذا المكان اللي وقف فيه قدام هذا الحضور الإلهي، خرج من هذا الحضور في حالة إرسالية عظمى. أذكرك بالشواهد في مرقس، أنا فتحتها وإحنا وأنا على الستيج، مرقس 5، لأن ربنا قال لي اتكلم عن مجنون كرة الجدرين أنا أرسلته. لما دخل السفينة يسوع، آية 18، بعد ما حرر مجنون كرة الجدرين، مرقس 5:18، ورب عمل حاجات كثيرة في حياة كثيرين في هذا الوقت اللي فات، الساعة اللي فات، احنا قضينا ساعة الحقيقة. لم يدعه يسوع بل قال له: اذهب إلى بيتك. حرر 18 مرة تانية، أنا آسف، 18. لما دخل

يسوع السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه. أنا عايز أكون معاك وأنسى نفسي وأنسى الدنيا. أنا فجأة ارتحت بعد ما كنت بتنفس قبور، بتنفس القبور. أنا فجأة تنفست نفس كويس، فجأة بتقدر تنفس صح. يسوع لم يدعه، لم يدعه يسوع، بل قال له اذهب. فاكرين في الرسالة العظمى؟ فاذهبوا، دفع عليه كل سلطان، فاذهبوا. قال له اذهب إلى بيتك إلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي. إيه هو ربنا قال روح العشر مدن؟ ربنا قال روح ليه؟ بيتك وأهلك. لو لو لو لو الجملة دي اتقالت لحد مننا هيطنش أهلك دي، وهيكلم أخوه الصغير في البيت، بس مش هقول أكلم والده والدته، مش هكلم جوزه ولا مراته جوزه. قال له اذهب إلى أهلك إلى بيتك وإلى أهلك. فذهب الرجل إلى عشر مدن وخبر بكم صنع به الرب، فتعجب الجميع. كلكم عارفين القصة، لما الرب زار هذه المنطقة مرة تاني تجمعوا بعد ما كانوا في الزيارة دي، قالوا له سيب المنطقة. لما الخنازير رمت نفسها المرة التانية أنظرهم يسوع، جابوا الأمراض المرضى من كل حتة من العشر مدن عشان يسوع يشفيهم. دول إيه؟ دول نتاج إرسالية الذي كان مجنونا، نتاج إرسالية الذي كان مجنونا. فأنا مجرد في هذه المشاركة البسيطة اللي ممكن تاخد تلت ساعة مننا، أنا بدعوك أن تنضم إلى الإرسالية العظمى. لو جاز التعبير حواقف سوسو على الباب وانت خارج تمضي اسمك أنك تنضم إلى هذا الجيش، إلى الإرسالية العظمى. هي مش بقدرتك ولا بقوتك، هنبص مع بعض حالا، بس أنا بطلق هذا التكليف مش بس على حضراتكم بس، وعلى كل اللي بيشاهد كمان، لأن هذا التكليف مكلف به الكنيسة الحقيقة، مكلف به كل حد فينا. وفي مواصفات بسيطة لهذا التكليف هنبص عليها من الشاهد اللي احنا بصينا عليه، بس هذه المواصفات البسيطة معروضة لحضرتك ولحضرتك. ده اتعرضت على اللي حالته كانت أوحش منك سنة صغير. لبعض بيقول أنا حالتي وحشة، مجنود كرة القدم كان سن أزيد. أنا بتريق طبعا، كان كتير أوحش منك. لكن الرب في أول مقابلة أم دعاه للإرسالية العظمى، فذهب وأم مادد، ذهب إلى أقصى أرضه، أذهب إلى عشر مدن، يحدث بكم صنع به الرب وعمل. أحبائي كتير بن بن بن ما بندركش التكليف الإلهي، الإرسالية العظمى لها مربوطة بسلطان. فاكرين أول تعبير؟ نرجع للشاهد ده قدام عينيكم. المواصفات بتاعت الإرسالية العظمى موجودة قدام عينيك، موجودة في هذا الشاهد. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. كل حد موجود هنا مدرك، حتى لو أنت أول مرة تحضر هذا الاجتماع أكيد أنت مدرك أن يسوع له كل السلطان، كل السلطان ما في السماء وما على الأرض. بس خلي بالك السلطان ده أعطي لأولاد الرب، أعطاهم سلطان. كلكم عارفين الآية اللي بحبها في يوحنا 1:12 و13، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان. فأنت بتقبل الرب، تقف قدام الرب، سجد المجنون قدام الرب، هناك سلطان، هناك سلطان إلهي قدام سجود قلبك قدام الرب. كنت رافع إيدك تقول يا رب أحبك بعبودك بفرحان بيك، هناك سلطان بينسكب. كتير ما بندركش إن في نتيجة للعبادة، إن في نتيجة للوقفة، إن في تطبيق عملي للي بيحصل في حياتك الروحية قدام الرب، تخرج وتطبقه عملي. إن رب ملك، هناك تطبيق عملي لملكه. إن رب قدوس، هناك تطبيق عملي لقدسته. إن رب له السلطان، هناك تطبيق عملي لسلطانه. لو رب قال دفع لها كل السلطان في السماء والأرض، إذن في حد تاني ما بقاش عنده سلطان اسمه إبليس. لو كل السلطان دفع على الرب، إذن في حد تاني اتاخد منه السلطان، كان معاه مفاتيح فقدها، وبقت المفاتيح الموت والهوية في إيدين يسوع. هتفهم حاجة؟ أخد منه المفاتيح، أخد منه السلطان، أخد منه كل حاجة في الصليب. فدفع كل السلطان في السماء وعلى الأرض، أعطي لأولاد الرب، أعطي. هقول كلمة كنت هتكلم عليها النهاردة، مش هقدر أتكلم عليها النهاردة عشان الوقت. أعطي للعروس،

هويتك هوية العروس، لأن وقفتك قدام الرب بتحطك في مكان العروس. دي فاكرين الأربع صفات للعروس؟ جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مشرفة كالصباح، مرهبة كجيش بألوية. صفتين داخليتين وصفتين خارجة. أقولها بلغة اللي أنا بقوله دلوقتي، صفتين في القداسة الشخصية وصفتين في الإرسالية العظمى. دي العروس، فهي طاهرة كالشمس، دي قداسة. أوكي؟ هي جميلة كالقمر، دي اتغيرت لصورة يسوع، لأن العروس ناظرة العريس، شبهه، نظيره، نظيره يعني ناظراه وجها لوجه، فشكلها بيتغير. فهي جميلة كالقمر لأنه هو أبرع. طب أنتوا حلوين أهو. هي جميلة كالقمر لأنه أبرع جمال، وهي طاهرة كالشمس، دي قداسة. حاجتين دول داخليتين، الاثنين التانيين بقى خارجيتين. مشرفة كالصباح، يعني لها سلطان إنها تخش في الضلمة تقوم كسراها وتقوم منورة الصبح. ده العروس. العروس بتكسر الضلمة، مش بتخاف من الضلمة. العروس مش بتقول ياي الدنيا ضلمة. العروس مش بتقول إبليس عامل سحابة سودة وسيباها. العروس لما بتشم ريحة سحابة سودة بتشرف كالصباح، يعني تقوم الليل مثل النهار يضيء، لأن العروس شبه عريسها، الليل عندها بتحوله النهار. طب أنا عندي سلطان إني أحول الليل لنهار؟ أنت فتحت الآية؟ لا، أنا قد دفع علي كل السلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا إرسالية العظمى. الرب أعطى سلطان للعروس، فهي مشرفة كالصباح، هي مرهبة كجيش بألوية. الاثنين دول بيعملوا اختراق، دول الإرسالية العظمى. صفتين بيعملوا قداسة، جميلة كالقمر في وشه، فهو أبرع جمال بيخليها جميلة. هي طاهرة كالشمس، هو قدوس بيخليها مليانة قداسة. فصفتين بيغيروا من طبيعتنا. انتوا عارفين حقيقتنا هي قدامه، مش كده؟ لا ساعدوني، لا احنا حقيقتنا قدامه. في فرق ما بين عندك معلومات وعندك حقيقه. كلنا عندنا معلومات، لان بنسمع وبنقرا يوتيوب وكلنا عندنا معلومات، لكن المعلومه مش بتغير حقيقتنا. حقيقتنا بتحصل قدام حضوره. حقيقتك هو اللي بيحصل قدام حضوره، لانك في حضوره هو ده الحقيقي. ما بينك وما بينه هو ده الحقيقي بتاعك. عشان كده اخونا ايليا كان عنده سلطان، ليه؟ لانه حي هو الرب الذي انا ايه واقف قدامه. ده الحقيقي بتاع ايليا، بيديه الصلاحيه ان يقول لن يكون مطر. ايه اللي اداله السلطان؟ انه حقيقي. الحقيقي بتاعي مش اللي انت شايفه دلوقتي، الحقيقي بتاعي في الاوضه قدامه هو. انت شايفه ده، انا بخدم، دي مش الحقيقي بتاعي. الحقيقي قدامه، هو عنده الحقيقي. Are you here؟ اوكي. وبالتالي وقفتك قدام الرب تطلق السلطان، لانه في نتيجه، في تطبيق عملي لوقفتك قدام الرب. سلطان دفع عليا كل السلطان في السماء وعلى الارض، الايه اللي قبليها. هذا السلطان هو أول بعد إرساليتك، وأنت ليك هذا السلطان، ولن تتم إرساليتك بدون ما تدرك السلطان وتتحرك فيه. ده إدراك داخلي. العروس عندها هوية، هوية العروس حاجتين بيعملوا قداسة فيها، وحاجتين بيطلقوا إرساليتها. ما فيش عروس بدون إرسالية. فأنا مرة تاني النهاردة أنا جاي بكلفك، أو بأطلق تكليف، بضمك إلى الإرسالية العظمى، بدعوك للانضمام إلى الإرسالية العظمى. هنكتب ورقة كده، أقر أنا فلان فلاني أني أنضم إلى الإرسالية العظمى. بعضكم فاكرني بهزر أو بوعظ، أنا بدعوكم ككنيسة أن تقروا جواكم. مش هعمل ورقة، مش هتمضي عند سوسو نعمة برة، لكنك أدعوك، أنا بدعوك جواك أنك تعمل هذا الإقرار. كلمة إقرار في كتاب مقدس بالمناسبة في عبرانيين 6، فلنتمسك بالإقرار. مش موضوع أنا بهزر معكم، بس دي كلمة في كتاب مقدس. أقر أنا أني أنضم إلى الإرسالية العظمى بكامل قوى العقلية،

انا كاني مش انا مش فارق معايا الوقت خلاص، يعني مش فارق اكمل كلمات، انا زي ما كان مش فارق معايا غير ان احنا نشتغل في العباده ونعمل كل الرب عايز يعمله، مش فارق معايا وعظه، فارق معايا انك تدرك ان ده رب جاد في القصه. اقر انا اني انضم الى الارساليه العظمى. لما مجنون كره الجدريين في مقابله واحده خرج كانس عشر مدن، كانس عشر مدن في مقابله واحده، ده احنا بنقعد وبناخد خلوتنا وبنقرا في مش عارف ايه وبعد كده بنتامل في ايه وبعد كده بنسمع مش عارف ايه، وصبنا بتخمه معينه بدون ما ادراك الارساليه العظمى وامكانياتها والايمان اللي فيها والسلطان اللي بيتحرك على حياتك. لما بتتحرك في هذه النعمه، ليه؟ هو انت شغال في الارساليه، عمال بيتحرك فيك، بس ما امتع انك تدرك مشرفك الصباح مرهبك جيش بألويه، حاجتين لبره، حاجتين بيحركوا الارساليه العظمى في حياه ولاد الرب. تقدم يسوع كلامه قائلا: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم. دي تاني نقطه في الارساليه العظمى. اول نقطه سلطان، بس تاني نقطه تلمذوا جميع الامم. تقولي طبعا تلمذ جميع الامم ازاي؟ اقول لك حاجات كتير هبص معاك عليها دلوقتي، بس انك مليان بالحق، انك مليان بكلمه الرب، انك مليان بكلمه الرب. خليني اقرا لك حبه ايات، معلش. سفر الاعمال، سفر الاعمال مليان قصص زي كده. انتوا هنا في اعمال خمسة في ايه جميله بحبها جدا، اعمال خمسة، متاكدينكم هنا؟ الكهنة ورؤساء الكهنة جابوا الرسل، آية 28، قائلا: أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ آية 28 في أعمال خمسة. بص بقى: ها أنتم إيه؟ قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. ما أعرفش أنت بتحب لما تقرأ الآيات تشوفها فيديو ولا لأ. حاول تشوف منطق للآية دي. إيه اللي يخلي تعليم يسوع يملأ كل أورشليم في أعمال خمسة؟ ده كان بعد أربع سنين من القيامة. في أربع سنين قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. حاول تشوف ليها منطق. عملوا خيمة كبيرة دخلوا أورشليم فيها، خلي بس خلي الروح القدس يتحرك جواك. هم ازاي عملوها كده؟ اول بعد، ده بعد في الارساله العظمى، ان كل المؤمنين بقوا منورين، كل المؤمنين بقوا بيحكوا يسوع قام، كل المؤمنين اخرستوس انستي، صباح الخير اليسوس انستي، ده رد صباح الخير صباح النور، ما فيش حاجه تانية بتتقال غير هو قام بالحقيقه الخام. وبالتالي في الشغل في الكلام في حاجة منورة. قد ملأتم أورشليم بحضور إلهي، قد ملأتم أورشليم بحق خارج من كلماتكم، وانتوا في الشغل وانتوا في البيت وانتوا في بتشتروا طماطم وانتوا بتعملوا أي حاجة بتعملوها، قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. ليه؟ لأن كل الكنيسة جندت انضمت. ليه؟ أقر أنا اني انضم للرساله العظمى. ليه؟ لان كل الكنيسه انضمت للرساله العظمى. فالقصه ما بقتش حب التلاميذ بيعملوا وعظه هنا ووعظه هنا، القصه بقت ان شعب الرب بقى فرحان، شعب الرب بقى حر، شعب الرب بقى بيشفي، شعب الرب بقى بيرى ايات، هذه الايات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. فببساطه حصل اطلاق لشعب الرب. ايه اللي يخلي الرساله العظمى تحصل؟ ان كل الكنيسه شغاله، إن الانضمام للإرسالية العظمى مش لحبة ناس خلصوا كلية لاهوت، إن الانضمام للإرسالية العظمى مش لحبة ناس ما عندهمش مشاكل. مجنون كرة الجدرين كان حالته أوحش سنة منك، لكن انضمامك للإرسالية العظمى مش مربوط بإنك حضرت اجتماع بقالك قد إيه، هو مربوط أنت تقابلته حقيقي قدامه ولا لأ.

مربوط بالسلطان اللي جاي منك حقيقي، فقط انك حقيقي قدامه، فقط انك ما بينك وما بينه هناك حقيقه حاصله ما بينك وما بينه. هذه الحقيقه مليانه نعمه، هذه الحقيقه ربنا عمال بيشتغل فيها زياده وعمال بيكبر فيها، ياس، بس حقيقي قدام الرب، مش حقيقي قدام الناس، مش مظهري قدام الناس وحقيقتك عريانه قدام الرب. رب ما يعرفكش. فاكرين لما قال لهم لا اعرفكم ما شفتكمش؟ احنا بنعمل تحت، احنا منظرنا قدام الناس حلو، بس ما بنعملش حاجه فوق قدامك. ما اعرفكمش، ما شفتكمش، كان نفسي اشوفكم فوق. فاكرين الثلاثه اللي بيشهدوا فوق؟ سمعتوا المشاركه دي؟ في ثلاثه بيشهدوا فوق، الاب والابن وروح القدس يشهدوا عنك. بنشوفه فوق. بنشوفه واقف قدامنا، فاحنا عارفينه. فلو بيشوفوك في حاجه ده السلطان جاي من الحقيقه اللي حاصله. بس نمرة اتنين، الحركة اللي بتحصل كده انه هرجع مرتين، تلمذوا جميع الامم. ازاي؟ في حاجة انه ماله كل حد، مالي كل حد حواليه بحاجة خارجة منه تجري من بطننا. ايه يعني حضرتك لما تسلم على حد، لما يجي لك حد، لما حد في الشغل جنبك بيمر بظروف صعبه، تقدر تمسك ايده وهو مش مدرك، وتدرك ان في حاجه بتخرج تملاه بالحق اللي حاصل جواك، ان احد الانهار اللي خارجه منك انهار حق، عمال بيلوم على الرب، تقول له ربنا صالح، في حق بيملى الارض، في حق. احبائي، في تلمذة مهمة تحصل، بس في تلمذة أجواء بتملى الأجواء بحضور، فيخش الشخص يستقبل الحق في الأجواء الروحية. يمكن بعضكم اختبر الاختبار ده، ما كانش سمع آيات معينة بس كان عارفها جواه، ولما اتقالت من على الستيج في مرة أو في عظة معينة قال أنا عارف الآية دي، عمري ما قريتها قبل كده بس أنا عارفها. ما حدش اختبر الاختبار ده قبل كده؟ انا اختبرته كتير قوي قبل ما اجي للرب، وبعد كده جيت للرب، ايه ده انا عارف الايه دي، عمري ما قريتها، مش عارف هي فين، بس انا عارف الايه دي، ومش فاكر اني سمعتها، بس انا عارف الايه دي. ايه اللي حاصل؟ ده تلمذه الحضور. انت جواك تلمذه حصلت، ده غير انك تخش ببرنامج تلمذه زي اللي عندنا من ابطال النهضه، لكن في حاجه في حضور بيعمل تلمذه للامم، تلمذوا جميع الامم. ازاي تلمذه الامم؟ ازاي اورشليم كلها تتملي بالتعليم؟ في حضور الهي. خلي بالك انا جاي لك على الحضور الالهي ده بيحصل ازاي، لكن العباده دي بتعمل حضور الهي. حتى اللي بيتفرجوا كثيرين كثيرين كثيرين بيقولوا لغه لم يختبروها في كنايسهم، بس بيقولوها لان في حاجه اتفرشت على بلدنا واتفرشت من الحق اللي بينتشر من العباده والبعد النبوي اللي بيحصل في وسط الكنايس الروحيه القويه في هذا الزمن. في حاجه بتتفرش على بلدنا وفي اشخاص بيخشوا تحتيها وبيتلمزوا على هذا الحضور الالهي. ياما ناس بتطلع ترانيم هي مش عارفه هي جت من فين، بس يكتشف انها ترانيم اتقالت في عظات هو ما سمعهاش. انا جالي كذا مرنم يقول لي انا كتبت الترنيمه دي وبعد اكتشفت انك عامل عزة عليها. هو استقبلها في الروح لان احنا واحد. حد فاهم حاجه؟ لان في حضور الهي، في حاجه بتتفرش في اجواءنا بتمطر على كل الشعب، بتمطر على كل ارض مصر، وهو منها بتمطر على حتى غير المؤمنين، فبيدركوا حاجات هم لسه مش مدركينها، ولما يبقوا مؤمنين لما هيدركوا اللي حصل عليهم وهم غير مؤمنين. Are you here؟ فربنا بالفعل شغال حتى على غير المؤمنين. ليه؟ لأنه تلمذوا جميع الأمم ده مظلة بتتفرش. خلينا أروح لآية كمان في أعمال 19 عشان بس مجرد أننا أنتوا هنا لسه مش كده. بولس قعد في بيت تيرانوس سنتين بيوعظ، سنتين فقط. أعمال 5 كان بعد 4 سنين ملوا أورشليم كلها. بولس قعد في بيت تيرانوس سنتين حتى سمع أي 10، أعمال 19:10، حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في أسيا من يهود ويونانيين. ما إما الآية دي غلط، يا إما في تكنولوجيا تخلي واحد قاعد في بيت ما بيعملش كروسيد، ما بيعملش مش عارف ايه، قاعد في بيت لمده سنتين بيوعظ كم مره في الاسبوع،

ثلاث مرات ماشي نديله ثلاث مرات مش بيوعظ الحد يعني ما كانش مشيخي. فقاعد في بيت تيرانوس بيعلم سمع جميع انت شايفين ايه جميع الذين في اسيا من يهود ويونانيين. خلي بالك اسيا دي يعني اسيا الصغرى بس يعني منطقه صغيره قوي اسيا الصغرى مش منطقه صغيره انا بتريق جميع الساكنين في اسيا من يهود ويونانيين يعني حتى مش في دائره صغيره لا في جميع الدوائر قد ملأتم اسيا الصغرى يا بولس لمده سنتين فقط يعني لو جيت لحد هنا اقول له بالك قد ايه في الايمان يقول انا لسه صغير بقالي سنتين بس أقول له كان زمانك خلصت لا شبرا إيه خلاص عدى شبرا بكتير شبرا بس وعشر مدن أنا عارف شبرا على رأسي من فوق شبرا مش صغير عشان كده برجع مرة تاني أنا بدعوك أن تنضم وتدرك تنضم للإرسالية العظمى مربوطة بالسلطان اللي جاي من وقفتك قدام الرب انك حقيقي قدام الرب هنصلي مع بعض من اجل هذا الانضمام النهارده ده دي المشاركة اللي هتخلص بعد خمس دقايق فتعالوا نرجع مرة تانية لمتى 18 السلية العظمى عشان ما طولش انا عايزك تدرك ان الحق هيخرج منك في اجواءك وانت ماشي وانت بتبتسم للناس وانت بتسلم على الناس بيخرج منك وانت بتحب في الناس وانت بتقول الحقيقه قدام الكذب اللي في الشارع وانت بتقول الحقيقه قدام العيان اللي بيتقال في الارض او بيتقال على البلد او بيتقال عليك او بيتقال من صح على صحتك او على بيتك او اللي انت بتقوله بسبب كذب ابليس اللي مرمي عنك وعن مستقبلك جاء الوقت ان الحق يملى لانه قال كده تلمذوا الامم ازاي تتلمذ الامم على الحق الا وانت منور الحق مره تاني الحق مش حبه ايات محفوظه الحق هو الحقيقه اللي حصل ما بينك وبين الرب اللي بتخرج منك بتلقائيه الحق هو الحقيقه اللي ما بينك وبين الرب فبيبقى الحقيقه هو انت في الارض فبتبقى حقيقي عارفين تعرفون الحق مش تعرفون الايات مهم انك تعرف الايات بس تعرفون الحق يعني تعرف الحقيقه اللي ما بينك وبين الرب وإيه الحق رب شايفك إزاي تعرفها إزاي وإنت قدامه هو ده الحق هو ده الحق عليك إبليس عمره ما يقول لك حقيقتك العالم عمره ما هيقول لك حقيقتك وحيد فقط اللي هيقول لك حقيقتك هو الحضور الإلهي لما تعرف هذا الحق هتتحرر هو ده مفتاح الآية دي في ناس كثيرة بتقول أنا هقعد أقول آيات ورايح راجع في الأوضة أقول آيات ده كويس ده مفيد بس ده مش اللي الآية بتقوله الآية بتقول لما تعرف الحقيقة بتاعتك في الرب بتتحرر إبليس عمره بيقول لك حقيقتك العالم عمره بيقول لك حقيقتك فقط الرب والحضور الإلهي هو اللي بيقول لك حقيقتك لما بتعرف الحقيقة دي بتتحرر سلام خد احنا وعظة لوحدها بس مش هقدر اقعد في الحتة دي مرة تانية متى 28 تلمذوا جميع الأمم ممكن ده يحصل ممكن من مش ممكن لو مستني واحد مسك ميكروفون ممكن لو كنيسة الرب كلها انضمت للإرسالية العظمى وأطلقت الأنهار دي في شغلها وفي بيتها وفي الشارع وفي المحلات وفي الجزارة وفي البقالة وفي أطلقت هذه الأنهار في كل حاجة بتعملها كل يوم وتروح يجيب العيال من المدارس فأطلقت هذه الأنهار في المدرسة بتاعت العيال أطلقت الأنهار دي أينما ذهبت لما كل شعب الرب يطلق يعرف ان مكلف منضم للإرسالية العظمى وبنتحرك من خلال هذا السلطان ومن خلال الحق اللي بيملاه فتلمذوا الامم بالحق ده تلمذوا الامم مش اقعدوهم في التلمذه وان كانت التلمذه مهمه احنا عندنا برنامج تلمذه كامل لكن التلمذه اللي بتغير الامم حضور الهي على شعب الرب فعمدوهم انا بكمل معاك باسم الاب والابن والروح القدس نعم هناك معمودية هناك معمودية بالماء لكل من يؤمن لكن هناك معمودية بالروح لكل من يؤمن بس هو بيتكلم عن الأمم عمدوهم فهو هنا بيتكلم
مش بني

فاكر ده، بل بالعكس يمكن ده المعنى الأساسي أو الأولي أو الظاهر أو المعتاد، إن أول ما يؤمن شخص بيتعمد بالماء، بيتعمد بالروح القدس، يتغطى بالروح القدس، يمتلئ بالروح القدس. بس أنا كمان أنا عناية جايبة الأمم، عمدوا الأمم. إزاي الأمم تتعمد؟ تتغطس في الحضور الإلهي. وفاكرين عبادة ورا عبادة ورا عبادة، ده مش بيغطس الأمة؟ العبادة اللي تخرج من بلدنا مرة ورا مرة ورا مرة، والأوقات طويلة والليالي طويلة.

الصلاة وأوقات طويلة من العبادة، ويوم السبت بنقعد ساعتين قبل الكلمة وساعة بعد الكلمة نعبد، هو ده بنضرب الهوى ولا ده بيغطس الأمة؟ احنا بنعمد الأمة، المعمودية يعني غطاس. حد أرثوذكسي هنا يفرح، بيقولوا كلام كويس. معمودية يعني غطاس، فبتغطس في الآب والابن والروح القدس، بتغطس في الثالوث. ده مش كلام وعظي، بتغطس في محبة الآب وفي نعمة الابن وفي قوة الروح القدس. هذا الحضور الإلهي مربوط بالعبادة، هذا الحضور الإلهي مربوط ب اللي بيطلقه الرب. رومية 15، أنا بختم. رومية 15، بولس الرسول قال برضو آية من الآيات اللي تطير دماغك كده، زي كل الذين في آسيا يهود ويونانيين، مجرد سنتين بولس قعد في بيت، ما خرجش من برا البيت، قعد في البيت. يعني كل آسيا يهود ويونانيين دخلوا جوه البيت ده. أنا بسألكم دلوقتي، الإجابة أكيد لا. طب الآية غلط؟ الإجابة أكيد لا. طب إزاي بولس قاعد جوه بيت لمدة سنتين فيسمع كل الذين في آسيا الصغرى يهود ويونانيين بكلمة الرب؟ إزاي؟ أكيد مش من بولس بس. بولس قال وخرج، واللي خرجوا دولة إرسالية عظمى. بولس قال وخرج، واللي خرجوا دولة إرسالية عظمى. حد فهم حاجة؟ ما فيش حد منهم ما كانش في الإرسالية العظمى. آسيا الصغرى ما دخلتش جوه البيت، الحق والحضور خرج من البيت. أقر أنا، اكتبي اسمك، إني أنضم إلى الإرسالية العظمى. أنا بتكلم بجد من أجل الزمن اللي جاي، من أجل 26 و27. يمكن في رأس السنة أتكلم على السنتين، مش هتكلم عن سنة. من أجل 26 و27 انضم للإرسالية العظمى، من أجل أنك ترى آيات وعجائب تتبعك. فاكرين الذين خرجوا كان الرب يؤيد معهم الآيات بالآيات والتابعة؟ عشان تؤيد بالآيات التابعة في حياتك، عشان نقول لما أرسلتهم، لما أرسلتكم هل أعوزكم شيء؟ قالوا إيه؟ لو تحرك في الإرسالية لن يعوزك شيء. لو قعدت في البيت بتمصمص شفافك بتفرج على يوتيوب سيعوزك شيء. Are you here؟ لو تحركت في انضميت للإرسالية وانت أدركت. بصوا، لو انت واقف صدقني لو انت وقفت في قطك قدام الرب وقال له رب أنا فعلا كان في فلان بيتكلم عن الإرسالية، أنا يا رب عايز انضم للإرسالية، صدقني سكيب روح القدس وحركة الرب حواليك هتحرك كل الجبال قدامك. لو انت صادق في الطلب ده، أنا عايز أتحرك وراك في الإرسالية العظمى. انتوا هنا، لو في حاجة كويسة تخرج من هذه الليلة غير اللي حصل خلال الساعة اللي قضيناها مع بعض في الحضور الإلهي، إنك تخرج من هنا مدرك أنا تم تجنيدي، تم تكليفي، أنا أقريت ومضيت إني منضم إلى هذه الإرسالية العظمى. والإرسالية العظمى حدودها 10 مدن على الأقل. المجنون كان حالته إيه؟ أوحش منك إيه؟ رومية 15 نفس المعنى، لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي. آية 18، لأجل إطاعة الأمم بالقول أو بالفعل. بولس بيقول آية 19، بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله حتى إني من أورشليم إلى وما حولها إلى إليريكون. قلت لكم إليريكون دي البرتغال، يعني من أورشليم، من من من فلسطين، من أورشليم، من القدس، من جنبنا هنا هو طلع وعد على آسيا الصغرى وعد لإيطاليا وكمل كمل كمل لغاية البرتغال. البرتغال دي قبل إسبانيا بشوية على قد ما أنا فاكر في الجغرافيا، آخر أوروبا كلها. أفكرت إسبانيا آخر أوروبا، قبلها بشوية وأنت داخل إيد كريمين. جنب عبده. فبولس بيقول من أورشليم من القدس عديت حتى البرتغال، عمل إيه؟ أكملت التبشير بإنجيل المسيح.
ما هو برضو ما اعرفش بتعملوا ايه بالايات دي، بس انا بالنسبه للايات دي لان دي ده شغل الشاغل ازاي

الأمة تولد في يوم. إزاي تلمذوا الأمم؟ عمدوا الأمم. أنا عارف إنه في المعنى الأساسي اللي بيؤمنوا عمدهم، ده أكيد وده مظبوط وده صح، عمدهم بالمية وعمدهم بالروح القدس، بس كمان عمدوا الأمة. إزاي عمدوا الأمة؟ ده حضور إلهي له نتائج، ده عبادة وإيمان، وإنت ماشي في الشارع جواك إدراك إن يسوع معاك في الشارع ورافع عينك. بتمشوا في الشارع عاملين زي المصريين باصين للأسفلت ولا رافعين عينيكم للسماويات؟ معظم المصريين باصين للأسفلت. إيه اللي في الأسفلت عاجبك؟ إيه بأمانة؟ أنا بمسك نفسي، أنا مش بوعظك يعني، مش بوعظك الوعظة ذهني تفتق وشفت حد، أنا شفت نفسي. أنا ليه ماشي باصص تحت؟ أنا سألت نفسي في يوم من الأيام، أنا ليه باصص تحت؟ والنهاردة بذكر نفسي وأنا ماشي، أنا ليه باصص تحت؟ إيه الحلو تحت؟ لو رفعت عيني الشتاء السماء فيها حلو قوي في مصر. دي شفت الوعظة العجيبة دي؟ الشتاء السماء حلو قوي في مصر، السحاب والغروب والسحاب لما يحمر في الشتاء جميل. فارفعوا عينيكم، في حاجات جميلة قوي فوق. أنا بنكشك لأنك لما هترفع عينك لفوق هتبتدي تعظمه. أنا بنكشك مش عشان بس مجرد ترفع عينك ولك السحاب جميل، أنا بنكشك عشان السحاب الجميل ده يطلع صلاة من جواك، وتعمد الشارع بتاعك، وتعمد المنطقة بتاعتك، وتعمد بحضور ربنا اللي خارج من الهيكل بتاعك، لأنك مؤمن بتجري من بطنك أنهار عبادة، أنهار حب. صدقني السماء أحلى من الأسفلت، صدقني. وحتى تنكش روحك انك ترفع عينك وتقوم مرنم مسبح، انت رائع. هتلاقي كلمات خارجة بتلقائية من قلبك لانك رفعت عينك مجرد من الحالة المصرية اللي بصل تحت بأحمال للحالة الملكوتية اللي بصل للملك. وهنا في حاجة بتحصل، ان في نتيجة للحضور الالهي. قال انا اكملت التبشير بانجيل المسيح. يعني ايه الجرأة دي يا بولس؟ يعني انت معقوله من اورشليم لغايه البرتغال خلصتها؟ يعني الوسطها كلها كده خلصتها كلها؟ بسألك عشان في حضور وفي قوه ات وعجائب. خلاص طالما في حضور وفي قوه ات وعجائب خلاص، وكل ما يزداد الحضور وتزداد الات والعجائب في كنائس الرب هناك نتيجه بتحصل. وأنا مش بتكلم على بس علينا، بتكلم على كل كنائس الرب. أنا يا ليت كل شعب الرب منضمين إلى الإرسالية العظمى، يا ليت كل شعب الرب. وهذه القصة إطلاق الأبطال، إطلاق كل متجندين في الإرسالية العظمى. أنت صدقني كان عايز أختم، عارفين اللي يتختم بالفرقة بتاعته، يعملوا ختم كده، فرقة كذا في الصعق، فرقة كذا في كل واحد خارج برضو يتختم، مش هيعمل إقرار بس هتختم. أنا بتختمت في فرقة صعقة، وتختمت في فرقة كوماندوس، ختمت في ختم الآيات والعجائب، اتختمت في ختم تحرير الأرواح الشريرة، اتختمت في ختم آيات وعجائب وشفاءات. ليه؟ في ختم في الإرسالية العظمى. فحصل، قال كده، بآيات بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله أكملت التبشير من القدس لغاية البرتغال. ده لكل الناس؟ ده لكل الناس؟ لا مش كل الناس، للي حالتهم أحسن شوية من كرة الجدر، من مجنون كرة الجدرين. فكين الذين تشتتوا، عارفين الآية دي مشهورة قوي، الذين تشتتوا دول الرسل؟ لا، الرسل قعدوا في أورشليم. الذين تشتتوا دول، الذين تشتتوا جالوا إيه؟ دول مين؟ قولي أسمائهم. دول عددهم قد ايه؟ الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه، كلهم انضموا للارسال العظمى. الارسال العظمى لم تكن لل12 فقط. الذين تشتتوا كلهم جالوا مبشرين، وتشتتوا دول يعني عزلوا، ده تم اخراجهم من بيوتهم ومخرجوا، شايلين بؤجه هدومهم، شايلين الحلل والصواني، وجارين العيال، خرجوهم المدرسه وتشتتوا لمدن متفرقه. فهم لم ينحصروا في نفسهم احنا المهجرين، نو، دول راحوا المدن دي فرصه نتكلم عن يسوع، فرصه نحب، فرصه نضع ايدينا على المرضى. ليه؟ لانه لما بيتحركوا كده يضعوا ايديهم على المرضى فيبرؤون، يخرجون الشياطين باسمي. انضم الإرسالية العظمى اللي كان بيحصل في الساعة اللي قضيناها وإحنا بنفرح بالرب ونتحرر وبنشفى، ده الملائكة بتساعد العروسة لما العروسة تتحرك في الإرسالية. مشرفة، فاكرين حاجتين داخليين جوه العروسة وحاجتين

خارجين من العروسة في الإرسالية، مشرفة كالصباح ومرهبة كجيش بألوية، فبتكسر الظلمة وبتخوف العدو تماما، بتدوس وبتدعسه باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. أنتوا كويسين؟ أوكي، لازم أختم. يوحنا 20، فاكرين يسوع قال إيه؟ أختم. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، فاكرين؟ مش هنفتح. كما أرسلني الآب أرسلكم. قبل ما أروح حتى دي، لأن دي هنصلي طوالي. يسوع قال كده، اذهبوا، هقراها لكم، مش لازم تفتحيها لأنكم عارفينها. اذهبوا تلمذوا جميع الأمم، حكينا عنها، عمدوهم باسم الآب والروح القدس، علموهم أن يحفظوا ما أوصاكم به. حكينا عن الحق، حكينا عن تغطيس، حكينا عن الإرسالية، حكينا عن السلطان، ويختم مرة تاني بحضوره، ها أنا معكم. إذن وانت متحرك في الإرسالية، حضور ربنا معاك. حد فقد الحضور؟ لا. لو انت شاعر بفقدان الحضور، انضم للإرسالية، فجأة الحضور يجي، لأنه هو ضامن حضوره في إرساليتك. إرساليتك بتضمن حضوره بدون استثناء. ومن فضلك، أنا عارف طبيعتنا الشرقية، أنا مش جاي أسمع الإرسالية، أنا جاي عشان عندي مشاكل في البيت. اتحركي في الإرسالية، مشاكلك بتتفك. أنتوا جمال. يسوع قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، فعمل إيه الآية اللي وراها؟ يمكن مش فاكرينها. فأم نفخ في وجوههم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، وأم إيه؟ فلو أنت عايز إرسالية يسوع، زي ما الآب أرسل الإبن، الإبن بيرسلنا إرسالية عظمى. فكما أرسلني الآب، الآب نفخ في الإبن روح السيد الرب عليا، في معمودية الأردن الروح اتنفخ من السماء نزل على يسوع. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ده اللي هنصليه دلوقتي. نفخة الروح القدس تأتي علينا كلنا، نفخة الروح القدس تأتي على إرسالية كل واحد وحدة فينا، لأنك بتقول له يا رب أنا بنضم للإرسالية العظمى. رب يقوم جاي ويقول لك كما أرسلني الآب أرسلك. أمين. توقع نفخات الرب، لأني مؤمن الرب عايز يعمل كده في هذه الليلة على حياتنا.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي وراسه ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل أخذ موسى فكرة التوحيد من إخناتون في مصر القديمة؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل أخذ موسى فكرة التوحيد عن إخناتون وعن ديانات مصر القديمة؟ الحقيقة السؤال ده مهم جداً، لأنه في أطروحات كثيرة تتكلم على الوحدانية والتوحيد، وعلى اعتبار أن مصر القديمة عرفت التوحيد، وبالتالي ممكن يكون موسى نقل فكرة التوحيد عن ديانات مصر القديمة عن إخناتون. طب محتاجين بس نعرف شوية إيه موضوع إخناتون وموضوع التوحيد، وكيف كتب موسى، وما صنف التوحيد والوحدانية الذي نادى به موسى في كلمة الله. احنا عارفين انه يقال احيانا انه البشرية بدأت بالوثنية وتعدد الآلهة، ثم ظهر إخناتون على مسرح الأحداث مناديا بالإله الواحد، ثم جاءت ديانات التوحيد. الناس بتقول كده، لكن الحال الكتاب المقدس بيقول عكس كده تماما. الكتاب المقدس يقول أن البشرية بدأت بمعرفة الله، الله الواحد، ولم تبدأ الوثنية إلا بعد الطوفان، يعني حوالي 1650 سنة من الخليقة. البشرية لم تبدأ بتعدد الآلهة ولم تبدأ بالوثنية. مين اللي كان يعرف الله الواحد؟ آدم وبنو آدم، واحد زي شيث، واحد زي أنوش، اللي لما تولد الكتاب قال عنه حينئذ ابتدي أن يدعى باسم الرب. واحد زي أخنوخ، واحد زي متوشالح، واحد زي نوح وأولاده، اللي كانوا عارفين الإله الواحد. فالبشرية ما بدأتش بتعدد الآلهة ثم جاءت ديانات التوحيد، لكن البشرية كانت تعرف الإله الواحد ثم زاغت عنه بعد الطوفان وعبدت آلهة كثيرة. واخدين بالكم؟ الوثنية بدأت بعد الطوفان. أروح إلى موضوع إخناتون. قصة إخناتون غريبة شوي، لأنه كان معروف في مصر القديمة أن الملوك المتعاقبون في مصر القديمة كلهم مرتبطون بالآلهة، آلهة مصر القديمة. وكان ما يميز مصر القديمة أنها تعبد عدد كبير جدا من الآلهة، لكل صنف إله ولكل مجال إله، في إله للشمس وإله للأرض وإله للخصب وإله للنيل وإله للزرع، آلهة كثيرة. إلى أن جاء إخناتون، إخناتون ومراته نفرتيتي، وهجرا عبادة آمون، عبادة أبائهم، عبادة الفراعنة السابقين، ونفضوا إيديهم من كل الآلهة السابقة وقالوا إحنا عايزين نعبد إله واحد فقط. خلوا بالكم، مش بيتكلم عن الله الإله الواحد، هو عايز يعبد إله واحد أيا كان هذا الإله، مش كثرة الآلهة المتعددة في مصر. كانت عبادة الآلهة القديمة مركزها في طيبة، لكنه عمل عبادة الإله الواحد في تل العمارنة. واخدين بالكم؟ وبيقولوا

وإن تل العمارنة يعني أخت آمونتون. في الوقت ده هو مش بيدور على الله الذي نعرفه، الإله الحي الحقيقي، لكن هو لخص كل الآلهة في إله واحد فائق، وبدأ يعبد هذا الإله، سماه آتون، هو عايز يعبد إله واحد. وبعد كده لما حط الإله ده قدامه وفكر فيه، قال بعض العبارات التي ظن من خلالها البعض إن موسى نقل منه. قال إيه؟ يقول بعدما تأسست عبادة آتون الإله الواحد، لم يسمح إخناتون مطلقا بعبادة آلهة أخرى بجواره، ومنع أن تعمل تماثيل وأن تصنع أصنام وأن يسجد للأصنام وأن تصنع صور، منع هذه الممارسات. ده اللي خلى البعض قالك إن لما اتكتب في سفر التثنية هذه العبارة، لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض، موسى نقل من التأثر بعبادة أخناتون للإله الواحد. زي ما أخناتون قال لا تعمل صور ولا تماثيل، فالتوراة أخذت منه. لا طبعا، لأن الحقيقة مش هو ده الإله الذي نادى به موسى في التوراة، مش إله أخناتون. أخناتون كان يعبد الإله آتون باعتباره الإله الواحد. أما الإله الذي قدم نفسه لموسى ونادى به موسى، يقول عنه الكتاب في سفر الخروج أصح 3، أنا أهيا الذي أهيا، أنا أكون الذي أكون. وقال عن نفسه إني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، إني سمعت صراخهم، إني علمت أوجاعهم، ونزلت لكي أخلصهم. آتون لا يسمع ولا يشوف ولا ينزل ولا يخلص، لكن الإله الواحد الذي كتب عنه موسى في التوراة هو الإله الحي الحقيقي اللي يسمع ويشوف ويتفاعل وينزل ويخلص، الأزلي الأبدي. عندما نادى الكتاب بوحدانية الله، أشهر الآيات في كتابات موسى تثنية 6-4، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. يبقى موسى تكلم في التوراة عن الله الواحد، خدوا بالكم، مش عن آتون خالص. آتون ده إله من ضمن الآلهة، انفرد آتون بعبادته وأزاح باقي الآلهة وهدم كل العبادات السابقة ومسح كل العبادات السابقة عشان يعبد إله واحد هو آتون. لكن الله الذي تقدمه المسيحية، الله الذي قدمه موسى في التوراة، هو الله الحي الحقيقي، هو يهوه، أهيا الذي أهيا، أكون الذي أكون. كمان قالوا أنه إخناتون بعدما آمن بالإله الواحد، خدوا بالكم كان يؤمن بالله بس بالإله الواحد اللي هو اختاره اللي اسمه آتون، قال لك كان يرفض البعث وكان يرفض حساب الموتى. مش بس كده، حارب السحر. ولما حارب السحر قال لك بقى موسى لما كتب في سفر الخروج لا تدع ساحرة تعيش، يبقى كان متأثرا بأقوال إخناتون. لا يا أحبائي، لا يا أحبائي، هذه مبادئ أطلقها إخناتون ماشي، بس لا تدع ساحرة تعيش دي وصايا إلهية، لأن السحر والوثن ضد عبادة الله الحي الحقيقي. لم يأخذ موسى مطلقا من كتابات المصريين. وهل موسى لم يعلم بالحياة ما بعد الموت؟ وهل موسى لم يعلم في كلماته وفي أسفاره بالبعث والخلود؟ أمال إبراهيم كان باصص لإيه بعد الموت؟ أمال يعقوب كان باصص لإيه بعد الموت وبيقول لأولاده تنزلون شيبتي بحزن إلى الهوية، إلى عالم الروح؟ كان يدرك أن هناك عالم الروح، وإبراهيم كان يعلم تماما أن هناك مدينة تنتظره التي صنعها وبارئها الله. إلى آخر هذا الكلام، عايز أقول في الآخر، إخناتون نادى بالإله الواحد لكن مش بالله الواحد، لكن موسى قدم لنا وحدانية الله الجامعة المانعة كما قدمها لنا الكتاب المقدس. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكه قنوات الكارما. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. يسعدني ويشرفني يكون موجود معانا دايما بنعمه الرب حضره القسيس نبيل ابراهيم، هو معد ومقدم محاضر ومعلم في هذه الاكاديميه وفي برنامج فجر جديد. بشكر ربي جدا لاجله، وبشكرك جدا لاجل المشاركات الطيبه اللي دايما وباستمرار كل اسبوع بتوصل منكم. برحب بيك حضرة الأسيس.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، رب يباركك ويجعلك دايما بركة.
0: يعني في خبر كويس، كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات عن إزاي الأكاديمية ما تكونش بس باللغة العربية، لا تكون باللغة الإنجليزية بنعمة الرب. في خطوات
1: أوكي،
0: وهيكون في شكل موازي تماما.
1: حلو قوي.
0: وبموقع مستقل لكل المتحدثين باللغة العربية، نفس المحاضرات والوحدات اللي اتكلمنا فيها هتكون هي بنفس الطريقة اللي حضرتك قدمت بيها بس باللغة الإنجليزية.
1: مجدا لاسم الرب، مجدا لاسم
0: هو الرب. الرب عايز يوصل لأكبر قاعدة من اللي عندهم شغف وأشواق أنه يتعلموا في كلمة الله.
1: الحقيقة دي يعني نعمة وبركة كبيرة ربنا وهبة الرب أرسلها لنا، لأن فعلا جالنا كثير من الأحباء اللي قالوا يا ريت الحاجات دي تبقى باللغة الإنجليزية عشان ولادنا يتعلموها ويعرفوها، لأن مرات كثيرة بيسمعوا وبيتهاجموا وبيتسألوا وما عندهمش الإجابات، لأن عادة إحنا ما بنخشش في اللاهوتيات كتير قوي. حتى في كنائسنا نعتمد على التحريض والتشجيع وحفظ الكلمة. فالحقيقة أنا ممتن جدا للرب والشخصية أو الهيئة أو أيا كان اللي أخذ هذه المسؤولية، وأصلي من كل قلبي أن يبارك الرب كل من يقوم بهذا العمل ويكافئه مكافأة من كرم الملك كما يحسن في عينيه.
0: أمين. الحقيقة مش بس أولادنا، كنت بتكلم مع دكتور يعني له مشاركات مع كنائس أمريكية، قال لي المادة اللي انتوا بتقدموها الكنيسة الأمريكية وكثير من الكنائس الأمريكية محتاجين يسمعوها.
1: واو.
0: فلازم يبقى فيه كم من الإعلانات أو طريقة نشوفها إزاي نقدر نوصل أن الكنائس الأمريكية في ولايات مختلفة يعرفوا أن في دراسة أكاديمية معمولة بطريقة منظمة وبطريقة كتابية، ويشجعوا شبابهم جوه الكنيسة أن ينضموا للدراسة دي.
1: أمين. شكرا للرب، وشكرا من أجل استخدام رب ليك والمجهود الرائع والإعداد اللي أنت بتعمله كل مرة والباوربوينتس اللي بتحطها. الحقيقة يعني أنا ممتن جدا، وأنت دايما عامل زي الجندي المجهول واقف دايما ورا الستار، لكن بشكر الرب من أجلك، والرب يباركك ويكافئك ويعطي لك ثمر ويفرح قلبك لمن أجل امتداد ملكوت الله.
0: هو الرب. اتكلمنا في الأسبوع اللي فات عن معاني الغفران.
1: نعم.
0: والغفران هو الحل والعلاج الأكيد
1: لمشكلة الخطية.
0: لمشكلة الخطية.
1: تمام.
0: حد كان بيسمعنا وطرح السؤال ده، طالما الغفران علاج لمشكلة الخطية والغفران متاح، ليه ما يكونش مفتوح للجميع؟ ولا هناك أساس معين بيتم عليه وبناء عليه الغفران؟ ولا الغفران كلمة يطلقها الله في المشاع بشكل مطلق متاحة لكل الناس؟ فهل الغفران أساس قائم عليه؟ أو يعني خلينا الجزئية الأخيرة اللي كنا بنتكلم عنها الأسبوع اللي فات، كان في أربع حاجات حضرتك لخصت فيها الغفران.
1: نعم.
0: أن الغفران ينزع الله الخطايا، يستر الله الخطايا، يمحو الخطايا، يصفح عن الخطايا.
1: نعم. فضل.

0: مرة تانية ده هيقودنا إلى حقيقة هامة جدا وأنا كنت عمال أقلب فيها، لأني يعني أنا لا أعتبر نفسي ولا عندي يعني النوازع والميول إن أنا أدخل في الإسلاميات أو أجلس فيها كثيرا، لكن
1: للتوضيح
0: بخصوص هذا الموضوع قرأت للوقت الأكثر عن الفكر الإسلامي في موضوع الغفران، والحقيقة لست أدري أسأل هذا السؤال مسيحي أو مسلم، لكن واضح أن لا يوجد على الإطلاق تأكيد ولا يوجد على الإطلاق أي نوع من اليقين
1: الضمان
0: والضمان أن الله سمع لمن يسأله أن يغفر له.
1: يعني هو بيفضي وبس،
0: والدور على الإنسان وكأن الله هو المستقبل والعاطي في ذات الوقت بالزبط. دون أن يكون على الإنسان إلا أنه يقول أنا تبت ويقول له أنا هعمل أعمال
1: استغفر الله العظيم وخلص
0: واستغفر الله العظيم وأنا هعمل الحسنات وكده يبقى أنا حسب لي الغفران. هذا النوع من الغفران مع احترامي لكل المقدسات الإسلامية والأفكار التي يعتنقها آخرون ونختلف فيها معهم، في واقع الأمر يعني أنت كده عملت رخصت جدا هذا العمل، وكأن الخطية ليست موجهة ضد الله لكنها موجهة ضد الإنسان، والله ده جزء ثانوي، عشان كده اللي هيقوم بالتصليح هو الإنسان، والله كل دوره أنه يبقى يقبل التوابون ويغفر للخطايا ومن يستغفره ينتظر منه أن يفعل شيئا، وكأن العدالة اختفت من الصورة تماما أخ أندرو، رغم أن هذا إهانة مباشرة لله.
1: يعني هل حضرتك ترى المعضلة دي أو المشكلة دي متواجدة بسبب عدم فهم لقداسة الله؟
0: بكل تأكيد، وهذا ينفي ولا يضع في الاعتبار أو في صورة تعدي الإنسان على الله وعلى وصاياه أنه يحتاج أن يقتص منه الله، وأن الإنسان المخطئ هذا هناك عدالة إلهية يجب أن يدفع ثمنها المخطئ.
1: يعني ما فيش مراعاة لحقوق الله؟
0: نعم،
1: ما فيش مراعاة لحقوق الله
0: نهائي.
1: يعني مش بيفكر،
0: يعني الله مش في الصورة،
1: مش في الصورة.
0: يعني انت قتلت واحد تروح تستغفر الله العظيم، طب وبعدين يقول لك اعمل حسنات عشان وتوعد انك انت مش تعمل كده تاني عشان تعوض، لو سرقت ترجع الفلوس، لو عملت، طب واللي قتلته تعمل فيه تجيبه ازاي؟ ما دي مشكلة كبيرة. يعني عايز اقول هنا تبسيط، وبعدين لما انت بتتكلم انك هتعوض وانت هتعمل، اين عدالة الله؟
1: دي نقطة مهمة.
0: إذن هنا في إيماننا المسيحي مهم جدا أن ندرك أن الخطية هي التعدي ضد الله، وقلنا وشرحناها في حلقة كاملة أنها بالزبط. عدم إصابة الهدف
1: بالزبط.
0: يعني مش الموضوع مش أي نوع الخطية، هي سرقة ولا قتل ولا زنا،
1: زي ما حضرتك اتكلمت في المحاضرة الثانية في الخطية.
0: نعم،
1: الناس بتبص لثمر الخطية
0: بالظبط كده،
1: ما بتبصش لمفهوم الخطية،
0: لمفهوم الخطية وأصل الخطية الطبيعة الخاطئة التي ورثناها من آدم لأننا كنا في صلب آدم. لكن
1: قبل ما تبدأ استوقفني حديث بشوفه صعب، مع أنه حديث بيسموه حديث قدسي، حديث في أعلى درجات الصحة.
0: نعم،
1: بيقول الحديث، بيقول كده على لسان الله: لو لم تستذنبوا، يعني تقع في الذنوب، فتستغفروا فيغفر لكم، فيذهب الله بكم ويأتي بأناس يستذنبوا فيستغفروا فيغفر الله لكم.
0: يا خبر أبيض،
1: يعني الله عايز
0: الناس تغلط
1: عشان
0: تستغفر،
1: وهو يمارس دوره في الغفران كنوع من الإله السادي. يعني حش.
0: الحقيقة هذا أخ أندرو، يعني أقولها بمنتهى الصراحة في وجهة نظري أنا، ولا أقصد بها إهانة أي أحد، أنت بتصغر من حجم ربنا جدا، وربنا اللي أنت بتوصفه بهذه الكيفية هذا نتاج الفكر الإنساني وليس الله هو اللي يتكلم.
1: فكر وثني،
0: وفكر في أصله وثني، صح بالضبط كده. لكن الغفران نمرة واحد

0: أعيد الجملة اللي ذكرتها، وهي جملة الحقيقة فكرت فيها أكثر لأتأكد من أنها تصيب الهدف وتقودنا إلى فهم أعمق. الغفران هو الألم الاختياري. بمعنى أنا لما واحد أهني وطعني وخني وأنا اتجرحت منه وكل اللي اتعمل فيا تارك فيا بصمات سيئة للغاية، أنا عشان أغفر وأرفض أن أنا أقف بالمرصاد وأخد حقي واتشفى من اللي عمل فيا كده، وزي ما عمل فيا أعمل فيه، وزي ما عندنا في الصعيد الطار بقى والحاجات دي كلها،
1: أو المبدأ العام القصاص،
0: أو القصاص، أنت عملت كده
1: عين بعين سن بسن
0: بالضبط كده. فهذا الفكر، هذا ليس فكر الله، لكن فكر الله هو أنك تغفر لمن أساء إليك، يعني بعد اللي اتعمل ده كله أنت تقبل بإرادتك الشخصية ودوافعك الروحية لإرضاء الله الذي غفر لك أولا، فأنت تحتاج أن تغفر لغيرك. هذا قرار يعني صعب جدا. سمعنا عن الفقر الاختياري،
1: صح.
0: في ناس بتختار انها
1: تعيش بطريقه معينه،
0: تعيش بطريقه معينه عشان تقدر تساعد غيرها
1: او تسعد الاخرين
0: وتبارك الاخرين. وان كان هناك اخ او عضو في الجسد يحتاج انت تقدم له،
1: وفي تضحيه، وفي التضحيه الاختياريه،
0: وفي تضحيات اختياريه
1: اللي بينضم للجيش وهكذا.
0: نعم. اذا هنا لما بنتكلم عن الالم الاختياري، انت اخترت بارادتك ان تغفر رغم أن هذا الذي فعل ووجه لك ترك في نفسك جروحا وآثار عميقة، ومع ذلك أنت تغفر وأنت لا تطلب الانتقام وأنت تصلي وأنت تبارك بغض النظر. وحط تحت دي ثلاث خطوط: إذا اعترف الآخر أو لم يعترف. لأن ممكن تقول لي طب ما هو بيقول لك أنا أنت اعتذر علي، أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا مش مقتنع أنا غلط. هل في هذا الدب إذا كان بيقول لي أحبوا أعدائكم؟ يا سيدي اعتبروا أنه في دائرة العدو الصغيرة الداخلية، واغفر له كما علمك المسيح أن تغفر، لكي يغفر لكم أبوكم السماوي أخطائكم.
1: الأسبوع اللي فات ذكرت جمل متشابهة. أفنى البرنامج هنا وأنا على باب الكرمة، أخت من الأخوات الخادمات في الكنيسة تتصل بيا تقول لي الكلام وجع قلبي، أصاب الهدف جوايا، بقالي فترة متوجعة وحسيت أن أنا قاعدة قدام الحلقة معناها فكرة أكاديمية، لكن الأسيس في الأخير خدها في ناحية لمسة تطبيقية، وكأن الرب بيقول لي حاجة شخصية: خدي قرار الغفران.
0: مجدا لاسم الرب. أنا لما فكرت في الألم الاختياري، ماذا فعل المسيح يا خاندو؟ اختار الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ده بنسميه إيه؟ ما كانش مجبر،
1: صحيح.
0: ما عشان كده بيقول لك طب وهو ربنا كان يعني، هل الله كان غير عادل وغير وغير وغير وغير رحوم انه يعمل كده في نبي ومن افضل الانبياء؟ نبي ايه وافضل الانبياء؟
1: لانهم بيبصوا لها من ناحيه الكرامه،
0: من ناحيه الكرامه ومن ناحيه الانسانيه الطبيعيه البشريه
1: بالظبط،
0: لكننا نتحدث من ناحيه الالهيه الروحيه الموحى بها من الله، فكر الله مش فكر الانسان.
1: صحيح.
0: ففكر الله، صحيح. ان المسيح قدم للموت نفسه من اجلنا، هذا
1: وبكامل اختياره.
0: بالزبط.
1: ليس احد ياخذها منه.
0: إذن التعبير اكتشفت بانني تاملت فيما فعله المسيح،
1: نعم.
0: هو تعبير في منتهى القوه وفي منتهى الواقعيه.
1: هللويا. الأساس اللي قائم عليه الغفران، يعني عشان إخواتنا اللي هم فاكرين إن الغفران كلمة بتتقال،
0: تمام،
1: هل كان في أساس قام عليه الغفران وبناء عليه قدمه الله لنا؟
0: بكل تأكيد.
1: اتفضل.
0: وده يخلينا إن كنا بنتكلم عن إن الغفران هو نزع، هو ستر، هو محو، هو صفح، الحقيقة في الأربع حاجات دول على السايت هيلاقي القارئ والدارس
1: الآيات اللي بتعدها
0: كمية كبيرة من الآيات لا حصر لها.

0: نعم.
1: لكن عايز ألخصهم في ثلاث أفكار وانتقل لأساس الغفران لو سمحت لي.
0: طبعا.
1: النقطة الأولى أنه أن الله يستخدم الكتاب المقدس تعبير لنفهمه، تعبير بشري لنفهمه كبني أدمين كبشر، لنعرف فكر الله بطريقة تصل وتدخل إلى قلوبنا وأرواحنا. وهو أنه خطاياكم لا أعود أذكرها
0: فيما
1: بعد. يعني لا أعود أذكرها؟ كأنه بيقول أن اتمحت. الله دخل في دائرة النسيان وحاشا لله
0: طبعاً.
1: فهذا ما أقصده بالتعبير البشري. إذا نمرة واحد أنه ينسى الخطية. نمرة اثنين يقول كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا.
0: نعم.
1: وده موجود في مزمور 103. يعني إيه بعد المغرب عن المشرق؟ هل أو المشرق عن المغرب، هل دي مجرد تعبيرات جغرافية يعني زي ما ده بعيد عن الآخر؟ نهائي. لكن المشرق والمغرب خطان متوازيان
0: لا يلتقيان أبدا.
1: فده معناه إيه؟ معناه اللي غفروا الرب لن يذكروا لك
0: فيما
1: نهائي.
0: بعد
1: شوف احنا بقى المقارنة بين هذا الكلام واحنا كبشر.
0: مش الغفران مش سلعة انا بعملها من خلال اوكازيون معروض ليا؟
1: صحيح،
0: لانه عند الاخرين اوكازيون.
1: نعم.
0: صوم يوم كذا يتغفل لك.
1: بالظبط كده.
0: صوم شهر كذا يتغفل لك. صلي لا ده في حاجة حقيقية الرب بيأكد من خلالها عمل عظيم الرب قام به كبعد المشرق من المغرب وكمحوته كغيم الذنوب.
1: تمام. النقطة الثالثة اللي أنا بس عايز أحط خط تحتيها عشان يبقى كأن الله ينساها، كأنها لا تلتقي ولا تظهر في الصورة. وفي الآخر عايز أقول برضو فكرة عملية تطبيقية على هذا الكلام وننتقل بعد ذلك إلى الفكر الأكاديمي الآخر وهو أساس الغفران. الشيء الثالث يقول في ميخا 7 أنه يطرح خطايانا في أعماق البحار أو في أعماق البحر. أنا عايز أكد أن مفيش آية في الكتاب المقدس بتقول يطرح خطايانا في بحر النسيان.
0: لا
1: مش عارف جايبين بحر النسيان دي، حد غالبا قالها من على المنبر في يوم من الأيام
0: واتحفظت
1: وبقت أكلاشيه اتحفظ. مفيش حاجة اسمها بحر النسيان. لكن تري بوم السيدة العجوز التي كانت في المعسكرات النازية اليهودية قالت أنه طرح خطايانا في أعماق البحر وجاء لكي الفكرة الأساسية أن لا تذكر.
0: بالضبط.
1: أنها لا تعود تأتي إلى السطح،
0: لا تزعج الشخص
1: ولا تزعج الشخص. قالت تعبير جميل، قالت وبعدين جاء الرب ووضع لافتة مكتوب عليها
0: ممنوع الاقتراب،
1: ممنوع الصيد.
0: يا يسوع،
1: أنا عايز أقول لكل الأحباء اللي بيشاهدونا
0: إيه الروعة والنعمة والعظمة،
1: وأسأل هذا السؤال: يا ترى أنا كراعي بسمع مشاكل عائلية بين الزوج والزوجة، كل ما يحصل مشكلة يا إما الزوج ومرات كتيرة الزوجة، العكس صحيح يعني تحدث من الطرفين، فاكر لما عملت كذا وكذا وكذا، هي دي انت اول مره تعمليها،
0: ما بننساش لبعض،
1: بنرجع نفتكر كل اللي
0: يعني بيتخزن جوه.
1: يا ترى انت عايز ربنا يفتكر لك اللي انت عملته ده؟ لو ربنا بلاش اتكلم على حد، عمل عليا انا، لو افتكر لي اللي انا عملته لا وجود لي
0: لو اليوم. ربنا رفع الستر اللي هو سترنا بيه،
1: نعم،
0: هتبقى بلوى سودا.
1: فعشان كده خليني أقول لحضراتكم زي ما المسيح عمل معاك.
0: نعم.
1: وسطر وغفر وطرح في أعماق البحر وقال كبعد المشرق عن المغرب، وزي ما عمل معانا كل هذا وعفى وصفح وقلب الصفحة ولا يعود يذكرها فيما بعد، من فضلك في المسيح أيها الأخ أيها الأخت أيها العضو الحي في جسد المسيح، إذا غفرت أرجوك اسأل ربنا يساعدك إنك تنسى ولا تعود تأتي بصنارة الشر لتصطاد ما طرح في بحر البحر وفي أعماقه إلى السطح مرة أخرى. لأن أخ أندرو اللي بيربط نفسه بالماضي

0: الماضي
1: بالزبط.
0: لن يستطيع أن يرى المستقبل.
1: بالضبط، ده حقيقة.
0: نرجع لفكرة
1: أساس الغفران.
0: أساس الغفران في المسيحية أساس،
1: دي نقطة مهمة لكثيرين ما عرفوش عن المسيحية حاجة، يسمعوا النقطة دي دلوقتي.
0: تمام. إذن قبل ما نتكلم على أساس الغفران عايزين نحط الأعمدة اللي شايلة هذه الفكرة.
1: نعم.
0: أن الله إله عادل، وحتى للمؤمنين اللي يقول لك الله محبة، جوهره محبة، كله محبة، ما فيهوش غير محبة، مش صح.
1: أمال فين العدل؟
0: الله كامل والقداسة. الصفات.
1: نعم.
0: الله له، عشان كده بنستخدم تعبير attributes يعني كمالات.
1: كمالات.
0: يعني كل حاجة 100%. البعض يقول لك
1: رحمته تسبق غضبه،
0: رحمته تسبق غضبه، مش عارف. طب انا خليني الكلام اللي بقوله ده من الكتاب، نعم، خليني استشهد بمزمور 89 12 ومزمور 97 2. 97 بيقول ان قاعدة كرسيه هو الحق، أو العدل،
1: العدل والحق،
0: العدل والحق، قاعدة كرسي.
1: صحيح.
0: يعني إيه؟ يعني أساس العمل والوجود الإلهي مبني على العدالة،
1: العدالة والحق،
0: والحق
1: معا
0: الاثنين.
1: عشان كده
0: يقول عن العدل نعرفه.
1: نعم.
0: إنك إذا لم تصيب الهدف،
1: نعم، في عقاب مباشر،
0: عوقت المستقيم، تجازى عليه في قصص الله، واضع كل حاجة.
1: نعم.
0: والحق هو كلمة الله.
1: نعم.
0: اللي بيقول عنها في سفر العبرانيين أنها كسيف
1: ذي حدين.
0: نعم. يعني إيه؟ يعني تخترق،
1: قاطعة
0: من ناحيتين.
1: بالضبط.
0: يعني إذن لو بنتكلم على الحق والعدل والحق قاعدة كرسي، يعني يبقى في عدل وفي حق.
1: صحيح.
0: الحق يحكم على كل ما هو زائف، والعدل يأتي بالعقاب أو بالمكافأة أيا كان.
1: صحيح.
0: لكن في ذات الوقت يتحدث الرسول بولس إلى ابنية تيموثاوس وبيقول له أنا عايزك في الرسالة الثانية بتاعة تيموثاوس، قال له تخلي بالك من كنيسة الله التي هي قاعدة الحق وكرسيه. يبقى بنربط الكلام، الكنيسة، الكلمة، الله. إذن ما ينفعش تتكلم عن حب الله وتخفي عدالته. يبقى
1: صحيح.
0: الله ناقص.
1: وكأننا بناخد صورة واحدة من الله.
0: بالظبط كده.
1: أو برسم بخيالي الإله اللي أنا عايزه.
0: تمام. وباخد اللي يحلو لي وأرفض الآخر.
1: بالظبط.
0: وكما أنه محب، هو عادل، وهو رحيم،
1: وهو قدوس.
0: قدوس. إذن ما ينفعش أقول أن الغفران هو نتاج محبة الله فقط. خطأ.
1: تمام.
0: أمال الغفران نتاج إيه؟ عدالة الله ومحبة الله وقداسة الله.
1: شخصية أو الله بشكل، بصورة، بكمالاته.
0: طيب الإنسان الساقط، الإنسان الخاطئ، الإنسان الأثيم لا يستطيع أن يرضي الله بطبيعته الخاطئة الفاسدة التي تفعل كل ما هو ضد الله،
1: لأنه عاجز،
0: لأنه ولد بالخطية. وقال الساحب كاتب المزامير داود النبي، لأنه بالإثم صورت،
1: بالخطية
0: حبلت بي أمي. وبغض النظر بقى ندخل، احنا اتكلمنا واشرنا، دي وانا مالي، ودي خطية آدم، وآدم خد عقابه،
1: عالجناها في
0: اتكلمنا عنها كتير. فمش هنضيع فيها وقت. إذن انت وانا طبيعتنا طبيعة فاسدة.
1: نعم.
0: فالجسد، نحن من أعدائنا الجسد الذي نسكن فيه، الخيمة اللي احنا فيها دي خيمة فاسدة. لم تتمجد بعد، ولم نأخذ الصورة المباركة المجيدة بعد. نحن لازلنا في جسد الخطية.
1: صحيح.
0: عشان كده بنغلط، وعشان كده بنخطئ، وعشان كده بنشتهي، وعشان كده بنكره، وعشان كده بنغير، وعشان وعشان وعشان. لكننا نسير في الطريق نحو القداسة ونحو الكمال الإلهي.
1: صحيح. وهذه رغبة الله، لأن إرادة الله قداستكم.
0: طيب يبقى في فجوة بين الله
1: والإنسان.
0: والإنسان.
1: جدار صنعته الخطية.
0: الخطية عملت سور عالي لا يستطيع

0: أحد أن يعبره الله أو يتسلطه.
1: الله قدوس من هنا،
0: نعم،
1: الإنسان خاطئ من هنا،
0: نعم،
1: والخطية في النص، خطاياكم صارت فاصلة
0: بيني وبينكم،
1: نعم.
0: ولازم ندرك حقيقة من هو الله،
1: نعم،
0: الله الساكن في نور لا يدنى منه، ينسب للملائكة حماقة والسماء ليست بطاهرة أمام عينيه. وبعدين أنت جاي تقول لي أنك أنت واقف بقداستك قدام ربنا، جيبها منين دي؟ ما ينفعش. إذن أمامنا في هذه الصورة حتى نفهم ونتذوق ونمتلئ بالعرفان بالجميل لله من أجل الغفران الإلهي الذي نتحدث عنه، هو أن الله لما رأى أن الإنسان عاجز عن أن يصل للمستوى الإلهي،
1: خد هو المبادرة،
0: جاء هو في صورة إنسانيتنا، نعم، في عباءة بشريتنا، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن جاء المسيح وصنع بدلية،
1: نعم،
0: يعني ايه بدليه؟
1: والبعض بيرفض البدليه
0: بالظبط كده، جايين للحته دي، اه يعني انت بدل ما انت تموت هو مات،
1: هم مش عايزين الفكره دي، ما اعرفش ليه،
0: بدل ما انت تدفع العقاب والقصاص هو دفع العقاب والقصاص. اذا نحن نتحدث عن ما صنعه المسيح بدافع محبته ومن اجل عدالته
1: بالزبط.
0: وقداسته، لان تقول لي
1: وده في اي الراعي الصالح يضع نفسه،
0: يبذل نفسه عن الخراب،
1: يعني ما هي دي البدلية
0: بالظبط،
1: أعمل فيها إيه؟
0: نعم. وبعدين لو ما فيش هذه البدلية يبقى لا عجب أنك لا تجد مكانا للعدالة، لأن ما لهاش علاج عند الإنسان،
1: نعم،
0: وتجد أن كل المتطلبات التي تحتاجها لكي يغفر لك هي من ناحيتك أنت،
1: نعم،
0: والله أعلى هو المستقبل لا يقول ولا يفعل شيئا،
1: متشابها مع الآخرين
0: بالضبط كده.
1: بس فكرة بقى إيه؟ المحبة الإلهية.
0: فالحقيقة يعني لو أهملنا عدالة الله، تخيل إحنا بنرفض منطقيا، نقول أنا خبطت بسيارتي واحد قتلته وأنا ما أقصدش، فوضع علي الحكم وأنت بقيت قاتل، وحتى لو قاتل درجة تانية مش بسبق إصرار ولا حاجة، غصب عنك أيا كان الوضع،
1: بس في حكم،
0: وقفت في حكم، وقفت قدام القاضي،
1: نعم،
0: القاضي ده طلع أنه عمك مثلا أو يعرفك معرفة طيبة، هل ينفع ان القاضي يقول لك ده جماعه ده ابن اخويا وانت توعدني انك مش هتعمل كده تاني؟ يقول لك اوعدك مش هعمل كده تاني.
1: لا ده بالسلامه هيروحوه،
0: ده يحكم عليهم هم الاثنين.
1: صحيح.
0: اذا احنا بنرفض
1: القانون
0: منطقيا فكره ان واحد يقول لك
1: مع السلامه،
0: مع الف سلامه، روح مش هتدفع حاجه، مغفوره لك. مين قال كده؟
1: قريت حاجة يا حجة الأساس.
0: فضل.
1: بعض الفكر اليساري التقدمي في الحزب الديمقراطي اللي هو متزعمه اسمه إيه الكبير ده؟
0: شومر.
1: ساندرز أو. يريد أن يلغي جميع أنواع السجون والعقوبات الجنائية.
0: ده العبد السيد بتاع اللي طالع ده.
1: هو الدائرة الصغيرة هو فوقيها. ليه؟ يقول لك نحولها الى جلسات نصح وارشاد ومعالجه نفسيه،
0: وكأن القاتل ليست اخطاءه وليس الشر في داخله لكن الشر من الخارج.
1: فهل ده يبقى شكل مجتمع؟
0: ده ده ده, ده
1: وفين حق اللي اتظلم؟
0: تبقى غابه.
1: العدل اساس الملك والحكم،
0: تمام،
1: حضرتك بتقول العدل والحق قاعدة كرسي
0: بالظبط كده. فدي أمور لا
1: عقاب
0: يمكن فصلها عن حقيقة الغفران، وإلا تبقى أنت حطيت ربنا ده، عملت ربنا
1: إله على مزاجك،
0: على مزاجك
1: بالظبط،
0: فصلته،
1: آه،
0: فهو استغفره فيقول لك خلاص اوعى تعمل كده تاني، تقول له استغفر الله العظيم، هصوم مش عارف كام يوم، هعمل حسنات،
1: ما اختلفناش عن أي حاجة. الفائدة بقى من عمل المسيح إيه؟ إن كانت القضية تحل بالطبطبة،
0: إن كان هناك بر بالناموس، يعني إيه بر بالناموس؟ يعني إن كان هناك تبرير بالشريعة الموسوية
1: بالضبط،
0: فالمسيح مات بلا سبب.
1: بلا سبب.
0: لكن في واقع الأمر لأن الإنسان اكتشف عجز

0: والله ترك الإنسان على مر آلاف السنين أنه يرجو الله ويحاول بكل مجهوده علشان يرضي الناموس وهي كلها وصايا الله، وفشل فشلا ذريعا.
1: وكل الحضارات حطت قوانين صارمة ونواميس صارمة ما عالجتش الإنسان. الميزة في المسيح يا حضرة الأسيس بعد إذنك أن الموضوع مش بس الله بيعالج مشكلة الخطية، ده الله بيعالج الإنسان
0: بالظبط كده،
1: وبيعالج العقوبة والتشويه اللي صنعته الخطية جوه الإنسان.
0: نعم.
1: وهذا لا يفعله أي قانون موضوع على الأرض.

0: المسيح نعم. الذي جاء له كل المجد صورة الله غير المنظور. بنقول ان في الايمان المسيحي الصورة مختلفة، لان كل ايمان، كل دين، كل فلسفة، كل هرطقة، كل بدعة بتقول لك حاول يمكن في يوم من الايام توصل لربنا،
1: رمت الكرة في ملعب الانسان،
0: وضعت المسؤولية على الإنسان،
1: وأصبح الإنسان عاجز مش عارف يعمل حاجة،
0: وهو هو في أصله عاجز، فصار أكثر عجزا ووقع تحت ثقل خطيته وضعفاته وعدم قدرته على إرضاء الله.
1: قريت قصة بعتقد يعني اللي حكى القصة نحائية. زمان الملك فاروق كان رايح منطقة اسمها أنشاص في الشرقية، كان له قاعدة عسكرية هناك داخلها استراحة. هو ماشي على طريق ريفي بسيط بالعربية بتاعته، لمح سيدة كبيرة في السن شايلة أفة كبيرة. فقال السواق الست منحنية قوي من الأفة، فواضح إن الأفة
0: تقيلة.
1: تقيلة، ما أعرفش إخواتنا في الدول العربية يعرفوا أفة ولا إيه، يعني شيلة تقيلة.
0: سلة فوق راسها.
1: فطلب من السواق يوقف. قال لها يا ست، هي ما تعرفش مين اللي ركب. يا ستي اركبي معايا. قالت له يعني حضرتك مين؟ سواء قال لها ده الملك فاروق. اما صدقتش، قال لها انا بقول لك اركبي معايا على اساس ان هي تركب وتحط السله جنبيها. فركبت
0: والسله فوق راسها.
1: فوق راسها. احنا بنعمل، الناس عايزه تعمل كده، حاجه تمشينا بس الحمل ما زال موجود على راسها.
0: صحيح صحيح.
1: لكن المسيح ده ما يميز المسيحي، انه شال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال.
0: وهذا ما يقودنا للكلمه التاليه، ان المسيح الله لما راى عجز الانسان
1: نعم.
0: وعدم قدرته وعجزه المطلق وفشل عبر السنين ان يتمم ويحقق مشيئه الله، اخذ عباءة بشريتنا.
1: هللويا.
0: وجاء في صورتنا. عظيم هو سر التقوى.
1: الله ظهر
0: في الجسد. تقول لي الله ظهر في الجسد، هو الله يعجز عن أن يفعل أي شيء يريد نعم. أن يظهر في الجسد، أن يظهر من العليقة نعم. أن يظهر في أي، أن يظهر في السماء، أن يظهر في رؤية. الله قادر على كل شيء. جاء وأخذ صورتنا، فكانت عباءته الخارجية الخيمة التي كان فيها خيمة إنسانية
1: نعم.
0: لكن في الداخل الله. إذن كان إلها كاملا وكان إنسانا
1: كان
0: كاملا.
1: كان الله في المسيح مصالحا العالم
0: لله. وهذا كان السبب لكي يأخذ بيد الإنسان الساقط
1: العاجز،
0: كأنه يمثل الإنسان
1: نعم.
0: الذي أخطأ،
1: يمسك
0: ويأخذ بيد الله القدوس البار، ويصير هو الجسر الذي يعبر عليه الإنسان ليصل إلى الله، فيزيل العداوة ويكون للإنسان شركة مع الله، ويعرف كيف يصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع. اللي كنت بقول في الكنيسة امبارح، انك ما ينفعش تقعد تشيل شجرة شوك، تشيل الشوك اللي فيها كله، لانك تتوقع انك بهذه الكيفية ستغير نوع الثمر.
1: اطلاقا
0: هتطلعها لك،
1: هتطلعها
0: لك شوك اقوى. لكن الحل الوحيد ان تخلع الشجرة
1: كلها
0: من جدرها وتضع شجرة جديدة،
1: وما حدش يقدر يعمل الا الله.
0: وهذا ما قاله الوحي المقدس في كورنثوس الثانية 5:17
1: نعم.
0: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت،
1: هو
0: ذا كله قد صار جديد.
1: يعني الله ما عملش ترميم للإنسان،
0: لا ما بيرقعش.
1: ولا الثوب القديم يقعد يرقع،
0: ولا بيعمل ريمودلينج.
1: بص.
0: لكن يشيل المبنى من أساسه ويأتي بكل ما هو
1: يقول كده وعاد وصنعه وعاء
0: جديدا حسب ما
1: يحسن في عينه. أساس الغفران.
0: إذن أساس الغفران بعد كل ده هو صليب المسيح.
1: نعم. شخص المسيح.
0: شخص المسيح.
1: دم المسيح.
0: شخص المسيح. لما بنقول صليب المسيح أو دم المسيح، نحن لا نقصد بالصليب بالخشبة.
1: لا لا لا.
0: لكن نقصد ما صنعه المسيح فوق عود الصليب.
1: نعم.
0: فوق خشبة الصليب. وكان هو الذي وضع أساس الكفارة منذ جنة عدن.
1: بالضبط.
0: فاللي عمله كان ساريا بدون سفك دم لا تحصل.
1: يبقى رقم واحد مغفرة. دم المسيح عبرانيين 9:22 نعم. وكل شيء تقريبا.

0: تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون قاعدة دي بنسميها قاعدة
1: تم.
0: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة.
1: وليه بقى السؤال؟ عشان نبقى فاهمين. يعني في ناس يقولك تحت الدم بقت وصفة كلام بنقوله. يعني إيه تحت الدم؟ يعني أنت حمايتك في حياة المسيح.
0: نعم.
1: لأن إذا أهرق الدم أهرقت الحياة.
0: لأن الدم مرتبط بالحياة.
1: وقلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت إن لويين 17:11 بيقول أن نفس الجسد في الدم والدم يكفر عن النفس.
0: نعم.
1: فمعناها إنك لو سفكت الدم قدمت أهرقت الحياة.
0: يعني مش بنتكلم عن السائل.
1: إذن مش بنتكلم عن الدم اللي هو النقط الحمراء اللي البعض مرات كتيرة يعني بيحاول إنه يتهكم وبسبب عدم فهمه يبتدي يفتري بكلام.
0: وللأسف بعض الخدام المسيحيين اللي بينتموا للمدرسة الليبرالية لك هل الإله بتاعنا إله دموي عايز دم؟ ففهموا أو اتربط ذهنهم عند مد السائل
1: بالظبط كده
0: وليس المعنى والجوهر من وراء هذا
1: الأمر. أو بيقارنوا بالديانات الأخرى بالزبط. دون أن يفهم لب والمعنى الحقيقي لسفك الدم أي تقديم الحياة. هذا ما نقصد
0: بدون سفك دم لا
1: تحصل مغفرة.
0: وفي كولوسي 1:14 نعم. يجاوب
1: الغريبة بقى في كولوسي 1:14 وفي أفسس 1:7
0: نعم
1: 7:14 و1:1 الاثنين بيقولوا الآية نفسها بطريقة معكوسة
0: بزرق.
1: يعني في أفسس 1 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا
0: حسب غنى نعمته
1: لما تيجي الواحد 14 الذي لنا فيه الفداء بدمه
0: غفران الخطايا
1: واحدة لنا فيه الفداء والثانية فيه لنا الفداء
0: نعم.
1: يعني الكلام معكوس لكن المعنى واحد وهو تأكيد لهذا الحق الإلهي الذي يجب أننا نؤسس أنفسنا عليه.
0: وده اللي صنعه المسيح
1: تمام.
0: وأشار إليه في متى 26:27 و28 واللي بيمارس داخل الكنيسة
1: نعم.
0: أسبوعيا
1: نعم.
0: أخذ الكأس وشكر وأعطاهم شربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد
1: تمام.
0: الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.
1: إذن أول يعني أول شيء قلنا الشيء الثاني لما بيتكلم في رسالة يوحنا أصحاح 1 وعدد 2 يوحنا الأولى أصحاح 2 عدد 12 لما بيقول أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. يبقى هنا نمرة واحد
0: دم المسيح.
1: عمل المسيح حياة المسيح عشان نبقى واضحين ما بنقولش بنكررش كلام مش فاهمينه. نمرة اثنين اسم المسيح. يعني ايه اسم المسيح؟
0: أعطاه اسما فوق كل اسم
1: ازاي يبقى اسم فوق كل اسم؟ لأن فيه قوة خاصة ترعب أعداؤه. عارف لما تقول إن الملك فلان الفلان جاي والملك فلان الفلان ده معروف
0: بجبروته
1: وانتصاره الدنيا تتقلب
0: طبعا.
1: أعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة
0: ويعترف
1: ممن في السماء
0: نعم
1: الكائنات الروحية الملائكية
0: نعم.
1: ومن على الأرض
0: نعم.
1: البشر
0: نعم.
1: ومن تحت الأرض الأرواح الساقطة الشريرة نعم. ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب
0: لمجد
1: الله الآب. هذا لم يتم بعد
0: نعم.
1: لكن سيأتي هذا اليوم الذي سيعترف به الجميع شاء أم أبى
0: صحيح.
1: أنه هو
0: يتقبل
1: رب
0: برضاك
1: بالضبط. يعني هيجي الوقت اللي
0: غصبا عنك
1: بالضبط
0: والنهاردة زمن نعمة متروك لحرية أراضي الإنسان
1: الباب مفتوح.
0: الباب مفتوح
1: لأن سيغلق الباب بعد ذلك
0: كما أغلق في فلك نوح
1: بالضبط كده وخبط زي ما أنت عايز ستقع تحت طاولة الدينونة الإلهية
0: والرفض التام للأبد.
1: ليه؟ مش لأنك زنيت
0: لا
1: وإن كان هذا خطأ جسيم مش لأنك سرقت
0: لا.
1: لأن هذا خطأ جسيم مش لأنك أخذت طار وسرقت مال غيرك
0: خطأ وله عقاب
1: لكن
0: لأنك
1: السبب لأنك جاء الله قعدت تقول
0: رفضت العفو
1: ما لناش دعوة بآدم. طيب يا سيدي مالكش دعوة في آدم أهو ربنا قدم لك خلاص مجاني
0: نعم.
1: ومد يده إليك وأنت رفضت خلاص الله وقابلت أن تستمر فيما تعيش فيه في حياة الفجر والبعد عن الله وإهانة الله إهانة.

0: مباشرة.
1: كانت في نبذة زمان تبع جمعيات خلاص النفوس.
0: نعم.
1: ما أعرفش حضرتك وقعت قدامك اسمها العفو المقدم. بتحكي عن إنه شخص شاب بعد يعني كان مسلكه كويس لكن في وقت انحرف والانحراف أدى به إلى القتل. اتحكم عليه بالإعدام. أصدقائه يعني حاولوا يلتمس له العذر، بدأوا يدوروا على وسيلة إزاي يقدروا ينقذوه من خلال من حبل المشنعة. هو كان رافض أي زيارة واستسلم تماما لحكم الإعدام. قدروا يوصلوا لحاكم المدينة. حاكم المدينة قال لهم أنا عندي شرط واحد، أنا أروح أقابله وأسمع منه وأشوفه وبناء عليه أنا هقدم لي بنفسي العفو المقدم اللي ينقذه من حبل المشنعة. راح فعلا وحددوا البتاع، راح السجان قال له في اصحابك ومعه كذا، قال له مش عايز اقابل حد يا عم، مش عايز اقابل حد، مش عايز اقابل حد. وصل الخبر لاصحابه والحاكم المدينه مشي. في ليله الاعدام قال له عارف حاكم المدينه كان بيقول لك جايب لك ايه؟ جايب لك عفو مقدم ينقذك من حبل المشنعه. الراجل قال له اديني ورقه اكتب حاجه. ده الورقه قال كده: الآن لست أعدم بسبب خطاياي، لكن ومع أني كنت أستحق هذا، لكني أعدم الآن بسبب أني رفضت العفو المجاني المقدم لي.
0: واو، very nice.
1: هذا هو عمل المسيح.
0: بالضبط كده، أنت هذا. يعني هذا خبطت المسمار على رأسه. كده صح.
1: المسمار.
0: صحيح. يعني تشبيه حقيقي.
1: الله مادد إيده للإنسان. تعالوا إلي جميع المتعبين.
0: إذا الموضوع إذا مش أنت غيرت دين ولا هتبقى مسيحي وتبقى مسلم ولا تبقى
1: بالاسم
0: ولا خالص، لكن ماذا فعلت بخلاص الله الذي قدمه لك من خلال المسيح؟
1: مجانا، واقف على الباب وأقرأ فقط أنك تقبل دعوة المسيح لك.
0: ودعوته إيه؟ مش بيقول لك اعمل صلي خمس مرات ولا سبع مرات ولا صوم مش عارف كم يوم، نهائي. ولا بيقول لك اعمل حاجة، لكن هو هيغيرك أنت ال ال الخير والبركة والأعمال التي تمجد الله هتبقى جزء طبيعي من شجرة حياتك. لأن الشجرة قد تغيرت، لكن الجريمة الكبرى هو أن الخلاص يأتي لحد باب بيتك
1: وأنت
0: وأمامك وأنت ترفضه كما لو كان سم سوف تأكله
1: ويزدري به للأسف
0: وتزدري به.
1: في أعمال 10:43 بيتكلم عن اسم المسيح
0: الشهيرة.
1: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا.
0: يبقى قلنا الدم،
1: اتنين
0: قلنا اسم المسيح، وقلنا أيضا صلاة الرب فوق الصليب لما كان بيصلب، ودي الحقيقة بتتكلم على أساس الحصول على الغفران، أن الله مد يده وقدم الحب. وعايز أقول أحبائي في كل مكان، نحن لا نتحدث عن دائرة واحد مسيحي واحد غير مسيحي، لكن يقول الكتاب أن الله في الآية الشهيرة المعروفة لكل مسيحي قرأ أو سمع عن الكتاب المقدس يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذا نمرة واحد دم المسيح، الإيمان بعمل المسيح.
1: نعم.
0: تصدقوا ما واحد بيقول لك معقولة، واحد تاني يقول لك طب أنا خسران إيه؟ أؤمن أجرب.
1: نعم.
0: ولو لقيت أن لا يوجد غفران ولا يوجد تغيير، وكل من دخل وقدم بقليل من الإيمان قابلته السماء بأنها جاءت إلى قلبه.
1: هللويا. طيب واحد يسألني سؤال، كلام جميل، إزاي أنا بقى كمتلقي أتمتع بالغفران؟ كيفية أعمل إيه لكي أحصل على؟ قلنا الأساس دم المسيح، اسم المسيح.
0: تمام.
1: أنا بقى كشخص النهاردة ماذا أفعل لي كي أتمتع بالغفران؟
0: ودي نقطة مهمة جدا، لأنها بتعالج مشكلة مرات كتيرة بنقولها إحنا كوعاظ أو كخدام، أنت بس تعال للمسيح وهو يغفر كل خطاياك ويخليك خليقة جديدة وماشي بس ومش محتاج تعمل حاجة.
1: لم
0: للأسف الشديد
1: بالرخص النعمة،
0: فالمسيح قد قدم كل شيء. صح وغلط. إزاي؟ أنت محتاج تبين وتعرف السامع أن المسيح دفع الثمن كاملا.
1: نعم.
0: وليس عليك إلا

0: القبول وليس عليك إلا الإيمان والثقة والتصديق، لكن عليك دور إذن هو خلاص مقدم مشروط وغير مشروط.
1: صحيح.
0: غير مشروط لأنه وفى كل العدالة الإلهية ودفع ثمنها وأعطى لك الصك بأنك تحررت وثمره على الصليب. صحيح. فصرت أنت حر.
1: نعم.
0: لكن عليك دور إنساني نمرة واحد،
1: حياة القدس،
0: إنك نمرة واحد تفتح قلبك.
1: نعم.
0: لكي يدخل الحضور الإلهي، حضور المسيح إلى داخلك. نمرة واحد أيضا أن تتوب. نعم. ودي عبارة في غاية الأهمية مش بنركز عليها. مرات بقول لك خلاص قل له أنا خاطي وتيجي واغفر لي خطيتي اغفر لي خطيتك. لا، في حاجة اسمها توبة.
1: صحيح.
0: يبقى توبوا. كان بطرس الرسول في يوم 50 يقول لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع فتقبلوا. إذن التوبة هي معناها تغير اتجاهك. لو أنت ماشي في اتجاهك زي ما أنت ماشي وصليت الصلاة دي وعملت كل ده لا يعني
1: شيء. لا لا لا ملوش قيمة.
0: ده كل ده شكليات.
1: بالضبط.
0: لكن الاتجاه العملي الدور الإنساني، يوجد دور إنساني؟ آه يوجد. نعم. دور إنساني. هو نمرة واحد إنك تعود تقول له أنا أتوب عن كل ما فعلته وأعود في طريق آخر غير الذي أتيت منه.
1: صحيح.
0: مضاد لكل ما كنت أفعله. نعم. إذا جاز التعبير. نعم. والبعض بيسميها اليوتيرن.
1: يوتيرن.
0: يعني تغير الاتجاه تبقى ماشي في الاتجاه العكسي.
1: ما هي اسمها متانويا اللي هو تغيير الفكر والاتجاه.
0: نعم. فهذا في غاية الأهمية. إذا نمرة واحد لكي أقبل
1: الأساس الأول.
0: الأساس الأول التوبة.
1: آه.
0: نمرة واحد لو ما عنديش توبة كل عمل المسيح لا يعني
1: شيء. قبول عمل النعمة.
0: نمرة اثنين قبول ما صنع المسيح والإيمان به وتصديقه.
1: نعم.
0: نمرة ثلاثة أقبل ما يقدم إلي مجانا ولا أظن في يوم من الأيام أني أستحقه أو اشتريته أو كان ممكن أعمل أعمال حسنة واخده أو كان ممكن أتعب ويبقى على سبيل أجرة. لأن النعمة لا يمكن أن تباع أو تشترى، لا يمكن أن تقتنى بأعمالك الصالحة
1: أو تستكمل كنشئ ناس،
0: ولا تعطى لك يعني بناء على حسناتك اللي بيسموها الميريتس بتاعتك الخاصة، لكنها عطية هبة مجانية من العاطي إلى الذي لا يستطيع أن يشتري ولا يستطيع أنه يحصل عليها بطريقة أخرى غير أنها تكون هبة إلهية. وهذا ما نسميه النعمة، أن تأخذ ما لا تستحق ولا تستطيع أن تشتري. هذا هو
1: التوبة، الإيمان، قبول عمل النعمة.
0: قبول عمل النعمة.
1: نعم. نروح لنقطة يعني في الدقائق البسيطة، هل الغفران يستطيع شخص أن يقدمه لشخص؟
0: الغفران هنا أنت هنا هنخش في دائرة تانية.
1: لا أنا بنتكلم عن الغفران الإلهي. هل الغفران الإلهي اللي هو خاص بالخطايا يستطيع شخص أن يقدمه لشخص؟
0: للأسف الشديد هناك أفكار خاطئة. يجي لي حد ويقول لي ما أنت القسيس بتاع الكنيسة أنا محتاج أعترف لك
1: اغفر لي
0: واغفر لي كذا وكذا وكذا. أنا عبد نظيرك وأنا ساقط تحت الخطأ والضعف مثلك وأعيش في جسد الخطية نظيرك، فأنا لست أفضل منك لكن النعمة هي التي افتقدتك هي التي افتقدتني. لذلك أنا كل اللي أقدر أعمله أني أعضدك
1: أرشدك
0: أصلي من أجلك
1: أنصحك
0: أقودك إلى الطريق الذي وهو
1: من خلال كلمة
0: يستطيع
1: الله.
0: أن يفعل هذا من خلال كلمة الله. هو الله وحده من خلال شخص الرب يسوع المسيح. الإنسان لا يوجد في يده سلطان أنه يحل ولا يربط خطية واحد. ولما بنقول أنه كل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء وما ربطتموه، هنا لا يقصد خطايا الإنسان
1: خالص
0: خالص. فعشان ما نلخبطش ونخلط.
1: يبقى الغفران من سلطة الله
0: فقط. وحده له كل المجد.
1: لأنه هو اللي خد المبادرة وهو اللي عمل.
0: نعم.
1: طيب هل الغفران أنواع؟ يعني لو نتكلم أنا عارف أن الحلقة خلاص.
0: نعم.
1: كلمتين ثلاثة.

0: هل للغفران أنواع؟
1: هناك لو قدرنا نركز على في الدقائق الأخيرة الغفران الأبدي القضائي الخلاصي،
0: ده النوع الأول،
1: ده النوع الأول وغالبا ده اللي هنختم به وده مرتبط بأبدية الإنسان ومرتبط بكل ما تحدثنا عنه من عمل المسيح
0: وعلاقة
1: الإنسان مع الله وغفران الله لخطايا الإنسان والإنسان التائب المؤمن الذي آمن بكفارة المسيح والبدلية التي صنعها تتغير حياته، وبالتالي لا تبدأ الأبدية. لما نقول بأبدية يعني مش ما نقصدش الأبدية يعني
0: الحالة الأبدية
1: ما لا نهاية، لا بنتكلم عن الحالة المستمرة الأبدية
0: بالزبط.
1: مش بنتكلم على عدد أيام ما بقتش فيه عدد أيام لأن مرات كتيرة بنلخبط في المفهوم بتاعها. على أي حال هنا بنتكلم على ماذا بعد الموت،
0: نعم،
1: وهذا هو الشيء الوحيد الذي تتميز فيه
0: المسيحية.
1: المسيحية
0: مش قيداني لشيء مظلم
1: خالص،
0: ولا البختي
1: خالص، ولا
0: الميزان
1: عارف. والله أعلم،
0: ولا ميزان،
1: ولا ده الميزان ده وده يعني كفر طب، لا خالص. لكن المسيح له كل المجد، دفع الثمن وأعطى الضمان الأبدي للإنسان. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وبعدين يقول إذن في رومية 8
0: لا شيء
1: من الدينونة
0: الآن
1: على الذين هم في المسيح، مش لسه بعد ما تموت. وده جمال الإيمان المسيحي، إنك تبقى عارف أنت ماشي في الحياة،
0: ده اللي قاله بولس، عالم بمن أمنت،
1: لأني عالم، مش بس عالم شوف بقى الجمال،
0: قادر أن يحفظ وديعته،
1: يعني أنا عارف وعندي يقين، يعني لا وجود للشك والالتباس،
0: لان في ضمانات قدمت ليا. احنا مش بنتكلم كلام يعني فض المجالس،
1: لا،
0: ولا ندغدغ بيه المشاعر، في ضمانات، في عمل تم، هذا العمل يؤكد لي انه من خلال قبولي له صفحتي بقت بيضاء.
1: وده اللي بيأكده الوحي المقدس،
0: نعم.
1: فهذه ليست أفكارنا أو اختراعاتنا أو محاولة لكي نقول أن الإيمان المسيحي أعظم إيمان، لكننا نقدم لكم الكلمة المكتوبة، الحق الذي يحرر. بعد أن تعرفوا الحق عشان يحررك لازم تعرفوا الأول،
0: نعم.
1: تعرفون الحق والحق يحرركم. عايز تعرف الحق، اقرأ كلمة الله.
0: ده في تسلسل رائع،
1: ان
0: حرركم الاب
1: بالظبط
0: في الحقيقه تكون احرور،
1: نعم.
0: تعرفون الحق
1: فالحق يحرركم،
0: شوف التسلسل.
1: فعايز تاخد حريه، عايز تطمن، عايزه تطمني على مستقبلك وابديتك،
0: مصيرك.
1: بدل ما نقعد نقول الثعبان الاقرع وعذاب القبر وناكر ونكير وهم دول شغالين مع واحد ميت ولا جثة ولا واحد حي، أنا مش عارف بالظبط، لكن عايز أقولك بعد الموت انتهى كل شيء، لن تستطيع أن تعيد شيئا من الحياة. عشان كده فرصتك الآن وأنت تتنفس وفي داخلك نسمة الله، يمكنك أن تعرف المسيح فتعرف الأبدية وتعرف الحياة وتعرف المعنى. وهذه الأبدية لا تبدأ لما تموت، لكن تبدأ وأنت تحيا الآن،
0: نعم.
1: في المسيح يسوع.
0: يعمل إيه اللي بيستمع دلوقتي؟
1: كل ما يفعله
0: في 30 سنة
1: أن يعترف بكل قلبه ويتوب ويقول له أنا أخطأت إليك،
0: نعم.
1: تائب أمامك يا رب، أأتي إليك بكل ثقلي وحمل خطاياي، اغفر لي، خلصني، اجعلني خليقة جديدة وغير مساري، لأني أريد أن أتبعك وأنا أعدك أن أجعلك سيدا وملكا وربا لحياتي وأحتمي في كفارتك التي أشكرك من أجلها. تتغير حياتك وترى فجرا جديد بعد ظلمة طويلة. إلى اللقاء وحلقة جديدة أحبائي في برنامج الأسبوع القادم، برنامج فجر جديد.

0: برضو من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا لما نيجي نقول ان العلم مش بيتعارض مع الكتاب المقدس، ان عندنا مشكلة الطوفان. الطوفان المفروض ان هو، يعني صحح المعلومة برضو، ان هو المفروض من 4000 سنة، مظبوط؟
1: حوالي 4300 سنة.
0: المشكلة ان في نفس الوقت اللي كان المفروض فيه الطوفان كان فيه

0: civilizations أو حضارات لسه مكملة زي الحضارة المصرية والحضارة الصينية وغيرهم، كانوا مكملين من غير توقف في الفترة ديت، وعندنا مخطوطات كتيرة جدا بتبين دوت. لكن الحضارة الوحيدة طبعا اللي بتقول إن كان في طوفان كانت اليهودية.
1: لو بصيت انت اعمل جوجل لتاريخ الحضارات هتلاقي ان الحضارة المصرية من 7000 سنة ولا حاجة، هي اقل من كده بكتير. فتاريخ الحضارات بيتراوح بين 4000 سنة او ما حولها، فممكن تكون في حضارة مصرية شغالة وفي حضارة صينية في نفس الوقت، فهم مش فوق بعضهم، يعني ما تحتاجش تعمل سنوات طويلة جدا لهذه الامور. فلما تعمل جوجل للحضارات هتلاقيها انها الاف السنين مش ملايين السنين. طبعا
0: مش ملايين طبعا،
1: لانه ده الانسان
0: متفق عليه
1: بالضبط. تاريخ الطوفان بقى بيقدر بحوالي 4300 سنة او ما حولها، يعني ممكن الرينج هنا مش بيبقى باليوم يعني، تمام. الاحداث الطوفان باليوم محسوبة باليوم، لكن تاريخ حدوثه هتكون من خلال هذه الفترة. تاريخ الحضارات يتماشى مع التاريخ المذكور للطوفان، لأن الطوفان قضى على كل حاجة وبدأت الحضارات بعد كده. فده مردود عليه، لو عملت جوجل لتاريخ الحضارات هتلاقيها آلاف السنين وتتماشى مع هذا الرقم.
0: ماشي، هنبقى هدور برضو
1: نبص عليها طبعا. دور حبيبي.
0: برضو عندنا بقى المشاكل، طبعا في مشاكل من ناحية البيولوجية اللي هي الحيوانات والديفيرسيتي والتنوع وكده، وفي مشاكل بتبقى جيولوجية، زي ان مثلا ممكن حضرتك طبعا تحكي عن الجيولوجيا الكارثية في الاول علشان نقدر نتكلم في الموضوع.
1: تمام، نتكلم عن الجيولوجيا الكارثية. الجيولوجيا الكارثية بتقول ان في خلق تم في 6 أيام الخليقة، والحياة كانت منتظمة لحد وقت طوفان نوح. وفي طوفان نوح حصل حاجتين: انفجرت ينابيع الغمر العظيم اللي هي السبترينيان ووتر، اللي هي المية اللي تحت القشرة الأرضية، وانفتحت طاقات السماء. طاقات السماء مش معناها شباك وتفتح، معناها ان نزلت أمطار كثيفة. وبيعتقد أنه البداية هي انفجار الينابيع الغمر العظيم بمية ساخنة من جوف الأرض، وعملت تبخر وعملت الأمطار الشديدة. مش مهم الميكانيزم قوي يعني، مهم أنه الأرض كلها كانت متجمعة في حاجة اسمها البانجية، وفي انفجار ينابيع الغمر العظيم اتكسرت القشرة الأرضية بسرعة. وبعدين بنتحرك ببطء دلوقتي، معدل الحركة دلوقتي من 5 لـ10 سنتي، زي ما احنا قاعدين هنا التكتونيك بليتس دي بتتحرك 5 لـ10 سنتي في السنة. فلو بصيت مثلا على أمريكا الجنوبية وعلى أفريقيا تلاقي انك تقدر تركبهم على بعض. فالناس تقولك المسافة مثلا 5000 كيلومتر، واحنا بنتحرك 5 لـ10 سنتي في السنة، فدي تحتاج ملايين السنين عشان تفك من بعضها. الجيولوجيا الكارثية بتقول إيه بقى؟ بتقول لا، الانفجار ده كسرها بسرعة وبعدين بنتحرك ببطء. ففي رؤيتين للجيولوجيا: جيولوجيا الكارثية اللي كان معترف بيها لحد القرن الـ18، وبعدين ظهر واحد اسمه تشارلز لايال قال لك علينا ندرس الجيولوجيا بالمعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي، ودي سموها اليونيفيرماتيريان او الوتيره الواحده.
0: بس هو برضو ممكن نرجع من ناحيه ان هو كان معترف بيها لحد سنه 1800، هو ما كانش معترف بيها على قد ما هي كانت اوبريشن او يعني غصب من الكنيسه، سواء طبعا الكاثوليكيه اظن، مش متاكد بالظبط،
1: مش مهم انه الكنيسه.
0: كان مثلا من ضمن الامثله للحاجات اللي زي ديت، كان طبعا جاليليو لما كان هو وكوبرنيكس كانوا بيقترحوا ان الشمس هي اللي في وسط المجموعة الشمسية مش الأرض، كان طبعا في مشكلة مع الكنيسة، لأن احنا كان عندنا مثلا في وسط الحرب المفروض ان الشمس وقفت في السماء لمدة يوم كامل.
1: ماشي، بس احنا
0: طبعا دي نقطة تانية، ولكن هم كانوا معتمدين على الآيات من الإنجيل ان هم يقولوا لا كده انت بتهرطك وبتغلط، فعايزين نغير.
1: المشكلة فين بقى؟ انهم ما كانوش معتمدين على ايات من الانجيل، كانوا معتمدين على العلم تفسير. الفلك، لا، علم الفلك في الوقت ده. فعلم الفلك في الوقت ده هم مش عايزين يعارضوه،
0: بس العارض مش العلماء، العارض الكنيسه.
1: ما هو الكنيسه اللي كانت بتتبنى راي العلماء في ذلك الوقت، مش مبني على الكتاب المقدس.

0: تعال أقول لك على كام آية في الكتاب المقدس عشان إيه نحسم الموضوع. لما يقول لك إيه أربعة أطراف الأرض، فيقول لك الأرض مسطحة، لا ده معناها الشمال والجنوب والشرق والغرب، دي لا تعني إنها مسطحة بالمرة. آيات تانية يقول لك أسس الأرض على قواعدها، يقول لك الأرض ما فيش قواعد شايلها. بس أنا لما أقول لك قواعد اللغة العربية مش خرسانة مسلحة، يعني النظم اللي بتشتغل بها هذه اللغة. فأسس الأرض على قواعدها معناها أنه حط قوانين تتحكم في حركة الأرض حوالين محورها وحركة الأرض حوالين الشمس، تمام؟ فدي آيات.
1: حاجة زي برضو في سفر الرؤيا لما النجوم هتقع من السماء، طبعا النجوم
0: تعالى
1: الأرض ألفات المرات،
0: أقول لك
1: نجوم.
0: الحكاية بص بقى، لما تقرأ في متى لما الرب بيقول أن النجوم تتساقط، ما قالش تتساقط على الأرض، ده أن النظام الكوني كله هيتغير. مش لو نجم خبط في الأرض احنا ضعنا طبعا، تمام؟ لكن نص ما بيقولش كده، بيقول أن النجوم تتساقط معناها النظام الكوني هيتغير في الفضاء الفسيح، مش هتتساقط على الأرض، تمام؟ فلما نقرأ النص صح ما عندناش مشكلة. لكن مشكلة الكنيسة في عصور الضعف إنها كانت ملتزمة بالعلم الفضائي الكوني بتاعها اللي الناس كانت بتقوله لهم وقتها، فحبوا يثبتوه. فده الاختلاف اللي حصل مع جاليليو.
1: بس الكنيسة ما كانش دورها إن هي تعمل
0: طبعًا
1: كده. طبعا
0: طبعا طبعا أنا لا أوافق على اللي عملته.
1: أنا سؤالي برضو من ضمن الأسئلة، معلش لو هندخل في موضوع تاني، ليه ربنا لما يشوف مثلا سواء مسيحيين بيتخانقوا في مسلمين أو مثلا مسلمين بيتخانقوا في يهود أو أيا كان بالسبب ديني مش لسبب يعني عقلاني، ليه هو ما يعملش حاجة بحيث لا يا جماعة دوت مش باسمي أنا،
0: تمام،
1: دوت انتوا بتعملوا كده لاغراضكم انتوا
0: بالزبط.
1: ليه هو ما يطلعش يوضح؟ يعني مثلا واحد ارهابي مثلا عمل حاجه غلط، هو من ناحيه الدينيه المطلق يعني هو ما عملهاش غلط، هو عملها عشان يرضي ربه. فهو ازاي احنا نقدر نلومه وربنا ما قال له يعني ما وضحلوش وجهه نظره؟
0: في مشكله بقى، الفهم الخاطئ للدين، دي هي المشكلة، يعني لب المشكلة اللي حضرتك بتقولها لي دي، الفهم الخاطئ للدين. فالدين يدعو للتسامح والمحبة والتعايش والكلام ده كله الحلو، لكن في ناس بتفسره غلط، واحد بيتبنى فكرة غلط ويكمل فيها، فدي مش ذنب ربنا الحقيقة. ليه بقى؟ لأنه الله أعطانا أسس المحبة مش أسس القتل والكراهية والكلام ده كله. كون إن في ناس بتاخد الدين كمظلة للحرب فده كلام غلط من أساسه، فهي بتبقى حاجات سياسية واقتصادية واجتماعية وأسباب مختلفة.
1: بس هو ليه ربنا ما يوضح لهمش إن دوت مش اللي هو عايزه؟
0: لأن هم ما قروش الكتب المقدسة، ما قروش العهد القديم والعهد الجديد، ده المشكلة بتاعتهم.
1: فهم يعني هل هنقول ان هم لما هيحاسبوا هيبقى المشكله ان هم ما قروش؟
0: انك انت بص، الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبه. فهم جاهلين بقانون الله، فالعقوبه قائمه للعمل الاجرامي اللي هم عملوه.
1: عارف الجهل دوت نابع من ايه؟ من خطيه ايه جواهم؟
0: من نابع ان هم ما بحسوش في النص.
1: ماشي، يبقى ربنا يعني كان ممكن يحط جواهم الشغف ان هم يبحثوا في النص.
0: لا، ما هو دي مش ذنب ربنا بقى، ما دي حريه الاراده تدخل هنا، تمام؟ عارف جم التلاميذ في مره قالوا انه واحد زرع حقل وطلع فيه حنطه وزوان، الزوان ده بياكل بتاع، فقالوا له نشيل الزوان، قال لهم لا، دعوهما ينميان معا الى وقت الحصاد، لان في وقت حساب وفي نهايه وفي محاسبه في النهايه، تمام؟ فالناس اللي باسم الدين ارتكبت أخطاء علمية أو أخطاء حروب هم مسؤولين عن خطأهم، وهم هيتحاسبوا على خطأهم، مش الغلط في الدين، ومش بالعافية ربنا بيغير الناس. ما
1: بس ده كده أنا ممكن أمشي طول حياتي في طريق دين وفي الآخر أكتشف أن أنا لا، ده أنا مشيت غلط أو طلعت غلط، وهتحاسب على هذا الأساس أن أنا ما دورتش كفاية مع أني عملت كل اللي أنا أقدر عليه.
0: لا، ما مشكلة كل اللي أقدر عليه، واخد بالك؟ ما ينفعش. مش مسألة أن أنا اللي أقدر عليه يعني ربنا قدرني على ده وعملته، لا مش كده. الحكاية أني لازم أكون في النور، أن أكون في الحق ومن الحق أتحرك. تخيل لو واحد مثلا جاء قال لي إيه، أنا عايز أساعدك في الجراحة، ودخل أقول هعمل كل اللي أقدر عليه، وأنا فتحت بطن العيان وعايز أشيل الأبندكس مثلا، ولا أنا هساعدك.

0: اعمل كل اللي اقدر عليه، راجل مخلص 100%، هسيبه يعمل حاجه؟ طبعا لا، لانه بيتحرك من جهل. فخد بقى المثال ده وكبره، تمام؟ واحد عايز يبتدي حرب، فياخد مظلة الدين وتحت المظلة دي يعمل بلاوي.
1: حضرتك بتقول الكلام دوت لأن حضرتك فاهم إمتى أنا أقدر أخد حد إن هو مصدر ثقة، أخد منه معلومات أو أقرب نفسي. لكن في ناس ممكن تبقى يعني أقل في الذكاء من حضرتك، مش بتفكر بنفس الطريقة، طريقة تفكيرها مختلفة بسبب الظروف اللي هي اتولدت فيها. فأنا مش شايف إن هو لو عمل حاجة زي كده هيبقى العيب على إن هو ما دورش كفاية، لأن هو ما تزرعش جواه إن هو يدور كفاية، هو تزرع جواه إن دوت الصح.
0: أنت بتتكلم على زرع من بره، أنا بتكلم عن إرادة داخلية من جوه تخليني أتغير، وده الفرق الشاسع، لاني انا مسؤول عن اعمالي. يعني لما اشوف الترافيك لايت بيقول لي احمر تقف وقرر نعدي، اخد غرامه، ما مش غلط، مش كده برضو؟ فالشخص اللي مش بيبحث عن الحق هيضيع. عشان كده الرب يسوع قال تعرفون الحق والحق يحرركم، لاني من غير الحق هبقى تحت نير عبوديه، هبقى بعمل حاجات عجيبه. ويا ما حصل في تاريخ البشريه حاجات غلط جدا جدا تحت مسميات الدين، دي ملهاش علاقة بالدين، دي كانت أهداف سياسية وأهداف ربح مادي وسيطرة على مناطق وحاجات من هذا النوع. ده ما ظلمش الدين فيه، ده هو ناس قررت أنها تعمل الحاجات دي وراحت واخدة مظلة الدين.
1: طيب نرجع تاني للطوفان.
0: تمام، نرجع تاني للطوفان. طيب
1: المعترف به ان لو في حالة الجيولوجيا الكارثية القارات بعدت عن بعض بالسرعة المهولة ديت،
0: أيوة،
1: على حسب الحسابات وعلى حسب برضو المساحة بتاعت القارة والسرعة والكلام دوت، هنلاقي ان البحر او مياه البحر بتتبخر. لو حصل كده المياه كلها اللي في المحيط ممكن تتبخر، ما تبقاش موجودة. الموضوع مش عملي. وفي نفس الوقت لو بصينا على الماجنتيك فيلد بتاع الارض، هنلاقي ان هو بيعكس بريت معين. طبعا حضرتك عارف
0: صح
1: دوت احنا قادرين نشوفه من الجيولوجيا بتاعت الارض البحر
0: يعني.
1: بس فهو لو كان هو اتغير فجاه وبعد كده رجع اتغير تاني زي ما حضرتك بتقول، كنا هنلاحظ مثلا هنا كسر وبعد كده فتره وبعد كده كسر وبعد كده هتكمل.
0: انت اتكلمت في نقطتين، ناخدهم واحده
1: هي
0: واحده.
1: دي انا عارف طبعا، بستعرض بس النقط
0: حلو
1: اللي
0: حلو
1: موجوده.
0: لا بس كويس عشان كل نقطه مهمه، فانا عايز اجاوب على كل نقطه. حكايه تبخير البحر تمام، وبعدين الماجنتيك فيلد تمام، فهنقسمهم الاثنين. نتكلم عن التبخير. تبخير مية البحر بيخلي ان الاملاح بتزيد في البحر، طبعا مش هتتبخر كلها لان 70% من مسطح الارض مية، فانت ما فيش حرارة هتبخر كل الكمية المهولة دي تمام. والمحيطات اعماقها كبيرة قوي، فالفوليوم الحجم للمية كبير جدا جدا، فمش كله هيتبخر، فدي مش مشكلة خالص. تعال بقى نتكلم عن الماجنتيك فيلد. ايه الماجنتيك فيلد ده، او يسموه ايه، المجال المغناطيسي.
1: حاولت اقول ما جاتش.
0: تمام. المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي ده حوالين الارض بيحمينا من اشعاعات مهولة حصلة في الكون، ومن غيره الحياة تستحيل. تمام، ده مستحيل تحصل. فالمجال المغناطيسي ده بيقل بيقل بيقل مش بيزيد. في تقديرات حوالي 1400 سنة ل 2000 سنة بيقل، بيوصل نصف العمر بتاعه. دي ده في دراستين
1: موجودة كده بيتعكس.
0: خلي بالك عكس الاتجاه ده حاجة والقوة حاجة تانية. فخلينا نتكلم في القوة بتاع المجال المغناطيسي وبعدين أكلمك على البولاريتي.
1: اوكي
0: تمام. فالمجال المغناطيسي ده بيقل حوالي كل 2000 سنة تقريبا، هو 1400 وفي ناس بتقول 2000، مش ما علينا. لو إني عمر الأرض ملايين السنين كان المجال المغناطيسي ده انتهى خالص وكان تستحيل الحياة على الأرض، فيقولك لا ده كان تركيزه عالي قوي في الأول وبعدين ابتدى يقل. لو تركيزه عالي جدا جدا الحياة تستحيل برضو. فلازم يكون معمول المجال المغناطيسي بقدر مناسب للحياة على الأرض، وده يتماشى مع آلاف السنين مش مع ملايين السنين. البولاريتي بقى خلينا نتكلم عنها. بيتغير القطب الشمالي والقطب الجنوبي لانه ده مغناطيس. تغير ده لا يمثل مشكله في قوه المجال المغناطيسي تمام؟ فاحنا اللي بنحسبه

0: قوة المجال المغناطيسي، ودي اللي بتتماشى مع ان الارض الاف السنين مش ملايين السنين.
1: طب هل في بروف للي حضرتك بتقوله دوت قصاد البروف اللي موجود للموديل اللي موجود دلوقتي؟
0: بس الموديل التاني ما عندوش بروف على فكرة، عنده افتراضات، بس مش مهم ادخلك في البروف
1: ممكن
0: بتاعي. يعني يقول لك الحجة على من ادعى، يعني تمام. انا اللي عليا ان اقدم الدليل وده صح. تمام. في حاجات كتيرة قوي بتؤكد طوفان نوح والتفجير السريع ده. لما حصل السونامي في جنوب شرق آسيا، في سبتكتونيك بليتس حصلها سبدكشن، طلع فوق بعض في ظرف ساعات. دي ما خدتش ملايين السنين عشان يتزحلقوا فوق بعض. فكونك تلغي الجيولوجيا الكارثية، انت بتحط افتراض مهول بيخليك تبص العالم بصورة مختلفة. تمام. ف في حاجات جيولوجية ضخمة جدا حصلت بتحصل قدام عنا بالسرعة اللي ما تسمحش باليونيفيرماتيريان أو الوتيرة الواحدة. ده مثال. في مثال تاني، ماونت سانت هيلين في واشنطن، اللي حصل إن هو انفجر في 1981 وتكون كانيون كبير جدا، وتكونت طبقات كتيرة جدا في مدة صغيرة قوي، في الأول في ظرف ساعات وبعدين أيام، وبعدين حصل انفجار تاني، وبعدين أخدوا عينة منه وبعتوها للمعامل بتاعة نصف العمر. تمام. فواحد منهم قال 380 ألف سنة لواحد وثمانية من عشرة مليون سنة. شوف حتى الرينج اللي بيطلع.
1: أنا عموما قريت في الموضوع دوت لما سمعته، لقيت إن المشكلة إن المعمل استخدم طريقة مختلفة، أظن ممكن كريبتون أورجن ديتينج أو بوتاسيوم أورجن ديتينج حاجة كده، وهو كان المفروض للعمر دوت الصغير كان المفروض يستخدم حاجة تانية. طيب ليه هو ما عملش دوت، ومع إن الغلطة ديت معروفة في المجال، يعني هي مش حاجة اكتشفوها يوميها، لا كانت معروف إن هم كان المفروض يستخدموا حاجة تانية. من الواضح إن ادوهم العينة
0: مردوش يقولوا لهم التاريخ،
1: مردوش يقولوا لهم. فأنا طبعا هم كان، انا محترم ان هم كانوا عايزين الاكسبيرمنت تبقى مظبوطه، فعلشان كده قالوا لهم دوت، لكن دوت في الحقيقه اثر على الطريقه اللي هم استخدموها.
0: تمام.
1: لان كل عمر ليه طريقه مختلفه بنحسب بيها.
0: ده يبين ايه بقى؟ الافتراضات اللي بنحطها في العمر، الكميه الاولانيه، معدل التغير، الدوترز اللي هو نصف العمر اللي بيحصل، او في كونتامينيشن حاجه جايه من بره. ده بيوريك انها مش زي ما اروح احلل الدم ويقول لي الهيموجلوبين بتاعها 15 جرام. تمام. ده مقاس مظبوط، لكن نصف العمر ده مبني على افتراضات. انا مش بشك في المكنه اللي بتقيس المولكيولز دي مكنه مظبوطه جدا جدا، ما عنديش أي مشكلة فيها. مشكلة بقى إزاي أفسر النتائج. فحتى لو أنهم قالوا لي أن عمر الصخرة دي 12 سنة، ما فيش نصف عمر هيطلع لها 12 سنة.
1: في برضو سؤال، أن إحنا عارفين سرعة الضوء أنها ثابتة، وعارفين المسافة اللي في آخر أو أبعد ما نقدر نشوف من الكون، فالضوء اللي جاي لنا من آخر الكون دوت خد 13 مليار سنة عشان يوصل لنا. فدوت من ضمن الحاجات اللي بتقول ان الكون كان موجود من 13 مليار سنة.
0: تمام. ده اسمها اللايت ديستانس، ودي قضية عليها دراسات كبيرة قوي. الفكرة كالآتي، انه سرعة الضوء ثابتة والمسافات وكل من اللي حضرتك قلته ما بيوريش ان 13.8 من 10 مليار سنة، ما بيقولش كده، لانه حتى في نظرية الانفجار العظيم ما عندهمش زمن كافي وصل لنا النور لحد دلوقتي،
1: لحد ما بعد الهورايزن اللي احنا نقدر نشوفه. لكن هم بيعتبروا ان الضوء دوت مثلا نقول عربية،
0: ماشي،
1: واحنا عارفين المسافة اللي في حتة، فهنقدر نعرف الوقت اللي العربية هتاخدها طالما السرعة
0: عشان توصل. تمام.
1: بس فاحنا كده طالما العربية سرعتها ثابتة، الضوء سرعته ثابتة، والمسافة احنا عارفينها، فاحنا نقدر نعرف الوقت اللي هو خده عشان يجينا. فبالتالي احنا قادرين نعرف الحاجة ديت اللي كانت موجودة من 13 مليار سنة.
0: بس الوقت ده ما هوش 13.8 من 10 مليار سنة. ده اللي عايز أقوله لك، إنه ما تحسبتش حسبوا ضوء ضوء ضوء ضوء لحد ما وصلنا يبقى 13.8، ده ما تحسبتش كده، وعمرهم ما حد هيقول كده في النظرية اللي بيقولوا عليها.
1: ليه تحسبت؟
0: أقول لك ليه. هي تحسبت على افتراضات، والافتراضات عندنا مشاكل زي ما قلت لك، السنجولاريتي عشان تبتدي مش عارفين الميكانيزم بتاعها.
1: تمام. بس ده كان على افتراض إيه؟
0: افتراض ايه؟ ان هم لا، الافتراض 13.8 من 10 ده على اساس المدد اللي هم حطوها لتكوين المجرات.

0: والكلام ده كله مش على اساس الضوء ده، على معامل
1: الضوء من ضمن العوامل اللي هم قدروا يعرفوا بيه.
0: انا بقى بقول لك ان الضوء في نظريه الانفجار العظيم محتاج زمن اطول من 13.8، واعمل جوجل عليها
1: عشان يوصل لايه،
0: عشان يوصل للكون. الضوء الكوني مش للارض، الارض احنا بناخد النور من الشمس ودي 8.5 دقيقه ضوئيه تمام،
1: لكن الضوء اللي جاي لنا من نجم ابعد عننا برقم
0: بالزبط. دوت مش جاي من 13.8، ومن فضلك اعمل لها جوجل
1: نتكلم
0: فيها تاني طبعا.
1: اوكي،
0: فهو ما عندهمش زمن كافي في الافتراضي في عمر الكون يسمح للنور انه ينتقل ويوصل لكل الاجزاء. فالستار لايت بروبلم دي مشكله ملناش تفسير كامل ليها. في نظريات كتيرة موجودة في الموديل بتاع البيج بانج وفي الموديل بتاع الكرييشن. النظريات دي لحد دلوقتي مش حاسمة تمام؟
1: تمام،
0: لكن دي حاجة من اللي نحط عليها question mark ونقول ان احنا مش فاهمينها حاليا تمام. خلي بتوع نظرية الانفجار العظيم يدونا ابحاث اكتر، لان هم ما عندهمش ما يفسر الضوء الكوني ده، واحنا بتوع الكرييشن اللي بيؤمنوا بالخليقة نكمل الأبحاث. وفي حاجة اسمها gravitational light variant، قصص طويلة جدا جدا تمام، لأنه بيربطها بالزمن. يعني ممكن يقولك إيه، هقولك مثال بس ما هوش حل المشكلة. يعني ممكن أنت تطلع بالطيارة مثلا من القاهرة الساعة 4 بعد الظهر، توصل أوروبا الساعة 4 بعد الظهر برضو مثلا تمام، لأنه فازاي الزمن ده راح فين. قضايا من هذا النوع كتير قوي، بس أنا مش هدخلك فيها لأني مش محلولة بالكامل في نظرية الانفجار العظيم، ومش محلولة بالكامل في الموديل بتاع الكرييشن.
1: ندور في الموضوع ونرجع نتكلم تاني.
0: تمام.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من برنامج الكرمة مباشر. المسيح قريب جدا وعلى الأبواب، وأمر المجيء الثاني مش نسيج خيال أو رواية خرافية، وإنما حقيقة حتمية هو أعلنها بفمه المبارك. وتكلم الكتاب المقدس عن مجيء المسيح الثاني بالعهدين القديم والجديد. نشوف أنه بالعهد القديم الأنبياء دانيال وزكريا وملاخي تنبؤوا عن مجيء المسيح الثاني، وبالعهد الجديد الصورة بعد أوضح. نشوف أن الرب يسوع بنفسه تكلم عن موضوع مجيئه بمتى 24 و25 ومرقس 13 ولوقا 21 ويوحنا 14، حيث الرب بيقول لتلاميذ أنا ذاهب لعدلكم منازل كثيرة وسيأتي ثانية ليأخذهم إليه حتى يعيشوا معه. وأيضا الرسل تكلموا عن مجيء المسيح الثاني برسائلهم، مثل الرسول يوحنا وبولس بتسالونيكي بالرسالتين، ورسالة يهوذا ورسالة بطرس الثاني، وأخيرا سفر الرؤيا بالكامل. إذن مجيء المسيح الثاني حتمي ومؤكد، ومن يحتمل مجيئه؟ سيأتي بقوة ومجد كثير، سيرجع كديان مش كمخلص، عيناه كلهيب نار للقضاء، وستراه كل عين وبدون توقع أو توقيت معين، بشكل مفاجئ ومش بشكل بسيط وهادئ، إنما بمجد عظيم وملائكة وبوق عظيم كي يأخذ الكنيسة إليه. ولكن هل نحن على الأبواب وبالأيام الأخيرة فعلا؟ وهل سنراه على أيامنا؟ ما هي علامة مجيء ابن الإنسان؟ وهل هناك علاقة بين الحروب ومعركة هرمجدون؟ وهل الأحداث التي تحدث حولنا مؤشر على قرب مجيء الرب؟ طيب لماذا لم يأتي المسيح حتى الآن، مع أنه قال مرارا ها أنا آتي سريعا؟ وهل المجيء حقيقة جوهرية أم فكر عقائدي؟ وكيف سيتم هذا المجيء؟ وما تأثير قرب المجيء الثاني علينا؟ وما موقفنا من مجيئه القريب؟ هذه كلها أسئلة اليوم نطرحها على ضيف غالي جدا، خادم الرب المبارك الأخ إليا كيرلس. أهلا وسهلا فيك أخ إليا، شرفتني اليوم.
1: أهلا بك أخت مريانة، فرحانة أكون معاك في البرنامج، ونشكر الرب لأجل الكرمة. الرب يباركها، تظل بركة لكل العالم في كل مكان.
0: أمين أمين. بتعرف أخ إليا موضوع شائك، موضوع مجيء المسيح الثاني ومخيف. نحن ما بدنا نخوف الناس لأنه نحن عنا رجاء يعني، ولكن هل نحن فعلا قريبين؟ هل المسيح قريب؟ وهل نحن بالأيام الأخيرة؟
1: زي ما عنوان الحلقة بيقول قريب على الأبواب، وهذه ليس كلمتنا لكن دي كلمات الرب يسوع. عشان كده أحب في البداية مع المشاهدين نطلع شاهدين نقدر نقراهم مع بعض. جيل متى أصحاح 24 عدد 6 وعدد 7 ومتى 24 عدد 30، يعني هنقرأ جزئين من إنجيل متى أصحاح 24 عدد 6 وعدد 7 في الأول.
0: ما فرصة حضرة المخرج حتى أوكي، لكن متى 24 عدد 6 و7، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن.
1: نروح لعدد 30.
0: وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير.
1: ده الكلام اللي قاله المسيح، أنه هناك علامات، وهذه العلامات بدأت تظهر من الآن. وأرجو أننا لا نتغافل عندما يقول المسيح وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان. يمكن لما يجي الحوار هنفهم إيه هي علامة ابن الإنسان التي ستظهر في السماء، وأشجع أحبائنا المشاهدين يتابعوا معنا الحلقة عشان نعرف هذه التفاصيل. لكن أين قال المسيح أنه قريب على الأبواب؟ برضو هتعب حضرة المخرج لو نطلع آية واحدة من إنجيل مرقس أصحاح 13 وعدد 29 اللي فيها قال المسيح، هو قالها مرتين في الكتاب المقدس. هنقرأ بس مرقس.

0: أغسطس 13-29 المسيح قال أنه قريب على الأبواب. ومن قناة الكرمة في هذا البرنامج ندق الناقوس، ناقوس الفرح لكل المؤمنين أن العريس جاي، وناقوس الخطر لكل الباعدين، نقول له سيأتي المسيح لكن كلص في الليل، أنه قريب على الأبواب. تعالوا نقرأ مع بعض العبارة الجميلة، تفضلي.
1: هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب.
0: يعني مش إحنا اللي بنقول أن قريب على الأبواب، المسيح قال عندما ترون هذه الأشياء صائرة. طبعا هو اتكلم عن علامات، مش مجالي دلوقتي اتكلم فيها، لكن قالوا لما تشوفوا العلامات ديت تعرفوا أنه قريب على الأبواب.
1: نعم. بتعرف أخي إلي، حضرتك قلت مش رح أتكلم بالعلامات، أو ولكن هو المسيح يمكن ذكر بسبعة أو ثمان أمثلة أنه رح يجي ثانية.
0: نعم. عبد
1: الأمين والشرير والعذراء الحكيمات، وحثنا أنه نسهر ككنيسة، مثل التينة، مثل العبد الوزنات مثلا.
0: أيوة. يعني العذراء الحكيمات والجاهلات. عندما يجلس الملك على كرسي مجده ويجمع الشعوب ويجمع الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، تكلم المسيح كثير عن مجيئه طبعا.
1: طيب، لكن هل تكلم عن علامات خاصة بمجيئه الثاني؟
0: قبل ما اتكلم عن العلامات اسمحي لي اقول اخت ماريانا، هل احنا فعلا في الايام الاخيرة؟ قبل ما ادخل في قصة العلامات، لان كلمة الايام الاخيرة احيانا بتلخبط شوية الناس. وإيه المقصود بكلمة الأيام الأخيرة؟ معلش عفوا هأجل السؤال
1: لحضرتك.
0: إيه هي الأيام الأخيرة؟ في تعبيرين في الكتاب المقدس عن الأيام الأخيرة بيلخبط الناس. لو حضرت المخرج يطلع علينا عبرانيين أصحاح 1:1، هقرأ عبارة عن الأيام الأخيرة، وهقرأ عبارة تانية برضو عن الأيام الأخيرة في تيموساوس الثانية أصحاح 3. في الأول خليني أخذ التعريف الأولاني عن الأيام الأخيرة، أنه التعريفين مختلفين، لما ما نفهمهمش نتلخبط مع بعض. عبرانيين أصحاح 1:1 بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فهنا تعبير عن الأيام الأخيرة يقصد بها آخر أيام الأنبياء وآخر أيام النبوات بتاعة العهد القديم، اسمها الأيام الأخيرة. يبقى هنا الأيام الأخيرة مقصود بها آخر العهد القديم، آخر وجود الأنبياء في العهد القديم. جاء المسيح، متى جاء المسيح؟ في الأيام الأخيرة بتاعة العهد القديم.
1: يعني عم يحكي عن المجيء الأول هون.
0: تمام، برافو، أشكرك. بيحكي عن مجيئه الأول في التجسد. لكن هناك عبارة أخرى نحب نقراها برضو مع المشاهدين، تيموساوس الثانية أصحاح 3 والعدد الأولاني، هيقول لنا برضو عبارة أخرى عن الأيام الأخيرة، ودي معناها حاجة ودي معناها حاجة. نقرأ العبارة وبعدين نوضح المعاني.
1: ولكن أعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة.
0: يبقى إحنا قرينا في عبرانيين 1:1 كلمنا الله في الأيام الأخيرة في المسيح المتجسد. تيموساوس الثانية 2، تيموساوس الثانية 3 اللي قدام حضراتكم بيقول اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. يبقى هنا في تعريفين للأيام الأخيرة. الأيام الأخيرة في عبرانيين 1 بتكلمنا عن مجيء المسيح في التجسد. الأيام الأخيرة في تيموساوس الثانية 3:1 بتكلمنا عن مجيء المسيح الثاني الذي ننتظره قريبا.
1: أمين.
0: هذا هو المقصود بكلمة الأيام الأخيرة.
1: أخي إليا، معلي يمكن شوي بدي أطلع عن الموضوع، بس نقول الأيام الأخيرة، هل نحكي قبل الاختطاف ولا بعد الاختطاف وقت يجي هو خلال الضيقة، ولا بلاش نفوت بالموضوع؟
0: لا
1: بس أقول المجيء، يعني شو يعني المجيء؟ عن أي حقبة زمنية؟
0: لما أقول كلمة الأيام الأخيرة أقصد بها اللحظات الأخيرة قبيل أن يأتي المسيح ويأخذ الكنيسة، وبعدها زي ما احنا هنشوف بعد شوية تتوالى الأحداث الآتية. الأيام الأخيرة تقصد بها اللحظات الأخيرة التي نعيشها الآن وننتظر فيها مجيء المسيح للاختطاف لكي يأخذ المؤمنين.
1: أمين. لكن نحن عم نقول

0: أنه الاختطاف هو بداية يعني الأيام الأخيرة هي قبل الاختطاف. مرحلة الاختطاف.
1: قبل الاختطاف. اللحظات الأخيرة التي تعيشها الأرض قبيل أن يأتي المسيح من السماء لكي يأخذ المؤمنين والكنيسة، ثم تتوالى الأحداث الكثيرة على هذه الأرض.
0: طب يعني حضرتك قلت بتموتاوستين ثلاثة أنه سيكون أزمنة صعبة بالأيام الأخيرة، هل نحن فعلا نعيش أزمنة صعبة وهل نشهد الأيام الأخيرة نحن؟ شو وكيف نعرف؟
1: نعرف منين؟ نعرف من الكلام اللي قاله الكتاب. الكلام اللي قاله الكتاب، يعني هناك علامات زي ما حضرتك سألت من شوية، هناك علامات تكلم عنها الكتاب المقدس عن مجيء الرب يسوع المسيح. بس قبل ما اتكلم عن العلامات وعشان المشاهد ما يتلخبطش، لازم نفرق كما نفهم من كلمة الله يا أخت مريانا، أن هناك مجيئين المسيح. هناك اختطاف سري سيأخذ المؤمنين إلى السماء، وهناك ظهور علني
0: بعد الضيقة العظيمة.
1: بعد الضيقة العظيمة. ودي مش مسميات إحنا حطناها من عندنا، لكن هذا ما قاله الكتاب المقدس. أحب الأول مع المشاهدين أفرق بين الاختطاف الذي سيأتي فيه المسيح لكي يأخذ الكنيسة، ولن يراه العالم لكن من يراه؟ المؤمنين. طبعا البعض مرة واحد سخر للأسف، يعني سخر جدا، لقال لك ليه المسيح يأخذ الكنيسة سرها؟ هي الكنيسة عروسة عاملة غلطة ولا حاجة؟ لا سمح الله. طبعا ربنا يسامحه على هذا التعبير، لكن هذا ما قاله الكتاب المقدس عندما قال أنه سيأتي في لحظة في طرفة عين. طرفة عين اللي هي twinkle of eye، وهذه اللحظة لا يمكن أن العين تشوف فيها الصورة. فلما المسيح هياخد الكنيسة هياخدها في لحظة في طرفة عين. السؤال، العالم هيشوف الحاجات ديت؟ الإجابة لا. ليه؟ لأنه الحدث كله هيكون في لحظة في طرفة عين. لكن هناك مجيء للمسيح مع الكنيسة من السماء، طبعا مش هيوصل للأرض لكن هيبقى على السحاب. قال عنه في سفر الرؤيا أصحاح 1:7، لو نطلع الشاهد ده يبقى كويس قوي. رؤيا 1:7، وهنا هنشوف أن مجيء المسيح عندما يأتي لكي يدين العالم ويدين الأشرار سيكون ظاهرا لكل عين. رؤيا 1:7، تحب تقرأها لنا؟
0: هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين.
1: يبقى خدت بال حضرتك الفرق بين مجيء المسيح للكنيسة في لحظة في
0: طرفة عين،
1: لكن عندما يأتي المسيح ظاهرا للعالم كله ستنظره
0: كل عين.
1: يبقى دوت مش مجيء واحد. في اختطاف سيأخذ المسيح الكنيسة، وفي ظهور سيأتي المسيح وتنظره كل عين. عندما يتكلم الكتاب عن العلامات، خد بالك من الحتة بقى دي، دي خطيرة في حلقتنا النهاردة. عندما يتكلم المسيح عن علامات، هذه العلامات تسبق ظهوره للدينونة، ولا تسبق اختطاف الكنيسة السري، لا، هذه العلامات تسبق الظهور العلني الذي سيأتي لكي يدين فيه العالم. أما اختطاف الكنيسة ليس له علامات.
0: بس كمان بالأيام الأخيرة، يعني في علامات الأيام الأخيرة.
1: أيوة، ما هي العلامات ديت يا أخت مريانا علامات تسبق ظهور المسيح. الحدث رقم 2، يعني احنا عندنا حدثين.
0: صح.
1: الحدث رقم 1 اختطاف الكنيسة. الحدث رقم 2 الظهور العلني للعالم للدينونة. العلامات تسبق الحدث رقم 2، فإن كانت العلامات بتاعة الحدث رقم 2 ظهرت، إذن يبقى الحدث رقم 1
0: طبعا هيحصل قريبا جدا.
1: واخد بالك من الفكرة؟
0: واو،
1: ده بقى مربط الفرس بتاع القصة بتاعتنا النهاردة.
0: أوكي.
1: هقول تاني، العلامات التي تحدث عنها الكتاب اللي هنحكي عن بعض منها، هذه العلامات ستسبق الحدث رقم 2 اللي هو ظهور المسيح العلني لدينونة العالم.
0: نعم.
1: الاختطاف الحدث الأولاني ليس له علامات، لكن إذا كانت العلامات التي ستأتي قبل الحدث الثاني بدأت تظهر، يبقى الحدث الأولاني
0: يعني قريب جدا لمحالة.
1: قريب جدا.
0: واو.
1: منين بنقول إحنا في الأيام الأخيرة؟ بنقول ان في علامات تكلم عنها المسيح والكتاب المقدس، نتعرض لبعض منها دلوقتي، بتقول ان ظهور المسيح للدينونة قرب قوي قوي، فبالاولى ظهور المسيح للاختطاف ماله قريب على الابواب زي الحلقة بتاعتنا.
0: طبعا هذا الكلام بيوعي فينا نحن المؤمنين السهر واليقظة، والناس اللي ما عنده اختبار حقيقي بدهم يتوقعوا انه رح يصير في اختطاف، وانت وانت ما رح تكونوا مع المسيح بالاختطاف. اوكي، وهذا الموضوع يعني مثل ما انت قلت بدأنا نقص الخطر حتى كلنا نكون جاهزين للاختطاف ولمجيء المسيح. في كتير أقويل بتقول مثلا بصير اشي حوالينا، مثلا الحروب، اخبار الحروب، الانحطاط الاخلاقي الى اخره. اخ إليا، دائما بنسمع انه قرب المسيح قرب المسيح، في علامات هلا عم بتصير؟ نعم. شو هالعلامات؟
1: نعم، في علامات اللي مفروض تحصل قبل ظهور المسيح بدأت تظهر من الآن.
0: شو هي العلامات؟
1: أتكلم عن بعض العلامات، لكن برضو أقول أن إيماننا المسيحي غير مبني على العلامات، لكن إيماننا المسيحي مرتبط بما وعد به المسيح قائلا أنا آتي سريعا.
0: أمين.
1: 7 مرات في سفر الرؤيا يا أخت مريانا المسيح يقول أنا آتي سريعا. نعم. فإيماني لا ينتظر علامات، يعني هتكلم على العلامات بس عايز اقول للاحباء المشاهدين نحن لا نبني رجاء مجيء المسيح لانه في علامه ظهرت هنا او هناك، لا، لكن نبني رجاء سرعه مجيء المسيح على ما قاله المسيح انا امضي لاعد لكم مكانا واتي ايضا واخذكم الي. اتكلم عن بعض العلامات، لو حضرتك مشكورة تتفضلي تقري لنا، وحضرت المخرج طلع لنا الشاهد الجميل دوت، نقرأ إنجيل مرقس أصحاح 13 وعدد 8. مرقس 13 عدد 8 هيحكي لنا عن بعض العلامات اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي مفروض تظهر قبل ما يجي المسيح للدينونة، بدأت تظهر من الآن بوادرها. تفضلي.
0: صح. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات واضطرابات، هذه مبتدأ الأوجاع.
1: شكرا. وتكون زلازل في أماكن، أنا هاخد هنا في علامتين موجودين في الآية دي، أخذ منهم علامة واحدة وهي العلامات الطبيعية. يعني علامات طبيعية، العلامات التي في الطبيعة نيتشر حوالينا. إيه العلامات ديت؟ واحدة من العلامات الزلازل. الزلازل، خد بال حضرتك معايا، كل الكتاب المقدس يتحدث عن الزلازل بلغة المفرد، يعني 19 مرة في الكتاب تيجي زلزلة. خد بالك معايا.
0: صح.
1: المرة الوحيدة التي تحدث فيها عن زلازل هي قبيل مجيء المسيح. أتمنى أحباء المشاهدين مركزين في الحتة اللي بقولها ديت. الكتاب المقدس كله يتحدث عن زلزلة، لا يتحدث عن زلازل بالجمع. لكن عندما ربط مجيء المسيح بالزلازل لم يقل زلزلة لكن قال زلازل. ف19 مرة في الكتاب يذكر زلزلة، حتى عندما قام المسيح من الأموات، عندما ظهر الرب لإيليا في جبل حريب، زلزلة عظيمة. لكن عندما يتكلم عن علامات مجيء المسيح قال زلازل. ولما عملت سيرش في جوجل أحباء الأفاضل قالوا كده في بداية القرن العشرين كان هناك زلزال كل 10 سنوات، ثم في نهاية القرن العشرين 125 زلزال في 10 سنوات الأخيرة. يعني الزلازل بتزيد، ولسه حاصل في مصر لسه أول امبارح زلزال، وكان لسه من شهرين كان في زلزال قبلها تاني، ومنطقة الشرق الأوسط
0: طبعا.
1: كلها
0: طبعا
1: فيها مش بقول إن في زلزال يبقى الرب جاي، لا، أنا بقول علامة قال عنها الكتاب أن الزلازل ستكثر،
0: ازدياد تواترها وشدتها،
1: ازدياد تواتر. مش بقول زلزال جاي يبقى الرب جاي بكرة، أنا مش بقول كلام دوت. صح. لكن بقول علامة في الطبيعية اللي قالها المسيح، ستكون زلازل، ستكون زلازل مش زلزلة.
0: صح.
1: وبرضو بفكر بالكلمة اللي كررتها كذا مرة، الكتاب المقدس لا يذكر زلازل بالجمع،

0: إلا في علامة مجيء الرب يسوع المسيح طبعا للظهور وليس للاختطاف.
1: في أشخاص أخليها يمكن يقولوا مثل ما حضرتك قلت أنه الزلازل بتصير عبر التاريخ، ولكن ازديادها وشدتها كمان متزامنة مع علامات أخرى.
0: بالزبط.
1: هذا اللي خلينا يمكن أصلاً نلفت النظر أنه
0: أقول علامة تانية كمان في الطبيعة. أنا لسه بكلم على علامات الطبيعية الموجودة. وكالة الفضاء ناسا، ودي ممكن لو أحباء المشاهدين وبيسمعوني يعملوا سيرش على جوجل، ماذا قالت وكالة الفضاء ناسا؟ أحباء الأفاضل، أحبائي مش عايزين نحط رأسنا في الرمل، نقول لا لا لا لا، هو أنتوا كله ما تشوفوا علامة طبيعية دول الرب جاي. أحباء الأفاضل، هكرر تاني وما تستحملوا أثناء الحلقة كتير قوي، لا نبني إيماننا على العلامات، لكننا نبني إيماننا على وعد المسيح الذي قال أنا آتي سريعا.
1: أمين.
0: لكننا أرجو أننا لا نكون مثل النعام ندفن رؤوسنا في الرمال، فعندما يدق الرب ناقوس الخطر ويقول لنا أن في علامات، وهذه العلامات اللي قالها بدأت تظهر بوادرها من الآن، فاعلموا أنه قريب على الأبواب. ماذا قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا؟ قالت أن هناك جسم كبير هائل يقترب من كوكب الأرض، ويخشى علماء الفضاء أن هذا الجسم مع اقترابه من كوكب الأرض سيحدث اصطدام ويعمل انفجار ذري يساوي 10,000 قنبلة زي اللي وقعت على هيروشيما. تاني، في جسم فضائي بيقرب، ولما أقول جسم فضائي يعني حاجة كتلة هائلة بتقرب من كوكب الأرض، ولو استمر الاقتراب ده، لأن كل شوية العدسات بتجيب أنه بيقرب أكتر،
1: صح طبعا،
0: فلو استمر هذا الاقتراب هيعمل انفجار في الكرة الأرضية تساوي 10,000 قنبلة زي اللي وقعت على هيروشيما.
1: ممكن هذا بيعني تنحل عناصر محترقة، ما بنعرف كيف ده تنحل.
0: من هرجع لها دي بعد شوية بقى، هتتم بالحرف ديت. هتتم إمتى؟ أحبائنا المشاهدين خليكم معنا، هنعرف هتتم إمتى. دي واحدة من العلامات، لكن كمان أخد علامات تانية قال عنها الكتاب، وهي علامات دينية. علامات دينية بتقول إن الرب قرب يجي. نقرأ عن العلامات الدينية. أخت مريانة تفضلي، متى 24 وعدد 3، هنقرأ مع بعض عن علامات دينية بتكلمنا عن الارتداد عن شخص المسيح له كل المجد. تفضلي تقري لنا.
1: وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين، قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
0: بعدها نكمل.
1: فأجاب يسوع وقال لهم، انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد.
0: لو رجعت الآية اللي قبلها تاني، سيأتون كثيرون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين.
1: ضلال.
0: الضلال. الضلالات. انتشار الضلالات.
1: طبعا.
0: ودي قال عنها الرسول بولس في تيموساوس الأولى. هتعب برضو حتى مخرج يطلعها لنا. تيموساوس الأولى أصحاح 4:1 هيقول لنا أنه في قرب مجيء الرب، مش زي ما البعض فاكر أن الكل العالم كله هيبقى مسيحي، العالم كله هيبقى مؤمن، لا بالعكس، ده مع قرب مجيء المسيح ستكسر الضلالات ويبتعد ناس كثيرين عن المسيح. تقري لنا من فضلك تيموساوس.
1: تيموثاوس الأولى 4:1. ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تبعين أرواحا مضلة وتعليم شياطين.
0: يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعليم شياطين. إذن من العلامات الدينية التي تقول أن الرب قرب يجي، مش الناس كلها ترجع للمسيح، لا، لكن ناس كثيرة هتبتعد عن المسيح.
1: مع أن المعرفة تزداد، ولكن الضلال راح يزداد.
0: في أكتر من المعرفة النهاردة على الفضائيات وعلى الإنترنت وعلى بتاع، لكن بالعكس، الشيطان يعرف أن له زمانا يسيرا قليل، فيحاول ياخد أكبر كمية من الناس إلى الجحيم معاه. فمن العلامات الدينية الارتداد. أنا خدت علامات طبيعية، الزلازل والجسم الذي يقترب من الكرة

0: الأرضية، خدت علامات دينية أو روحية هو الارتداد، لكن كمان أخذ علامة من العلامات الأخلاقية الأدبية
1: طبعا الانحدار الشديد.
0: أنا قبل ما أخش في العلامة عايز أسأل حضرات المشاهدين، هل رأيتم انهيار وانحطاط أخلاقي في حياتكم كلها كما نرى في هذا اليوم؟
1: وسهولته
0: لا مش وسهولته، وتقنينه.
1: صح يعني حتى القوانين تحميه.
0: يعني الواحد عشت وقرب يروح عند الرب في السماء، لكن عمري ما شفت الحكومات تدافع عن الانحطاط الأخلاقي. ولو اتكلمت عن هؤلاء المنحطين ده انت ممكن تروح السجن.
1: طبعا
0: ايه ده؟ ايه الكلام دوت يعني دوت؟ تعالوا نقرأ عن الانحطاط الأخلاقي الذي يزداد كل سنة عن الأخرى، والحكومات تقنن له القوانين لكي تحمي هذا الانهيار. نقرأ تيموثاوس الثانية 3 عدد 1 لعدد 5، نقرأ 3-4 أعداد كده يعني. تيموثاوس الثانية:
1: ولكن أعلم أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عدمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم سورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء.
0: شكرا. قريتي حضرتك دلوقتي عارفة كم صفة قريتي حضرتك؟ 19 صفة. 19 صفة للانحطاط الأخلاقي في الأيام الأخيرة. لو أنت فاكرة أول آية قريناها قال له اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة هائجة. كلمة صعبة هنا معناها هائجة. وقال بقى 19 صفة للناس الأخلاقية. والغريب بقى أنه بعد ما يقول الصفات المنحطة عارف يقولك إيه في عدد 5؟ لهم سورة التقوى. يعني بيروحوا يصلوا. انحطاط مع تدين. هذه حالة الناس في الأيام الأخيرة. وأعتقد أنا مش محتاج ألوث أو أضيع وقت المشاهدين وأقول لكم على مظاهر هذا الانحطاط، كلنا شايفينها حوالينا وبكثرة في هذه الأيام. بس لما نلاقي كل دوت لا نفشل لا نيأس، لكن على طول أقول له أشكرك، كلامك صح. ما أنت قلت أنك قريب على الأبواب، ولما تقرب تيجي هيحصل كذا وكذا. لكن على فكرة برضو سيكون للرب بقية أمينة،
1: أمين،
0: وعروسة طاهرة،
1: أمين،
0: وكنيسة نقية،
1: أمين.
0: مرة الرب يقول لملاك كنيسة سردس وهو جاي على السحاب، يقول له الرسالة دي قبل ما يوصل، يقول له عندك أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. برضو من ضمن العلامات الانحطاط الأخلاقي تقنين الزواج الغير كتابي.
1: صحيح.
0: هقولها كده واكتفي، مش هشرحها كتير طبعا. تقنين الزواج يعني الزواج ربنا حطه في الجنة رجل واحد لامرأة واحدة، مش كده برضو؟
1: صحيح.
0: يترك الرجل
1: أباه
0: وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان
1: جسدا واحدا.
0: لا النهاردة مش زي ما قال واحد God created Adam and Eve not Adam and Steve.
1: صح.
0: ربنا لما خلق آدم وحواء مش خلق آدم واحد راجل تاني. لكن النهاردة إيه اللي حصل مع قرب مجيء الرب؟ لا ده النهاردة اتجوز اللي انت عايزه والقوانين تحميك.
1: آدم and ستيف وكل الانتهاكات الأخرى
0: التي ذكرها أيضا
1: قبيح. نعم.
0: أرجع بعد دوت أحبائي، ده أنا ما قلتش واحد على مليون من العلامات.
1: صح.
0: أرجع بعد ده كله تاون تقول لي مش في الأيام الأخيرة؟ أمال إن كان ذلك ليس كذلك، فماذا تكون شكل الأيام الأخيرة؟
1: يا رب
0: إنها الأيام الأخيرة. ناخد علامة تانية ولا كفاية؟
1: لا طبعا اللي حكينا بالعلامات الطبيعية والأخلاقية والدينية، أو
0: أخد علامة سياسية بقى؟
1: طبعا
0: من العلامات السياسية
1: اللي
0: حدث ولا حرج. هاخد ثلاث علامات في العلامات السياسية اللي بدأت تظهر حوالينا بتقول إن الرب جاي، مش أنا اللي بقول،

0: لأن الكتاب هو اللي قال. لما تشوف من العلامات السياسية، هاخد ثلاث علامات سياسية بسرعة. العلامة الأولى السياسية هي كثرة الحروب، وهجيب الوقت ماذا قال المحللين السياسيين عن كثرة وازدياد الحروب. لو حضرة المخرج يطلع لنا إنجيل متى أصحاح 24 تاني وعدد 6، وهو بيتكلمنا أحبائي عن كثرة وازدياد الحروب في هذه الأيام الأخيرة. مش أنا اللي بقول لأن في حرب يبقى الرب يجي، مش أنا اللي بقولها يا جماعة، لا مش أنا اللي بقولها، ده المسيح قال لما تسمعوا بحروب كتيرة تعرفوا أن الرب جاي. وأسأل سؤال لأحبائي المشاهدين في العالم كله، النهاردة الحروب قليلة مش كده؟ ده النهاردة شاور لي كده بصبعك على الحتة في الخريطة قول لي ما فيهاش حروب.
1: أكثر من 60 صراع حول العالم يحدثون اليوم الآن.
0: الآن 60
1: صراع حول العالم.
0: 60 صراع. يعني اتفضلي اقري لنا الشاهد الجميل حلو دوت.
1: بيقول 24
0: عدد 6،
1: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب.
0: أيوة.
1: انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة.
0: يبقى لهم تسمعون بحروب، هتسمعوا بحروب وأخبار حروب، تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. الله. يعني بص كده، يعني يعني يعني بص على الخريطة في العالم كله، ايه ده كله قايم على كله؟
1: صح صح صح، صح.
0: والشرق والغرب قايمين على بعضه. زمان كان في الحرب العالميه، زمان كان في مش عارف في الايه احباء الافاضل، لكن النهارده كل ما كان يا في صراع داخلي، يا صراع مع البلد اللي جنبها، يا صراع مع دوله بعيده عنها الاف الاميال، ما فيش حته في العالم. أقصد لازم يتم كلام الكتاب، هتسمعوا بحروب. اسمعوا أحبائي الأفاضل المحللين السياسيين قالوا إيه عن تزايد الحروب. عندك حاجة تحب تقوليها؟
1: أنا عملت بحث سريع، بيقول أنه إذا قصدنا الحروب الكبرى التي يقتل فيها أكثر من 1000 شخص في السنة، هناك حوالي 10 إلى 20 حرب رئيسية نشطة حاليا. وإذا شملنا أيضا الحروب الأهلية والتمردات والنزاعات المسلحة الأصغر، فهناك أكثر من 30 نزاع مسلح، وبعد قواعد بيانات بيقول 60 صراعا بحسب تعريفه وبيعددها، يعني روسيا، أوكرانيا، السودان، غزة، إسرائيل، ميانمار، سوريا، اليمن، كونغو، ساحل أفريقيا، يعني لآخره كتير.
0: شوفي بقى تقرير برضو أنا طلعته من جوجل برضو، منظمات مثل برنامج بيانات الصراعات UCDP. أنا بقول أسماء علشان
1: مراجعة مؤكدة.
0: بقول مش بقول كلام من عندي.
1: صح. صح.
0: منظمة اسمها UCDP ومؤشر السلام العالمي بتقول تضاعفا في النزاعات الدولية المباشرة، في تضاعف في النزاعات الدولية المباشرة بنسبة تصل إلى 20% سنويا. يعني نسبة الحروب تزداد النسبة بتاعتها سنويا 20% في بعض الفترات الأخيرة، مع وجود أكثر من 56 إلى 60 نزاعا مسلحا نشطا حول العالم. لا حاجة تانية، ارتفاع الإنفاق العسكري.
1: طبعا
0: ما هو طبعا مع كثرة الحروب
1: طبعا
0: هتنشط تجارة السلاح، وتنشط يعني الدول مش لاقية تاكل بس بتصرف كل مواردها على
1: السلاح.
0: على السلاح. بتقول ايه؟ قفز حجم نقل الأسلحة الرئيسية بنسبة 9.2%، 9.2% الزيادات مقارنة بالفترات السابقة، مع تجاوز الإنفاق العسكري العالمي مستويات قياسية جديدة. الحروب تزداد، الانفاق العسكري يزداد على الحروب. ايه ده؟ ليه كل دوت؟ كان في حروب زمان لكن ما كانتش بهذه الطريقه.
1: صح.
0: وبعدين كان في حروب بس ما كانتش جنبها زلازل، كان في زلازل ما كانش جنبها مجاعات، كان في مجاعات بس مش جنبها انهيار اخلاقي وشذوذ. النهارده شايفه ايه حضرتك معايا اخت مريانا؟
1: كله شابك لكل العلامات.
0: كله جوز سايد باي سايد توجذر، كله ماشي جنب بعض. عشان كده كلام الرب لينا النهاردة، متى رأيتم هذه الأشياء كلها صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. يبقى العلامة من العلامات السياسية الوقتي كسرت
1: حروب.
0: كسرت الحروب. لا أقول كمان حاجة تانية، أقول

0: تمهيد المسرح لظهور الوحش والنبي الكذاب
1: أو شبه المسيح ولا لا ضد المسيح
0: ضد المسيح أنتي كرايست
1: ضد المسيح
0: ما يسمى بحسب لغة سفر الرؤيا أصحاح 13 الوحش والنبي الكذاب. عجبني قوي واحد اسمه هنري سباك. مين هنري سباك دوت؟ هنري سباك دوت بيسموه أبو السوق الأوروبية. أبو السوق الأوروبية بيقول إيه بقى؟ بيقول إيه؟ وخد بالك من التعبير دوت لأن هذا التعبير يهيئ المسرح لوصول شخصية الوحش والنبي الكذاب. بيقول إيه؟ نحن الراجل ده ما يعرفش ربنا بس بيقول إيه بقى؟ نحن في وضع مرتبك في العالم اقتصاديا وسياسيا. نحن في حاجة إلى شخصية قوية تجمع العالم كله تحت قبضته ويحمينا من الانهيار. ارسلوا لنا هذا الرجل سنقبله فورا ربا كان أم شيطانا. أنا مش بجيب لك كلام واعظ من الوعاظ ولا بقتبس من الإنجيل دلوقتي، ده أنا بجيب لك رأي هنري سباك أبو السوق الأوروبية كلها المشتركة. بيقول إحنا في وضع انهيار اقتصاديا وسياسيا، فإحنا عايزين شخصية قوية يجمع البلاد كلها تحت قبضته. ارسلوا لنا هذا الرجل سنقبله فورا ربا كان أم شيطان.
1: لطيف،
0: شفت إزاي؟ طبعا هذا الكلام بيهيئ هيجي شخصية قريبة، هيجي شخصية قريبة اللي هو الأثيم ضد المسيح الوحش.
1: بس هيدا بالأسبوع الأخير
0: تمام تمام
1: يعني تماما قبل مجيء المسيح،
0: قبل ظهور المسيح العلني كان. بعد الاختطاف وقبيل ظهور المسيح هيظهر في منتصف الضيقة العظيمة في رؤية 13
1: اللي هو رجسة الخراب،
0: اللي هو رجسة الخراب عندما يدخل الهيكل ويقدم ذبيحة لنفسه. مش هدخل في الحتة ديت، لكن العالم كله عايز شخصية. بص هنري سباك بيقول لك احنا مرتبك، ابعتوا لنا واحد يحكم العالم كله سنقبله فورا ربا كان أم شيطانا. مش هضيع وقت كمان واتكلم عن السماء اللي بدأت تزرع حاليا في دول كثيرة. هذه السماء اللي هي الشب الصغيرة اللي تزرع في الجبهة،
1: صح طبعا،
0: علشان هتبقى دي وسيلة التعامل في كل الدول تحت قيادة هذا الوحش. مش هخش في النقطة دي، لكن بقيت لي كلمة صغيرة وأقول فيها أنه قريب جدا قريب جدا هذه العلامات اللي قال عنها المسيح هتكون التي بدأت تظهر بوادرها الآن. عشان كده بحب قوي لما قال المسيح ليفهم القارئ. أما بقى اللي عايز يسطح الأمور ويقولك يا عمي ما كان في حرب عالمية، كان في هتلر زمان، كان في بتاع مش عارف ايه زمان، صح انت حر،
1: صح،
0: لكن أشجعك زي ما قال المسيح ليفهم القارئ. عندما يدق الكتاب ناقوس الخطر ويقول لك إن العلامات اللي قال عنها المسيح قبيل ظهوره بدأت تتم الآن، فبالأولى أن اختطاف الكنيسة قارب جدا بل قريب على
1: الأبواب. ما حكيناش عن الأوبئة بعد.
0: لا ما حكيناش على الأوبئة لأن احنا حكيناها كتير قوي أيام كورونا. يعني بالمناسبة ما حدث في كورونا دي كانت بروفا
1: كيف العالم اتهز،
0: كيف ان العالم مات منه الكثيرين. لان لما تروحي للأوبئة اللي هتيجي في سفر الرؤيا بعد اختطاف الكنيسة هنعرف انه الأوبئة ديت هتاكل ربع العالم تقريبا. الآية اللي ظهرت على الشاشة يقول فما تنظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ. هي ركسة الخراب في منتصف الضيقة العظيمة عندما تقوم شخصية الوحش ويدخل إلى الهيكل، وعندئذ سيأمر بتقديم الذبيحة لنفسه ويظهر نفسه أنه إله ومعبود. هذه هي كلمة ركسة الخراب، مش عايز اشرحها دلوقتي لانه مش مجالنا حاليا.
1: يا بس كمان شرحها نفسها يعني
0: رجسة الخراب التي تكلم عنها دانيال. ارجو ان لا نغفل احباء النبوات، فالنبوات عميقة والكتاب المقدس نبوي بيقول لنا ان المسيح جه مرة واتصلب على الصليب لخلاصي وخلاصك، وسيأتي ثانية لكي يأخذ المؤمنين ويدين

0: بعيدين.
1: أمين أخي إليها، بدي أسألك عن حرب هرمجدون، وكنا عم نحكي عن الحروب، وبما أنه عم نحكي عن رشدة الخراب، وكمان ما ذكر بسفر الرؤيا الأخير، هي حرب هرمجدون هل هي حرب حرفية؟ هل هي بس الحرب بين الله وإبليس؟ ولكن هل نحن بحرب هرمجدون؟ الحروب اللي عم بتصير، شو علاقة هرمجدون؟ شو هي هرمجدون؟ شو علاقتها بما يحدث الآن؟
0: لو تسمحي لي مع حضرة المخرج نطلع مع بعض ما قيل عن حرب هرمجدون. كلمة هرمجدون معناها جبل الذبح، وهذا ما ستحدث في نهاية الضيقة العظيمة. سفر الرؤيا أصحاح 16 عدد 14 رؤيا 16 وعدد 14 هنقرأ عن اجتماع كبير لجيوش العالم كلها، قوامها 200 مليون جندي سيجتمعوا في مكان واحد في الشرق الأوسط علشان هذه المعركة. اتفضلي ارينا من فضلك عدد
1: 16-14 صح؟
0: أيوة.
1: فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. أنا آتن كولسون، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عورته.
0: طيب، هو هنا في الـ في الـ في الأصحاح دوت بيكلمنا عن حاجة جميلة، بيكلمنا عن ما يسمى بمعركة هرمجدون. أنا بس عايز أطلع لفظة هرمجدون من أصحاح 16
1: 16 فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية 16
0: عدد 16
1: فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون.
0: فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. ده موضع، ده مكان موجود في الشرق الأوسط
1: بإسرائيل، يعني بشمال بالزبط. إسرائيل تقريبا بتطل على ساحل something شفته اليوم على الخريطة بس نسيت.
0: أيوه
1: اليزرعيلي، ساحل ساحل يزرعيلي،
0: تقدر تشوفيها من جبل يزرعيل من فوق لو طلعت من فوق، وتقدر تتفرج تشوفي الساحل تحت. عارفة المكان دوت شافه نابليون بونابرت، قال هذا المكان يصلح لمعركة عالمية كبرى.
1: واو،
0: دي كلمة نابليون بونابرت، وهيتم فيها كلام الكتاب. فيجمعهم،
1: يعني حرفيا
0: حرب،
1: يعني هرمجدون حرب حرفية
0: يجمعهم إلى قتال هذا اليوم العظيم. فين؟ في معركة هرمجدون. هذه المعركة بقيادة ثلاثي بيسموه الثالوث الأنجس، عكس الثالوث الأقدس. مين الثالوث الأنجس دوت؟ الوحش، النبي الكذاب، الشيطان. ثلاثة هيجمع جيوش العالم كله. خلي بالك معايا لما تبص على الناحية السياسية دلوقتي، النهاردة كله بيحاول يقرب، يعمل تكتلات، مين مع مين ضد مين ومين مع مين. وخلي بالك معايا ما ليفهم القارئ، النهارده عيون العالم كله متجهه الى اي مكان في الشرق الاوسط؟
1: طبعا في اسرائيل،
0: مكان الشرق الاوسط، خلينا نقول الشرق الاوسط
1: صح.
0: النهارده عيون العالم كله مش متجهه الى امريكا ولا اوروبا، لا، عيون العالم كله متجهه الى الشرق الاوسط. بيقول ايه؟ بيقول ان في معركه كبيره ستتم في هذا المكان. اسمها ايه المعركه دي؟ انا بشرح الكتاب مش بشرح سياسه
1: صح.
0: انا مش راجل مش سياسي
1: صح،
0: لكن بيقول الكتاب في قتال ذلك اليوم العظيم اللي اسمه هرمجدون. هرمجدون يعني ايه؟ جبل الذبح. طب يعملوا ايه ده؟ هيحاربوا مين؟ عايز تعرف هيحاربوا مين؟ هيحاربوا ربنا فوق. بس في الحرب ديت يا اخت مريانة مش هتضرب رصاصة واحدة، وهم متجمعين للقتال اليوم العظيم عشان يعملوا يحاربوا ربنا فوق، يقوم ربنا جاي لهم في الظهور بقى رؤية 19. وهينزل لهم في رؤية 19. لو جبتي لي رؤية 19 عدد 19 هتشوفي ظهور المسيح العلني اللي جاي علشان يقبض على الأشرار ويقبض على الوحش والنبي الكذاب، ويقول لهم ريحوا روحكم ما تطلعوا ليش، أنا نازل لكم. اتفضلي قريلنا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا

0: أسامة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت.
1: يبقى هذه الحرب ستنتهي ازاي؟ ما فيش مش يضربوا رصاصة واحد زي ما قلت، لكن هينزل لهم المسيح في الظهور يقبض على الوحش والنبي الكذاب واللي كانوا ماشيين معاه، ويطرحوا الاثنين حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. دي معركة هرمجدون اللي حضرتك ذكرتيها.
0: طب هل الأحداث اللي عم بتصير هلا أخ إيليا مش تكررت؟ يعني مش أشياء متكررة عبر التاريخ؟ يعني كنا عم نقول يعني صار في أشياء صارت من قبل، هل هي الدليل القاطع إنه إنه إنه قربت النهاية؟
1: يعني حضرتك بتسألي وكثيرين بيسألوا برضو كمان، يعني طب ما الحاجات دي كانت موجودة قبل كده.
0: صح،
1: موجودة قبل كده. بس أرد بقى وأقول إنه هذه الأحداث كلها لم تكن مجتمعة مع بعض كلها في آن واحد. كان في أوبئة، طاعون زمان
0: طبعا، والحمى وال
1: موجودة
0: طبعا،
1: بس ما كانتش موجودة جنبها زلازل. النهاردة زي ما قلت كل الأحداث مجتمعة معا، زي شوبينج سوبر ماركت كبير في كل البضايع. عايزة زلازل موجودة، عايزة حروب موجودة، انحطاط أخلاقي موجود، أوبئة موجودة، المجاعات موجودة، كلها ماشية جنب بعض. لكن أقول كمان حاجة تانية، أقول إنه ما سيحدث في الضيقة العظيمة بدأت بوادره الآن تبان. يعني زي إيه؟ إحنا شامين الريحة.
0: يعني مثل شو مثلا؟ الضيقة العظيمة ضيقة مؤلمة جدا.
1: الضيقة العظيمة ستبدأ بعد اختطاف الكنيسة.
0: إيه؟
1: اختطاف الكنيسة وبعدها تبدأ الضيقة العظيمة، لأنه لا يمكن أن المسيح يسمح للكنيسة عروسه وحبيبته المفدية أن تجتاز الضيقة العظيمة والدينونة.
0: صح.
1: أجيب بس آية واكتفي بها أن الكنيسة لن تحضر الضيقة العظيمة. لو طلعنا تسالونيك الأولى أصحاح 1 وعدد 9 و10، لما بيكلمنا عن المؤمنين الذين ينتظرون مجيء المسيح من السماء اللي هينقذنا من الغضب اللي جاي على الأرض. تسالونيك الأولى 1:9-10، من فضلكم نقرأ الشاهدين مع بعض. لأنهم هم يخبرون عنا، تتفضلي.
0: لا تفضل تفضل.
1: لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم، وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي. اسمعوا بقى أحبائي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. إيه هو الغضب الآتي؟ الضيقة العظيمة التي ستأتي على العالم لتجرب السكينة كله. قبل ما تنزل الضيقة العظيمة ينزل المسيح في الاختطاف لكي يأخذ المؤمنين. بقول من شوية أنه ما سيحدث في الضيقة العظيمة بدأت بوادر تظهر من الآن. زي إيه؟ لو رحنا مع حضرة المخرج إلى سفر الرؤيا أصحاح 6، رؤيا أصحاح 6 هيكلمنا عن بداية الضربات التي ستنزل على الأرض، مشبهة في 6 ختوم، وكل ختم منهم يمثل حالة معينة. هقرأ عن 3-4 ختوم. لو طلعنا مثلا سفر الرؤيا أصحاح 6 ابتداء من عدد 4 مثلا، هو هنا بيتكلم من أول أصحاح عن فتح الختوم، الضربات التي ستنزل على الأرض والناس بعد اختطاف الكنيسة. وبالمناسبة أصلي من كل قلبي أن ولا واحد من المشاهدين أعزاء أنه يحضر هذه الأيام. أرجوك.
0: أمين. أمين.
1: مش بنهزر.
0: أمين.
1: وعندما يتكلم الكتاب فهو يتكلم لبركتنا وخيرنا. إذا أردت أن تهرب من الغضب الآتي أرجوك احتمي في المسيح المخلص قبل فوات الأوان. تفضلي.
0: أمين. فخرج فرس آخر أحمر، وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا، وأعطي سيفا عظيما.
1: هوقفك لأن هنكمل القراية. يبقى أول حاجة هيخرج فرس أحمر، وطبعا واضح من لونه وشكله واللي بيحصل ده بيتكلم عن الحروب والدمار. إيه اللي هيحصل؟

0: يقول الكتاب أعطي أن أعطى أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. الحروب الكثيرة في كل مكان. النهاردة الحروب مش كتيرة قوي على فكرة، مش بهزر، بكلم جد. لكن لما تخطف الكنيسة هيبقى كل شبر في الأرض دول عالم ثالث ولا عالم 15، مفيش شبر في الأرض إلا وسيمتلئ بالضربات وب. طب أخذ العدد اللي بعديه كمان.
1: فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده، وسمعت صوتا في وسط الأربع الحيوانات قائلة ثمانية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار، وأما الزيت والخمر فلا تضر.
0: فرس إيه ده وده يا أختي مريانة؟ فرس أسود.
1: أسود.
0: يبقى الفرس اللي فات ده فرس أحمر لضربة الحرب والدمار. الفرس دوت فرس أسود ده هو
1: جوع.
0: الجوع بصح. ودي جبناها من الكتاب لما بيقول في مراسي أرمية اسودت جلودنا من الجوع مثل التنور. هو بيقول لك ثمية قمح بدينار، واستخدم الدينار لأن الدينار ده أجرة العامل في اليوم، يعني العامل يشتغل النهاردة كله في أي دولة يدوبك يجيب ثمية قمح، حبة قمح ما يكفوش رغيف خبز واحد. هل النهاردة ظهرت بوادر المجاعات في العالم كله؟
1: طبعا طبعا.
0: حتى الدول المتقدمة هل بتعاني من ازدياد الأسعار ولا
1: أكيد.
0: ولا انتوا عايشين في
1: أكيد
0: كده برضو؟
1: طبعا
0: دي كلها بوادر. أرجو لما نرى البوادر دي كلها متجمعة، يعني الحروب جنب المجاعات نقول لا دي حاجات طبيعية؟ لا مش حاجات طبيعية، ده الرب قرب يك.
1: حتى بالبلاد متقدمة في مجاعات، يعني بستغرب أنا أخي إليا أنه حتى نحن عايشين بأمريكا بسمع أنه feed hungry children حتى بأمريكا، يعني غريب الموضوع.
0: نكمل؟
1: نكمل. الفرس الأخضر بعدد 8.
0: عدد 8 ماشي.
1: فنظرت وإذا فرس أخضر وجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطيا سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض.
0: هكتفي بكده. أنا بتكلم على فكرة كل ده ودي بداية الضيقة العظيمة. أنا لسه ما دخلتش في الضيقة العظيمة بقى دي لأنها 7 سنين ب21 ضربة. ها؟
1: صح.
0: إحنا قرينا عن فرس أحمر الحروب، فرس أسود الجوع، فرس أخضر الموت والأوبئة. والأوبئة. عشان كده بيكلمنا عن هذه العلامات التي تقول أنه قريب على الأبواب.
1: أمين أمين. قريب على الأبواب. طب أخي إليا، وقت المسيح ارتفع عن تلاميذه وإجا الملاك قال لهم المسيح مثل ما شفتوا طالع رح يرجع لكم، هيدي من 2000 سنة. والكنيسة الأولى فضلت تستنى المسيح اللي رح يجي ثانية، والكتاب مليان برؤية بيقول لك أنا آتي سريعا. أوكي. طب وبعد 2000 سنة وما أجاش المسيح، لماذا بعد لم يأتي المسيح مع أنه من 2000 سنة قال أنه هي جاء؟ هو جاء.
0: أقول إجابتين وهقول لك في الآخر ليه لم يأتي المسيح حتى الآن. أولا لأن كل الكتاب لم يكن يكتمل بعد، صح؟ قال لهم أنا جاي سريعا، لكن هم ببساطة ومحبة قلبية افتكروا أنه هو جاي في الوقت بتاعهم، لكنهم لم يقروا بقية الكتاب لأنه لم تكتب بقية العهد الجديد، فلم يقرأوا عن العلامات، لم يقرأوا عن تأسيس الكنيسة، لم يقرأوا عن كل الأمور اللي هتتم بعد كده. والآن ونحن نرى ننظر إلى الخلف ونرى أن كل الأمور ديت تمت، والعلامات اللي اتكلم عنها المسيح بدأت تظهر، فنحن نقول مع المسيح أنه قريب على
1: الأبواب.
0: على الأبواب. حاجة تانية، لما المسيح يقول أنا جاي سريعا بالمقارنة مع الأبدية، احنا بنفتكر سريعا يعني احنا في توقيتنا يعني ساعة ولا
1: يوم؟ ساعة يعني بكرة.
0: يعني بكرة؟ لا خلينا الأسبوع الجاي تقصدي يعني. ده احنا بالنسبة لنا سريعا، لكن نسبة وتناسب بالنسبة للأبدية التي لتنتهي. فإذا المسيح قعد 2000، قعد 2000 وشوية، بالنسبة للأبدية التي لن تنتهي تعتبر سريعا جدا. لكن السؤال بتاع حضرتك، لماذا لم يأتي المسيح حتى الآن؟ أحب أرد من الكتاب بطرس الثانية أصحاح 3. تعالي نقرأ مع بعض الآية ديت، رسالة بطرس الثانية أصحاح 3، لماذا لم يأتي المسيح حتى الآن. لو طلعنا بطرس الثانية أصحاح 3 وعدد 9

0: هيقول لنا ان في قوم اسمهم قوم الطباطؤ، واللي بيستهزئوا بيقولوا اين هو موعد مجيئه. بيرد عليهم الرسول بطرس بهذه الآية الجميلة وبيقول لهم:
1: لأنه لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة.
0: شكرا. لا يتباطأ الرب زي ما الناس بتقول. يا عمي لو قرينا من أول الأصحاح: فمنذ أن رقد الآباء وكل شيء باق. ده من أيام المرحوم جدي، وكان بيقولوا أن المسيح قرب يجي بسرعة. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب. أمال مين اللي بيقول دوت الرب مش جاي؟ في قوم مستهزئون، قال عنهم في أول الأصحاح: وسالكون بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه. لكنه لا يتباطأ الرب عن وعده. اسمع الكلمة الحلوة يا أخت مريان: لكنه يتأنى علينا.
1: أمين. هللويا.
0: يتأنى علينا.
1: هللويا.
0: لماذا يتأنى المسيح؟ لأنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أحبائي قد تختلف معي في التفسير، أنا مش هزعل منك ومش هي دي القضية. قد نختلف إمتى هيجي، بعد إيه، علامات، ضيقة عظيمة أو مفيش، معلش قد نختلف مع بعض مش مشكلة، لكن نتفق أنه آتي سريعا. واللي يهمني ويهمك في الحلقة دي النهاردة: هل أنت مستعد لمجيء المسيح؟ إن دم المسيح الذي سفك من 2000 عام لا زال حتى الآن يطهرك ويبررك ويخلصك إذا قبلت المسيح. أما إذا استمريت في بعدك واستهزائك، قال كده الكتاب هذه الكلمات الصعبة: أنك تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة العادلة. تعال المسيح احتمي فيه قبل فوات الأوان.
1: أمين أمين. أنا بحب نأخذ بريك نسمع ترنيمة حلوة ومنرجع من بعدها، وبدي أسألك عن حقيقة مجيء المسيح. هل هو عقيدة أم إيمان، يعني الأساس جوهري في إيمان المسيح؟
0: أمين أمين.

0: أمين. تعال أيها الرب يسوع، الروح والعروس يقولان تعال، ومنضل نقول أمين. تعال يا رب يسوع. فعلا أنا بحكي عن حالي شخصيا، متشوقة إنه أقابل شخص المسيح. كنت عم أسألك قبل البريك أخي إيليا، إنه في حقائق جوهرية ما فيش تنازل عنها، مثل الثالوث الأقدس، تجسد المسيح، موت المسيح، قيامة المسيح، مجيء المسيح الثاني، هو حقيقة جوهرية مش فكر عقائدي، صح؟
1: صحيح، مظبوط. يعني مجيء المسيح ده مش فكر طائفي أو فكر عقيدة بتاع طائفة معينة، لا، ده صلب أساس الإيمان المسيحي.
0: أمين، صح.
1: وإن تجاهلنا مجيء المسيح فإيماننا المسيحي ناقص. وبالمناسبة يا أخت مريانة، النهاردة للأسف ما أقل في كنائسنا الكلام عن مجيء المسيح، كأن الشيطان عايز يغمي عيون الكنيسة عن هذه الحقيقة الجميلة أن المسيح آتي سريعا. ليه بقى مجيء المسيح ده أمر كتابي أساسي؟ لعدة أسباب. السبب الأولاني هو اكتمال للخلاص، يعني من غير ما المسيح يجي يبقى الخلاص
0: ناقص،
1: وحاشا الخلاص يبقى ناقص،
0: صح؟
1: لأنه المسيح جاء في المرة الأولى يخلص الناس وسابهم على الأرض، هل ده خلاص؟ خلاص ازاي دوت؟ لكن مجيء المسيح اكتمال لقصة الخلاص، والخلاص لابد أن يكون كامل 100%. لو طلعنا فيليبي 3:20-21 هيقول لنا أننا ننتظر المخلص من السماء، المخلص للمخلصين. بالمناسبة يعني الذين نالوا الخلاص من خطاياهم وقبلوا المسيح هيجي لهم المخلص علشان يكمل الخلاص. ايه يكمل الخلاص؟ يعني هنقرا دلوقتي خلاص من ايه؟ فيليبي 3:20-21.
0: فان سيرتنا نحن هي في السماويات، التي منها ايضا ننتظر مخلصنا او مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء.
1: يبقى رقم واحد، نحن ننتظر مجيء المسيح لاكتمال الخلاص. بص الآية التي حضرتك، ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. هذا المخلص اللي هيجي يعمل ايه؟ هيخلص أجسادنا، لأنه عندما جاء مرة على الصليب خلص أرواحنا ونفوسنا، لكنه سيأتي مرة سريعا كي
0: أجسادنا.
1: الأجساد بتاعتنا، رغم المؤمنين اللي اتغسلوا بالدم لكن أجسادهم معرضة
0: للموت، للمرض،
1: لكن عندما يأتي المسيح سيفدي هذه الأجساد.
0: أمين.
1: يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
0: نعم.
1: الله. وهنا يكتمل الخلاص ويرنموا المؤمنين للأبد، هللويا، تم الخلاص، هللويا، رنموا لربنا يسوع.
0: أمين.
1: يبقى الأهمية الأولى لمجيء المسيح اكتمال الخلاص. الأهمية الثانية لمجيء المسيح تحقيق الوعد.

0: حاشا للمسيح أن يقول وعدا
1: ولا يفي،
0: لا يتباطأ الرب عن
1: وعده.
0: أين وعد المسيح؟ لو طلعنا يوحنا 14 مع بعض
1: وتكراراً
0: الآية الجميلة الحلوة التي وعد فيها المسيح عندما قال أنا أمضي لأعد لكم مكانا، كرايح الصليب ثم السماء، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا
1: تكونون
0: أنتم أيضا. فلابد أن يأتي المسيح إتماما للوعد اللي قدام حضراتكم أحبائي، آتي أيضا. طب لو ما جاش المسيح يبقى رجع في كلام، والحاشا لابد أن يتمم وعده. رقم ثلاثة، لماذا لابد أن يأتي المسيح؟ عشان يحل مشكلة الخليقة كلها. الخليقة مرتاحة ولا تعبانة يا أخت مريانة؟
1: تعبانة جدا، منهكة.
0: قال عنها الكتاب الخليقة كلها
1: تئن
0: وتتمخض معا. نطلع رومية 8، دي نحب نقراها مع المشاهدين. رسالة رومية أصحاح 8 عدد 21 و 22 هيقول لنا أن الخليقة اللي تعبانة هتستريح لما يجي المسيح،
1: لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أجسادنا.
0: لو رجعت العدد 21 مرة تاني، أن الخليقة
1: ستعتق.
0: خلي بالك معايا، البعض فاكر أنه يجي المسيح يروح مولع في العالم والموضوع ينتهي. طب أودي الآية دي فين؟ لو هيجي المسيح يروح مولع في العالم ويغير الدنيا وكله ده يحصل كده، طب أودي فين كلمة الخليقة ستعتق من عبودية الفساد؟ فين موقعها في الإعراب يا أحبائي؟ لا، عندما يأتي المسيح مش هيولع في العالم، لا لا لا لا لا، عندما يأتي المسيح في ترتيب الأحداث بتاعته سيحرر الخليقة من عبودية الشيطان وعبودية الفساد، فلن يكون هناك افتراس، ولن يكون هناك وحشية، ولن يكون هناك مرض، ولن يكون هناك وجع. إيه اللي يحصل؟ الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. عندئذ يتم كلام الكتاب أن الأسد يأكل العشب مثل الثور، والحمل والذئب يرعيان معا، وصبي صغير يقودهما، ويضع الرضيع يده في جحر الأفعوان. كلام دوت مش كلام يعني بلاغي، لكن ده كلام حقيقي هيتم، لأن ربنا مش بيهزر. هو قال فكان وأمر فصار. أقول كمان أهمية رابعة للمجيء المسيح حسب إيماننا المسيحي، أنا قلت ثلاثة الوقتي،
1: إتمام الخلاص، تحقيق الوعد،
0: تمام،
1: وإنقاذ الخليقة
0: إنقاذ الخليقة. شكرا يا أختي مريانة، الرب يبارك. لكن أقول حاجة رابعة واكتفي بيها، وهي الخلاص من الشيطان ودينونة الأشرار. ما هو لازم يجي المسيح عشان خاطر يريحنا من البلوى السوداء اللي اسمه الشيطان دوت، وكمان لازم يجي دين الأشرار. يعني إحنا لا نتمنى دينونة الأشرار، بس لازم هيتم
1: طبعا،
0: ولا مش هيتم
1: طبعا، ولا مكنش في عدل يعني.
0: بالضبط، الحد النهاردة المسيح المحب عمال ينادي تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا
1: أريحكم.
0: لكن ماذا لو استمر الأشرار في رفضهم ونجاستهم وشرهم؟ يقول الكتاب تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. طب رأيتين عن الاثنين، القضاء على الأشرار. لو نطلع سفر الرؤيا بسرعة، رؤيا أصحاح 20 وعدد 10، هنا بقى هقرأ عن القضاء على الشيطان خالص بقى. رؤيا 20 عدد 10،
1: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين.
0: إيماننا المسيحي بيقول أن الشيطان الذي ضل كل الخليقة وتعب المؤمنين سيأتي له يوما، وعندما يربط ويطرح في بحيرة النار مع الوحش والنبي الكذاب ويعذبون نهارا
1: وليلا.
0: طب والأشرار؟ بص كده تسالونيك الثانية أصحاح واحد، تسالونيك الثانية أصحاح واحد هيقول لنا لابد أن يأتي المسيح في ظهوره

0: لكي يعاقب الأشرار. تسالونيكي الثانية أصحاح واحد وعدد ستة وسبعة كمان.
1: إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا.
0: إمتى؟
1: وإياكم
0: كملي
1: وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته.
0: لاحظت الآية 6 رقم تاني، 6 رقم مرة تاني يقول إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم إيه؟
1: ضيقا عند استعلان الرب.
0: إمتى هيحصل؟ عند استعلان الرب يسوع من السماء. يا جماعة هو ده الإيمان المسيحي. يبقى إيماننا المسيحي بيقول كما جاء المسيح متجسدا سيأتي ثانية ظاهرا، سيأتي يأخذ الكنيسة ويأتي في ظهوره لكي يدين الأشرار، يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
1: نعم أمين واو طيب معاش أنا وقت كتير أخ إليا، ولكن سؤالي هل رسم لنا العهد الجديد صورة لمجيء الرب؟
0: طبعا الكتاب المقدس يا أخت مريانا لم يترك لنا شيئا لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من
1: الروح القدس.
0: رسم لنا ترتيب مجيء المسيح. فتكلم الكتاب المقدس عن مجيء المسيح لاختطاف الكنيسة. دي نلاقيها فين؟ اللي يحب يبقى يطلع من الأحباء الشواهد هقولهم بسرعة عشان ضيق الوقت. تسالونيك الأولى 4:16-18 لما بيقول الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء هنخطف معهم جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون
1: كل حين مع
0: الرب. إذن الكتاب شرح لنا كيف سيتم الاختطاف، مش احنا بنقوله، احنا قرينا آيتين بس. هيجي يضرب البوق، يقام الأموات عديم فساد اللي هم في المسيح، ثم احنا الأحياء المؤمنين نتغير ونتقابل ونتقابل مع المسيح على السحاب. ثم تكلم الكتاب عن ضيقة عظيمة مرعبة ستعبر فيها الأرض في سفر الرؤيا، مع الرسائل مع نبوات العهد القديم. ثم تكلم عن ظهور المسيح في رؤيا 19 عندما ينزل راكب على فرس أبيض ويدين بفمه سيف ماض ذو حدين ويذبح به الأمم، يقبض على الوحش والنبي الكذاب، يقبض على الشيطان وهكذا. ثم تكلم عن ملك المسيح السعيد الذي سيعم العالم كله. ثم تكلم عن الأبدية السعيدة. هقرأ آية بس عن الأبدية السعيدة مع المشاهدين بسرعة. لو حضرة المخرج تعب طلع لنا رؤية 21 عدد 1 و2. رؤية 21 و22 بيكلمونا عن الأبدية، أوصاف الأبدية. نقرأ آيتين مع أختنا الفاضلة.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة.
0: هنا عفوا بيتكلم عن الأبدية السعيدة. أيوة،
1: لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
0: شكرا للرب يا أخت مريانة. الكتاب ما سابلناش حاجة احنا نألفها، لكن شرح لنا ببساطة ماذا سيحدث. قال لنا المسيح آتي لكي يأخذنا إليه. وهنا أتوقف إيه اللي يخلي المؤمنين عندهم اليقين أنهم هيكونوا مع المسيح في هذا المجيء السعيد؟ هل لأنهم كانوا أحسن من الناس؟ لا. هل لأن المؤمنين دولة طينة وعينة لم يخطئوا؟ لكن برضو معلش أتعب برضو حضرة المخرج تاني ويطلع لنا سفر الرؤيا أصحاح 5 وعدد 9. بصوا كده أحبائي، سكان السماء

0: المؤمنين المفديين يترنمون ترنيمة واحدة إلى أبد الآبدين، بيقولوا فيها الفضل كله للمسيح اللي اتذبح عشاننا. فالذين سيدخلون السماء ليس لأنهم أفضل من غيرهم أو عملوا أعمالا صالحة أهلتهم للسماء، حاشا، لكن كل سكان السماء سيكون لهم هذه الأغنية أن الفضل للمسيح المذبوح اللي سفك الدم. نقراها مع بعض.
1: وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض.
0: شكرا. إذن سكان السماء، أقصد بها المؤمنين المفديين، إيه الأهلية اللي دخلتهم السماء وخلتهم فرحانين؟ هيقولوا كلمة واحدة: للمسيح المذبوح، لأنك ذبحت واشتريت. عشان كده بالمناسبة أغلى ترنيمة على قلبي وعلى قلب كل مؤمن حقيقي مش إن ربنا أكلنا ولا ربنا شربنا، مع إنه بيعمل كده، ولا حمانة، لا، ربنا عمل حاجة أهم من كده. إيه الأهم من كده؟ أنك ذبحت واشتريتنا وجعلتنا ملوكا
1: وكهنة. هللويا هللويا، كلام رائع يعني عم نحكي عنه أخي لي، وأنا قلبي فرحان من جوا، ما بعرف إذا قادر تشوف الفرح. هللويا مثلا للرب. طب آخر سؤال، شو هو تأثير قرب مجيء الرب علينا، وشو موقفي أنا، شو موقفنا نحن من هالحقيقة، من قرب مجيء الرب؟
0: أول تأثير يجب أن يكون في كل من يشاهدني وأنا أول الطابور: استعد. أمين. للقاء إلهك.
1: أمين.
0: استعد للقاء إلهك. إن كان المسيح آتي سريعا فهل أنا وأنت مستعدين؟ واحد يقول لي كيف أكون مستعد؟ لا يوجد طريقة تستعد بها إلا أنك تغتسل بدم المسيح، إلا أنك تتوب عن خطاياك. تعال إلى المسيح يخلصك يغيرك، تعال إلى المسيح وخذ الزيت في الأنية بتاعتك، تعال للمسيح وتولد ولادة جديدة، تعال للمسيح يسامحك، وقال كده المرنم، وتضمن الأبدية وتعيش في فلك النجاة مع الكنيسة المفدية في ظل رب الحياة. وكمؤمنين يجب أن نستعد عشان لما يجي العريس يلاقينا صحيين، أحذيتنا في أرجلنا، عصينا في أيدينا، وسروجنا أيضا موقد. إذن الأمر الأولاني هو الاستعداد. الأمر الثاني هو حلو أن أنا يكون لي شركة مع الرب. إذا أردت أن أعيش حياة القوة والبركة، عيش اقرأ كلمة الله. بحب قوي في فتحة سفر الرؤيا يقول: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون وللذين يحفظون أقوال نبوة الكتاب، لأن الوقت قريب. فإذا كنا نعرف أن مجيء المسيح قريب على الأبواب، فأكتر حاجة تخلينا فرحانين وطهرين إن نقرأ الكتاب. شفتوا الآية اللي قدام حضراتكم أحبائي: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون فيها، وبعدين ربطها قال لأن الوقت قريب. لأن الوقت قريب ما تضيعش وقتك في السوشيال ميديا كتير، لكن استثمر وقتك وإقرأ الكتاب. سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي، الكلام اللي يشبع ويفرح القلب. رقم ثلاثة، أعبد الرب مع الكنيسة. أعبد الرب مع الكنيسة. احنا قرينا من شوية في تسالونيكي الأولى 1:9، بولس بيقول لإخوة تسالونيكي: كيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي، لتعبدوا الله الحي. بص الآية اللي بعدها: وتنتظروا ابنه من السماء، فإن كنا رجعنا عن خطايانا. أحلى حاجة نعملها يلا كمؤمنين، كل واحد يواظب على كنيسته ونعبد ونسهر ونصلي، وميجي المسيح يلاقينا إحنا سهرانين وبنعبد الرب. أقول حاجة تانية ولا الوقت خلص؟
1: أنا أصلا هو الوقت خلص، بس أنا أصلا كنت بدي أقول لك أخي إليا أنه تعطينا هيك رسالة قوي، حتى كنت عم تقولها أوريدي، يعني رسالة مباشرة للمشاهدين. في مشاهدين ما تعرفوش على الرب، ولو يمكن صار الاختطاف اليوم مش هيكونوا مع الرب، بدنا رسالة لألون. وحضرتك مررتها بعدة مرات، بس حتى لو نطلع من الحلقة بهالرسالة القوية للغير مخلصين، وأيضا رسالة قوية لكنيسة المسيح، تشجعنا على الانتظار.
0: أقول في الختام أحباء الأفاضل

0: أنه قريب على الأبواب والمسيح آتي سريعا. فأرجوك أرجوك لا يأتي المسيح وأنت ما زلت في خطاياك، لا يأتي المسيح وتترك إلى العذاب الأبدي. مات المسيح لأجلك، سفك الدم عشانك، وعمل لك مكان. لما عمل العشاء قال للعبيد روحوا قولوا يوجد مكان، ليك مكان، ليك مكان في السماء. تعال النهاردة للمسيح قل له ارحمني أنا الخاطي، اغسلني بدمك، اقبلني، أسكن في قلبي. والمسيح وعد أنه من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. في بيت أبي منازل كثيرة، يمشي معاك وتبقى معاه أنت في السماء. وشجع أخواتي المؤمنين كمان، بما أنه تناهى الليل وتقارب النهار، يلا نخلع أعمال الظلمة، يلا نسيبنا من الخناقات والخلافات والتحديات والشهوات والأمور العالمية. يقول لنا الكتاب كلمة جميلة، أختم بأيتين في يوحنا الأولى أصحاح 3 وعدد 3، وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. إن كان المسيح قرب يجي يلا نستعد كما هو طاهر. ويقول لنا كمان في كورنثوس الأولى 15:58، كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب. يلا نخدم ونكرم الرب عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب.
1: أمين. ونكون كمان وكلاء صالحين على 5 وزنات.
0: أمين.
1: أمين أمين. أخ إليا شكرا كتير كتير كتير على حلقة رائعة مثل العادة.
0: شكرا.
1: وأنا بعرف أنك أنت تعبت لتكون معي.
0: شكرا.
1: وأنا زنقتك، يعني أنا كنت مصرة أنه أنا لازم، مش ممكن أنت تكون في لوس أنجلوس وأنا ما، يعني لازم كان استغل وجودك. شكرا. على استجابتك وعلى فرصة وجودك بقناة الكارما اليوم. وكمان بدي أشكر المشاهدين على متابعتكم، شكرا للمتابعة، وكمان نراكم بحلقات قادمة من برنامجكم الكارما مباشر، وإلى اللقاء.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقه جديده من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. وفي دراستنا السابقه في الحلقه السابقه قدمنا لانجيل متى اول اسفار العهد الجديد، وبدانا في سلسله النسب في انجيل متى صح واحد الاعداد من 1 إلى 17، واشرنا الى سلسله النسب الضروريه لتقديم المسيح الى الشعب اليهودي باعتباره المسيا وهو وريث العرش، وريث عرش داود. سنبدأ اليوم الأعداد من 18 إلى نهاية أصح واحد التي تتكلم عن ولادة الرب يسوع المسيح العذراوية. فلم يكن هناك دخل ليوسف في مجيء المسيح، لكن يوسف

0: كان رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياد.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. محتاج أخ يوسف أربط عدد 18 بعدد 16، فأرى عدد 16 تاني.
1: نعم.
0: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. عدد 18: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع، وجدت حبلى من الروح القدس. العددين دول بيرسخوا لهذا التعليم الواضح والصريح: ميلاد المسيح العذراوي. عايز تعريف من حضرتك يعني ميلاد المسيح العذراوي وضرورة هذا التعليم والإيمان بعذراوية ميلاد المسيح.
1: قيل عن المسيح في أول نبوة وردت عنه أنه نسل المرأة، ويمكن واحد يقول ما كلنا نسل المرأة. من زاوية احنا كلنا نسل المرأة، بس احنا عارفين انه لازم زرع بشر. لكن لما يجي يتكلم عن الطبيعة الجديدة اللي انا اتولدت بيها من الله، يقول: الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. فاذا كانت الطبيعة الجديدة اللي فيا ملهاش دخل بمشيئة الرجل، هل يمكن للمسيح له كل المجد عندما يولد أن يولد بمشيئة إنسان كائن من كان، بمشيئة رجل؟ في الحقيقة كان الأمر فوق مدارك مريم، فوق مدارك يوسف، لا يمكن لأحد أن يتصور. يعني واضح لما بنقرأ القصة هنا وكذلك في لوقا واحد أن مريم اندهشت واستعجبت، وأعتقد أن الدهشة عقدت لسانها فلم تستطع أن تبيح ليوسف رجلها بأي شيء. وهو واضح هنا الحيرة اللي وقع فيها هو كمان، إزاي اللي حصل ده؟ لكن الكلام هنا واضح جدا أنه مولد عن طريق الروح القدس. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. المولد العذراوي أنه ولد دون دخل لإنسان ولا حتى المطوبة مريم، بس يدوبك ولد منها، لكنه لم يأخذ من أي إنسان أي شيء، لكن كما جاءت في الكتاب المقدس: هيأت لي جسدا.
0: فالميلاد العذراوي ده حجر الأساس في الإيمان.
1: نعم.
0: المسيحي
1: طبعا،
0: وهو أيضا حجر الأساس في إيماننا بكمال ناسوت المسيح.
1: صحيح.
0: يعني خلال دراستنا الإنجيل متى نتوقف كثيرا عند شهادات كثيرة عن كمان ناسوت المسيح.
1: أيوه.
0: هنقف عند المعمودية وكمان ناسوت المسيح.
1: صحيح.
0: هنقف عند التجربة من إبليس في البرية وكمان. أيوه. ناسوت المسيح.
1: أصدق.
0: لكن فيما يختص بالميلاد العذراوي، لماذا لم يكن في الإمكان أن يأتي المسيح من تزاوج رجل وامرأة؟ ليه؟ يعني ليه كان لازم يجي من عذراء عن طريق الروح القدس؟ يعني مش قصة معجزة بس، لأن ناس تقول لك تم هو آدم، يعني ربنا جابه كده من غير أب ومن غير أم، وحواء طلعت من ضلعة من آدم من غير أم. هل هي بس يعني كانها معجزة، ولا في قضية مرتبطة بمن هو المسيح وماذا سيفعل المسيح؟
1: يعني بالإضافة إلى ما أشرت إليه من قداسة ناسوت المسيح، ما كان يصلح أن إنسانا يحضر.

0: ربنا. يعني ها فين المنطق ده؟ هنا يبقى الإنسان مغيب. إن في إنسان أيا كان هذا الإنسان يجيب ربنا؟ لا، ده الرب لما عايز يدخل يدخل وقت أن يشاء بالطريقة التي يدخل منها. حضرتك تفضلت بعمل مقارنة يعملها بعض غير العارفين، مش عايز أقول جهلاء، لكن خلينا أقول غير العارفين، إنه يعقد مقارنة آدم من غير أب وأم. طب ما مخلوق، يعني إيه مخلوق وتقول لي من غير أب وأم؟ طب ما لازم يكون من غير أب وأم. وبعدين حواء ليها أب بس ما لهاش أم، مين أبوها؟ هو آدم أبوها؟ منين جبتوا المعلومات اللي تودي في داهية دي؟ وبعدين يجي يقول لك المسيح من أم من غير أب. يا سلام، الله خلق آدم وخلق حواء، يوم خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى خلقهما ودع اسمه آدم. لكن بعد ذلك بلايين البشر دخلوا العالم بطريقة واحدة، لا مفيش اختلاف فيها، تزاوج رجل بامرأة، مفيش طريقة تانية، لا مفيش طريقة تانية. إلى أن جاء المسيح، ما دخلش من الباب ده، باب ما تفتحش غير للمسيح. أنا دايما بشبه، بقول إن في المطارات وزمان في القطارات ومحطات القطارات كان في باب يسموه الباب الرسمي، ما يتفتحش غير للملوك والرؤساء العظام. لكن الباب اللي دخل منه المسيح لم يفتح لا للملوك ولا العظماء، لم يفتح إلا له، لأن المسيح ما نقدرش نقارنه ولا نساويه بأي عظيم أيا كان. فالمسيح دخل من باب فريد. ليه؟ لأنه فريد.
1: صحيح.
0: لأنه ملوش زي.
1: المرات الكثيرة التي شهد المسيح فيها عن نفسه أنه جاء إلى العالم، كان يستخدم عبارات جئت إلى العالم وآتيا إلى العالم وأتيت إلى العالم، مما يعني أنه له وجود سابق.
0: صحيح.
1: أنا وأي إنسان على الأرض ما أقدرش أقول كنت جئت، لكن أنا بدأت في العالم.
0: صحيح.
1: لكن من يقول أتيت إلى العالم كان له وجود سابق قبل أن يولد.
0: أصبوط.
1: وأن يأتي إلى هذا العالم.
0: تمام.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: ممكن أخ يوسف حضرتك تكلمنا عن يوسف رجل مريم، إيه موقفه من اللي حصل وإيه شخصيته إنه ما قدرش يتخلى عنها في موقف زي ده؟
1: تفضل يا خير.
2: في الحقيقة بتشوف في يوسف على الأقل أربع صفات جميلة رائعة، وكل اللي اسمهم يوسف في الكتاب المقدس
1: طبعاً.
2: رائعين بدون تحيز
1: طبعا يعني.
2: أولا بنشوفه رجل بار، وده بالنص يعني كده يقول لنا فيوسف رجلها، عدد 18 عدد 19 متأسف، فيوسف رجلها إذ كان بارا. هنا مش يوسف بيتكلم عن نفسه بيقول أنا بار، لكن ده الكتاب المقدس يشهد عن يوسف فيقول إنه بار. نمرة واحد. نمرة اتنين أنه كان مفكر مش انفعالي. في ناس كتيرة لما تحصل لهم حاجة تبص لهم يتصرفوا بانفعالية ويعني من غير انضباط، لكن هنا يقول لنا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، يعني شاف حاجة مش قادر يفسرها، طيب اصبر واستنى لما تفهم الموضوع أوله إيه وآخره إيه. في ناس كتيرة ما عندهاش الصفة الجميلة دي، أولا بار، جميل إنه بار، الحاجة التانية إنه متفكر وليس اندفاعي،
1: تمهل
2: بالضبط. الحاجة التالتة أنه طائع، يعني لما بيطلب ربنا منه حاجة احنا هنشوفه في الأصح ده وفي الأصح اللي جاي، السماء قالت له حاجات كتيرة وكان كل ما السماء تقول له حاجة يقول سمعا وطاعة. هنا خد مريم ما تخافش انك تاخدها، حاضر. خد الصبي وامه وهرب الى مصر، حاضر. ارجع الى ارض يوز، حاضر. ما عندوش غير كلمة حاضر. رائع هذا الرجل العظيم اللي هو يوسف. واخيرا رجل متعفف، فاخذ امرأته ويقول لنا الكتاب ولكنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. فهو بار، متفكر، طائع، منضبط، متعفف، شيء رائع هذا الرجل العملاق العظيم يوسف.
1: هنلاحظ يا يوسف أن الظهورات الملائكية في هذا الأصحاح جاءت إلى يوسف،
2: صحيح.
1: لكن في لوقا واحد جاءت إلى مريم،
2: صحيح.
1: هل في تعليم نقدر نطلع به من خلال الأجزاء دي؟
2: في الحقيقة

0: التعليم وارد. سلسلة النسب اللي جت هنا احنا عرفنا انها بتاعت يوسف، بينما في لوقا 3 سلسلة نسب مريم. وعشان كده بعض غير العارفين، مش عايز اغلط واقول غير العارفين، بس بيقول لك ده فيه واحد قال لك حوالي 100 غلطة في الكتاب المقدس، سلسلة النسب دي غير دي. طب يا عم ما هي غيرها، هي دي سلسلة ثانية، يعني دي سلسلة مريم ودي سلسلة يوسف، لكن هؤلاء هم المتصيدون اللي هم عميان ويقولون إننا نبصر فخطياتهم باقية. هنا سلسلة النسب بتاعت يوسف، في لوقا سلسلة نسب مريم. الظهورات هنا ليوسف بينما الظهورات هناك لمريم. اللي يسمى الطفل يسوع في لوقا مريم، اللي يسمى الطفل يسوع بأنه اسمه يسوع هنا يوسف، مع الفارق أنه لمريم يظهر لها الملاك مباشرة بينما هنا في حلم الليل، وكأنه عاوز يقول أن هناك مسافة بين السماء ويوسف، لكن بالنسبة للمطوبة مريم لا مسافة، لذلك ملاك جبرائيل ملاك البشارة هو الذي يأتي إليها ويديها الخبر بهذه البشرة السارة ويقول لها تسميه يسوع. هنا الكلام كله ليوسف وليس إلى المطوبة مريم.
1: تمام. عدد 21، نتقابل مع الاسم الحلو، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. إنجيل قصير. هذه العبارة يعني تطبع وتنشر وتوضع في كل مكان إنها إنجيل قصير، اسمه يسوع ومعنى يسوع يخلص شعبه من خطاياهم. ياه يخلص، ياه ويخلص. كلمنا عن اسم يسوع.
0: في الحقيقة لسه وصلني خطاب من أحد أصدقاء الأحباء، وبيقول كده إن في واحد كان أصله يهودي وآمن بالمسيح، وكان متحير إزاي اسم يسوع ما يجيش في العهد القديم ولا مرة. وبعدين هو بيقرأ الكتاب اكتشف أن اسم يسوع ورد كثيرا جدا في العهد القديم. أنا هذكر لك مرة واحدة عشان تشوف حلاوة هذا الاسم كيف ورد في العهد القديم، في تكوين 49:18 لما يقول كده يعقوب لخلاصك انتظرت يا رب، بالعبري ليسوعك انتظرت يا رب. وفي آيات كتيرة بقى ذكرها لي بتتكلم عن هذا الاسم الجميل يسوع، تدعو اسمه يسوع. أول اسم في العهد الجديد كتاب ميلاد يسوع، آخر اسم في العهد الجديد نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين. فأول اسم هو يسوع، وآخر اسم هو يسوع، وأحلى اسم
1: هو يسوع.
0: هو يسوع،
1: اسم يسوع الاسم الحلو اسمه يسوع لأنه يخلص.
0: صحيح.
1: ودايما الخلاص مرتبط بنوع من يعني الناس فاكرة أنه هيجي بس عشان يخلص من أيدي الرومان ومن أيدي الأعداء، لكن في نوع تاني من الخلاص يقول عنه يخلص شعبه من خطاياهم.
0: صحيح.
1: برضو كلمنا يا أخي يوسف لماذا جاء المسيح إلى العالم؟ هل فقط ليخلص الأجساد من الأمراض؟ هل فقط ليخلص المتضايقين من الضيق ويخلص الحزانة من الحزن؟ ولا في نوع تاني من الخلاص تقيل على قلب الناس وكان يحتاج إلى يسوع فقط الذي يخلص؟
0: يعني لهذا السبب رفضه اليهود. ليه رفضوه؟ لو كان بيخلص من الأمراض عز الطلب، لو بيخلص من الرومان كان يبقى أجدع، لكن يخلصنا من الشيطان يا عمي الشيطان ايه ده احنا حبايب احنا والشيطان، يخلصنا من الخطيه يا عم احنا بنحبها مش عايزين نخلص من الخطيه. لماذا رفض المسيح؟ لانه بيخلص من الخطايا اللي هتودي الانسان في جهنم وبئس القرار. هم مش عايزين كده ولا مقدرين الخطيه ولا، لكن المسيح عندما جاء صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاط ويخلص شعبه من خطاياه.
1: عدد 22، وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الآية اللي أنا قريتها ديت اقتباس من سفر إشعياء 7:14. هنشوف الآية دلوقتي والاقتباس، وحضرتك تعلق لنا على معنى كلمة عذراء، لأن في كلام كتير برضو أضداد الكتاب بيعلقوا على معنى كلمة عذراء، إن عذراء ليست بالضرورة فتاة غير متزوجة، لكنها فتاة صغيرة السن، ممكن تكون متزوجة، ممكن تكون أرملة.

0: الله، لكنها صغيرة السن، تقول لنا ايه؟
1: الآية اللي جت في إشاعة 7:14 مزعلة بعض الناس، لأنه كان مفروض تيجي كلمة عذراء، هل عذراء تحبل؟ كان مفروض تيجي في نظرهم بتولة، لكن هي جت في الأصل العبري علمة، وكلمة علمة عذراء. في الحقيقة علماء اللغة اليونانية اللي ترجموا الترجمة السبعينية أكيد بيفهموا عبري أكتر مني ومنهم.
0: أساتذة لغة
1: ترجموها بارثينوس التي لا تعني شيئا آخر غير إنها عذراء. وعندي هنا كلام من أحد علماء العهد القديم اسمه إدوار يانج، ده واحد من المشاهير، قال العبارة ديت: علمة لم تستخدم قط عن امرأة متزوجة سواء في العهد القديم أو خارج أسفار الوحي. ده راجل عالم لغات بيتكلم كلام علم لغة فقط. فكلمة العذراء، هل عذراء اللي هي بالعبري علمة، تعني عذراء، أما كلمة بتولة فتعني في بعض الأحيان عذراء فتاة متزوجة، لكن علمة معناها فتاة غير متزوجة. لكن أنا بيلفت نظري شيء في هذا الاقتباس، لما يقول: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل. أنا كنت أنتظر أنه يقول أن المولد العذراوي، أن الآية اللي جت في إشاعة 7:14 صممت لكي ما تشرح لنا المولد العذراوي، لكن أنا بيقول إيه؟ هذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي. يعني المولد العذراوي ده علشان خاطر يتمم النبوة. عجيبة، مش العكس كان أحسن؟ الإجابة في الحقيقة أنه زي ما المولد العذراوي حتمية لا يمكن أن نستغني عنها، كذلك كلمات الوحي لا يمكن أن تنقض.
0: صحيح.
1: وده احترامنا للمكتوب. هذا كله كان ليتم ما قيل، في نبوة قالت، يبقى لازم المولد العذراوي يتم رغما عن أي إنسان أو رأي آخر.
0: تمام، أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الجزء الثاني من عدد 20. إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. كان سؤالي يا أخ يوسف، ملاك الرب في العهد الجديد هل هو بعينه ملاك الرب في العهد القديم؟
1: في الآية دي بالذات لا، ملاك الرب في العهد القديم كان يشير إلى المسيح نفسه. طبعا من غير المتوقع أن الرب يسوع نفسه يأتي لكي يقول ليوسف، طبعا الكلام ده ما ينفعش. عشان كده في الإنجليزي الترجمة دقيقة لما يقول an angel of the Lord، مش the angel of the Lord. an angel يعني ملاك من الرب، الترجمة الدقيقة، وليس ملاك الرب. ملاك الرب the angel of the Lord، ملاك من الرب an angel of the Lord.
2: أرجع تاني يا أخ يوسف للاسم عمانوئيل.
1: أيوة،
2: وإحنا عرفنا أن في اسمين، في يسوع وفي عمانوئيل. أيوة. عمانوئيل الله معنا.
1: صحيح.
2: يمكن المرتبط في أذهان الناس الله معنا يعني معنا في الضيقات ومعنا في الظروف الصعبة ومعنا في التجارب، ماشي، وربنا معنا.
1: أيوة.
2: بس معنى كلمة عمانوئيل الله معنا بالارتباط بميلاد المسيح.
1: أيوة.
2: الله صار بيننا.
1: صحيح.
2: أخيرا الله جاء عندنا.
1: صحيح.
2: ووصل إلينا.
1: صحيح.
2: برضو اديني فكرة عن من هو الذي ولد، هل هو مجرد إنسان جاء إلى الأرض، من الذي ولد في بيت لحم؟
1: تلاحظ حضرتك أن عمانوئيل جاء بعد اسم يسوع، وهذا معناه أنه لا يمكن أن الله يبقى معانا قبل ما يخلصنا.
2: أيوة.
1: يعني وإحنا في حالة الخطية هل يمكن أن الله يكون معنا؟
2: لا،
1: لا إحنا هنرتاح ولا هو حيوافق. أولا يخلصنا من خطايانا، عشان كده دقة الوحي تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص. وبعدين هذا كله كان ليتم الكتاب القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا، فهو معنا. ولما نروح لآخر إنجيل متى هنلاقي ترجمة هذا الاسم إيه هو: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

0: لما واحد يقول أنا معاكم كل الأيام، هل ده يمكن يكون إنسان؟ في حاجة اسمها إنسان
1: غير محدود،
0: غير محدود كل الأيام، كل غير محدود زمانا ومكانا. زمانا دي الآية اللي احنا قلناها في متى 28، مكانا لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه هناك أكون في وسط. وأحب أقول إن في رباعية جميلة أحب أسيبها مع المشاهد عشان يتعزى زي ما أنا متعزي. أولا الله معنا عندما ولد من العذراء المطوابة كان معنا، لكن في حاجة أعجب، يعني إذا كان ده عجب لا في أعجب، الله لأجلنا عندما مات فوق الصليب كان المسيح لأجلنا. لكن في حاجة أعجب أنه بعدما قام وصعد أرسل الروح القدس فبقى الله فينا. وآخر حاجة اللي بنقراها في رؤيا 21 هو ذا مسكن الله مع الناس إلى أبد الآبدين، هذه البركات التي صارت لنا من ربنا يسوع المسيح.
1: الرجل المحترم يوسف،
0: نعم،
1: الذي تتميز حياته بالطاعة، يقول عنه في عدد 24: فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. عايز تعليق على هذه الكلمة عن شخص المسيح البكر، الابن البكر.
0: يعني أحب بالمناسبة أذكر 7 أدلة في هذا الجزء عن المولد العذراوي، وأبتدي بالآية 16 اللي حضرتك أشرت إليها: يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها المسيح، أسميها شهادة سلسلة النسب. الآية الثانية عدد 18: شهادة الروح القدس، وأما ولادة يسوع المسيح. وكلمة وأما تختلف عن كل ما سبقها وعن كل ما يلحقها. الشهادة الثالثة شهادة الواقع، وجدت حبلى من الروح القدس، كلام صريح واضح. الشهادة الرابعة شهادة الضمير، يوسف رجلها إذ كان بارا لم يرد أن يشهرها بل أراد تخليتها سرا. الحاجة الخامسة شهادة السماء، فجاء ملاك من الرب ظهر وقال له: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك مريم امرأتك، شهادة السماء. ثم شهادة النبوة، هذا كله كان ليتم ما قيل بإشعياء النبي: هو ذا العذراء تحبل. وأخيرا الآية اللي حضرتك قريتها شهادة الواقع، لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر.
1: معنى كلمة البكر، ادينا تعليق على البكر.
0: يقال عن المسيح أنه البكر 7 مرات، منها مرتين بالارتباط بمريم ابنها البكر في متى 1، وأيضا في إنجيل لوقا ولدت ابنها البكر. بعد كده 5 مرات بتتكلم عن المسيح كبكر في دائرة أسمى وأعلى، مثلا بكر كل خليقة، بكر من الأموات، أنا أيضا أجعله بكرا فوق ملوك الأرض، متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. فالمسيح بكرا بين إخوة كثيرين، فالمسيح بكر بهذا المفهوم الشمولي 5 مرات، ومرتين يقول عنه إنه بكر مريم.
1: في الأجزاء 5 الأخرى الإشارة للبكر ليس كما يدعي شهود يهوى،
0: أيوة،
1: أنه بكر خليقة الله،
0: لا،
1: ثم بدأ الله توكيله لكي يفعل أو يصنع أو يخلق باقي الخليقة. لكن بكر يعني الأول مركزا والأول رتبة والأول مقاما، هو السنتر الذي يدور حوله الكل.
0: غلطة شهود يهوى أن بيعتبروا البكر الأول زمنا، مش دايما في الكتاب، فداود ما كانش أول الملوك، لكن أنا أجعله بكرا فوق جميع ملوك الأرض، وهكذا كثير جدا. هو الأول زي ما حضرتك تفضلت رتبة وليس زمنا.
1: أشكرك أخي يوسف، ربي يباركك. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا أن يوسف شخصيته كانت مختلفة قوي في الجزء ده، عرفنا عنه 4 مميزات: أنه كان بار، وكان مفكر وليس اندفاعي، كان كمان طائع لكل أمر ادهوله ملاك الرب. آخر حاجة كان متعفف، بيقول لنا أنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر.
1: تمام،
3: عرفنا أن معنى اسم يسوع يعني مخلص، وكتير بيدعوا اسم يسوع بس عشان يخلص من الأمراض، من الأزمات، من الضيقات، من المشاكل، لكن أهم سبب جاء يسوع بسببه هو كان يخلصنا من خطايانا.
1: شكرا، ربي يبارككم.

0: شكرا يا أخي يوسف. ربي يباركك. عزيزي المشاهد، في الكلام الرائع عن شخص المسيح وعن ميلاده العذراوي، أحب أسيب معك تاني ما قاله الكتاب: أصدق أقوال موجودة على الأرض أقوال كتاب الله. يقول في عدد 21: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. من هو المسيح؟ المسيح هو الله السرمدي، هو الأزلي، هو الأبدي، هو ابن الله الأزلي، هو القائم وهو الكائن قبل أن يأتي إلى هذا العالم. كان له وجود سابق عن ميلاده العذراوي، أتى إلى العالم، دخل إلى العالم، وصل إلى العالم متخذا جسدا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. من هو الكلمة؟ والكلمة هو الله. لكن الكلمة صار جسدا وحل بيننا. جاء المسيح متخذا جسدا، هيئ له من الروح القدس، ووصل إلى عالمنا. لم يكن لأي رجل فضل على استحضار المسيح، لكن الروح القدس هو الذي كون هذا الجسد. وجاء المسيح خاليا من أي عيب ومن أي خطية ومن أي طبيعة ساقطة، وكان ميلاده العذراوي هو قاعدة أساس عمله الكفاري على الصليب. فهو لم يرث الخطية ولم يفعل الخطية ولم يعرف الخطية، لكن على الصليب وضعت عليه الخطية، إذ وضع الرب عليه إثم جميعنا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عندي.

0: مساء الشباب والشابات، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من شويه صراحه. يعني الموضوع محتاج شويه صراحه عشان نقدر نفتح المواضيع على البلاطه ونوصل لكم وتوصلوا لنا. في سؤالين اليوم مع مجموعه الشباب اللي معانا في الاستوديو، اعرف عليهم.
1: دينا،
0: ساندرا،
2: ماجد،
3: جين.
0: السؤال بيقول: إلى أي مدى بتقول لأهلك على علاقتك الجديدة مع بنت أو ولد أنت بلشت تستلطفه؟ يعني ابتديت تستلطفه 100%؟ ما بقول لهم. صفر، لا

0: بشاركهم وبقولهم قد ايه بندخل اهالينا في مشاعرنا تجاه الجنس الاخر. اوكي، صفر بقول، 100% ما بقول. تعالوا نشوف الاجابات بصراحة.
1: سؤال محرج اصلا.
0: طيب، اثنين محايدين، رح نعرف ليش. وبعدين عندنا ساندرا وماجد. ماجد، ماجد انت بتقول ما راح تقول.

0: في البيت، لكن في البداية بس ممكن تنقطع العلاقة دي، فملهاش لازمة ان انا اتكلم فيها، بس لكن لما تدخل في جد دي ماشي، لكن
1: اوكي
0: كان في بدايتها ما اتفضلش.
1: ساندرا، يعني انا شويه مع ماجد قوي، انه لو انا ابتديت يعجبني حد او ان انا يعني حاسه انه ممكن يبقى في حاجه والحد ده بيلمح والكلام ده كله، مش لازم اقول من الاول. يعني فعلا افرضي الموضوع ما كملش، لو انا فضحت نفسي وخلاص. وبعدين بالنسبه
0: طبيعي
1: للبنت كمان الموضوع
0: بالظبط.
1: حساس شويه،
2: مع
1: يعني
2: اهلك، احنا عم نقول مع الاهل،
1: مع
2: يعني
1: الاهل
2: انت عم
1: بالذات، مع الاهل
2: بتخاطري بزياده
0: ده الاهل
2: انه اهلك،
0: بالذات.
2: انت ممكن وانت بتحاول تشوف انه رح يمشي الموضوع ولا لا، ممكن اهلك بسهوله يرفع تليفون يلاقوكي على الساعه 12 بالليل عم تحكي مع الشاب عشان عم تتعرفوا على بعض. انت عم
1: لازم ابقى
2: بتخاطري.
0: طب
1: لازم ابقى ناصحه. لا بس يعني
2: يعني هل امشي بعلاقه من ورا اهلي وانا بتعرف عليه وهي مخاطره، لانك عم بتخاطري بثقه اهلك فيكي، عشان اقول لسه ما في شيء رسمي، ممكن الشاب غير، بس هل انت بتتوقع من البنت انها تعمل نفس الشيء ما تقول لاهلها؟
0: أكيد.
2: فهي كمان بتخاطر بثقة أهلها فيها لو عرفوا.
1: لو
2: رح
1: جم
2: نسمع دينا سوري وبعدين نرجع لساندرا.
3: أنا اللي بعمله، يعني مثلا ممكن لو أنا في موقف زي كده أرمي، يعني أقول أي حاجة كده هم يفهموا يعني، بس مش هقول بصراحة قوي.
2: ليه؟ خجلا يعني؟
3: أيوة، بس
2: ولا خوف ولا؟
3: مش خوف، لا
2: لا مش خوف،
3: مش خوف، بس أنا هقول، يعني هقول أنا أعرف البني آدم دوت أو الإنسان دوت وكذا وكذا وكذا، حاجات كده خفيفة هم بقى
2: نتفق.
3: يلموها يعني.
2: طيب جان،
4: برضو انا مع دينا، يعني ما اقولش في اول العلاقه، ما هو المح بس بسيط، لان ما اضرش البنت، وفي نفس الوقت برضو انا افضل يعني افضل اقرب منها اكتر واعرف هل هي تصلح لي فعلا ولا لا، ده مهم قوي يعني.
2: طب ما بتعتقدوا انه لو الاهل دخلوا بالموضوع هذا الشيء رح يسهل ويعطي عندكم يعني ارضيه سهله انه البنت يجي عندكم مثلا على البيت وتتعرف
4: حسب
2: على اهلك، او انت تروحي عند اهلها
1: حسب نوعيه
2: وتتعرف
1: الاهل؟
2: عليه؟
0: ممكن العكس، ممكن
2: ايش
0: يقلبوا على بعض ويخافوا على
2: بالظبط؟
0: بنتهم قوي وده يخافوا على ابنهم
2: بس
0: قوي.
2: ثم الموضوع قدامهم مكشوف، هل رح يخافوا عليها والمواضيع مكشوفه قدامهم، ولا رح يخافوا اكتر لو انت وياها بتحكوا مع بعض من ورا ظهرهم؟
4: ما هو ده برضو بالظبط يرجع برضو للاهل، هل هم واثقين قوي في بنتهم وواثق قوي في ابنه، فده ماشي، لكن هو لو ما فيش ثقه 100% فالحاله زي دي اي حد هيقول له اي حاجه هيضايق. طب
1: بعدين ممكن لو انا رحت مثلا قلت لهم، على حسب اهلي انا شكلهم ايه، لو انا رحت قلت لهم انه في حد وبنفكر ومش عارف ايه وبتاع، من قبل ما يدونا فرصه اصلا ان احنا نعرف بعض او اي حاجه، لا وما يصحش ومش عارف ايه،
2: بتبكي.
1: يا اما هاتيه البيت. طب انا دبست
4: لو
1: الولد ليه
4: شريكي
1: وانا لسه قلت اوكي؟
4: شيء
1: فاهماني؟
2: اوكي،
3: لا بس ده حسب نوعيه الاهل، يعني حسب تفكيرهم.
2: البديل اني اتعرف عليه من غير ما اهلي يعرف،
1: برضو في حدود.
0: البدايه
1: لما ابتدي الاقي انه العلاقه دي اوكي
0: دخلت في
1: انا
0: جد.
1: موافقه، اقول له اوكي انا موافقه على انه يعني احنا نرتبط او كده، ابتدي اروح اقول لاهلي.
2: بس برضو في خطر انك انت تكوني دخلتي في الموضوع وحبيتوا بعض، تيجي ترجعي لاهلك يقول لك لا هذا الشخص، لا
1: انا ممكن اقول لمامتي او بابايا واحد منهم بس والتاني وهو يتصرف خليه معايا
2: هيك اسهل. يعني لو واحد من الطرفين اخذتي السايد تبعه
1: عشان نبقى ضامنين
2: هو رح يقنع التاني.
1: ايوه بالظبط.
2: طب ما في اهالي بيتفقوا مع بعض قبل ما يردوا على الـ على الـ على ابنهم، وانت دخلتي اوريدي يعني صار عندك مشاعر اتجاهه، لانكم مع بعض عم تتعرفوا على بعض صاركم فتره فخلص تعودتوا على بعض وبدكم بعض، بس الاهل دخلوا في وقت متاخر واعطوكم جواب لا، بينما لو دخلوا من الاول وقالوا لا ما قالوش ممكن حموكم من الحب اللي مش راح يلاقي سبيل.
1: طب انا كده برضو عندي مخاطره انه ممكن هم يقولوا لا يكون العلاقه دي كويسه، فانا لما اقتنع جدا بالشخص ده هقدر اقنعه.
2: راح تخاطر يعني فيها مخاطر. انا بس
1: في الاثنين،
2: البوينت
1: في
2: اللي عم بقولها في مخاطره مشاعر، في مخاطره ثقه باهلي، انه يعني افقد الثقه من اهلي. ماجد،
0: بس ايه اللي هيمنع ان هو يعني طالما هي شافت ان هو شاب كويس وما فيهوش حاجه، يعني ايه اللي هيمنع الاهل؟
4: ممكن خلافات بين العيلتين مثلا
3: لا
4: تؤدي لده،
0: بس هي هتكون عامله حسابها.
3: هو لو الاهل واثقين في ابنهم قوي او بنتهم، خلاص هو اتصرفي زي ما انت عايزه او اتصرف زي ما انت عايز، بس انت عارف طريقك ازاي.
4: ساعات المستوى الاجتماعي
2: ممكن يفرق بين الاثنين.
4: المستوى الاجتماعي
2: طيب
4: طبعا
2: احنا لازم نسمع راي اهليكم بصراحه عن الموضوع، بس احنا راح نسمع هلا راي ونشوف معانا ولا ضدنا.
5: انا كمان عايزه افكر معاك، ليه احنا بنتردد ان احنا نتكلم ونحكي لاهلنا عن علاقه زي كده؟ ايه الاسباب؟ هل بنخاف ان هم يقفلوا على

0: علينا ويطلعوا القطط الفطسه في الحد اللي بنحبه، ولا احنا حاسين ان احنا كبرنا فمش محتاجين قوي رايهم، ولا مثلا بنخاف ان هم يفضلوا يتدخلوا طول الوقت وعايزين يعرفوا كل الاخبار طول الوقت واحنا مش عايزين اي تدخلات. عايزه اقول لك انه مهم قوي الراي اللي اهلك يدهولك في موقف زي ده، لان اصحابك بنت، لو بنت تانية تقول لك واو تحفه الولد ده كويس قوي، لذيذ قوي، دمه خفيف، افكاره تحفه، اراؤه كويسه، بتفكر زيك بالظبط، او لو كان ولد بيفكر من نفس المنظور بتاعك بالظبط. اما عن اهلك بيديهم فكره تانية، ليهم منظور تاني، ليهم خبره تانية يقدروا يساعدوك فيها كويس قوي. حاجه تانية ان هم بيحبوك، هم في صفك. احنا دايما بنحس ان الاهل اكنهم بعاد قوي عننا، جيل قديم مش فاهميننا، لكن بالعكس اكتر حد في الدنيا هيكون عايز مصلحتك وعايز يزقك لقدام هو اهلك. حاجه كمان مهمه انك تفكر انك لما تحكي لحد زي اهلك، او لو اهلك في ناس مننا اهاليهم صعب قوي، يمكن 10% بيبقوا صعبين، بيبقوا مش قادرين نتكلم خالص معاهم، دور على حد كبير تقدر تحكي له، بحيث انك انت الموضوع يبقى في النور، قادر تبقى مرتاح ان حد عارف انت بتعمل ايه. ده هيساعدك قوي انك تبقى ماشي في علاقه مظبوطه.
1: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها،

0: الثاني شوي حساس. إلى أي مدى ممكن تتجوز بنت أو شاب كانت مصاحبة صاحبك وأنت كنت عارف كل تفاصيل العلاقة بينها وبينه؟ أنت كنت صاحب كان مصاحب صاحبتك وفكوا ارتباطهم، إلى أي مدى ممكن تتزوجيه وأنت عارف كل التفاصيل؟ كانت تحكي لك أنه طلعنا وحبينا وعملنا وسوينا، إلى أي مدى ممكن تتزوجي هذا الشخص؟ صفر؟ لا 100% ممكن أتزوجه، ما عندي مشاكل، فكروا معي بالموضوع. حرج شوي لأنه صاحبك وأنت عارف كل التفاصيل. أوكي تعالوا نشوف إجاباتكم. في 2 محايدين، وماجد أنت بتقول لا رح ترفض تتزوج، بينما جان بيقول ما عندي مشكلة رح أتزوج. جان
1: يعني حسب الشخص بقى وحسب الانسان، بعرف لو عارف العلاقه بينهم وعارف ان هي ما دخلتش في الجد قوي، او ان هم الحب بينهم او العلاقه بينهم ما تطورتش على الاخر، يعني في الحاله زي دي مفيش مشكله، لان هي لازم تعرف ناس تانية، مش تفضل تروح حتى تعرفني انا بس.
0: هو هذا شخص صاحبك، يعني هل طبيعي رح تضل معاملتك معه؟
1: لو صاحبي هيتمناني الخير، هيبقى يعني اول واحد يجي يبارك لي في الفرح لو صاحبي.
2: طب وانت اناني كده ليه قوي؟
1: مش اناني.
0: طب لا هي مش انانيه،
1: مش اماميه،
0: لا
1: هي مش انانيه، وانت عبيت ترتبط
0: بيه. هي مش انانيه، بس هي علاقتك بصاحبك كيف رح يكون شكلها؟ يعني هل بسهوله رح يجي يزورك وانت عارف انه مرتك كانت صاحبته؟ بس فكر بهذه النقطه.
1: يرجع برضه للانسانه برضه نفسهاش ليه؟ لان هي بعد بقى لما ترتبط بيا بقى خلاص نسيت ده، ما تعرفوش تاني، ما بتبان حتى انا نفسي هحس ده.
0: هل في مخاطره في الموضوع؟
1: اكيد طبعا، اكيد، لان لو في بقى لو انا ارتبطت بيها وقلت لها ان في علاقه، ده هيبقى صعب قوي عليا، هيبقى صعب جامد.
0: ماجد،
3: وكمبدا ما مرفوض، يعني واحد هيبقى في حساسيه شويه وانا نفسيا هكون مش مستريح. 2، على شعور صاحبي هيكون ايه ده لو صاحبي قوي،
0: وشعور انه هي بتقارن بينك وبين صاحبك برضه، يعني هي كانت مصاحبه صاحبك فاكيد في مقارنه، كيف بتتعاملوا معاها، كيف انت كريم ولا هو كريم اكتر منك، لازم يكون في مقارنه، فممكن هذا يضغطك شوي ولا
3: بعدين لا؟ هتبقى في مشاكل غير كده، يعني صاحبي هتبقى
0: فبتفضل ما ترتبطش بحد كان
1: ساندرو.
2: يعني على حسب الموقف، يعني لو هي صاحبتي دي هي اللي غلطانه وانا كنت بحذرها وبقول لها ما تعمليش كذا علشان مش هينفع ومش عارف ايه، وهي لا تقول لي لا هو اللي مش عارف ايه وغلطان ومش غلطان وبتمثل كده يعني، والولد ما يكونش ليه ذنب، طب انا ليه اظلمه واظلم نفسي في حين ان هي اللي غلطانه؟ يعني ممكن اقول لها ان انت غلطانه وانا حذرتك، بس ده يعني اكيد ان انا مش هبقى صاحبتها زي زمان خالص خالص.
1: بس ده الموقف بيختلف هنا عشان انت بنت لكن انا ولد.
2: انا بتكلم من ناحيه
1: صعبه بقى بالنسبه لها اصعب، لكن انت ولد، الولد ممكن يكون قبل منك عرف 100 واحده.
0: يا سلام، وانا ما اعرفش ليه.
1: هنا الموضوع بيختلف، هنا الموضوع مختلف خالص يعني.
2: دايما متحيزين للولاد
1: اكيد.
0: دينا.
4: لا انا ممكن حسب برضو التفكير، حسب الشخصيه برضو، لو هي خلاص اتس اوكي من ناحيته، خلاص نسيته، اوكي خلاص، يعني ما فيش مانع لو هو بيحبني وانا بحبه، هحاول حتى لاقنعها. يعني
0: هو يعني لانهم فكوا من بعض يبقى ياهو تركها يا هي تركته، يعني قل ما يكون ان هم الاثنين قرروا خلاص. فلو هي تركته انت ايش شعورك؟ انه يعني اكيد في مشكله عشان هيك تركته، فممكن
4: ما هو
0: حط عليك بس يعني حط عليه علامة سؤال. ولو هو تركها شعور انه صاحبتك هي المجروحه كمان رح يخليكي متردده مفروض ولا لا؟
4: اوكي، بس طب لو هو سابها وانا وهو حبينا بعض قوي، طب انا هحاول ان انا اقنعها، طب احنا مش احنا خلاص مش قادرين بقى نستغنى عن بعض، وصلت للدرجه دي خلاص بقى خلاص، ان انا بقى
0: ما احنا بنقول ندخل في الموضوع من اوله قبل ما نوصل لمرحله مش قادرين نستغنى عن بعض.
4: لا يبقى من اوله خلاص، يعني شكرا.
0: لو انت عندك خيار انك ما تدخلي بهاي العلاقه ما راح تدخلي
4: خلاص. لا
2: طب لو انا عاجبني، ما ممكن يكون انا اصلا مستخسره الشخص ده وحاسه ان هو ولد كويس جدا
1: كده، انا
2: صاحبتي هي اللي غلطانه. لا هي اللي غلطانه. لا لانه انا افرض كان عاجبني، افرض احنا الاثنين كنا يعني عندنا اعجاب ناحيه الشخص ده وهو اختار هي، فخلاص صاحبتي وانا اقف جنبها.

0: تختار بقى بين
1: لكن لو هي اللي سابته وهي طيب غلطانه
2: وهو مجروح مش راح يضل عندك دايما خوف انه هي تركته فممكن لسه يكون بحبها؟
1: هنسيها
0: ممكن كمان يكون لصفات فيه وحشه او ممكن يكون هو مثلا طبعها غير طبعها.
2: طيب انا بقول ابعد عن الشر وغني له. تعالوا نسمع ايش الشخص راح يقول لنا عن الموضوع.
3: هل ممكن اتجوز حد كان ليه او كانت ليها علاقه قبل الجواز؟ سؤال صعب الاجابه عليه، لكن انا اعتقد انه لان الله بيسامح، الله بيغفر، وانا ممكن اغفر. السؤال ده فيه جزئين، اذا انت في المشكله، اذا انت مرتبط بحد والشخص ده كان ليه علاقه بيه قبل كده، في حاجه من اتنين ممكن تعمله، يا اما تسامح، تبقى فعلا بتسامح وبتنسى وبتغفر. لو انت مش قادر تسامح، لو انت قادر تسامح اتجوز وابتدوا صفحه جديده مع بعض، لو مش قادر تسامح ما تتجوزهاش، لانه الموضوع ده دايما هيبقى قدامك ودايما هيبقى عائق بينكم انتوا الاثنين. الحاجه الثانيه انه لو انت شخص وقعت في الخطيه دي وانت شخص انت نفسك عملت الغلط، انت ممكن تروح للرب وتقول له سامحني، والله قادر ان هو يسامحك. ان احنا نقع في الغلط ده وارد، واي غلط وارد، لكن كمان الوارد والاهم واللازم نعرفه ان يسوع بيسامح، الله بيغفر لينا. الناس اللي ما دخلوش في علاقه لسه او ناوي يدخل في علاقه او بيبتدي علاقه، خلوا بالكم ان الدخول في العلاقه اكتر من المسموح مش حاجه كويسه. يسوع بيغفر، لكن لو انت عارف انه غلط ما تبتديهوش. يسوع هيسامح ايوه، لكن لو انت عارف وسمعت انه هو غلط ما تبتديش الغلط. الماضي بيقعد معانا على طول، الماضي ما بيفضلش في الماضي.
4: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

لما تقابل ربنا بجد، لما تسمع صوته الحقيقي، دايما هتلاقي ان صوته بيتحداك. مش هتلاقيه بيأنب ضميرك ولا بيحمسك عاطفيا من غير اساس. لا، اللقاء مع الرب تحدي. صوت ربنا بيتحداك، بيواجهك. احنا معلوماتنا عن المسيح، ودايما نصور شكل المسيح، شخص هادي وديع، صوته ما يعلاش، حنين ورقيق. بس انا عايز اتامل معاكم في قصه، بس الجزء المهم في التامل في القصه دي هو علاقه القصه دي بيا وبيك، مش القصه في حد ذاتها. بص معايا في انجيل يوحنا اصحاح 2 من عدد 14 ل 17، قصه عن يسوع الهادي. ووجد يسوع في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحمام والصيارف جلوسا، اللي بيبيعوا عمالين يصرفوا فلوس. فصنع صوت، يعني كرباك من حبال، وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب الدراهم، بقى يدلق الترابيزات، يمسك الترابيزه دي ومدلقها، يخبط الحاجات بايديه وبرجليه، كب الدراهم، الصيارف، قلب موائدهم، وقال لباعة الحمام، هو بيفتح وبيطير الحمام، ارفعوا هذه من ها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بالتجارة. بعد تخيل الموقف ده، يسوع اللي التلاميذ طول الوقت عارفين هو حد بيحب وبيقبل وبيدور على الناس التعبانة وبيدور على تايه، فوجئ بيه كده، دخل مرة لقوا برق كده، وراح قعد على الأرض وراح جاب حبلين وقعد يدفر. فالتلاميذ بيسألوه، يعني انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ انت ايه الحبال دي؟ وهو مش بيرد. وفجأة فوجئ بيه، راح وقف ماسك كرباك بقى بيطير حاجات وبيقلب برجليه وبيزعق، وتشوف منظر ده يسوع، دي طريقة غريب. أكيد هم قعدوا باصين، مش ده الراجل الهادي اللي هو بيقولوا عليه يعني هادي؟ في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ دي اللحظة اللي فيها يسوع يشوف هيكل أبوه السماوي، أبوه ملخبط، في حاجة مش مظبوطة. إيه علاقة ده بيه؟ الكتاب بيقول أم لستم تعلمون أنكم هيكل الروح القدس؟ يعني علاقة القصة دي بيا مش انه بيكلم عن هيكل سليمان، هو بيكلم عن هيكل. لو يسوع شاف الهيكل بتاع ابوه في تجارة، في حاجة ملخبطة، في نجاسة، في حاجة مش مظبوطة، هتشوف منظر غريب قوي من المسيح. هتشوفه ضفر كرباك ودخل، مش بيستأذنك، بيخش كده. ليه؟ انت اخترت ان ده يكون هيكل ابوه، ده هيكل بتاعه. بيواجهك. احنا بنخاف قوي من المواجهة. دي لحظة يسوع يواجهك، يسوع يقلب الترابيزة، يطير حاجات، يطرد حاجات، يقولك طرد، يسوع يطرد من الهيكل. مواجهة. احنا نخاف من مواجهة قوي. انا ممنوع اواجهك وانت ممنوع تواجهني. لو حسيت ان حاجة بتقول لي واجه فلان ده بيضيع نفسه، مواجهكش. ولو انت جاي تواجهني اقولك انت فاكر نفسك ايه؟ انت جاي تنتقدني؟ ما تبص لنفسك، انا عايز اواجهك. انا هقول جمل، ولو حاجة من دول بتخبط فيك، شوف ايه اللي من دول بيكلمك انت.

0: يسوع عايز يواجهك. هل الجملة دي بتخبط فيك؟ انت مسيحي بالاسم، انت مش مسيحي حقيقي. كونك بتروح الكنيسة او اسمك مسيحي مش معناه انك انت مسيحي. بتبقى مسيحي يوم ما تدي حياتك ليسوع المسيح، يوم ما تصدق ان دم يسوع يغطيك. انت بتأذي نفسك في العلاقة دي، انت بتضحك على البنت دي وعمال تأذيها، انت بعدت عن ربنا، بقيتي مادية جدا، بقيتي مادية جدا، انت بتضيع، بتتدهوري، انت عايش في الخطية. تخيل لما حد يقولك كده، انا عايز اقولك حاجة ما تزعلش مني، انت مش مسيحي بجد، انت عايش في الخطية. انت كنت مع ربنا وسبته، الخوف بيتحكم فيك، انت هتروح النار. تخيل كرباك، انت هتروح النار، بس انت محتاج له عشان الهيكل ده ينضف. اسمح ان حد يواجهك، واسمح ان ربنا يستخدمك انك تواجه حد عشان الهيكل يبقى طاهر.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. نحن نعيش في مجتمعات هناك الكثير من الناس الأصحاء فيها، وأغلبهم أصحاء، ولكن هناك عدد من المرضى. بعضهم أصيب بحوادث عادية، بأمراض عادية، وبعضهم أصيب بحوادث مثل حادثة سيارة أو حادثة انقلاب قالب في البحر. يا ترى هل من حل لهذه المشاكل؟ هل يستطيع المسيح أن يشفي اليوم كما كان يشفي في الماضي؟ هل انتهت أيام الآيات والمعجزات؟ الجواب لا. كلمة الله تقول أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يتغير ولا يتبدل. نحن نعرف من قراءتنا للإنجيل أن المسيح شفى الأعمى، والمسيح شفى الشخص المقعد، والمسيح حتى أقام الشخص الميت من بين الأموات. الذي فعل هذا في الماضي قادر اليوم أن يجري هذه المعجزة. وأنتم تعلمون أيها الأحباء أنه باسم المسيح أجريت الكثير من المعجزات حول العالم اليوم. وأمامنا مجموعة من القصص في هذه الحلقة تتحدث عن شفاء سيدة وكانت في حادث قارب، وتتحدث أيضا عن أشخاص آخرين تعرضوا لانقلاب سيارة أو أصيبوا بأمراض مختلفة. لكن في قصتنا الأولى في هذا اليوم أود أن أتحدث معكم

0: عن سيدة وكانت تشتغل في مجال الرسم وكانت تحب عملها. هذه السيدة واسمها مريم دودز أصيبت بحادث انقلاب قارب، وعندما انقلب بها القارب تعرضت لآلام لا تطاق في منطقة الكتفين، ولكن الله تدخل وأجرى معجزة حقيقية في حياة مريم. إليكم قصتها.
1: منذ 5 سنوات أصبت في حادث قارب، لقد وقعت عن القارب وانخلع كتفي الأيسر، ومنذ ذلك الوقت أعاني من آلام شديدة. أنا رسامة وأحب أن أمارس عملي، لم يكن بإمكاني أن أمسك الريشة أو أن أبقي رأسي مرفوعاً لأرسم. بعد كل محاولة كنت أجد نفسي عند معالج للحركة للمعالجة. تناولت الكثير من المسكنات ومهدئات العضلات ولم تنفعني أي منها في مداوات كتفي. وفيما كنت أشاهد برنامج 700 كلاب، نطق جوردن بكلمة حكمة، قال إن أحدهم يعاني من مشاكل في العنق والكتف منذ زمن طويل لقد شفي. فعرفت للحال أنني أنا المعنية وقلت نعم، أنا أعلن شفائي. ومنذ ذلك الحين أنا أرفع كتفي وأرسم وألون قدر ما أشاء، وأريد أن أسبح الله الذي أعاد إلي رغبة قلبي ألا وهي الفن. وأريد أن أؤكد للناس أن الصلاة فعالة وأن الله يصنع المعجزات باستمرار على صعيد يومي.
0: أصبح الشغل الشاغل للكثيرين في هذه الأيام كيف يحافظون على وزنهم، فيأكلون أكلات معينة لكي لا يزيد أوزانهم. ولكن بصورة خاصة بين الفتيات المراهقات يحببن دائما أن يبقى جسمهم جسما لائقا وفيه لياقة كبيرة، فيحاول تجنب تناول المأكولات، ولكن البعض يأكلون هذه المأكولات ويفرطون في الأكل ثم يصابوا بأمراض بأن يردوا كل ما يأكلونه. مشكلتنا في هذه القصة التالية مع الآنسة اسمها دينيس، وكانت تشعر بأنها غريبة، تشعر بأن وزنها زائدا مع أن وزنها لم يكن زائدا، وتشعر أنها بشعة مع أنها لم تكن بشعة، ولكن كانت دائما تبحث عن طرق لكي تراقب وزنها، كم صار، قديش وزن اليوم، قديش وزن بكرة. ودخلت في مشكلة النهم أو الإفراط المسرف في الأكل. ماذا كانت النتيجة؟ المسيح تدخل حل المشكلة. إليكم هذه القصة.
2: ساءت حالة النهم عندي إذ كنت آكل ولا أكتفي، فكنت أتقيأ عمدا وآكل أكثر. كنت أتقيأ 6 أو 8 مرات في اليوم، كميات هائلة من الطعام لو ابتلعتها وهضمتها لكنت سمينة جدا الآن.
3: قلة اشتهاء الطعام والنهم هما اختلالان في الأكل، وهما تصيبان في 5 إلى 10% من المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و20 سنة، والعواقب تكون خطيرة جدا. حوالي 20% من الذين لا يشتهون الطعام يموتون من الجوع. إن نظرتم إلى دينيس شابولا ما عرفتم أنها عانت من الاختلالات خلال نموها.
2: كنت أرى نفسي قبيحة و أشعر بأنني مختلفة. أذكر أنني في الصف حتى لو لم تنادني المعلمة كنت أحمر خجلا. ليس عليك أن تخافي، هذا ما كنت أسمعه غالبا، لكنني كنت دائما خائفة.
3: وهي تذكر،
2: كنت سمينة وضخمة وأيضاً قبيحة.
3: مع أن دينيس لم تكن أياً من هذه، فترة النمو صعبة مثل الكثير من الأولاد. سنوات المراهقة كانت الأصعب لدينيس، فقررت أن تسيطر على كل مشاعرها.
2: كنت أتبع حمية قاسية قاسية قاسية للغاية، وكنت أمارس الرياضة لساعة ونصف. قلت لنفسي أنا أقوم بعمل جيد، أخيراً أنا أنجح في شيء ما. خسرت حوالي 5 كيلوغرامات خلال 1.5 أسبوع، فخف مستوى أكلي جداً، فكانت وجبة الغداء ليمونة.
3: في المدرسة الثانوية عزلت دينيس نفسها عن الناس، سيطرت بالكامل على وزنها، فلم يزد وزنها عن 40 كيلوغراماً، وأبقت سرها لنفسها. بعد المدرسة انتقلت من عدم اشتهاء الأكل إلى دوامة النهم العشوائي.
2: كنت أتشوق

0: للوصول إلى المنزل لآكل نصف كيلوغرام من رقائق البطاطس مع الكاتشب، كانت المفضلة لدي. كنت أجد في الأكل متنفساً لي، فكنت أتشوق للأكل. والآن عندما أرجع إلى الوراء، كنت آكل بسبب كل المشاعر التي كانت تنتابني. كنت أفعل كل ما بوسعي لأبعد عني الناس.
1: وسبب معاناتها من النهم هو السيطرة على مشاعر عدم كفاية الأكل. وأخيراً شعرت بضرورة الإفصاح لأحدهم، فشاركت سرها القبيح مع والديها.
0: أذكر أنني جلست في الغرفة، فقالت أمي: أخبري أبيك ما تفعلين. كنت أشعر بعار كبير، شعرت بخجل كبير، وقلت: أتقيأ كل ما آكل. فقال أبي: لماذا؟ فانفجرت بالبكاء، قلت: لا أعرف. فقال أبي: كفي عن ذلك. فأجبته: حسناً، لكنني كنت أعرف أن هذا ما علي فعله.
1: وقد نجح الأمر لبعض الوقت، إذ سيطر العقل على المشاعر واستسلمت دونيز مجدداً إلى هذه الحاجة الملحة.
0: لا يفهم الناس ما معنى المعاناة من خلل غذائي. إنه إدمان على الطعام كالإدمان على الكحول، ولا سبيل للإقلاع عنه ما لم يرشدك أحد للإقلاع عنه.
1: الآن وقد فضح أمرها، كان على دونيز أن تتخفى أكثر. كانت تخرج مع حقيبة كبيرة وتبتاع الطعام وتأكله في غرفتها، أما بالنسبة لأصدقائها فلم تتقبلهم أيضاً.
0: شجعني صديقي كثيراً بقوله لي: أحبك رغم كل شيء، قد تكتسبين كيلوغرامات وهذا لا يهمني. لكن صوتاً في ضميري كان يقول لي: أنت تكذب، لا تعني هذا، لا تريد أن تكون بجانبي. المظهر كان الأهم بالنسبة إلي، كانت هذه فكرتي. فإذا كان مظهري جميلاً تكون شخصيتي أيضاً جميلة.
1: لا عجب أن دونيز لم تكن تثق بالآخرين. في الجامعة ألقت مرة قصيدة ألفتها عن معاناتها.
0: في المقدمة قبل أن ألقي القصيدة، ذكرت أنني كتبتها لمعاناتي من خلل غذائي. كنت غارقة في دوامة النهم، لكنني اضطررت للكذب رغماً عني.
1: لكن هذه القصيدة لاقت صداً، فوجدت دونيز المساعدة. زميلتها في الصف دعتها إلى اجتماع سري للمصابين بالنهم، حيث اعترفت دونيز بمشاكلها الغذائية، كما وجدت صديقة بشرتها بإنجيل يسوع المسيح، فتجاوبت دونيز:
0: أظهر لي الله كيف أتقبل نفسي، ولا ضير في التقرب من الآخرين، ولا ضير في الكشف عن ذاتك، لأنني أنا خلقتك هكذا.
1: لكان الأمر رائعاً لو أكملت دونيز حياتها بهناء، لكن هذه ليست الحقيقة، فقد عانت من صراعات كثيرة بعد أن وضعت ثقتها بالمسيح. فبعد الانتصار انتكست حالتها.
0: كنت أشعر بالعار وبالسوء، فلما لا أعود إلى النهم؟ وتوجهت حالاً إلى خزانة الطعام ورحت آكل بجنون، وانتكست حالتي لشهر.
1: نهضت من أزمتها وعادت مجدداً إلى الله، مع أنه مضى على شفائها وقت، لا تزال تتعرض للتجربة.
0: أحياناً يذكرني خلل عدم اشتهاء الأكل. يا إلهي، ليتني كنت نحيفة. أتعرفين ماذا أقول؟ إبليس، لست أذكى مني أبداً.
1: أمضت دونيز وقتاً طويلاً تفكر بماضيها، وقد أصبحت مسيحية ملتزمة. إليكم استنتاجها:
0: لو أمضيت حياتي ألوم الناس، ألوم الناس الذين أذوني في صغري وأساءوا معاملتي، ألوم والدي على عدم كمالهما، ألوم هذا الشخص الفلاني أو ذاك، فهذا سيعيق الله عن إنجاز عمله.
1: وهي مستعدة لتشجيع الآخرين الذين يعانون من خلل غذائي.
0: الأمل موجود حقاً، هذا ما وضعه الله في قلبي. أنا أؤمن حقاً أننا إذا كرسنا إرادتنا وحياتنا له، فهو قادر أن يحولنا.

0: من الواضح أن الكثير من الشباب يحبون المخاطرة بأنفسهم. الحياة مليئة بالمخاطرات، ولكن أن يسعى الإنسان لكي يعرض نفسه للمخاطر فهذا أمر غريب. لكن هذه مشكلة يقع فيها الكثير من الشباب. من أمثال هؤلاء الشباب واحد اسمه داني سنايبس. كانت حياته تتعلق بالمخاطر، كيف يأخذ المخاطر. كان يسوق دراجة نارية، وكان يقودها بسرعة كبيرة، وكان يريد أن يسرع بهذه الدراجة إلى أقصى حد. ولكن في يوم من الأيام أسرع سرعة جنونية، وكانت النتيجة أنه وقع مرميا على الأرض. حصلت معه مشكلة، ولكن حصلت معه معجزة. إليكم المشكلة وإليكم المعجزة.
1: اختفى داني وراء التلة في قسم يدعى القسم الخاطف للأنفاس. كان هذا القسم وعرا، فهو أضيق جزء من الطريق، وكان يتطلب مهارات خاصة ومستوى احتراف، وكان داني مسرعا جدا.
2: كان داني سنايبس يحب ركوب الدراجة بشراسة، السرعة، القوة، وحتى الخطر. كل هذه كانت توفر له متعة خاصة، وهو المبتدئ نسبيا في رياضة سباق الدراجات النارية. كان داني يعطي كل ما عنده إلى أقصى حدود، وكان ذلك النهار المشؤوم غريبا من أوله. لم تكن الدراجات تسير بشكل جيد، وكان راكبوها يسقطون عنها.
1: عندما وجدنا جو وقد انحرف عن الطريق، لم تكن إصابته خطرة، فذهبنا للبحث عن داني. لم يكن بإمكاني أن أجاريه.
2: حاول لاري أن يلحق بداني، لكنه تذكر أنه اقترب من التلة.
1: عندما وصلت إلى التلة رأيت دراجة داني منطرحة على جانب الطريق، فخففت سرعتي ونظرت فرأيت داني منطرحا بين الأشجار.
2: عندما اقترب لاري من داني أدرك أن الحادث لم يكن بسيطا.
1: عندما اقتربت منه كانت رجله في وضعية غريبة، وذراعه وكتفه خارجين من مكانهما، لكن الأخطر كان إصابة عنقه. وأول ما ظننته هو أنه كسر عنقه، وعندئذ أدركت أن إصابته هذه قد تكون قاتلة.
2: فيما كان لاري ينتظر وصول الشبان الآخرين، لاحظ تغيراً مفاجئاً في حالة داني.
1: لاحظت أن داني كان شاحباً جداً، حتى الألوان في المكان كادت تخفت كلياً، وقد تحول كل شيء إلى رمادي بلمح البصر. ليس داني وحسب، بل كل أوراق الصنوبر وكل ما حوله، حتى لباسه الملون، الدراجتان، كل شيء أصبح داكن اللون. وفي الحال شعرت أن الألوان تختفي، وشعرت في روحي أن روحه كانت حينها تفارق جسده. من الصعب فهم الأمر إن لم تكن في موقع الحدث، لكنني شعرت في روحي بوضوح روح الموت.
2: وبعد ثوان قليلة وصل مايك وألن وبدأ بالتنفس الاصطناعي، فيما واصل لاري صلاته لداني الذي كان ملقا على الأرض ولا أثر للحياة فيه.
3: نزعنا الخوذة عن رأسه، وما إن قلبناه إلى الجانب الآخر حتى راح الدم يسيل من فمه، مما سهل تنفسه، لكن نبضه كان ما يزال معدما، وتنفسه أيضا كان جسديا ميتا دون شك. عندئذ بدأنا أنا ومايك بالتنفس الاصطناعي مجددا. كنت أنفخ الهواء في فمه، وراح مايك يضغط على صدره،
2: وبعد دقيقة راح داني يتنفس بمفرده وقد أحرز تقدما.
3: حل السلام بيننا، لقد ارتحنا فعلا أن كل شيء سيسير على خير ما يرام، كما لو أن الروح القدس حضر بيننا.
4: عندما وصلت إلى الموقع كان الجو هادئا، وكان الشبان يصلون ويسبحون الرب، فوقفت واتفقت معهم بالصلاة.
2: انتشلت حياة داني من مخالب الموت. عندما وصل إلى المستشفى كان يتنفس بمفرده ويتكلم مع الممرضين، فظن الأطباء أن إصابته طفيفة.
5: في تلك الليلة قالوا سنضعه في العناية الفائقة فقط لمراقبته، قد يعود إلى المنزل غدا.
2: لكن داني لم يعد إلى المنزل في ذلك اليوم. في الصباح التالي تساءل الأطباء إن كان داني سينجو فعلا. خلال الليل دخل في غيبوبة.

0: ظن الأطباء أنه لن يخرج منها أبداً، وأظهرت الفحوصات كسوراً في الفقرات والأضلاع والجمجمة وعطباً في الأعصاب ونزيفاً داخلياً. وما زاد الأمر سوءاً هو أنهم لم يجدوا مصدر النزيف، لكن داني، ريناتا وأصدقائهم عرفوا فعالية الصلاة.
1: كنت واثقاً كل الثقة أنني أنا وداني سنمشي مجدداً ونتكلم ونجوب هذه الأرض معاً. كنت واثقاً من ذلك تمام الثقة. لقد عرفت من دون شك أن إبليس لن يقوى على أخذه.
0: لم يكن الإيمان والصلاة مفهومين غريبين على عائلة داني. هذه الثقة وهذا الإيمان القوي في الوقت العصيب كانا جزءاً من كيانهم ومسيرتهم في الحياة.
2: عندما ترى أحداً يضع آلة تنفس تشعر أن الأمر سيء، تشعر وكأن الشخص أمامك ميت. عندئذ طلبت من الناس أن يأتوا بالشرائط والمسجلات ووضعناها خلف سريره لتشجيعه. وعندما نهضت في الصباح التالي كانت الساعة 6 وكانوا يذيعون برنامجاً مسيحياً يتكلمون فيه عن فعالية الشراكة وعن عمل الإيمان والصبر مجتمعين، وهذا ما أعطاني دفعاً من القوة ودفعاً من الأمل، لأننا نظن أننا عندما نصلي يجب أن تستجاب صلاتنا فوراً. وأدركت عندئذ أنه يجب علي أن أتحلى بالصبر. كنت أتحلى بالإيمان لكنني احتجت إلى الصبر. أذكر أنني كنت في غرفة الممرضات أتحدث مع أحد الأطباء وقال لي: تريدين أن أقول لك إنه سينجو؟ ولا يمكنني ذلك.
0: بعد 8 أيام في الغيبوبة استفاق داني.
3: لم أكن أعي ماذا حصل، لكنني لم أخف، لأن أول ما استفاق في هو الكلمة التي خبأتها في قلبي وأول ما خطر على بالي، وبجلداته شفيت. كل آلة صورت ضدي لا تنجح، والمزمور 91 الذي يقول إنه سيشبعنا من طول الأيام. كنت مستلقياً في السرير أفكر بهذه الآيات الثلاثة وأتأمل فيها، وكانت ريناتا تسمعني موسيقى تسبيح على مسجلة صغيرة، وكانت هذه الكلمات من الكتاب المقدس، ورحت أتأمل بكل هذه، وهذا ما شجعني في فترة مكوثي في العناية الفائقة.
0: بعد 2 كان داني ليتعافى ويغادر المستشفى لو مشى بشكل صحيح.
2: كان يركز جداً على المشي في خط مستقيم كي يغادر المستشفى، وأتذكر أن الطبيب وقف قائلاً: إنه فعلاً رائع. قال: هل تدرك ماذا حصل لك داني؟ وكم هو مدهش؟
0: يثق داني وريناتا كل الثقة أن الله شفاه، ويؤمنان أنها قوة صلاة الأصدقاء التي تصدت للموت في ذلك اليوم في الغابة.
4: كما قلت سابقاً لم نشعر بالخوف، وأمامنا مهمة لإنجازها. كنا مستعدين وعرفنا أنه مع التمرين ستتحسن حالته.
1: نحن كمسيحيين علينا أن نبقى موحدين بغض النظر عن الظروف المحيطة بنا، وبغض النظر عن مدى سوء مشاكلنا، وأظن أن صلاتنا استجيبت لهذا السبب.
3: أنا سعيد لأنني كنت في الغابة مع هؤلاء الأصدقاء، لأنهم كانوا رجال إيمان، فقد وضعوا الكلمة في قلوبهم وعرفوا أن رسالة يعقوب تقول: قاوموا إبليس فيهرب منكم، ولم يشلهم الخوف بل استخدموا سلطانهم باسم يسوع. وصلوا لأجلي وأؤمنوا أن السبب الرئيسي في بقائي حياً هو أنني أعاشر أناساً مؤمنين، لذا أنا ممتن وشاكر لهم وأدين لهم بحياتي.
5: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
6: إلهنا بحق يستجيب الصلوات، كل صلاة أو دعاء ترفع باسم المسيح تستجاب. كان في مشكلة ألام في الظهر، في الكتفين، كان في مشكلة نهم، كان في مشكلة إصابة في دراجة، في كل هذه الحالات تدخل المسيح وأجرى الشفاء. عندما كان المسيح معنا على الأرض تقول كلمة الله: كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فذاع خبره في جميع سوريا

انتبهوا ما تقول كلمة الله. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. اليوم المستشفيات متخصصة في أمراض معينة، ولكن عندما كان المسيح معنا على الأرض لم يكن مختصا بعلاج مرض ما ويترك مرضا آخر لإرساله إلى مستشفى آخر. كان المسيح وحده يشفي الأمراض الروحية، يشفي الأمراض النفسية، يشفي الأمراض الجسدية. لاحظوا معي أنواع الأمراض التي عالجها. يقول الكتاب: جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين. إليكم خبر سار أيها الأحباء، المسيح قادر أن يأتي الآن إلى بيتكم ويمد يمينه عليكم ويشفيكم. هل تريدون أن يأتي المسيح في زيارة إلى بيتكم؟ لن يأتي المسيح في زيارة شخصية كما كان عندنا في الجسد، لكن قادر بالروح أن يلمس الشخص المريض. إذا في مرضى بيننا في هذا اليوم، أريد أن أقول لكم أنه مهما طلبتم من الآب باسمي، يقول المسيح، فذلك يكون لكم. كلمة المسيح تقول أيضا: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. إذا أنت أتيت إلى المسيح كما أنت، مهما كان نوع المرض اللي عندك، قل يا رب أنا موجود في الكتاب المقدس أنه أنت شفيت، اشفيني يا رب. أيضا شفت القصص هذه عن السيدة التي شفيت في كتفها، أنا عندي يا رب مشكلة في الكتف، مد يمينك علي باسم المسيح واشفيني. أنا يا رب عندي مشكلة أيضا داخلية، ربما عندك مشكلة النهم، أو ربما أنت أصبت بحادث وتركت طريحا ولا علاج لك. المسيح قادر أن يمد يده إليك الآن ويشفيك. أريد أن أصلي معك، أريد أن أرفع هذا الدعاء معك. قل معي من كل قلبك، قل له يا رب أنا جربت الأطباء ما فيش علاج، أنا جربت الأدوية ما فيش علاج، أنا بحاجة إليك، المسني الآن. أنا أطلب من الآب باسم يسوع، المسني الآن، والرب يلمسك الآن. والكتاب أيضا يقول: إذا اتفق اثنان في أي شيء يطلبانه على الأرض يكون لهما. أنا أريد أن أتفق معك، أنا من خارج بيتك من التلفزيون وأنت في بيتك، دعنا نتحد معا بصلاة واحدة. ما هي المشكلة؟ هل أنت تعاني بمشكلة في الكتفين؟ باسم المسيح لتشفى. هل أنت تعاني من جراء حادث سيارة أو حادث من نوع آخر؟ باسم المسيح لتشفى. المسيح قادر أن يمد يمينه ويشفيك. لكن أيضا يقول الكتاب المقدس أنه كان يشفي الأشخاص المجانين، كان يشفي الأشخاص المصابين بأمراض نفسية. ربما صديقي وأختي أنت تعانين من مشكلة نفسية، جراح من الماضي، شخص أذاك جنسيا أو أذاك فكريا، وأنت يا صديقي ربما تعرضت للأذى من نوع أو آخر. أقدم لك المسيح القادر أن يمد يمينه عليك الآن ويشفيك. وكلمة الله بتقول أن المسيح حمل على الصليب خطايانا، حمل على الصليب آلامنا، حمل على الصليب أسقامنا، حمل على الصليب أحزاننا. لماذا تحمل حزنك والمسيح حمله عنك؟ لماذا تحمل مرضك والمسيح حمله عنك؟ لماذا تمر بهذه الصعاب والمسيح حملها كلها عنك؟ تعال إليه كما أنت، كما يأتي المريض إلى الطبيب يقول له يا دكتور أنا عندي مشكلة، أنا عندي هذا المرض. تعال عند المسيح بالضبط كما أنت، قل له يا رب أنا عندي مشكلة، يا رب أنا بعاني من هذا المرض، مد يمينك علي اشفيني. لكن أحبائي أريد أيضا أن أقول لكل واحد منكم إن أكبر مشكلة تواجه الإنسان اليوم هي مشكلة البعد عن الله. لأن الكتاب المقدس يقول خطايانا قد أصبحت فاصلة بيننا وبين الله، ولكن جاء المسيح له كل المجد وحمل خطايانا وحمل آلامنا وأسقامنا لكي يضع هناك جسرا بيننا وبين الله. وكأن الصليب هو الجسر الذي يوصل الإنسان الخاطي مع الله القدوس. من خلال المسيح يمكن اليوم أن تنال غفران خطاياك، والمسيح على الصليب
قدم هذا الغفران.

لكن من يستطيع أن يستفيد من هذا الغفران؟ أنا إن كنت قدمت لك كتابا أقول لك تفضل، هذا الكتاب هدية. الشيء الوحيد اللي عليك أن تعمله أنك تمد يمينك وتأخذ الكتاب. أريد أن أقول لك أخي وصديقي، أريد أن أقول لك أن المسيح قدم الغفران لك، عليك أن تقبله. تقول يا رب أشكرك لأنك كنت من أجلي، أشكرك من أجل هذه المحبة الكبيرة التي أحببتني بها، أنا خاطي، أنا بحاجة إليك، تعال يا يسوع غير حياتي، تعال غسلني من كل خطية، تعال اخلقني من جديد، أعطني حياة جديدة. كلمة الله بتقول من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، هكذا قال المسيح، إن أتيت إليه كما أنت تنال الشفاء، تنال الخلاص. اكتبوا إلينا ويسرنا أن نسمع منكم، وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، اهلا وسهلا بك في حلقه جديده من برنامج مدرسه اللاهوت. مدرسه اللاهوت برنامج لاهوتي يقدم الماده اللاهوتيه بدلا من كليه اللاهوت، ولكن على حلقات بسيطه نصف ساعه فقط في الاسبوع، مقسومه على نصين كمان عشان كل نص منهم يعني ياخد اجابه سؤال يعني دقائق او سؤالين صغيرين. الحقيقه كنا بنتكلم قبل كده على انه الله لماذا يتجسد؟ يتجسد للفداء. التجسد اهم فايده للتجسد هي الفداء، ان يكون انسان واله في ذات الوقت. الحقيقه زي ما قلنا قبل كده والمره ثانيه انه الملك اثناء وجوده في السوق متنازلا، اذا الناس ادركت ان هو الملك يبقى الملك، واذا لم يدركه هو الملك. اذا قالوا لا ده راجل بسيط ما عندوش سلطان، لا هو مع انه لابس لبس بسيط لكن سلطانه يملا كل ملكوته. خلينا نبص على الكلام ده، لو بصينا عليه دي مجرد فكرة، لكن خلينا نشوف إزاي نفكر نفس الفكرة عن الله. أول حاجة أنه أثناء التجسد الله لا ينحصر في مكان ما، لأن اللاهوت لا يتحيز بحيز، ووجوده سبحانه في مكان حسب تقديراتنا البشرية لا يمنع وجوده في كل مكان في نفس الوقت. دي حاجة مهمة جدا، أنه الله روح، الله لا يتحيز، ما تقدرش تحط اللاهوت في حيز، لكن التجسد هو ظهر قدامنا كإنسان وكان إنسانا اتخذ جسدا حقيقيا. فالإنسان أو التجسد شفناه بطريقة بسيطة، عشان كده يوحنا الرسول بيقول لنا الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسته أيدينا، يعني هنا بمنتهى البساطة بيؤكد على التجسد عشان ما حدش يفتكر ده كان ملاك أو يعني حاجة همانيوية كده، حاجة غريبة كده، لا لا.

لا، الله اتخذ جسدا حقيقيا وتنازل وعاش وسطنا ليأتي وقدم نفسه فدية وكفارة على الصليب. حاجة تانية، باتخاذ هذا الناسوت لا يفقد شيئا من مجده الذاتي.

غبار ظالم، لا، الله محب، الله محبة. وإذا ظل في سماء بعيدا عن مداركنا تبقى دي مشكلة، سنظل نحن كمان بعيدين عن التوافق معه. التجسد، الله تقارب منا. وفكرة التجسد يمكن تناولناها من حوالي شهرين، فكرة التجسد حوالي 9 مرات أو 10 مرات كنا بنتكلم على التجسد وأنواع التجسد، أن الله أظهر نفسه بأنواع وطرق كثيرة. فكلم أكيد كلم آدم، وبعدين كلم الأنبياء. فحسب سفر العبرانيين أن الله كلم الآباء قديما بأنواع وطرق كثيرة، وكلمنا هذه الأيام الأخيرة في ابنه عند التجسد. نقطة رابعة، أنه خلو هذا الناسوت من كل ميل للخطية ممكن، لأن الله عندما يتخذ لنفسه ناسوتا لا يحتاج في تكوينه إلى بذرة حياة، لأنه هو الحياة نفسها. من بديهي أن يكون هذا الناسوت خاليا من الطبيعة القابلة للخطأ. فالمسيح عاش حياة معصومة بلا خطية. ليس المجال هنا لفكرة توارث الخطية، لأن المسيح نفسه وآدم الثاني الذي وهبنا الفداء. فإذا كان آدم الأول أخطأ، لكن آدم الثاني بكر الخليقة الجديدة أصبحنا فيه خليقة جديدة. لمن يأتي طبعا، من يقبل عمل الله. النقطة الخامسة، مساواة نفسه لنفوسنا جميعا في القيمة لا مجال لمناقشته، لأن الموقف مقترن بالمسيح كلمة الله وقيمته لا حد لها. فإن هذا الناسوت قدوس، والقدوس أعظم من كل الخطاة بما لا يقاس بلا مقياس، يعني شيء لا يمكن أن نقيسه. فرق جوهري رهيب. نقطة سادسة، امتلاك الفادي لناسوته أمر قائم، فهو غير مخلوق بواسطة كائن ما، لأن هذا الفادي هو الله خالق كل الأشياء ومالكها. نقطة سبعة وأخيرة، احتمال نتائج الخطية عوضا احتمل أو احتمال نتائج الخطية عوضا عنا، إفاء أن مطالب العدالة الإلهية يتوافر فيه أيضا، لأنه بوصفه الله يحيط بمطالب هذه العدالة ويقدر أن يحققها في الناسوت أو في التجسد الذي اتخذه. الله اتخذ جسدا وحل بيننا في حلول المسيح بيننا، عاش حياة كاملة بلا خطية، وعمل أعظم المعجزات، وعمل معجزات كثيرة لا يعملها سوى الله. فهو على الأرض، دخل أرضنا بمعجزة وخرج بمعجزة، أنه قال لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه. كان مخهم على الهيكل المبني بالحجر اللي بناه سليمان، وقالوا له أبونا سليمان بناه 46 سنة، أنت يعني هنهده هتقوم تقيمه في 3 أيام؟ استغربوا، لكن طبعا كده أدركوا أنه بيتكلم أنه الهيكل ده اللي هو حلول الله، هو حلول الله فيه، هو الله، هو الله المتجسد. وهم لما يقتلوه هيقوم في اليوم الثالث. عشان كده اليهود أو الناس اللي بتعبد ربنا، اليهود الحقيقيين اللي كانوا بيعبدوا ربنا صحيح، هم اللي صدقوا المسيح، وهم أنه هو ده اللي فيه النبوات، وهو ده المسيح المنتظر، وبعدين عرفوا أنه هو ده الله الظاهر في الجسد، والقيامة كانت الختم النهائي اللي خلاهم تأكدوا. عشان كده بدأوا أن هم يبقى خلاص متأكدين من أنه النبوات تحققت فيه. فهم شعب الله اللي كان موجود من الأول، هم اللي قبلوا هذا العمل. هو جه إلى خصته اللي هم اليهود، وخصته رفضته. أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. فزمان كانوا اليهود الناس المتفزلكين اللي ماسكين بالحرف، قالوا لا ده مش معقول يبقى المسيح، احنا عايزين نكسر الدولة الرومانية. لكن الناس اللي عندهم هذا الحس الروحي قربوا من الله، وعرفوا أنه فعلا ده اللي كما قيل بإرميا، كما قيل بإشعياء، ده هو ده المسيح المنتظر، صدقوا. ثم أن القيامة كانت الإعلان النهائي. فشعب الله هو شعب الله، لكن اكتملت الإعلانات بتاعة العهد القديم في المسيح، فظل هو شعب الله الذي يعبد الله. وفيما بعد في بلد اسمها أنطاكيا في سفر الأعمال بيقول أنه المؤمنين بعد كده دعيوا مسيحيين، فهنا تسموا مسيحيين في بلد اسمها أنطاكيا، أنه هم بيعبدوا ربنا، بس عشان هم بالنسبة لهم بيحسوا أنه إيه ده، دول مش بس يهود، دول الناس بيعبدوا ربنا، بس دول اتلقبوا بكلمة مسيحيين
عشان هم تابع المسيح، هم الشعب

أعبى الله ابتدى يبقى تابع للمسيح، تمام؟ فهنا ما فيش عندنا أبدا أنه كان في ديانة وخسرت وكتابها خسر فربنا راح منزل ديانة، ما فيش حاجة اسمها كده خالص خالص. أرجو أن أي فكرة فلكلورية زي كده شعبية غلط يعني نتخلص منها تماما، لأنه طبعا ما فيش أي حاجة تثبت أي أفكار من الأفكار اللي ممكن تتقال. خلينا ناخد بالنا أنه الله الناس بتعبده بالروح والحق، هي دي العبادة المظبوطة. عشان كده لما كانت السامرية يعني سامرية يعني مفروض اليهود ما يكلمهمش، لكن المسيح شاهد ليها فابتدت تحس أنه هو الساجدين لله بالروح والحق، الساجدين الحقيقيين، الساجد الحقيقي. عشان كده ما نقدرش نقول لقد انتهت الديانة اليهودية فبدأت الديانة المسيحية. مين قال كده؟ شعب الله اللي بيعبد الله، والتسميات الديانة الفلانية والديانة الفلانية دي ديانات أو أسماء حطها البشر، لأن احنا لا نتكلم عن ديانة بقدر ما نقول أنه اتباع الله من خلال عمل المسيح. الشعب اللي كان بيعبد الله اكتمل الإعلان الإلهي ليهم في المسيح فكملوا عبادة الله. قلت أنهم تسموا مسيحيين لأنه الناس تفرقتهم عن غيرهم، لأنه في غيرهم بيعبد الأوثان، فتسموا أنهم مسيحيين وظل هذا الاسم لأن احنا نتبع المسيح. الحقيقة المسيح لو بصينا على حياته، طبعا احنا مش هنكرر كتير أنه اتولد من عذراء، اتولد بعمل الروح القدس، عاش بقوته الذاتية دون خطية، كان عاش كمالا نهائيا من ناحية النسوتية، كان إنسانا حقيقيا من جنسنا لكنه كان بلا خطية. ورغم أنه كان إنسانا حقيقيا كانت نفسه ملكا له، لأنه هو الله الظاهر في الجسد، ليس فجي في الآخر بيقول كده، ليس أحد يأخذها مني بل أضحى أسلمها من ذاتي. بيتكلم على ان هم بيقولوا له احنا هنصلبك احنا نعمل، قال لهم لا، لي سلطان ان اضحى ولي سلطان ان اخذها ايضا. دي في انجيل يوحنا 18 آية 10. وقد برهن عمليا على صدق شهادته هذه، لانه بعدما قدم نفسه كفاره عن البشر استردها ثانيه فقام من الاموات. كان في امكان المسيح ان يبعث فينا حياه روحيه، حياة روحية سامية ترتقي بنا إلى أن نتعايش مع الله في السماء. هو اللي قدر، الوحيد اللي يقدر يعمل كده. كانت الذبائح وسيلة حتى جاء المسيح، جاء المرموز إليه فانتهت الرموز. كتاب الأضحية الإلهية هتلاقي أن الغلاف بيكتب عليه، أنا كاتب كده عليه، قدم أبونا إبراهيم، زي ما احنا شايفين أدي أبونا إبراهيم، قدم أبونا إبراهيم بدلا عن ابنه الذبح العظيم. ربنا قال له، احنا هنشوف في الصوره ان ربنا قال له اقف، كان لسه ماسك السكينه ونلاقي كده ملاك جايب له الكبش ذبح عظيم. ذبح عظيم، هل في حد اسمه عظيم غير الله؟ هذا الكبش اخذ لقب من القاب الله انه الذبح العظيم. الاحتفال في الضحيه لذكرى ابونا ابراهيم، الحقيقه ده بيرجعنا مره ثانيه لأبونا إبراهيم، وبيرجعنا مرة تانية للخروف، مع أنه إذا كانت هناك رموز تنتهي بإتيان المرموز له، كل الرموز دي كانت بترمز إلى كفارة المسيح. لما جاء المسيح، لما جاء ملء الزمان، جاء أرضنا وعاش في أرضنا وعلى الصليب، قدم نفسه فدية وكفارة كاملة مقبولة لدى الآب السماوي، وهكذا فتح لنا قدس الأقداس. دخل إلى قدس الأقداس فوجد لنا فداء أبديا ولا احتياج لأي شيء آخر. تعال إليه، اقبل إليه وستجد الحياة، تجد النجاة. لماذا انتهت الشرائع أو الشريعة الذبيحة، ولماذا انتهت الأضحية؟ لأنه جاءت الأضحية الإلهية في المسيح. فالدليل على أن الله قبل كفارة المسيح أنه عند صلب المسيح انشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن المبادرة جاءت من عند الله. وهذا يعني أن ذبائح الشريعة قد انتهت، لأنها كانت مجرد رموز. ذبيحة الأضحى رمز لذبيحة المسيح العظمى، فانتهى الرمز لأنه جاء المسيح. وبعد أن جاء المرموز إليه
وقدم نفسه

0: فداء للبشرية توقفت الذبيحة وتحققت في الصليب وتحقق في الصليب الوعد الإلهي، الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، مزمور 85 الآية 10. وكلمة الحق هنا تعني العدل، فالله صالحنا لنفسه في المسيح إنها قمة الأضحية الإلهية. كورنثوس الثانية أصحاح 5 من 17 ل19 نلاقي إن الله صالحنا في المسيح. لنأخذ فاصل ثم بعد الفاصل نكمل ماذا بعد أن تحقق هذا في المسيح. المسيح جاء وقدم نفسه فدية وكفارة كاملة، ومن يقبل إليه لا يخرجه خارجا. هذا نهاية الموضوع، لكن ماذا بعد الكفارة؟ ده اللي هنشوفه في الجزء الأخير من حلقة النهاردة، فخلينا بعد فاصل قصير نكمل مع بعض نهاية الموضوع.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: في الشهر الأخير كنا نتكلم خلال 4 مرات السابقة، واليوم كنا نتكلم عن الخطية ولزوم الكفارة. كنا نتكلم عن تبسيط لاهوت الكفارة. لماذا من عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل؟ لماذا أجرة الخطية موت؟ ليه ربنا ما يسامحناش ويخلص الموضوع؟ ليه ربنا مادام رحمن رحيم وغفور ما يغفر؟ ليه إيه المانع؟ ليه من عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل؟ ليه ما فيش كبائر وصغائر؟ الكل يؤدي إلى النار، ليه؟ ده اللي تناولناه في الخمس أسابيع الماضية أو الأربع أسابيع الماضية بالإضافة لليوم النصف الأول من الحلقة. لكن الحقيقة بعد إثبات هذا والكتاب بتاع اللي هي الأضحية الإلهية اللي أنت ممكن تطلب منه أجزاء أو في الآخر بعد الخمس مرات إذا حبيت في الآخر تاخده على بعضه نبعت لك الفايل نصا كاملا سوفت كوبي بحيث تقدر تغير فيه وتاخد وتعمل زي ما انت عايز، وهتلاقيه موجود في صورة الأسئلة. وفي الفصل الرابع هتلاقيني عامل أصعب أسئلة موجودة على الإنترنت بالإجابة عليها. الحقيقة احنا خدنا الجزء الأول من هذا الكتاب فقط في الخمس حلقات السابقة، لكن بعد كده خلاص احنا بنقول المسيح مات وانه الفدية والكفارة بتاعته كانت نافعة وكانت سبب لكفارة لا نهائية. لكن ننتقل من هذا اللاهوت، لاهوت الكفارة، إلى لاهوت الدفاع عن الإيمان في إيه؟ موضوع الكفارة مبني على موت المسيح، لكن هناك من ينكر موت المسيح، فنحتاج أن يكون هناك لاهوت دفاع، الدفاع عن الإيمان المسيحي. فإذا كان هناك قول أن المسيح لم يصلب، لكن هناك آراء كثيرة في نفس، فالقرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه، والبعض يتمسك بهذه الآية فقط، مع أن القرآن به الكثير من الآيات. من أفضل هذه الآيات أو من أقواها في موضوعنا هي سورة المائدة. سورة المائدة كانوا حسب الفكر الإسلامي أن اتهموا العذراء مريم، إزاي أنت لسه عذراء وجبت طفل؟ فأشارت للمسيح في المهد، فتكلم في المهد. فهي الحقيقة الصورة دي مفروض أن العذراء مريم بتدافع عن نفسها بس من خلال كلام المسيح. لما أشارت للمسيح في المهد قالوا أنت بتستهتري بينا، وفوجئوا أنه فعلا المسيح ممكن يتكلم في المهد. والآيات الأولى من أول الآية الأولى لغاية الآية 15 عن يحيى بن زكريا، وتنتهي بالقول والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بعد كده في الآية 33 على لسان المسيح والسلام علي يوم ولدت ماضي ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإذا كان عن يحيى بن زكريا المعنى موت حقيقي، فلماذا لا يكون موتا حقيقيا عن المسيح؟ لماذا لا يكون موتا حقيقيا؟

عن المسيح. بالنسبة لنا هو موت حقيقي بكل تأكيد. في آيات تانية: لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هنا دي سورة المائدة، كأنه المسيح بيخاطب الله وبيقول له خد بالك التلاميذ، خد بالك منهم. لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يبقى مش ممكن يكون رايح ينام شوية ويرجع، ده أكيد توفى بمعنى مات. وكمان في نفس القرينة هنلاقي، أو نفس الفكرة هنلاقي، آل عمران 55، أنه الله هو اللي بيقول إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى مش ممكن يكون نوم. متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، مش لغاية القرن السابع وتصلح لهم تفكيرهم، لا، إلى يوم القيامة. جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني أكيد هم ماشيين على حاجة صح، وإلا ليه سايبهم صح لغاية يوم القيامة؟ إذا كان جه صلح لهم حاجة في القرن السابع يقول، لكن هو جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الحقيقة أنه المسيح الوحيد اللي تواجد على أرضنا وغادرها، إذا كانوا بيقولوا ما ماتش يبقى من غير موت، هنلاقي أنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل اللي على الأرض يتواجد ثم يختفي بدون موت. فإذا كان ما ماتش يبقى هو الله، لكن إحنا بنقول أنه مات لكنه قام. الفكر الإسلامي أنه المسيح كان مع التلاميذ وبيصلوا، وبعدين الرومان واليهود جايين، فجم يمسكوا واحد، يعني اتفتح الباب لقوا واحد شبه المسيح، خدوه خلاص. طبعا الراجل ده كان هيقول مش انا، والعذراء مريم كانت وهو على الصليب وهي قاعده تحت الصليب مش هتعرفه، هتعرفه ده ابنها، وخصوصا اتكلموا بعض، ومش ممكن هيموت من غير ما ياخد باله. الحقيقه انه فكره الشبيه رفضها الرازي في اشكالات 6. اذا كنت عايز تفاصيل كامله عن هذا الموضوع مناظره لمده ساعتين، هتجد هذا على قناة الكارما، ادخل على اليوتيوب وارجع لأكتوبر سنة 15، ارجع لأكتوبر سنة 15، ستجد مناظرة عن ما قتلوه وما صلبوه. كان على برنامج أولاد إبراهيم مع الشيخ صمويل، الشيخ صمويل فوزي، عن برنامج، في برنامج أولاد إبراهيم هتجد مناظرة كاملة مع الشيخ أزهري، كان في نيويورك. المهم مناظرة عن ما قتلوه وما صلبوه، تدخل على اليوتيوب موجودة. ممكن نبعت لك الكتاب، هي الفصل الثاني في الكتاب اللي هو بتاع الكفارة، اللي هو بتاع الأضحية الإلهية. أما الفصل اللي بعد كده أصعب 20 سؤال لاهوتي عن الثالوث، عن الألوهية، عن التجسد، كل الحاجات اللي بيحيروكم فيها على الإنترنت أو في أي مجال، أو بعض القنوات بتسأل الأسئلة دي، كل الأسئلة الإسلامية بالذات اللي بيستخدموا فيها الآيات القرآنية بطريقة كأنها ضد المسيحية، تلاقي الإجابة بتاعتها في العشرين سؤال دول. أي شبهات عادية ممكن تلاقيها في كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، فتكتشف أنه كل الشبهات تكتشف أنها وهمية. عارفين لما تقول على واحد أنه متهم، تقول عليه أنه مذنب، مش اسمه المذنب، اسمه متهم. ولما تحقق معاه يمكن يكون مذنب ويمكن يطلع بريء. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. قبل كده ما تقولش ما تسموش المذنب، تسميه المتهم. فالحقيقة كل الاتهامات على الكتاب المقدس طلعت أي كلام، طلعت في شنك، طلعت إن هو بارادوكس، يعني تناقض ظاهري. يعني لما تيجي تعرف اللغة بتقول إيه والمكان بيقول إيه والقرينة بتقول إيه، تتضح الأمور تماماً. والحاجات دي محلولة من فوق، يعني 150 سنة، من 1834 كان في مدارس النقد اللي قالت الأمور دي واتحلت المشاكل دي، وفضل الناس يستخدموها. كتاب إظهار الحق من حوالي 100 سنة، وترد عليه بسلسلة الهداية، وبعدين اترد عليه بشبهات وهمية حول العهد القديم وحول العهد الجديد. والأسيس منيس ربنا يباركه عمل لنا حاجة كاملة، شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، وموجودة، تكتب بس شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. الدكتور

بس منيس عبد النور هتلاقيها على جوجل بمنتهى السهوله وموجوده على سايتات كتير. اي شبهه في مخك هتلاقي الكتاب بحاله بكل الردود وماشيه بالترتيب، اي شبهه هتلاقي الاجابه. ومع ذلك لو لقيت سؤال مش عاجباك الاجابه بتاعتنا او مش قادر تفهمها، نحن نرحب تماما بان تراسلنا ونجيبك. قد نلتقي بك او شخص يلتقي بك يكون قريب منك، او ان احنا ممكن نعمل كونفرسيشن او محادثه على التليفون او باي طريقه. بس المهم اذا انت فعلا امين في بحثك عن الله، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. لكن في الوقت نفسه كيف يؤمنون بلا كارز؟ عشان كده احنا بنعمل المسؤوليه اللي علينا، لكن المسؤوليه اللي على الله هي اللي هتوصل لك. اوعى بعد ما تسمع كل الكلام ده ولا يهمك، لا يهمك، يهمك كويس جدا، لانه لازم يهمك حياتك، لازم تهمك ابديتك، لان الكلام ده كلام حياه او موت. اذا انت احتميت بكفاره المسيح فلك السماء. اما اذا قلت ما قتلوه وما صلبوه، تحتاج انك انت خليك في مكانك براحتك وشوف الحقيقه فين. اسهل حاجه ما تستناش لغايه الاخر لما تعرف الحقيقه. يعني الروح القدس بيبكت اي انسان على خطيه وعلى بر وعلى دينونه. اذا انت عايز تعرف الحق عن اي موضوع سيبك مننا وسيبك من اي حد بيقدم اي حاجه، تقدر تسال ربنا. تسال ربنا ازاي؟ هتيجي لله بقلب متواضع وهادي، واذا كنت مخلص مع الله وبتسال الله، مش بتسالنا، بتسال الله، الله يجيبك عن الحقيقه. الله يحبك، يرتضي ان يعمل معك علاقه شخصيه، علاقه بنوه روحيه، او اذا كنت بنت بنوه برضو تبقي بنت لله او تبقى ابن لله. الله عنده استعداد ان يؤكد لك غفران خطاياك. غفران الخطايا مهم جدا، مش لعلهم يرحمون، لا، انا واثق وموقن بمن امنت. ثقتنا في الله، ثقتي في اني انا اصبحت ابن، دي ان انا اصبحت ابن روحيا لله، دي مش غرور، ده الروح القدس يشهد لارواحنا، روح الله يعني يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. فهو يحبك، يرتضي ان يعمل معك علاقه شخصيه، علاقه بنوه روحيه، يؤكد لك غفران خطاياك، والنتيجه سلام مع الله وسعاده حقيقيه تبدا من وقت ان تطلب هذا ولا تنتهي لانها الى الابد. الرب معكم بعد هذا الكورس. في اولا كان في اللاهوت النظامي، ثم لاهوت الكتاب المقدس، وبعدين من هو المسيح، وبعدين لاهوت الكفاره في اخر 5 حلقات. النهارده بنقول لك قبل ما نبقى نكمل بعدين، ممكن ترجع لما قتلوه وما صلبوه في مناظره موجوده على اولاد ابراهيم في اكتوبر 1 سنة 2015. طبعا نفس المناظره والافكار بتاعتها كامله مكتوبه هنا مكتمله في كتاب الأضحية الإلهية. والرب معكم، شوفكم بسلام فيما بعد. الرب معكم، حاولوا ان انتوا تهتموا. اللي بيدرس طبعا ممكن ياخد نوتس، فتبقى تتحقق تكتمل معاه الماده، وممكن يرسلنا باسئلته اذا كان عنده اسئله. اما اللي اول مره يسمع او بيسمع يعني متقطع، فممكن اهلا وسهلا ان ممكن يبعت اسئلته سواء على اي حاجه فاتت او في الحلقات القادمه ان شاء الله. ربنا يرتب نقدر نجاوبكم على كل أسئلتكم بمعونة الله. والرب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول جوزي بيقول عليا عقلي صغير، بعمل من الحبه قبه. طب انا هشهدكم، ينفع مثلا نروح فرح وطول ما احنا في الفرح تعليقات؟ بصي دي متالقه النهارده، دي بقى فستانها ملوش حل. بصي على فكره قربتنا دي شكلها عملت ريجيم، بصي خاسه ازاي. اما بقى دي فالنهارده كانت واكله الفرح كله، وانا قاعده تفتكروا بعمل ايه؟ قاعده بغلي طبعا. وبعدين لما اكلمه اقول له يعني ايه اللي انت كنت بتقوله ده؟ يقول لي عادي، ده انا بجامل، ده تعليقات عاديه جدا. هو اصلا يبص عليهم من الاصل ليه يبص عليهم اصلا؟ هو مش في واحده قاعده جنبه بس يكون بيهتم بيها؟ غير كده حاجه تانية، يوم من الايام بعد ما رجع من الشغل لقيت الموبايل بيرن عادي، قلت المكالمه من الشغل عادي، وبعدين لقيته عمال معلش اهدي، طب عشان خاطري، طب فوتي بس المره دي، انا مش فاهمه في ايه. وعماله بساله يقول طب استني، قفل الموبايل. ايه يا فلان في ايه؟ قال لا بس اصل دي زميلتي في الشغل وعندها مشكله كبيره حصلت النهارده فبتتكلم تشتكي لي. يا سلام، ومفيش حد غيرك تشتكي له؟ مفيش زميلات تانيين؟ انت اصلا تديها ازاي الفرصه انها تاخد عليك للدرجات دي وتبقى انت مش فاهمه؟ يعني ما بترتاحش في الكلام غير معاك؟ وبعد كل ده لما اجي اكلمه وابقى زعلانه يقول لي انت عقلك صغير وبتعملي من الحبه قبه. يرضيكم؟
1: اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من تصالحوا مع الله. زي ما سمعنا اختنا ايناسيو بتتكلم عن المشكله، احنا النهارده وبنتابع معاكم سلسله الاسره ومتزوجين هنناقش معاكم واحده من اكبر المشاكل اللي بيعاني منها كل زوج وزوجه واللي بتسبب ليهم خلافات كتيره، الغيره. بيقول علماء الاجتماع انه 30% من اسباب الخلافات الزوجيه بسبب الغيره. وانا النهارده معاكم علشان اتكلم بالنيابه

0: الزوج اللي صاحب المشكلة، اللي الزوجة بتغير منه، واللي بيعاني أشد المعاناة بسبب غيرة مراته اللي بتغير عليه بجنون، بتتابع كل تصرفاته، بتراقبه، لو اتكلم مع واحدة بتسأله، لو جات له مكالمة منين المكالمة دي، لو زار أهله أنت زرتهم ليه، رجلي على رجلك. الحقيقة الزوج حاسس إن هو في سجن، أو بمعنى صح حاسس إن هو متجوز وكيل نيابة سين وجيم، حاسس إن حياته متدمرة، تعبان ومش قادر يكمل، والدنيا مسودة في وشه، على طول في حالة توتر وخناقات. الحقيقة الزوج محتار ومش عارف يعمل إيه. ده موضوع حلقتنا النهاردة، وده اللي هنناقشه مع حضراتكم، نشوف أساس المشكلة، يا ترى أسبابها إيه، وإيه الحلول اللي ممكن نوصل لها. وضيف حلقتنا النهاردة اللي بنرحب بيه مهندس ألفريد سدراك.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا.
0: يا ترى حضرتك شايف الموضوع ده إزاي؟ إيه رؤيتك ليه؟
1: وبس عايز أسأل الزوجة، هل يعني فعلا أنت شاعرة أنه الزوج يعني لا قدر الله فيما يدعو لهذه الغيرة؟
2: حضرتك أنا حكيت مواقف واضحة، هي دي مش حاجات تخليني أغير؟ يعني لما يبقى التعليقات كده على طول تعليقات، طب أنا حتى نصيبي من التعليقات دي فين؟ ممكن ما يبقاش موجود، لكن أنا شايفاه واخد باله قوي من دي، واخد باله من دي، واخد باله من دي. وبعدين حكاية المكالمات والصدر المفتوح للناس كلها دي، أنا مش عارف يعني أنا غلطانة يعني؟
1: لا لا لا،
0: طب أنا بس عايز أعلق يعني، وأنا هبقى قافل على نفسي، لو أنا في مجتمع أو أنا في زيارة أو أنا في مكان، ما هو لازم يعني طبيعي ان انا اتكلم مع دي او دي، بس ليه بتفسرها بالشكل ده؟ ليه انت واخدها بالشكل اللي فيه شك وفيه غيره؟
2: لانه انا عيني شايفه كام يعني الطبيعي. يعني احنا هقول لحضرتك حاجه، الناس بتروح الكنيسه تحضر الاجتماع وتمشي، ايه لازمه ان انا بعد الاجتماع اقف واتكلم مع دي ودردش مع دي، ودي مشوره روحيه، ودي نتكلم شويه في السياسه، في ايه
0: يعني؟ لو حد
2: سألني وفي سؤال، واحده واقفه جنبه حضرتك مفيش ولا كانها موجوده.
0: طيب لو حد سالني سؤال، حد طلب مساعده، ما ساعدوش، ما جاوبوش، ولا يعني ما يصحش حتى ان انا ابقى جوزك حد يطلب مني مساعده وامتنع ان انا اساعده؟ ده طبيعي جدا.
2: على فكره انا ببقى محتاجه كتير قوي يقعد يتكلم معايا كتير، فين مش بشوف الاتساع ده يعني كتير في البيت، ولا بشوف المجاملات دي كتير في البيت، ليه تطلع بره بس؟
0: لا انا يعني انا شايف ان ده تجني، لان انا مراتي وبحبها وهي عارفه كده كويس ان انا بحبها، لكن انا
2: ما هو الحب مش بس كلام، الحب فعل كمان.
1: وبس واضح من المناقشه كلها انه يعني الموضوع كل واحد شايفه من وجهه نظر، يعني ببساطه شديده، لا قدر الله لو في حاجه وحشه في الفرح وهو مش مظبوط كان هيقول، يعني الشيء الطبيعي لو كان في حاجه خطا انسان بتغطيها.
2: ما انا مش هستنى الخطا يا باشمهندس، انا يعني مش هستنى الخطا، لكن انا شايفه انه دي
0: في ترجمه خطا.
2: الترجمه الخطا انا الكلام ده بيضايقني، بيوصل لي احساس مش حلو. وبعدين ده يعني ما هو مش هستنى بقى الدنيا تغوط ولا تبعد عن كده.
1: تمام، يعني بس عشان ابقى متفهم الحاله بالظبط، يعني ببساطه الزوج لا قدر الله ما فيش اي حاجه تمس اخلاصه، لكن في تصرفات مثيره بتضايق بتنرفز بتغيظ.
2: مش كده. انا ليا نفسيه والزوجه دي ليها شخصيه وليها طبعا. والطبيعي ان الحاجات دي تكون بتضايقني.
1: طبعا انا معاكي في المضايقه، بس انا بميز، لان لو لا قدر الله الزوج مخطئ في حاجه هنتكلم في سكه، لو قدر يعني لو احنا واصلين دلوقتي ان الزوج مش مخطئ في حاجه بس يعني تصرفات تحتاج لشيء من المراجعه والتظبيط، نتكلم في سكه ثانيه.
2: لا محتاج يراجع تصرفاته.
1: طيب حاضر، بس خلينا الاول نتكلم على نقطه مهمه، يا ترى لو كانت الزوجه شايفه ان كل اللي بيتكلم عليهم الزوج ناس عاديين ما بيمثلوش بالنسبه شيء من المقارنه او التهديد او عندهم حاجه مش عندي، هل الكلام برضو كان هيوجعني؟ يعني مثلا لو جبت قصه رحيل كانت جميله جدا وكانت محبوبه جدا لزوجها، ومن حبه ليها قعد 14 سنه يشتغل، وكانت في عينيه يقول الكتاب المقدس كانها
2: أيام قليلة
1: بسبب محبته لها، يمكن ما قالهاش كتير بحبك او ما انذكرش، لكن قعد 14 سنه يشتغل ليل نهار زي ما قال على نفسه كتقدمه حب لرحيل. لكن لما رحيل لقيت ان هي عندها نقطه معينه مش موجوده، اختها عندها النقطه دي موجوده انها مش بتنجب، يقول الكتاب المقدس كده، فلما راى

0: رحيل إنها لم تلد ليعقوب، غارت رحيل وقالت له كده هب لي بنين وإلا أنا أموت. يعني أنا مش بدافع عن يعقوب، بس قصدي أقول إنه أحيانا النقطة بتبقى إن إبليس بيحاربني بإن في حد عنده حاجة أنا مش عندي، دي أكثر إشراقة، دي أكثر مثلا جمالا، دي أكثر مش عارف كذا،
1: أكثر لباقة. يعني هو عشان خاطر واحدة بتعرف تتكلم شوية يبقى ناخد راحتنا في الكلام.
2: طب وليه ما تتعلميش زيها الكلام لو أنت مثلا تعبانة من النقطة دي عشان لو شد انتباهي كلميني بأكثر لباقة أو كلميني
1: يعني طلع العيب عندي
0: لا
1: في
0: لا
1: الآخر.
0: لا لا
1: يعني برضه في الآخر طلع يعني هو في حاجة يعني في حاجة عندي أنا فيها مشكلة
0: أنا
1: بيحاول يعوضها بره.
0: لا لا لا أنا بختلف معك. الزوجة بتعيش بكيانها الطبيعي، بتعيش بشخصيتها، إنسانة بشخصيتها اللباقة، إنسانة بشخصيتها البساطة، كل واحد ليه تركيبة. أنت اخترت زوجتك كده، عجبتك كده، فرحت بيها كده، بتقول إنها بتحبها كده، ساعتها تتمنى ما هو أفضل، لكن ما تقدرش تحط لها مقارنة وتحط لها تحدي وتحط لها حد قصادها كأنها هتحارب معاه. ما أعتقدش إن ده أحسن حاجة عشان الزوجة حتى تقدر تستمر في علاقتها بشكل مريح، ولا هتتعب وكمان
2: ما قالك ده مش واقع، ده ترجمة يعني لتصرفات بعيدة عن الواقع. دي كلها أنا شايف إنها أوهام وظنون وخيالات. أنا
0: بس
2: مش كده،
0: بس بعتذر معك يعني. وإن كانت أوهام بس هي متألمة، وإن كانت ظنون بس هي متألمة. جزء مني، الكيان بتاعي، نصي الجميل الحلو تعبان، شيء ما أقدرش إن أنا أختصره في عبارة أيوة. إيه دي أوهام، اتصرفي أنت.
2: حضرتك أنا بحبها
0: كويس،
2: كون إن أنا جايز ما قدرتش أعبر عن كده أيوة. مش معنى كده إن أنا ببص بره.
0: لا هي ما قالتش كده، بس يعني هي بتشوف.
2: هي بتقول انت لبق مع حد بره ومع الناس ومش معايا انا. طب جايز انا مش بعرف اتكلم.
0: طب وبتتكلم بره ازاي؟
2: عادي يعني مش بقول كلام حلو وكلام حب الناس بره.
1: حضرتك اهو
2: بتتكلم، يعني انا مش بقول لحد في الكنيسه ولا معايا في الشغل.
0: هي مش منتظره منك كلام الحب، هي شايفه ان كلامك اللطيف الجميل مع الناس مش بيبقى معاها، هي شايفه ان ده شيء انت بتخص بيه اخرين رغم انه المفروض تخص بيه زوجتك. ده اللي هي شايفاه، واعتقد معها حق في كده. لكن هي الفكره مش بتتهمك باي حاجه لا قدر الله مش ايجابيه او مش كويسه، بس شيء مؤلم بالنسبه لها. وبعدين شايفه انك انت بتنتقي.
2: اذا كان هي
1: يعني يوم يعني الفرح ده انا يعني كنت يعني جايبه اللي هو ايه اخر ما عندي.
0: ايوه
1: مفيش اي حاجه،
0: مفيش اي كومنت، مفيش
1: اي نو كومنت زي ما بيقولوا، مفيش اي تعليق.
0: أيوه.
1: لكن التعليقات طلعت لما رحنا هناك.
2: طبيعي. أيوه. يعني اذا كنت انا بجامل
1: طبيعي
2: ان انا جاب للاخر. دي مجاملات للناس، دي يعني ده جو ومجتمع لازم انا ابقى كده في وسط الناس.
0: طب وزوجتك لا تحتاج الى هذه المجاملات اللطيفه يعني؟
2: انا ما اظنش ان انا يعني ما فيش مره ولا اكتر من مره ما جاملتش وما لولتش يعني ست يعني خالص
1: كون لا مش خالص، بس التعليقات اللي هي برايا انا الايجابيه قوي دي، الحته الانبهار اللي ساعات بشوفها دي بالنسبه لي انا بتوجعني.
0: هو يعني مثلا لما نتكلم عشان نبسط الموضوع، يعني لو فرضت مثلا انك انت كنت معجب جدا بواحده يكون مثلا معها دكتوراه، ومراتك مثلا معها مؤهل عالي بس مثلا، وأبديت إعجابك بكذا واستحسانك لكذا، مش هقول شكل وجمال ومنظر ورشاقة، هتكلم في ناحية علمية. طب أنا كزوجة لما أحس أنك أنت ممتد جدا لواحدة وسعيد جدا أنك تتكلم معاها، ودي واحدة معها دكتوراه وعاملة أبحاث، أنا أحس بإيه كزوجة؟
2: ممكن تحس بالغيرة بس
0: مش كده؟ إذن إحنا بس الأول بنؤكد أن أولا لازم نعرف أن إحساس الغيرة يشعر به كل إنسان، كل إنسان على وجه الأرض يشعر بنسبة من الغيرة، بس الغيرة دي لو زادت شوية تبقى مؤلمة، لو زادت شويتين تبقى مدمرة، لدرجة بيقولوا لو الزوجة سابت موضوع الغيرة ده يأكل فيها ممكن توصل لأمراض جسدية. لدرجة قريت بحث بيقول ألام الظهر ممكن تكون سببها الاشتعال بالغيرة والخنقة والحرقة والتعب. شوفي قد إيه بتوصل، وده ابحاث علميه عملوها لكده. فانا يهمني قوي انك ما تتعبيش، يهمني قوي انك انت ترتاحي، وحاول كل حلقه انك تكوني مستريحه وتستمري مستريحه، ونتلافى سوء الفهم ونشوف الموضوع ازاي نقدر من الداخل نحن نحصل على اجابات وحلول ليه.
1: انا يعني انا فعلا بحب جوزي وعارفه ان هو يعني بيحبني، بس طبعا زي ما قلت لحضرتك التصرفات بتضايقني بتتعبني بتقلمني زي ما حضرتك قلت. مش متمنية إن ده يكمل، أنا نفسي نحاول فعلا نوصل لحل. هستاذن.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، احنا محتاجين حلول للزوجة وللزوج، الاثنين تعبانين، هنبتدي من فين؟
1: انا بس كنت ملاحظ ان الهجوم كان شديد في الجزء الاولاني،
2: عشان كده انا عايز ارد بقى على الحاجات اللي يمكن اشتكت منها في البدايه. في كذا حاجه اتكلمت عنهم بالتفصيل، انا عايز ارد على واحده واحده نفندها عشان حضرتك يا ريت تدينا حلول. يعني مثلا كانت بتتكلم على موضوع ان انا كنت بجامل حد اثنين من الستات في الفرح. اولا المجامله دي ما حدش قالها لها، الكلام اللي انا قلته محدش قالها لها، ده هي سمعته.
0: كان قدامي كمان، كان قدامي
2: اهو، كمان كان قدامها، يعني ما حصلش الكلام ده في ظهرها. حاجه تاني كمان، موضوع المكالمه في التليفون بتاع الموظفه اللي معايا في الشغل. انا راجل رئيس قسم، يعني عندي خبره، ممكن تكون الموظفه دي محتاجه لمعونه، محتاجه لمساعده، يعني ممكن عندها مشكله ممكن اساعدها في الحل. دي حاجه، يعني دي حاجه مش غريبه، بالاضافه انها مش موظفه بس اللي بتصل بيا، يعني ممكن موظف ممكن موظفه. دي نقطه. نقطه كمان اللي اتكلمت عنها، موضوع الكنيسه وبعد الاجتماع. طب اذا حد جاني مثلا محتاج ارشاد روحي، زي ما بتجيني بنت بيجي لي ولد، زي ما تجيلي ست بيجي لي راجل، يعني مش بس بنت ولا ستات هم اللي بيسالوني. فانا عشان كده بقول لحضرتك مكبر الموضوع، في اوهام، في حاجات انا مستغرب لها.
1: على فكره الصوره دي اختلفت كتير عن الصوره اللي فاتت، يعني بتهيألي.
0: ايوه بس هو انا يعني ملاحظه، انا واخده بالي الكلام ممكن مع البنات يزيد شويه. وبعدين الموظفات، يعني هي الموظفه صحيح، وفعلا في موظفين بيكلموا، بس الموظفه دي كنت اول مره اسمع اسمها.
2: هو الكلام
0: يعني مش فاهمه، يعني
2: الكلام مش بيزيد مع البنات، هو احساسها بالكلام مع البنات هو اللي بيزيد. لكن انا بتكلم مع الناس بصفه يعني بنيه صافيه، مفيش اي حاجه.
1: هي ما شككتش في النية برضو، بس يمكن المواقف اللي حكيتيها قبل الفاصل كان بتدي صورة معينة جايز مش مبالغ فيها. بس خلينا نقول طبعا كونك انت تحزني أو تتأثري أو تتضايقي أو تتوتري، ده شيء احنا ما نرضاهوش، لا الزوج ولا احنا ولا أي حد بيحب بيته وبيحب أسرته. بس تعال نشوف الموضوع زي ما كنا فتحنا قبل الفاصل وقلنا أكبر مشكلة بتضغط على الواحد وتخليه يحس بغيرة، سواء راجل أو ست، أنه بيحس أنه أحيانا بيبقى فيه ناس تانية عندهم حاجة مش عنده، أو متميزين بحاجة مش عندي. يعني زي ما قلنا مثلا موضوع رحيل، رغم أنها كانت محبوبة ورغم لكن شافت أن اللي عندها قدرة على الإنجاب وهي ما عندهاش، ودي اللي بتوجع شوية الواحد من أعماقه، وبتخلي المواقف تاخد وزن وتأثير زيادة جوه.
0: طيب ما هو لازم يراعي كده، يعني لازم يراعي انه ما هو اي شخص زي ما حضرتك بتقول فيها، انا مش كاملة في كل حاجة وعندي حاجات كتير ناقصة.
1: أيوة.
0: فلو هو اتك على حاجة منهم انا هتوجع.
1: صح، هو لازم يراعي وانت لازم تبي اكثر قوة. هو ياخد باله ويقول كلمات ويراعي ويبعد عن الحاجة اللي تتعب، وانت كمان مدعوة تكوني اكثر قوة واكثر صلابة واكثر اكتفاء، وكل شعور بحاجه جايز تكون قليله جوايا لازم اخد موقف تجاهها، ما استسلمش ليها. انا عايز اتكلم شويه عن الشعور باني حاجه قليله عندي. الناس بتوع علم النفس بيقولوا ان شعور الانسان عن نفسه وليد لراي الناس اللي حواليه والمحيطين به. احيانا يتغير الحقيقه وتفضل الراي. احكي قصه حكيتها واحده من الخادمات، بتقول اتولدت في اسره كلنا بنلعب بنجري، ما كنتش شعره اني اقل من حد. وفي يوم من الايام ماما ما كانتش موجوده، خالتي قضت معانا اليوم وجابت ولادها. العيله عندنا كتيره، وفكرت خالتي تسرح لي شعري، خدتني على حجرها وبتسرح شعري، شعري خشن شويه. فقعدت وهي بتسرح شعري التريقه، ليفه سلك، الشعر ده جبتيه منين؟ ما طلعتيش لبابا، ما طلعتيش لماما، وكله بيضحك. انت لا تتخيلي الجرح اللي اصابني من هذا. انا كبرت في كوافير، في كرياتين، في بيبيليس، في كل حاجه في الدنيا.
2: ماشي، فين الحاجات دي بقى؟ انا مش شايف ولا حاجه من كل ده.
1: لا يعني قصدي اقول ان هي حلت المشكله بتاعت شعرها، لكن ما تخلصتش من الوجع اللي جالها من الكلام اللي اتقالها. كونت صوره ذهنيه عن نفسها قليله. يعني اللي بقوله ان احنا صغيرين كتير من الكلام اللي بيتقال لنا سواء من

0: القريبين او البعاد بيخلينا نشوف نفسنا صغيرين في حاجات. بقول لك المشكله اتحلت، المشكله اتحلت خلاص، لكن الكلام لسه مأثر فيها. اول ما تنزل بتقول اول ما انزل او اول ما ابقى في اي حته ابص على مرايه ابص لشعر، رغم ان المشكله اتحلت نهائي. احكي قصه ثانيه. بنت وهي صغيره كانت يعني سمينه شويه، تخينه بطوطه اموره كده، ولسه في ثانوي مثلا ثالثه اعدادي ولا ثانوي، وبطوطه جميله يعني. خالها جه عنده، انت عامله زي البالونه كده ليه؟ انت متختخه كده ليه وانت صغيره؟ كلام قاتل. بتقول كان خليجي استخبى منه. اخر مره اخر مره جه عندي صممت ما اكلش، نزلت 20 كيلو وعدت الايام، عمري ما تخنت تاني. بس تعدي الايام وتلف، قبل ما ابص على المرايه اخلي بالي تخنت كيلو ولا ما تخنتش. وكان الكلام ده بيعمل عاهه والم وتعب. بتخلص منه، شوفي هي الشعر خلصناه والرفع خلصناه، لكن الكلام ما خلص. كم بالحري بقى لو الكلام بتاع ماما على شكلي على ملامحي على مش عارف ايه وما اتغيرش.
1: حضرتك هتحمل مسؤوليه الكلام اللي اثر فيها انا اشيله؟
0: لا مش بتحمل، بس انت بتحبها ومهتم بيها.
1: انا بحبها بس
0: وبتراعيها. أيوة. ودي جزء من كيانك، ما تقدرش تقول بتتحمل. انت اللي حصل لها حصل لك، هي جزء منك، هي مش بتحملك حاجه، لكن انت وهي بقيتوا حاجه واحده. انت بتساعد وهي بتساعد، والله زي ما قلنا ضامن العهد، بيدخل هو اللي يعمل الفعل الرئيسي، بس انا مقدر وحاسس ومدرك ان الامر قاسي ومتعب. يعني العين رايحه على فين؟ واحده بنت تانية ماما كانت تقول لي انت عينك ترتره،
2: هي ضيقه يعني
0: ترتره يعني صغير. دي بقى ما عرفتش احلها. البس نظاره احيانا، عايز اعمل ميك اب، اسمع عن اي حاجه عشان موضوع عيني. انا جميله وحلوه بس فعلا عيني صغيره شويه، ما بشوفش ملامحي الجميله، دايما ببص في المرايه على حته العيب. طيب. اللي اتقال لي تخلي بقى عيب ده بقى ما اتغيرش، يعني شوف العيوب اللي اتغيرت ما زالت مقلبه، وبيقول فيه ندوب يعني زي ما يكون جه واحد ضرب مسمار جاي شاله، بس لسه الثقب بتاع المسمار او ما اثر في سنين.
2: طيب يا باشمهندس، مين فينا ما تعرضش لحاجه زي كده؟
0: عارف يعني، ما انا عشان كده بقول ان الامر محتاج حاجتين، الزوج يراعي نعم، لكن الزوجه لازم تاخد موقف تجاه هذه الامور، لان الامور دي انا كبنت ربنا ليا النهارده امكانيه الحل. ليه؟ لان الدمار اللي ما تتخيلهوش، يعني يمكن الشخصيه بتتكلم عليها واضح انها متماسكه شويه. ده في قعدت مع سيدات الحياه بقت سوده، الحياه بقت جحيم، الحياه لا تطاق. زوجه بتقولي انا بحط الاكل قصادي ابص له واقوم مش طايق اكل، ده جوزي بيقول لي انت هتموتي نفسك خلاص، حسيت جوايا زي ما صوت بيقول لي انت مش من حقك تعيشي. شوفي الامور بتتصاعد قد ايه وبتخلي الانسان في مرار وحزن. بتقول انا احيانا بضحك ضحك هستيري من غير سبب عشان اقول انا موجوده بضحك، والا هموت هنتحر. تخيلي حد ابن ربنا يوصل بتفكيره للانتحار من كتر ما ضغط ضغط ضغط، والشعور اللي جوه مؤلم ومتعب، وبستدعي امور وبستدعي قصص وبستدعي احداث وحاجات جوه بتفرمني ومحدش حاسس بيا. محدش حاسس ان الكلمه اللي اتقالت في وانا صغير كانت دعابه او هزار او تريقه. ده غير بقى لو حكيت لك التريقه بتاعت اصحابي في المدرسه.
2: طبعا.
0: دي قصه. يعني اهو في البيت بيبقوا ايه؟ رأفه وحنيه، كلمات اللاذعه والكرابيج اللي في المدرسه على كل تفصيلاتي كبنت اكتر مني كولد. انا من جوه يعني القطر عدى عليها 5 6 مرات، مفيش حد عدى من الحاجات دي. بس انا النهارده كابن ربنا مستني شفاء، ومستني حاجه اعظم من كده، اني اشوف نفسي شوفه جديده. يعني خلي بالك اللي بقولك، الخطر الضخم والكبير مش انا ايه، لكن شوفوني انا ايه.
1: يعني الزوج المفروض اسف
2: لا اتفضل،
1: يعني كمان المفروض الزوج بما انه بيحب زوجته بالشكل ده المفروض يكتشف او يحس بالامور العميقه النفسيه بشكل يعني يساعد
0: يشكح ويدي لمسه جديده، وساعتها تشوف نفس الموضوع رؤيه جديده. الرؤيه دي شيء رائع. يعني اول خبر مفرح في كيفيه العلاج، الدكتور في علم النفس بيقول ايه؟ بيقول اروع واجمل ما في حل المشكله دي ان صورتك الذهنيه عن نفسك ناس

0: لك يعني مش حقيقة، ده اتقالت لك. خلي بالك احنا قلنا الحقيقة حاجة وشوفوني الحقيقة حاجة تاني. فبيقول أجمل حاجة إن مش دي الحقيقة لكن ناس شوفوا لك الحقيقة، إني أقل جمال، إني تخين شوية، إني شعري مش عارف، اتقال لي كده. لكن أنا حليت المشاكل دي وكانت متبالغ، وهم بيقولوا لي كانوا مبالغين في الحدث جدا، وصوره لي كأني أنا ما فيش غير العينين، أو أنا ما فيش غير مثلا الشعر، أنا أجمل بكتير من كده.
1: بس أنا ممكن يكون في جزء كان راجع لي، يعني قصدي أنا ممكن أسمع الكلمة، جايز وأنا طفل شوية مش بعي كده قوي، بس يعني ممكن أسمع الكلمة وتعدي، ممكن أسمع الكلمة وأقبلها وبص
0: تختلف،
1: ألاقي نفسي ده أنا فعلا كده.
0: تختلف من واحد للتاني،
1: فتبقى في حتة طالعة مني أنا كمان.
0: صح، تختلف. أنا حساس زيادة، جايز أخويا اتقالت له الكلمة دي عديها، أنا جايز حساس زيادة أتأثر، جايز أنا تصادف إن مش واحد بس اللي قال لي الكلمة ده، اتنين وتلاتة وتكات يعني تجمعت الكلمات عليا، جايز الكلام
1: بس
0: اللي
1: النتيجة في الآخر واحدة، إن أنا شايفة نفسي في الحتة دي قليلة.
0: وجايز الكلام جه في حتت تمسني كبنت أو تمسني كولد وأنا صغير، حتت يعني إيه قاتلة شوية. بس الخبر المفرح، الخبر المفرح جدا ان الصوره الذهنيه دي بيقول برمجه يمكن اعادتها،
1: ممكن نفرمتها تاني يعني
2: في امل.
0: يعني البرنامج ده يمكن اعادته مره اخرى، يمكن ان ارى عيوبي مره اخرى بصوره جيده وبصوره جديده، واستطيع ان اراها بصوره مفرحه ومش بالصوره المحزنه.
2: اذا كانت عيوب
0: هنفترض ان في عيوب تخلصت منها، محتاج اتخلص من تاثير الكلام اللي اتقال لي عليه، زي ما قلنا موضوع الشعر او الدخول. في عيوب ما تخلصتش منها، عينيا، بشرتي، ملامحي، اسلوبي، مش عارف ايه، ده ما تغيرش، ومش في حاجات مش هتتغير. بس الشيء الغريب ان كان كل التركيز على كده، ما شفتش غير كده، مفيش حاجه تاني، ملامحي جميله، وشي صافي، كل الناس كانت بتقول لي وشك صافي، ما بصدقهمش. اجري ابص على المرايه، بص على عيني اللي قالوا لي عليها كذا.
2: يعني كل الامور العميقه النفسيه دي هي اللي بتدفع الزوجه للغيره بالشكل ده،
0: وبشكل غير مباشر. مش بس كده، هي توتر وقلق، قلق، عارف القلق والتوتر الداخلي، وشعور عميق بالتهديد، بالتهديد، وشعور بقلة القيمة العميق اللي بيحاربني من حين لآخر، مشاعر طاحنة بتطحن. يعني عارف لما يكون حاجتين بيعملوا كده، بياخدوا الواحد يفركوه كده، يدمروا الإنسان من جوه. فالأمر محتاج وقفة من الزوج تدعيمية، وجهة من الزوجة لازم تقف تعمل كده، ستوب ستوب، أنا مش هتقبل صورة ذهنية عن نفسي الناس عملتها لي، سواء بقصد أو مرة بس، لازم أخد موقف مضاد.
1: طب حضرتك قلت أنا هاخد موقف، بس حضرتك قلت في حاجة ثانية، إن أنا بعمل هعمل فرمطة، هفرمط البرنامج ده، هجيب برنامج جديد. أنا بس أستنى حضرتك، محتاجة في دقيقة أو في دقيقة ونص تقول لنا إزاي هنعمل ده.
0: بالظبط، أنا اتفقت أولاً إن البرنامج ده موضوع مش جزء من طبيعتي، حد حطه لي. اتنين، اللي حطوه دول ناس ربنا يسامحهم بقصد أو من غير قصد. تلاتة، إن في شخص عظيم مسؤول إن يشوفني نفسي من عينيه اللي بتشوف الآتي. أقول لك آية مفاجأة، بيقول يعني الآية دي أنا فرقت معايا، بيقول إيه؟ كلك جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة.
1: بيتكلم عن النفس البشرية،
0: بيقول لك كده، بيقول لك أنت وصاحبة السؤال وأنا وكل واحد منا سواء راجل أو ست بيعاني من هزة جوه ووجع جوه وكلام موجع جواه وكلمات قتلة جواه، كلك جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة. طب ازاي اصدق كده والكلام اللي بيقولوه؟ بس ردد الكلمه مره، اتنين، تلاته، جايز النهارده انا مش كده، بس لو صدقت كده راح اشوف كده. وده سر المسيحيه، سر المسيحيه كده، ان امنتي ترين. اول ما ابتدي اصدق، وده علماء النفس بيعملوه بطريقه سيستماتيك ويحفظوا الواحد وتغيير الصوره الذهنيه والى اخره، لكن المسيح بيعمل حاجه اعظم، انه بيكشف عن رؤيته ليا، وبعد كده بصدقها، وبعد كده يوم بعد يوم تبتدي حاجات تتغير، حتى صدقيني الملامح بتتغير.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا. احنا ما زلنا عندنا اسئله تاني، لان حاسه ان الموضوع لسه ما كملش، واعتقد انه في حلول عمليه تاني نستاذن حضرتك ناخدها في الحلقه الجايه. عزيزتي الزوجه اللي تعبتي كتير من مشاعر غيره مش عارفه تعملي فيها ايه، ليكي النهارده خبر رائع من السماء، انه تشوفي نفسك بعينين الله، تشوفي ربنا شايفك ازاي. بيقول لك كده دلوقتي، كلك جميله يا حبيبتي ليس فيك عيب. هنردد الكلام ده مع بعض، وهنشوف ازاي انه يسوع بيغيرنا وبيعمل مننا اروع صوره.

عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتنا بوجه رسالة لكل زوج أنه يكون بيساعد زوجته. إذا كنت تعبت من غيرة مراتك فهي محتاجة مساعدتك. في أمور يمكن متخزنة من زمان وجروح عميقة هي مش مدركها، لكن هي محتاجة النهاردة أنك أنت تحط إيدك في إيديها عشان تعدي وعشان تتغير حياتكم. والتعب اللي موجود ده بقى له سنين ليه ألف حل. وعايز أقول لكل زوجة النهاردة، خد رؤية جديدة من عينين حد بيحبك، مقدرك، عارف قيمتك ومقدر جروحك. خد نظرة جديدة من عينين يسوع اللي بيقول لك كل الجميلة يا حبيبتي لا عيب فيكي. أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدي قناه الكارما في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور القس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: ربي يباركك دكتوره ليبيا، شكرا.
0: اهلا بحضرتك. النهارده عنوان الحلقه الله القادر على كل شيء، وده في تكوين 48 بدايه من العدد الثالث. وقال يعقوب ليوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني وقال لي: ها أنا أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا، والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي، إفرايم ومنسة كرأوبيم وشمعون يكونان لي، وأما أولادك الذين تلد بعدهما فيكونون لك. يا ترى يعقوب على كده اتمتع بقدرة الله على كل شيء زي ما احنا عارفين، لكن ازاي عرف ينقله لأولاده هذه القدرة الإلهية والعناية الإلهية؟
1: الكتاب لما بيقول ان احنا ابناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعني نكون أبناء بننقل البركة. ويتكلم الكتاب عن المؤمنين هم وارثين للبركة، وأنه من هم أبناء إبراهيم اللي هم من إيمان إبراهيم. فاللي كان بيعمله إبراهيم وإسحاق ويعقوب لغاية لما جه المسيح وإحنا بنكمل من بعديهم، أنه كان بيعرف الأجيال اللي جاية ويوسف وأحفاده على الإله القادر على كل شيء، اللي ظهر لي في المطاردات اللي وقت ما انكسر حق فخذه وخلع وقال له فعلا انت هتكون اب لشعوب كثيره، واختبر بركته. فبنفس البركه اللي قال له اجعلك مثمرا واكسرك واجعلك جمهور من الامم، نفس البركه دي راحت ليوسف ونطقها على يوسف، ونطقها ايضا على افرايم ومنسة ورأوبين وشمعون وكل الاسباط. والبركة دي أيضا بتتمثل كمان يقول فيكهنون لي بالتواجد المستمر في محضر الله. فإن إحنا ننقل بركة مش بننقلها بإمكانياتنا ولا بننقلها باللي ورثناه أو باللي عندنا، لكن بننقل بركة إنه بننطق هذه الكلمات على أبنائنا وبناتنا: أجعلك مثمرا أكثرك أجعلك جمهور من

0: الأمم وأعطي نسلك هذه الأرض. فإحنا لما بنتنبأ الرب بالكلام ده بياخد الكلام ده في السماويات وبيحققه فعلا على أولادنا أولاد أولادنا، فننطق دايما كلمات البركة والامتلاك والإكثار والإثمار في اسم يسوع.
1: بالظبط كده، لأنه مكتوب في يد الحياة، في يد اللسان الحياة والموت.
0: نعم.
1: مهمة قوي، وأنا بتكلم أنا بدي حياة ولا بدي موت، كلماتي بتعمل إيه في الجو المحيط بي. طيب نقرأ من تكوين 27 وابتداء من العدد 29. وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو أخاه أتى من صيده، فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه، وقال لأبيه: ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه: من أنت؟ فقال: أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم، ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: إلا أن اسمه دعي يعقوب، فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال: أما بقيت لي بركة؟ يا ترى إيه التغيير اللي الرب عمله في عيلة يعقوب بين أولاده؟
0: بنلاقي العائلة كان كلها غيرة. الأم مع الأم رفقة كانت مع إسحاق، وهو لأجل عيسو كان بيحب، لأجل الطعام، لأجل معدته يعقوب وكده، وده خلق انقسام. ولأن مشكلة الكنيسة، قصدي مشكلة البيت ده، كانت في الطعام، والأب اللي هو يعقوب كان بيحب عيسو اللي في فمه صيد، فعن طريق الأكل دي التجربة اللي دخل بيها العدو إلى العائلة وقسمها وخربها عن طريق الأكل. فبسبب الأكل حصلت محاباة، في حلقة نتكلم عنها بعد كده على مرارة والحياة العائلية. فاستغل العدو كل حاجة واحد بيحبها. رفقة كانت بتقوي في يعقوب البركة، وازاي يسرق البركة ما ياخدهاش بطريقة قانونية، وما يكتفيش ان هو يكون الصغير. وفي ناس تبقى في شخصيتها عاوز دايما يكون الاول، وعاوز هو اللي يكون المتفوق في كل شيء، وما فيش اهمية لاي حاجة غير ان هو يكون الاول باي ثمن. فرغم كل الاخطاء دي، وترك البيت في فزع هاربا من وجه اخيه اللي كان ملتمسا بقتله، الا ان الرب ظهر، إله يعقوب ظهر لي برغم المكر، برغم الحسد، برغم الغيرة، بكل هذه الأمور الرب ظهر واسترد نفس يعقوب وبارك نفس يعقوب وأعطاه أرض لوز اللي فيها نال فيها مواعيد أخرى، وكانت بالنسبة له أرض راحة. فأنا عاوز أقول إن إحنا كتير بنرتكب أخطاء في حق العائلة، وكتير بنرتكب أخطاء حق الأخ في أخوه، لكن الرب اللي ظهر وفي أرض لوز بيقول لك ورغم أخطائنا الشخصية وضعفتنا، إنه عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله. فالله بيظهر في أمانته وفي محبته رغم عدم الأمانة وعدم الاستحقاق اللي فينا.
1: لكن يا حضرة القسيس، أحيانا أما بنعمل غلطات إحنا كآباء وأمهات، بنجد انه الاولاد ساعات بيفترقوا عن بعض وساعات بيعادوا بعض. يمكن ده شفناه في عيسو ويعقوب،
0: بيشتكوا على بعض،
1: بيشتكوا على بعض. شفناه في حياته انه يعقوب زي ما حضرتك عارف ان هو امه ساعدته ان هو يكون بيسيب البيت وبيروح عند خاله لابان، وقعد مدة طويلة قوي، او هي اتحرمت منه زي ما حضرتك عارف. لكن انا السؤال هو انه جه وقت المواجهة بين يعقوب وعيسو، كان وقت سهل ولا صعب بعد ما سرق منه أغلى حاجة اللي هي البكورية؟ أغلى حاجة كانت في العهد القديم فعلا، لأنه بيها يا يتبارك يا مش هيتبارك. يا ترى كانت المواجهة شكلها
0: ايه؟ هو مش بس كمان أخذ البكورية، يعني لم يترك له أي بركة. فبنلاقي ناس بتحب

0: تحب تستأثر بالميراث كله، ناس تحب تستأثر بالعطية كلها، بس الأنانية والكبرياء في المعاملة وإنه طرف يدوس على طرف، ده بينتهي بصرخة كبيرة. لأنه هنا لما نقرأ في القصة نلاقي إنه في الوقت ده إسحاق الآب ارتعد ارتعاد عظيم جدا، وقال له أنا ابنك بكرك عيسو، ما سبتليش ولا بركة. ولما جه متأخر بيقول لما سمع عيسو كلام أبيه أيضا صرخ صرخة عظيمة جدا ومرة جدا. يبقى الأب في حالة ارتعاد، الابن في صراخ وفي مرارة شديدة، والأم بتحاول تهرب الابن قبل ما يجي أخوه يعقوب لخاله، فلا لقي بركة، لقى انقسام، لقى مكر، صرخة، مرارة شديدة، انقسام في البيت. وقال تعقبني، عارف لما واحد يجيب للتاني بقى ايه الأخطاء اللي مسكاله من يوم ما اتولد. يعني هنا لما عيسو حب يفتكر كل حاجة افتكر من وقت الولادة، فامتلأ غل وامتلأ مرارة في ذلك الوقت. لكن عاوز أقول إنه علاج الله في نفس يعقوب في ذلك الوقت خلاه رغم أنه قسم الجيش، جيش أول وجيش تاني، وحب أنه هو ينجو بذاته وبتقسيماته البشرية، لكن قبل ما يفكر في الحرب فكر في الهدية، وفكر أنه يقول لأخوه هذه الكلمات: بص أنا قدامك أهو، والزوجات قدامك والولاد قدامك، خد اللي أنت عاوزه وما يكونش في حرب بيني وبينك.
1: ده صحيح لأسيس، لكن عمل حاجة جميلة جدا، صلى، وطبعا زي ما احنا عارفين وصرع ملاك حتى طلوع الفجر وكسر حق فخذه، لكن الله ساعتها كسر كبرياءه وكسر ان هو اعتماده على نفسه وقوته، واللي حصل ان هو كان في صلح بينه وبين اخوه. لكن برضو انا افتكر انه برضو عيسو برضو كان متبارك، لكن مش زي طبعا بركة يعقوب. لكن المشكلة انه يعقوب جه كرر الغلطة تاني، وكان يوسف هو المفضل لدي عن أولاده كلهم. ما تعلمش الدرس، وإحنا ساعات أحيانا مش بنتعلم الدروس.
0: طريقة التربية اللي بنتربى بيها هي نفس الطريقة اللي بنمارسها في عائلتنا سواء أردنا أو لم نرد، وهي تفضيل واحد عن الثاني والمعاملة في التفرقة بين الأبناء. لكن كانت نتيجتها برضو أنه زي ما يعقوب انطرد وذهب لأرض لابان، يوسف أيضا لم يجد مكان في البيت، وإخواته يعني قالوا عليه، أنت عارف القصة، أنه مات وحش مفترس وحصروا أبوه عليه. فكانت الصرخة بتزيد في حياة يعقوب مش بتقل.
1: ده صحيح، ودفع ثمن غالي قوي بعد يوسف عنه وقت طويل قوي قوي. هنستكمل حديثنا الشيق الممتع المبارك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
1: بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك يا دكتورة ليديا.
1: وبنستكمل حديثنا عن بركات الإله القدير، وبنقرأ من تكوين 49 والعدد بداية من العدد 19: جاد يسحمه جيش ولكنه يسحم مؤخره، أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك، نفتالي إلى مصيبة يعطي أقوالا حسنة، يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي

0: عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوي، إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة، وعند المساء يقسم نهبا. ما هي بركات الإله القادر على كل شيء في حياة يوسف؟
1: لعل يوسف خد معظم البركات هنا. وبنشوف أنه كان غصن شجرة مثمرة، مش لأنه الظروف مواتية معاه، لكن ده أكتر شخص عانى في إخواته، وأكتر شخص مررته السهام. فده بيورينا أنه في وسط الضيقات وفي وسط التجارب، لما بعيش كغصن شجرة مثمرة، غصن لأنه هو غصن في المسيح، والذي يأتي بثمر ويدوم ثمره في المسيح، هو الذي يستطيع أن ينتصر على كل هذه التجارب. فالغصن الشجرة المثمرة دي غصن شجرة، الشجرة الكبيرة هي شخص ربنا يسوع، لكن الغصن المثمر بيصنع ايه؟ الغصن ده تتثبت بمتانة قوس، وتتشدد سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. نعم، هنا بنشوف انه غصن الشجرة المثمرة اللي بتبدأ في حياة يوسف يعطيه القوة الروحية والنفسية والقوة الجسدية، ويشدد سواعد يديه رغم انه كان صبي صغير حين ألقي في الجب، وحينما أخذ إخواته الثياب واقتسموا عليها قرعة وأخذوها إلى أبيه. لكن الإثمار في وقت الآلام يشددنا روحيا ومعنويا وجسديا، ويطفئ السهام الملتهب، السهام الشرير. أيضا نجد أن بركة يوسف بتكلم عن الراعي صخر إسرائيل، الراعي الحقيقي شخص ربنا، ويوسف ذاته كالراعي يذهب وراء سلامة إخوته ويحاول أن يفتقدهم، لكنهم أنكروه ورفضوه ورفضوا المحبة، فلم يترك يوسف قلب الراعي. وكأن هذا الراعي هو أقوى وأشد من كل الحروب التي اجتاز فيها، حروب السجن، حروب السمعة، لما أرادت امرأة فوتيفار أن تقول أنه اعتدى عليها وترمى في السجن سنتين. ولكن في كل مرة كانت تأتي هذه الحروب عليه، كان يصير يوسف هو سيدا ورأسا ولدا. البركات اللي كان بيعيش فيها بركات السماء من فوق، بركات الغمر اللي هي غمر الروح القدس، الغمر الإلهي والغمر السماوي. فلم يعيش في الواقع المؤلم المر، ولكن كان يعيش في غطاء الروح القدس وقوة الله. تحب تضيف حاجة؟
0: في الحقيقة أنا عايزة أحط يعني سبوت لايت أو ننور على كلمة غصن شجرة مثمرة على عين. عين البشرية دي ولا يقصد إيه؟ عين إيه؟
1: أفتكر أن العين دي عين الماء أو بئر الماء اللي تتغذى منها الشجرة، يعني المياه جارية بصورة مستمرة.
0: بالزبط.
1: والمياه ماشية باستمرار بتروي هذا الغصن لدرجة أنه ارتفع فوق الحائط. يعني هو قدامه حيطة، ممسكش فاس يهد هذا الحائط أو يحاول يهدم الحائط ده بأي طريقة، ولكن بارتفاع في العلاقة مع الله صار الإنسان الثاني بعد فرعون في أرض مصر، وأتت الأرض كلها إلى يوسف لتأكل وتتغذى في زمن الجوع. فبالإثمار في الله وبالإثمار في الشجرة المثمرة اللي هي مغروسة على مجاري المياه اللي بيشبهها الكتاب عن المؤمن، صارت أغصانه مرتفعة تصل إلى أقصى الأرض.
0: ولأنها الأغصان ارتفعت فوق الحائط، عشان كده مررته ورمته واضطهدته أرباب السهام. أحيانا الناس إحنا مش بنشوف العز اللي إحنا فيه، عشان إحنا أولاد الرب، البركة اللي إحنا فيها، الحياة اللي إحنا فيها المختلفة، اللي حوالينا بيشوفوا دوت مش بيعرفوا السبب، فبيحاولوا يتهدونا ويحاولوا يمررونا زي ما يوسف ورمته واضطهدته أرباب السهام. يوسف اضطهد مش عشان خاطر كان بيعمل حاجة وحشة، لكن هو كان عشان إنسان كويس، لأنه هو لو كان بيعمل حاجة وحشة كان فضل فضل صح. واستمر. لو كان طاوع امرأة فوتيفار كان زمانه فضل في أصل، بس كان هيفضل عبد، ما كانش هيرتفع فوق حائط. فإذا الاضطهاد بيجي والأزمات والتمرير اللي حوالينا، المرارة بتيجي والرمي السهام بيجي

0: ان احنا فعلا حلوين في المسيح وان احنا لينا علاقه قويه وان احنا بنرتفع مع المسيح بالرغم من الالام والاتعاب اللي بنقابلها، لكن احنا بنرتفع لانه مكتوب زي مكتوب احنا نحن سيرتنا اما نحن فسيرتنا في السماويات.
1: وهو خد التفوق يعني
0: بالزبط.
1: لما بيقول انه البركات بتاعته فقط على بركات ابويا، يعني هو رغم ترتيبه في النسل ورغم ترتيبه في وسط اخواته، وانه كان اخ صغير بس اخرون اولون واولون اخرون، فصار في المقدمه على بقيه اخواته وفاقت بركاته على ليه؟ لانه في الوقت اللي جاله ابوه واخواته وجم يلتمسوا، وايضا صار الشفاء على يده لابيه ايضا حينما وضع يديه عليه بسبب البكاء الشديد الذي معه، على النظر وفقد النظر، لكن قال تعالوا إلى يوسف، هاتوا أثاثكم، هاتوا إخواتكم، هاتوا بيوتكم، هاتوا عجلاتكم، هاتوا كل ما لكم وتعالوا إلى يوسف. وهناك باركهم الرب في أرض جديدة، فهي بركات على رأس يوسف. وكان حينما يذكر اسم يوسف يذكر معه الشبع وتسديد كل احتياج في الأرض وقمة نزير إخوته. فهو لم يعيش كأخ مجرد أخ جسدي في علاقة بشرية، ولكن نذير للرب في تكريس كامل.
0: ده صحيح القسيس، لكن برضو يعني أنا عايزة أحط نقط برضو على حاجات أو خطوط تحت 24، عدد 24 بيقول لكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. مش من الظروف ولا أتعاب ولا ألام، لأنه كل ده كان كل حاجة جاية ضده. أهله كانوا ضده، وأيضا سيدته اللي كان في البيت كانت ضده، وأنه في سجن وأنه في عبودية، كان طول الوقت الدنيا كلها ضده. ويمكن ساعات كتير حال الأسيس بنقول كده، هو كل هذا جاء عليا، وبنقولها زي ما مكتوب في الكتاب، كل ده جاء عليا أنا مرة واحدة، والمصائب يقول لك لا تأتي فرادة. هو يوسف عدى في وقت زي دوت، وقت صعب قوي، لكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه. منين ايه سر القوة اللي كانت في حياة يوسف؟
1: من الراعي الصالح اللي هو كان الصخر في حياته، وكان ايضا على عين المياه، وكان في حالة الارتواء، وكان ايضا في غفران رغم انه ابنه اساء اليه اساءة شديدة. قال لهم ترفقوا لي بالفتى ابشالوم، بهدله في بيته وفي زوجاته وقصوره وأرضه،
0: كان عايز ياخد الملك منه كمان،
1: وكان عاوز يخطف الملك، وكان بيسبي قلوب الشعب ويعاملها بخداع. رغم كل هذا وكان باقي على حياته، ما فيش خطية حد ممكن يفكر فيها ما ارتكبهاش أبشالوم ضد أبيه، سواء الزنا، العهارة، القتل، السرقة، ولكن رغم كل هذا والحرق ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. فدايما بنغلب الشر بالخير، ولم يكن يترصد لي، ولكن اغتاظ جدا حينما سمع خبر قتله ولم يكن سعيدا أبدا. لذلك هكذا الرب كان مثال لمحبة الرب المتناهية حتى النهاية.
0: وأظن أنه هو كمان قتل اللي قتل ابنه،
1: قائد جيشه،
0: كان فاكر ان هو اللي هو القائد جيشه ان هو هيكافئ
1: السعاده،
0: هيكافئ ان هو بيقول له ان انا قتلت ابنك، لكن هو بالعكس خالص، هو اتألم جدا جدا. ودي احشاء الابوه حضرتك، دي احشاء الابوه والقلب الاب، مهما الابن عمل فيه الاب فعلا بيحب
1: الابن الضال والاب اللي كان بينتظره
0: بالظبط كده للمنتهى. بركات الاله القدير.
1: جاد مثلا برضو في بركة، لما بنشوف جاد كان بيزحمه جيش ولم يستطيع المواجهة، يعني كان الجيش ده من العمالقة والشعوب الأخرى الأموريين بيمشي ورا الشعب، وكانت عمله يخطف الولاد والبنات ويخطف ثروة الشعب وينهب من المؤخرة. لكن الرب أيضا لأنه كان بيدخل كعمود نار وعمود سحاب في المقدمة وفي المؤخرة، فيمكن أنت زي جاد في زحمة من الحروب وزحمة من القتال حواليك، ولكن الرب واقف ند وصول لشعبه، يمنع وصول العمالقة ويمنع وصول الخطف لمؤخرة هذا الجيش

0: ليعيش في بركة الرب.
1: ده صحيح أحد الأسيس. إذن مهم أوي أعرف وأدرك بركات إلهي ليا، رغم من الحروب، رغم من الأزمات والألمات اللي أنا بعدي فيها، إلهي صالح وإلهي يقدر يخرجني وإلهي قادر وقدير على كل شيء. دي نقطة مهمة ساعات بننسى، وساعات لأنه الله ساعات بيتمهل علينا بنفتكر أنه مش واخد باله. الله تمهل على يوسف 13 سنة، و 13 سنة أنا شخصيا لو مكانه وأقول خلاص لا هو نسيني.
0: أيوة.
1: وخلص الموضوع على كده وخلاص. أنا ترميت طول الوقت، طول عمري في السجن.
0: نعم.
1: ولو خرجت من السجن هخرج كإنسان عادي.
0: أيوة.
1: لكن هل الله ينسى؟ يعني استحالة، الله لا ينسى، حاشا لي. لكن هو خرجه وطلعه، طلعه بمقام غير عادي. ده هو ده إلهنا. إلهنا يقدر قوي قوي، زي ما عمل مع دانيال. دانيال خلاه برضو يفسر الحلم وخلاه ورقاه. يوسف برضو خلاه يفسر الحلم ورقاه. ونفس الحكاية برضو مع أيضا ملك أحشاويرش، خلاه يقلق علشان خاطر يخلي مردخاي أيضا كمان يكون بيتكرم. إلهنا قادر وقدير، وطول الوقت نقدر نقول إن هو فعلا الإله القدير، لنا ملجأ والأذرع الأبدية من تحت. وزي ما العذراء مريم قالت، لأن قدير صنع بي عظائم واسمه
0: قدوس.
1: قدوس. مشكوره جدا حضرة القسيس لأجل وجودك معنا. ربي يباركك ودايما يستخدمك لمجده. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، وإلقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. ورب معكم.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: بنعمة رب رح ناخد خدمة شوي عنوانها صعب. عنوانها طبعا بخص الشرير الذي لا يتوب. بهذا العنوان بقول يعني روح الرب ريحني عليه بالحقيقة. الأرض ابتلعتهم والنار التهمتهم لرفضهم التفاهم. ما قبلوا يتفاهموا. حاول موسى مع مجموعة بسميها الكتاب مجموعة قورح ودفان وأبرام. وبعد ما الرب طبعا أنزل الغضب على هؤلاء وكان معهم 250 رئيس مؤامرات ومشاورات ضد موسى وهارون وضد التدبير اللي الله رتبه من جهة الكهنوت وقيادة موسى للشعب، قام الشعب على موسى وهارون. طب تسأل سؤال، هل الله ما كان واضح بالأمور حتى الشعب يثور بسهولة ويتمرد بسهولة؟ الله كان واضح، أرسل موسى من البرية حتى يخلص الشعب. شو العلامات؟ رب قال له لموسى، قال له هيدي العلامات اللي بتعطيها قدامهم. وقت شو كانت العلامة؟ العصا واليد البرصاء. يعني قال له حط ايدك بعبك، دخلها طلعت برصة، شيلت شفيت. قال له بهاتين العلامتين بيصدقوا. وبعدين رح يصدقوك لما انا بنزل ضربات على مصر وبكسر كبرياء فرعون، وعشر ضربات نزلوا رأوها كلها ورأوا اخر ضربة، ضربة موت الابكار كما قال الرب لموسى. وموسى اخبر الشعب وقال لهم كل شخص بيحتمي بالدم، دم الذبيحة، برش العتبة العليا والقائمتين في البيت، في البيوت اللي انتوا فيها، ينجو كل بكر عندكم من الموت. صارت. وصلوا على بحر صوف، صرخوا، شافوا فرعون لحقهم وجيشه، 600 مركبة من مركبات الملك، يعني أقوى مركبات كانت تعتبر هلأ يعني مثل من الدبابات الحديثة، المركبة. وفي واحدة تانية تبعت أبراهام، شو اسمها؟ أبراهام تبع أمريكا. كل يوم دولة بتتفنن بسلاح جديد وبأنه هيدي دبابة وكذا. المهم صرخوا للرب، صرخوا لموسى. هم موسى صرخ بقلبه الظاهر للرب، قالوا لماذا تصرخ إلي؟ مد عصاك. مد العصا شق البحر. يعني حدا بشق بحر؟ فيك تشق مي؟ عمول خط بالمي، عمول خط بالكباية، ما بيمشي الحال. قدام عيونهم اختبروا، شافوا، لمسوا، رأوا عظائم الله. ولهذا الرب غضب عليهم وقال له لموسى 10 مرات يجربوني، رأوا آياتي كلها وبعدهم عم يجربوني. لهذا كل واحد من ابن 20 سنة فصاعدا، يعني بالغ عنده سن الرشد، مش رح يدخل الأرض، أرض الموعد. وهذا اللي صار. ففجأة طلعت مثل ما قرينا هذاك اليوم عن موسى وهارون ومريم، لما هارون ومريم قاموا على أخيهم موسى بالسر، الرب سمع، غضب، عاقب مريم. قلنا وحكينا هيدا الخدمة بحسب سفر العدد 12. بحسب سفر العدد 16 مشكلة بسميها الكتاب مشاجرة قورح، سميها بالعهد الجديد مشاجرة قورح. قورح بدوا الكهنوت،